0: الشرع السوري بإزالة سوريا رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في مقطع مصور نشر على صفحته الرسمية في موقع اكسينو تابع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن هذا كان التسجيل الذي ظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع وهنأ به بإزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. طبعا لقى القرار الأمريكي بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ردود فعل مرحبة على مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما كتبه طالب حيث قال: يا رب أملنا فيك تزبط هالبلد وتعمر، تزبط هالبلد وتعمر، الأمل بالله رغم التحديات الكبيرة. تعليق آخر من إبراهيم عم يقول: في شعب المعدم ما عاد يهمه هيك أمور، لأنه قد ما فرح برفع العقوبات وقانون قيصر هو عم ينتظر أنه يرى شيئا ملموس على أرض الواقع. أم محمد ألف مبروك، بس يا ريت تنتبهوا على الشعب الغلبان وترخصوا من أجرة البيوت والكهرباء وغيره لأنه الشعب هلك. كتب أبو شام: تخيلوا شعب عايش من 1976 وعليه عقوبات ما بيعلم فيها غير الله، وكلها بسبب هالنظام المخلوع اللي كان ماشي بسردية الممانعة والمقاومة، وهو ما ضرب رصاصة وحدة على الاحتلال. الحمد لله خلصنا من العقوبات الظالمة علينا. أيضا كمال كتب أيضا في فيسبوك يقول: خطوة تاريخية نباركها لسوريا وشعبها، رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بيفتح باب جديد للأمل والاستقرار وإعادة الإعمار القادم بإذن الله أجمل. ارتبط اسم مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب مؤخرا بالغارة والحديث عن التصعيد الإسرائيلي، وذلك بعد استهداف طائرات الاحتلال لمدرج مطار أبو الظهور ومنشآت تخزين فيها في 18 من آب الجاري. اليوم عاد اسم المطار إلى التداول لمشهد مختلف تماما. طائرة مسيرة تحلق فوق المطار لترسم في السماء علم سوريا وخريطتها وشعار الهوية البصرية وعبارة وزارة الدفاع. مجموعة من الصور تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في نطاق واسع، أظهرت مجموعة عروض لطائرات الدرون في سماء المطار، مطار أبو ظهور العسكري. نتابع مع المشاهدين هذا الفيديو.

طبعا كثيرون ربطوا العرض في سماء المطار بما تعرض له من قصف إسرائيلي مؤخرا، فكتب عبد الله رسالة مضمونها واضح وصريح: الله يعز الوطن ويعز سوريا. شادي يقول: الرد السوري على قصف مطار أبو الظهور كان عنيف جدا، السلطة طيرت درونات فوق المطار. تعليق من عثمان: شو هذا الرد الصاروخي على إسرائيل؟ وكتب هشام: هي تاني مرة بيعملوا نفس العرض فوق المطار، المرة الأولى قبل شهرين تقريبا، فيعني لا ما دخل العرض بالغارة. تمكن فريق ريبوست من الوصول إلى ملتقط الصور وهو الناشط عبد الرزاق الحمادة، وأخبرنا بالفعل أن هذه الصور عبارة عن تدريبات بالدرون متكررة لوزارة الدفاع داخل المطار، وسبق أن قامت بمثلها. هزت جريمة قتل الشاب السوري بدر

0: قوجة في مدينة غازي عنتاب التركية مساء الاثنين أوساط السوريين بعدما تحول خلاف على مستحقات مالية إلى اعتداء جماعي انتهى بطعنه في الرقبة ووفاته، في حين يقود شقيقه عبد الله في العناية المركزة متأثرا بإصابته. القصة بدأت عندما توجه بدر برفقة شقيقه عبد الله، توجه إلى أحد المعامل في غازي عنتاب للمطالبة بمبلغ 20,000 ليرة تركية لقاء عمل سابق أنجزه، لكن الخلاف تطور بحسب إفادات لعائلته وشهود عيان كانوا هناك، تطور إلى اعتداء نفذه عدد من العمال باستخدام العصي والسكاكين. على أثر ذلك حضرت فرق الإسعاف إلى المكان وقامت بنقل الأخوين إلى مستشفى قريبة، إلا أن بدر توفي متأثرا بجراحه. قوات الأمن التركية باشرت التحقيقات وقامت بإيقاف 5 أشخاص على خلفية هذه الحادثة. طبعا مع انتشار خبر وفاة بدر قوجة تفاعل كثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر وأبدوا تعاطفهم معها. محمد كتب: يا ترى السفارة أو القنصلية السورية في أو وزارة الخارجية رح يسمعوا بهذا الخبر ويتدخلوا لإنصاف هذا المغدور؟ هديل عم بتقول الله يرحمه ويصبر قلب أمه وأبوه، يا لطيف تتلطف فينا، كان شاب خلوق ومهذب. كتب جمال: أكل حق العامل وخاصة ممن لا يحمل إذن عمل شيء طبيعي، وكثير من الشباب عاشوا المعاناة ولا يمكن البوليس يأخذ لك حقك إذا اشتكيت لعدم وجود إذن العمل. نادي تشرين الرياضي أصدر قرارا إداريا عاديا، وهو تعيين مسؤول جديد عن تجهيزات فريق الرجال. لا مدرب جديد ولا صفقة لاعب أجنبي ولا حتى خبر عن مباراة، لكن اسم الرجل هو اللي حول القرار إلى مادة تفاعل واسعة. فمسؤول التجهيزات المعين في نادي تشرين اسمه جميل أسد، كنية واحدة رغم أنها أسد، ليست الأسد، يعني ليس هناك التعريف في الكنية، لكنها كانت كافية كي تستدعي لدى كثير من السوريين اسم العائلة التي حكمت البلاد لعقود وترتبط في ذاكرتهم بالقمع والاستبداد. هكذا لم يناقش، طبعا هذا هو القرار الإداري لنادي تشرين والذي قاموا بنشره عبر صفحاتهم الرسمية، لم يناقش المتابعون مهمة مدير تجهيزة الفريق قدر ما ناقشوا وتوقفوا عند الاسم. هكذا علق سوريون على قرار النادي في موقع فيسبوك. كتب نادر: على سبيل المزاح ثورة 14 سنة مشان نخلص من قلة التعريف بس. أحمد عبد الحكيم نجار عم يقول: أول ما شفت الاسم شطح مخي، الحمد لله طلع غير اللي ببالي. هيثم عم يقول: بالتوفيق إن شاء الله، بس كان المفروض من يلي نزل المنشور يوضح الصورة بالنسبة للاسم وخاصة بهي المرحلة. كتب أيمن: بيت أسد بيكسر السين، عيلة كبيرة ومحترمة بالحفة. ينضم إلينا الآن جميل أسد، مسؤول عن التجهيزات لفريق رجال في نادي تشرين الرياضي، معنا من اللاذقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ جميل معنا في ريبوست.
1: أهلا وسهلا فيكم، شكرا، يعطيكم العافية.
0: بداية رح نبارك لك التعيين كمسؤول للتجهيزات لفريق الرجال بنادي تشرين، ولكن يعني اسمك صار حديث.
1: بارك فيكم، شكرا.
0: نعم، اسمك صار حديث على السوشيال ميديا سيد جميل بعد صدور قرار تعيينك. لو تقلنا شو هي الصلة بين اسم عائلتك وعائلة الأسد، شو الفرق أو الصلة؟ خلينا نحكي.
1: أنا اسمي جميل خالد أسد، من مدينة اللاذقية، ولدت وخلقت في مدينة اللاذقية بمنطقة العوينة. أصلي الحفة قرية تفيل.
0: الكنية كيف بتلفز؟ يعني اسمعتني
1: أستاذي،
0: الكنية كيف بتلفز؟ هي نفس ما بتنكتب بتلفز؟ لأنه هذا الشيء هو بصراحة اللي خلى العالم يمكن تتفاعل مع الموضوع.
1: تمام، هي بتلفز أسد وليس الأسد. بيقل التعريف فاصل بيناتهم، وفي ناس بتلفظها انه سابقا كان تلفظ اسد، تمام، بس هي الكنيه الاساسيه نحن هو كنيه اسد.
0: نعم،
1: ولا لنا علاقه ابدا بموضوع صله انه عائله المجرمين او كذا، لانه في فرق كبير بيننا وبينهم.
0: طيب هلا انت التعليقات
1: الاسم
0: نعم، طيب التعليقات اليوم اللي صارت على هذا القرار طبعا بعد تعيينك، كيف تلقيت هاي التعليقات اللي كان في ناس عم تحكي انه يعني بيت اسد، طب ما خلصتوا من بيت الاسد، ما كذا ما كذا، كيف انت تلقيت هاي التعليقات على
1: هو
0: الخبر؟
1: بدايه كانت التعليقات يعني اول شيء يعني هو كان نوع من الفكاهه، يعني اول شيء انا صراحه كنت اضحك يعني على التعليقات انه سبحان الله انه كيف صارت يعني، بس لما وصلت الموصول لاساءه يعني صاروا يسيئوا لاسمي ولكنيتي، يعني هلا كنيتي اليوم او عائلتي، انا عائله من عائله كبيره كثير بمنطقه الحفه والناس كلها بتعرف انهن من الثوار ال 2011 وسوريا كلها بتعرف بهذا الموضوع يعني، بس لما صار موضوع اساءه يعني ف يعني موضوع جارح شوي يعني، وبالنهايه يعني ما لنا علاقه لا بصلة بيت الاسد ولا شيء ابدا. و
0: طيب وضحت هاي الفكرة. هلا أنا بدي أسألك عن المنصب الجديد اللي أنت حاليا استلمته كمسؤول في تجهيزات فريق الرجال، شو هي بتكون مهمتك سيد جميل بالفريق بتشرين؟
1: مهامي استاذي هو عن تجهيز الفريق، الألبسة الفريق، الأمور، تعيين التدريب، موضوع الأكل يعني، يعني وما شابه من هاي المواضيع يعني.
0: يعني هي دورك انت بالفريق.
1: دوري بالفريق طبعا، فريق الرجال.
0: طيب يعني هلا خلينا نحكي اليوم على يعني دورك انت كشخص قبل ما تكون بهذا المنصب مع نادي تشرين، انت من ايمتى بلشت تقريبا مع النادي؟
1: بلشت من هذا الموسم يعني، من هذا
0: ابتداء من
1: الموسم
0: هذا الموسم.
1: بثقة طبعا، بثقة الكابتن علي طه، هو يعني بيعرفني مثلا وحط ثقته فيني انه انت قد لهذه المسؤولية.
0: جميل. طيب هلا خلينا نحكي شوي على التحضيرات بالنسبة لنادي تشرين للموسم الجاي، كيف هي التحضيرات لو بتحط ايضا بصورة الوضع؟
1: والله التحضيرات رح تكون مفاجأة للدوري كله يا ابو، يعني يعني في ناس اليوم بتقول انه والله نحن مثلا ما عندنا لعيبه ما عندنا كذا، بس رح يكون الجمهور مبسوط كثير ان شاء الله، لانه نادي تشرين نادي عظيم، وقد ما قدمت له بتضل مأثر بالتشاغل.
0: طيب انت مشجع قديم لنادي تشرين سيد جميل،
1: طبعا طبعا
0: قديش تقريبا
1: انا
0: صار لك؟
1: بقدر الدوري انا تقريبا 10 سنين يعني، انا بحضر للدوري كله يعني، ما بس لتشرين، انا بحضر لتشرين، بحضر للكرامه، بحضر لحطين، بحضر لكل الدوري يعني، انا من عندي طلوع رياضي كثير يعني، بحب شوف الاداء، بحب شوف الكذا، وبالنهايه ميال لانديه الناديه اكثر شيء يعني، لانديه تشرين يعني، عائلتي كلها كمان يعني بيت اسد يعني، اغلب انك تقول 90% كله من نادي تشرين،
0: طيب انت قبل ما تبلش بهذا المنصب كمسؤول في عن تجهيزات الفريق، خلينا نروح لمرحله قبل بشوي، انت مع مين كنت، مع اي فريق قبل تشتغل بهذا المجال او مجال اخر؟
1: ما اشتغلت بمجال الرياضه ابدا،
0: يعني هي اول محطه
1: ما
0: لك؟
1: دخلت اول محطه انظار لي، هو هذا هو اللي صار في، هو اسمي اللي نزل، هو فهو صار في سوء التفاهم شوي يعني، لهيك طلعنا
0: طيب
1: وضحنا.
0: في عندك خطه معينه بدك تشتغل عليها مع يعني كمسؤول في تجهيزات الفريق، خلينا نقول لنادي تشرين، في شيء حتشتغل عليه خلال هاي الفتره؟
1: هلا هو الخطه محبه الناس اول شيء، ويعني ورب العالمين يقدرنا على المسؤوليه اللي الكبيره لهيك نادي، ويعني وان شاء الله بدايه خير باذن الله، ومنقدم اللي في النصيب باذن الله.
0: في تعاقدات جديده حاليا رح يعمل عليها نادي تشرين خلينا نقول الموسم الجديد، اذا في عندك معلومات طبعا عن الموضوع.
1: والله ما عندي معلومات عن الموضوع، لانه هو الموضوع صار بموضوع رئيس النادي حصرا يعني.
0: عند رئيس النادي الموضوع.
1: تماما.
0: طيب انا بدي بارك لك مره ثانيه، ودي اشكرك جميل اسد مسؤول
1: شكرا.
0: عن تجهيزات لفريق الرجال في نادي تشرين، شكرا كثير لك.
1: شكرا على الاستضافه الحلوه، واذا حدا مزعوج من اسمي هذا ما يعني نصيبي يعني، هيك اسمي يعني.
0: لا هلا اهم شيء نحن طلعنا، اهم شيء سيد جميل نحن طلعنا وضحنا اللبس اللي صار، الناس اللي ما كانت تعرف يمكن هلا صارت تعرف بعد هاي المقابله، والتمييز طبعا لانه عائله اسد يعني هي معروفه، في ناس كثير يعني سواء كان في محافظه حلب او حتى باللاذقيه موجودين من بيت اسد، وطبعا الموضوع يختلف تماما عن الكنيه الاخرى.
1: تماما تماما. بالنهايه قدر الله ما شاء فعل، يعني هو صار نوع من الفكاهه فادت لموضوع انه يعني صار في اساءه لكينيتي. يعني الناس بتعرف كلياتها بيت اسد من عائله كثير كبيره.
0: لا طبعا هو ان شاء الله ما بيكون في اي اساءه لشخصك ولا عيلتك، بكل تاكيد احنا ما بنرضى بهذا الشيء، يعني كل السوريين اكيد ما بيرضوا بهذا الشيء. ومثل ما قلت لك يعني بهي المقابله خلص نحن طلعنا ووضحنا وقلنا شو الفرق. شو.

0: في الزحام على أوتوستراد الفيحاء بدمشق، قد يتوقع السائقون سيارات مسرعة ودرجات وغيرها، لكنهم بالتأكيد لن يتوقعوا طفلا يقود تريزينة ويستعرض بها في مشهد لا يعرضه وحده للخطر، بل يضع كل من يشاركه الطريق أمام احتمال حادث في أي لحظة. دعونا نتابع.
1: هاي الشام هيك وصلنا، هيك وصلنا. تفضل تفضل، شو شو عم يعمل؟ شارك هاي أوتوستراد الفيحاء دمشق، هاي الشام هيك وصلنا، هيك وصلنا. تفضل تفضل، شو شو عم يعمل؟ شارك هاي أوتوستراد الفيحاء.
0: طبعا من فترة كان هناك قرار، تعليقا على هذا الفيديو مشاهدينا، كان هناك قرار بمنع دخول الدراجات النارية إلى قلب المدن، طبعا بسبب موضوع الازدحام الذي كان والضجيج اللي بتسويه الموتورات بالعادة لما بتدخل لقلب البلد. وأعتقد يعني الموضوع مرتبط أيضا بالتريزينات، يعني حيكون هناك في مخالفة على هذا الطفل، خصوصا يعني نحن ما بنعرف قديش عمره اللي عم يسوق هاي التريزينة. بكل الأحوال هو أمر ممنوع في وسط البلد. في منطقة القطيفة بريف دمشق أجرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك طبعا جولة رقابية على أحد الأفران، وقامت بضبطه وهو يبيع الخبز. طبعا الخبز كان رديء، يعني تم وصفه بأنه خبز رديء كان عم يبيعه للمواطنين. خلينا نشوف مع هذا الفيديو ونرجع.
2: بصير هذا الحكي تعطيه للناس؟ انت بتاكله ببيتك هذا؟
3: شد ابو زيوا.
2: هذا الخبز انت بتاكله ببيتك هذا؟ من ربطتين انا طلعته، بتاكله ببيتك هذا الخبز؟ لا تقولوا انه نحن هذا الخبز الموجود بدي اخذه وامشي، هذا الخبز ما لازم تاخده، بس شوف هيك خبز رجع له اياه. واذا ما رجع لك اياه الشعبه تبع التموين موجوده بالفرن فوق، هذا الخبز ما لازم تاخده، هذا لازم ينقام. مثل هذا المعجن هذا كله لازم ينقام. بناء على الشكاوى الواردة إلى موقع المديرية حول واقع الخبز التمويني السيء في مناطق القطيفة والقلمون بشكل عام، قمنا نحن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بجولة إلى مختلف مناطق القلمون للاطلاع على واقع الخبز التمويني، ووجد بعض الملاحظات وبعض المخالفات، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين. وبناء على المشاهدات التي شاهدناها خلال هذه الجولة، قمت بتوجيه دائرة حماية المستهلك بإجراء حملات رقابية على مختلف مناطق القلمون.
4: جولات رقابية وتوعوية مكثفة شهدتها أسواق جبل القلمون، شملت شعبتي القطيفي والنبك والمناطق التابعة لهما. تأتي هذه الجولات ضمن الجهود المكثفة لضبط السوق وتوعية أصحاب الفعاليات بالمخالفات الأكثر انتشاراً، كما تم تفعيل برنامج حماية المستهلك من خلال لصق رمز الاستجابة السريعة QR، والتي تعد خطوة فعالة في عملية الرقابة الإلكترونية والإسراع وتحسين الاستجابة لشكاوى المواطنين.
0: طبعا توعية الناس كما تفضل وتكلم المتحدث في الفيديو هو أمر غاية في الأهمية، لأنه اليوم الناس لما بتاخذ الخبز على سبيل المثال ما كانت قبل تعترض لربما على، وحتى يمكن ما بتعرف إذا كان هذا الخبز رديء أم لا. فموضوع التوعية مهم جدا، وهذا اللي لازم يعرفه كل سوري لما بده يروح ويشتري خبز، شو المواصفات اللي لازم يكون فيها الخبز وهو عم يراقبها قبل ما يشتريها. بفيديو آخر عم يطالب مزارع من الرقة مديرية الزراعة بتحديد موعد واضح لصرف مستحقات الفلاحين عن محصول القمح، وعبر عن استيائه بعبارة صريحة لا تحتمل اللف والدوران: آني زلمة بدي مصاري. خلينا نتابع.
5: ما عندنا مشكلة، شهر شهر حقيقة يعني يا أستاذ الكريم الحزقاني، بالنسبة لي إذا أنت ما تعرف والمحافظ ما يعرف والوزير ما يعرف، أنا زاد ما أعرف. لا أنا الوقاعدين ذول إحنا ما نعرف بالأساس، اعطونا موعد خيو لشهرين، إحنا نصبر لشهرين، الثلاث نصبر الثلاث يا أخي، بس نريد مصارينا. بس اليوم بي شغلة جاربينا مثل البطلي ولا الأخي هذاك البسلطة ما يقدر، ما أقدر أحاكي. أنا زلمة بدي مصاري، بدي مصاري، بدي تعبي.

0: طبعا انا ما جد حكي باسمي انا
1: في لفتة وفاء لشهداء المدينة عاد زملائنا في قسم نيوميديا مادي خاصة عن عدائين قطع 37 كيلومترا من ساعة حمص وصولا إلى ساحة القصير في رسالة إنسانية تجسد الارتباط العميق بذاكرة المدينة وتضحيات أبنائها. خلينا نتابع.
2: اليوم نحن عم ننظم هذا السباق اللي هو مسافة 37 كيلومتر بمشاركة 2 متسابقين من مدينة القصير لحتى نوصل رسالة إنه نحن عنا هاي الاهتمامات الرياضية وهاي الأنشطة بالمدينة.
3: هو كله من فضل رب العالمين وكله من فضل أبوي وأمي وأخواتي اللي دعموني وأهالي القصير وخاصة أهالي الشهداء القصير، ونحن عم نركض من أجل الشهداء القصير. والقصير أنا بعدها القصير لا تقهر أبداً، الحمد لله رب العالمين، والأيام جاي ورح نحقق نتائج كثيرة كثيرة.
4: وجينا لهون لحتى ننشر الثقافة الرياضية مدينتنا محافظة حمص وبالأخص مدينتنا القصير يعني. والحمد لله عملنا هدف ركضي من ساعة حمص إلى ساعة القصير والحمد لله أنجزنا.
1: وثقت كاميرات المراقبة بحي باب تومة بالعاصمة السورية دمشق لحظة محاولة الصين على دراجة نارية انتزاع حقيبة إحدى السيدات مما تسبب بإصابتها وسقوطها على الأرض. خلينا نتابع.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب.

0: العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة اللي اتقل
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثير كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
9: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
10: متى سيكون هناك؟
8: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
11: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
9: أنا معترض على فكرتين.
8: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

لو قلت لكم انه سوريين حصلوا على إقامة دائمة في هولندا ومع هيك قرروا يتركوا كل شيء ويرجعوا لسوريا، يمكن اول سؤال رح يخطر ببالكم ليش؟ او معقول هالشي؟ او متهم نحن انه عم نغيب الحقائق؟ بس الواقع هيك وبالارقام، خاصة انه لسنوات كان السوري عم يحلم بالوصول الى هولندا، بس اليوم المشهد عم يتغير. عائلات كاملة عم تهزم حقائبها بالاتجاه المعاكس وتختار العودة الى سوريا، سواء كانت معها اقامات دائمة مثل ما ذكرت او اقامات مؤقتة او رفضت طلبات لجوئهم. وبحسب منظمة سوليد رود التي تنظم اجراءات العودة الطوعية، فانها تساعد اسبوعيا ما بين 10 و15 سوريا على العودة. واللافت انه نحو ثلث العائدين يحملون تصريح إقامة مؤقتة أو دائمة في هولندا. ممكن اللي عم بيشوفنا يقول وين المشكلة؟ اللي معه إقامة بيرجع وقت اللي بده يرجع، بيسافر لهولندا. بس الوضع مخالف تماما. ليش؟ لأنه السوري اللي قرر العودة طوعا حتى وأن كان يحمل إقامة دائمة بيوقع في المطار على وثيقة تقضي بإلغاء إقامته أو إنهاء إجراءات طلب لجوئه، ما يعني أنه بيفقد حق العودة لهولندا بشكله القانوني اللي كان عليه سابقا. في المقابل تشير المعطيات إلى أن السلطات الهولندية أصبحت أكثر تشددا في دراسة طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين. وبحسب المنظمة فإن 1 من كل 10 سوريين يسجلون للعودة الطوعية، بيكون هالقرار التغى برفضه والتغى طبعا معه طلب اللجوء، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز 1 من كل 20.

0: في السابق، وهو ما يعكس تشددا متزايدا في سياسة اللجوء الهولندية. أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. سوريون يفضلون العودة إلى سوريا على البقاء في هولندا. تزايد عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا في هولندا إلى سوريا بعد سقوط الأسد. ارتفع عدد السوريين العائدين من هولندا إلى سوريا منذ سقوط الأسد. عدد العائدين طوعا بلغ 1490 شخصا، وهذا الرقم منذ سقوط النظام. وأيضا الدعم المالي بيشمل العائدين من أصحاب الإقامات، ويتقاضى الشخص 3200 يورو، وهذا الشيء أيضا لجميع السوريين. بس السوري اللي رفضت طلبات لجوءهم وصدرت بحقهم قرارات ترحيل. لمناقشة هذا الملف بينضم إلي فراس عابدين، مختص في قضايا اللجوء وقضايا حقوق الإنسان، معي من هولندا. وأيضا بلال البيوش، مواطن سوري كان مقيم في هولندا وعاد إلى دمشق. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. بدي أبدأ معك بلال، أنت مواطن سوري كنت موجود في هولندا ورجعت لسوريا، احكي لي عن تجربتك.
1: صباح الخير حسام، أنت وجميع المشاهدين. أنا طلعت متأخر على هولندا تقريبا في 2021، في نهاية 2021، ولكن طلعت لنتيجة الظروف أنه ما أحسنت أعيش كتير في مخيم، ما أحسنت أقلم، فطلعت في رحلة الموت، وتقريبا بقيت 6 شهور على الطريق وآخر شيء وصلت. ولكن مع 8/12/2024 انتهى كل شيء عندي في هولندا. تعذبت كتير، ولكن 8/12 يعني من هذاك التوقيت وأنا أفكر في الرجعة، ولكن كانت الظروف ما بتسمح. الضيعة اللي أنا ساكن فيها هي مدمرة بشكل كامل، ما في أي بنية تحتية، ما في شيء. فأخذت شوية وقت والحمد لله رب العالمين، وأنا من 25 يوم وصلت سوريا، حاليا أنا في الشام.
0: جيد بلال، إذا سألتك أنت بالتفصيل يعني بشكل دقيق، أدي ضليت في هولندا وشو اللي دفعك للرجعة؟ يعني قدمت طلب لجوء ورفض هذا الطلب، قدمت طلب لجوء ودراسة هذا الملف ممكن تطول، يعني بدي تفصيل عن حالتك.
1: لا، أنا كان معي إقامي، أنا صار لي 4.5 سنين هناك، وعائلتي وأولادي كانوا موجودين معي، وعندي بيت وعندي سيارة وعندي شغلي.
0: جيد،
1: أموري كانت كتير ممتازة.
0: إقامة مؤقتة معك ولا دائمة؟
1: أنا كان معي إقامة مؤقتة 5 سنوات، ولكن أنا لازم على رأس السنة 29/12/2026 لازم أقدم على الإقامة الدائمة، أو لازم أحصل على الإقامة الدائمة، وبعد 6 شهور أخذ جنسية هولندية. ولكن صار في شوية تغيير في القوانين، فأنا اخترت إنه الرجعة مباشر.
0: شو القوانين اللي تغيرت؟
1: وأخذ إقامة دائمة.
0: شو القوانين اللي تغيرت لحتى كان بدك 6 شهور لحتى تحصل على الجنسية وبعدها نزلت؟
1: أهلق سابقا أنت كلاجئ أو أنا كلاجئ موجود في هولندا، على 4 سنوات و6 شهور أنا لازم أقدم على شيء اسمه الإقامة الدائمة. الإقامة الدائمة هي اللي بتكون 10 سنوات، وعلى أساس هاي الإقامة أنت بتحسن تقدم على الجنسية بدون أي شروط. الشروط الموجودة هي فقط أن يكون أنت حاصل على شيء اسمه إمبورخن A2، هو مستوى من اللغة، بالإضافة إلى أنه يكون أنت صار لك 5 سنوات في هولندا.
0: جيد،
1: راح ارجع لك مع القوانين الجديده. صار انه التغى،
0: احكي القوانين الجديده.
1: التغى شيء اسمه انك تقدم كلاجئ. القوانين الجديده ما في هلق انه انت على 4.5 سنين تقدم على اقامه دائمه، وعلى هذا الاساس على 5 سنوات بالضبط تحصل عليها. صار شيء اسمه الاقامه الاوروبيه اللي انا صراحه ما عندي اطلاع عليها، ممكن الاستاذ فراس اللي معنا على هو هلق يشرح عنها، ولكن انا ما عندي تفاصيل. في شروط اللي هي عمل، مستوى لغة، دخل محدد.
0: بدي أرجع لك بلال لنحكي بتفصيل أكثر. بدي نحكي بتفصيل أكثر عن أيضا، يعني هناك أشخاص من السوريين موجودين في هولندا، منهم بده يرجع ومنهم ما بده يرجع، يعني بدي خاصة من المحيط

0: قريب منك لحتى تكتمل الصورة. وبرجع برحب بالأستاذ فراس عبدين، مختص في قضايا اللجوء وقضايا حقوق الإنسان، معي من هولندا. أستاذ فراس، لو سألتك شو هي الأسباب اللي بتدفع سوري حصل على إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة بالعودة إلى سوريا رغم وجوده بهولندا لسنوات، هل بسبب مثل ما ذكر بلال تغير القوانين أم لأسباب أخرى؟
1: صباح الخير أستاذ حسام، لك للمتابعين أولا. بالنسبة للسؤال، يعني هذا عائد للإرادة الشخصية لكل لاجئ للحقيقة. يعني مثلا في البعض من اللاجئين لم يستطيعوا الاندماج أو الدخول بالمجتمع الهولندي من خلال العمل أو من خلال اللغة أو من خلال، في أشخاص مثلا حسب العادات والتقاليد خوفا على أبنائهم يستطيعون أن يقولوا أنه أنا يا أخي عم أخسر أبنائي هون بهولندا. يعني مثلا تعرف أستاذ حسام، بهولندا في منظمات حكومية تعنى بشكل دقيق وفعلي بطريقة تربية الطفل. يعني هناك البعض من السوريين في يرون بأنه أي تأنيب لأي طفل، هناك بعض المنظمات في هولندا تعتبر هذا عنف على الأطفال، وبالتالي يترتب عليه بعض الإجراءات القاسية، ممكن أن تصل إلى أن يتم سحب الأولاد من العائلة. هذه أحد الأسباب. الأسباب الأخرى تتعلق بعدم الاندماج بسوق العمل الهولندي، إن كان من ناحية العمل أو من ناحية اللغة، لم يستطيع الحصول على مستوى لغة معين، وبالتالي بتصعب عليهم الإقامة بهولندا. وهناك بعض الاعتبارات الخاصة والشخصية عائدة يعني ظروف كل عائلة على حدة حقيقة. يعني طبعا نحن ما ننكر بأنه هناك حاليا تغير في المزاج الأوروبي اتجاه صحيح. اللاجئ أستاذ حسام، صعود الأحزاب اليمينية في أوروبا يعني يعود بشكل أساسي لقضية اللجوء. ليش؟ دائما الأحزاب الأوروبية بتروح على النقطة الأضعف، يعني دائما تهرب من قضايا الاقتصاد في بلدها. فشو النزاع السياسي بين الأحزاب؟ شو أفضل طريقة لأنهم يصارعوا بعض؟ بيروحوا على قضايا اللجوء. وبالتالي تغير المزاج الأوروبي تجاه حالة اللجوء بأوروبا بشكل عام. ولكن أنا أتفهم الخوف السوريين أو اللاجئين بشكل عام، ولكن ليس لدرجة أن يصبح هاجس. يعني الأوروبيين أو بشكل عام الدول الموقعة على اتفاقية جنيف أو اتفاقية حقوق الإنسان، هن مكبلين باتفاقيات معينة لا يستطيعون القدوم أو يعني اتخاذ إجراءات تخالف هذه الاتفاقيات. يعني اتفاقية جنيف لعام 1951 أقرت بشكل واضح وصريح بعدم جواز اتخاذ أي إجراء من شأنه إعادة اللاجئ قسرا إلى وطنه إذا كانت هذه العودة تشكل خطرا على حياته.
0: صحيح، والعودة أغلب عم بتكون هي يعني عودة طوعية يعني مثل بلال والكثير من الأشخاص. ولكن هناك شيء لافت في الأمر أستاذ فراس، بأنه الشخص الحاصل على إقامة دائمة ومؤقتة عم بيوقعوه في المطار على أوراق لعدم العودة، وهذا الشيء بيسقط حق الإقامة بحسب المعلومات. هذا الشيء صحيح أم لا؟
1: هلا التوقيع هلا هو عائد، لا ما بيجبروا حدا يوقع، يعني ما في شيء بأوروبا اسمه إجبار. لما بدك توقع عدم عودتك مرة أخرى فأنت هي بإرادتك الشخصية، أما في حال ما جبرت حدا، أوروبا لا تجبر حدا، حتى لم يتم هناك أي حالة إعادة قصرية إلا فيما يتعلق بعض المرتكبين للحالات الجنائية.
0: نعم،
1: لحالة جنائية. يعني في وكالة، الوكالة الأوروبية للجوء نشرت تقرير طويل جدا، أنا تعبت كثير بترجمته مؤخرا، عبارة عن 60 صفحة، ومعظم وكالات اللجوء في أوروبا تعتمد عليه في تقييم الوضع السوري. في حيث أنه اللاجئ السوري هل يخضع بأوروبا إلى اتفاقية جنيف العام 1951 أو يحتاج إلى قصة شخصية. فأشار هذا التقرير إلى ضرورة منح اللاجئ السوري إقامة 5 سنوات أو إقامة دائمة حسب المناطق التي خرج منها. يعني تخيل أستاذ حسام، التقرير كان دقيق جدا، يعني

0: ابن دير الزور يختلف بدراسة وضعه يختلف عن دراسة ابن اللاذقية، ابن السويدة يختلف عن ابن حلب. أشار يعني كان بمنتهى الدقة، بمنتهى الدقة يعني وصلت الأمور بأنه يجب أن يكون، يجب أن يتم دراسة ملف الشخص ليس من بس ليس من منطلق المحافظة التي خرج منها، بل إلى المنطقة التي خرج منها. يعني مثلا أنت خرجت من مدينة حلب، هل أنت خرجت من العزيزية أو من الشيخ مقصود؟ يختلف كليا دراسة ملفك
1: يعني
0: بين إذا
1: بحسب
0: كنت
1: كل شخص وملفه ووضعه وهي
0: تماما
1: التفاصيل، ما عاد من قبل انه انا سوري يقبل طلب اللجوء، السياسه
0: أبدا
1: كلها
0: أبدا
1: بتفاصيلها تغيرت. بدي ارجع لك استاذ
0: تفضل.
1: فراس. بلال، وانا عم بسال الاستاذ فراس عن ما حقيقه توقيع في المطار لعدم العوده الى هولندا، خاصه للحاصلين على الاقامه الدائمه، فانت كنت عم تهز براسك انه لا، يعني وقعوك ما وقعوك، في شروط للتوقيع ما في شروط للتوقيع، شو هاي التفصيلة عندك؟
2: مثل ما خبرك الاستاذ، في اوروبا ما حدا بيجبرك على انك توقع على شيء انت ما بدك اياه، ولكن هي فقط التوقيع على انهاء اقامتك. انت طالما مقدم على عوده طوعيه فهنا في عندهم اوراق، وعندهم في هولندا كثير مشهوره في، او اوروبا مشهوره في الورقيات.
1: نعم.
2: فانت عم توقي على انهاء اقامتك في البلد اللي انت طالع منه، وليس توقيع على العوده الطوعيه او على الترحيل. فهن عندهم فورمولير او بيقولوا له اوراق، انه انت طالما انت طالع من المكان اللي انت موجود فيه راجع على بلدك، فهنن في عنده انه هذا اسمك، رقمك، رقمك الوطني، هدول معلوماتك الصحيحه، ممكن توقع لنا هون لانه انت راح تسلمنا اقامتك وتنهي اقامتك في هولندا على سبيل المثال.
1: طيب،
2: فانت ما بتوقع بشكل اجباري، بتوقع بكل رياح، هدول هن المعلومات وانا رايح على
1: طيب
2: بلدي.
1: هلا انت بلال فيك ترجع على هولندا مثلا زياره؟
2: فيني ارجع زياره في شروط، انا سالت على هذا الموضوع اثناء التوقيع، سالت منظمه الاي ان دي اللي هم عم بيوقعوني على الاوراق، انه انا في حال راح ارجع على هولندا ممكن بعد سنه او اثنين او ثلاثه، ولكن بشكل رسمي بشكل قانوني عن طريق مثلا الدوله السوريه او عن طريق فيزا او عن طريق عمل، فقالوا نحن ما لنا علاقه في هذا الامر.
1: يعني ما فيك
2: ولكن
1: ترجع
2: انا ما
1: تحجز
2: ارجع
1: طياره وترجع على
2: تقدم.
1: هولندا؟
2: هلا اكيد طالما انا سلمت اقامتي في المطار هون ما راح يطلعوني في الطياره.
1: نعم، انا بس يعني هي التفاصيل البسيطه يعني مهمه جدا، هي التفاصيل البسيطه مهمه يعني، وبصير فيها كثير من اللغط. استاذ فراس، لو سالتك عن مصير طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوءهم ولا يرغبون بالعوده الى سوريا لاسباب عديده، منها الاسباب الماليه، منها الاسباب انه بيته خربان ما في يرجع له، ما في عمل، ما في راس مال، هدلون الأشخاص أو العائلات شو مصيرهم؟
0: أستاذ حسام، أولا يجب أن يتخذوا كل مراحل التقاضي. يعني مثلا رفض اليوم بالمحكمة الدرجة الأولى، محكمة الدرجة الأولى في هولندا طلب لجوء، عليهم أن يستأنفوا. في حال بالاستئناف أيضا رفض طلب لجوء، عليهم أن يلجؤوا إلى المحكمة الأوروبية في بروكسل. مرحلة التقاضي طويلة جدا. في حال قد يأخذ الموضوع عبارة عن 3 إلى 4 سنوات، في حال المحكمة الأوروبية أيضا أقرت إلى رفض طلب اللجوء. هناك يعني كمان الاتفاقيات الأوروبية، إن كان معاهدة جنيف أو اتفاقية حقوق الإنسان، تمنع إعادة اللاجئ قصرا حتى لو رفض طلبه. تخيل لوين يعني، يعني المادة مثلا مادة 33 الفقرة ب من اتفاقية جنيف تقول عدم جواز إعادة اللاجئ قصرا إلى وطنه إن كانت هذه العودة تشكل خطرا على حياته، وبالتالي الدول الأوروبية مكبلة بهالاتفاقية. أيضا هناك اتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة الثالثة والمادة الثامنة منها أيضا أقرت بعدم الإعادة القسرية للاجئين إن كان فرديا أو جماعيا إلا بعد زوال الخطر بشكل نهائي، بعد التأكد من زوال الخطر بشكل نهائي على اللاجئ في حال عودته إلى وطنه. وهذا يتم بدراسة حالة ملف كل فرد على حدة، يعني بشكل فردي، وبالتالي لا يمكن إعادتهم حتى لو رفض طلبات لجوءهم، لا يمكن إعادتهم قصريا. أستاذ حسام، هناك بعض الأفكار حاليا بأوروبا يتم النقاش حولها، لم تصل إلى مرحلة القوانين ولا مشروع القوانين، أنه عم يدرسوا الأوروبيين أنه من تم رفض طلبات لجوءين قد يتم اختيار دولة أوروبية معينة ترحيلهم على هالدولة الأوروبية.

0: أوروبية معينة وتقديم المساعدة لهم المالية والمعيشية لحين تهيئة الظروف لإعادتهم إلى بلدانهم، ولكن هي مجرد أفكار، مجرد أفكار.
1: نعم.
0: يعني سابقا بأوروبا لم يتم أي ترحيل جماعي لأي جالية، يعني نحن السوريين ليس يعني نحن آخر جالية وصلت على أوروبا، سبقنا الأخوة
1: صحيح.
0: العراقيين واللبنانيين والأفغان، لم يتم هناك ترحيل جماعي لأي جالية. وبالتالي أنا لا أرى أن هناك يعني داعي للقلق الشديد، يعني وخصوصا أن هناك حاليا بعد ما حكى عنا
1: بلال
0: الصديق بلال، الأخ بلال، تغيير القوانين بهولندا، تم رفع دعاوي أمام مجلس الدولة الهولندي بعد تجديد يعني، وأنا أعتقد سوف تسقط هذه القوانين. أنا أعتقد كمحامي قانوني مختص بالقانون الدولي، مجلس الدولة أول قرار سوف يتخذه ضد دائرة التجنيس اللي هي IND سوف تسقط هذه القوانين وتعود الأمور إلى ما كانت عليها قبل صدور هذه القوانين.
1: نعم أستاذ فراس. بلال، بدي أختم معك. أنت في محيطة كتير سورية، منهم حاصل على إقامة مؤقتة ومنهم دائمة ومنهم رفضت طلبات لجوء ومنهم بانتظار المقابلة وما إلى ذلك. في أشخاص مثلك أخذوا هاي الخطوة ورجعوا لسوريا، وفي كتير بحسب المعلومات، ما إذا صحح لي ولا لا، أنه لا بدهم يضلوا في هولندا وما بدهم يرجعوا لأسباب كتيرة. نسبة والتناسب كيف بهولندا؟
2: في كتير أشخاص مثلي متندمين صراحة، متندمين وندم شديد، متندمين أنه تأخروا لهذا الوقت. يعني إحنا سوريا محررة من 2024، نحن تأخرنا كتير لرجعنا لسوريا. في أشخاص هلق حاليا مقدمين على طلبات عودة طوعية، وفي بعض الأشخاص اللي قالوا لي أنه أنا حتى لو سوريا صارت جني أنا راح أبقى في هولندا، حسب المعاملة، حسب الظروف الشخصية عند كل شخص موجود هناك. هل هو البيئة مناسبة إنه يعيش هو وعائلته وأولاده؟ هل البيئة لا؟ أنا حدا من الأشخاص شفت البيئة غير مناسبة لأن يعيش أنا وعائلتي في هولندا.
1: كيف البيئة غير مناسبة؟
2: الشعب الهولندي جدا سوبر.
1: طيب كيف البيئة غير مناسبة؟
2: عاداتنا تقاليدنا العادات التقاليد يعني ما اندمجت. قبل شوي قال لك الأستاذ فراس إنه في موضوع اندماج، أنا حدا من الأشخاص اللي ما اندمج مع المجتمع الهولندي، مع أنه أطيب شعب أنا شفته في حياتي، عمري 32 سنة، أنا هذا الشعب أول شعب شوفه طيب كتير، ولكن أنا ما حسنت أتأقلم معهم، ما حسنت أعيش معهم، ما حسنت أتعلم لغتهم، لغتهم صعبة. غير هيك كنت موجود، يعني أنا بشتغل بالصحافي، كنت موجود بس بالاسم في هولندا، ولكن العقل كان كله في سوريا، ففعليا أنه أنا كنت بس عايش
1: جسدك في
2: هولندا. فلذلك أنا ما حسنت
1: هولندا وروحك بسوريا. طيب في شيء مهم، معظم الزوجات والسيدات ترفض العودة إلى سوريا لأسباب، الأول وأهم هذه الأسباب هي الخدمات. زوجتك عارضتك قالت لك خلينا ننتظر شيء 4-5-6 سنين مثلا إنه لا بدنا نضل أو لا كيف؟
2: راح أحكي سيفك بسيطة مشان قبل الختام.
1: تفضل.
2: كنت قاعد أنا وأطلع في زوجتي، فقلت لها أنه راح أقدم العودة الطوعية. قالت لي عم تحكي عن جد؟ قلت لها أوكي عم بحكي عن جد. قال إيش قد بدنا نحتروا على سوريا؟ قلت لها خلال 21 يوم نكون في سوريا. قال بس شوف في الطلب إذا ممكن قبل 21 يوم، فأنت وين بتكون موجود أنا بكون موجودي.
1: يا سيدي الله يخليكم لبعض، ويعني الأمان أنت محظوظ. عم نسمع كثير نحن حالات أنه ما بدهم نرجع، وأنت عم تسمع هالحالات وكنت تسمع يمكن بلال ما هيك؟
2: حالات جدا جدا قليلة. شفت أنا كثير من الأصدقاء ومن الشباب، وتعرفت على العالم كثير، وشفت سوريين كثير. مجال العمل اللي كنت اشتغلوا فيه هولندا أني شوف كثير شباب، ما شفت هاي الحالات اللي عم نحكي عنها على السوشيال ميديا انه حالات طلاق
1: لا ما بنحكي على الطلاق، نحن طلاق هذا شيء ثاني، عم نحكي انه لا بده يضلوا
2: في في في في في في في بعض الحالات، في بعض ولا يعد 1% او 2% من الزوجات اللي بتريد او بتفضل انه تعيش في هولندا ما تعيش في سوريا، وممكن تتناقش مع زوجها وممكن ينفصلوا على هذا الاساس انه طيب. انا راح ابقى في هولندا وانت روح، او ممكن يتفقوا. انا بعرف حدا يعني بعرف عائلي انه اتفقوا انه في عندهم ابن وحيد، وابنهم الوحيد عمره 17 سنه وعم يدرس في هولندا وما راح يحسن ينزل على سوريا
1: بحسب الظروف. بلال انتهى وقته، ولكن الاستاذ فراس عم يحكي بلال وانت

0: تمتسم بعشر ثواني، توافق بلال ولا لا؟ في بعض اختلافات بين بعض الأشخاص والعائلات والزوجات.
1: لا لا، أنا بتفق مع الصديق بلال، هي عائدة لظروف كل عائدة حقيقة. يعني في بعض العائلات بتقول أنا خلاص أولادي اندمجوا بالمجتمع الهولندي وصاروا بالجامعات، وحاليا الظروف بعد بكير لسوريا لا تنهض، بتعرف أنت يعني سوريا خارجة من حرب مدمرة. يعني
0: معناها السوشيال ميديا بمكان والواقع بمكان آخر. عذرا أستاذ فراس، انتهى وقتي. شكرا لك الأستاذ فراس عابدين، مختص في قضايا اللجوء وقضايا حقوق الإنسان، كنت معي من هولندا. وبلال البيوش مواطن سوري عائد من هولندا إلى سوريا، شكرا لكما.
1: يعطيك العافية
0: في مدينة الريحانية التركية يواصل خطاط سوري العمل على كتابة نسخة كاملة من القرآن الكريم بخط يده في مشروع بدأه منذ عام 2020. الخطاط فايز الأحمد وصل حاليا إلى الجزء 26 من المصحف في تجربة يصفها بأنها خلاصة سنوات طويلة من التعلم والخبرة، حيث يعتمد على كتابة الصفحات على دقة عالية وجهد يومي يمتد لساعات. ولا تقتصر رحلته على كتابة المصحف فقط، بل تشمل أيضا تعليم الخط العربي لأكثر من 500 طالب خلال السنوات الماضية. سأنهي حلقة اليوم مع هذه القصة وألقاكم بحلقة جديدة وملفات جديدة.
2: بدايتي كانت تقريبا بعام 85-86 بالمرحلة الابتدائية، شفت كيس اسمنت ازوتي ملقى على الارض، لفت انتباهي جماليه هالخط، وتطور بين الزمن عن طريق اصدقاء الدراسي، التقينا بناس عندهم نفس الهواي واستمرينا، صرنا نعلم بعضنا بشكل عصامي دون وجود استاذ. طبعا استمريت، كلمه استمريت انه ما زلت مستمر، انا ما انقطعت بحياتي عن الخط العربي، ما كان يقطعني عنه الا المرض. ما بتوقع حالي انه انا بدون وجود الخط العربي كجزء اساسي بحياتي، ما بتوقع هالامر يصير. لما بدأت بعام 2020 تقريبا، 2020 خلص اختمرت الفكرة، وكان صار لازم ابدأ بمشروعي اللي هو حلم لكل خطاط، اللي هو كتابة القرآن الكريم. وبدأت الحمد لله رب العالمين يوميا، خصصت وقت كان من صلاة الفجر إلى الساعة 8، وهذا الوقت هو قرآن الفجر، فهالوقت هذا كان هو وقت مبارك. اخترت القلم يكون بسماكة 1.2 ملليمتر مشان ما يسبب لي إرهاق بالرؤية، لأنه كتابة القرآن يحتاج إلى صبر ووقت طويل، يعني كل صفحة وجه صفحة من القرآن بيحتاج بين 3 ساعات والأربع ساعات وسطيا، وهيك أعتبر أنا سريع بالكتابة. يعني بعد ما بخلص كتابة الصفحة، طبعا في شيء اسمه الترتيش، بتستخدم عدسة مكبرة وشفرة بحيث عملية إكساء وترتيش مثل عملية مكياج للحرف. هاي عملية الترتيش لحالها بتاكل تقريبا بين النص ساعة والساعة. الكتابة لازم تكون حصريا بخط النسخ والرسم العثماني. حاليا أنا بنهاية الجزء 26، الله يتمم على خير. ما يزال المستوى عم يتطور، وسيخضع أكيد بس خلصت إن شاء الله إلى لجنة التدقيق. يعني الحمد لله رب العالمين، بفضل رب العالمين كان يعني عندي مئات من الطلاب اللي هني أخذوا شهادات من عندي مثلا، في منهم لحد الآن مستمرين ومستواهن عم يتحسن ويتطور، وكثير من الطلاب صاروا أساتذة بالخط العربي وصاروا هني يدرسوا ويعطوا دورات. في منهم مثلا اشتغلوا بمجال بيع اللوحات، عم يعملوا لوحات ويبيعوا، منهم فتحوا صفحات على الانستا وصاروا يعملوا شغلات ولوحات ويبيعوا ويستفيدوا. هذا ما قدمناه، وإذا رحلنا على الدنيا فهي آثارنا، هاي الصدقة الجارية اللي راح تضل هالكتاب إن شاء الله. الله يتم بالخير، وهالطلاب اللي هني كل حرف راح يكتبوا راح يكون إلي أنا في قبري، راح يكون إلي حسني إن شاء الله تعالى.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين.
1: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: مظلوم عبدي يعلن حل قسد والإدارة الذاتية من قصر الشعب بدمشق، ويبحث مع الرئيس أحمد الشرع ملفات مرتبطة بالاندماج وخطوات المرحلة المقبلة. المبعوث الأمريكي توم براك يصف قرار حل قسد واندماجها بالجيش السوري بالتطور التاريخي، ويشيد بجهود إدارة ترامب في التمهيد لهذا الإعلان. وزارة الخارجية تدين دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي لجنوب سوريا، وقطر والأردن يصفان ذلك بالانتهاك والتصعيد الاستفزازي. وزير النقل يكشف عن تفاهمات مع لبنان في قطاع النقل، ووزير الإشغال اللبناني يتحدث عن خطط للربط السككي.

أهلا بكم مجددا. أعلن مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا

0: جديدة لجميع أهلها، مشيرا إلى أنه تم لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة شهدت احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

0: وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، معتبرا أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وقال باراك إن اندماج قسد يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة مستقبلهم المشترك، مؤكدا أن ضمان دور كل من مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما وتضحيات الشركاء الأكراد. وأضاف أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر بل على تعاون الأطراف المختلفة للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا. وللحديث أكثر ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذا شعبان، ملف قسد والإدارة الذاتية ما كان ليكون لولا جهود إدارة ترامب في ذلك حسب ما قاله توم باراك، كيف تقرأ واشنطن هذه الخطوة وهل رصدت أي تصريحات أو تعليق على هذا الملف؟
1: نعم، هي بالنسبة واضح أن الدور الأمريكي في موضوع الاندماج كان حاضرا منذ البداية، منذ اللحظات الأولى. طبعا مثل ما قال المبعوث توماس باراك أن ذلك يمثل خطوة تاريخية تصب يعني في وهي تأتي كنتيجة لوئة الرئيس دونالد ترامب. الموقف الأمريكي منذ البداية كان يتحدث عن دولة موحدة ذات سيادة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. هذه الصيغه وهذه الرؤيه الامريكيه للرئيس دونالد ترامب عانت لاحقا يعني موضوع انه لم يعد هناك مكانا لاي تنظيمات او ميليشيات او يعني خارج اطار الدوله السوريه. الموقف الحاسم حصل يعني في منذ بدايه هذا العام حينما اعلن المبعوث توماس باراك أنه لم يعد هناك دورا يعني أو تخلى عن الدور الأصلي لقوات سوريا الديمقراطية المتمثلة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ثم يعني طالما أصبح هناك حكومة مركزية تقوم بهذا الدور، ثم أتى لاحقا يعني تنظيم سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. هذه الخطوة كانت عاملا حاسما في يعني موضوع التخلي الأمريكي عن دعم قوات سوريا الديمقراطية. طبعا وعندما نقول التخلي هبة عن قوات سوريا الديمقراطية ليس بالمعنى الثقافي والحقوق للأكراد السوريين، لكن المقصود بالمعنى العسكري.

0: كحاجة عسكرية لتنظيم قوات سوريا الديمقراطية. طبعا كل ذلك يعني هناك يعني عوامل كثيرة كانت الولايات المتحدة يعني لعبت دورا كبيرا في حصول هذا الاندماج، لا ننسى يعني الظروف الإقليمية، العالم التركي لعب دورا كبيرا في هذا الموضوع. واشنطن لا تريد يعني أن وهي حليف لتركيا، تركيا حليف في الناتو، لا تريد أن يكون هناك صداع في الجنوب التركي، بمعنى استمرار المشكلة الكردية أو استمرار وجود قوات مسلحة جنوب تركيا كان سيقلق واشنطن. لذلك هناك يعني الكثير من العوامل والأسباب التي يعني دفعت واشنطن يعني تشجيع الطرفين، يعني الموقف الأمريكي وموقف توماس براك اليوم ليس مجرد ترحيب، الموقف الأمريكي كان وسيطا وكان ضاغطا وكان ضامنا للطرفين.
1: نعم
0: يعني لولا الحضور الأمريكي، لولا هذا الدور المكثف الذي لعبته واشنطن، وخاصة أنه توماس براك، ربما ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. إذا يعني الموقف الأمريكي في هذا الموضوع موقف أساسي وواضح منذ البداية، دعم وحدة وسيادة الدولة السورية. وبنفس الوقت يعني عدم التخلي عن الأكراد من ناحية الحقوق، لكن التخلي عنهم عسكريا، لأنه لم يعد هناك من داعي لمثل هذه القوات طالما أصبح هناك حكومة مركزية قوية في دمشق، وطالما ماتت هذه الحكومة تستطيع أن تلعب دور التصدي للتنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها. نعم إليك.
1: نعم شعبان عبود، شكرا جزيلا لك، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من واشنطن. وننتقل إلى ضيفي الكاتب والمحلل السياسي عماد الشامي، معي من اسطنبول. بداية مرحبا بك أستاذ عماد. إذا هل نستطيع القول إن ملف شمال شرق سوريا قد أغلق تماما، أم أن الملفات الأصعب تبدأ الآن، لربما الإدارة، الحقوق الكردية، الموارد والأمن، ما رأيك؟
2: صباح الخير، تحياتي إليك.
1: أهلا بك.
2: قناة سوريا، طبعا أنا اليوم بتوقع يعني بعد اليوم اعلان السيد مرضوم عبدي على حل قسد، بتوقع تجاوز يعني اغلبيه المراحل الصعبه. انا بتوقع واليوم في تفاصيل بقت، يعني انا بتوقع يعني اليوم مرضوم عبدي يعني الخطوه اللي اتخذها يعني بتوقع بعد تفاهمات مع الحكومه كامله، ولكن في تفاصيل، التفاصيل راح تنتهي تدريجيا، يعني ما بقول لك بايام او كذا، يعني ممكن أشهر لحتى نوصل لدمج كامل ضمن مؤسسات الدولة، ولكن التفاصيل الأكبر بتوقع تجاوزوها وتجاوزوا هذا الموضوع. وهلا في مرحلة ثانية هي مرحلة بناء الدولة، بناء مؤسسات الدولة، وخاصة نحن بمحافظة الحسكة اليوم أهالي محافظة الحسكة عم يعانوا كثير بسبب تعطيل مؤسسات الدولة. اليوم هذا الدمج أو إعلان حل قسد بالكامل بيعني عودة مؤسسات الدولة، اكتمال المشروع الوطني الخالص. طبعا نحن اليوم نشجع أي خطوة إيجابية تكون لمصلحة سوريا والسوريين بالأخير، ونحن بالأخير كمان مع حقوق كل الشعوب اللي موجودة بسوريا، مع الطوائف، مع حتى القوميات والمكونات اللي موجوده بكل.
1: استاذ عماد، كونك تحدثت عن مؤسسات الدوله اليوم، هل يعني الدمج عوده مؤسسات الدوله بشكل كامل الى منطقه الحسكه والقامشلي وبقيه مناطق شمال شرق سوريا برايك يعني، ام انها صيغه اداريه خاصه؟
2: لا انا بتوقع راح تكون اليوم، انا بقول لك سابقا سبب عدم دمج قسد بمؤسسات الدولة، وكان في أنا بشوف يعني كان في بطء بدمجه، كانت في تفاقم لمعاناة أهلنا بالحسكة. اليوم متوقع راح تكون فعليا مؤسسات الدولة موجودة، لأنه الهيكل العسكري تقريبا نحن اليوم انتهى هذا المسار وبلشنا بالمسار هي مؤسسات الدولة المدنية اليوم اللي موجودة اللي عم تخدم المواطن مباشرة. هاي المؤسسات اتوقع هذا الموضوع راح يكون له ايجابيات مباشره بالنسبه لموضوع المؤسسات، راح الدوله راح تاخذ دورها اكثر، راح يكون في عمل جاد لحتى اليوم توصل الخدمات لكل المواطنين بكل فئاتها.
1: نعم.
2: طبعا نحن اليوم على فكره مع الدمج، واليوم

0: مع ضد فكرة التمييز. يعني اليوم التمييز بالأخير لأي طرف مهما كان يكون بالأخير، لأي جهة بالأخير، اليوم التمييز على سبيل المثال أو كذا أو خصوصية ما راح يكون نسيج اجتماعي الصراحة. يعني ما راح نحافظ على نسيج اجتماعي بضمن مميزات أو كذا، أو الطرف بيكون له مميزات ثانية. ولكن نحن اليوم مع فكرة الدولة الجامعة لكل السوريين، مع مؤسسات الدولة الأخير اللي تمثل كل فئات المجتمع السوري والشعب بمحافظة
1: هل
0: حسكة وخاصة
1: تعتقد أن هناك تيار في قصد ليس مع فكرة الدمج برأيك؟ كونك تحدثت أنه أنتم مع فكرة الدمج والدولة الموحدة، هل يمكن أن يكون هناك تيار ضد هذه الفكرة سواء بحزب العمال الكردستاني أو بقصد؟
0: هلا اليوم انا بدي احكي في عندك اطراف، يعني على سبيل المثال في عندك اليوم في عندك طرف بيعرف حاله اليوم ما مستفيد من الدمج، واليوم الدمج بيعني هو خارج المعادله السياسيه وخارج الجغرافيا السوريه، وخاصه اذا هذا الدمج بيعني خروج الاجانب من سوريا، وهذول الاجانب اللي موجودين سابقا كانوا مستفيدين بسوريا. يعني اليوم هذا الاتفاق بنص على خروج الاجانب خارج سوريا، وانا بشوف هم الاكثر شيء المتطرفين قوميا، انا بعتبرهم اللي دائما بيسعوا على انه اليوم هذا الاتفاق بيفشل. عملوا على فتنه طائفيه، عملوا على استفزازات مستمره ضد ابناء محافظه الحسكه لحتى يكون في اختتال لا سمح الله، لحتى نروح لواقع بيشبه واقع سويدا اللي عم نشوفه. ولكن انا شفت يعني بالاخير قصد انصاعت للاجنده الوطنيه، ولكن سويدا بتختلف جدا. سويدا يعني اليوم ما في عندنا مطالب سياسيه، هي مطالبه اسرائيليه. طبعا انا ما بخص اهلنا بسويدا، لا انا بخص اللي تسلطوا على قرار السويدة اللي هم عندهم اجندات خارجيه ما لها علاقه لا بالسويدة ولا كذا. ولكن قصد انا شفته بالاخير صاعت لاجندات الوطن، لاجندات الشعب بالاخير، وعملت الصراحه لهذا الاساس. ولكن انا بشوف اللي تسلطوا على قرار السويدة ما في عندهم اجندات وطنيه بالاخير، ولا في عندهم مشروع سياسي. اما قصد فيه عنده مشروع سياسي، بتوقع هذا المشروع السياسي بالمستقبل راح يتحول لسياسه ناعمه. على سبيل المثال اليوم راح يكون توقع بالمستقبل راح يكون في عندهم احزاب سياسيه، يعني هذا الكلام صرح فيه السيد مظلوم عبدي، قال نحن النضال عندنا ما انتهى، يعني راح نتم نطالب على سبيل المثال لحتى نحط الحقوق. وانا بتوقع كمان الدوله اقرت بهي الحقوق والرئيس صدم في هذا الشان، ولكن هم في عندهم في عندهم شكوك او مخاوف على انه هذا المواضيع اللي طرحها الرئيس انه تثبت بالدستور السابق.
1: برأيك كيف يمكن للحكومة السورية، أستاذ عماد هل أنت معي؟
0: نعم عم أسمعك.
1: أستاذ كيف يمكن للحكومة السورية اليوم أن تستفيد من هذه الخطوة، خطوة حل قسد يعني بشكل كبير، وتعالج ما تبقى من ملفات عالقة ولم تحل بعد برأيك؟
0: أنا بتوقع راح يكون في ارتدادات إيجابية بالمستقبل. أنا بتوقع وأنا مسؤول عن كلامي، يعني هيك بتوقع، يعني إنه قسد راح تساهم في حل ملف السويدة. طبعاً قسد سابقاً، هلا أنا بقول لك
1: ستكون ممهدة.
0: نعم راح يكون في بساطات بتوقع عن طريق قيادات قسد سابقاً اللي كانت قسد، هلا حلت ما تم في شيء اسمه قسد، راح تكون مساهمة لحتى تنحل حتى مشكلة السويدة اللي موجودة. طبعا أنا قلت لك الموضوع اللي بالسويدة ما بيخص أهل السويدة، هو بيتبع لأجندات خارجية فقط لا غير، اللي تسلقوا على قرار طائفة الدرزية الكريمة بالأخير، واللي بيعملوا لأجندات خارجية، والدليل ما نصعوا لها أي حلول سياسية. يعني دائما الحلول مغلقة بالسويدة لسبب، لأنه هذا الإنسان هو بيعمل أجندات خارجية، وحتى ما في عنده اليوم على فكرة ما فيك تسميهم المعارضة بالأخير.
1: نعم.
0: اليوم المعارضة أنا بشوفها حالة يعني ما لها حالة سلبية بالعكس، ولكن حالة إيجابية، ولكن تكون في عنده أجندات خاصة للوطن بالأخير مع وحدة الشعب السوري ضد اللي عم يصير أو كذا، كل هاي الأمور في عنده أجندات خاصة للوطن، ولكن هم ما عم يعملوا لأهل السويدة أو لا يعملوا أجندات خارجية.
1: نعم، برأيك أيضا كسؤال أخير، كيف يقرأ اليوم الشارع الكردي هذه الخطوة حل قسد تماما، خاصة أن هذه الخطوة سبقها خطوات أيضا سابقة من قبل الحكومة السورية فيما يتعلق بالكرد وفيما يخص حقوقهم برأيك على صعيد الجنسية واللغة مثلا؟
0: عندك انا في بصف لك كل الشارع الكردي، في من استقبل بالايجابيه وفي من استقبل وتوقع بالسلبيه، وخاصه اللي تنشحنا وعبر 10 سنوات بفكر

اليوم في حكم ذاتي على سبيل المثال، او راح يكون في حكم ذاتي او فيدرالية او من هذا الحكي، فقتت كبرت من طموحاته اكثر، وهذا سقف الطموحات زائد كان عمل صدمة ل

0: الجانبية يحافظ على النسيج الاجتماعي بين المحافظة. الحسكة كمان بيئة محددة أو قومية محددة، هي إلى في عدة قوميات موجودة بالحسكة وفي أديان، يعني أتوقع الحسكة أكثر المحافظة السورية تشكل فيها قوميات وأديان براء.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي عماد الشامي، كنت معي من اسطنبول.
0: قناة سوريا وكادر القناة طبعا.
1: أهلا بك. شهدت الساحة السورية خلال السنوات الماضية صعود واحدة من أكثر القوى العسكرية إثارة للجدل. بدأت شريكا رئيسيا للتحالف الدولي في الحرب على تنظيم داعش، ثم تحولت إلى لاعب يملك نفوذا عسكريا وإداريا واسعا، قبل أن تطوى صفحتها اليوم بعد سقوط الأسد وسلسلة من التطورات العسكرية والسياسية التي أنهت نفوذها بشكل كامل. فكيف نشأت قوات سوريا الديمقراطية، وكيف توسعت، وكيف انتهت أخيرا؟ التفاصيل في التقرير التالي.
2: في سنوات الثورة والحرب الطويلة ولدت راية لم تستطع بألوانها وشعاراتها البراقة أن تمنع عنها أسئلة جدلية حول ظروف نشأتها وهويتها وارتباطاتها السياسية والعسكرية وأهداف مشروعها ومصدر دعمها، وحتى علاقاتها بنظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران. فكانت منذ تمددها حتى انحسارها عاملا للتجاذبات الساخنة والحادة بين أطراف محلية وإقليمية ودولية، قوات سوريا الديمقراطية التي جمعت تحت مظلتها تشكيلات مختلفة عند تأسيسها أواخر عام 2015 لم تستطع أن تخفي جذورها الحقيقية وعمودها الفقري الذي قامت واستندت إليه، وهو وحدات حماية الشعب، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط فكريا وسياسيا وعسكريا بحزب العمال الكردستاني. ومع اتساع خطر تنظيم داعش آنذاك، وجدت الولايات المتحدة في هذه القوات شريكا قادرا على خوض الحرب على الأرض، فدعمت تأسيس قسد بصيغة متعددة المكونات، بينما بقي القرار العسكري في يد الوحدات الكردية. وخلال سنوات قليلة تمددت قسد على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، وسيطرت على معظم حقول النفط والغاز، وأقامت إدارة مدنية وأجهزة أمنية وعسكرية، لتتحول من قوة تقاتل داعش إلى سلطة أمر واقع تدير واحدة من أهم المناطق السورية. ولاقت هذه الإدارة انتقادات واتهامات شعبية وحقوقية حول هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي على القرار السياسي أو سياسات التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال واعتقال المعارضين وتقييد النشاط الحزبي والإعلامي في مناطق سيطرتها، والأهم من ذلك حالة العداء والاشتباك مع فصائل المعارضة بمقابل مهادنتها لنظام الأسد ومشاركته مناطق النفوذ والسيطرة في الحسكة والقامشل تحديداً. لكن هذا الصعود حمل معه تناقضاته، فتركيا رأت في قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني، فشنت عمليات عسكرية قلصت مساحة سيطرتها، في حين ظل الدعم الأمريكي مرتبطاً بهدف واحد، محاربة داعش لإنشاء كيان مستقل. ومع انتهاء المعركة ضد التنظيم بدأ السؤال الأصعب يفرض نفسه: ما وظيفة قسد بعد داعش؟ جاءت التحولات الكبرى في سوريا لتغير قواعد اللعبة، فمع سقوط الأسد وانتصار الثورة وعودة السلطة المركزية في دمشق، تراجعت مبررات بقاء قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسات الدولة، وبدأت مفاوضات الدمج بالتوازي مع تسليم مواقع عسكرية وأمنية وإعادة ترتيب المشهد في شمال شرقي سوريا. اليوم تبدو قسد أمام نهاية مرحلة استمرت عقداً كاملاً، قوة ولدت في زمن الحرب واتسعت بفضل الدعم الدولي، لكنها انتهت اليوم بانتهاء الظروف السياسية والعسكرية التي أوجدتها آنذاك، لتطوى بذلك صفحة أحد أبرز الفاعلين السياسيين والعسكريين في العقد الأخير بسوريا، ولتتحول قسد من شريك رئيسي في هزيمة داعش إلى مشروع يعيد تعريف نفسه داخل مؤسسات الدولة السورية.
1: مسار طويل شهد تقلبات وتفاهمات واشتباكات بين الحكومة وقسد منذ ما بعد عملية ردع العدوان، حيث كان آخر محطات العلاقة إعلان مظلوم عبدي حل قسد. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.

0: تراوحت العلاقة بين الدولة السورية ما بعد التحرير وقوات سوريا الديمقراطية ما بين التصعيد والحرب الشاملة والتهدئة والدمج، إلا أن السائد في كل مراحلها هو إبقاء التفاهمات والاتصالات ولو بالحد الأدنى. مع بداية التحرير في 8 من كانون الأول عام 2024 حاولت قسد الاستفادة من المعركة وتوسعت مناطق سيطرتها على حساب النظام المخلوع الذي كان ينهار، إلا أن قوات عملية فجر الحرية تقدمت وحالت دون ذلك. نفى بعدها مظلوم عبدي قائد قسد رغبة قواته في القتال، مشيرا إلى تفضيله مشروع حوار وطني. ورغم أن الحكومة الوليدة وقسد أبديا رغبتهما في الاتفاق مرارا، إلا أن ملامح الخلاف بينهما بدأت تتضح مع مؤتمر النصر في شباط من العام 2025. في 10 من آذار من العام ذاته كان مفاجئا لكثيرين ظهور الرئيس أحمد الشرع بجانب قائد قسد ليعلن اتفاق الدمج الأول للمؤسسات المدنية والعسكرية ووقف إطلاق النار بمهلة تنفيذ ممتدة حتى نهاية العام. تلا ذلك رفض الإدارة الذاتية وجهة قسد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، وبطء في مسار الاندماج وعودة تدريجية للتوتر في السياسة والميدان. كان جوهر الخلاف مطالبة الحكومة بحل مؤسسات قسد كافة وضمها لمؤسسات الدولة، بينما تمسكت قسد بصيغة دمج تدريجية مع الحفاظ على بعض قواها المحلية. انتهت المهلة مع بداية عام 2026 ولم تستكمل جميع بنود الاتفاق ليعود التصعيد العسكري مطلع العام الجديد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، انتهت بسيطرة الجيش على الحيين. ثم وفي شهر شباط توسعت عملياته في دير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب لتتآكل مواقع قسد وتنسحب باتجاه الرقة ثم دير الزور وتبقى في مواقع بمدينة الحسكة وأجزاء من ريفها. في 29 من كانون الثاني جرى توقيع اتفاق تنفيذي للدمج العسكري والإداري الشامل لقسد مع الحكومة، وبعد ذلك بأيام بدأ دخول مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية لمواقع متفق عليها بشمال شرقي سوريا وفي منطقة عين العرب بريف حلب. تضمنت التفاهمات معالجة ملف المعتقلين لدى الطرفين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ودمج الألوية العسكرية لقسد ضمن الجيش، ليخرج مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بتصريح قال فيه إن الورقة ترجم إلى أفعال. مسار طويل من الدمج يؤمل أن يطوي صفحة من تاريخ الانقسامات والتباينات السياسية والعسكرية وأن يمهد لاستقرار المناطق التي كانت تنشط فيها قسد.
1: يترك اضطراب العلاقة بين دمشق وقسد كثيرا من التساؤلات بشأن مستقبل ما تم الاتفاق عليه ومدى استدامته، وتثار أسئلة كثيرة بعد حل قسد لنفسها. ما الثابت والمتغير في بنود الاتفاقيات؟ وما العوامل الكفيلة بتثبيت واقع مستقر في شمال سوريا؟
2: قسد مسار والكرد مسار آخر، ولا يمكن ربط هذه القضية بتلك. هذه المقاربة التي دأب الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة على تقديمها، محاولاً فصل المسارات عن بعضها البعض رغم صعوبة المسألة من الناحية النظرية.
3: يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شراً بأهلنا الكرد.
2: مقاربة دشنها بمرسوم تجنيس الكرد الذي أصدره قبل أيام من الاتفاق الأخير مع قسد في خطوة تاريخية ألغيت فيها آثار إحصاء عام 1962، حيث منح الكرد آمالاً بتثبيت حقوق المواطنة المتساوية. في الحسابات التي تغيرت مراراً بدا واضحاً تعنت لدى قيادات قسد بتنفيذ الاتفاق مع دمشق، فهمت تارة بمحاولة شراء الوقت وتارة أخرى بانقسام في القرار، وتارة ثالثة أن القبول أخيراً جاء بحكم الأمر الواقع. فاتفاق آذار لعام 2025 لم يتوج بشيء كما كان مأمولا، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار حاسم فحواه لا مزيد من الوقت لا مزيد من المماطلة. تحركت الآليات العسكرية واستطاعت حسم المسألة سريعا قبل أن يبرم اتفاق نفذ على مراحل دون أن يكون معلنا في التفاصيل. تقدمت العلاقة وبدأت

0: مسار الدمج يأخذ تسارعاً في قطاعات وتباطؤاً في قطاعات أخرى. توضحت الصورة أكثر مع انتخاب مجلس الشعب في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد، حيث انخرطت الأطراف الكردية في العملية السياسية. لكن عملية الدمج كانت تمر أحياناً بمعوقات. اتهمت الشبيبة الثورية بمحاولات تخريب الاتفاق، ورفعت العشائر العربية مطالبها بشأن إدارة المنطقة رفضاً لما سمته استمرار سيطرة قسد على الحسكة. في سياق العلاقة المضطربة، كان هناك محطة بارزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. قائد قسد مظلوم عبدي ومسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد يجلسان بجانب وزير الخارجية أسعد الشيباني. تطور تضمن مؤشراً على عنوان جديد للمرحلة، لكن الصورة في مؤتمر ميونخ تبددت مع زيارات لعبدي وأحمد بشكل منفرد ودون إعلان حكومي سوري إما لأربيل أو لعواصم أوروبية. فوضى العلاقة بين دمشق وقسد سواء على الأرض أو في التصريحات أو حتى في الحراك السياسي ترك أسئلة كثيرة بشأن مستقبل ما اتفق عليه وما نفذ. كيف يمكن أن يبقى مستداماً؟ وهل من طرف بإمكانه إعادة الأمور إلى المربع الأول؟ وهل تغير الإدارة الأمريكية التي دعمت دمشق في رؤيتها يمكن أن يخلط المشهد من جديد؟ أم أن دمشق لديها من الأدوات والخيارات والقرارات ما يمنع عودة الأمور إلى ما كانت عليه؟
1: دانت وزارة الخارجية في بيان لها دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى داخل الأراضي السورية، ما اعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد واصفة إياه بغير الشرعي. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1947. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. دان الأردن وقطر دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرين الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي. وأكد الأردن أن الزيارة تمثل تصعيدا استفزازيا غير مقبول، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري. هذا وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية المحتلة برفقة عدد من كبار قادة جيش الاحتلال، حيث تفقد موقعا عسكريا مستحدثا وعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة. وخلال الجولة أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو ما تسميه المنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت التهديدات قائمة، كما زعم أن الوجود العسكري الإسرائيلي يهدف إلى حماية الحدود والمستوطنات، مشيرا إلى أن الغارات الأخيرة على مطار أبو الظهور جاءت لمواجهة ما وصفه بمحاولات تمركز تركي تهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية. هذا وتوغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية محملة بالجنود في قرية جملة بريف درعا الغربي، وذلك تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل المدنيين داخل القرية في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات عسكرية مكثفة ومراقبة جوية عبر الطائرات.

0: السيارات المسيرة. أحيت مدينة دارية بريف دمشق فعالية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاما، وأسفرت عن مقتل 713 شخصا تزامنا مع فرض حصار على المدينة وقصفها بمختلف القذائف. وفي ذات السياق، أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أكد أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، مشددا في ذكرى مجزرة دارية على حق الضحايا في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. في الذكرى السنوية الأولى لتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رصد تلفزيون سوريا مسار تأسيس الهيئة ومهامها وواقع عملها الذي يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء السلام المجتمعي.
1: بعد إرث ثقيل خلفه النظام البائد، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها ضرورة لمعالجة ماضي سوريا. وفي هذا السياق تشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفقاً للمرسوم رقم 20 من العام الماضي، وهي مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً وسياسياً.
2: مهمة الهيئة أو المؤسسات التي تحتويها الهيئة والإدارات في سوريا هي ست إدارات. الإدارة الأولى معنية بكشف الحقيقة، والإدارة الثانية هي تسائل وتحاسب من أجرم بحق السوريين. المسار الثالث هو مسار جبر الضرر. المسار الرابع هو أو الإدارة الرابعة هي إدارة المصالحة، إصلاح المؤسسات الدولة ولضمان عدم تكرار المأساة. المسار الخامس هو كتابة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ذكرى الأبطال الحقيقيين. المسار الأخير هو مسار أو إدارة المصالحة الوطنية وبناء السلام.
1: بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن ثلاثة شركاء في مسار القضية، وهم الشريك الدولي ممثلاً بسفارات الدول الصديقة، والشريك الحكومي ممثلاً بعدد من الوزارات، بالإضافة إلى الشريك الممثل بمنظمات المجتمع المدني للعمل مع كوادرها التي أشركت فيها ذوي الضحايا.
3: بالنسبة للموظفين، الآلية اللي تم اختيارها كانت المبدأ الأول هو إشراك الضحايا، بحيث تكون أغلب الموظفين أو كلهم هن يكونوا من الضحايا أو ذوي الضحايا، وأكيد النقطة الأساسية هن يكونوا ذوي خبرات، يكونوا ذات كفاءات عالية. بالإضافة لذلك، الهيئة عملت على التنسيق والتشبيك مع منظمات ووكالات أممية ودولية من أجل بناء قدرات الفريق.
1: تتطلع الهيئة إلى بناء السلام عن طريق وضع سياسات اقتصادية تهدف إلى التمكين الاقتصادي، إضافة إلى سياسات ثقافية واجتماعية تقوم على أساس المواطنة. لا تبدو العدالة الانتقالية في سوريا مجرد ملف قانوني يفتح ويغلق عن طريق إداراتها، بل مساراً طويلاً لاختبار قوة الدولة والمجتمع في مواجهة الماضي وأنصاف الضحايا وبناء الثقة من جديد. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: نفذت مديرية الأمن الداخلي في المنطقة البصيرة بدير الزور عمليات دهم وملاحقة استهدفت متورطين في جريمة قتل. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن العملية أسفرت عن توقيف 8 من المطلوبين ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، في حين تستمر عمليات البحث والملاحقة لتوقيف بقية الفارين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص لتلفزيون سوريا القبض على مشتبه به بقتل المواطن نادر بولوس طنوس في حي كرم اللوز بمدينة حمص. وقالت القيادة إن الوحدات المختصة ألقت القبض على المشتبه به خلال أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، بعد عمليات بحث وتحر وجمع للأدلة. وأضافت أن المشتبه به اعترف خلال التحقيق بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات سابقة مع الضحية.

0: تعود إلى عام 2012. كشف وزير النقل يعرب بدر التوصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك جمع وزير النقل السوري ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق، حيث أشار رسامني إلى وضع الخطط العريضة للربط السككي بين البلدين على أن تبحث لجنة متخصصة الجوانب التقنية تمهيدا لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا.
1: محور عابر يكون شبه السلام في كل أنماط النقل والحفاظ على البيئة.
2: طولها 1052 كيلومتر.
3: هذه الزيارة أول شيء أساسية ومهمة، ونحن عم نحضر لنا صار فترة وصرنا عاملين أكثر من زيارة، لأنه مسار البلدين اليوم واحد وأهدافه واحدة، وبتعرف البلدين عانوا الكثير بآخر كم سنة، وبالتالي عنا أهداف اقتصادية مهمة. أول هدفنا الأساسي هو ننمي اقتصادنا ونطور المشاريع ويصير في استثمارات ونجذب الاستثمارات ويكون في مسار واحد للبلدين. حكينا اكيد بالمعابر الحدوديه، وحكينا باهم شيء بالنقل البري والربط السككي، والربط السككي هو لانه اليوم نحن بلبنان عم نشتغل على المرافق، ومثل ما عم نسمع بسوريا عم بصير في استثمارات كمان بالمرافق، عم نطور مرافقنا اليوم، ولكن المرافق لوحدها ما بتكفي تطويرها، فبده يكون في مسارات ان كان بريه او سكك ترين لنقدر نربط بالعالم الخارجي ان كان بالخليج او بالعراق او بتركيا.
0: بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق، بحثت سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية ومتابعة تنفيذ المشاريع. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الاهتمام بالسوق السورية إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ عبر فرص محددة وشراكات واضحة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين. بحث محافظ حما عبد الرحمن السهيان مع رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا، بحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التركية إلى المحافظة. كما استعرض الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في حما وإمكانية إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
4: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا بنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة، واللي هن دائما فعلا بيساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا مو أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء، فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.
0: أعلن كان رئيس الهيئة العامة

0: للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وكل من فيينا وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول المقبل. وقال الحصري إن هيئة الطيران تعمل على توسيع شبكة وجهات النقل الوطني واستقبال واستقطاب المزيد من شركات الطيران العربية والأجنبية للتشغيل من وإلى سوريا. وأوضح الحصري إن خلال الفترة المقبلة ستدخل شركات طيران أخرى من دول مختلفة إلى السوق السورية مع استمرار أعمال تطوير وتأهيل المطارات لإعادة بناء قطاع الطيران المدني. أعلنت إدارة الحج والعمرة انتهاء التسجيل المباشر للحجاج السوريين من مواليد عام 1958 وما دون لموسم حج 1448 هجرية. هذا وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف قد فتحت باب التسجيل لهذه الفئة في 12 من الشهر الجاري مع السماح بتسجيل المرافقين وفقا للشروط المحددة في إطار منح الأولوية لكبار السن. ومن المقرر أن تنتقل إجراءات التسجيل بعد انتهاء هذه المرحلة إلى بقية الفئات العمرية تمهيدا لاستكمال قوائم الحجاج السوريين للموسم المقبل. رفعت وزارة الصحة جاهزيتها إلى أعلى المستويات لتأمين الخدمات الطبية خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 التي تنطلق اليوم الأربعاء. وخصصت الوزارة 3 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة وخيمة فرز وإخلاء أولي إلى جانب فرق طبية وتمريضية للتعامل مع الحالات الطارئة. كما فعلت شبكة إحالة تربط النقاط الطبية بمشفى ابن زايد ومشافي دمشق وريفها بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية. وتتزايد مخاطر حوادث العمل في دمشق مع نقص مستلزمات السلامة المهنية ولا سيما في موقع البناء حيث يواجه العمال مخاطر يمكن الحد منها بتوفير معدات الحماية والالتزام بإجراءات الوقاية.
1: تغيب معايير السلامة المهنية عن كثير من المهن الخطرة في دمشق ولا سيما مواقع البناء حيث يعمل عشرات العمال داخل أبنية تشيد حديثاً من دون شروط حماية ما يجعلهم أمام مخاطر كان يمكن تفاديها.
2: المهندس أو المتعهد هو المسؤول عن تأمين هاي الإجراءات ونحن أجورنا قليلة يعني ما فينا من جيبها ونطلع أسقالي متوكلين على الله والله الحامل.
1: يعود هذا النقص في جانب منه إلى عدم توفير بعض الجهات المنفذة مستلزمات الوقاية في حين يعجز العامل البسيط عن تأمينها على نفقته بفعل ارتفاع أسعارها مقارنة بدخله.
3: إجراءات الأمانة والسلامة فعلياً ما حدا عم يهتم فيها يعني 90% ما حدا عم يدير باله عليها أو ينتبه عليها الإجراءات إلا من رحم ربي. العامل إذا انعطب أو ضرب إيده ضرب إجره أو مات مثلاً صاحب المنشأة أو صاحب العمل بشيله فترة بس بعدين ما عاد يقدر يشيله يعني فالدولة لازم تنظر لهالشيء هاد وتساعد تتصرف يعني.
1: تكشف أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أكثر من 790 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 بينها زيارات للأعمال الشاقة والخطرة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود التفتيش والتوعية تبقى حماية العامل مسؤولية مشتركة تبدأ من موقع العمل ولا تنتهي عند حدود القانون.
0: بعد فتح سد ميدانكي بريف حلب وإطلاق المياه بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم وتعيد إلى المزارعين الأمل بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال فصل الصيف وسط مطالب بتحسين الخدمات وتأهيل الطرق وفتح باب الاستثمار بما يدعم الزراعة وينشط السياحة ويعيد للمنطقة حيويتها.
4: بعد فتح السد وإطلاق المياه بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم وتعيد إلى المزارعين الأمل في موسم أفضل في ظل أهمية مياه

0: سد بدعم النشاط الزراعي في المنطقة.
1: فتحوا لنا المي تكون مشكورين، فادونا كثير، في عنا زيتون سقينا الزيتون، في عنا أشجار مثمرة، في عنا رمان، في عنا خضرة، سقيناها هي كلياتها من مي تبع سد ميدانكي. الأضرار في عنا أضرار، في عنا كسور بالأراضي الزراعية، كسور كثير كبيرة ما لا تعد ولا تحصى.
0: من الزراعة إلى السياحة تتحول منطقة الميدانكي خلال فصل الصيف إلى مقصد لأهالي حلب وريفها الباحثين عن الطبيعة والهدوء، لكن تراجع الخدمات يفرض نفسه على المشهد وسط شكاوى من نقص الاهتمام بالمنطقة وغياب الخدمات الأساسية.
2: والله الوضع ما كان هيك المتوقع، جينا على أساس نروح عن حالنا، الخدمة سيئة جدا ونظافة ما في أبدا أبدا، لا نظافة خيام، لا نظافة الشاطئ، ما في شيء أبدا، حتى الخدمة سيئة كتير كتير. وإذا بدك شغلة بدك تروح على الضيعة تجيب لك شغلة وتجي. هالمنطقة هي المنفذ الوحيد للريف هذا كلياته، من منطقة عزاز لمنطقة عفرين، إنه يكون في خدمات أحسن من هيك.
0: لا تقتصر تداعيات تراجع الخدمات على الزائرين، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها الذين يرون أن تحسين البنية الخدمية من شأنه تنشيط الحركة السياحية ودعم أعمالهم.
3: عنا مطعم وعنا هالكشك، بدنا شوية خدمات. إذا أجانا واحد من حلب ما بيندل على الطريق، ما في قارمات أبداً أبداً. الزفت طاول منتهي، طريق الزفت العالم بتضيع. الكهرباء مواصل عنا آخر الضيعة، بدنا كهرباء على البحيرة يخدم فيها إنارة ما إنارة، العالم تجي يعني تشوف.
0: يطالب أهالي ميدانكي بتحسين الخدمات الأساسية وفتح باب الاستثمار في محيط البحيرة وتأهيل الطريق إليها بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية لأهالي حلب وريفها.
4: أعلن محافظ حلب عزام غريب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق في منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية بعد 85 يوما من العمل. وأشارت محافظة حلب إلى أن المرحلة الأولى شملت إزالة أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض وفتح 20 شارعا رئيسيا و60 طريقا فرعيا، ونفذت الأعمال بمشاركة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الدفاع ومديرية الخدمات الفنية. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزا مخالفا ضمن حملة رقابية لضبط عمل الأفران في المدينة وريفها، وسجلت الدوريات مخالفات بينها الإتجار بالدقيق التمويني المدعوم والتصرف به بشكل مخالف للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالتعليمات التموينية. وأكدت المديرية أن العقوبات تندرج بحسب نوع المخالفة وتكرارها وصولا إلى إغلاق الفرن وترقينه عند استيفاء الشروط القانونية. بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلم العينة التجريبية من العدادات الذكية تمهيداً لتركيب نحو 300 ألف عداد في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات وتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع لاحقاً ليشمل باقي المحافظات. وأوضح أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنياً واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون.

0: إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم.
0: يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا،
1: خذ من الأعماق ذكرى شاعر وتقبلها صلاة وسلام.
0: لازم تصدقني فيها وتقول لي والله كلامك صحيح.
1: لا يستهين بعفوك الجهلاء،
0: وما مع الحب إن أخلصت من سامي.

0: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء.
1: نعم،
0: فإذا سخوت بلغت بالجود المدى
1: وفعلت ما لا تفعل الأنواء،
0: وإذا عفوت فقادرا ومقدرا
1: لا يستهين بعفوك الجهلاء،
0: وإذا رحمت فأنت أم أو أب،
1: هذان في الدنيا هما الرحماء،
0: وإذا غضبت فإنما هي غضبة
1: في الحق لا ضغن ولا بغضاء،
0: وإذا رضيت فذاك في مرضاته
1: ورضا الكثير تحلم ورياء،
0: وإذا خطبت فللمنابر هزة
1: تعر الندي وللقلوب بكاء،
0: وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما
1: جاء الخصوم من السماء قضاء،
0: وإذا حميت الماء لم يورد ولو
1: أن القياصر والملوك ظماء،
0: وإذا أجرت فأنت بيت الله لم
1: يدخل عليه المستجير عداء،
0: وإذا ملكت النفس قمت ببرها
1: ولو أنما ملكت يداك الشاء،
0: وإذا بنيت فخير زوج عشرة،
1: وإذا ابتنيت فدونك الآباء،
0: وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما
1: في بردك الأصحاب والخلطاء،
0: وإذا أخذت العهد أو أعطيته
1: فجميع عهدك ذمة ووفاء،
0: وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر،
1: وإذا جريت فإنك النكباء،
0: وتمد حلمك للسفيه مداريا
1: حتى يضيق بحلمك السفهاء.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هذا رسول الله، وصفته أم معبد وقد جاء مع صاحبيه فقالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء. أجمل

0: أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. ربعة لا تقتحمه العين من قصر،
1: عليه الصلاة
0: والسلام، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين. فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن تكلم سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: إنه رسول الله،
1: عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام،
0: عليك يا سيدي،
1: عليه الصلاة والسلام. أهل البلاغة يقولون إن الشمس وصفت بالسراج في الكتاب العزيز،
0: نعم،
1: وسراج وهاج، وجعلنا سراجا وهاجا، بينما وصف القمر بالمنير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف في الكتاب العزيز بأنه سراج منير، فجمع له ذات موصوف الشمس وصفة جمال القمر.
0: يا الله،
1: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
0: وسراجا منيرا.
1: سراجا منيرا، التركيب الأول سراج وهاج، الثاني قمر منير، الثالث في رسول الله، وهو الأول في الجمال والجلال.
0: نعم، قالها أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. ما أخطأ الشعر، هذا ذنب أشواقي، فأترع الكاس صفحا أيها الساقي، أنت الغمام وقلبي نصف زنبقة، فهات ماءك حتى ينبت الباقي، وطف علي بطيف منك يأخذني للا مكان، فلا آسى ولا أحزن، ودارني بلحاظ منك حالمة، يا صبغة الله في قلبي، ومن أحسن. أنت الربيع وهذا الكوثر الجاري، من هدي وحي كلام وحي أشعاري، براعم الوجد في عودي على أمل،
1: فحل لي يا نسيم الفجر أزراري.
0: لقد أقمت على باب الندى زمنا، وكنت أعلم أن الباب لا يكسر، فأذن لعبدك إن البعد يقتله، على مسافة شعر منك أو أكثر. رأيت قبتك الخضراء، فانفجرت عين من الشوق لم أعرف لها وصفا، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم جعلت روحي لنعل المصطفى وقفا. لقد ختمت على قلبي، فغاب كما ترى وذوبه المعنى فلم يظهر. روحي قصيدة شعر ما لها وطن، رمى بها الحب بين القبر والمنبر، حيث الأماني وحيث الظل متصل، والنور يترك في الأحداق ألوانا. ما كنت أعرف للصحراء مملكة حتى أتيت،
1: الله،
0: فصار الرمل إيوانا،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث فيه من الجمال والجلال الكثير الكثير.
1: كل البلاغة عي في مناقبه، إذا تفكرت والتكثير تقليل، لو أجمع الناس أن يحصوا محاسنه أعيتهم جملة منها وتفصيل.
0: الله الله، هذه التي عرض بها لامية كعب، بانت سعاد فقلب اليوم متبول.
1: هل سبق كعب؟
0: لم يسبق
1: كعب، نعم. مع أن كعب بن زهير قال يعني قصيدته في موقف الخائف، الخائف من الحكم الذي صدر بحقه، وجاء معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العاطفة الشعرية عنده كفيلة بأن، وهو حديث عهد بالإسلام،
0: نعم،
1: بأن توصل المعاني كما أوصلها بعده البوصيري مثلا، أو من عارض هذه القصيدة.
0: والله وصلت يا أستاذ حسين، يعني عندما يقول يسعى الوشاة بجنبيها، وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول،

0: فقلت وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. يعني هذا حب كبير وإيمان كبير، فكل ما قدر الرحمن مفعول، وهو قد أسلم لتوه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول.
1: في رواية أنه قال من سيوف الهند.
0: نعم، وسر كعب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عدلها له،
0: استدرك عليه وقال بل من سيوف الله، أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منتبه إلى ما يقول كعب، بل ويصحح له إذا صح التعبير.
1: يا سلام،
0: فسر كعب بهذا فقال من سيوف الله.
1: لكن كعبا أخذ ما لم يأخذه أحد،
0: بردة رسول الله، خلى عليه بردته،
1: فكانت قصيدته البردة،
0: وهي البردة الحقيقية، يعني هي أول بردة، ثم جاءت بردة البوصيرة بعد ذلك، وجاءت نهج البردة، قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي رحمه الله، حريم على القاع بين الباني والعلي.
1: طيب، أنا بدي أذهب معك إلى إحدى المعارضات التي جاءت على بردة
0: البوصيرة.
1: لا، بردة كعب.
0: نعم،
1: محمد بن جابر الأندلسي عارض بردة كعب اللي هي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، المطلع
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول.
1: صحيح، متبول بالتوابل، محطوط بالتوابل
0: كما يقول ذا.
1: لم تجبني، هل صحيح أن متبول يعني موضوع بالتوابل؟
0: لا أبدا، من الحب، من درجات الهيام.
1: نعم
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول.
1: يا سلام،
0: من أجمل المطالع،
1: لكن عرضت كثيرا.
0: نعم،
1: يعني أنا بين يدي الآن الجزء الثالث من المجموعة النبهانية في المدائح النبوية.
0: وتحفظ أنت معارضة النبهاني لها؟
1: أحفظ جزءا منها. قد نذهب إليه.
0: نعم،
1: هو اعتذر حتى لكعب.
0: الله.
1: قال ولست مثلا له. شوف، هؤلاء الذين كتبوا معارضة لكعب كانوا يقرون أن كعبا على كعبه عليهم، وسأقرأ لك ما قال ابن جابر الأندلسي بعد قليل، لكن استوقفتني هذه الفكرة كثيرا، أنهم ربما كتبوا كلاما من حيث الصياغة أو العمق أو الحب النبوي الذي يعني تستطيع أن تغوص أكثر فيه. لماذا أكثر؟ لأن هناك مدى زمني. كعب بن زهير كلامه راق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منه اعتذاره، لا خلاف على هذا، لكن الذين عارضوا كعب عندهم نفس خاص لا أدري ماذا يسمى، عندهم حالة خاصة، شجون خاص، وكانوا يقرون له إن في أول النص أو في آخر النص أنهم لا يستطيعون أن يسبقوه، وهذا من باب التأدب مع كعب، ومن باب التأدب مع البردة التي أخذها كعب. لذلك النبهاني ماذا قال؟ يوسف النبهاني والذي جمع هذه المجموعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من ذنبه غول، فعاد بالبردة الحسناء مشتملا وآب وهو ببرد العفو مشمول. ولست مثلا له، لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل، إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد
0: فقلب اليوم متبول. الله. وأنا من أنا وما كنت كعبا لأصوغ الهوى
1: ولا الخيام،
0: غير أني جملت شعري، فاخلع بردة منك تستر المستهام.
1: الله،
0: جميعنا اعتذرنا إلى كعب.
1: بانت سعاد فعقد الصبر.

0: محلول. وهذا ابن جابر الأندلسي.
1: نعم.
0: بانت سعاد فعقد الصبر محلول، والدمع في صفحات الخد مبذول. لم يخف حبي عن صحبي، وكيف بأن يخفى وسائل دمعي عن مسؤول.
1: الله.
0: عذاب قلبي عذب في محبتها، وعاذلي في هواها اليوم
1: معذول.
0: وليس للصب شيء من مودتها إلا أمان وتأميل وتخييل. أزورها وهي لا تجدي زيارتها، وليس في ذاك إلا القال
1: والقيل.
0: والقيل إن المحب على وصل لفي تعب، فكيف حالته والهجر موصول. وما سعاد بمأمول مودتها، لا ود عند ذوات الحزن مأمول. كم من أباطيل وصل قد وعدنا بها، لكن أخو الحب تلهيه الأباطيل. بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت، أن الفؤاد بداء الحب متبول. إذا تقوم يقول الناس وعجبا، لغصن بان عليه البدر محمول.
1: الله يا عيني.
0: إذا تقوم يقول الناس وعجبا، لغصن بان عليه البدر محمول. عاتبتها فتندى خدها عرقا، كأن وردا بماء المزن مبلول. فوق البرود وفيما تحتها عجب، نوعان للحسن معلوم ومجهول.
1: الله الله.
0: قال العوادل تهواها، فقلت لهم نعم، وأي حديث شئتم قولوا. ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر بعض معجزاته. كانت تظلله أيدي الغمام إذا هاج الهجير، وما للناس تضليل. وكان يسمع للأشجار حيث مشى، وللحجارة تسليم وتبجيل. والماء من يده العليا جرى، فسقى جيشا يضيق به جيحان والنيل. وأشبع الألف من صاع وزودهم بما يقوم به الاثنين مأكول. والضرع در بلمس من أنامله، ولم يكن فيه قبل اللمس محصول.
1: الله.
0: والجذع أبدى حنينا حين فارقه، كما تحن من الوجد المثاكيل. فلا تقاس بصوب الغيم أنمله، فلا تقاس بصوب الغيث أنمله، إلا تبين أن الغيث مفضول. يا أهل طيبة، هل تقضى ديون فتى عليه في أرضكم للترب تقبيل؟ يا سيد الرسل، عبد قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل. يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت، نار على من عصى منها سرابيل. وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب، على أن باعي ما له طول. وإن كعبا علينا إذ غدا سببا، لكعب خير بيمن الله مشمول.
1: الله.
0: صلى عليك إله العرش ما سجعت، ورق لهن على الأغصان تهديل.
1: الله الله. ورق، ذكرتني مرة كتبت غنت لنا ورق الحجاز، وصبح مكة قد صفى، ونسيم هدي الله في جنباتها قد هفهفا، وخواطر العشاق تسعى بين مروة والصفا، والبدر لاح فحين أبصر نور طلعته اختفى.
0: الله.
1: لا تسألوا ماذا جرى، جاء النبي المصطفى
0: عليه الصلاة والسلام.
1: فكأنما الأمواه في لجاتها رقراق عسجد، وكأنما الأوراق في أغصانها فيض زبرجد، حين الهواتف رددت قد جاء أحمد. قري بهذا الضيف عينا وانعمي يا أم معبد، للكون ما يرجوه من نعمة، ونحن لنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذه خيول الصبح قادمة، كأن الصبح طارق، وفصول عشاق على دهم من التقوى سوابق. حرم شريعتنا، وحب محمد فيه سرادق، من لم يخالط حب طه قلبه والله فاسق.
0: أيوة الله.
1: هذه سلاليم الندى ترتاح في بسط الحقول، وقوافل الأزهار تستفتي الندى ماذا تقول. قال الندى وله من المولى إشارات قبول،

0: الله صلى الله عليه وسلم قدموا بين يدي قصائدهم اعتذارا على أنهم لن يوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من حقه وجزءا من فضله. هذا أولا، كلهم اعتذروا وكلهم رأوا أنهم يمدحون قصائدهم ويمدحون أنفسهم بمدحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي،
1: لكن
0: مدحت قصائدي بمحمد. هذا أحدهم قال ذلك. والبوصير له: فاصفح عن العبد المسيء تكرما، إن الكريم عن المسيء صفوح، واقبل رسول الله عذر مقصر، هو إن قبلت بمدحك الممدوح.
1: الله،
0: شوف
1: الله.
0: على التناغم بين المعنيين. ثم إن الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا من مدحهم أن ينتسبوا إلى هذا النبي العظيم على اختلاف مشاربهم يا سيدي، وأكثر من ذلك على اختلاف أديانهم. محمد أقبال مسلم ولكنه من الهند، يقول: أنا عجمي الدن لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفيناني، إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدنان. رشيد سليم الخوري المسيحي:
1: يا قوم
0: عيد البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي، يا فاتح الأرض ميدانا لقوته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي، إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. جورج ميشيل سيلستي شاعر مسيحي كذلك قرأ السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب قصيدة بعنوان اليتيم العظيم، مما قال فيها: يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق ومكرمة وقد علوت على ظني وتقديري.
1: الله،
0: صلى الله عليك.
1: هذا وهو شاعر مسيحي.
0: مسيحي، نعم. وكثيرون طبعا وأنت تعرفهم الشعراء المسيحيون الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا مرات أفكر أقول بأن الشعراء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يروه أو يشاهدوه، وكتبوا فيه حبا وتقديرا، ويعني تأملوا شخصيته عليه الصلاة والسلام، معنى، أخلاق، قيم، جمال، جلال، كانت اللغة معينة لهم، ثم قفزوا بأفئدتهم للوصول إلى شخصه وبأرواحهم حتى يحيطوا بالموصوف ولن يحيطوا به. والشاعر لن يقبل في شعره ما لم يحط به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يقبله. لكن أين يعني العصف الذهني كان يقودني؟ الشعراء الذين كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا فيه، لا أدري يعني كيف استطاعوا أن يوازنوا بين الموصوف وبين القول الذي يقولوه. فهمت فكرتي؟
0: نعم نعم.
1: بمعنى إلى أي حد هم كانوا راضين عن هذا الشعر الذي يقولونه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون تماما أن هذا القول الذي يقولونه لا يوفي حق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قرأت مرة لعبد الله بن رواحة، وهو صحابي جليل وكان من الشعراء الذين يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس
0: والقمر. الله الله الله.
1: فكانوا ينظرون إليه على أنه النور، وكان يوصف في السيرة النبوية بأنه نور، وأن نوره يفوق نور القمر بكثير، وأن حسن وجهه يفوق حسن القمر بكثير كما ورد في كثير من الأحاديث. لذلك لما سيدنا حسان رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى معنى: كان الضياء وكان النور نتبعه، كان الضياء وكان النور نتبعه بعد الإله وكان السمع والبصر.
0: الله.
1: نبي المساكين أن الخير فارقهم بعد النبي، تولى عنهم سحرة، فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه.

0: ألقوا فوقه المدرة لم يترك الله منا بعده أحدا ولم يعش بعده أنثى ولا ذكر. كان الضياء وكان النور نتبعه بعد الإله وكان السمع والبصر.
1: الله الله. عبد الله البردون يقول في إحدى قصائده وكتب أكثر من قصيدة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قصيدة بشرى النبوة وقرأنا منها كثيرا.
0: نعم.
1: وقصيدة أخرى يقول حي ميلاد الهدى عاما فعاما واملأ الدنيا نشيدا مستهاما وامضي يا شعر إلى الماضي إلى ملتقى الوحي وذب فيه احتراما واحمل الذكرى من الماضي كما يحمل القلب أمانيه الجسام يا رسول الوحدة الكبرى ويا ثورة وسدت الأرض الرغاما خذ من الأعماق ذكرى شاعر وتقبلها صلاة وسلاما.
0: الله عليه الصلاة
1: مع رسول الله يغدو الشعر أجمال والقلب أجمال والصدر أرحب. يعني دائما نستذكر قول عبد الله بن الزبع عبد الله بن الزبع الرسامي وقد كان ما كان من بعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: ومن جفاء رسول الله له يعني إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم له فقال منع الرقاد بلابل وهموم. فهو يعني لم يشعر إلا بالأسى على أيام فارق فيها رسول الله أو كان بينهما هذا الجفاء الذي كان. إنه رسول الله
0: منع الرقاد
1: بلابل وهموم
0: والليل
1: والليل معتلج الرواق بهيم
0: مما أتاني
1: مما أتاني أن أحمد لامني فيه فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة
0: ناقة هذه.
1: نعم. سرح اليدين غشوم إني لمعتذر إليك من الذي أزديت
0: إذ أنا
1: في الضلال أهيم.
0: الله.
1: أيام تأمرني بأغوى خطة سهم وتأمرني بها مخزوم فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم.
0: الله
1: صلى الله عليك يا سيدي
0: صلى الله عليه وسلم. هو يروى أن يعني حسان بن ثابت كان قد أرسل شيئا إلى عبد الله بن الزبع.
1: نعم يعني كان من منطلق تعرف الشعراء يعني كان يشبت به حسان بن ثابت أنني. نعم. فهو مهدور الدم وفر إلى نجران.
0: نعم.
1: عبد الله بن الزبع السامي عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لما كان منه من صد عن سبيل الله وهجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعته قوافي حسان بن ثابت فصار يشمت به أنني أنا دخلت مكة مع رسول الله وأنت فررت إلى نجران. نعم يعني ضاقت الأرض بعبد الله بن الزبعر السهمي إلى أن شرح الله صدره للإسلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وقبله رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم كما قبل غيره.
1: نعم. وأصبح من شعراء الإسلام وشعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كل شيء يغدو مختلفا كما ذكرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحيم البرعي كان يقول هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا. هو يفتتح بالمناسبة بهذه الطريقة هم الأحبة إن جاروا,
1: وإن عدلوا وليس لي معدل عنهم
0: وإن عدلوا وكل شيء سواهم لي به بدل منهم وما لي بهم من غيرهم بدل.
1: نعم.
0: إني وإن فتتوا في حبهم كبدي
1: راض
0: باق على ودهم راض بما فعلوا.
1: الله.
0: شربت كأس الهوى العذري من ظمأ ولذ لي في الغرام العل والنهل فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول هل ترجع الدار بعد البعد آنسة
1: وهل تعود
0: لنا أيامنا الأول يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا
1: ونازلين
0: بقلبي أينما نزلوا ترفقوا بفؤادي في هوادجكم راحت به يوم راحت بالهوى الإبل يا خير من دفنت

0: في الترب أعظمه، يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما ضاقت الحيل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل.
1: الله البرعي،
0: البرعي
1: عبد الرحيم البرعي،
0: يا خير من يحفى
1: وينتعل.
0: انتبهت على هذا التركيب؟ وشوف أنا والله أقول لك شغلي لازم تصدقني فيها وتقول لي والله كلامك صحيح. الشاعر مهما كان شاعرا إذا جاء إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يستطيع أن يكتب الكتاب المرجو ما لم يكن قلبه ناطقا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عملية الكتابة هنا عملية مختلفة عما يستطيعه الشعراء، عملية مختلفة عما يمكن لهذا القلم الشعري الاحترافي أن يعتاد الكتابة. أنا دائما كنت أقول إن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا له سر ومعيار مختلف عن بقية المعايير المرتبطة بغرض المدح أصلا، فأنت هنا لا يمكن أن تشبهه كمن يمدح أميرا أو وزيرا أو رجل دولة، هنالك شيء مختلف. وربما أنني أبيع الآن الماء في حارة السقائين وأنت من الذين كتبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشجيت ويعني تأثرنا كثيرا ونحن نستمع إليك في أكثر من قصيدة، اسمح لي أن أطلب منك إحداها.
1: فقط أريد أن أقول شيئا، تخيل وأنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله أنه أمامك أو أنت أمامه وأنه منتبه إليك ومصغ إليك وربما يصحح لك يعني ويتدارك عليك، تخيل هذا واكتب عن رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام. أنا سمعتك تقرأ قصيدة درويش على باب السلام.
1: درويش على باب السلام،
0: ليس هنا موطن الشاهد، وكنت قد سمعتها قبل أن يرزقني الله ويكرمني بزيارة المدينة المنورة وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبت أول مرة وقلت أريد أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للوهلة الأولى لم أنتبه إلى أن المكتوب هنا باب السلام، فدخلت مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت صليت ثم عاودت السلام مرة أخرى. في المرة الثانية انتبهت إلى أن هناك لوحة صغيرة مكتوب باب
1: السلام،
0: فتذكرت قولك درويش على باب السلام. لم يتسع لي المقام ولا يعني قدرتي على استحضار النص أن أسقط ما قلت على اللحظة التي أنا فيها، فدخلت لأنني في هيبة، المكان مليء بالهيبة المؤنسة، الهيبة الجاذبة إلى النور. ثم لما خرجت بدأت أدندن ببعض أبياتك من تلك القصيدة، ثم قلت كيف استطاع أنس الدغيم أن يكتب مثل هذه القصيدة، وكنت آخذ عليك شعرا، تدري نحن يعني العاملين في حقل الأدب والنقد وعلى تواضع يعني عملنا نركز على بعض القضايا الأسلوبية والفنية، وأنك تقول أقدم رجلا ثم أرجع أختها، أنا يا رسول الله آت وراجع، ثم أنك تتدافع في النص. فجلست هكذا على مقابل باب السلام من يعني ساحة الحرم النبوي وعذرتك في كل المعاني التي سقتها وغبطتك أيضا، والحمد لله يعني أنك استطعت أن تقول في هذا المقام. الآن بعد هذا

0: الذي قلته. هات لشوف درويش على باب السلام وأعدنا إلى ذلك الجو.
1: يا رب سأحاول أن أستحضرها. أقول لك الفجر للمستهزئين الهوازع، ولي منك يا ابن الأكرمين المطالع، ولي نقر عصفور على غير موعد مع الحب، لكن بيدر الحب خادع، على ريشه الفضي موال حنطة، وحرف كثير الحب،
0: حرف
1: مبايع، أنا ذلك العصفور، طير ريشه إلى بابك العالي هوى لا يدافع. أتيتك من تلقاء أمسي وحاضري، ثقيل الخطى،
0: فالخطو
1: عاص
0: وطائع.
1: حملت على عكازة الشوق لهفتي، وقلبا صغيرا قد أبته المراضع، فما كل من زارت حمانا حليمة، ولا كل من يصغي لشكواي سامع. يضيق علي الشعر صوتا وصورة، فآتيك من ضيقي
0: لأنك
1: شاسع.
0: يا سلام.
1: أترجم قلبي مرتين وأربعا، وتلغو فأمحو ثم تلغو الأصابع، ويا ما أسر القلب وجدا، وما درى إذا كنت من يهوى فالسر ذائع. أحمل ظهري ما أطيق من الهوى وما لا، فما عندي وعندي مواجع، وحيد على باب السلام،
0: وواحد
1: وأكثر
0: مني،
1: إنني بك واسع. أقدم رجلا
0: ثم أرجع
1: أختها، أنا يا أبا الزهراء آت وراجع،
0: متردد
1: فأمشي ولا أمشي، وصلت ولم أصل، كأني وما غيري هنا
0: أتدافع
1: أمامك مكسورا، وأحمل قامتي، فلا أنا محمول ولا أنا واقع. وجدت هنا نفسي لأني أضعتها زمانا بعيدا عنك، فالكل ضائع، كأني هنا كعب
0: وبانت سعاده
1: وما بان عني طيفك المتتابع. فيبنى التي كان القديد إدامها، وتشرب من كفيه تروى طلائع، وقالوا نبي ثم يخصف نعله، وسيد أخلاق الرجال التواضع.
0: الله.
1: وقالوا يتيم، قلت والحسن هكذا، وقالوا فقير، قلت لله بائع. لقد حمل الدنيا على كف قلبه، وصارع كي نحيا الذي لا يصارع. يعاتبني في الحب من لم يبت له على أرق، أو هيجته السواجع، وإن أقل الحب جفن مسهد، وقلب على جمر الغضا ومدامع، لأنك في قلبي نبي وجنة، فحرفي محراب ونصي جامع.
0: الله.
1: أحبك يا خبز الدراويش، إذ أنا على الباب درويش، وإذ أنا جائع، لقد قيل لي عنك الكثير، وقيل لي وأرجى الذي قد قيل أنك شافع. رزقت من الشعر الجميل عرائسا بمدحك، يا حظ الذي لا ينازع، فأروع شعر قيل شعر رضيته، فإن ترضى عن شعري
0: فكم أنا رائع.
1: وصلى الله عليك يا سيدي.
0: عليه الصلاة والسلام. لماذا كنت خائفا؟ متردد، أنا قلت في الحديث، ليس متردد، يبدو أن المصطلح ليس دقيقا، يعني تقدم رجلا، هياب الدخول،
1: يعني تخيل أنك داخل إلى حضرة الجمال والجلال. كان رسول الله كما يروى أنه طلب من أصحابه أن لا يقوموا له، فدخل عليهم مجلسا، فقام له حسان، قال ألم أنهكم؟ قال قيامي للحبيب علي فرض، وترك الفرض ما لا يستقيم، أكان لمن له عقل ولب يرى هذا الجلال ولا يقوم؟
0: الله.
1: فأنت يعني داخل على كل هذا الجمال والجلال،

0: في آن معا
1: عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نحن في مجلس خاص اليوم نتحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في ما بين أيدينا من قصائد ونصوص، ولا يعني يتجاوزنا الوقت ولا نتحدث عن البوصيري. أمن تذكر جيران بذي سلم
0: مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي،
1: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة،
0: وأومض البرق في الظلماء من إضمي،
1: فما لعينيك إن قلت اكف فاهمتا،
0: وما لقلبك إن قلت استفق يهمي،
1: لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل،
0: ولا أرقت لذكر البان والعلم،
1: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت
0: به عليك عدول الدمع والسقم،
1: وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا
0: مثل البهار على خديك والعنم.
1: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني،
0: والحب
1: يعترض
0: اللذات بالألم،
1: يا لائمي في الهوى العذري معذرة،
0: مني إليك ولو أنصفت لم تلمي،
1: محطني النصح لكن لست أسمعه،
0: إن المحب عن العذال في صممي،
1: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت
0: من جهلها بنذير الشيب والهرم،
1: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوته،
0: إن الطعام يقوي شهوة النهم،
1: والنفس كالطفل إن تهمله شب على
0: حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم،
1: وخالف النفس والشيطان واعصهما،
0: وإنهما محضاك النصح فاتهمي،
1: محمد سيد الكونين
0: والثقلين
1: والفريقين
0: من عرب ومن عجم،
1: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
0: لكل هول من الأهوال مقتحم،
1: فاق النبيين في حسن وفي خلق
0: ولم يدانوا
1: في خلق
0: وفي كرمي
1: وفي كرمي، وكلهم من رسول الله ملتمس
0: رشفا من البحر أو غرفا من الديان،
1: غرفا من البحر أو رشفا من الديان،
0: الله،
1: فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه
0: غير منقسم،
1: غير منقسم،
0: بصير غريب عجيب،
1: منزه عن شريك
0: في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم،
1: فمبلغ العلم فيه أنه
0: بشر وأنه خير خلق الله كله،
1: وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنواره للناس
0: الله.
1: في
0: يا سيدي
1: هذا،
0: يا
1: هذا كلام شعراء، كلام محبين،
0: محبين المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء في القدم، مديحه لك حب صادق وهوى،
1: فيك
0: حب صادق وهوى،
1: وصادق
0: الحب يملي صادق الكلم.
1: هذا أحمد شوقي،
0: نعم، في معارضته للبوصيري، ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم،
1: نعم،
0: لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك،
1: ولو أنصفت لم تلمي، هذا قالها البوصيري الآن، نعم. أحمد شوقي،
0: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد
1: لم تعذل ولم تلمي،
0: محطني النصح لكن ما أتمرت به،
1: ورب منتصط
0: والقلب في صمم،
1: لقد أنلتك أذنا
0: غير واعية، ورب منتصط والقلب في صمم.
1: يا سلام يا سلام، أكمل
0: منها الأبيات التي قلناها لمن يظن أنه يعارض البوصيري، يعني من باب الند للند،
1: يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى،
0: لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك
1: في حفظ،
0: في حفظ الهوى،
1: الهوى
0: فنمي، يا نفس دنياك تخفي كل مبكية،
1: وإن
0: بدا لك منها حسن مبتسم،
1: صحيح، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق
0: تستقمي،
1: والنفس في خيرها
0: من خير عافية،
1: والنفس في شرها
0: في مرتع وخم،
1: تطغى إذا مكنت،
0: تطغي إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكوم.
1: أنت طغيت على نصف الشطر الشعري. تطغى إذا مكن، لا، تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكوم.
0: نعم.
1: ثم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقاطع كثيرة يا أفصح الناطقين. نعم.

0: خطبات
1: قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منه أو نعم. مصطفى صدق الرافع يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما وضع يده على قلب اللغة ينبض تحت أصابعه.
0: الله
1: عن فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما وضع يده على قلب اللغة ينبض تحت أصابعه.
0: شوف هذا الحكم الذي أصدره الرافعي لا يتأتى لناقد لمجرد أن يكون ناقدا، لا، يجب أن يكون مع كونه عالما باحثا طالبا شاعرا أديبا، يجب
1: محبا،
0: يجب هناك شروط أخرى ومعايير أخرى يجب أن صحيح. تكون موجودة، وقبل كل شيء التوفيق لكي يقول هذا.
1: صحيح،
0: يعني هي سبحان الله.
1: نعم.
0: يقول يتابع أحمد شوقي في النص: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم
1: غير منصرم،
0: يقصد القرآن الكريم.
1: نعم.
0: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى
1: جدد
0: يزينهن جلال العتق والمدى.
1: يا عين، يا سلام على الوصف. نعم.
0: شم الجبال إذا طاولتها انخفضت، والأنجم الزهر ما واسمتها
1: تسيمي.
0: شوف البصيري إيش كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كالبدر في شرف
1: والبحر في كرم والنجم
0: وربما
1: في طرف
0: والزهر في طرف والدهر في شيم.
1: الله،
0: هكذا.
1: أو في هممي. نعم.
0: أو في هممي.
1: نعم.
0: في هممي.
1: صلى الله عليك يا سيدي.
0: أحمد شوقي إيش قال؟ البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم.
1: يا عيني يا عيني.
0: وكأن أحمد شوقي يرد على من؟
1: على البصيري،
0: لأن البوصيري شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدر وبالبحر وبالدهر وبغير ذلك. فأحمد شوقي يقول: بل كل المشبهات التي سقتها يا سيدي يا بوصيري إنها دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليك يا
0: سيدي. البدر دونك، ولذلك أتبعها في البيت الذي قرأناه: شم الجبال إذا طاولتها انخفضت، والأنجم الزهر ما واسمتها
1: تسم.
0: بدر تطلع في بدر فغرته كغرة النصر تجلو داجي الظلم، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. هذا فتح كبير لأحمد شوقي. يا رب صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من
1: سأم. يا
0: ربي، يا ربي أحسنت بدء المسلمين به
1: فتمم
0: الفضل وامنح حسن مختتم.
1: الله الله الله.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: سمعت السويجع الأثلاث غنى، هذا البرعي يقول: سمعت سويجع الأثلاث غنى على مطلولة العذبات رنا، أجابته مغردة بنجد وثنت بالإجابة حين ثنّى.

0: فلا تعذل فديتك يا رفيقي، فما عين سويهرة كوستا. ولعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كمدا وحزنا، فما أدري أهم ملكوا فؤادي بعقد البيع أم قبضوه رهنا.
1: يا سلام.
0: إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في التوراة أثنى، وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليضيق ذهنا، ولو قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى، ولو وزنت به عرب وعجب جعلت فداه ما بلغوه وزنا.
1: الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام.
0: هذا البراعي.
1: ولاحظ الشعراء المحبون هنا دائما يقارنون الأنبياء أو يقارنون فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فاق النبيين في حسن وفي خلق وفي خلق ربما. نعم. قال يعني نحن غيرنا بعض المفردات قليلا، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في حسن وفي كرم أو في خير وفي كرم. وفي السيرة يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفوق على كل الأنبياء بحسب ما ورد في كتاب الله، يعني لئن شق لموسى البحر فلقد شق لرسول الله صلى الله عليه وسلم القمر.
0: الله.
1: وشتان ما بين العالم الأرضي والعالم السماوي، ويقارنون بأن سيدنا موسى طلب من الله يشرح صدره، قال رب اشرح لي صدري، بينما لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاءه البيان القرآني ألم نشرح لك صدرك. نعم.
0: ويقال كل المخلوقين يسعون إلى الله ليرضى، ومحمد في مكة ينزل عليه البيان ولسوف يعطيك ربك فترضى.
1: الله الله.
0: لمهاجر لمسافر يتهجأ الأقمار، ألقت عليه ببردتين فطار، صامت هواجسه وصلى شكه وبنى له في الرقمتين مزار. بكثير قلب منه رصع نجمة أعلى السماء وعمد الجلنار، هذا أوان النور يهبط جملة ويمر بالعشاق دارا دارا. لسنا سكارا، إنما مرت بنا غزلان كاظمة فقيل سكارا. سيقول عن وادي العرار قصيدة، والشعر يشبه أن يكون عرارا. ستمر بالأسماء ميم حلوة، فتصير أسماء البلاد عذارا.
1: يا سلام.
0: سيلون الصحراء طفل عابر للضوء عبأ جيبه أقمارا. لا ماء أو كالماء قبل هطوله، هذا اليتيم يروض الأمطار.
1: الله.
0: ما زلت أرمق بيت عبد الله عن كثب، وما زال الهدى يتوارى، حتى تزمل بالسماء رأيته وخديجة تلقي عليه دثار. من ها هنا سيسافر المعنى إلى المعنى، وتروي مكة الأخبار، ويشق ماء الله نهر غنائه، هذه الصحارى لن تعود صحارى.
1: يا سلام.
0: ستعلم الصحراء للصحراء ما يكفي لتزهر مرة ومرارا. ربان هذا الحسن يعرف بحره، وشعاب مكة تعرف البحار.
1: الله
0: صلى الله عليه عليك الصلاة يا سيدي والسلام. يا رسول الله.
1: كل شيء يغدو مختلف في النفوس وفي القلوب، طعم الكلام مختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت يمر سريعا، ولأنك يعني أمام الجمال لا تشعر به بشيء. الحروف هذه التي تذكرها ونذكرها، نستعيد ما قاله الأدباء والشعراء والمحبون، لها خصوصية مختلفة، حتى كأنها تلبس ثوبا مختلفا عن كونها مجرد حروف. تكتسب الألفاظ معاني جديدة، وتحلق بنا وتسير معنا كأنها براق يأخذنا إلى معراج خاص، إلى عالم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقترب الوقت من يعني المجلس من النهاية، وربما يعتب علينا المحبون المتابعون لنا أننا لم نسمع منك

0: منك آنست نارك. فاختم فاختم جزاك الله خيرا، وأوصي أخي المخرج لا يعود إلي بعدك لأني قد لا أكون مستعدا لقول شيء. فلنختم مجلسنا هذا بهذا النص الجميل البديع.
1: آنست نارك فالتمست خواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء، تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا، أنت الكتاب وكلنا قراء. إي يا ابن عبد الله، ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم، وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمدا. الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوا فقري إذا لم ترضى عن وصلي، وترضى القبة الخضراء. وانظر إلي إذ المدائح جمة، وتعددت في حبك الأسماء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها، فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملا في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصا لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين.
1: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: مظلوم عبدي يعلن حل قسد والإدارة الذاتية، ومواطنون في الحسكة يحتفلون بهذه الخطوة. المبعوث الأمريكي توم براك يصف قرار حل قسد واندماجها بالجيش السوري بالتاريخي، ويشيد بجهود إدارة ترامب في التمهيد لهذا الإعلان. وزارة الخارجية تدين دخول وزير الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي سوريا، وقطر والأردن يصفان ذلك بالانتهاك والتصعيد الاستفزازي. توغل إسرائيلي في قرية جملة بريف درعا الغربي، وقوات الاحتلال تنفذ عمليات تفتيش لمنازل مدنيين.

0: أعلن مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها مؤكداً اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالاً من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها، مشيرا إلى أنه تم لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

0: وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، معتبرا أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وقال براك إن اندماج قسد يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة مستقبلهم المشترك، مؤكدا أن ضمان دور كل من مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما وتضحيات الشركاء الأكراد. وأضاف أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر بل على تعاون الأطراف المختلفة للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا. وللحديث أكثر ينضم إلي المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرة من واشنطن. مرحبا بك أستاذ حازم. إذن كيف تقرأ إعلان مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية بشكل نهائي ودمجهما في مؤسسات الدولة السورية؟
1: كان قرار متوقع طبعا، يعني لكن ليس بهذه السرعة وليس بهذه يعني الاحترافية من قبل الحكومة السورية وأيضا من قبل قسد. يعني اندماج كان في فترة من الفترات منذ بضعة أشهر اعتقدنا أن الموضوع سيكون معقد، لكن نعم. الواضح أن جهود الحكومة السورية الجديدة، جهود مظلوم عبدي ومجموعته وأيضا الجهود الأمريكية أتت أكلها. أعتقد انتهى الشق الصعب من هذه العملية. الشق السهل القادم هو أن يظهر هذا الاندماج بصورة إيجابية، ويكون هذا يؤثر أو تؤثر هذه الصورة الإيجابية على مجموعات أخرى في سوريا قد لا ترى في الاندماج يعني شيء إيجابي لها أو لا تفهم فوائد هذا الاندماج وضرورة أن يكون هناك سلاح منحصر بيد الدولة وسلطة للحكومة السورية الموحدة على جميع الأراضي السورية. أعتقد أن هناك مرحلة قادمة هامة لكن لن تكون صعبة.
0: نعم، يعني أنت تعتقد أنها لربما تكون خطوة ممهدة لحل ملفات أخرى عالقة، أليس كذلك؟
1: أتمنى ذلك بشكل كبير. يعني هناك طبعا القناعة الأمريكية وقناعة الشعب السوري يجب أن تكون أن سلطة الحكومة السورية وحصر السلاح بيد الدولة هو عنوان المستقبل السوري، خصوصا بعد الخروج من حرب ويعني الثورة وكل ما حصل من دماء وكل ما نزف من دماء السوريين في هذه الفترة. لا مكان للسلاح المنفلت في الشارع، اليوم يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة لكن عبر اتفاقات ترضي الجميع، تطمئن الجميع، وهذا ما نراه في هذا الاتفاق. نتمنى أن يطبق على مجموعات أخرى. ويجب تنويه هنا على أمر هام، يعني هناك الكثير من التركيز على موضوع قسد، لكن أيضا الحكومة السورية تعمل على عدة أصعدة ومجموعات أخرى. صحيح. لا علاقة الولايات المتحدة فيها، لكن رأينا تحركات حتى عسكرية من قبل الجيش السوري في الأسابيع الماضية، يعني منذ أسبوع ونيف وطوال الفترة الماضية. الحكومة السورية تسعى جادة لحصر السلاح من الدولة مهما كانت هذه المجموعة وخلفيتها التي تحمل السلاح خارج نطاق الدولة.
0: أستاذ حازم، ما دلالات الترحيب الأمريكي السريع بهذه الخطوة والتي وصفها توم براك بأنها خطوة تاريخية؟
1: طبعا يعني هو جزء من هذا النصر هو نصر لي أو نجاح لتوم براك الذي سعى جاهدا لتقريب وجهات النظر وحتى الضغط بشكل يعني ملموس على قسد في الأشهر الماضية. كان هناك جهد دبلوماسي أمريكي وكان هناك ضغوطات أمريكية للوصول إلى هذه المرحلة، وأعتقد أن هناك نجاح من قبله وبالتأكيد من قبل الحكومة السورية وكل من كان جزء من عملية المفاوضات والوصول إلى هذه المرحلة التي يبدو الجميع راض فيها.
0: نعم أستاذ، إلى مدى أي مدى ساهمت واشنطن في تهيئة هذه الظروف التي أفضت إلى هذا الإعلان حسب متابعتك؟
1: الكثير، يعني ليس التهيئة فقط وليس يعني العمل على تقريب وجهات النظر، لكن هناك ضغوط كبيرة كانت على الحكومة السورية وعلى قسد. خلال الأشهر الماضية، وكانت التصريحات الأمريكية واضحة جدا بهذا الموضوع، وأحيانا كان هناك تصريحات متضاربة من داخل من يعني من العسكريين في الحكومة الأمريكية مقابل تصريحات توم باراك أو آخرين. فالعملية لم تكن سهلة، لم تكن بسيطة، والولايات المتحدة يعني لا تحبب التدخل في أمور قد تبدو داخلية، لكن كان هناك اتفاق من جميع الأطراف أن يكون هناك دور أمريكي، وأعتقد أن هذا الدور نجح في نهاية المطاف، وأدى كما قلنا لنتيجة أرضت جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة التي تفضل بشكل واضح استقرار في سوريا وحصر السلاح بيد الدولة وسلطة الحكومة السورية على جميع الأراضي السورية.
0: واليوم كإدارة أمريكية كيف تنظر إلى الدور المستقبلي لمظلوم عبدي أو إلهام أحمد بعد هذا الإعلان؟
1: هذا قرار مظلوم عبدي إلهام أحمد والحكومة السورية، هذا يعني أصبح الشأن داخلي جدا،
0: شأن
1: وصلنا
0: سوري.
1: إلى المرحلة شأن سوري داخلي، شأن الحكومة السورية. يعني أعتقد أن انتهى مشوار الدور الأمريكي، نتمنى أن لا يكون هناك في أي مرحلة خلاف تدعى فيه أمريكا بشكل أو بآخر ليكون يعني الصلح أو تكون يعني لها دور في صلح بين الأطراف. أعتقد الفترة القادمة ستكون إيجابية، ويجب يعني التذكر أن اليوم ما تفعله الحكومة السورية، واليوم يعني يجب أن نذكر مظلوم عبدي وإلهام أحمد أصبحوا جزء من هذه الحكومة.
0: نعم،
1: تصرفات هذه الحكومة السورية هي التي ستبني ليس فقط العلاقة مع الولايات المتحدة وجهة نظر الولايات المتحدة، لكن تبني مستقبل الشعب السوري. فمن الضروري أن تكون جميع أطراف الحكومة السورية متفاهمة بين بعضها وواضحة في مسارها.
0: نعم، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية حازم الغبرة، شكرا جزيلا لمداخلتك، كنت معي من واشنطن. شهدت الساحة السورية خلال السنوات الماضية صعود واحدة من أكثر القوى العسكرية إثارة للجدل. بدأت شريكا رئيسيا للتحالف الدولي في الحرب على تنظيم داعش، ثم تحولت إلى لاعب يملك نفوذا عسكريا وإداريا واسعا، قبل أن تطوى صفحتها اليوم بعد سقوط الأسد وسلسلة من التطورات العسكرية والسياسية التي أنهت نفوذها بشكل كامل. فكيف نشأت قوات سوريا الديمقراطية، وكيف توسعت، وكيف انتهت أخيرا؟ التفاصيل في التقرير التالي.
2: في سنوات الثورة والحرب الطويلة ولدت راية لم تستطع بألوانها وشعاراتها البراقة أن تمنع عنها أسئلة جدلية حول ظروف نشأتها وهويتها وارتباطاتها السياسية والعسكرية وأهداف مشروعها ومصدر دعمها وحتى علاقاتها بنظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران. فكانت منذ تمددها حتى انحسارها عاملا للتجاذبات الساخنة والحادة بين أطراف محلية وإقليمية ودولية، قوات سوريا الديمقراطية التي جمعت تحت مظلتها تشكيلات مختلفة عند تأسيسها أواخر عام 2015 لم تستطع أن تخفي جذورها الحقيقية وعمودها الفقري الذي قامت واستندت إليه، وهو وحدات حماية الشعب، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط فكريا وسياسيا وعسكريا بحزب العمال الكردستاني. ومع اتساع خطر تنظيم داعش آنذاك، وجدت الولايات المتحدة في هذه القوات شريكا قادرا على خوض الحرب على الأرض، فدعمت تأسيس قسد بصيغة متعددة المكونات، بينما بقي القرار العسكري في يد الوحدات الكردية. وخلال سنوات قليلة تمددت قسد على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا، وسيطرت على معظم حقول النفط والغاز، وأقامت إدارة مدنية وأجهزة أمنية وعسكرية لتتحول من قوة تقاتل داعش إلى سلطة أمر واقع تدير واحدة من أهم المناطق السورية. ولاقت هذه الإدارة انتقادات واتهامات شعبية وحقوقية حول هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي على القرار السياسي أو سياسات التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال واعتقال المعارضين وتقييد النشاط الحزبي والإعلامي في مناطق سيطرتها، والأهم من ذلك حالة العداء والاشتباك مع فصائل المعارضة بمقابل مهادنتها لنظام الأسد ومشاركته مناطق النفوذ والسيطرة في الحسكة والقامشلي تحديداً. لكن هذا الصعود حمل معه تناقضاته، فتركيا رأت في قسد امتدادا لحزب العمال الكردستاني، فشنت عمليات عسكرية قلصت مساحة سيطرتها، في حين ظل الدعم الأمريكي مرتبطا بهدف واحد، محاربة داعش لإنشاء كيان مستقل. ومع انتهاء المعركة ضد التنظيم بدأ السؤال الأصعب يفرض نفسه: ما وظيفة قسد بعد داعش؟ جاءت التحولات الكبرى في سوريا لتغير قواعد اللعبة، فمع سقوط الأسد وانتصار الثورة وعودة السلطة المركزية في دمشق، تراجعت مبررات بقاء قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسات الدولة، وبدأت مفاوضات الدمج بالتوازي مع تسليم مواقع عسكرية وأمنية وإعادة ترتيب المشهد في شمال شرقي سوريا. اليوم تبدو قسد أمام نهاية مرحلة استمرت عقداً كاملاً، قوة ولدت في زمن الحرب واتسعت بفضل الدعم الدولي، لكنها انتهت اليوم بانتهاء الظروف السياسية والعسكرية التي أوجدتها آنذاك، لتطوى بذلك صفحة أحد أبرز الفاعلين السياسيين والعسكريين في العقد الأخير بسوريا، ولتتحول قسد من شريك رئيسي في هزيمة داعش إلى مشروع يعيد تعريف نفسه داخل مؤسسات الدولة السورية.
0: مسار طويل شهد تقلبات وتفاهمات واشتباكات بين الحكومة وقسد منذ ما بعد عملية ردع العدوان، حيث كان آخر محطات العلاقة إعلان مظلوم عبدي حل قسد. نتابع هذا العرض مع الزميل أمير رضوان.
3: تراوحت العلاقة بين الدولة السورية ما بعد التحرير وقوات سوريا الديمقراطية ما بين التصعيد والحرب الشاملة والتهدئة والدمج، إلا أن السائد في كل مراحلها هو إبقاء التفاهمات والاتصالات ولو بالحد الأدنى. مع بداية التحرير في 8 من كانون الأول عام 2024، حاولت قسد الاستفادة من المعركة وتوسعة مناطق سيطرتها على حساب النظام المخلوع الذي كان ينهار، إلا أن قوات عملية فجر الحرية تقدمت وحالت دون ذلك. نفى بعدها مظلوم عبدي قائد قسد رغبة قواته في القتال، مشيرا إلى تفضيله مشروع حوار وطني. ورغم أن الحكومة الوليدة وقسد أبديا رغبتهما في الاتفاق مرارا، إلا أن ملامح الخلاف بينهما بدأت تتضح مع مؤتمر النصر في شباط من العام 2025. في 10 من آذار من العام ذاته كان مفاجئا لكثيرين ظهور الرئيس أحمد الشرع بجانب قائد قسد ليعلنا اتفاق الدمج الأول للمؤسسات المدنية والعسكرية ووقف إطلاق النار بمهلة تنفيذ ممتدة حتى نهاية العام. تلا ذلك رفض الإدارة الذاتية وجهة قسد للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، وبطء في مسار الاندماج وعودة تدريجية للتوتر في السياسة والميدان. كان جوهر الخلاف مطالبة الحكومة بحل مؤسسات قسد كافة وضمها لمؤسسات الدولة، بينما تمسكت قسد بصيغة دمج تدريجية مع الحفاظ على بعض قواها المحلية. انتهت المهلة مع بداية عام 2026 ولم تستكمل جميع بنود الاتفاق، ليعود التصعيد العسكري مطلع العام الجديد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، انتهت بسيطرة الجيش على الحيين. ثم وفي شهر شباط توسعت عملياته في دير حافر ومحيط سد تشرين بريف حلب لتتآكل مواقع قسد وتنسحب باتجاه الرقة ثم دير الزور، وتبقى في مواقع بمدينة الحسكة وأجزاء من ريفها. في 29 من كانون الثاني جرى توقيع اتفاق تنفيذي للدمج العسكري والإداري الشامل لقسد مع الحكومة، وبعد ذلك بأيام بدأ دخول مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية لمواقع متفق عليها بشمال شرقي سوريا وفي منطقة عين العرب بريف حلب. تضمنت التفاهمات معالجة ملف المعتقلين لدى الطرفين وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ودمج الألوية العسكرية لقسد ضمن الجيش، ليخرج مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بتصريح قال فيه إن الورقة ترجم إلى أفعال. مسار طويل من الدمج يؤمل أن يطوي صفحة من تاريخ الانقسامات والتباينات السياسية والعسكرية، وأن يمهد لاستقرار المناطق التي كانت تنشط فيها قسد.
0: يترك اضطراب العلاقة بين دمشق وقسد كثيرا من التساؤلات بشأن مستقبل ما تم الاتفاق عليه ومدى استدامته، وتثار أسئلة كثيرة بعد حل قسد لنفسها: ما الثابت وما المتغير في بنود الاتفاقيات، وما العوامل الكفيلة بتثبيت

0: ناحية نظرية.
1: يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد.
0: مقاربة دشنها بمرسوم تجنيس الكرد الذي أصدره قبل أيام من الاتفاق الأخير مع قسد، في خطوة تاريخية ألغيت فيها آثار إحصاء عام 1962، حيث منح الكرد آمالاً بتثبيت حقوق المواطنة المتساوية. في الحسابات التي تغيرت مراراً بدا واضحاً تعنت لدى قيادات قسد بتنفيذ الاتفاق مع دمشق، فهمت تارة بمحاولة شراء الوقت، وتارة أخرى بانقسام في القرار، وتارة ثالثة أن القبول أخيراً جاء بحكم الأمر الواقع. فاتفاق آذار لعام 2025 لم يتوج بشيء كما كان مأمولاً، ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار حاسم فحواه لا مزيد من الوقت، لا مزيد من المماطلة. تحركت الآليات العسكرية واستطاعت حسم المسألة سريعاً قبل أن يبرم اتفاق نفذ على مراحل دون أن يكون معلناً في التفاصيل. تقدمت العلاقة وبدأ مسار الدمج يأخذ تسارعاً في قطاعات وتباطؤاً في قطاعات أخرى. توضحت الصورة أكثر مع انتخاب مجلس الشعب في المناطق التي كانت تسيطر عليها قسد، حيث انخرطت الأطراف الكردية في العملية السياسية. لكن عملية الدمج كانت تمر أحياناً بمعوقات. اتهمت الشبيبة الثورية بمحاولات تخريب الاتفاق، ورفعت العشائر العربية مطالبها بشأن إدارة المنطقة رفضاً لما سمته استمرار سيطرة قسد على الحسكة. في سياق العلاقة المضطربة كان هناك محطة بارزة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. قائد قسد مظلوم عبدي ومسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد يجلسان بجانب وزير الخارجية أسعد الشيباني، تطور تضمن مؤشراً على عنوان جديد للمرحلة. لكن الصورة في مؤتمر ميونخ تبددت مع زيارات لعبدي وأحمد بشكل منفرد ودون إعلان حكومي سوري، إما لأربيل أو لعواصم أوروبية. فوضى العلاقة بين دمشق وقسد سواء على الأرض أو في التصريحات أو حتى في الحراك السياسي ترك أسئلة كثيرة بشأن مستقبل ما اتفق عليه وما نفذ. كيف يمكن أن يبقى مستداماً؟ وهل من طرف بإمكانه إعادة الأمور إلى المربع الأول؟ وهل تغير الإدارة الأمريكية التي دعمت دمشق في رؤيتها يمكن أن يخلط المشهد من جديد؟ أم أن دمشق لديها من الأدوات والخيارات والقرارات ما يمنع عودة الأمور إلى ما كانت عليه؟
2: دانت وزارة الخارجية في بيان لها دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى داخل الأراضي السورية، ما اعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد واصفة إياه بغير الشرعي. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1947. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. دان الأردن وقطر دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرين الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي. وأكد الأردن أن الزيارة تمثل تصعيدا استفزازيا غير مقبول، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري. هذا وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية المحتلة برفقة عدد

0: من كبار قادة جيش الاحتلال، حيث تفقد موقعا عسكريا مستحدثا وعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة. وخلال الجولة أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو ما تسميه المنطقة الأمنية داخل سوريا ما دامت التهديدات قائمة، كما زعم أن الوجود العسكري الإسرائيلي يهدف إلى حماية الحدود والمستوطنات، مشيرا إلى أن الغارات الأخيرة على مطار أبو ظهور جاءت لمواجهة ما وصفه بمحاولات تمركز تركي تهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية محملة بالجنود في قرية جملة بريف درعا الغربي، وذلك بالتزامن مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق للطائرات المسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات للتفتيش لعدد من منازل المدنيين داخل القرية في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات عسكرية مكثفة ومراقبة جوية عبر الطائرات المسيرة. أحيت مدينة داريا بريف دمشق فعالية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام المخلوع قبل 14 عاماً، وأسفرت عن مقتل 713 شخصاً بالتزامن مع فرض حصار على المدينة وقصفها بمختلف القذائف. وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أكد أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، مشددا في ذكرى مجزرة داريا على حق الضحايا في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها. في الذكرى السنوية الأولى لتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رصد تلفزيون سوريا مسار تأسس الهيئة ومهامها وواقع عملها الذي يشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء السلام المجتمعي.
1: بعد إرث ثقيل خلفه النظام البائد، تبرز العدالة الانتقالية بوصفها ضرورة لمعالجة ماضي سوريا. وفي هذا السياق تشكلت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وفقاً للمرسوم رقم 20 من العام الماضي، وهي مؤسسة وطنية مستقلة مالياً وإدارياً وسياسياً.
2: مهمة الهيئة أو المؤسسات التي تحتويها الهيئة والإدارات في سوريا هي 6 إدارات. الإدارة الأولى معنية بكشف الحقيقة، والإدارة الثانية هي تسائل وتحاسب من أجرم بحق السوريين، المسار الثالث هو مسار جبر الضرر، المسار الرابع هو أو الإدارة الرابعة هي إدارة المصالحة إصلاح المؤسسات الدولة ولضمان عدم تكرار المأساة، المسار الخامس هو كتابة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، ذكرى الأبطال الحقيقيين. المسار الأخير هو مسار أو إدارة المصالحة الوطنية وبناء السلام.
1: بحثت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عن 3 شركاء في مسار القضية، وهم الشريك الدولي ممثلاً بسفارات الدول الصديقة، والشريك الحكومي ممثلاً بعدد من الوزارات، بالإضافة إلى الشريك الممثل بمنظمات المجتمع المدني للعمل مع كوادرها التي أشركت فيها ذوي الضحايا.
3: بالنسبة للموظفين، هلأ الآلية اللي تم اختيارها كانت المبدأ الأول هو إشراك الضحايا، بحيث تكون أغلب الموظفين أو كلهم هن يكونوا من الضحايا أو ذوي الضحايا، وأكيد النقطة الأساسية هن يكونوا ذوي خبرات، يكونوا ذات كفاءات عالية. بالإضافة لذلك الهيئة عملت على التنسيق والتشبيك مع منظمات ووكالات أممية ودولية من أجل بناء قدرات الفريق.
1: تتطلع الهيئة إلى بناء السلام عن طريق وضع سياسات اقتصادية تهدف إلى التمكين الاقتصادي، إضافة إلى سياسات ثقافية واجتماعية تقوم على أساس المواطنة. لا تبدو العدالة الانتقالية في سوريا

0: مجرد ملف قانوني يفتح ويغلق عن طريق إداراتها، بل مسارا طويلا لاختبار قوة الدولة والمجتمع في مواجهة الماضي وأنصاف الضحايا وبناء الثقة من جديد. ماريا تعبي، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة البصيرة بدير الزور عمليات دهم وملاحقة استهدفت متورطين في جريمة قتل. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن العملية أسفرت عن توقيف 8 من المطلوبين ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، في حين تستمر عمليات البحث والملاحقة لتوقيف بقية الفارين وإحالتهم إلى القضاء المختص. أعلنت قيادة الأمن الداخلي في حمص لتلفزيون سوريا القبض على مشتبه به بقتل المواطن نادر بولوس طنوس في حي كرم اللوز بمدينة حمص. وقالت القيادة إن الوحدات المختصة ألقت القبض على المشتبه به خلال أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة بعد عمليات بحث وتحر وجمع للأدلة. وأضافت أن المشتبه به اعترف خلال التحقيق بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات سابقة مع الضحية تعود إلى عام 2012. كشف وزير النقل يعرب بدر التوصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك جمع وزير النقل السوري ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق، حيث أشار رسامني إلى وضع الخطط العريضة للربط السككي بين البلدين على أن تبحث لجنة متخصصة للجوانب التقنية تمهيدا لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا.
2: محور عابر لكل شيء هي السلام في كل أنماط النقل والحفاظ على البيئة.
3: هذه الزيارة أول شيء أساسية ومهمة، ونحن عم نحضر لنا صار فترة وصرنا عاملين أكثر من زيارة، لأنه مسار البلدين اليوم واحد وأهدافه وحدة، وبتعرف البلدين عانوا الكثير بآخر كم سنة، وبالتالي عنا أهداف اقتصادية مهمة. أو هدفنا الأساسي هو ننمي اقتصادنا ونطور المشاريع ويصير في استثمارات ونزل الاستثمارات ويكون في مسار واحد للبلدين. حكينا اكيد بالمعابر الحدوديه، وحكينا باهم شيء بالنقل البري والربط السككي. والربط السككي هو لانه اليوم نحن بلبنان عم نشتغل على المرافق، ومثل ما عم نسمع بسوريا عم يصير في استثمارات كمان بالمرافق، عم نطور مرافقنا اليوم، ولكن المرافق لوحدها ما بتكفي تطويرها، فبده يكون في مسارات ان كان بريه أو سكك ترين لنقدر نربط بالعالم الخارجي إن كان بالخليج أو بالعراق أو بتركيا.
1: بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق، بحثت سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية ومتابعة تنفيذ هذه المشاريع. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الاهتمام بالسوق السورية إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ عبر فرص محددة وشراكات واضحة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين. بحث محافظ حما عبد الرحمن السهيان مع رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا سبل تطوير التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التركية إلى المحافظة. واستعرض الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في حما وإمكانية إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد

0: من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
1: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا البنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة، والهن دائما فعلا بساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا مو أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.
0: أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وكل من فيينا وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول المقبل. وقال الحصري إن هيئة الطيران تعمل على توسيع شبكة وجهات النقل الوطني واستقطاب المزيد من شركات الطيران العربية والأجنبية للتشغيل من وإلى سوريا. وأوضح الحصري أنه خلال الفترة المقبلة ستدخل شركات طيران أخرى من دول مختلفة إلى السوق السورية، مع استمرار أعمال تطوير وتأهيل المطارات لإعادة بناء قطاع الطيران المدني. أعلنت إدارة الحج والعمرة انتهاء التسجيل المباشر للحجاج السوريين من مواليد عام 1958 وما دون لموسم حج 1448 هجرية. هذا وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف فتحت باب التسجيل لهذه الفئة في 12 من آب الجاري، مع السماح بتسجيل المرافقين وفقا للشروط المحددة في إطار منح الأولوية لكبار السن. ومن المقرر أن تنتقل إجراءات التسجيل بعد انتهاء هذه المرحلة إلى بقية الفئات العمرية تمهيدا لاستكمال قوائم الحجاج السوريين للموسم المقبل. رفعت وزارة الصحة جاهزيتها إلى أعلى المستويات لتأمين الخدمات الطبية خلال فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 التي تنطلق اليوم الأربعاء. وخصصت الوزارة 3 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة وخيمة فرز وإخلاء أولي، إلى جانب فرق طبية وتمريضية للتعامل مع الحالات الطارئة. كما فعلت شبكة إحالة تربط النقاط الطبية بمشفى ابن زايد ومشافي دمشق وريفها، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية. تتزايد مخاطر حوادث العمل في دمشق مع نقص مستلزمات السلامة المهنية، ولا سيما في موقع البناء، حيث يواجه العمال مخاطر يمكن الحد منها بتوفير معدات الحماية والالتزام بإجراءات الوقاية.
2: تغيب معايير السلامة المهنية عن كثير من المهن الخطرة في دمشق، ولا سيما مواقع البناء، حيث يعمل عشرات العمال داخل أبنية تشيد حديثا من دون شروط حماية، ما يجعلهم أمام مخاطر كان يمكن تفاديها.
3: المهندس أول متعهد هو المسؤول عن تأمين هاي الإجراءات، ونحن أجورنا قليلة، يعني ما فينا منجيبها، ونطلع أسقالي متوكلين على الله، الله الحامل.
2: يعود هذا النقص في جانب منه إلى عدم توفير بعض الجهات المنفذة مستلزمات الوقاية، في حين يعجز العامل البسيط عن تأمينها على نفقته بفعل ارتفاع أسعارها مقارنة بدخله.
4: إجراءات الأمانة والسلامة فعلياً ما حدا عم مهتم فيها، يعني 90% ما حدا عم يدير باله عليها أو ينتبه عليها الإجراءات إلا من رحم ربي. العامل إذا انعطب أو ضرب إيده ضرب إجره أو مات مثلاً، صاحب المنشأة أو صاحب العمل بشيله فترة، بس بعدين ما عاد يقدر يشيله يعني. فالدولة لازم تنظر لهالشيء هاد وتساعد تتصرف يعني.
2: تكشف أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

0: معيتي تنفيذ أكثر من 790 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بينها زيارات للأعمال الشاقة والخطرة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود التفتيش والتوعية، تبقى حماية العامل مسؤولية مشتركة تبدأ من موقع العمل ولا تنتهي عند حدود القانون.
1: بعد فتح سد ميدانكي بريف حلب وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال فصل الصيف. وسط مطالب بتحسين الخدمات وتأهيل الطرق وفتح باب الاستثمار بما يدعم الزراعة وينشط السياحة ويعيد للمنطقة حيويتها.
2: بعد فتح السد وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل في موسم أفضل في ظل أهمية مياه السد بدعم النشاط الزراعي في المنطقة.
3: فتحوا لنا المي تكون مشكورين، فادونا كثير، في عنا زيتون سقينا الزيتون، في عنا اشجار مثمره، في عنا رمان، في عنا خضره سقيناها، هي كلياتها من مي تبع سد ميدانكي. الاضرار في عنا اضرار، في عنا كسور بالاراضي الزراعيه، كسور كثير كبيره ما لا تعد ولا تحصى.
2: من الزراعة إلى السياحة تتحول منطقة الميدانكي خلال فصل الصيف إلى مقصد لأهالي حلب وريفها الباحثين عن الطبيعة والهدوء. لكن تراجع الخدمات يفرض نفسه على المشهد وسط شكاوى من نقص الاهتمام بالمنطقة وغياب الخدمات الأساسية.
4: والله الوضع ما كان هيك المتوقع. جينا على أساس نروح عن حالنا، الخدمة سيئة جدا ونظافة ما في أبدا أبدا. لا نظافة خيام، لا نظافة الشاطئ، ما في شيء أبدا. حتى الخدمة سيئة كتير كتير، وإذا بدك شغلة بدك تروح على الضيعة تجيب لك شغلة وتجي. هالمنطقة هي المنفذ الوحيد للريف هذا كلياته، من منطقة عزاز لمنطقة عفرين، إنه يكون في خدمات أحسن من هيك.
2: لا تقتصر تداعيات تراجع الخدمات على الزائرين، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها الذين يرون أن تحسين البنية الخدمية من شأنه تنشيط الحركة السياحية ودعم أعمالهم.
5: عنا مطعم وعنا هالكشك، بدنا شوية خدمات. إذا أجانا واحد من حلب ما بيندل على الطريق، ما في قارمات أبداً أبداً. الزفت طاول منتهي، طريق الزفت العالم بتضيع. الكهرباء موصل عنا آخر الضيعة، بدنا كهرباء على البحيرة يخدم فيها إنارة ما إنارة، العالم تجي يعني تشوف.
2: يطالب أهالي ميدانكي بتحسين الخدمات الأساسية وفتح باب الاستثمار في محيط البحيرة وتأهيل الطريق إليها بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية لأهالي حلب وريفها.
1: أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق في منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية بعد 85 يوماً من العمل. وأشارت محافظة حلب إلى أن المرحلة الأولى شملت إزالة أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض وفتح 20 شارعاً رئيسياً و60 طريقاً فرعياً. ونفذت الأعمال بمشاركة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالإضافة إلى وزارة الدفاع ومديرية الخدمات الفنية. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزاً مخالفاً ضمن حملة رقابية لضبط عمل الأفران في المدينة وريفها. وسجلت الدوريات مخالفات بينها الإتجار بالدقيق التمويني المدعوم والتصرف به بشكل مخالف للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالتعليمات التموينية. كما أكدت المديرية أن العقوبات تندرج بحسب نوع المخالفة وتكرارها وصولا إلى إغلاق الفرن وترقينه عند استيفاء الشروط القانونية. بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلم العينة التجريبية من العدادات الذكية تمهيدا لتركيب نحو 300 ألف

0: في عداد في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات وتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع لاحقا ليشمل باقي المحافظات. وأوضح أيضا أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنيا واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة، وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لضمان المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. كشف مصدر حكومي عن استئناف العمل في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي بعد توقف دام نحو 10 سنوات. هذا وكان فريق من وزارة الطاقة قد زار الحقل مطلع العام الجاري، وذلك لتقييم وضعه وإعداد خطط لتطويره بالتنسيق مع شركات الطاقة صاحبة الحقوق فيه.
1: كفو.
0: باشرت اللجان الفنية في محافظة دير الزور أو في محافظة دير الزور أعمال كشف وسبر شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من الشوارع الرئيسية تمهيدا لبدء أعمال التسفيت. وبحسب محافظة دير الزور تشمل الأعمال مدينة دير الزور والميادين والبوكمال بهدف التأكد من سلامة الشبكات قبل تنفيذ أعمال تأهيل الطرق. هذا وبدأت عمليات الكشف على محورين رئيسيين من دوار الدلة باتجاه شارع النهر وجسر الجورة ودوار الكرة الأرضية، ومن دوار الخوذ البيضاء باتجاه دوار الصالة الرياضية. تتواصل أعمال تأهيل وتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في مرفأ اللاذقية ضمن خطة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحديث المرافئ السورية ورفع جاهزيتها التشغيلية. وتشمل الأعمال ترميم المستودعات والقبابين وصيانة شبكات الكهرباء وتأهيل الأبنية والمنشآت والمرافق، بما يحسن بيئة العمل ويدعم استمرارية العمليات في المرفأ. ويشهد مرفأ اللاذقية منذ مطلع العام ارتفاعا في نشاطه التشغيلي مع تزايد حركة السفن ومناولة البضائع والحاويات، وذلك بالتزامن مع إدخال معدات وتجهيزات حديثة وتبسيط الإجراءات المرفأية والجمركية. أغلقت مديرية منطقة الصنمين شمالي درعا 12 صيدلية في المدينة بالشمع الأحمر تنفيذا لقرار صادر عن مديرية صحة درعا. وجاء القرار استنادا إلى تقارير رفعتها دائرة الرقابة الدوائية وثقت وجود مخالفات وعدم وجود بعض الصيدليات على التراخيص اللازمة، فضلا عن عدم قيام أصحابها بتصويب أوضاعها رغم منحهم مهلة قانونية وفق ما نقلته المديرية عبر معرفتها الرسمية. وتشهد مناطق محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة جولات رقابية وعمليات تدقيق على الصيدليات، وذلك بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. تقترب أعمال تسفيت طريق سلمى وطلخان في ريف اللاذقية من نهايتها ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي والسياحي. ومع وصول الورشات إلى المراحل الأخيرة يترقب الأهالي إنجاز المشروع ووضع الطريق بالخدمة.
2: شرفت أعمال تسفيت طريق سلمى وطلخان في ريف اللاذقية

0: على الانتهاء ضمن مشروع مديرية الوحدات الإدارية وبتنفيذ الشركة السورية للبناء والتشييد بهدف إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات وتزفيت الأجزاء المتضررة منه بطول يزيد على 3600 متر.
1: تتابع المؤسسة السورية للبناء والتشييد فرع اللاذقي بإشراف مديرية الخدمات الفنية في اللاذقي أعمال إعادة تأهيل طريق سلمى وطا الخان. طبعا تم البدء منذ عدة أيام بأعمال الترميم. طول الطريق الكلي حوالي 10 كيلومتر، طول الجزء المتضرر والذي سيتم إعادة ترميمه حوالي 3650 متر. إن شاء الله خلال أيام قريبة قد تصل يومين أو 3 أيام يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا الطريق ويصبح الطريق في الخدمة، مما يسهل حركة ووصول الأهالي العائدين من النزوح أو السائحين.
0: تقوم الورشات العاملة بتنفيذ المراحل الأخيرة من المشروع تمهيدا لإنجاز الطريق ووضعه بالخدمة، ويعد طريق سلمى من الطرق الحيوية والسياحية في المنطقة التي تشهد حركة مرورية نشطة من أهالي المنطقة والوافدين إليها.
2: الطريق صارت كويسة الحمد لله، الطرقات يعني 80% الحمد لله كويسة، فرقت يعني وين كنا كل جورة مشكلي كانت جوار بس هلا الحمد لله كويسة.
3: كانت خراب، كانت بالنسبة للطرقات كانت يعني تأثر على السيارات، تأثر على العالم. اليوم انت بدك تطلع على طريق إذا ما زفت طريق كويس العالم خد طلب سيارة، بس تكون طريق خربان بيقول لك بدي أجار دبل وبدي ولحق تصليح ولحق، تعرف انت يعني الأمور.
0: طريق يقترب من ارتداء حلته الجديدة وأعمال باتت على مشارف الإنجاز، في حين ينتظر الأهالي استكمال اللمسات الأخيرة لما لهذا الطريق من أهمية وتأثير مباشر على حركة التنقل في المنطقة. المرحلة الأخيرة من عملية إعادة تأهيل وتزفيت طريق سلمى شارفت على النهاية، واضعة حداً لمعاناة الأهالي والسياح على هذا الطريق الحيوي الذي يربط الأستراد الدولي بمدينة سلمى السياحية. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
4: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر.

0: قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري، ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان بابا أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين ذات الحمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على

مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في ساعتنا الأولى نبحث دلالات دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس لمناطق بالجنوب السوري، وإدانة وزارة الخارجية لهذه الخطوة ومطالبتها المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة لسيادة سوريا. نبحث في ساعتنا الثانية البعد السياسي لقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يعنيه في مسار علاقاتها الدولية، وما تبقى من عقوبات وقيود قد تحد من انعكاس القرار على تقدم سوريا، وهل يمثل خطوة ضمن مسار ما زالت تحكمه شروط أمريكية. كما نبحث تداعيات القرار على الاقتصاد السوري والاستثمارات ومسار التنمية وإعادة الإعمار. مرحبا بكم.

0: دانت وزارة الخارجية في بيان دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الحدود السورية واعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد. وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس دخل إلى الأراضي السورية حيث زار موقعا تتوغل به قواته جنوبي سوريا، وذلك بعد نحو أسبوع من استهداف إسرائيلي لمطار أبو الظهور في ريف إدلب. وقال كاتس إن هناك نشاطا يوميا هنا لإحباط ما وصفها بالتهديدات والقضاء على فلول النظام القديم ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير، بحسب بيان مصور صادر عن مكتبه. ينضم إلينا الآن بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، والدكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، وضياء رويشدي المختص بالقانون الدولي والدستوري من واشنطن. مرحبا بكم جميعا. أستاذ بسام، إذن إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يقتحم الجنوب السوري ويستعرض هناك اليوم، كيف تقرأ ذلك؟
1: يعني الله يعطيك العافية، شوف الإسرائيلي لم يفق بعد من سقوط نظام الأسد، لم يفق من التحرير الذي جرى، وعندهم مشكلة حقيقية بإعادة فهمهم لسوريا الجديدة، هل هي عدو، هل هي صديق، هل هي الآخري. هذه من جهة. جهة ثانية مهمة أنه بعد أحداث غزة الإسرائيلي صار عنده فعلا رعب من أي شيء حوله، رعب مضاعف، فبالتالي هو دائما بالعقلية الإسرائيلية يجب نقل المعركة إلى الأراضي ما يعتبره الأعداء، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين إلى آخره. فبالتالي هذه تركب مع العقلية الإسرائيلية ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. الموضوع الأساسي المرتبط فيه هو موضوع الانتخابات الإسرائيلية القادمة وضرورة الحصول نتنياهو والحزب الليكود ضرورة الحصول على تأييد اليمينيين والمتطرفين، فبالتالي مثل هذه الزيارات الخارقة للقانون الدولي تقوي أكثر وجود أو نتنياهو.

0: ضد نتنياهو مع اليمين. في كل هذه يعني متراكبة، لا نستطيع أن نقول أنه هذا هو سبب واحد، هناك عدة أسباب. هلأ مرة في شيء بيزيد عليه أكثر، مثل اليوم على أخره وأمس ظهرت مجموعة دائما تظهر على فيديو وتقول نحن نريد أن نحرر الجنوب من الإسرائيلي، يعني كأنه بيلعبوا مع الإسرائيليين، كأنه هم يعني يتبادلون الأدوار مع الإسرائيليين، أنه تظهر جماعة على الأراضي السورية في الجنوب بأسماء مختلفة بأشكال مختلفة للقول هذه لتحرير الجنوب، ثم يجي الإسرائيلي ويقول نحن لدينا خطر وجودي. يعني تحس أنه لعبة سخيفة وبسيطة سطحية جدا، يعني هذه طريقة التعاطي. وعندك موضوع للدروز والسويدة التي هي دائما مسمار جحا إسرائيلي في الأرض السورية حتى يتم حلها إن شاء الله قريبا. فبالتالي لا نستطيع أن نقول هناك سبب واحد، هناك عدة أسباب مجتمعة كلها تؤدي إلى نفس النتيجة. كلما يكون نتنياهو والحزب الحاكم الإسرائيلي في موقف انتخابي ضعيف، التصعيد العسكري هو الذي يهربون إليه. سوريا هي مكان اليوم أكثر مثالية لهم، مع وجود ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل بالانسحاب، وهو جدي ليس كلام، يعني الموضوع ليس كلام وإنشائي من الأمريكان للإسرائيليين، لا، الإسرائيلي الأمريكي يضغط على الإسرائيلي، وهناك أصوات إسرائيلية بعيدة عن مؤسسة الجيش التي تقول بأنه الحل مع سوريا هو أقل كلفة وأكثر استقرارا لكل المنطقة من إبقاء هذه الجبهة متوترة بدون سبب، بدون سبب حقيقي يعني.
1: دكتور ماهر،
0: فبالتالي
1: يعني
0: هذه مجموعة من العوامل المرتبطة مع بعض، يشوفوا كل ما سوريا تتقدم خطوة إلى الأمام سياسيا إعلاميا اقتصاديا شعبيا إلى آخره، كل ما يثير غضب طرف آخر، هنا كان واضح جدا غضب الإسرائيلي
1: نعم
0: وهكذا يعني. فهي يعني معادلة متحركة بين ما يجري في سوريا. يعني اليوم إذا صار لا سمح الله في سوريا مشكلة داخلية، الإسرائيلي سيكون سعيد ومبسوط ومرتاح، ويمكن يسحب حتى شوية عسكر، بيقول لك هذول مشغولين ببعضهم. طالما سوريا مستقرة أكثر في طريق الاستقرار أكثر إذا سميناه، كلما سيكون هناك مثل هذه الزيارات الخارقة
1: طيب،
0: للقوانين
1: سأعود إليك
0: يعني.
1: ببعض التفاصيل والنقاط دكتور أستاذ بسام خلال الحوار، لكن اسمح لي أخذ رأي
0: أكيد
1: دكتور ماهر،
0: أكيد
1: لأنه كاتس يعني وزير قوات الاحتلال الإسرائيلية قال بأنهم لن ينسحبوا مما سماها المنطقة الأمنية كما تطلق عليها إسرائيل في الجنوب السوري ما دامت التهديدات ضدهم قائمة، هكذا قال، ما دلالة ذلك؟
2: نعم، السلام عليكم، أسعد الله مساك أستاذ محمد، تحياتي لك ولكافة المشاهدين الأفاضل. صراحة اليوم زيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني إلى الجولان وجبل الشيخ هي ليست جولة عسكرية عادية، لأن التوقيت بحد ذاته يحمل رسالة سياسية واضحة، لأنها تأتي في لحظة يجري فيها الحديث عن تفاهمات أولية ولقاءات ومسارات تفاوض، وبالتالي فإن الكيان الصهيوني يريد أن يقول أن هذه المفاوضات السياسية لم تغير حتى الآن من قواعد اللعبة على الأرض. كذلك اختيار جبل الشيخ والجولان هو ليس تفصيلا بسيطا، فهذه المنطقة ذات قيمة استراتيجية واستخباراتية كبيرة، فظهور وزير الدفاع الكيان المحتل يعني عمليا أن إسرائيل إلى الآن تتمسك بأوراق القوة التي تمتلكها قبل أن تعرف إلى أين ستذهب المفاوضات. فهي عبارة عن رسالتين، الرسالة الأولى هي يعني زيارة وزير الدفاع هي تحمل رسالتين، فالرسالة الأولى هي موجهة إلى دمشق باعتبار نحن مستعدون للحديث، لكننا لا نريد أن يكون الحوار مرادفا للانسحاب الفوري. والرسالة الثانية هي موجهة إلى واشنطن، أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تأخذ الأمن الكيان وأمن مدنه بعين الاعتبار. فالمشكلة أن هذا الأسلوب يخلق تناقض بين ما يجري على طاولة التفاوض وما يراه الناس على الأرض. دمشق تحتاج إلى أن تقدم للرأي العام نتيجة سياسية واضحة، وليس مجرد تفاهمات أمنية تبقي الاحتلال أو الوجود العسكري. فذهاب وزير الدفاع هو يثير أثناء التفاوض، هو لا يتفقد الجنود فقط، بل يرسم بالقوة حدود ما يريد التفاوض عليه. كذلك أن هناك فجوة واضحة بين لغة التفاوض ولغة الميدان، وربما هذه العقدة الأساسية في أي تفاهم مستقبلي بين دمشق وتل أبيب. فالطرفان يبحثان عن الأمن والاستقرار، لكن كل طرف يبدو أنه يفهم هذا المفاهيم بطريقة مختلفة. اليوم دمشق ترى في التفاهمات الأمنية مدخلا لوقف الاعتداءات وخفض التصعيد وتهيئة الطريق لاستعادة السيادة على الأراضي السورية،
1: طيب.
2: بينما الكيان

0: فقط في هذه الجزئية، بينما الكيان ينظر إلى هذه التفاهمات باعتبارها إدارة المخاطر وضبط البيئة الأمنية من دون أن تتخلى بالضرورة عن مواقع القوة التي اكتسبها. فالتصريحات اليوم التي قام بها هي كأنه يريد ضمانات بشأن أن القوات السورية والسلاح والتحالفات الإقليمية، لكنها في المقابل لا تقدم حتى الآن التزام واضح ومحدد زمني بشأن مستقبل الوجود للكيان المحتل. هذا يحول طيب. التفاوضات من نقاش حول الأمن إلى تفاوض حول حدود السيادة السورية نفسها.
1: طيب، يعني كان واضح أيضا يعني أيها الأعزاء ضيوف، وأسأل الأستاذ ضياء، أنه هناك نبرة تحدي. يعني كاتس حين كان في الأراضي السورية اليوم تعمد الاستفزاز وخاطب الرئيس الشرع شخصيا، قال له كلما يعني ستشاهدنا من قصر الشعب ستشاهد يعني جبل الشيخ، قواتنا موجودة في جبل الشيخ. لماذا تعمد هذا يعني الخطاب، النبرة العدوانية؟
2: شكرا لك على السؤال. يعني حقيقة أنا لا أعرف ما يعني يقصده بعباراته، ولكن هناك جانب قانوني بعباراته أنه البقاء ليس مؤقتا، هذا تغير. يعني كل الادعاءات منذ لحظة سقوط نظام بشار الأسد إلى اليوم أن قائمة على فكرة أنه معاهدة فض الاشتباك 1974 الاتفاقية أنه سقطت لأنه ذهب النظام، وأنه أني يدخلون لحماية الأمن القومي. طبعا هذا الكلام صيغ بأسلوب قانوني يعني ليجد حجة أو ذريعة ما تحت نصوص القانون، فأنه نحن داخلون بشكل مؤقت إلى حد ما يعني نستطيع أن نضمن أمننا وإلى ما هنالك، لأنه في نظريات ما بدي فوت فيها بالقانون الدولي إلى مؤيدين لهذا الأمر. اليوم هو يغير الكلام، خرج من المؤقت إلى وضع شروط: عدم ترسيخ قوة الدولة، وعدم يعني البقاء المؤقت، يعني مثل البقاء الدائم تقريبا، انه نحن بقيانين مشان ما يترسخ هذا النظام، وبقيانين لحد ما الخطر الامني يزول. فهو نقل الموضوع قانونيا من مرحلة مؤقتة دفاعية الى مرحلة اكثر صلافة من الناحية القانونية، وبالتالي يمكننا نقاش يعني نواياهم، يمكننا نقاش ماذا يفعل ذلك يعني الجيش الإسرائيلي وليش عم يحكي هيك نتنياهو، بس في خطوات لازم الحكومة تتخذها. يعني على سبيل المثال اتفاقية 1974 لازم الحكومة تتمسك فيها بمبدأ تمسك أنه هذا التزام دولي وليس التزام حكومي، وترسها وتدافع عنها. صح الطريق لمحكمة العدل الدولية مسكر، بس فيها تروح تعمل مناصرة عن طريق الجمعية العامة وتطلب قرار من المحكمة العدل الدولية، قرار أدفايزري، قرار استشاري. لازم الحكومة تحاول تتحرك من الناحية القانونية. يكفي هذا الكلام إن إحنا بنرفع التليفون، إذا هاي الاستراتيجية نرفع التليفون لترامب. شوف أخي الكريم، ذكر سعادة السفير كلمتين بطريقة ذكية جدا، قال لك إسرائيل عم تتلقى ضغط من أمريكا. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه إسرائيل اليوم ما عد تسمع لأمريكا مثل قبل، ما أنه يعني أطلب وتجاب. اليوم إسرائيل حتى في ملفات إقليمية عم تحاول تستقل فيها، فنحن دورنا نكون أكتف، ما نعتمد بصراحة على ندق التليفون لترامب. ما هي السياسة بصراحة الناجعة بقضايا قانونية عم يلعبوا فيها على الحبال التقنية كل يوم، ونحن قاعدين عم نرفع التليفون لترامب.
1: طيب، بقضية الضغط الأمريكي عودوا إليك أستاذ بسام. يعني يشكك كثيرون الحقيقة يعني بجدية هذا الضغط الأمريكي، بدليل أنه ما تفعله إسرائيل لا يأبه بكل هذا يعني التصريحات الأمريكية، وبالتالي يقولوا ليس هناك ضغط أمريكي، هناك بالعكس ضوء أخضر أو على الأقل برتقالي أمريكي لإسرائيل فيما تفعله بسوريا. ما رأيك؟
3: يعني أنا بدي أكد على الكلمة اللي حكاها الدكتور ضياء، أنه في اتفاقيات دولية ملزمة، وهالاتفاقيات الدولية حتى تعود إلى الـ 74 وما بعد الـ 74. التأكيد الدولي السوري عليها هذا هذا هذا هذا أساس المفاوضات مع إسرائيل. بدون تأكيد عليها بكل بيانات وزارة الخارجية وكل الخطابات الرسمية الحكومية السورية، يعني تفقد شيء من القوة المجانية الموجودة الشرعية الدولية. يعني هناك في احتلال، هذا احتلال يجب دائما أن نذكر العالم أنه احتلال بقرارات الدولية الموجودة. بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة بسوريا هي ليست وسيط، لا ترى الولايات المتحدة نفسها وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل. نحن لا نتحدث على عملية سلام سورية إسرائيلية، الأمريكي فيها وسيط كما كان جرت العادة خلال من بعد مؤتمر مدريد.

0: حتى بداية الألفين تقريبا. كان هناك دور أمريكي واضح محدد صريح أنه أنا هون وسيط سلام بين سوريا وإسرائيل. اليوم الولايات المتحدة ليست هنا أبدا ولا ترعى هذا الموضوع. الولايات المتحدة لديها مشروع في المنطقة يقوم على برأي باراك أن الولايات المتحدة لن تتدخل بالأنظمة الداخلية بكل دولة ليس لا تعنيها، لا تعنيها الفروقات بين السنة والشيعة ونظام ديمقراطي ونظام علماني والآخر، ليس لها شغل الولايات المتحدة. الموضوع بالنسبة لهم هو الربط الاقتصادي، خلي الناس ترتاح اقتصاديا، تستفاد اقتصاديا، يصبح هناك استقرار. بهذه ببساطة نظرية توم باراك.
1: لكن يا أستاذ بسام، لن يكون هناك ربط اقتصادي ودمج اقتصادي إذا لم يكن هناك استقرار أمني،
0: ولن يكون هناك استقرار إذا لم يكن هناك شيء من العلاقة الطبيعية بين سوريا وإسرائيل، التفاهمات الطبيعية. مرة لا أتكلم عن اتفاق سياسي ولا أتكلم عن اتفاق سلام، ولكن اتفاق يعني الطرفين يعرفان حدوده، سوري والإسرائيلي، أنه لا تحكوا مع بعض، ما تكون تعملوا سلام مع بعض، لا تكون تتعايشوا مع بعض، هذا موضوع يخصكم بين الطرفين، ولكن نحن نريد استقرار في هذه المنطقة، نريد سحب الجندي الأمريكي، نريد عدم حروب مرة أخرى، نريد شركات أمريكية. هذه النظرة الأمريكية للموضوع. فبالتالي اليوم الأمريكي لما بيضغط على الإسرائيلي هو لا يضغط على الإسرائيلي ليقوم بسلام مع سوريا، موضوع ليس سوري إسرائيلي، يضغط على الأمريكي على الإسرائيلي لمصلحة أمريكية استراتيجية تراها هذه الإدارة أنه ممكن تفعيلها. لهذا ترى مثلا خطوط النفط والغاز من الخليج العراق إلى سوريا إلى الأردن، هذه كلها ربط، ليس ربط عشوائي، يعني هذا تغيير لمنطق المنطقة ككل. العلاقة التركية مع الولايات المتحدة هي جزء من هذه، ومع السعودية هي هو جزء من هذه الركيزة، أن الولايات المتحدة لن تتدخل بشؤون الداخلية هذه الدول، خلي حلفائنا الأكبر الأقوى السعودية وتركيا يديرون شؤون هذه المنطقة لحد من الخلافات، ونحن ندعمهم بس في الفكرة.
1: طيب لكن في موضوع إسرائيل،
0: فبالتالي فنرجع لموضوع الإسرائيلي، فاليوم الأمريكي لما بيضغط على الإسرائيلي أعتقد أنه موضوع جدي ليس موضوع.
1: طيب يعني بس خليني أقول لك هذه النقطة أستاذ بسام وأخذ تعقيب منك. يعني عود أحرنوت، الصحيفة الإسرائيلية تقول اليوم إن توم براك قد يعزل من منصبه. لماذا؟ لأنه صرح أنه الجولان أرض محتلة سوريا، رغم أنه تراجع عن هذا التصريح، ولهم أن هناك قرار أممي بذلك، لأن تراجع عن هذا التصريح لأنه ترامب قال سأعطي الجولان أو أعطى الجولان فعليا بال 2019 لإسرائيل. وبالتالي هذا يضعنا أيضا أمام سؤال، يعني يبدو أن المصلحة الإسرائيلية مقدمة على أي شيء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يشكك من جديد البعض أنه لن يكون هناك ضغط حتمي.
0: أشوف يعني في أشياء لازم واحد كمان يعرف دقائق الأمور. توم باراك هو مثل الحكومة الأمريكية، ما بيكتب شيء على تويت بدون ما يكون في موافقة من الحكومة الأمريكية، بيكتب من رأسه، ما في أي مسؤول أمريكي بيكتب أي شيء ببيان رسمي باسمه الشخصي بوسيلة إعلامية مشاعة بدون ما تكون جزء من موافقة وزارة الخارجية والبيت الأبيض. ليس شخص، يعني عرفت، في مؤسسات إلى شخص، يعني في شخص بيكتب له. نفس الشيء ترامب ما بيكتب بنفسه، يعني في ناس بيكتبوا له ولكن هذه سياسة الدولة. فبالتالي ما قاله باراك قالوا جزء من السياسة الأمريكية للقول لإسرائيل كفى عبثا، يعني بكفي لأن المشروع هو مشروع أمريكي ليس مشروع مصالح للدول بين بعض البعض. مشروع هو جلب الشركات الأمريكية إلى المنطقة، إعادة أعمار المنطقة، الابتعاد عن كل هذه المشاكل التي شغلت فيها الشرق الأوسط خلال 50 عام. يعني شوف كتاباته ليست مو من فراغ، لما بيحكي عن الدولة العثمانية والفوضى والفراغ والكلام كله متناسق مع بعض. يعني مشان ما ضيع الموضوع، الضغط الأمريكي على إسرائيل هو ضغط جدي، لا يضغطون على عملية سلام، يتمنون حصول سلام بين سوريا وإسرائيل. ما يضغطون عليه اليوم هو وقف العدوان الإسرائيلي على سوريا، إيجاد حالة طبيعية بين الحدود بين سوريا وإسرائيل. إذا تم هناك أفكار أخرى اقتصادية إلى آخره سيرحبون بها، ولكن الحد الأدنى يريدون هذه المنطقة، هذه الحدود أن تكون هادئة، لأنه جزء من الاستراتيجية الكبرى التي يفكر بها توم باراك والحكومة الأمريكية.
1: طيب دكتور ماهر، قبل أيام قليلة التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني مع رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان في الأردن في محاولة لاحتواء التصعيد كما قيل حينها. هل فشلت إذن هذه المحاولة؟
2: نعم، أنا تكلمت سابقا على قناتكم بأن الاتفاقيات والهدن والمفاوضات التي تجري اليوم بين الدولة السورية، بين الحكومة السورية والكيان الصهيوني، هي عبارة عن هدنة مؤقتة أو حرب مؤجلة. فالكيان الصهيوني لن يستطيع ولا يستطيع بأدبياته وأيديولوجياته وتاريخه أن يلتزم بأي اتفاقية، لم يلتزم بتاريخه بأي اتفاقية إلى تاريخ اليوم. هناك الكثير من الاتفاقيات

0: ثاني شيء فهي أن تكون معنية بمواجهة مفتوحة، ومن هذا تحاول إسرائيل تثبيت معادلة تقول نحن لا نريد الحرب لكننا سنبقى حيث نرى أن بقاءنا ضروري لأمننا. فهي اليوم تضغط على الحكومة السورية، تريد أن تفاوض من موقع القوة، أن تكون تحت يدها، تحت سيطرتها الأرض والسلاح والمناظر والأماكن، المنظار والمرصد فوق جبل الشيخ المطل على دمشق. فهي من هنا تبدأ بالمفاوضات، فهي تسعى أن تثبت أمر واقع جديد، وهذا ما لا تريده دمشق. دمشق تسعى أن يكون هناك استقرار وتفاوض، ولكن الكيان الصهيوني لن يفعل ذلك مطلقا. أيضا الكيان الصهيوني لديه مشكلة في الداخل، هناك بعد شهرين تنتهي حكومة نتنياهو، فهو يسعى إلى تصدير مشكلته الداخلية إلى حرب خارجية، مما يطيل أمد وجوده، فهو لا يريد سقوط حكومته. مع ذلك يعني يجب جدير بالذكر أن القوة التي تملكها اليوم يملكها الكيان الصهيوني هي لا تصنع شرعية، فبالقدر الذي تحاول أن تستمر وأن تبقى فيه فترة طويلة فهي لن تبقى شرعية، وهي تبقى محتلة لمناطق الجولان وتبقى محتلة للأراضي الفلسطينية، وهذا ما أقره القانون الدولي وقرار مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة تقر بأن الجولان هي أرض سورية. ولكن هؤلاء التوسعيين المغتصبين للأرض يحاولون فرض أمر واقع عسكري، لكنها أيضا بالمقابل لا تستطيع أن تحول هذا الواقع إلى استقرار دائم ما لم يكن جزء من اتفاق سياسي مقبول.
1: طيب يعني لكن يعني كلامك أستاذ دكتور ماهر يشير وكأنه احتمال التوصل إلى أي تفاهم من أي نوع مع إسرائيل مستحيل معناها.
0: أستاذ ليس بالاستحالة المطلقة، اليوم الولايات المتحدة هي تدعم الحالة، فاليوم يعني إسرائيل تستطيع أن تفرض واقع عسكري ولكنها لا تستطيع أن تحول هذا الواقع إلى استقرار دائم ما لم يكن جزءا من اتفاق سياسي مقبول، فهي تدخل في هذا الاتفاق نوعا ما تبدأ بسياسة القضم، فالوجود العسكري سيبقى سببا للأزمة لا لحلها، فهي تحاول أن تقوم بمفاوضات أو اتفاق عسكري سياسي مقبول نوعا ما بالنسبة لها أو بالنسبة لدمشق، ولكن هي تبقى محتلة لهذه الأراضي، فتصبح هذه الأرض التي قامت باحتلالها هي جزء من هذا الاتفاق السياسي المقبول نوعا ما سواء لها أو لدمشق.
1: طيب أستاذ ضياء، أعود إليك في القضية التي أشرت إليها قبل قليل وهي اللجوء إلى خيارات قانونية. السؤال ما مدى نجاعة اللجوء فعلا إلى خيارات القانون في ظل أنه نتحدث عن إسرائيل التي لا تلتزم لا بقانون دولي ولا بمعاهدات ولا باتفاقيات، لا في سوريا ولا في لبنان ولا في غزة ولا في غير ولا في الضفة، وبالتالي هل فعلا هناك فاعلية لأي خيارات قانونية أمام سوريا؟
2: تمام، بس وضح نقطة على الموضوع تأثير القانون. شوف، طالما إسرائيل عمّة تقدم مبررات قانونية لفعلة معناتها هي عم تأخذ القانون بعين الحسبان، طالما ما عم تقول أنا وجودي مؤقت، الناس الخبراء بالقانون الدولي بيفهموا شو يعني كلمة مؤقت، طالما عم تستخدم مصطلحات إنه هذا مصطلحات قانونية إنه هذا دخول لردع خطر إيمينن دائم أو كذا، هذا مصطلح قانوني، إذن هي عم تلعب لعبة القانون، وهني أخي الكريم هني لاعبين بالقانون، لا لكون واضح معك، بمعنى بيعرفوا كيف يطوعوا النصوص القانونية ويستخدموا الثغرات القانونية لتحقيق الأهداف السياسية، وبمقابل أنت عم يلعبوا مع فريق ما عم يلعب بالقانون. الفريق اللي قدامهم اليوم اللي هو فريقنا تبع الخارجية، فريق تبع سوريا سميه بدك يا، ما عم يتصرف تصرف قانوني، مثل ما يعني سعادة السفير حكى كلمة قال لك هذا لازم يكون بالبيان التنديد الاتفاقيات، الخروج لموضوع الأمم المتحدة، محاولة الاستحصال على قرار. لليوم هذا القرار هو قرار بناء الحائط اللي نجحوا الفلسطينيين يحولوه لمحكمة العدل الدولية، وهو قرار استشاري، عرفت شلون، استئناسي. لليوم له دور كبير بالفقر القانوني وبالعمليات السياسية ويتحول، شوف أخي اللفظ القانوني يتحول إلى أداة تطويع سياسي، بس إذا أنت ما عندك هذا الأصل ما عم تحاول تلعب اللعبة، أنت هاي اللعبة ما أنك معترف فيها أخي، القانون ضعيف نحن ما بدنا نلعب، نحن برا من دولة ترامب، هذا أخي مانو استراتيجية، ومانو استراتيجية أنك تفسر مثل ما فسر البعض والله دخول حتى هلا نحن بهذا

0: حوار. شوف أخي، عندك الجولان، الجولان أرض محتلة وفق الأمم المتحدة. هذا الرجل اليوم ما دخل للجولان، هو دخل لأرض جديدة. أنت شو عم تعمل؟ أنت عم تدمج الجولان اللي هو أرض محتلة تصنيفها القانونية محتلة مع أرض هني عاملين أنه بفر زون، ما عم يقولوا نحن بدنا إسا نحتلها. فأنت هون معاملاتهم القانونية مختلفة، بياناتك مختلفة، ما بتدمجهم مع بعض. هاي أرض محتلة، هاي الثاني أنت بهمك أنك ما ترسخ فيها الاحتلال، بهمك أنك تعامل معه بطريقة قانونية تقنية، أنك تشوف هني هاي المصطلحات اللي عم يشتغلوها وتحاول تحول بخطابك السياسي لأكثر درجة قانونية لتحشد سياسيا للترجمه لاحقا. ما رح يخلق لك ياها، ما في قوة إنفاذ. بس لاحظ حتى اليوم كل شيء عملته إسرائيل بالسنوات من أكتوبر 7 لليوم، هي عملت أنه بلشت شرعيتها القانونية تتقوض. فأنت دورك، يعني دول كتير صارت عندها رغبة أكثر تصوت بقرارات سياسية وقانونية ضد إسرائيل، أنت دورك إذا بدك تستغل هالفجوة تلعب العملية الدبلوماسية القانونية لتقوي موقفك. بس يا أخي بصراحة فريقك ضعيف، فريقك عم يفسر دخول نتنياهو على سوريا انتصار، بدال يعني تصور، يعني وضع سيء قانونيا أخي، بده شغل.
1: أستاذ بسام، هذه نقطة يعني مهمة، أنه كما يقول أستاذ ضياء هناك فقر بالأدوات يعني السياسية والقانونية يبدو لدينا أو في الجانب السوري في مواجهة ما تقوم به إسرائيل. يعني المسألة ليست فقط مواجهة عسكرية، يعني نعلم أن لا أحد يريد الذهاب إليها.
2: يعني أنا بتفق مع ضياء بالجو العام، يعني أنه أي مفاوضات مع أي بلد كان هي ليست مفاوضات بين وزير خارجية والطرف الآخر، هي يعني بالوفد المرافق يكون وفد قانوني وفد سياسي وفد فيما وفد مثل. يعني سابقا كان في لجان دائما موجودة لموضوع الجولان تحديدا يحددون فيه الخرائط، خرائط المياه، خرائط في 700 ألف مهجر من أهل الجولان موجودين بدمشق ومناطق سوريا، القرى التي دمرت، كل المواد الزراعية التي جرفت، السدود. فالموضوع لما تعود تتكلم بمفاوضات هي ليس فقط وقف اشتباك بقدر ما هي حفاظة سيادة البلد ومصالح البلد، والبلد هو الشعب الخيرات. هذا كله قانون، كله 100% قانون، لأنه كل شيء محمي بالقانون. ما بعرف قديش المفاوضات التي تجري أو التي جرت أو المحادثات التي سميناها بشكل أدق تم الاستفادة من كل هذه المواد الأولية، المعلومات، هي داتا، في أي مفاوضات مع إسرائيل، في مفاوضات مع الأمريكان. ولكن مرة أخرى كلما أكدنا على أن سوريا، أن هناك احتلال إسرائيلي لسوريا، هذه ورقة تفاوضية قوية جدا بوجه الإسرائيلي. الأمن الإسرائيلي كما تفضل الدكتور لا يمكن حمايته بالاحتلال، هذه معادلة فاشلة وأثبتت أنها فشلت. بس مرة ثانية مشان نرجع لموضوعنا الحقيقي، يعني بغض النظر عن كل التصريحات الإسرائيلية، لما أعطيك مثال شارون هو أكبر شخص كان ضد شيء اسمه كلمة فلسطين، ولكن شارون هو اللي انسحب من غزة وهو اللي دمر المستوطنات بغزة لما شاف أنه في ضغط دولي وفي أمل أنه يكون في دولة فلسطينية وفي وإلى آخره، شارون اللي فات على لبنان واحتلها. فاليوم يعني ما لازم نكون كثير متشجعين بما يقوم به وزير الدفاع الإسرائيلي، هو مدان، هو غلط، هو أرض سورية ولا يمكن ولا شيء، ولكن هذا ليس نهاية الطريق. أعتقد هو هدف سياسي مرحلي على السوريين، الحكومة السورية، الاستفادة منه قانونيا، استفادة منه سياسيا، استفادة من هذه القول أن هناك احتلال ونحن نريد سلام ضمن المعايير القانونية والاتفاقيات الدولية المعتمدة المعترف فيها. طيب. يعني عرفت، يعني هذا أكبر مثال هو شارون اللي فاد على لبنان ودمر الدنيا، وهو نفسه دمر المستوطنات الإسرائيلية بغزة وانسحب منها. فالإسرائيلي يعني بدك تفهمه بواقعه الداخلي أكثر ما واقعه الخارجي. ضغوط الانتخابات، فشله محكمة نتنياهو، موضوع جدا مهم. الضغط الأمريكي لمشروع الأمريكي بالمنطقة وليس موضوع السلام أكثر ما هو. في كثير أوراق قوة عند الجانب السوري وعند الجانب العربي بشكل عام التي يستطيعون فيها فعلا وضع الإسرائيلي يعني ضمن نطاق مختلف عما هو عليه.
1: دكتور ماهر، فعلا ما هي نقاط القوة أو الأوراق التي بيد الجانب السوري؟ هل هم الحلفاء؟ نتحدث لأنه أيضا يعني يجب أن نتذكر أنه قبل أيام قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور بذريعة وجود يعني أو التهيئة لوجود تركي في هذه القاعدة.
3: يمكن لدمشق أن تدخل في ترتيبات تستطيع أن تعتبرها نقاط قوة، ربما تكون من الترتيبات

0: مؤقتة هي مثل خفض التصعيد ومنع الحرب، وهذا لا يعتبر تنازلا بل بحد ذاته، لكن الخطورة عندما تتحول هذه الترتيبات المؤقتة إلى حالة دائمة. دمشق يمكن أن تستفيد أيضا من أوراقها السياسية والقانونية والدولية، فقوة الدولة يعني لا تقاس بالسلاح فقط، بل نستطيع أن نقيسها ببناء الشرعية، بالموقف الدولي، بأخذ أكبر اعتراف من الدول الأخرى بالإدانة، وعلى إثبات أنها شريك قادر على ضبط الأراضي وحماية الحدود. فأي اتفاق يجب أن يتضمن يعني مراحل واضحة وضمانات متبادلة وآلية رقابة، والأهم أن يكون هناك أفق سياسي واضح لإنهاء الوجود الاحتلال، لأن الوعود المفتوحة لا تصنع اتفاقيات مستقرة.
1: وعلى ماذا تعتمد تعول دمشق؟ لأنه إسرائيل حتى الآن لا يبدو أنها تقيم يعني وزنا ل يعني سوريا خارجة من حرب ومن دمار وبعد سقوط نظام الأسد، وبالتالي على ماذا تعول سوريا؟ يعني ما هي أوراق القوة بيدها؟
0: أوراق القوة اليوم لدى سوريا وإن كانت قليلة جدا أو ضئيلة، فلديها التحالف، مثلا وجود القوات أو وجود الدعم الأمريكي الخارجي، يجب أن يكون هناك ضغط على الكيان الصهيوني لإيقاف هذا العملية، السعي إلى بناء مرحلة السلام أيضا، إذا في حال يعني استطاعت البحث عن السلام عليها أن تتمسك بأن هذا السلام حقيقي لا يكون على حساب السيادة. فعندما يكون هناك محاولة جادة من دمشق للوصول إلى السلام ستكون أيضا نقطة قوة. ولكن في الأدبيات الإسرائيلية وفي الإعلام الإسرائيلي اليوم يسمون الحكومة السورية هي حكومة نمور، هذا ما تسميه، يعني في أي لحظة سيكون هناك انقضاض. إسرائيل دائما تسعى إلى اعتبار حماية أمنها وحماية مستوطناتها هي حالة ذريعة للدفاع والهجوم والتدخل في أمن غيرها من الدول. فقوة العلاقات السورية اليوم، الضمانات التي تقدمها الدولة السورية، بناء المجتمع السوري، بناء حالة اجتماعية حقيقية، بناء المجتمع السوري، تقوية الاقتصاد الداخلي، التفاف الشعب حول الحكومة، هذا سيكون هو من نقاط القوة التي تسعى أو لتكون المكون الأساسي لقوة دمشق. كذلك العلاقة اليوم الولايات المتحدة وتوماس باراك يعني داعمين للحالة الاقتصادية لسوريا القادمة، لبناء سوريا ما يسمونها في اتفاقية 2025-2030. هذه الاتفاقية ستكون هي أيضا إحدى نقاط القوة التي تكون الولايات المتحدة داعمة لها. تعمل سوريا على استقبال وعلى الاستثمارات، وجود الاستثمارات في البلاد، المستثمرين الأجانب، المستثمرين العرب، كافة المستثمرين، وهذه الشركات أيضا ستكون عندما تدخل في البلاد ستكون أيضا قوة للحكومة السورية وقوة لبناء الدولة.
1: لكن قبل ذلك يعني تحتاج سوريا إلى يعني أن تبسط سيادتها كاملة على كل الأراضي السورية، كلا يكون هناك تهديد لهذه الاستثمارات بما في ذلك على رأسها الاعتداءات الإسرائيلية. أستاذ ضياء، إلى أي درجة يعني حدوث هذه الاعتداءات المتكررة والتصعيد أحيانا على يعني تلويح بخيارات عسكرية إسرائيلية يعرقل، يلغي ربما الاتفاق أو مسار المفاوضات، أم أنه لا بالعكس هذه ربما يعني محاولة للضغط وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار للتفاوض ويفضي إلى نتيجة ما؟
2: الأكيد طبعا رح يكون في مسار تفاوضي، رح يكون في مسار رح يعرقل التفاوض أو رح يعني يحاول يجلبك لتفعل أخطاء ما تبرر إنهاء المفاوضات. وهون النقاط اللي كان عم يحكي عنها الأستاذ بسام هي إنه أول شيء إنه يكون عندك فريق تقني عرفان بأي لحظة. شوف أخي الكريم، نحن بنعرف في عدم توازن بالقوى اليوم، ما هذا ما بينكره غير إنسان ما عنده صلة بالواقع بين سوريا وإسرائيل. إسرائيل شو اللي عم يردع من أنه تفوت بعملية عسكرية بسوريا؟ ذكر الأستاذ بسام، عندك ملف داخلي، عندك ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، عندك تحول بالمنطقة، صح؟ يوم عندك تقوض بالشرعية أيضاً، في أصوات من داخل أساساً إسرائيل صارت تقول أنه نتنياهو قوض الشرعية اللي كانت إسرائيل تلعب عليها الشرعية القانونية، صارت الدول تتجرأ أكثر تصوت ضدك. إذن هاي نقاط قوتك أنك أنت هاي مناطق الضعف بتحولها مشان تسكر الفجوة بين هالقوة هاي العسكرية اللي قدامك، وما تحاول تاخذ حالك لملف عسكري انت خسران فيه، خسران، ما في طريقة انك تربح فيه على الاطلاق. تمام، هو ملف قانوني، ملف سياسي، ملف انك تحاول تشوف الدول اللي صار عندها نوع من أنواع رد الفعل تجاه إسرائيل تحشد دبلوماسيا مع كبار وقت الأمم المتحدة بمؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، وأنه تحاول تصدر قرارات نسميهم نحن سوفت ميكانيزم، قرارات ناعمة. وبالمقابل كرة القوة اللي عندك، يعني أنا بصراحة يعني بستغرب مثلا شخص مثل بسام، هذا كرت قوة، يعني بالنهاية شو ليش ما يكون مفاوضات؟ يعني ليش ما يكون هذا الرجل اليوم موجود بمفاوضات دبلوماسية، موجود بالولايات المتحدة الأمريكية بهالعمر؟ يعني القصة بدنا نخرج من فكرة أنه يعني بدنا نتواضع للمعرفة ونحاول نعرف أنه هاي اللعبة ما بتلعب لحالنا، وبدنا نطوع القدرات السورية المنيحة لندافع. عدا عن ذلك بدك تلعب لحالك صعب ترجع راضي بصراحة، عكس المقول الشعبية.
1: يعني تشير إلى نقطة وهي يعني يشار إليها في بعض الملفات الداخلية أحيانا، وهي موضوع الكفاءة والولاء، الآن يبدو تشير إليها حتى في الموضوع الخارجي تؤثر. هناك نقطة مهمة لكن أريد أن أسأل عليها أستاذ بسام أيضا، هذا الحدث ودخول إسرائيل كاتس إلى الجنوب السوري وهذه التهديدات تزامن مع تصريحات لحكمة الهجري، يعني قد يراها البعض مفاجئة، البعض لا يتوقعها، لكن يعني الحديث أنه نحن جزء من إسرائيل يقول، وبالتالي ما مدى ارتباط برأيك الأمرين؟
3: بين الحكمة الهجري والإسرائيلي، يعني تنسيق كامل 100%، ولكن المشكلة بعتقد اللي يجب المجتمع السوري ككل أن يفصل بينها، يفصل بين حكمة الهجري ومن يمثله ومن يؤيده، وبين أهالي سويدا ومطالب أهالي سويدا. يعني إذا ربطنا كسياسة حكومة ربطنا موضوع حل سويدا بحل باتفاق سلام مع إسرائيل، نحن راح تخسر مرتين، نخسر أهل سويدا ونخسر جزء من سوريا. تصوري لازم يكون موضوع سويدا ينفصل تماما عن المفاوضات الإسرائيلية. سويدا فيها 700,000 شخص، كلهم سوريين، كلهم عرب، كلهم شاركوا بالثورة، يعني أحسن بكثير من قسد، ولا يقارنوا بقسد. فبالتالي ليش تعمل اتفاق مع قسد وما تعمل اتفاق مع هدول الناس؟ في ناس مجرمين، في ناس يعني قال لك أنا إسرائيلي، هو إسرائيلي يعني إلهام أحمد طلعت على التلفزيون الإسرائيلي وقالت يا جيش إسرائيلي اقصفوا الجيش السوري. فبالتالي يجب معالجة هذا الموضوع بالإطار السوري، وليس عدم انتظار اتفاق ما مع إسرائيل. السويدة دولة يعني منطقة عربية غالية، وبالتالي التعاطي مع السويدة يجب أن يختلف تماما، بعيدا عن الهجر بعيدا عن إسرائيل. يجب أن يكون هناك آلية مختلفة تماما للتعاطي مع موضوع السويدة. إذا نجحنا في ذلك، وهو احتمال نجاح عالي جدا، لأنه أهل السويدة سوريين، ما عندك مشكلة يدخلهم بسوريتهم. أنت بتسحب كرت ضخم كبير جدا من إسرائيل. إسرائيل بتقول لك اليوم أنا بدي أحمل الدروز، بدي أحمل الجنوب، بدي أحمل الكلام هذا. عدم حل هذه المشكلة يكرس الطرح الإسرائيلي الخاطئ تاريخيا واجتماعيا ودينيا وثقافيا، كله خطأ. يعني الطرح الإسرائيلي بالحماية للدروز هو طرح خاطئ 100%، تاريخيا خاطئ. يعني أهالي جولان المحتل السوري المحتل ما أخذوا الجنسيات الإسرائيلية إلا مؤخرا، بدليل أنه هنا لا ينتمون. فبالتالي مرة أخرى عندك كرت قوة بيدك كحكومة سورية تستطيع الاستفادة منه بتعزيز الوحدة الوطنية نفسه ضد إسرائيل. الهجري ومن يمثله وجماعته وإلى آخره، التيار الإسرائيلي يعني إذا سميته، يعني هدول لا يمثلون أهل السويدة، ولا تستطيع تعميم أن هدول أهل السويدة يمثلهم هذا الشخص. يعني حتى موفق طريف اللي هو الموجود بإسرائيل هو أقل تطرفاً وحدة بهذا الموضوع من هجري، يعني لا يتفق على ما يجري في سويدا بهذا الطرح، لا يتفق مع الهجري بهذا الطرح إنه نحن جزء من إسرائيل. ففي نقاط أعتقد يجب إعادة النظر بطريقة التعاطي فيها، والأشخاص القائمين عليه يجب إعادة النظر بوجودهم بهذه الملفات. وأعتقد موضوع سويدا بكل تعقيداته سهل، لأنه الناس سوريين كانوا طيب. بعد الثورة فيعني في طريقة لكسب أضعاف حجة الإسرائيلية السياسية والقانونية والأمنية داخليا، بدون انتظار إلى حل مشكلة سويدا ضمن الإطار السلام مع إسرائيل الذي لن يحدث يعني. فبالتالي أعتقد هذه من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها بشكل جدي.
1: دكتور ماهر، يعني في هذه النقطة يشير الأستاذ بسام، إذن هناك مشكلة في النظرة الرسمية لملف سويدا، وأنه يعني جرى النظر إليه بدل أن يكون هناك هذا ملف سوري مع مواطنين سوريين، جرى النظر إليه لأن الملف يرتبط بإسرائيل، وبالتالي يعني تعقدت الأمور بهذه الصورة. ما رأيك؟
0: منذ اللحظة التي تم قصف فيها وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في دمشق، انتقل الملف السويداء من ملف محلي داخلي.

0: إليه إلى ملف إسرائيلي. وقد وقعت اتفاقية سابقا في فرنسا أو في أمريكا، تم توقيع اتفاقية وإعطاء ضمانات. بتصوري أنه سيكون هناك تغيير في المرحلة القادمة بعد الانتهاء من ملف ودمج قوات قسد وتلك المنطقة والإدارة الذاتية، ستنتقل المرحلة الثانية، هي إلى مرحلة دمج، أيضا إعادة دمج، ونفس السيناريو سيكون أيضا في موضوع السويداء. أمريكا اليوم هي تريد، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي وأوروبا هي تريد سوريا أن تكون مستقرة. يكفي هناك حروب.
1: لكن دكتور ماهر، يعني دائما كان، يعني خلال الفترة الماضية دائما هناك أخبار وتسريبات حكومية وشبه رسمية أنه خلاص الملف صار منتهي وجرى التوافق على صيغة ما، لكن كل مرة نكتشف أنه لا، هذا لم يحصل.
0: كل هذه الاتفاقيات هي عبارة عن مسودات موجودة. إن لم ينتهي الاتفاقية والموضوع الإسرائيلي الموجود ويكون هناك اتفاقية بين الحكومة السورية وإسرائيل، لن يبدأ في ملف السويداء. فملف السويداء هو مرتبط ارتباطا عضويا بملف الاتفاق الأمني مع إسرائيل. فعندما ينتهي هذا الملف هناك تفاوضات وتفاهمات، وبالأمس كان هناك لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وبين رئيس الموساد. هذه هي ستكون البداية، فإن تم الاتفاق بينهم ستكون ملف السويداء هو حالة ثانوية وتحصيل حاصل، فكل الاتفاقيات ستوقع. ولكن اليوم إسرائيل هي تستخدم ملف السويداء وملف حكمة الهجري هو من أجل الضغط، أيضا هي ورقة ضغط على الحكومة السورية من أجل الرضوخ للاتفاقيات والشروط والمفاوضات التي تريدها إسرائيل، إجبار هذه التفاهمات وهذه الاتفاقيات لإجبار سوريا على الخضوع لها. اليوم إسرائيل هي تسعى لإنشاء كيان، يعني هي في مخططاتها أن تسعى أن يكون هناك عداء داخلي، أن يكون هناك عدو أولي بينها وبين الحكومة وبينها وبين العالم الإسلامي والعالم العربي. وقد وللأسف كان هناك أهلنا في السويداء أصبحوا هم الضحية لهذا الموضوع. أهل السويداء كانوا هم من بداية الثوار وحموا الثوار، وكان لهم موقف مشرف ضد النظام البائد، ولكن في هذه المرحلة قد غرر بهم وقد وللأسف يعني وأصبحوا هم كبش الفداء والأضحية والقربان الذي تعمل إسرائيل للمفاوضة والتعامل عليه. يبقى هناك نقطة أساسية.
1: نعم أعود إليك. موضوع تفضل باختصار.
0: يعني هل الاتفاق الأمني ربما هل سيكون يعني مدخل لاستقرار الجنوب السوري واستعادة السيادة؟ أم هناك ترتيبات أخرى؟ فإذا كانت هذه التفاهمات تقوم على التزامات متبادلة ووقف الاعتداءات من الكيان الصهيوني وضمانات واضحة ومسار محدد لاستعادة السيادة السورية والانسحاب منها، فمن الممكن أن تكون بداية مرحلة جديدة في الجنوب السوري، وهذا قد يخدم الطرفين، يعني يخدم الكيان في مناطقه في هذه المرحلة المؤقتة، لأن الاستقرار الحقيقي هو أفضل من البقاء في دائرة التصعيد المستمر، ويبقى التصعيد هو حالة مفيدة للكيان.
1: أستاذ ضياء، أسألك عن يعني المقاربة المفترضة لملف السويداء.
2: السويداء أقرب من باريس وأقرب من عمان وأقرب من يافا وأقرب من كل هالمناطق. السويداء أقرب شيء لدمشق. المسافة بين السويداء ودمشق يمكن ما لازم تروح عن طريق طرق فرعية وطرق دولية، وأنا مع الأستاذ بسام وأنه تم تدويل ملف السويداء، وخطأ تدويل ملف السويداء أنه نحن منروح منحل القصة مع إسرائيل وبعد إسرائيل تفرض على السويداء. لا، هذا الكلام غلط، هذا بيرسخ أساساً الجزء السردي اللي كل يعني ما عنده قبول عام بالسويداء، هو هامشة. فالسويداء أقرب إلى دمشق من كل هاي العواصم، يبدأ الحديث مع أهل السويداء، ولا ضير يا أخي لا ضير في إذا أهل السويداء أرادوا أن يعينوا محافظا وأرادوا أن يعينوا مديرا وأرادوا أن يتركوا لهم تمثيلا في مجلس الشعب كما بقية المحافظات، كما أهلنا بالدير وكما أهلنا بالرقة وكما كل هالناس، لا ضير. يعني المركزية لن تنفع أخي، والاستئثار بالسلطة لن يأتي أكله. هذه النماذج كلها فشلت، ودون افتتاح للمشاركة سواء ملف السياسي سواء ملف العدالي سواء ملف التقني اللي حكى عنه اليوم الدكتور ماهر والأستاذ بسام، الملف التقني المفاوضات سواء الملفات القانونية، ما حدا رح يقدر يحتكر كل مؤسسات الدولة ويمشيها. التجارب فشلت في كل دول العالم وليس لها أي أرضية للنجاح في سوريا.
1: طب أستاذ بسام، يعني بالحديث عن موضوع الاعتداءات الإسرائيلية، قد يخطر السؤال ما الذي تريده إسرائيل؟ لأنه الطرف السوري فعليا منذ سقوط نظام الأسد أبدى مرونة كبيرة، حتى البعض يرى أنه قدم تنازلات في سبيل أنه يعني لجم الاعتداءات الإسرائيلية، لكن كل ذلك حتى الآن لا ينفع. وبالتالي ما الذي تريده إسرائيل، أو ما الذي تستطيع دمشق تقديمه كي يعني تتجنب أي احتمال لعدوان إسرائيلي أو تصعيد؟
3: يعني عزيزي في عندك وجهتين نظر أو طرفين. عندك رجعت لك للسويدة، الإسرائيلي اللي عندما قصف وزارة الداخلية وزارة الدفاع والأركان السورية قصفها بعد أكثر من أيام من بدأ أحداث السويدة، يعني قصفها عندما كان هناك لا عودة يعني. فبالتالي هو القصف الإسرائيلي بذلك الوقت لهذه المكانين الرمزيين بسوريا كان هدفه ليس حماية أهل السويدة وليس أي شيء آخر، كان هدفه الحقيقي الذي تحقق هو إحراز يعني إيجاد تفرقة حقيقية بين أهل السويدة وبقية سوريا. الطريقة التي تم تسويقها بالإعلام والتي نظر إليها الناس أنه الإسرائيلي يحمي أهل السويدة فقصف مبدا الأركان ووزارة الدفاع ويريد إسقاط النظام وإلى آخره، هذا الكلام هذا الذي أراده الإسرائيلي. يعني لو إسرائيلي كان مهتم بأهالي السويدة كان ممكن يعمل ضغط على الأمريكي من أول يوم أنه لاقوا حل للموضوع من أول يوم بدون ما يوصل لتصعيد للعسكر والدم يعني. فالإسرائيلي هذا ما يريده، يعني القصف الإسرائيلي لأي مكان في سوريا له بعد استراتيجي، له بعد أمني، ولكن له بعد إضعاف ثقة بالدولة. هذا الشيء الرئيسي الطويل المدى.
1: واليوم يعني كاتس قال خلال اقتحامه للأراضي السورية يعني إحدى النقاط التي ذكرها هو منع ترسيخ النظام الجديد في سوريا بشكل خطير.
3: يعني هكذا قال. الموضوع 100% الإسرائيلي لما بيقصف مكان مطار، لما ضرب مطار أبو ظهور، مطار أبو ظهور بعد ساعة ممكن ترجع تعيد عماره، ولكن ما يريده الإسرائيلي هو إضعاف ثقة الناس بالدولة. هذه لأنه ترميمها يحتاج إلى سنين. وبالتالي هذا يعني التعاطي مع الإسرائيلي من هذا المنطلق. الحكومة السورية أعتقد أنه عملوا شيء إيجابي، يعني أنا أتفق معهم بالتواصل مع إسرائيل عن طريق الأمريكي، عن طريق الفرنسي، عن طريق الأردني، بالقول أنه نحن لا نشكل تهديد لأحد، نحن لدينا أولويات داخلية سورية وبدنا نعمر بلدنا وبدنا نرجع اللاجئين وما بدنا مشاكل مع غيرنا، ولن نسمح لسوريا أن تكون مركز لعدم إثارة عدم الاستقرار بالمنطقة، ليس لإسرائيل، للأردن، للبنان، لتركيا، حتى للعراق. يعني كانت هذه الرسالة السورية، فما بعتقد الرسالة السورية كانت سلبية ولا التعاطي السوري مع الإسرائيلي كان سلبي. وأعتقد أنه سلبية الإسرائيلي بالتعاطي مع السوري هي اللي خلت ترامب أكثر تجاوب مع السوري. على ما أعتقد بأنه لما التقى رئيس الشرع آخر زيارة له بواشنطن مع ترامب فهمت أنه كان في خرائط، تم عرض خرائط على ترامب أنه نحن وين الإسرائيلي وين نحن ونحن شو قدمنا له، عطوله جرد حساب لترامب أنه هذه ما قامت به سوريا لطمأنة كل جيراننا، نحن نريد بناء دولتنا بالداخل ولا نريد مشاكل مع الخارج. الإسرائيلي يعني مرة أخرى مرة نعيد حالنا دولة مغرورة فائض القوة ضخم جدا، عندهم التزامات داخلية تحرك سياستهم الخارجية، يعني حتى الجيش في عنده جيش إسرائيلي عنده كثير تحبطات على السياسة الإسرائيلية تستخدم الجيش لأسباب انتخابية، موضوع مختلف تماما عن ذلك. ولكن مرة أخرى في جانب سوري بيقول لك أنا بدي هدوء، طرف آخر يرى أن الرغبة الآخر بالهدوء هو ضعف، وبالتالي أنا يجب أن أزيد جرعة عدم بناء الثقة ما بين الحكومة الجديدة وبين الشعب السوري، وهذا اللي تقوم به إسرائيل. فبالتالي أي عملية عسكرية تقوم به إسرائيل مثل حزب الزيارات اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي للكيان الإسرائيلي لسوريا سيراها كثير من السوريين تنازل سوريا، تسقيف السوري، سوري باع، سوري هرول كما ذكرت قبل قليل. أنا ما بعتقد هالكلام، هذا توصيف ما أنه دقيق، هذا أمر واقع، يعني عم تتعامل ضمن ما هو موجود لديك لأن الأولويات مختلفة. الطرف الثاني جبروت، يعني كل ما تعطيه شيء يطلب أكثر. الإسرائيلي يشبه الإيراني بهذا التصرف، كل ما تعطيه شيء بيزيد.
1: ولذلك يعني يبرز السؤال عن جدوى المفاوضات مع إسرائيل
3: في ظل خيار في ظل اختلال يعني الموازين العالم. لا لا شغله، الخيار الوحيد تقول للعالم انه انا فعلا مهتم اني اعمل سلام او على الاقل اني ركز انا اهتمامي اني ركز استقرار ببلدي، انك تقول انه انا عم اتفاوض معه وبس واعطيته كل الحسن النيه برعايه امريكيه ضمن السياده الوطنيه ضمن القانون الدولي، ولكن الطرف الاخر ما عم يرضى. فعمليه بده يكون عندك شيء تقول هالشيء، اذا ما عملت مفاوضات معه الحق يوضع عليك. أنت الطرف الضعيف تاريخياً وجغرافياً وإلى آخره، إنه أنتم ما بتكون، طيب ليش ما تقولوا للإسرائيليين إنه أنتم حبابين وأنتم بدكم سلام، ليش ما تتواصلوا معهم؟
1: ولا بينغضب على سوريا مثل إيران
3: إنجلترا وألمانيا وفرنسا وأمريكا. لم يحقق شيء كثير على الأرض، ولكن صار في فهم أكثر دولي إنه الحكم في سوريا لا يسعى إلا إلى استقرار سوريا والاهتمام بسوريا الداخلية، وليس فتح مشاكل وكما كان النظام البائد يقوم به. يعني
1: طيب يعيدنا هذا إلى سؤال دكتور ماهر عن خيارات سوريا، وأحيل هنا إلى ما قاله الوزير الشيباني قبل أيام عن إمكانية دراسة سوريا أو انضمامها إلى تحالف مكة. هلا البعض يعني شكك بذلك، لكن هذا يعيد للسؤال، يعني سواء كان هذا واقعي أو مجرد يعني ورقة ضغط أو محاولة لكسب الحلفاء في يعني لجم القوات الاحتلال الإسرائيلي. إلى أي درجة تستطيع سوريا ذلك بمساعدة حلفائها؟ نتحدث بشكل أساسي عن تركيا والسعودية ودول أخرى. يعني
0: يعني التصريح الوزير الشيباني هو لا تصوري لن يكون يعني بالمعنى المراد فيه أن تنضم سوريا إلى هذا التحالف، وأن تكون هذه القوات التحالف الثلاثة الموجودة تركيا وباكستان والسعودية مدافعة عن سوريا. هي لن تدخل في حرب، يعني السعودية سابقا في مشاكل قديمة بينها وبين إسرائيل، ربما كان هناك محاولات ومناهضات ومناكفات بينها، فهي لن تدخل في حرب مع الكيان الصهيوني. فهذه تعتبر عبارة عن تصريحات إعلامية، تصوري لن يكون هناك شيء بالواقع. وأيضا التحالف بنفسه، يعني هذا التحالف السعودي الباكستاني التركي إلى الآن لم يختبر، فهل هو تحالف جاد؟ هل ستدخل دولة في دفاع مشترك وحقيقي دفاع عن الدولة الأخرى؟ هذا إلى الآن لم يتم اختباره ورؤية مدى فعالية هذا التحالف. حتى هو التحالف نفسه هل يقبل بدخول دولة لديها مشاكل ونزاعات مع دول أخرى أن تكون تدخل معهم لحماية نفسها؟ هذا التحالف أيضا هل سيقبل أو لا يقبل؟ هنا ستكون مشكلة، بالرغم أن هناك دعم سعودي وتركي لسوريا ودعم باكستاني أيضا، ولكن هذا الدعم لا يصل إلى مرحلة أن أدخلك في تحالف معي وأدخل بحرب. فدخول التحالف هو يعني حرب مفتوحة مع الكيان الصهيوني، وهذا بتصوري صعب جدا. يعني أيضا لدينا هناك موضوع هذه التفاهمات، يعني اليوم بين الكيان الصهيوني والحكومة السورية، ربما أن تتحول هذه التفاهمات إلى نظام أمني جديد. يعني هذا التفاهمات تفرض فيه إسرائيل شروطها على البيئة السورية، بينما يبقى الوجود العسكري قائم تحت عنوان الضرورة الأمنية. وهنا تصبح
1: لكن سوريا تؤكد أنها يعني لا توقع أي تفاهم أو اتفاق إلا إذا انسحبت إسرائيل من المناطق التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد.
0: نعم، هنا المشكلة، يعني إذا في حال بقي الوجود العسكري وقائم تحت عنوان الضرورة الأمنية للكيان الصهيوني، هنا تصبح دمشق مطالبة بتقديم ضمانات دائمة، في حين تحصل إسرائيل على هامش مفتوح للتحرك والتدخل. وهذا يعني يجب أن لا ننخدع بالعناوين الكبيرة، فالاختبار الحقيقي بسيط: هل هناك انسحاب؟ هل يوجد جدول زمني؟ هل هناك التزام متبادل؟ ومن يراقب التنفيذ؟ سوريا ستلتزم، يعني سوريا إذا دخلت بهذه الاتفاقية وهذا الاتفاق الأمني هي ستلتزم، ولكن إسرائيل لن تلتزم. وأي اتفاق يعني صراحة لا يعيد الأرض إلى صاحبها قد يوقف الحرب، لكنه لا يصنع سلام، يبقى هذا السلام هش، إنه فقط يمنح الأزمة وهذه المشكلة اسم أكثر هدوء. لن يكون هناك إيقاف حقيقي للحرب، بل هو اسم هادئ وبسيط. فالجنوب السوري أمام طريقين: إما أمن متبادل يحترم السيادة واستقرار، أو استقرار مؤقت يقوم على تفوق طرف واحد. والفرق بين السلام وإدارة الأزمة هو أن السلام ينهي أسباب الصراع، بينما إدارة الأزمة تتعلم فيه كيف تعيش مع هذه الأزمة.
1: أستاذ ضياء، كيف ترى مستقبل الجنوب السوري؟
2: حقيقة يعني يتوقف على ما ستفعله الحكومة. يعني اليوم على سبيل المثال لازم يتاخذ هذا الكلام اللي حكاه وزير الدفاع وينقال، أنه هذا إشارة واضحة، ينكتب مذكرة قانونية تنبعث على الدول، أنه هذه إشارة واضحة أنه البقاء ليس مؤقتا، وبالتالي في مخالفة لعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، لا الدخول السيادي الإقليمي. اثنين، لازم مثلا على سبيل المثال يحاولوا يشوفوا بالجمعية العامة مين الدول اللي تدعمهم، إذا في أساساً إرادة دبلوماسية حال أي قرار يعني استشاري للمحكمة العدل الدولية لاحقاً تبني عليه، وإله إيجابيات أخرى. ثلاثة، الملف الداخلي. لاحظ كل شيء حكيته حضرتك، أنه مثلاً موضوع السويدة يا أخي هذا أقرب لك، خلاص منه. موضوع مجلس الشعب، عادي الناس يصير عنده مجلس الشعب، عادي الناس تنتقد، عادي الناس تشارك. موضوع الدير، موضوع كل هاي الناس، يعني موضوع السويدة أخذ بعد يعني تشنجي بس لأنه طائفة. أما هو في مناطق كتير ما أنا رضياني بالطريقة اللي عم يصير فيها الحوكمي. طيب أنت رضي الناس، بعد الذرائع الخارجية. أخي السياسي كانت منذ البدء التوجه دولياً لفرض معادلة داخلية، هو العكس تماماً. أنت اليوم أفرض معادلة داخلياً بتقوي موقفك دولياً، بحاجة لمجلس شعب نشط يصير عنده مثل توزع سياسي بلعب الأدوار بينه وبين الجهة التنفيذية، بحاجة لمحكمة دستورية نافذة، دراسة قانونية لموضوع فرص التعويض من هذا.
1: هو أستاذ ضياء يبدو أن صانع القرار في سوريا لديه تصور، يعني لديهم تصورات مختلفة، أنه لا نحن يعني طالما لدينا علاقات خارجية قوية لا بأس بما يحصل في الداخل.
2: معلش أقول لك كلمة أستاذ محمد، شايف هاي كلمة يبدو؟ هاي كلمة يبدو هون الخلل فيها. لازم هذا أساسا ما لازم يترك تراهن للمقامرة أو التنبؤ بيني وبينك أنه هني هيك بدهم لهيك بدهم. يا أخي يطلع يوضح لنا هالسياسي لهالشعب السوري، نعرف وين رايح البلد، يعني أقل ما نعرف الخطة. غير أنه مثلا والله بدنا نبني لكم أبراج، يا أخي في دول كتير فيها أبراج وما عندها تعايش. يعني هذا نقاط كتير مهمة أخي الكريم، موضوع الحوكمي والدسترة والشؤون القانونية والمشاركة وبناء تحصين وضعك الداخلي لحتى يكون عندك مواقف دولية قوية حتى أنت تتلاعب بالقرار السياسي. يعني بزمانات أوباما لما إجا بده يهرب من قصة الخط الأحمر تبع الكيماوي، شو عمل؟ قال والله عم بدي أروح استشير الكونغرس. ما هو ما بده، يعني في عنده سلطة باستخدام يعني بمعنى بده يكون عندك مؤسسات. أما إذا أنت الوحيد اللي بدك تلعب يعني بدك تأخذ طابي وخلاص، صعب.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا ضيوفنا الأكارم. كان معنا بسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، الدكتور ماهر التمران الباحث في مركز جسور للدراسات من دمشق، وضياء رويشدي المختص بالقانون الدولي والدستوري من واشنطن. في محورنا على رأس ساعتنا القادمة نبحث البعد السياسي لقرار إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتداعيات القرار على الاقتصاد السوري والاستثمارات ومسار التنمية وإعادة الإعمار.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم مجددا. بعد 47 عاما على إدراج سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، تفتح واشنطن صفحة جديدة مع دمشق بإزالة سوريا من القائمة ورفع قيود وعقوبات مرتبطة بها، في خطوة تقول الإدارة الأمريكية إنها تمهد للاستثمار وإعادة إعمار البلاد واندماج اقتصادها عالميا، في حين توالت الترحيبات الإقليمية بالقرار.
1: الولايات المتحدة

0: تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفاً اعتمدته منذ 47 عاماً وترافق مع قيود اقتصادية مشددة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين كان أعلنها الرئيس ترامب عندما التقى بالرئيس الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا في تموز الماضي. كذلك ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية، كما وأعلنت وزارة الخزانة بدورها إزالة الهيئة من قائمة للعقوبات على عدد من الأشخاص والكيانات. وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم بشار الأسد سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي فيها، مشددا على الالتزام بوعد الرئيس ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري لإعادة بناء الدولة. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قال إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب منحت السوريين مسارا نحو الازدهار، وأن هذا الإجراء يزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا ويسهم في تعافي الاقتصاد وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي. وفق وزارة الخارجية الأمريكية، فإن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيعني إزالة القيود عن صادرات الأسلحة والمعدات الدفاعية وبعض صادرات السلع والتقنيات ورفع قيود مالية من شأنه الدفع بعجلة الاستثمار وتشجيعه وتسهيله، بما في ذلك توسيع العلاقات المصرفية وفتح الاعتمادات التجارية ودعم تمويل إعادة الإعمار وخفض تكاليف بعض التعاملات.
1: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: الترحيب بالقرار لم يقتصر على سوريا وحسب، بل من دول دفعت نحو إزالة العقوبات عن البلاد منذ الأشهر الأولى لتحريرها، حيث رحبت كل من السعودية وتركيا إلى جانب ترحيب دولة قطر والكويت والإمارات والأردن.
2: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور علي محمد الخبير الاقتصادي من دمشق، وإيل زيات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي من واشنطن. معنا أيضا دكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن. مرحبا بكم جميعا. أستاذ وائل، في البداية، ما هي قراءتك لهذا القرار برفع سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
3: مرحبا فيكم. وهذا قرار تاريخي، يعني هلا يمكن أن يكون نقطة انطلاق كثير مهمة للبلد بعد 50 سنة من الصعوبات، وهذا الشيء يعني بيستاهل الترحيب والمباركة فعلا. يعني هذا إنجاز كبير. أنا كنت بشتغل بالإدارة الأمريكية بالخارجية الأمريكية، وبعرف قد ايه صعب كثير عقوبات مثل هذا التصنيف انه ينشال، لذلك هذا انجاز يعني معجز.
2: ما الفرق استاذ وائل بين هذا القرار ورفع العقوبات السابق؟ يعني حدث اكثر من مره رفع للعقوبات عن سوريا من قبل الولايات المتحده الامريكيه.
3: هذا التصنيف كان يعني يسكر اي مجال من ناحيه الاندماج في النظام العالمي والاقتصادي، خصوصا مع البنوك والمراكز الماليه وحتى شركات التكنولوجيا والتكنولوجيا الحساسه، انه تستورد وتبعث لسوريا كان تماما ممنوع. يعني تصنيف سوريا كان مع دول مثل كوريا الشماليه وايران، بقى اي شيء بينفع البلد من ناحيه الاستراتيجيه او الدفاع او التكنولوجيا او البنوك او يعني اي مساعدات حساسه حتى كانت ممنوع تجي على سوريا. ولذلك حتى لو ما كان في عقوبات، في كان كثير يعني مو بس تحفظات، يعني منع قانوني من هذا التصنيف. لذلك الشركات هلا بتشوف انه هذا لما انشال مفتوح لهم المجال انه يدخلوا بنقاشات يعني جديه مع الحكومه السوريه ومع الشركات السوريه. شان ناحية الاستثمارات ونقل المساعدات.

0: والتكنولوجيا.
1: ولماذا تأخر عن غيره؟ يعني لماذا تأخر هذا الموضوع مقارنة مع قرارات سابقة رفعت العقوبات عن سوريا؟
0: أظن أنه ماركو روبيو رئيس الخارجية الأمريكية ورئيس ترامب يعني كانوا عم يشوفوا العلاقة مع سوريا، وبعد ما رفعوا سيزر ورفعوا عقوبات ثانية يعني كيف المشروع عم يمشي على الأرض، وصارت أحداث بسوريا مثل ما نعرف بالساحل وبسويدا. بظن أنه بطأت هذا القرار، ولكن بعد سنة ونص من التحرير في دمشق رأوا أنه في إيجابية كبيرة بسوريا، ومن ناحية كمان علاقاتها مع الدول المجاورة من تركيا ومع الخليج ومع حتى العراق، وحتى الملف مع إسرائيل يعني كيف تصرفوا فيه بهدوء. وأظن الإيجابية يعني أدت لهذا القرار.
1: دكتور جاسم، كيف سينعكس هذا القرار على مسألة إمكانية ربط سوريا بالاقتصاد العالمي؟
2: احنا مساء الخير استاذ محمد، مساء الخير للضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. طبعا اكيد نبارك لانفسنا جميعا كسوريين بهذا القرار التاريخي، ازاله سوريا من قائمه الدول الداعمه للارهاب. انعكاساته على الوضع الاقتصادي استاذ محمد، امانه يعني الاصلاح الاقتصادي مرحله طويله جدا ومرحله شائكه جدا، وتتطلب الكثير من الامور، وهناك الكثير من العقبات. يعني هذا القرار التاريخي بتاريخ سوريا اللي كان يعني من عام 1979 مفروض على سوريا، خلينا نقول هو يعني يزيل طبقة قانونية، يزيل طبقة إضافية من المخاطر القانونية. نفس ما قلت طريق الإصلاح الاقتصادي طويل جدا، فهنا نتحدث عن عائق كبير ومهم قد أزيل من أوجه المؤسسات السورية. يعني بشكل مختصر كما تفضل الأستاذ وائل، أنه الشركات أو المصارف الأجنبية كانت تخشى التعامل مع سوريا بسبب احتمال يعني مخالفة القوانين والعقوبات الأمريكية. يعني في بعض المعاملات قد تكون مسموحة بحد ذاتها، لكن ببساطة البنوك العالمية أو الشركات العالمية اللي تنوي التعامل مع الشركات السورية تسأل نفسها أسئلة كثيرة، من ضمنها أن هل التعامل مع الطرف السوري هذا مسموح قانونيا؟ هل يمكن الأموال تكون مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجهة خاضعة للعقوبات؟ وإحنا عارفين يعني موضوع العقوبات الاقتصادية اشتد على سوريا بالآخر 6 7 سنوات بسبب الممارسات الغير مشروعة من النظام البائد. يعني كانت الشركات والبنوك العالمية عندها توجس كبير من أنه تتعامل مع الشركات السورية، أنه ممكن تتعرض الغرامات الأمريكية أو ممكن تصنف التصنيفات أخرى من الجانب الأمريكي. فبشكل
1: الآن
2: مختصر
1: دكتور جاسم، يعني ستستطيع المصارف السورية التعامل بشكل طبيعي وتحويل الأموال واستقبالها مع المصارف العالمية؟
2: بشكل أكيد نعم. يعني الآن المصارف الخارجية والشركات الخارجية لن يكون لديها الهاجس الكبير أستاذ محمد كما كان بالسابق. يعني الآن خلينا نقول العقوبات اللي أزيلت من بلشت تزال من 2025 تدريجيا إلى اليوم الآخر، آخر تصنيف سوريا من دول الإرهاب قد أزيل، فالشركات يعني هاجسها صار أقل. الخوف القانوني، الخوف الامتثال للعقوبات الامريكيه، العقوبات الدوليه صار اقل. يعني صار يعني الشركات الان يعني راح تبلش تتحرى عن مشاريع في استثماريه في سوريا، راح تطرق الابواب، راح ممكن تنزل الى السوق بطريقه او باخرى. فنعم ازاله هذا القانون حيتحسن بالاداء الاقتصادي بشكل كبير. انا تكلمت في البدايه قلت انه أزيل طبقة كبيرة من العقبات اللي واقع على مسار الإصلاح الاقتصادي السوري.
1: دكتور علي، ما الأثر الاقتصادي المتوقع على هذا القرار؟
3: بداية مساء الخير لكم وللضيوف الأكارم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد اليوم مجرد أن يتم رفع سوريا من هذه القائمة يعني بشكل أو بآخر خروج سوريا من قائمة صغيرة محدودة إلى المجتمع الدولي، وبالتالي أصبحت عضوا في هذا المجتمع الدولي. انتقلت من دولة عالية المخاطر عالية التكاليف إلى دولة طبيعية مثل باقي الدول. بناء عليه أعتقد أن إزالة آخر العوائق السياسية والقانونية أمام الاقتصاد السوري اليوم الذي هو بحاجة لكل

0: دولار واحد للاستثمار في سوريا ولنهضة الاقتصاد السوري أعتقد سيكون له من الأهمية الكبرى مستقبلا. لا يمكن اليوم أن نقول بأن خطوة إزالة العقوبات اليوم لم تكن ضمن سياق متصل منذ 30/6/2025 ل 19/12/2025 بإزالة قيصر، واليوم بإزالة سوريا من هذا التصنيف الذي كان يحمل سوريا أعباء كبيرة جدا، ربما تعود البلد عليها بطبيعة الحال، نظرا لأننا نتحدث عن 47 عام من العقوبات الصارمة بحكم أنها موجودة بهذه القائمة. بالتالي اليوم أعتقد أن الاقتصاد السوري نستطيع أن نقول بأنه فتح الباب أمامه للاندماج بالمجتمع الدولي بالاقتصاد العالمي، لكن هذا الاندماج يعني يحتاج إلى عمل اقتصادي داخلي كبير جدا، لكوننا اليوم تحررنا إلى حد ما من أي فيتو على استثمار في سوريا، على أي فيتو على تصدير سلعة معينة أو خدمة معينة إلى سوريا. حتى المساعدات الإنسانية التي كانت تقدم إلى سوريا خلال السنوات الماضية كانت تقدم بحدود دنيا، كانت تقدم بموجب تراخيص، بموجب استثناءات محدودة المدة، ممكن 90 يوم 180 يوم إلى آخره. بالتالي اليوم لا وجود لهذه العقوبات بتاتا. المستثمر الذي وقع مذكرة تفاهم ويأمل أن يفعلها لتصبح اتفاقية، أعتقد أن المبرر الذي كان قد يحول دون توقيعه لهذه الاتفاقية قد زال اليوم. النظام المصرفي السوري والذي يحتاج إلى يعني تطوير وتحديث أضحى بإمكانه أكثر أن يندمج بالنظام المالي العالمي، وبنفس الوقت المصارف العالمية أمريكية أو أوروبية أو من أي دولة أصبح لديها أن سوريا خرجت من هذه القائمة عالية المخاطر، فبالتالي أنا سوف أخفف تحفظي على المشاركة ببناء علاقات مصرفية مع المصارف السورية، سأخفف من الامتثال المفرط، يعني المصارف العالمية لديها امتثال مفرط تجاه أي عقوبات تفرض على دولة ما. بالتالي هذا موضوع أيضا سيسهل بناء علاقات بين النظام المالي السوري والعالمي، إضافة إلى كل ما له علاقة بالتصدير لسوريا. يعني صراحة بعض الأحصائيات تتحدث عن مئات وربما آلاف السلع الممنوع تصديرها إلى سوريا سواء أمريكية أو غير أمريكية، يدخل في صناعتها نسبة معينة من المواد الأولية الأمريكية.
1: يعني الآن دكتور علي أصبح بالإمكان التجارة دون عوائق بين الولايات المتحدة وسوريا، استيراد السلع أو تصديرها؟
0: نعم بكل تأكيد. المعني الأول بهذا الموضوع هو الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها وشركاتها، لأنها يعني الإشارة تم إزالتها بشكل كبير، والعلاقة التجارية والميزان التجاري السوري الأمريكي هو يعني ميزان في أدنى مستوياته. اليوم نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ربع الاقتصاد العالمي هو أمريكي، بالتالي اليوم التجارة الأمريكية السورية قد ترتفع بغض النظر من المصدر والمستورد، نحن نتحدث عن ميزان التجاري بشكل عام. وبذات الوقت باقي الدول ولتفعيل كل ما له علاقة بالتجارة الخارجية مع سوريا واحتياج السوري المستهلك السوري من هذه السلع وهذه الخدمات، إضافة إلى يعني احتياج المستثمر الذي يود الاستثمار في سوريا من مواد ومن آلات ومن معدات ومن تكنولوجيا إلى آخره. فيني أربط هون هذا التحسن بالواقع التجارة الخارجية، فينا نربطه أيضا بتحسن الواقع المصرفي، لأنه اليوم في كثير من المستثمرين ربما لديهم رغبة مطلقة بالاستثمار في سوريا، لكن لديهم سبب ونعذرهم بذلك، لا يستطيعون تحويل الأموال إلى سوريا، لا يستطيعون تحويل أرباحهم من سوريا. بالتالي أعتقد توسع هذا الأمر مستقبلا بشبكات مراسلة مصرفية وتفعيل النظام المصرفي السوري، أعتقد سيكون هذا العذر أصبح من الماضي.
1: أستاذ وائل، أريد أن أسألك عن نقطة مهمة وهي موضوع التعاون العسكري الممكن. سوريا كانت تلجأ إلى روسيا للتسليح لأنه تقول ليس هناك بدائل. الآن هل من الممكن أن يكون هناك تسليح أمريكي للجيش السوري؟ هل يمكن أن يتم يعني توريد سلاح أمريكي إلى سوريا؟
2: نعم ممكن، يعني المجال مفتوح، هذا قرار قانوني ولكنه كما قرار سياسي، والسياسة الأمريكية يعني تطلع على المساعدات السورية من ناحية الدفاع والأمن الداخلي، ولكن أي تكنولوجيا دفاعية يعني حساسة بدها تصاريح خاصة، وكمان الكونغرس لازم الرئيس يستشار معه وياخذ منه يعني الايجابيه كمان، يعني هي نقطه كثير مهمه من ناحيه التكنولوجيا الحساسه من ناحيه الدفاع والامن.
1: نعم، طيب، يعني تقول هناك عقبات ربما سياسية، وأسألك يعني عموما أستاذ وائل، هل هناك عقبات أخرى تحول دون الاستفادة من هذا القرار، قرار رفع يعني سوريا، اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
2: نعم، يعني من ناحية الـ الـ الـ الـ الـ يعني الاستثمار، نفترض من أمريكا أو من الدول الأوروبية خاصة، المستثمر لا ينظر فقط على العقوبات أو التصنيفات، يعني يريد أن يعرف هل أستطيع إدخال أموالي وإخراج أرباحي، هل أستطيع فتح حساب مصرفي، هل العقود قابلة للتنفيذ، هل توجد حماية قانونية للاستثمار، هل هنالك استقرار في السياسة وفي المنطقة؟ إذا
1: نعم،
2: استطاعت سوريا إجابة هذه الأسئلة بشكل مقنع فإنها تمتلك فرصة حقيقية إيجابية لتجذب الاستثمار.
1: شكرا جزيلا لكم وائل زيات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الأمريكي من واشنطن، ودكتور جاسم العقلة الأكاديمي والباحث في الاقتصاد والتمويل من لندن، والدكتور علي محمد الخبير الاقتصادي من دمشق. بعد الفاصل نناقش إعلان مظلوم عبري قائد قسد حل قسد قوات سوريا الديمقراطية.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: مرحبا بكم مجددا. أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حل قسد، والإدارة الذاتية وكافة التشكيلات المدنية والعسكرية المتعلقة بها، والانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة بناء سوريا بحسب تعبيره. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمظلوم عبدي قائد قوات قسد. إذن نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الدكتور خالد جعور الحقوقي والباحث السياسي من القامشلي، ومحمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي من دمشق، وإبراهيم الحلبي الصحفي من دمشق. نرحب بكم جميعا. دكتور خالد مرحبا بك. كيف يمكن قراءة هذا؟ يعني التطور بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية.
1: يعني حقيقة هذا التطور كان يعني محط ترقب إلى أن تم الإعلان عنه من دمشق في قصر الشعب من دمشق، ويعني هذا ما كان متوقعا بإعلان حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها مع الجيش السوري وتحت مظلة الجيش السوري. وهنا يعني تم نقل الملف الكردي أيضا من دائرة الصراع الخارجي ووضعها إلى إطار مؤسسات الدولة ومراكز القرار بشكل كامل. ويعني بكل تأكيد يعني الرئيس أحمد الشرع كان متفهما

للإطار الكردي والملف الكردي والقضية الكردية في سوريا بشكل كامل ومتكامل. فلذلك يعني هذه كان لحظة النهاية منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية عام 2016 وإلى تاريخ اليوم. طبعا قوات سوريا الديمقراطية عندما أنشئت وعند

0: شهداء في سبيل مكافحة الأرهاب، وكانت شريكاً للتحالف الدولي على مدى 10 أعوام من الزمن. اليوم تنتهي هذه المرحلة وتبدأ يعني هناك مرحلة جديدة، ألا وهي مرحلة بناء سوريا، والانتماء الحقيقي حتماً سيكون هو الانتماء إلى الهوية الوطنية السورية بشكل عام.
1: أستاذ محمد، هل فعلاً جرى إدماج قسد واكتملت عملية الإدماج بشكل كامل عسكرياً وأمنياً وإدارياً وفي المؤسسات المدنية؟
2: بداية محمد، يعني أهنى الشعب السوري العظيم، وأهنى حضرتك والصديق أبو الطيب والأستاذ خالد وأهل الجزيرة، أهل منطقة الحسكة، على هذا النصر الكبير الذي تم تحقيقه داخليا، وهو لا يقل أهمية عن إسقاط نظام بشار الأسد في حل قوات سوريا الديمقراطية، يعني التخلص من كل المشاريع الانقسام والانفصال، وأيضا مشاريع التي كانت سوف تؤدي بالمنطقة وبسوريا وبالمجتمع السوري إلى الاقتتال. فهذا نصر كبير. ما لي أرى الأستاذ خالد وكأنه ينعي حل قوات سوريا الديمقراطية، بالعكس، بل قوات سوريا الديمقراطية الآن اندمج مع القوات الحكومية بالسلاح وأيضا في المؤسسات الحكومية.
1: لست حزين دكتور خالد على الموضوع؟
2: وتم دمج، نعم،
0: لم أكن حزينا على الأطلاق، على العكس،
2: الديمقراطية
0: يعني
2: والإدارة الذاتية، وكم تم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة، لدينا أرقام.
1: نعم، نسمع أستاذ محمد.
2: تم دمج الكثير من المقاتلين، نعم، تم دمج الكثير من المقاتلين والمؤسسات ومؤسسات الإدارة الذاتية، وأيضا هناك العديد من الموظفين الذين كانوا يعملون داخل الإدارة الذاتية في المؤسسات الحكومية، ولكن هذا الاستعصاء السياسي والعسكري التي كانت تعمل عليه جوان شورشقر وأمثال الأستاذ خالد والأصدقاء الذين لا يودون الاندماج مع الحكومة السورية ويؤججون المجتمع هناك ويؤججون عمليات الاقتتال داخل المجتمع، فأنا حقيقة أبارك للشعب السوري العظيم وأهل الجزيرة هذا النصر الرائع، ونتمنى أن نتحول إلى الحالة السياسية. فعندنا الكثير من التجارب محمد حول العالم، منها من فشل ومنها من نجح. كان احد ابرز العمليات الدمج الدي دي ار، اللي هي ديسارمنت ديموبيليزيشن اند ري انتجريشن، اللي هي نزع السلاح والتسريح واعاده الدمج، كان منها مثلا نيبال عندما في عام 2006 مع الحكومه وقعت اتفاق مع حركه الماوي والكثير، وكولومبيا ايضا نفس العمليه. وبالتالي فان هذا النصر هو نصر كبير، وتاتي البشائر على الشعب السوري يوما بعد اخر، وهذا دليل على جهد وتطلعات وجهد حثيث من الحكومة السورية، وأشكر كل من عمل من الوفد الرئاسي وأيضا كل من كان متفهما من قوات سوريا الديمقراطية على يعني على عدم إراقة الدماء ومحاولة الدمج، والكثير من الأصدقاء الذين عملوا في هذا الملف، فعلا أشكرهم من القلب أنهم جنبوا سوريا، وهذه كانت مسؤولية تاريخية على عاتق المسؤولين السوريين، والحمد لله رب العالمين أننا يعني خلصنا من هذه المشكلة والمأزق الكبير.
1: أستاذ إبراهيم، البعض كان يشكك يعني بحدوث ذلك، يقول لن تحل قسد نفسها، لن نصل إلى هذه المرحلة. البعض كان يتهمها بالمماطلة، البعض يتهم الحكومة. الآن جرى الإعلان الرسمي عن حل قسد على لسان مظلوم عبدي، ما أهمية ذلك؟
3: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لضيفك ضيفيك الكريمين ومتابعين تلفزيون سوريا. يعني القرار اتخذ، نعم، يعني بعد تطبيق اتفاق 29 من كانون الثاني وتطبيق بنود هذا الاتفاق ولو بشكل نسبي، انا ارى انه يعني تم تطبيقه بشكل نسبي وليس بشكل كلي، ولكن اليوم موضوع الحل
1: كيف يعني نسبي استاذ ابراهيم؟
3: نعم، نسبي لان هناك العديد من مؤسسات او يعني مؤسسات الدوله لم تدخل الى الان محافظه الحسكه بشكل كامل. الان بعض المؤسسات التي تابعه ل قسد لم تندمج مع مؤسسات الدولة أيضا بشكل كامل. هناك أيضا يعني ملف الشيبة الثورية لم يحل بعد، هناك أيضا وحدات حماية المرأة لم تحل بعد إلى الآن. هناك مناطق في الجزيرة السورية مثل عمودة، مثل الدرباسية، كذلك المالكية إلى الآن لم تدخل إليها الدولة السورية بشكل فعلي وبشكل رسمي. لدينا أيضا كذلك ملف المهاجرين لم يحل بعد، هناك مهاجرين من الأكراد، هناك أيضا مهاجرين من العرب وحدها تلتمر وريفها أكثر من 5000 نسمة مهاجرين في رأس العين وبعض المناطق الأخرى، وكذلك أيضا هناك أسر كردية أيضا من رأس العين مهجرة إلى الآن لم تعد إلى رأس العين. فبالتالي يعني مبدئيا نعم، هناك حلول بنسبة ربما

0: تجاوزت ال 50 الى 60%، ولكن ان نصل الى نسبه 100% انا لم نصل الى نسبه 100%. بالاضافه الى ذلك ان قرار الحل هو قد يسهم في تاجيل عمليه ما تبقى من اثار الدمج التي لم تطبق الى الان، يعني ربما يخفف الاعتقال كثيرا، ربما ايضا يتم حد او وضع حد لممارسات الشبيبه الثوريه، ربما ايضا تم ايجاد صيغه حل لوحدات حمايه المراه، يعني كما تعلم الان فخامه الرئيس يعقد اجتماع الان يحضره مظلوم عبدي، يحضره ايضا العميد زياد العايش والسيد ايضا احمد الهلالي نائب محافظ الحسكه، ربما يتم الوضع الان النقاط الاخيره على عمليه الدمج والخطوات التي سيتم تطبيقها في الايام القليله القادمه. ولكن اعود الى موضوع حل قسد، يعني حل موضوع قسد اليوم هو له يعني رساله سياسيه ورساله مجتمعيه، رساله سياسيه لكل دول العالم ان سوريا واحده وموحده وسوريا لكل السوريين، هذا في النص الاول. النص الثاني ان عمليه الحل لم تاتي الا بعد ان حصل يعني دعني اضعها بين مزدوجين، ان الاكراد حصلوا على حقوقهم كامله، واتكلم عن الاكراد وانا على يقين ان قسد لا تمثل الاكراد، ولكن الدوله السوريه بمبادئها وبالقيم التي قامت عليها والتي انبثقت من الثوره السوريه، واعود الى جمعه ازادي وهي الجمعه كانت الجمعه الثانيه او الثالثه من انطلاقه الثوره السوريه، اكدت على حقوق المكون الكردي، فبالتالي جاءت التطمينات هذه لتحل قسد فيما بعد. ارى ان الدوله السوريه
1: نعم.
0: اعطت قسد صارا رمزيا في عمليه دمجها، لان قسد لطالما كانت حليفه لنظام الاسد البائد، وليس كما يقول زميلك انها دافعت وحمت شعوب المنطقه. اريد ان اسال ممن حمت شعوب المنطقه؟ هي التي قاتلت الجيش الحر وقاتلت الثوار وهجرت الثوار الاحرار من العرب ومن الاكراد، وارتكبت ما ارتكبت من الاخطاء، وحين
1: طيب
0: استعملها التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة، دعني أكمل، حين استعملها التحالف الدولي في حربها ضد تنظيم الدولة لم تكن لوحدها، كانت هناك أكثر من 10 فصائل من الجيش الحر تقاتل معها، أذكر مجلس الطبقة، أذكر مجلس دير الزور العسكري، وهم كلهم فصائل مجتمعة كانت من الجيش الحر، كانت أيضا تقاتل مع ضمن التحالف
1: نعم أستاذ
0: الدولي.
1: إبراهيم، يعني هو يبدو أنه هناك صفحة جديدة تفتح الآن، تفتح بين الحكومة وقسد، وربما يعني لذلك يعني تذهب الأمور بهذا الاتجاه. الحل ينضم إلينا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق. عميد محمد مرحبا بك. إلى أي درجة فعلا يمكن القول إن دمشق قسد عسكريا وأمنيا، يعني في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع قد تم بشكل فعلي، وهل فعلا تم كأفراد كما كانت تطالب الحكومة؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، مساء الخير لضيوفك الكرام ولمشاهدي تلفزيون سوريا. الحقيقة يعني نبارك لشعبنا العربي والكردي ولكل الأحرار في سوريا هذا الدمج اليوم، وهذا الإعلام من قبل السيد مظلوم عبدي بحل هذه المنظمة التي كانت حقيقة هي عبء على الأكراد كما كانت عبء على العرب في يعني في معظم تفاصيلها. يعني اليوم أستاذ محمد كما سمعنا وكما تابعنا أتى هذا الجهد من الاندماج بعد جهد كبير بدأوا من في 10 آذار عام 2025، ثم جاء اتفاق الإطار في 29 كانون ثاني 2026، ثم جاء المرسوم 13
1: نعم
2: الذي
1: أستاذ محمد
2: عن السيد الرئيس.
1: اسمح لي يعني أعتذر على المقاطعة أعود إليك، لكن الآن نتابع هذه الكلمة التي أعلن خلالها قائد قسد مظلوم عبدي حل قسد رسميا، نتابع.
3: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا، وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب، بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء.

0: ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم واللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي صار لها شعبنا الكردي منذ عقود. سيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات أن سون هذا الحق، كما تمسنا بسيادة الرئيس موقفا منفتحا فيما يخص حق التعليم باللغة الأم وتطوير القرار السادر لليوم في المستقبل. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل. اسمحوا لي أن أتكلم باللغة الأم، اللغة الكردية. سوريا كلها تخازن أوراقك. سوريا كجبود هوائية وبكارية وجعلات كرد سوريان وأشوري تركمان. سوريا كيكوي وأولاد كوين مفروض متى حمو همولتين وبارزة. وبيشاروجا كباشتر جنفشي نورا بيكبيني. أنفسا شهيدين خان ومن الداري ببيرتين رهبا وقالي خان بالإزداري سنابك وستواشكو.
1: إذن هذه كانت كلمة مظلوم عبدي قائد قسد عن حل فعليا قسد، وتحدث فيها عن نقاط إيجابية. قال بأنه رئيس الشرع دعم فكرة أيضا موضوع تعليم أو التعليم باللغة الكردية. نعود إلى ضيوفنا والعميد محمد البقاعي. عميد محمد تفضل، كنا تتحدث عن موضوع الدمج العسكري والأمني.
2: نعم أستاذ محمد، أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام. الحقيقة يعني الحكومة والشرفاء في قسد الذين بذلوا جهود كبيرة الحقيقة منذ 10 آذار إلى اليوم لتحقيق هذا الاندماج. لأن أستاذ محمد كما نعلم نحن العقيدة العسكرية التي أسست عليها منظمة قسد تختلف تماما عن العقيدة العسكرية للجيش السوري الجديد. فالعقيدة العسكرية القسدية وما كان يتبعها من بعض عناصر قنديل عقيدة شوفينية ستالينية تمجد فكر القائد الواحد، لديها وحدات حماية المرأة، لديها شبيبة ثورية، يعني وكأننا أمام يعني مجسم صغير للدولة الأسدية السابقة من الشبيبة والطلائع وحزب البعث. أما العقيدة العسكرية اليوم في الجيش السوري الجديد هي عقيدة إسلامية معتدلة تمجد الوطن، تمجد يعني العقيدة الإسلامية الوطن هو الأهم، الجندي أو المجند لا يتبع لقائد، لا يتبع لشخص، لا يمجد شخص. إذن ما علينا، وصلنا اليوم إلى هذا الاندماج. الحقيقة أنه قسد منذ بداية عملية الاندماج في 10 آذار ثم أتى يعني إلى 29 من كانون الثاني 2026، لا أخفيك سرا أستاذ محمد ولا نريد الاختباء خلف أصبعنا، هي ماطلت كثيرا ويعني خرجت من هنا ندخل إليها من هنا فتخرج من هنا، تريد أن تدخل في القوات الجيش العربي السوري ككتل. يعني كانوا يريدون أن يؤسسوا 3 فرق خاصة بقسد أو فرقتين، ونحن نعلم أن هذا الكلام ممنوع. الدولة السورية فرضت عليهم الدخول كأفراد.
1: يعني إذا لكن لديهم ألوية الآن صحيح عميد محمد
2: كاملي. ثم يأتيني بعد فترة الأشوريون التركمان وكل المكونات الأخرى الموجودة في سوريا. هذا يختلف عن التفكير المنطقي والسياسي الذي تفكر فيه حكومة الرئيس الشرع. حكومة الرئيس الشرع تريد سوريا كتلة واحدة جميع أفرادها متساوون في الحقوق ومتساوون في الواجبات. إذن طيب. دخل الأكراد الإخوة الكرد في الجيش السوري فرادى، يمكن أن يفرز الأخ الكردي الجندي المجند إلى محافظة حلب إلى محافظة دمشق، كما يمكن أن يخدم الجندي من دمشق وريف دمشق في محافظة الحسكة. على كل حال نتمنى يعني، وأنا يعني لدي خشية على البعض في قسد ممن يعني ينتمون إلى الشبيبة الثورية أو القنديليين الذين لا يعجبهم هذا الموضوع أن ينقلبوا على السيد مظلوم عبدي ولا يعجبهم الاتفاق. لكن نحن نعتبر السيد مظلوم عبدي يتكلم اليوم باسم الشرفاء في قسد الذين يعني

0: يقبلون الاندماج والذين وافقوا عن طواعية ليس عن كره طبعا ولا ضغط. طيب. اليوم سوريا عادت تقريبا وحدة متوحدة.
1: طيب اسمح لي أستاذ محمد الجنوب. اسمح لي أخذ رأي دكتور قريبا. خالد، لأنه دكتور خالد يعني طرحت نقطة مهمة، وهي أن هناك تنظيمات على رأسها تحديدا منظمة أو تنظيم الشبيبة الثورية وأيضا وحدات حماية المرأة، ما مصيرهم الآن؟ حتى الآن هناك إعلان رسمي عن حلق أسد والإدارة الذاتية وما يتبع لهما، لكن حتى الآن هناك يعني هذه التنظيمات قائمة صحيح؟
2: يعني تماما عزيزي، يعني جنرال مظلوم عبدي أعلن من دمشق حلق كافة التنظيمات، يعني لن يبقى هناك أي إطار آخر. فقط يعني لأذكر هذه الناحية، يعني أنا كشخص كردي وعمري 40 عاما لأول مرة أشعر بنفسي أنني أنتمي إلى سوريا، إلى سوريا الوطن، إلى سوريا الهوية، إلى سوريا الجميلة التي كنا يعني نريد أن نحبها، لكن جراء يعني سياسات النظام الشوفيني السابق التي مورست بحقنا قد حرمتنا من الكثير من الأشياء يا عزيزي، حرمتنا حتى من حالة الانتماء الوطني، هذه الحالة الحقيقية التي كنا نبحث عنها تماما. كانت هناك لدينا دائما رحلة البحث عن الهوية، كان لدينا رحلة البحث عن الحقوق. اليوم هناك بعض الحقوق تثبتت، هناك مرسوم رقم 13 يبنى عليه، هناك إطار حقوقي متكامل. اليوم يجب أن نعمل جميعا لبناء سوريا، هذه الخطوة الأساسية. أي حالات تحريضية أو استفزازية لن تفيد سوريا ولن تفيد الشعب السوري، وأي تنظيمات خارج الإطار لن تفيد الشعب السوري، وحتما سيكون هناك إطار للسيادة والقانون والعمل بالإطار القانوني بشكل متكامل، وحتما سيفرض الإطار القانوني. هذا يجب أن نقوله جميعا. اليوم يجب أن نتكاتف جميعا كسوريين. انتهت قسد وانتهت تلك المرحلة التي عملت بها قسد سواء بسلبياتها أو بإيجابياتها. اليوم الجنرال مظلوم عبدي وهو قائد قوات سوريا الديمقراطية موجود في دمشق، واليوم أعلن عن حل يعني قسد بكل مسمياتها والتنظيمات التابعة لها. إذن ما العمل يوم غد؟ يوم غد يجب أن يكون الإطار الحقيقي هو الانتماء الحقيقي إلى سوريا، إلى سوريا الوطن، ما حفظ حقوق الجميع، حفظ حقوق جميع مكونات الشعب السوري، الكل له الحق في المشاركة ببناء سوريا. طبعا يعني سوريا نالت عزيزي يعني على مدى الأعوام التي مرت يعني من حالة التمزيق والشتات ويعني حالة العداء التي أصبحت بين الشعب السوري بشكل كلي وليست بفئة دون أخرى، يعني طيب. هذا ما زرعه يعني نظام الأسد على مدى عقود من الزمن. اليوم ما نحتاجه، يعني يجب أن لا يكون هناك تنظيمات، حتما لن يكون هناك تنظيمات رديفة ولن يكون هناك تنظيمات أخرى.
1: وبالتالي ستحل بالضرورة الشبيبة الثورية ووحدات حماية المرأة أو أي تنظيم آخر كان تابعا لقسد
2: بكل تأكيد. يعني عندما أعلن جنرال مظلوم عبدي عن حل كل التنظيمات، يعني كان الكلام واضحا تماما، والكلام كان من يعني قصر الشعب في دمشق، وهذه الحالة هي أصبحت قانونية متكاملة فيما بينها. واليوم يعني الخطوة الأساسية هو الانتقال نحو بناء سوريا المستقبل.
1: أستاذ محمد جلال، كان هناك ملفات عالقة مثل موضوع القضاء والمحاكم في الحسكة، الآن كيف يعني ما هي الخطوات اللاحقة الآن؟
3: الحقيقة أن محمد هذا يعني يشكل نافذة أمل. هذا الحل هو يشكل أيضا نوع من إزالة الراعي يعني عن بعض الجماعات المتطرفة هناك، وبالتالي أعتقد أن المسار سوف يذهب باتجاه الاندماج الكامل، ولكن تحتاج دائما يعني هذه التجارب من الدول تحتاج إلى وقت طويل، فهناك الكثير من الملفات والدوائر الحكومية وأيضا أعداد الأفراد المنتمين إلى قوات سوريا الديمقراطية، فكانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على 50,000 كيلومتر مربع من الأراضي السورية، وبالتالي على 3 محافظات، وكان عدد تقريبا حوالي 30,000 بين الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، وتحتها تأتي يعني قوات حماية الشعب، قوات حماية المرأة وإلى آخره، وبالتالي هذه عملية الدمج وفرز الأشخاص وفرز يعني فرز المؤسسات منها العدلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية، وبالتالي تحتاج إلى فترة طويلة. كما ذكر ضيفك الكريم إبراهيم أن هناك تقريبا 50-60% من عمليات الدمج قد تمت، ولكن عندما تكتمل العملية ويتم حل قوات سوريا الديمقراطية فأن باقي الملفات المستعصية وباقي الأشخاص الأفراد المستعصيين ضمن حجج ما معينة، قد انتهت هذه الحجة بحل قوات سوريا الديمقراطية، وهذا الإعلان جاء من مظلوم عبدي، وبالتالي هذا التصريح

0: وحده يرفع المعدل من 60 إلى 80%، وما تبقى هو 20% عبارة عن إجراءات بسيطة. سوف يتم هناك أيضا فتح المعابر وفتح أيضا المطار، مطار دمشق، مطار القامشلي، وأيضا منفذ نصيبين مع تركيا. وبالتالي أنت أمام عملية دمج مبسطة. وتم أيضا تعيين أعتقد نائب ثاني للمحافظ، وهذا ما يسهل عملية إجراءات كثيرة وتقاسم للصلاحيات بين الأطراف في تلك المحافظة. وبالتالي حتى الملف الحقول وملف ملفات كثيرة تم تسليمها تسليمها للحكومة المركزية. وبالتالي هناك دمج للعديد من الموظفين وبعض الملفات المهمة. ولكن يبقى السؤال شائكا كما طرحته محمد، أنه ملف العدلية في الحسكة قبل كان هناك ديوان للعدالة الاجتماعية وكان يقوم عليه أشخاص غير قانونيين وغير حقوقيين، وبالتالي هناك عمليات انتهاك الملكية وعمليات يعني انتهاك حقوق الإنسان وأيضا حتى المالية والملكية وأيضا حتى في بعض الإجراءات الجنائية. وبالتالي أنت أمام مشكلة معقدة مركبة، وأهم ملف وأكثر ملف تعقيدا هو ملف العدلية في قصر العدل في الحسكة. وبالتالي هذا أعتقد أنه سوف يأخذ مسارا أطول، من ممكن أن يأخذ 6 أشهر إلى سنة. أما المهم هو حل القضية، حل القوات السورية الديمقراطية وحل الاستعصاء العسكري الذي كان سوف يؤدي إلى انزلاق عسكري. وما لي أرى يعني حقيقة محمد، أرى أحيانا يعني فريق من المجتمع السوري يعني ينعي قسد، وفريق يشمت بقسد، وفريق يفكر باليوم التالي. هذه نافذة أمل، يجب علينا أن نفرح ونسعد وننبسط في هذا اليوم، ومن ثم في اليوم التالي هناك فرق إجرائية تسير الآن وتعمل وفق تطلعات الشعب السوري ووفق ما يطمحه المواطن السوري. وكفى كفى تأجيج شعب المنطقة هناك محمد، حقيقة إلى الآن لم يأخذ الخدمات من الحكومة، يعني الخدمات الحكومية من البريد، من الكهرباء، من الكثير من القضايا الحكومية، من دائرة النفوذ، هجرة والجوازات وإلى آخره. وبالتالي الناس يعني الناس تعبت من هذه الأزمة والاستعصاء العسكري والمدني.
1: أستاذ إبراهيم، هل نتوقع يعني أن تتحسن أحوال الناس والسكان في عموم منطقة يعني الجزيرة السورية وفي الحسكة أيضا بمجرد الإعلان عن حل قسد؟
2: نعم محمد، يعني هذا مسجل لأن تكون هناك خطوات جريئة على الأرض، يعني وأهم هذه الخطوات هو إطلاق سراح المعتقلين. يعني كما تعلم قسد لديها سجون سرية، منها سجن شركين في مدينة المالكية، ولديها فروع أمنية أيضا وفروع استخباراتية. يعني يجب الوصول إلى هذه الفروع، يجب إطلاق سراح جميع المعتقلين، يعني هذا بالدرجة الأولى، أن يعودوا المعتقلين إلى ذويهم ولأهليهم، وكشف مصير المغيبين. يعني لدينا أيضا قائمة أسماء بمعتقلين لا نعرف هل هم ما زالوا موجودين في السجون؟ هل هم تم ترحيلهم إلى العراق؟ هذا هو الملف المعقد الأكبر الذي يواجه الآن الحكومة السورية وقيادات قسد التي كما تقول حلت نفسها. فبالتالي يجب إطلاق سراح المعتقلين. بالإضافة للملفات الثانية، عودة الخدمات إلى جزيرة السورية. الجزيرة السورية كما تعلم يعني عانت من التهميش منذ أيام زمن نظام الأسد البائد، وهذه المنطقة كانت منكوبة وعانت ما عانت خلال الحرب 14 سنة. قسد لم تقدم الخدمات لهذه المنطقة، واليوم مطالبة الحكومة السورية بأن تعجل بدخول دوائر الدولة إلى جميع المناطق وجميع القرى ولا جميع البلدات، وأن تقف في مسافة واحدة من العربي والكردي، وأن تقدم جميع الخدمات لأهالي المنطقة. يجب أن تعود المدارس، تعود الجامعات، الكهرباء، المي. يعني منطقة الحسكة وأهالي الحسكة وجنوب الحسكة، يعني ريف الحسكة أيضا، منطقة منكوبة، يعني يعانون من العطش. هل بقيت هناك بلدة أو قرية على وجه الأرض تعاني إلى الآن من العطش؟ نعم الحسكة. تعاني من سوء الخبز؟ نعم الحسكة. تعاني من انقطاع الكهرباء؟ نعم الحسكة. تعاني من العشوائيات والطرق المخربة، وحتى لا جسور، لا طرقات، لا وسائل نقل حديثة، يعني لا مستشفيات، لا مستوصفات، يعني وضع مزري. نحن نستقبل في دمشق في يعني على مدار الشهر أكثر من 500 حالة مريض سرطان، كلها تأتي من المنطقة الشرقية بسبب التلوث الذي نتج عن الحراقات البدائية لاستخراج النفط وتكرير النفط وبيع النفط بطريقة عشوائية، أدى لتلوث بيئي، أدى إلى إصابة أمراض السرطان وأمراض ذات الرئة للأطفال. يعني اليوم إذا تتجه إلى أي مشفى في دمشق، مشفى المواساة، مشفى البيروني، مشفى الأطفال، تجد أبناء جزيرة يفترشون الأرصفة والطرقات ولهم مرضى والله حتى أسرة لم نستطع تأمين لهم، أسرة يعني للأسف الشديد، يعني الحسكة مدينة منكوبة، فبالتالي

0: اليوم حين يتحلى قادة قسد وقادة الدولة بالمسؤولية ويكون هناك دمج سريع ودخول مؤسسات الدولة، هي ليست عملية انتصار، بل هي عملية إسعافية لإسعاف أبناء الجزيرة المنكوبين. اليوم حين تطلق سراح المعتقلين أنت لست منهزم، بل أنت منتصر للأمة التي الدموع شقت قدودها وشقت جبينها وهي تبكي على ابنها المغيب منذ أكثر من سنة وسنتين وثلاث سنوات ومنهم من 10 سنوات ومنهم 14 سنة. لماذا يعني؟ لماذا هذه الحالة ستبقى تستمر؟ يعني اليوم قسد حين أججت الشارع الكردي وحاولت أن تظهر نفسها على أنها هي المكون الكردي وهي تحاول أن تدافع عن الكردي، صنعت شرخا مجتمعيا هو لم يكن موجود أساسا، لأن الأكراد والعرب كانوا يهتفون للحرية وكانوا يهتفون لأزادي من عامودة ومن عامشلي ومن المالكية ديريكو من رأس العين ومن كل المدن الأخرى. أستذكر أنا موقف بسيط، حين حدثت وزارة الخالدية في حمص أهالي عامودة اعتصموا من صلاة المغرب إلى طلوع الشمس في اليوم التالي وهم يهتفون لحمص وهتفوا لدرعا وهتفوا لإدلب، وكانت إدلب تهتف لعامودة وحمص تهتف لعامودة وتهتف للقامشلي، وكانت هناك جمعة أزادي وما زال مشعل تم وكلمته مغروزة في نفوسنا وفي قلبنا. نحن شعب واحد، ولكن ما فعلته قسد خلال ال 14 سنة صنع شرخا. فبالتالي اليوم مطالبة الحكومة السورية وقسد على معالجة هذا الصدع المجتمعي وأصلاح ذات البين، وأن يكون هناك إطلاق سراح لجميع المعتقلين، وأن يكون هناك عودة للمهجرين، وأن يكون هناك صندوق جبر للمتضررين أيضا، لأن اليوم حتى المهجر الذي يريد أن يعود إلى بيته في تلتمر على سبيل المثال أو قرى تلتمر أو في ريف الحسكة، البيوت تم تجريفها بشكل كامل، البيوت مخربة، لا توجد مدارس، لا توجد خدمات، لا توجد مستوصفات. فبالتالي يجب أن نتكاتف اليوم من أجل إعادة الحياة إلى الحسكة وإعادة الكرامة إلى أبناء الحسكة المهجرين بغض النظر عن قومياتهم. أنا أتكلم باسم كل أبناء الحسكة من العرب ومن الأكراد. فبالتالي اليوم حل قسد إن شاء الله سيسهم كخطوة أولى لحلحلة هذه الملفات إن كانت النوايا صادقة وسنرى لها أفعال على الأرض، أما إن كانت هو حل شكلي وستبقى قيادات حزب العمال الكردستاني من قنديل ومن تركيا هي المتحكمة بالقيادات الكردية في سوريا، فأظن أن هذا الحل شكلي ولن يتجاوز الورق الذي تم توقيع عليه.
1: أستاذ محمد، يعني عميد محمد البقاعي، جرى طرح يعني بعض الأنباء سابقا عن إمكانية بالتزامن ربما مع حل قسد أن يتولى مسؤولوها مناصب، يعني طرح مثلا أن يكون مظلوم عبدي قيل أنه قد يكون له منصب نائب أو مستشار للرئيس إلهام أحمد تكون في الخارجية، برأيك ما إمكانية ذلك؟
2: أستاذ محمد، يعني لا مانع من بأن يتشارك كل السوريين من عرب وكرد المناصب السيادية، ولكن كل حسب نسبته. يعني أنا إذا عندما أعطي مثلا السيد مظلوم عبدي مستشار الرئيس، يعني سيأتيني غدا بعد الاندماج الهجري ويقول أريد أنا أيضا منصب نائب الرئيس، ثم سيأتيني مكون آخر ومكون آخر. نحن لا يجب أن نحسب هذا الموضوع على هذا الأساس. السيد مظلوم عبدي والسيدة إلهام أحمد وغيرهم من الأخوة الكرد الذين اندمجوا في الدولة السورية اليوم هم مواطنون سوريون، نعم يحق لهم، ولكن حسب الكفاءة وحسب الخبرة. ونحن نرى اليوم الدولة السورية تقوم بموضوع الغربلة. أستاذ محمد، اليوم الدولة السورية تقوم بموضوع الغربلة في التعيينات العسكرية والأمنية والسياسية التي حصلت منذ التحرير إلى اليوم. يعني اليوم بعد أن حصل الكثير من الأخطاء في الدولة السورية في التعيينات، إن كان من ناحية القربة لبعض الأشخاص أو ناحية المحسوبيات أو الواسطات، اليوم الدولة السورية تقوم بوضع كل شخص ذي كفاءة ذي شهادة علمية في المكان الذي يستحقه. لا مانع من أن يتولى أي شخص من الأخوة الأكراد أي منصب يستحقه حسب خبرته العسكرية والأمنية والمدنية والحقوقية. لكن أريد يعني أن أنوه بأمر هام جدا، الدولة السورية أستاذ محمد حقيقة يعني كانت

0: متساهلة جدا جدا جدا في موضوع التجاوزات التي حصلت في الحسكة. نتمنى من هذه التجاوزات أن تنتهي، إن كان من حرق أعلام الدولة السورية، من التهجم على مقر المحافظة وإزالة اللافتات وإلى آخر ما هنالك. أيضا كما أكد صديقي من الحسكة، هناك المعتقلون، ويأتيني اتصالات من أصدقائي وأهلي ضباط سابقون في الحسكة، هناك أناس مغيبون عند قصد. يعني لا نريد أن انتهينا من حزب البعث والمخابرات الجوية والعسكرية وأمن الدولة، أن يبقى لدينا حصان طروادة في مناطق قصد في الحسكة وسجون سرية، هذه يجب أن يفرج عنهم. وأيضا هناك موضوع هام يجب أن يسأل المسؤولون الماليون في قصد، أين ذهبت ثروات سورية من النفط والبترول والغاز خلال 16 عاما أو 14 عاما من احتجاز تلك الموارد؟ هذه كلها موارد سورية، لم نرى في مناطق قصد لا مدارس ولا جامعات ولا بنى تحتية. إذن أين ذهبت؟ ذهبت في الأنفاق، ذهبت في بناء تلك الأنفاق. هناك فاسدون في كل الأطراف. أنا برأيي يجب على الدولة السورية أيضا، صحيح أنه حققنا اليوم الاندماج وحققنا التآخي وهو موجود دائما بيننا وبين الإخوة الكرد، ولكن الفاسد يجب أن يحاسب كما حسب الشيخ مفتي سوريا الحسون، كما يحاسب إبراهيم حويجي، كما يحاسب أي شخص سوري فاسد تعدى وقتل الشعب السوري وأوغل في الدم السوري وسرق وفسد على حساب ثروات سورية. أستاذ محمد،
1: طيب عودي لموضوع يعني مصير قسد بعد حلها. أسأل دكتور خالد، كان هناك يعني حديث عن إمكان تحولها إلى حزب سياسي، هل فعلا سنشهد حزبا سياسيا تتحول يعني قسد أو يعني جزء كبير منها ربما إلى حزب سياسي؟
2: نعم عزيزي، يعني هناك مرحلة التحول السياسي تحدثنا عنها بداية. طبعا هناك أيضا محاولة للأحزاب الكردية الشتى يعني بتشكيل جسم سياسي موحد بهذا الإطار، ويعني كان للجنرال مظلوم عبدي خطوات يعني مهمة قبل أيام بهذا الاتجاه. يعني حقيقة إلى الآن لم يتم اكتمال هذا الجسم بشكل كلي. أيضا هناك يعني صراع كردي على الأرض، وهذا الصراع هو متفاوض ما بين الأحزاب السياسية.
1: ربما يعني تقصد دكتور خالد مفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطي في يدي مع أحزاب المجلس الوطني الكردي؟
2: ليس فقط يعني حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي، بل هناك يعني ما يقارب 50 حزبا موجودا على الأرض اليوم. يعني نتحدث عن أحزاب عديدة، يعني ليس فقط في إطار الحزبين. يعني ربما هذين الجسمين السياسيين هما الأكبر يعني والأكثر عددا والأكثر ثقلا على الأرض، لكن هناك أحزاب سياسية أخرى ويتم يعني التشاور فيما بينهم من أجل يعني خطوة بناء جسم سياسي موحد، وهذه الخطوة ربما ترتكز يعني في كل طياتها عن يعني المطالبة بحقوق الشعب الكردي وإدراجها في الدستور السوري. على هذا الأساس سيكون الخطوة، يعني وهي مرحلة تحول سياسي، وهذه المرحلة باعتقادي لا يضر في الأمر شيء، وهذه المرحلة ربما تزيد بسوريا أغنى، يعني عندما يكون هناك حالات سياسية أو إطار سياسي متكامل ويتم يعني المطالبة بالحقوق. وهذه الحالة هي يعني باعتقادي الأحزاب السياسية الكردية، إذا نعود إليهم بشكل عام، هناك يعني توجه بشكل عام بأن يكون هذا الجسم هو من أجل يعني الإطار التفاوضي مع دمشق. يعني طبعا المجلس الوطني الكردي يختلف بأفكاره تماما عن حزب الاتحاد الديمقراطي، كما يعني يختلف الحزب اليساري الكردي عن الأحزاب الأخرى. يعني هناك مجموعة من الأفكار والإيديولوجيات المختلفة ما بين الأحزاب السياسية وفي الجسم الكردي، وهذه الأحزاب موجودة، هي يعني منذ عام 1957 كان هناك تشكيل أول حزب كردي. بهذا الإطار يعني سيكون هناك في الأيام المقبلة، يعني حسب ما سمعنا، سيكون هناك جسم سياسي، وهذا الإطار سيكون المظلة أو السيوانة السياسية للمنطقة الكردية بشكل كامل.
1: أستاذ محمد جلال، ما هو تقديرك للدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه سواء قيادات أو عناصر قسد؟ يعني ما الذي يمكن أن تقوم به الدور القادم سياسيا؟
3: هناك الكثير من الإجراءات والآليات محمد، يعني الحقيقة أنه في كثير تجارب أدت إلى، على سبيل المثال بعض التجارب عملت تسريح للمقاتلين، والبعض تم تجنيده وإعادة ضبط عملية التجنيد وتسليمه ورتب ما معينة على حسب القدم وحسب الشهادات والكفاءات الملائمة. وبالتالي أيضا هناك هذا على الصعيد العسكري، وعلى الصعيد السياسي أيضا هناك الكثير من المناصب أو أعتقد حتى القطاعات والملفات التي يجب أن يكون هناك ليس تشاركية بل هو إعادة فعلا دمج هذه العناصر وهذه القيادات ضمن الحكومة السورية. لكن المعوقات كثيرة حقيقة محمد، يعني على سبيل المثال في الجيش هناك معوقات على العقائد المتبعة، فهناك عقائد للجيش كان يتبعها قوات سوريا الديمقراطية غير يعني الموجودة ضمن فصائل الثورة السورية. وبالتالي أيضا هناك مؤسسات حكومية مثل ديوان العدالة الاجتماعي اللي موجود في الحسكة ما له علاقة لا بالقانون ولا بالشريعة ولا بأي شو اسمه، يعني هنا كانوا يخترعوا قصص وقوانين بكيفهم يعني. وبالتالي أيضا حتى على صعيد الباقي الإدارات، وهنا نقول شو محمد، أنه عملية الدمج هي عملية متسلسلة تأخذ ممكن 4-5 سنوات لحتى نخلص بشكل ما.
1: لكن يعني ربما هذه الخطوة المهمة التي تمت بالإعلان رسميا عن حلق أسد من قبل قائدها مظلوم عبدي، شكرا جزيلا لكم، انتهى وقتنا لهذه الساعة. كان معنا العميد محمد البقاعي الخبير العسكري والاستراتيجي من دمشق، وإبراهيم الحلبي الصحفي من دمشق أيضا، وكان معنا أيضا محمد جلال العلي الباحث في الشأن السياسي من العاصمة أيضا دمشق، ودكتور خالد جبر الحقوقي والباحث السياسي من الحسكة. شكرا جزيلا لكم. فاصل قصير مشاهدينا ونلتقي على رأس الساعة.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. مظلوم عبدي يعلن حل قوة قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، ونائب محافظي الحسكة يقول إن موارد الحسكة أصبحت بالكامل تحت تصرف

الدولة. المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك يصف قرار حل قسد واندماجها بالجيش السوري بالتاريخية، ويشيد بجهود إدارة دونالد ترامب في التمهيد لهذا الإعلان. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية جملة بريف درعا الغربي وتنفذ عمليات تفتيش لمنازل مدنيين. وتركيا تلغي شرط السفر جوا لسوريين حامل التأشيرات السارية وتتيح دخولهم عبر المعابر البرية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث أعلن مظلوم عبدي حل قصد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها، أشار إلى أنه تم لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم باللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

وفي إطار ردود الفعل لهذا القرار مشاهدينا، قال نائب محافظي الحسكة أحمد الهلالي إن موارد المحافظة أصبحت بالكامل تحت تصرف الدولة السورية وإن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. أضاف الهلالي في تصريحات إعلامية إن الآلاف من عناصر قصد أصبحوا ضمن ترتيبات الأولوية التابعة لوزارة الدفاع منذ عدة أشهر، موضحا أن مسار الدمج العسكري قائم منذ أشهر وأن الإعلان الأخير جاء تتويجا سياسيا له. وأشار الهلالي إلى أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف قصد وعودتهم إلى بلدانهم مؤشر على أن حل الملف يسير في مسار وطني، ولفت في الوقت ذاته إلى أن إعلان حل قصد لا يعني انتهاء

ملف الدمج، وأن ملفات أخرى ستستمر في الجهات المعنية في العمل عليها بأدوات وأساليب مختلفة. ومن جانبه أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء وجودها كقوة عسكرية وأمنية مستقلة يطوي صفحة الانقسام ويفتح عهدا جديدا عنوانه الأمان والإعمار والتنمية المستدامة. وقال العايش في منشور له على منصة إكس إن النهج الدولتي السوري كان وما يزال قائما على احتضان الجميع ونبذ الإقصاء، مؤكدا أن وحدة المصير تبنى تحت مظلة مؤسسات وطنية جامعة وجيش واحد يحمي الجميع. ومن جانبه وصف المبعوث الأمريكي والخاص إلى سوريا توم باراك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري، وصفه بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، معتبرا أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وقال براك إن اندماج قسد يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة المستقبل المشترك. وأكد براك أن ضمان دور مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما وتضحية الشركاء الأكراد. وأضاف المسؤول الأمريكي أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر بل على تعاون الأطراف للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا.

0: معنا الآن مشاهدينا من دمشق عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك عبادة. أريد أن أتساءل في البداية عبادة، كيف ستتم عملية تسليم المنشآت الحيوية كحقول النفط والغاز والسدود وغيرها بناء على هذا القرار؟
1: صباح الخير عبد المنعم. طبعا يعني من ضمن عمليات الاندماج وفريق عمل الفريق الرئاسي لعملية الاندماج الذي كان عمل على عدة أشهر حقيقة خلال الفترة الماضية، كان هناك عدة أمور تم دراستها، وهي تسليم حقيقة المنشآت التي كانت تابعة لإدارة قسد والإدارة الذاتية للحكومة السورية. طبعا يعني مع إعلان حل قسد لا تنتهي جميع ملفات الاستلام، لكنها تبدأ يعني المراحل النهائية لها. هناك تصريحات لمحافظ أو نائب محافظة القسد تحدث بأن المرحلة القادمة ستكون هي مرحلة تسليم لهذه المؤسسات. يعني سيكون هناك عدد من الأشخاص الذين سيتم إضافتهم إلى هذه المنشآت من قبل الحكومة السورية، وأيضا سيتم يعني استلام بعض المنشآت بشكل كامل. يعني هي المنشآت سيتم تحويلها بشكل كامل إلى المؤسسات الدولة السورية، يعني عملية دمج بشكل كامل. هناك بعض المؤسسات التي كانت تعمل يعني بشكل متكامل في بعض مناطق قسد، ومنها منشآت حيوية حقيقة، وسيتم تحويلها وتحويل عملها والاستفادة من هذا الأمر بشكل كامل ضمن مؤسسات الدولة السورية. طبعا ستلي يعني مرحلة حل قسد مراحل جديدة، وهي لإنهاء عمليات الحل، وهذه وإنهاء عمليات الحل حقيقة تكون بإضافة مؤسسات الدولة، بإضافة مؤسسات قسد والإدارة الذاتية إلى مؤسسات الدولة. طبعا يوم الأمس حقيقة وأبرز ما صدر عن يعني تصريحات منظومة عبدي كانت هي إنهاء جميع أشكال وجود قسد وشعاراتها وغيرها وضمها للحكومة السورية. أيضا هذا الأمر يعني نفسه ينعكس ويكون ضمنه أيضا موضوع العسكر، وهي واحدة من أهم الأمور حقيقة التي سيتم ضمها لوزارة الدفاع. سيكون هناك منشآت خاصة للمياه، للطاقة، وأيضا الصناعة. جميع المؤسسات الموجودة والتي كانت تعمل ضمن قسد سيتم إضافتها. أيضا سيتم العمل على تفعيل مؤسسات البريد الرئيسية الموجودة في عدة محافظات. أيضا سيكون هناك عمل على إعادة ترميم المدارس التي كانت متوقفة وإعادة تأهيلها من جديد. يعني هناك حقيقة خطوات واسعة وكبيرة، لكن المؤسسات الموجودة والتي تعمل سيتم بشكل مباشر يعني تحويل عملها وربطها مباشرة بالحكومة السورية. هناك بعض الأمور التي الخاصة بربط البيانات، وهناك بعض الأمور التي ستكون

0: يعني على مستوى وصول بعض الأشخاص الذين سيتابعون العمل ويكونون كصلة وصل بين الحكومة وهذه المؤسسات. طبعا هذه الأمور حقيقة ستحتاج وقت أطول، لكن هي بدأت بالفعل يعني منذ خطوات إعلان الاندماج، ويوم الأمس كان هو يوم فاصل حتى تم إعلان يعني حلق أسد على لسان منظومة عبدي.
1: نعم، كل ما ذكرت عبادة، هل من جدول زمني محدد مطروح لدمج المقاتلين وتسليم السلاح الثقيل تحديدا لتهيئة الأمور على الأرض؟
0: طبعا يعني يوم الامس حقيقه سالنا الفريق او الوفد المشارك بعمليه حلق اسد، كان هناك حديث بان هذه الامور سيتم الاعلان عنها خلال الفتره القادمه، قسم منها سيكون عبر مراسيم رئاسيه وقسم الاخر سيكون عبر تصريحات وزاره الدفاع السوريه. هناك عده امور حقيقه مهمه، اهمها موضوع يعني هناك بعض المقاتلات وحماية المرأة، هناك بعض الفصائل التي كانت تابعة لقسد بعدة تسميات سيتم العمل على دمجها ويعني إضافتها بعدة مناطق. أيضا سيكون هناك تسميات جديدة لبعض الألوية السورية التي يعني يتم إضافة هذه العناصر لها. هذه الأمور ستأتي بالتتالي بحسب ما ذكر لنا الوفد المرافق ل منظوم عبد يوم الأمس، وهذه الأمور يعني يتم الحديث عنها، وحتى أنه هناك مراحل نهائية لإنهائها، لكن حقيقة لا جدول زمني إلى الآن، لأنه خلال فترات العمل يعني منذ البدء بتشكيل الفريق الرئاسي وعمليات دمج قسد كان هناك خطوات رئيسية أهمها العسكرة وباقي الأمور كالتعليم وغيرها. هذه الأمور ستأتي بالتتالي خلال الفترة القادمة، وبحسب الوفد يعني سيكون هناك عدة أمور سيتم طرحها خلال الفترة القادمة وإظهار بيانات عنها. أهم هذه الأمور هي الأمور العسكرية.
1: نعم، عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. في ذات الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا السيد محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي من دمشق. أيضا سيد سليمان، يعني إذا حلت قصد بقرار من مظلوم عبدي، المكاسب السياسية والاستراتيجية المترتبة على هذا القرار؟
2: تحياتي لكم أستاذنا العزيز والأستاذ المشاهدين. يعني هناك الكثير من المكاسب، أولها وأهمها أن قسد والقائمين والعاملين فيها اتخذوا موقفا وطنيا، لم يسيروا باتجاه الانفصال، لن يسيروا باتجاه احداث شرخ ليس فقط سياسي وجغرافي وانما ايضا مجتمعي، وبالتالي اليوم اختلفت نظره الشعب السوري اليهم، اليوم حصلوا على مكسب وطني جيد بالنسبه لاوضاعهم. ايضا على الصعيد السياسي هم لم يخسروا، يعني اليوم قسد من خلال هذا الاندماج، من خلال عودة الحكومة السورية إلى مناطقها، هي أصبح لديها مكسب سياسي في المنطقة. هي لم يذهب، إذا افترضنا أن نضالهم كان من أجل أهلنا الكرد لم يذهب هذا النضال سدى. يعني اليوم حصل أهلنا الكرد من خلال المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية على حقوقهم التي حرمهم منها نظام الأسد، وبالتالي هناك مكسب سياسي أيضا هناك مكسب على
1: أبرز مستوى. عفوا أستاذ سليمان، ولكن ما هي أبرز المكاسب التي سيحصل عليها؟ يعني هل بناء على هذا الاندماج وهذه البنود التي تم التوافق عليها المعلن بعضها والبعض الآخر، أو التفاصيل، بعض التفاصيل لم تعلن بعد، هل تعتقد أن الأكراد بهذه الكيفية يحافظون أو حافظوا على الحد الأدنى من استحقاقاتهم؟
2: أستاذ العزيز، هذه الاستحقاقات لم تكن موجودة في الأصل، يعني هذه الاستحقاقات حدثت من بعد سقوط نظام الأسد.
1: أتساءل ما هي؟
2: الذي اتخذته الأسد عزز من من من من إمكانية أن يقوم الطرف الآخر وهو الحكومة السورية بتقديم ضمانات أكبر، لأهلنا الكرد ولأهل المنطقة أيضا، بأن لا يبقوا مهمشين، بأن لا يبقوا خارج الجغرافيا السورية. يعني لو كانت قسد قد تمسكت وتعنتت في مواقفها ولم تبدي ليونة ولم تقبل الاندماج، لما كان هناك الكثير من المكاسب التي قد تحصل عليها سياسيا. بالنسبة لحق أهلنا الكرد، حق أهلنا الكرد سيبقى محفوظا، يعني

0: اساس الرئيس احمد الشرع والفريق الموجود في السلطه تحدثوا بان هذا الحق سنعطيهم اياه، ولكن نريد ايضا ان يكون هناك عقلاء في المنطقه يساهمون بفرض هذا التنظيم. وايضا قست تعلم بان هذا التنظيم ذاهب الى الزوال، فاما ان تفاوض وتحصل على الحدود الدنيا من المكاسب او ستخرج بدون مكاسب. يعني في كلا الحالتين التنظيم كان قد
1: وتم التفاوض وتم الاتفاق. يعني نعم سيد سليمان، تم التفاوض وتم الاتفاق، وتقول ان هناك مكاسب سياسيه واستراتيجيه على المدى البعيد. ماذا عن الانعكاسات الفوريه المتوقعه على الواقع الشعبي السوري عامه؟
0: يعني اهم نقطه ستعود للخدمات، يعني سيكون هناك عوده للخدمات، سيكون هناك عودة لكثير من المؤسسات التي غابت طيلة السنوات الماضية. يعني هناك مؤسسة القضاء، هناك المؤسسات الأمنية الحقيقية والتي تتبع لوزارات ومؤسسات لا تتبع لتنظيمات. وأيضا هناك مؤسسات القضاء، يعني هناك كثير من القضايا كانت معطلة سابقا، اليوم هي ستعود بالتدريج لتخدم أهلنا في المنطقة. الحسكة لا يوجد فيها لا مياه ولا كهرباء ولا تنمية ولا حتى بلديات منذ سنوات، هذه كلها ستعود بشكل تدريجي. اليوم القضاء، قضايا الصحة أيضا، يعني يضطر أهلنا في الحسكة وفي المناطق الشرقية بالقدوم إلى دمشق. اليوم بعد الاندماج وبعد البدء بعودة المؤسسات إلى الحسكة ستعود هذه الخدمات بالتدريج، وبالتالي ستنعكس إيجابا على أهل المحافظة. أيضا هناك مسألة بالغة في الأهمية، قصد حصلت على مكسب اقتصادي، وهذا سينعكس إيجابا على أهلنا في الحسكة. يعني قصد توقف عنها الدعم منذ أشهر، الدعم الأمريكي توقف عن قصد منذ أشهر، وبالتالي المنطقة تحتاج إلى أن تعود لتكون تحت إدارة الحكومة السورية من أجل أن تتغذى المنطقة بالموارد. يعني إذا بقيت المنطقة بدون موارد هذا سينعكس سلبا، وبالتالي قدوم وعودة مؤسسات الحكومة يعني عودة الرواتب، يعني عودة المشاريع الخدمية، هذا كله نقاط إيجابية يمكن البناء عليها أنها ستكون لصالح أهل المنطقة. يعني في النهاية إذا كان هناك رغبة بأن يكون هناك مصلحة وطنية هذا سينعكس على الجميع إيجابا، أما إذا كانت الرغبة لمصالح ضيقة ومصالح بعض الأفراد أو بعض الجماعات هذا سينعكس سلبا على الجميع. وبالتالي اليوم الجميع كسب، سوريا كسبت والجزيرة كسبت،
1: يعني سوريا كسبت والجزيرة كسبت. أستاذ محمد، ماذا عن الإقليم، مردودات الإقليم على مستوى الأمن والاستقرار فيه بناء على هذا القرار حلق أسد؟
0: يعني سيكون هناك استقرار أكبر في المنطقة. يعني أيضا هناك دفع من دول الجوار وعلى رأسهم تركيا بأن يكون هناك وحدة للأراضي السورية، بأن لا يكون هناك تقسيم، بأن تعود الحياة، وأن يكون هناك ضمان للأمن القومي السوري والأمن القومي التركي والأمن القومي الإقليمي. ولذلك أيضا ما حصل هو سينعكس إيجابا على دول المنطقة. وإذا نجح هذا النموذج خلال الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة في أن ينهي كافة الملفات العالقة مثل إنهاء ملفات الاندماج العسكرية المؤسساتية وغيرها، هذا سينعكس إيجابا على بقية الدول في المنطقة. يعني أيضا هناك نظرة بأن سوريا نجحت في احتواء المناطق المقسمة. يعني الحكومة السورية يسجل لها اليوم بأنها أعادت تجميع سوريا التي كانت مجزأة طيلة السنوات السابقة نتيجة ممارسات النظام، نتيجة سلطات الأمر الواقع وما فرضته على السوريين. ولذلك هذا كله سينعكس إيجابا، سيكون هناك ضبط للحدود بشكل أكبر، ستعود الملاحة الجوية، ستعود الخطوط الدولية والمحلية البرية، هذا كله من شأنه أن يعزز المكاسب ليس فقط لسوريا وإنما أيضا لدول المنطقة. يعني أيضا أمريكا وحلفائها وشركائها ينظرون إلى سوريا اليوم على أنها شريك، وبالتالي هم يدعمون وحدة أراضيها من أجل أن يقوموا بتنفيذ أو أن تكون سوريا جزء من المشاريع السياسية والاقتصادية المنفذة في المنطقة. يعني أيضا

يعني المنطقه ستشهد بعد شهر واربعه ايام انسحاب امريكي، وبالتالي هذا الانسحاب من المنطقه يحتاج الى ان يكون هناك حكومات مركزيه، حكومات تسيطر على كافه الجغرافيا، كافه الموارد، كافه المقدرات. اذا لم

0: وملفات كملف قصد على سبيل المثال، هل يمكن أن تبقى هذه الملفات عالقة بينها يعني أو موجودة بنسبة ما في يد بعض الدول المحركة بالخارج لتستخدم فيما بعد؟
1: باعتقادي لن يبقى هناك أي ملفات من هذا النوع. القضايا ستكون محصورة لدى الحكومة السورية. اليوم المجتمع الدولي ودول الجوار وعلى رأسهم تركيا هم يدعمون باتجاه أن تكون هذه الحكومة مسيطرة على القرار السياسي، مسيطرة على كافة الأراضي، كافة المقدرات، أن يكون هناك إدارة مشتركة من قبل جميع أبناء ومكونات وأطياف الشعب السوري لهذه المقدرات ولهذه الحكومة. ولهذا الملفات ستكون جميعها بيد الحكومة السورية. لن يكون هناك ملفات كالسابق، لن يكون هناك استثمار، يعني خصوصا إذا بدأت عناصر التنظيم بالانخراط شيئا فشيئا ضمن المؤسسات. بدأوا بالاندماج الفعلي بمعنى تغيير العقلية بأنه لن يعد تابع لفصيل، لن يعد تابع لتنظيم، هو اليوم يتبع لوزارات ومؤسسات حكومية لها شرعية محلية ودولية. وبالتالي أيضا اليوم التنظيم ليس من مصلحته البقاء على هذا الشكل، لا هو ولا عناصره. ليس من مصلحته أن يفتح أي ملف، يعني حتى القادة الموجودين ضمن تنظيم قسد سابقا هم ليس من مصلحتهم أن يعودوا لفتح الخطوط مع الخارج أو للانخراط في ملفات. هذه ستصبح خيانة وستسجل عليهم في حال حصلت. لذلك اليوم الكل لديه مطلب، إن كان من أهلنا في الجزيرة أو لدى الحكومة السورية، بأننا نريد أن نجتمع في هذه الأرض السورية وفق مبادئ وطنية. وفق
0: لم يتبقى في الوقت كثيرا سيد محمد،
1: ولا يكون هناك أي تقسيم مستقبلي.
0: نعم، أريد قدر ما استطعت في عجالة يعني أن تجيب على سؤال أخير، ألا وهو تخوف البعض، يعني البعض لا زال متخوفا أنه إذا ما كانت أمريكا قد دعمت قرار ما فإنها ليست مخلصة بالضرورة إلى سوريا. هل هذا القرار مبني على مصالح مشتركة بالفعل ستدوم طويلا بين البلدين بما يقتضي في النهاية بقاء هذه الحالة؟
1: أستاذ العزيز، أمريكا لديها مصالح كبرى في المنطقة، وبالتالي هذه المصالح وهذه المشاريع لن تستطيع تنفيذها إلا إذا تم ترتيب المنطقة. يعني إيران بثت الفوضى في المنطقة طيلة السنوات والعقود الماضية، وبالتالي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية القيام بمشاريعها المشتركة مع دول المنطقة إلا إذا أعيد ترتيب هذه المنطقة. لذلك نشهد بأن هناك انسحاب أمريكي، هذا الانسحاب ترافق مع تسليم الحكومات. أيضا أوقفت أمريكا الدعم عن التنظيمات من أجل أن يكون هناك حكومات مركزية. قامت أمريكا بتعزيز شرعية هذه الحكومات، دعمت الحكومات بتشكيلها، بإزالة العقوبات. يعني اليوم أحد أهم الداعمين الدوليين لسوريا هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك لماذا هي تريد أن تضيع هذه الفرصة بتحقيق المكاسب السياسية، تحقيق المكاسب الاقتصادية؟ يعني في النهاية أمريكا لديها مشروع، هذا المشروع لن ينفذ المشاريع السياسية أو الاقتصادية إلا إذا كانت قد دعمت الحكومات من أجل أن تصدق معها أيضا الحكومات، وإلا لما كان هذا الدعم من الأساس قد وجد. ولذلك اليوم أيضا هناك مصلحة أمريكية بالحفاظ على الاستقرار في سوريا والحفاظ.
0: وهذا ما قد ظهر بالفعل في تصريحات توم باراك مهنيا ومباركا هذا الاتفاق. شكرا جزيلا لك سيد محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي من دمشق، وأعتذر لضيق الوقت. دانت وزارة الخارجية في بيان لها دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، ما اعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد وصفة إياه بغير الشرعية. وشدد بيان الخارجية السورية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1900

0: 1974، كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. كما ودان الأردن وقطر دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرين الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي. وأكد الأردن أن الزيارة تمثل تصعيدا استفزازيا غير مقبول، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، وجددت دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري. هذا وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية المحتلة رفقة عدد من كبار قادة جيش الاحتلال، حيث تفقد كاتس موقعا عسكريا مستحدثا وعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة. وخلال الجولة أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو ما تسميه المنطقة الآمنة داخل سوريا ما دامت التهديدات قائمة. كما زعم الوزير الإسرائيلي أن الوجود العسكري لإسرائيل يهدف إلى حماية الحدود والمستوطنات، مشيرا إلى أن الغارات الأخيرة على مطار أبو الظهور العسكري جاءت لمواجهة ما وصفه بمحاولات تمركز تركي تهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية. يأتي ذلك فيما توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية محملة بالجنود في قرية جملة بريف درعا الغربية، وذلك تزامنا مع انتشار قوة أخرى من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل المدنيين هناك داخل القرية في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات عسكرية مكثفة ومراقبة جوية عبر الطائرات المسيرة. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا، ينضم الآن إلينا مراسلنا من درعا حسام المسالمة. حسام، مرحبا بك. إذن توغلات كثيفة كان على رأسها وزير الدفاع هذه المرة، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، أطلعنا على آخر ما لديك.
1: نعم عبد المنعم، طبعا بعد زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوم أمس إلى جبل الشيخ وبعد منتصف الليلة الماضية تقريبا توغلت 10 آليات عسكرية إسرائيلية عبر بوابة تل أبو الجيفار باتجاه جسر وادي الرقاد، ومن ثم نشأت بمحاذاة يعني الطريق المؤدي إلى قرى بلدات حوض اليرموك، وتوغلت هذه القوة المؤلفة من 10 سيارات باتجاه قرية جملة، وبعد ذلك قامت بإطلاق النار في الهواء وتفتيش لمنزلين في قرية جملة. وبحسب يعني شهود عيان في القرية قالوا أنهم اعتدوا على أحد الأهالي في الضرب من أبناء القرية ولم يعتدوا باعتقال أحد، وبعد ذلك قامت القوة بالانسحاب. طبعا القوة مؤلفة من 10 سيارات قامت بالانتشار في مفارق الطرق وفي يعني طريق جملة سيسون وفي عدة نقاط ضمن القرية، وأيضا كانت ترافقها قوة من المشاة، يعني كان هناك انتشار للقوات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في داخل قرية جملة، واستمر هذا الانتشار حوالي الساعة من الوقت قبل أن تنسحب القوات باتجاه النقطة التي جاءت منها عبر وادي الرقاد باتجاه الأراضي الجولان السوري المحتل. تأتي هذه التوغلات وسلسلة التوغلات المتصاعدة في منطقة حوض اليرموك متعاقبة ومتتالية باتجاه قرى رئيسية تقوم القوات الاحتلال بالتوغل اليها، نتكلم هنا عن عابدين، عن المعريه، عن جمله، تقوم بالتوغل بشكل متتابع الى هذه القرى بشكل شبه يومي، ولكن هذه التوغلات ايضا لها اثار سلبيه على السكان، خاصه انها تاتي غالبا بعد منتصف الليل وتسبب حاله من الذعر والهلع في صفوف المدنيين، اذا لم يحدث هناك عمليات اعتقال سيحدث هناك حاله من الهلع والذعر في صفوف المدنيين نتيجه اطلاق النار بالهواء ونتيجه مرافقه القوى الاسرائيليه دائما كلاب بوليسيه وايضا تحليق طائرات الدرون في سماء المنطقه.
0: طيب حسام، يعني وانت من المنطقه حقيقه ومتابع لهذا الملف، ما الرساله الضمنيه التي يريد إرسالها إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي من دخوله إلى قمة جبل الشيخ وتوجيه تصريحات مباشرة إلى دمشق؟ ما الذي يريده في ظل هذه التفاهمات التي تحدث داخل سوريا كملف قصد على سبيل المثال؟
1: نعم عبد المنعم، سوري.
0: نعم أسمعك حسام. كنت أتساءل هل من رسائل ربما تفهم من دخول إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية؟
1: حقيقة هي عملية إثبات وجود، أولا إثبات الوجود أو وجود الاحتلال الإسرائيلي في نقاط جديدة داخل الأراضي السورية احتلتها بعد سقوط النظام، وهي عملية حقيقة استفزاز للحكومة السورية أو الدولة السورية الجديدة التي تقوم أو تحاول على أو تعمل على بناء قدرات الجيش السوري الجديد. هذه القدرات التي تبتعد عن حدود الجولان السوري المحتل بسبب قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف أي محاولة أو أي تحرك أو أي محاولة لإنعاش نقاط عسكرية في منطقة محافظة درعا أو القنيطرة، وبالتالي هناك يعني عملية محاولة من قبل وزير الدفاع لإيصال رسائل بأن القوات الاحتلال باقية في هذه المناطق وخاصة في قمة جبل الشيخ.
0: نعم أسامة المسالمة مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من درعا، شكرا جزيلا لك. كشف وزير النقل يعرب بدر التوصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك جمع وزير النقل السوري ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني في دمشق، حيث أشار رسامني إلى وضع الخطط العريضة للربط السككي بين البلدين، على أن تبحث لجنة متخصصة الجوانب التقنية تمهيداً لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا.
2: محور عابر يكون شبه السلام في كل أنماط النقل والحفاظ على البيئة. طولها 1052 كيلومتر. وعندما
3: هذه الزيارة أول شيء أساسية ومهمة، ونحن عم نحضر لنا صار فترة وصرنا عاملين أكثر من زيارة، لأنه مسار البلدين اليوم واحد وأهدافه وحدة، وبتعرف البلدين عانوا الكثير باخر كم سنه، وبالتالي عندنا اهداف اقتصاديه مهمه، او هدفنا الاساسي هو ننمي اقتصادنا ونطور المشاريع ويصير في استثمارات ونجذب الاستثمارات ويكون في مسار واحد للبلدين. حكينا اكيد بالمعابر الحدوديه، وحكينا باهم شيء بالنقل البري والربط السككي، والربط السككي هو لانه اليوم نحن بلبنان عم نشتغل على المرافق، ومثل ما عم نسمع بسوريا عم يصير في استثمارات كمان بالمرافق، عم نطور مرافقنا اليوم، ولكن المرافق لوحدها ما بتكفي تطويرها، فبده يكون في مسارات ان كان بريه او سكك ترين لنقدر نربط بالعالم الخارجي ان كان بالخليج او بالعراق او بتركيا.
0: بحثت هيئة الاستثمار مع وفد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين خلال لقاء في دمشق سبل تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا إلى مشاريع فعلية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين. وبحث الجانبان القطاعات ذات الاهتمام المشترك واحتياجات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية إلى السوق السورية ومتابعة تنفيذ المشاريع. وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة الاهتمام بالسوق السورية إلى استثمارات ومشاريع قابلة للتنفيذ عبر فرص محددة وشراكات واضحة بين رجال الأعمال السوريين والسعوديين. كما بحث محافظ حماة عبد الرحمن سهيان مع رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا سبل تطوير التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التركية إلى المحافظة. واستعرض الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في حماة وإمكانية إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية والتجارية بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة. في غضون ذلك مشاهدينا، أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
4: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فتمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا بنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة واللي هن دائما فعلا بساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا ما أول مشروع هن بدعموا، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.
0: رفعت وزارة الصحة جاهزيتها إلى أعلى المستويات لتأمين الخدمات الطبية خلال فعالية معرض دمشق الدولي بدورته 63 التي تنطلق اليوم الأربعاء. وخصصت الوزارة 3 سيارات إسعاف وعيادة متنقلة وخيمة فرز وإخلاء أولي إلى جانب فرق طبية وتمريضية للتعامل مع الحالات الطارئة. كما فعلت شبكة إحالة تربط النقاط الطبية بمشفى ابن زايد ومشافي دمشق وريفها بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية. صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرض الصناعات العربية لعام 2027. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا، قال إن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا على أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. عاد تيار الكهربائي إلى حي السكري في حلب بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وذلك ضمن جهود تحسين واقع التغذية الكهربائية في الأحياء المتضررة. وقال عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبد العزيز مغربي لوكالة سانا إن عودة التيار الكهربائي إلى حي السكري تحمل أهمية خدمية وإنسانية كبيرة للأهالي هناك الذين اعتمدوا على المولدات لتأمين احتياجاتهم طيلة سنوات الانقطاع. هذا ويستفيد من عودة التيار أكثر من 140 ألف نسمة، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في الحي ومحيطه. بعد فتح سد ميدانكي بريف حلب وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال فصل الصيف، وسط مطالب بتحسين الخدمات وتأهيل الطرق وفتح باب الاستثمار بما يدعم الزراعة وينشط السياحة ويعيد للمنطقة حيويتها.
5: بعد فتح السد وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل في موسم أفضل في ظل أهمية مياه السد بدعم النشاط الزراعي في المنطقة.
6: فتحوا لنا المي تكون مشكورين، فادونا كثير. في عنا زيتون سقينا الزيتون، في عنا أشجار مثمرة، في عنا رمان، في عنا خضرة سقيناها، هي كلياتها من مي تبع سد ميدانكي. الأضرار في عنا أضرار، في عنا كسور بالأراضي الزراعية، كسور كثير كبيرة ما لا تعد ولا تحصى.
5: من الزراعة إلى السياحة تتحول منطقة الميدانكي خلال فصل الصيف إلى مقصد لأهالي حلب وريفها الباحثين عن الطبيعة والهدوء، لكن تراجع الخدمات يفرض نفسه على المشهد وسط شكاوى من نقص الاهتمام بالمنطقة وغياب الخدمات الأساسية.
7: والله الوضع ما كان هيك المتوقع، جينا على أساس نروح عن حالنا، الخدمة سيئة جدا ونظافة ما في أبدا أبدا، لا نظافة خيام، لا نظافة الشاطئ، ما في شيء أبدا، حتى الخدمة سيئة كتير كتير. وإذا بدك شغلة بدك تروح على الضيعة تجيب لك شغلة وتجي. هالمنطقة هي المنفذ الوحيد للريف هذا كلياته، من منطقة عزاز لمنطقة عفرين، إنه يكون في خدمات أحسن من هيك.
5: لا تقتصر تداعيات تراجع الخدمات على الزائرين، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها الذين يرون أن تحسين البنية الخدمية من شأنه تنشيط الحركة السياحية ودعم أعمالهم.
8: عنا مطعم وعنا هالكشك، بدنا شوية خدمات. إذا أجانا واحد من حلب ما بيندل على الطريق، ما في قارمات أبداً أبداً. الزفت طاول منتهي، طريق الزفت العالم بتضيع. الكهرباء موصل عنا آخر الضيعة، بدنا كهرباء على البحيرة يخدم فيها إنارة ما إنارة، العالم تجي يعني تشوف.
5: يطالب أهالي ميدانكي بتحسين الخدمات الأساسية وفتح باب الاستثمار في محيط البحيرة وتأهيل الطريق إليها بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية لأهالي حلب وريفها.
0: أعلن محافظ حلب عزام الغريب انتهاء المرحلة الأولى من أعمال إزالة الأنقاض وفتح الطرق في منطقة السكن الشبابي بحي الأشرفية بعد 85 يوما من العمل. وأشارت محافظة حلب إلى أن المرحلة الأولى شملت إزالة أكثر من 150 ألف متر مكعب من الأنقاض وفتح 20 شارعا رئيسيا و60 طريقا فرعيا، ونفذت الأعمال بمشاركة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الدفاع ومديرية الخدمات الفنية. بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تسلم العينة التجريبية من العدات الذكية تمهيدا لتركيب نحو 300 ألف عداد في دمشق وإدلب ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وقال مدير المؤسسة طاهر العمر إن المرحلة الأولى تشمل إصلاح الوصلات وتوريد وتركيب العدادات حتى نهاية العام الجاري، على أن يتوسع المشروع لاحقا ليشمل باقي المحافظات. وأوضح العمر أن اختيار دمشق وإدلب جاء بعد دراسات أظهرت جاهزية البنية التحتية فنيا واستكمال أعمال صيانة شبكات المياه والاتصالات اللازمة للمشروع. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوقف حركة العبور على الجسر الترابي في مدينة دير الزور، ويأتي إجراء الإيقاف نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات ووصولها إلى مستوى سطح الجسر، وذلك كإجراء احترازي حرصا على سلامة المواطنين. أكدت شركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة. وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمات. أغلقت مديرية منطقة الصنمين شمالي درعا 12 صيدلية في المدينة بالشمع الأحمر تنفيذا لقرار صادر عن مديرية صحة درعا. جاء القرار استنادا إلى تقارير رفعتها دائرة الرقابة الدوائية وثقت وجود مخالفات وعدم حصول بعض الصيدليات على التراخيص اللازمة، فضلا عن عدم قيام أصحابها بتصويب أوضاعهم رغم منحهم مهلة قانونية وفق ما نقلته المديرية عبر معرفاتها الرسمية. هذا وتشهد مناطق محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة جولات رقابية وعمليات تدقيق على الصيدليات بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها. تقترب أعمال تزفيت طريق سلمى وطي الخان في ريف اللاذقية من نهايتها ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي والسياحي، ومع وصول الورشات إلى المراحل الأخيرة يترقب الأهالي هناك إنجاز المشروع ووضع الطريق بالخدمة.
9: شرفت أعمال تزفيت طريق سلمى وطلخان في ريف اللاذقية على الانتهاء ضمن مشروع مديرية الوحدات الإدارية وبتنفيذ الشركة السورية للبناء والتشييد بهدف إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات وتزفيت الأجزاء المتضررة منه بطول يزيد على 3600 متر.
10: تتابع المؤسسة السورية للبناء والتشييد فرع اللاذقية بإشراف مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية أعمال إعادة تأهيل طريق سلمى وطا الخان. طبعا تم البدء منذ عدة أيام بأعمال الترميم. طول الطريق الكلي حوالي 10 كيلومتر، طول الجزء المتضرر والذي سيتم إعادة ترميمه حوالي 3650 متر. إن شاء الله خلال أيام قريبة، قد تصل يومين أو 3 أيام، يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا الطريق ويصبح الطريق في الخدمة، مما يسهل حركة ووصول الأهالي العائدين من النزوح أو السائحين.
9: تقوم الورشات العاملة بتنفيذ المراحل الأخيرة من المشروع تمهيدا لإنجاز الطريق ووضعه بالخدمة، ويعد طريق سلمى من الطرق الحيوية والسياحية في المنطقة التي تشهد حركة مرورية نشطة من أهالي المنطقة والوافدين إليها.
11: الطريق صارت كويسة الحمد لله، الطرقات يعني 80% الحمد لله كويسة، فرقت يعني وين كنا كل جورة مشكلة كان الجوار بس هلا الحمد لله كويسة.
12: كانت خراب، كانت بالنسبة للطرقات كانت يعني تأثر على السيارات، تأثر على العالم. اليوم انت بدك تطلع على طريق إذا ما زفت طريق كويس العالم خذ طلب سيارة، بس تكون طريق خربان بيقول لك بدي إيجار دبل وبدي ولحق تصليح ولحق، تعرف انت يعني الأمور.
9: طريق يقترب من ارتداء حلته الجديدة وأعمال باتت على مشارف الإنجاز، في حين ينتظر الأهالي استكمال اللمسات الأخيرة لما لهذا الطريق من أهمية وتأثير مباشر على حركة التنقل في المنطقة. المرحلة الأخيرة من عملية إعادة تأهيل وتزفيت طريق سلمى شارفت على النهاية، واضعة حداً لمعاناة الأهالي والسياح على هذا الطريق الحيوي الذي يربط الأستراد الدولي بمدينة سلمى السياحية. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
0: أعلنت سفارة تركيا في دمشق إلغاء شرط السفر جواً ضمن ضوابط تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين السوريين، ما يتيح لحامل التأشيرات السارية دخول تركيا عبر المعابر البرية. وأوضحت السفارة التركية في إعلان نشرته عبر حساباتها الرسمية أن التأشيرات السارية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية التركية أصبحت صالحة للدخول عبر جميع المعابر الحدودية البرية إلى جانب المعابر الجوية، ولا يتضمن القرار إعفاء المواطنين السوريين من تأشيرة الدخول إلى تركيا أو السماح بالحصول عليها عند المعابر، إذ تقتصر الخطوة على إلغاء القيد المتعلق بالسفر جواً وتوسيع صلاحية التأشيرات لتشمل الدخول عبر المعابر البرية. معنا الآن مشاهدينا للإطلاع على تفاصيل هذا الموضوع يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. مرحبا بك يوسف. إذن السفارة التركية في دمشق تعلن إلغاء شرط السفر جوا ضمن ضوابط تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين السوريين إليها، أطلعنا على خلفيات هذا القرار والنتائج المترتبة عليه.
13: عبد المنعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. حقيقة نتيجة التواصل المستمر بين الجانب السوري والتركي أفضى الأمر إلى أن تعلن السفارة التركية في دمشق إلغاء شرط السفر جوا لحاملي التأشيرات التركية من المواطنين السوريين، ما يعني أن أنه بعد الآن أي سوري سيحصل على تأشيرة تركية سارية أصبح بإمكانه الدخول ليس فقط عن طريق الطيران وإنما عبر كل المعابر الحدودية البرية أيضا بين سوريا وتركيا. ويعني السفارة التركية بحسب البيان الذي نشرته أشارت إلى أن التأشيرات السارية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية التركية سواء من حلب أو من دمشق أصبحت صالحة للدخول عبر كافة المعابر البرية والجوية. هذا القرار عبد المنعم لا يعني إلغاء التأشيرة عن السوريين، أي أنه ما يزال المواطن السوري مطالبا بالحصول على تأشيرة مسبقة قبل الدخول إلى تركيا. التغيير فقط يقتصر على طريقة الدخول، بحيث لم يعد حامل التأشيرة ملزما بالسفر بالطيران، وهذا ما كان يعني يتعب كاهل المواطن السوري مع ارتفاع أجور الطيران.
0: نعم.
13: ويبقى الدخول خاضعا لصلاحية التأشيرة وجواز السفر والإجراءات التي تعتمدها السلطات التركية على الحدود. السفارة التركية في دمشق كانت قد استأنفت استقبال طلبات التأشيرة للسوريين في 10 من شباط 2025، كما بدأت القنصلية التركية في حلب استقبال الطلبات في 16 من كانون الثاني 2026. هذا القرار يأتي عبد المنعم ضمن خطوات لتسهيل حركة السفر بين سوريا وتركيا، لا سيما السوريين الذين عادوا نهائيا من تركيا وانتهت الحماية المؤقتة الخاصة بهم. الخلاصة تقول بأن السوري الذي يحمل تأشيرة تركية سارية يستطيع الآن السفر جوا وبرا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة بين دمشق وكل من فيينا وكوبنهاغن اعتبارا من 21 أيلول المقبلة. وقال الحصري إن هيئة الطيران تعمل على توسيع شبكة وجهات الناقل الوطني واستقطاب مزيد من شركات الطيران العربية والأجنبية للتشغيل من وإلى سوريا. وأوضح الحصري أنه خلال الفترة المقبلة ستدخل شركات طيران أخرى من دول مختلفة إلى السوق السورية، مع استمرار أعمال تطوير وتأهيل المطارات لإعادة بناء قطاع الطيران المدنية. أعلنت إدارة الحج والعمرة انتهاء التسجيل المباشر للحجاج السوريين من مواليد عام 1958 وما دون لموسم حج 1448 هجرية. هذا وكانت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف فتحت باب التسجيل لهذه الفئة من الثاني عشر من آب الجاري، مع السماح بتسجيل المرافقين وفق الشروط المحددة في إطار منح الأولوية لكبار السن. ومن المقرر أن تنتقل إجراءات التسجيل بعد انتهاء هذه المرحلة إلى بقية الفئات العمرية تمهيدا لاستكمال قوائم الحجاج السوريين للموسم المقبل. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: بلا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس تحكي اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة،
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
6: أحلى التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح الطاقة والأمل والروح الحلوة يلي بتخلينا ننهض كل يوم مهما كنا تعبانين. بحلقة اليوم رح رافقكم أنا وعمار. صباح الخير عمار.
1: صباحك يا منى وصباح الخير مشاهدينا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم فيها على مدار ساعتين، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة صحتك بالدنيا رح نحكي عن مقاومة الأنسولين، أعراضها وكيفية علاجها، وهل بتشكل خطر الإصابة بالسكري؟
1: بفقرة التغذية رح نحكي عن خرافات التغذية الأكثر شيوعاً، وشو حقيقتها؟
0: أما بفقرة التربية رح نحكي عن مخاوف الدخول للمدارس عند الأطفال وكيف فينا نتعامل معها.
1: وأكيد مكملين معكم بصباح سوريا بفيديوهات غريبة من عشنا وشفنا، وطبعا بفقرة شوفي ما في من وكب فعاليات جديدة، لهيك خلوكم معنا.
0: يا صباح الخير لكل مشاهدينا، ويسعد صباحك عمار
1: من السير.
0: بتمنى هيك يعني ترجع بقى لحلقات صباح
1: هانت
0: سوريا.
1: هانت هانت
0: بقوة.
1: صراحة الموضوع طول كتير، ويعني عم حس قديش الإنسان الطبيعي بيعيش بنعمة، ولكن الحمد لله على كل حال لسه تقريبا شي أسبوعين والله.
0: إن شاء الله يلا بتقوم بالسلامة. هلأ بتعرف شو؟ يعني عمار أنا مبسوطة إنه نحنا يومياً يعني عم نسمع عن فعاليات وقصص حلوة عم بتصير بالبلد، عم ترجع السياحة أحسن من قبل، يعني عم نشهد عودة فنانين، حفلات وكتير قصص بتفرحنا كسوريين قلبنا على بلدنا.
1: أكيد يعني فعلاً فكرة الفعاليات بلشت تكون موجودة بكثرة، الحفلات بلشت تكون موجودة بكثرة، يعني نشهد تحضيرات لكثير من الحفلات الخاصة بكثير فنانين نحن حبيناهم وما كانوا موجودين ولا حسنوا يكونوا موجودين بسوريا على مدار 14 سنة من الثورة السورية المباركة. وأكيد يعني الفعاليات السياحية كانت كمان موجودة برعاية وزارة الثقافة، واليوم لنا وقفة خاصة أكيد من حلقتنا حول هالموضوع. بس المفاجآت يا منى شو هي؟ كانت إنه في حدا من ضيوفنا كان متواجد ضمن الحدث وقدم شيء مميز خلال الفعالية.
0: صحيح، كان في عرض خاص للأزياء ضمن هالحدث لضيفتنا بفقرة موضة لينا زيتون اللي قدمت من خلاله تصاميم مميزة ومختلفة، وأكيد كان لكاميرا صباح سوريا لقاء خاص مع لينا. خلونا نحضره سوا ونرجع.
2: أيام طريق الحرير، فاخترنا الأقمشة الدمسكو، اخترنا أقمشة البروكار الساية، وعملناها بلمسة عصرية جديدة. اخترت الكونسبت تبعي من الصحراء، فاخترت الألوان من الرمل، الألوان الترابية، لأنه أنت بالصحراء هي الرمل والألوان الترابية. اخترت الأقمشة الدمشقية القديمة، بس عملناهم بلمسة عصرية جديدة، يعني بالشي فاشن جديد يلي نحنا منا متعودين. نحنا متعودين حتى أنا القطع اللي لابستها متعودين أنه نحنا ككيب وبس برمضان، فأنا عم عودهم على فكرة أنه نحنا منقدر أنه نختار أقمشة دمشقية قديمة، بس أنه منعملهم بلوك جديد وبهلأ بالموضة بما يتناسب مع هلأ. اخترت أول قطعة هي من اللوزة يلي هي مشهورة، كانت البروكار برسمة اللوزة، وأخذت التول من تحت وعملت له تطريز بالصرمة، يعني مثل أيام زمان بنطلون هاد بيسموه العاشق والمعشوق، كمان هي من القطع البروكار. هي عملتها بلمسة عصرية جديدة، عملتها بموديل جديد، وحطيت لها الكمام لحالها مع الجرافات وقبة الشميزة اللي هلأ دارج، هيك شوي بحرت فيها بخيالي وعملناها مثل فستان، وعملت عليها تطريز بيت دمشقي قديم، وهي عباية من وراء وحطينا لها قطع شرشيب بما أنه هلأ موضة الشرشيب كتير، وعملت لها قطعة كبيرة للكيب من وراء. الكيب قسيناه شوي لأنه الصحراء هيك بتكون قاسية. وآخر لوك اخترت فيه التنورة، يعني اللي هو التيور.
1: صباح الخير مشاهدينا من جديد. أكيد كتير دائما، يعني مو بالفترة الأخيرة، دائما بنسمع بمصطلح مقاومة الأنسولين، وخصوصا لما يكون في زيادة بالوزن، صعوبة بخسارته، أو خوف من الإصابة بالسكري. بس أحيانا بنستخدم هالمصطلح ومنشخص حالنا فيه قبل ما حتى نعرف شو يعني طبيا.
0: لهيك يا عمار لازم نعرف هل مقاومة الأنسولين معناها أنه شخص صار عنده سكري وهالأعراض واضحة بنقدر أنه ننتبه لها يا ترى؟ وليش ممكن شخص يكون عنده مقاومة أنسولين وهو أساساً ما بيعرف؟ لنفهم الموضوع طبياً ونعرف كيف منستكشف مقاومة الأنسولين وكيف فينا أو كيف ممكن أنه نحن نتعامل معها، بدي رحب بضيفنا الدكتور محمد الحواصي اختصاصي بأمراض الغدد والاستقلاب. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك.
0: نورت صباح سوريا دكتور. يعني مثل ما ذكر عمار بالبداية نحن دائماً منسمع بمقاومة الأنسولين، فخلينا نوضحها للمشاهدين بطريقة مبسطة، شو بصير بالجسم لما نحن نقول مقاومة أنسولين؟
3: أولاً بنوضح ملاحظة للمشاهدين وهذه أساسية، هي أن مقاومة الأنسولين تعريفها عالمياً بالمنظمات الطبية العالمية هي حالة استقلابية وليست مرض مستقل بحد ذاته بيحتاج لتشخيص وعلاج كمرض، إنما كحالة استقلابية تتداخل مع باقي الأمراض وتكون جزء من بعض الأمراض. هاي الحالة بموجبها الأنسولين يؤثر بمستقبلاته ضمن الخلية، تمام؟ هذا الأنسولين وتأثيره على مستقبلاته يكون ضعيفاً، فمستقبلات الأنسولين وظيفتها عندما يؤثر فيها الأنسولين إدخال السكر إلى داخل الخلايا،
0: تمام،
3: وبالتالي استقلاب السكر ضمن الخلية وتحويله إلى مستقلباته الفعالة اللي بتعطينا الطاقة، وهون بتتم عملية نحن نسميها بالعام الحرق الطاقة، حرق الحريرات، توليد الحريرات. هاي العملية بيكون في المستقبل بيكون في مقاومة، فالمستقبل ما بيسمع الأنسولين بشكل جيد مما يضطر لزيادة مستوى الأنسولين من قبل الجسم. هاي الحالة بنسميها حالة مقاومة الأنسولين، إذا هي حالة استقلابية وليست مرض متكامل بحد ذاته يتم تشخيصه كمرض. هي كل الجمعيات بتقول بهذا الشيء بما فيهم الجمعية الطبية الأمريكية للسكري اللي هي الـ ADA.
1: كثير حلو هذا الكلام. طيب دكتور، دائماً في ارتباط وثيق ما بين فكرة مقاومة الأنسولين وفكرة الإصابة بالسكري. دائماً أنا بسمع الشخص اللي انصاب بالسكري بيقول لك بالبداية أنا معي مقاومة أنسولين، بعدين يصاب بالسكري. هل هذا الشيء، هي العلاقة الوثيقة، هي طبياً صحيحة أو مو شرط يكون فكرة الأنسولين هي مرتبطة ارتباط وثيق بالسكري؟
3: تماماً. حقيقة مقاومة الأنسولين منفصلة كتعريف عن إصابة بالسكري. في عنا حالة هي حالة ما قبل السكري وحالة مقاومة الأنسولين وحالة الداء السكري. الداء السكري هو إصابة معرفة طبياً ضمن تشخيص وعلاج وبحاجة لعلاج دوائي. في عنا حالات سابقة إلى مثل ما قبل السكري ومقاومة الأنسولين. بمقاومة الأنسولين بيكون مستوى سكر الدم طبيعي ولكن مستوى الأنسولين مرتفع. مثل ما قلنا هي حالة استقلابية ممكن تجي عند شخص وتروح، ولكن ليست مرض متكامل وليست وحدوثها لا يعني إصابة إجباري بالسكري. ما قبل السكري هو هلأ صار التعريف الحديث له الارتفاع المحدود في سكر الدم، تعريفات الحديثة.
1: أنا آسف، أنت قلت أنه مو شرط الإصابة.
3: تماماً.
1: ده يعني النسبة هي يعني معظم الحالات اللي بيكون فيها مقاومة أنسولين ممكن تؤدي للإصابة أو بالسكري أو لا.
3: لا لا، مو معظم
1: يعني
3: الحالات.
1: ما له مرتبط هو ما
3: حتى اسم ما قبل السكري في التعريفات الحديثة. قالوا يجب أن لا نقول ما قبل السكري، نقول ارتفاع محدود في سكر الدم. لماذا؟ لأنه ليس كل حالة ما قبل السكري اللي بيصير فيها ارتفاع محدود بسكر الدم لح تتحول لسكري. نحن ما بدنا كمان يصير في حالة تخوف شديدة، حقيقة بتعمل حالة من الرعب أو الخوف بالمجتمع.
0: ممكن أصلاً هالرعب يؤدي للسكري.
3: تماماً، وبيعمل عند المريض قلق. حقيقة هو القلق بيرفع هرمون الكورتيزول ويساهم بزيادة مقاومة الأنسولين. فلا، نحن بدنا نوضح انه مقاومه الانسولين حاله قد تكون عابره مرتبطه باصابات مختلفه بحالات استقلابيه مختلفه، وليست شرط لحدوث وليس النهايه تبعها هو حدوث داء سكري.
0: طب دكتور، خلينا هيك نتعمق بالموضوع اكثر. ليش ممكن اصلا الجسم يوصل لمرحله انه ما عاد يستجيب فيها للانسولين بشكل طبيعي؟
3: تماما. هي الحاله الاستقلابيه هي لها اسباب عديده. هي الحاله الاستقلابيه مثلا تحدث لاسباب جينيه، كان يكون بالعائله في داء سكري أو في مقاومة أنسولين شديدة أو في بدانة شديدة، فهي قصة جينات. وطبعاً جينات متعددة ومتنوعة ولها أنواع. في حالات تانية العلاقة بالنشاط البدني، قلة الحركة وقلة الرياضة ونمط الحياة اللي هو نمط الحياة الحديث اللي هو يميل إلى الراحة، هذا نمط الحياة يؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين، زيادة الوزن كحالة، إضافة للتوتر، التوتر، القلق، الاكتئاب المديد يؤدي لارتفاع مستوى الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ارتفاعه يزيد من مقاومة الأنسولين، ويخفف من تأثير الأنسولين على مستقبلاته، مما يؤدي إلى حدوث مقاومة الأنسولين. ففي أسباب متعددة، هاي الأسباب قد تكون عابرة، قد الإنسان يمرق بمرحلة مقاومة الأنسولين شهر أو شهرين بسبب حدوث حالة اكتئاب أو بسبب علاج بالكورتيزون لأسباب طبية، علاج مطول بالكورتيزون.
1: طب كيف بدي افرق بين الحاله العابره والحاله اللي انا لازم بقى اتدخل فيها دوائيا لحتى اعالج؟
3: هون النقطه المهمه كثير لازم توصل لكل المشاهدين. نحن الطبيب هو من يقيم المريض. الانسان بحد ذاته هو لازم ما يشخص نفسه ويعالج نفسه. في ميل لاجراء تحليل مقاومه الانسولين بشكل عفوي عند كل الناس، انه كانه شيء سمعانين فيه فلازم نساوي. لا، انا بدي اشوف مشكلتي شو. هل مشكلتي هي زياده بالوزن؟ هل مشكلتي هي اضطرابات على مستوى المبيض؟ هل مشكلتي هي مشكلة جلدية؟ أنا براجع طبيبي، طبيبي بيطلب التحاليل اللي بيلاقيها مناسبة سواء كانت مقاومة الأنسولين أو غيرها. فليس الحل أنه عند كل شخص أنه

0: نجري معا تحليل مقاومه الانسولين. ما فيك توصيات عالميه
1: أي.
0: يعني لا يوجد توصيات من الجمعيات الطبيه العالميه وجمعيه الطب السكري، جمعيه السكريه الامريكيه مثلا، بتقول انه لازم نعمل تحليل مقاومه الانسولين عند الاشخاص. لا، هي الفكره لازم تصل للاخوه المشاهدين مشان نحن ما نتسرع باجراء التحليل بشكل دوري وعشوائي.
1: بس دكتور، يعني بالمقابل في كثير من الاشخاص بيهملوا حالهم بشكل كثير كبير، بيقول لك سيدي يعني شو حيصير لي، او هو هالعرض وبيمرق. فبالفعل بدي تعطيني الامراض اللي ممكن تحدث وقت يعني يصير عنده يعني هيك خربطه بالانسولين، تقول لي انه فعلا هل في اعراض واضحه ممكن الشخص يقول انه اوكي وقت يجتمعوا هالكم عرض معناته انا لازم اني اروح عند الدكتور؟
0: طبعا في مجموعة أعراض بتنبهنا أنه أنا في عندي مشكلة بالاستقلاب،
1: تمام،
0: من ضمنها مقاومة الأنسولين، مثل حدوث مشاكل جلدية مثل الشواك الأسود مثلا على مستوى الجلد اللي هو الأسوداد بالثنيات. في عندنا مشاكل تانية العلاقة بزيادة الوزن، فأنا أكيد إذا عندي زيادة وزن فوق حد معين لازم راجع طبيبي
1: بالحالة العامة أصلا.
0: طبعا بالحالة العامة هي هي النقطة. هو نحن أنا الصحة هي هي, هي شيء لازم الإنسان يفكر فيه دائما،
1: صح،
0: مو بس يفكر بجزئية مقاومة الأنسولين،
1: صح،
0: يعني ليس أنا نظرتي إنه في مقاومة الأنسولين موجودة عندي أو لا، إذا ما موجودة عندي معناته
1: خلاص أمور رواق.
0: لا لا، هي القصة العلاقة بإنه إذا عندي مشكلة طبية على مستوى زيادة الوزن، صعوبة بتنزيل الوزن، عندي حالة جوع شديدة ما عم بتحسن، عندي شواك بالجلد، عندي اضطرابات ممكن على مستوى الدورة واضطرابات على مستوى المبيض. بهاي الحالة مثل المريض متعدد الكيسات بتشوف انا عندي اضطراب، بصير في اضطراب الدوره عند المريضه، هون بهي الحاله بتراجع طبيبتها. هلا ضمن سياق التشخيص ممكن الطبيب يستعين الطبيب بهي الحاله اللي هي مقاومه الانسولين.
2: هلا انا دائما هي القصه بتلفتني في كل شيء يتعلق يمكن بالرياضه والتغذيه وهيك، بحس يعني في حساسيه معينه لانه يلي ما كثير بيهتم تنقلها بحياته صحيه 180 درجه. ذكرت انه الاشخاص اللي عندهم زياده بالوزن بيكون في عندهم مقاومة أنسولين. الأشخاص الطبيعيين اللي وزنهم طبيعي ما عندهم كثير زيادة بالوزن، ما عندهم دهون زائدة، هل ممكن كمان يكونوا عرضة لفكرة المقاومة الأنسولين؟
0: تماماً. إذا نحن مثل ما قلنا إنه مقاومة الأنسولين مو مرتبطة بشيء واحد أو اضطراب وحيد
2: أبداً،
0: وبالتالي في بعض المرضى والدراسات الطبية العالمية متطورة عن هذا الموضوع، بتحكي عن بعض المرضى اللي هن thin outside و fat inside، يلي هن نحيفين من الخارج ولكن عندهم دهون حشوية. هدول المرضى بيكون عندهم مقاومة أنسولين. فلذلك نحن ليس المعيار معيار واحد اتخذه، والمعيار هو ما حيقرره المريض، حيقرره الطبيب بناء على فحص المريض والتوجه لحالة المريض.
1: طب احيانا يعني دكتور بيقول لك انه شخص بيقول لك انه انا دائما جوعان، دائما عندي رغبه باني اكل حلويات، تعب طول الوقت، خساره وزن يعني بشكل كثير مبالغ فيه او زياده وزن بشكل مبالغ فيه، كمان هدول الحالات هل ممكن يكونوا اشارات او دلائل على مقاومه الانسولين؟
0: تماما. سبب الجوع اللي ممكن يصير كبير هو ارتفاع مستوى هرمون الانسولين. نحن قلنا مقاومه الانسولين هي عباره عن عدم استجابه المستقبلات لهرمون الانسولين ما يؤدي لارتفاع مستوياته بالدم. هذا الارتفاع هو يؤدي لتاثيرات الانسولين، من تأثيراته هي زيادة الجوع، إحساس الجوع بتأثيره على هرمونات الجوع. فبالتالي هذا الشيء اللي ممكن يصير عند المريض اللي هو إحساسه بالجوع بشكل كبير. ثاني شيء الخلايا لا تستقبل السكر، ففي جوع خلوي. هذا الجوع الخلوي بيخلي الخلية تطلب، خلايا الدماغ تطلب من الإنسان يأكل أكثر. هذا الشيء مترافق مع مقاومة الأنسولين.
1: طيب دقيقة شوي بس، يعني وقت ذكرت أنه الأشخاص اللي بيصير عندهم جوع زايد، في كتير أدوية بياخدوها الأشخاص اللي عندهم نقص بالوزن بياخدوها أصلاً لحتى هو يزيد وزنهم تفتح الشهية تبعهم، هل ممكن بعض الأدوية أنه تأثر على مقاومة الأنسولين؟
0: طبعاً. نحن بصراحة دائماً بنحكي على موضوع الأدوية وحتى على موضوع التحاليل اللي عم نحكي عن مقاومة الأنسولين، دائماً نحن طبياً لازم نلجأ لطبيبنا. الطبيبنا هو اللي بيقدر يقرر ما هو الدواء المناسب للمريض وما هو التحليل اللي ممكن نطلبه لهذا المريض. نحن ما نتصرف من ناحيتنا، لا من ناحية طلب التحاليل ولا من ناحية إجراء
1: تماماً
0: المعالجات.
2: طيب هلأ أنا بيسألك على فكرة، أو قبل ما أسألك على الفكرة، هلأ كمان من ضمن الأسبابات اللي بعملوها هلأ بفكرة أنه ياخدوا شيء يمكن يزيد وزنهم، في أشخاص بياخدوا أبر لحتى ينحفوا حالهم،
1: صح،
2: إبر منجار والأوزامبيك هالقصص. كمان هل ممكن هاي القصص كمان تتعلق بعلاقة معينة بفكرة المقاومة؟ ممكن يصير شيء سلبي يأثر على الجسم أو لا هي حالة طبيعية بتمشي صح؟
0: الحقيقة بكل تفاصيل هذا الموضوع هو في تفاصيل وتوصيات عالمية طبية. المفروض ان

0: مفروض ان المريض ما يتصرف بشكل فردي فيها، اكيد استخدام اي معالجات للتنحيف او لزياده الوزن حتى من بعد ما الطبيب يعمل الفحوصات اللازمه للمريض. فطبعا الحالات الاستقرابيه حتداخل مع بعضها، وحيصير في عندي اختلاطات اذا استخدمت الدواء بغير مكانه. فدائما نحن نوصي المرضى بمراجعه اطبائهم والالتزام بالتوصيات الطبيه العالميه، وهذا الشيء امان للطبيب وامان للمريض. وهذا الشيء بخفف الاختلاطات، استخدام الادويه بمحلها.
1: طب دكتور، اذا نحن اكتشفنا مقاومه الانسولين بوقت مبكر، هل ممكن ان نرجع استجابه الجسم للانسولين ولا لا؟
0: اكيد، بما انه نحن ذكرنا انه الانسولين هو مقاومه الانسولين هي حاله استقلابيه، فالعلاج الافضل والاساس واللي اجمعت عليه كل الجمعيات الطبيه العالميه هو تغيير نمط الحياه، هو الرياضه. بامكاننا بالرياضه وبالحميه وبالنشاط البدني الصحي أن نحسن كثير تفاصيل بالحياة وكثير تفاصيل بجسم الإنسان، مو بس مقاومة
1: الإنسان، بكل شيء،
0: بالكوليسترول والشحوم، بأي تفاصيل أخرى ممكن تأثر عليه
1: ذهنيا وصحيا ونفسيا.
0: طبعا طبعا، عالميا بيرجعوا بيقولوا ليست الأدوية هي الحل، الحل هي تغيير نمط الحياة، هذا الحل الأساسي لازم ما نتنازل عنه. ما نقول ما بسيطة الأدوية موجودة وبيجيب الأدوية، لا، لازم دائما نوصي المرضى كأطباء وكمرضى وكمجتمع بتغيير نمط الحياة من ناحية الطعام، الحمية الغذائية الصحيحة، ومن ناحية الرياضة وممارسة الرياضة.
1: دكتور، نحن متبعين فكرة انه نحن عايشين هالعمر مرة، ما بدي انبسط بأكلة هالكباب ولا بأكلة هالمشاوي ولا بأكلة هالهاي.
2: بس والله تعمل الصراحة. طيب دكتور، انا الحمد لله انسان صاغ سنين بس ايدي مكسورة
0: الحمد،
2: وبدي احاول يعني اخذت المعلومات الكافية وبدي احاول ابعد حالي عن مقاومه الانسولين. شو هي العادات اللي ممكن اتبعها بشكل يومي لحتى تبعدني عن هذا الموضوع غير فكره الرياضه؟ هل شيء يتعلق بالتغذيه كان ممكن يبعدني عن مقاومه الانسولين ام بس انه بعد عن التوتر والقصص؟
0: هلا من ناحيه التغذيه، اكيد نحن الانسولين هو هرمون يتعلق بادخال السكر الى الخلايا، وبالتالي كل ما كانت كميه السكريات اكبر فحيكون افراز الانسولين اكبر.
2: طب واللي بيحب الحلو؟
0: تماما. فنحن الاستخدام المرشد، خلينا نقول الاستخدام المنطقي لتناول الحلويات او تناول السكريات هو الحل، ولكن كمان بالمقابل في اتزان دائما، لانه في مرضى بيقول انه انا بقطع نهائيا السكريات والنشويات وكل شيء اسمه سكر انا بقطعه نهائيا وبتنحل المشكله.
1: بالضبط،
0: لان احنا ممكن نولد مشاكل اخرى.
1: صحيح،
0: لذلك دائما التوازن، جسم الإنسان يحتاج إلى التوازن، التوازن هو الحل لجسم الإنسان، وليس الاتجاه باتجاه قطع كامل للسكريات لتحديد مقاومة الأنسولين. لا، أكيد في حمية غذائية جيدة وتناول كميات منطقية من السكريات حتخفف مقاومة الأنسولين.
1: دكتور، بالختام بدنا نلعب معك هيك لعبة بسيطة بس لنلخص للمشاهدين كل الأفكار اللي حكيناها. تحكي لنا إذا المعلومة اللي حنحكي لك إياها خرافة ولا حقيقة. مقاومة الأنسولين معناها عندي سكري، خرافة أم حقيقة؟
0: خرافة طبعا.
2: طيب إذا وزني طبيعي مستحيل يكون عندي مقاومة أنسولين؟
0: أيضا خرافة.
1: لازم أقطع الخبز والرز والحلويات نهائيا.
0: وهلأ ذكرنا أنه هي كمان خرافة.
2: مقاومة الأنسولين ممكن تتحسن بشكل كبير مع تغيير نمط الحياة.
0: تمام، هذه هي الحقيقة.
2: هذه هي الحقيقة. معناتها لعبوا رياضة،
1: أكل
2: تموا بأكلكم. إذا أنتوا كنتوا تعملوا مثلا عيد ميلاد لزملائكم، جيبوا لهم كيك ما تاكلوا 500 قطعة، قطعة واحدة بتكفي، أموركم إن شاء الله بخير، وما تتوتروا وما تكتئبوا.
1: أهم شيء،
2: واحضروا صباح سوريا بتكون أمورك زينة.
1: تمام. شكرا دكتور محمد على كل هالمعلومات ونورتنا.
0: شرفت،
2: نورتنا.
1: مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لمجموعة من الأخبار الطريفة بفقرة عشنا وشفنا، خليكم معنا.
3: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
4: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
3: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
4: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
3: متعددة
4: واللي قابلة ببعضها.
3: سوريا
4: اليهودي اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود.

0: وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلد فيها تحجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد. كل يوم بنقول ما عاد في أغرب من هيك، ولا شيء ممكن يفاجئنا، بس بيجينا خبر بخلينا نرجع نفكر من أول وجديد.
1: يعني مواقف غريبة ومفارقات وأفكار ما بتخطر على البال، كل هذا بخلينا نحس إنه الدنيا بعدها مخبية كثير مفاجآت، واللي بيعيش يا ما بيشوف. إذا فاكرين إنكم شفتوا كل أنواع الدبكات، استنوا شوي لأنه اللي جاي رح يغير رأيكم.
0: أكيد عشنا وشفنا دبكة غريبة بكل تفاصيلها، من الزينة والبدلات للحركات، والنتيجة بصراحة راح تصدمكم.
1: والأغرب أنه المجموعة مكملة الدبكة بكل ثقة، وكأنه اللي عم نشوفه شيء عادي جدا.
0: بس خلونا أكيد ما نحرقها عليكم، شوفوا الفيديو واحكموا بنفسكم.

0: هلا نحن خلينا يعني اوكي الدبكه خلينا نقول انه بس ثيابهم شلون؟
1: ثيابهم مع الاضاءه انت شايف هيك الاضاءه اللي ورا والشاشات والالوان وهيك صراحه اجواء على الاول
0: ما فيني اوصف شوي الاجواء اوكي
1: المهم مبسوطين
0: ايه هذا اهم شيء كمان مشاهدينا يعني شكلها حتى نقوط صار بده أكيد يعني واكب التطور التكنولوجي
1: عشنا وشفنا بعرس بمحافظة درعا العرسان أخذوا لنقوط بطريقة مختلفة عن المعتاد مو بالمغلفات ولا بالظروف وإنما عن طريق تطبيق الدفع الإلكتروني شام كاش
0: يعني المعازيم بدل ما يحطوا نقوط بإيد العرسان صاروا يحولوا الإلكترونية بشكل مباشر
1: خطوة يعني بتعكس كيف التكنولوجيا عم تدخل حتى بعاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية ويمكن قريبا يصير سؤال العريس وين رقم شام كاش تبعك خلونا نشوف ونرجع
0: يعني هلا عن إيه عن بعيداً عن شام كاش يا سيدي أعراس أهل درعا
1: يا خبرة عمار بما أنه أنا راح على
0: يمكن صار لي شهر يعني آخر شهر ونص حضرت يعني ثلاث خطب وثلاث أعراس لثلاثة أربعة من رفقاتي فيعني مستحيل أهل درعا مستحيل شو مضيافين وقديش هيك جوهم حلو وكيف بيرقوا

0: بس ما شاء الله 4 ساعات ما بيهدوا.
1: يعني بصراحة أهل درعا معروفين أهل الكرم وأهل الفرح، صراحة مبارك أعراسكم. هلأ بالعودة لفكرة شامكاش، يعني هي برا سوريا ما لها فكرة جديدة، يعني هذا الشيء اللي معتمدينه العرسان أصلاً وقت يبعتوا دعوة العرس، بس بسوريا طبعاً نحن ما لنا متعودين أبداً أنه نحن نشوف هيك فكرة، بس أنا برأيي أنه تنتشر، ليش لا؟
0: نحن عم نتطور، سوريا الجديدة
1: طبعاً.
0: ضلينا عم نسمع عن العرس اللي على السكاتي، ولكن أول مرة منشوفه بهالشكل.
1: أشنا شفنا لدبكة بلا موسيقى ولا صوت، بس الحماس موجود والضيوف مكملين كأنه في فرقة موسيقية عم تعزف قدامهم.
0: يعني لا أغاني لا صوت طبول، بس الخطوات والحركات لحالها عم تحكي.
1: وسوا متابعينا خلونا نشوف هالدبكة ونحكم هل هي فعلا أهدى دبكة بالتاريخ؟ يلي لفتني بالموضوع انه كيف كلهم قدرانين يعني يمسكوا الدبكة على نفس الرتم بدون موسيقى.
0: والله العظيم ما زال بضحك، بس انه هذا بدل قديش العالم بتعرف تدبك. هلا انا بلشت اتعلم جديد صراحة، بس بتحسي انه لازم
1: كسرت ايدك اغاني.
0: ايه عن جد حسي دائما لازم يكون فيها بيت وفيها اغاني لحتى يمشي الحال، بس هذا بدل قديش انه صراحة كثير شاطرين.
1: انا تذكرت هيك وقت نكون قاعدين عند بيت تيتا عمار وفي تحتنا جيران وكلياتنا يعني متحمسين نعمل فعاليات بس ما لنا قدران ندج على الجيران، فهيك بنعمل حركات بنصرف.
0: انا بحس بكثر العالم يعني بتقاليدهم السوريه بحبوا الدبكه، بتلاقي اذا كان في طابق مدبك وبيطلع الطابق اللي تحته بيطلع بيدبك معه، يعني النظام قديش ما لقد ما كانوا يحبوا. اكيد في عالم تصور يعني
1: هلا نحن عندنا بالشام ما كثير
0: اي والله مو كل الارانب بتدبكوا فيها صراحه.
1: اي والجيران يعني مو زياده يعني متقبلين لفكره الدبكه بالبيت، عرفت.
0: طيب هلا يعني بما انه العرس بطريقه مختلفه كمان الموسيقى بطريقه مختلفه، اذا متعودين تسمعوا التحيات بالاعراس على انغام الاغاني الشعبيه، هالمرة الموضوع مختلف تماماً.
1: عشنا وشفنا فرقة موسيقية عم تعزف وتبعت سلامات بس على أنغام موسيقى مسلسل صراح العروش.
0: يعني دخلنا بأجواء الممالك 7 ورح نتابع الفيديو سوا.

0: ما اللي كنت متوقعة كمالتها هيك
1: ولا أنا أتوقعت الرتم بطيء بعدين بدلشوا يصير الرتم. لا ظريف
0: أحلى كأنه اليوم أخبارنا كلها أعراس وحفلات كلها أعراس وهيك روح قلبي يا الله يعني هيك الله يديم الأفراح يا رب.
1: آمين يا رب. سمعنا مشاهدينا عن سباقات الخيل والسيارات وحتى الدراجات، ولكن سباق نعامات يعني هي يمكن جديدة علينا.
0: عشنا شفنا مو أي سباق، هالمرة المنافسة بين النعامات وكل واحدة بدها تثبت إنها الأسرع وتوصل خط النهاية قبل الثانية.
1: واللي بيضحك إنه شكلها وهي عراقدة ما بيخليك تتوقع أبداً إنه هي عم تشارك بسباق رسمي.
0: بس فعلياً النعامة من أسرع الطيور على اليابسة، ولهيك شكلها يمكن غريب بس سرعتها مو مزحة.
1: وسوا متابعينا رح نحضر هالسباق سوا وراجع.
0: هلا انا لو كان فيني انه بامكاني احضر هيك سباق كنت حضرته بدون اي تفكير.
1: ليش؟
0: كثير لذيذ لانه
1: بضحك مو صراحه كيف هيك بيركضوا يعني؟
0: ايه فعلا
1: طريقه شوي بتضحك. ايه بالضبط.
0: اوكي بالضبط شو؟
1: بس اوكي اوكي اوكي.
0: انا حاسه انه عمار كان عم يفكر بشيء وقال لي اياها يعني شاركنا افكارك.
1: طيب اوكي اوكي اوكي. اذا فاكرين انه باتمان لازم يكون لابس بدله سوداء وعنده عبايه خاصه فاستنوا تشوفوا هالنسخه.
0: هلا عشنا وشفنا صبيه قررت تعمل لقطتها لوك باتمان، بس بدل البدله والعبايه لبستها كيس بطريقه خلقة.

0: شكلها فعلا يشبه باتمان،
1: يعني باتمان بأقل الإمكانيات، لا بدلة ولا معدات، بس كيس وحبكة بسيطة.
0: والنتيجة أغرب باتمان ممكن إنه تشوفوه بحياتكم، منتابعه سوا.
1: صراحة خطيرة،
0: كثير
1: خطيرة.
0: أنا اليوم رح أقلها لروز تخليها تجرب هالفكرة وتصور
1: لنا. ضروري والله خطيرة صراحة، من هيك على الفكرة.
0: كثير فكرة مميزة صراحة وبتتجرب، فأي حد عنده قطة أو حتى ممكن كلب ممكن إنه تزبط الفكرة، بس بالقطة أكثر.
1: إيه لا تطلع أكثر.
0: إيه صوروا لنا إياها وبعثوا لنا إياها لحتى هيك نشاركها نحن
1: ونضحك.
0: مشاهدينا هلا خلونا نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنرجع لنكفي باقي فقراتنا، خليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا الجديد، رجعنا لكم بفقرة التغذية، واحدة من فقراتي المفضلة صراحة. بين كل يوم والتاني بتطلع معلومة جديدة عن الأكل، هذا مفيد وهذا مضر وهذا لازم نمنعه وهذا لازم ناكله كل يوم. ومع كثرة النصائح والتجارب الشخصية صرنا نضيع بين الحقيقة والخرافات يلي ما بتأثر بس على خياراتنا بالأكل، وإنما ممكن تنعكس على صحتنا وطاقتنا وحتى أسلوب حياتنا بشكل كامل. واليوم رح نحكي أكيد عن أبرز هاي الخرافات ونعرف نميز بين الصح والغلط مع اختصاصية التغذية العلاجية ياسمين جنودي اللي صارت معنا بستوديو الصباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير أسف.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: أهلاً وسهلاً.
1: أهلاً فيك
0: ياسمين. يعني التغذية هو علم كتير كبير يحمل مجموعة كتير كبيرة من الحقائق والخرافات. أي شخص عم يحاول قدر الإمكان أن يحافظ على صحته من خلال الرياضة ومن خلال التغذية عم يحاول قدر الإمكان يجيب المعلومة الأساسية الصحيحة لحتى يلتزم فيها. كيف أنا ممكن فرق بشكل عام بداية ما بين الحقيقة والخرافة؟
1: هلا نحن دائما اول شيء بدي هني المحطه بعيد المولد النبوي الشريف وهن الامه الاسلاميه كل عام ونحن والامه الاسلاميه كلها بالف خير.
0: اكيد
1: بالنسبه للمعلومات التغذيه هي دائما اكيد الاهم انها تتاخذ مصادر موثوقه. اليوم عم تكثر ترندات، عم تكثر الشائعات، حكي جوجل، حكي شات جي بي تي، اخصائيين تغذيه احيانا بتختلف دراسات قديما عن دراسات الحديثه، كلها بتاثر عنا وبتلعب دور بهذا الموضوع.
0: طيب بتشوفي انه فكرة الهوس بزيادة الوزن، بنقصان الوزن، باتباع حمية غذائية، وخصوصا لما ترتبط بفكرة الرياضة، هلا انا ما رح لك سبب، ولكن رح لك من كثر ما الاشخاص بدهم يلتزموا 100% بصيروا بيطلعوا قصص، يعني انا هي الاكلة ما فيني اكلها لانه مضرة وهي بالحقيقة مفيدة، انا يمكن القيم الغذائية لمجموعة من الاكلات هي بكون أنا حاسبة شيء بتطلع غير شيء تماماً بتأثر على فكرة السعرات. طيب أنا اليوم بدي التزم وبدي اتبع حمية غذائية صحيحة بعيدة عن الخرافات بحقائق علمية صحيحة، أنا من وين بجيب معلوماتي؟
1: شوف دائماً الأهل الاختصاص بيحكوا بهذا الموضوع.
0: طيب
1: أنا ضد فكرة أنه نحن نجيب المعلومات مثل ما خبرتك من شوي من اي مصدر، من جوجل او من اي محرك بحث نقدر ناخذ معلومه منه ونمشي فيها على اساسها. طيب

0: الدراسات والعلم اليوم بيحكي أحيانا شغلات كتير مضادة عن اللي نحن عم نقرأه، فنحن أكيد ناخد المعلومات من مصدر علمها نفسه، هي رح تكون معلومات الموثوقة بالتأكيد.
1: يلي شو هي؟
0: العلم والمصادر المحركات البحث جوجل سكولر مثلا، نحن بقى هون الاختصاصيين هن وبابميد محرك البحث الطبي، هيدي بقى هون المحركات البحث المضمونة اللي نحن كأخصائيين رح ناخذ المعلومات منها ونشيرها بقى للمجتمع.
1: طيب سؤال شوي هو مو خارج عن صندوق ولكن ملتف شوي. انا اليوم اكيد بعرف مجموعة كبيرة من اختصاصية التغذية، هل الكل رح يعطي نفس المعلومة بشكل صحيح 100%؟
0: بصير أحياناً تناقض.
1: ليش؟
0: لأن الدراسات عم تتناقض. يعني نحن اليوم بتلاقي أحياناً الأكاديمية الجامعية اللي متخرج منها كل أخصائي عم تكون أحياناً مختلفة. ما فيني لوم ولا أي جامعة، أحياناً معلومتها صح ومعلومتها صح، فبترجع بتقيم أنت المعاملة الأكاديمية نتعامل فيها مع أساس المريض. شو حالة المريض اليوم الصحية؟ شو اللي بيناسب مريضي اليوم؟ ما بعمم المعلومة على الجميع.
1: يعني أنا حأعطيك مثال كتير صغير وهذا الحكي أنا بعرف معلومة
0: تمام
1: ورحت كان في حدا يمكن أخصصي تغذية سألته طلعت المعلومة مغلوطة بس أنا أساسا مؤمن معلومتي فصار في هيك ضياع.
0: صحيح.
1: أنا حدا ما بيطلع من البيت إذا ما فطر شلون ما كان ولا متأخر عن الشغل. مرة ما بعرف انفتح حديث مع حدا فقلت له هيك، قال لا الفطور هو ما له ضروري، في عالم بتفطر الساعة 12
0: صحيح،
1: في عالم بتفطر الساعة 1.
0: صحيح.
1: أنت مع مين؟
0: أنا مع حالات معينة، أطفال أكيد ححط لهم فطور باكر، بينما أحيانا البالغين
1: بعتبر الطفل بس
0: حسب العمر حسب عمل الشخص اللي عندي طبيعة عمله تتطلب أني حط له فطور باكر ولا لا. أنا بفضل الفطور متأخر حتى نظم هرمون الأنسولين وهرمون السكر بطريقة المواعيد وطريقة تنظيم الهرمونات مع تنظيم الأكل. أنا لذلك بفضل مؤخر مع حالات البالغين، وإذا ما كان بطلب مني موضوع حالة صحية، حالة طبية بتطلب مني إني أعطي فطور باكر.
1: يعني أنا اليوم حدا افتراضاً بيلعب رياضة
0: أي.
1: يفطر الصبح الصبح يعني بس في الساعة 7 ونص 8 أو ينطر للساعة 11.
0: شو عندك هدف غذائي؟ عندك هدف إنك تنزل وزن؟ عندك
1: لا.
0: هدف تبني عضل؟
1: إيه.
0: فأوكي بفضل تفطر بكير.
1: أوكي ما هي بناء على الحالة.
0: حسب الحالة.
1: فعم أقول لك هون في أشخاص قالت إنه قطعاً الفطور الصبح خطأ، في عالم قالت إنه لا.
0: لا فهي حسب الحالة وحسب الهدف الغذائي والهدف الصحي اللي بدي إياه مريضي. بنشتغل على الأساس.
1: طيب يعني أنا اليوم إذا بدي أجيب طيب أنا اليوم بدي أجيب هالمعلومات إنه بناء على حالتي الغذائية الطبيعية، يعني أنا قلتك إذا يعني أخذت مصدر المعلومات تبعي من أكثر من موقع من أكثر من مكان سألت أكثر من طبيب تغذية ممكن أحصل النتيجة النهائية بحيث إنه أنا أخذ معلومات صحيحة
0: بالتأكيد
1: تفيدني أو بالتأكيد. أنا ممكن أخذ من سورس واحد وتعلم منه؟
0: لا بالتأكيد المصادر المنوعة أنا بحسها بتعطي تجارب أكثر للشخص وهو بالنهاية شو اللي بيريح جسمه حيتعامل معه.
1: طيب ياسمين هلا رح نعرض انا وياكي مجموعه من العادات الغذائيه رح تكون موجوده رح نشوفها على الصور وانت بتقولي لي هل هذا الشيء حقيقه هل هذا الشيء خرافه هل في تعليق معين.
0: تمام
1: جاهزه؟
0: جاهزه.
1: يا اول وحده تاخير تناول الطعام بعد التمرين بيساعد على حرق المزيد من الدهون. قبل ما تخلينا على شغله
0: اوكي
1: كمان انا سالت اكثر من حدا عم بلعب رياضه بس اخرى صارت بيقولوا لك لا انت بعد بساعه لازم تاكل. في عالم بيقولوا لا لازم تاكل بعد التمرين مباشره يعني لا بعد نص ساعة.
0: صحيح.
1: شو المعلومة صحيح؟
0: كتير بسمع عندي بالعيادة بتقلي المريضة لما أكون حاطة أنا وجبة بعد التمرين بتقلي دكتورة أنا بدي نزل وزن إنه أنت حاطي أكل بعد النادي فأنا حأسمن. هلا هيدي أكتر مشكلة خاطئة، هي فكرة مغلوطة تماماً. لا بالعكس، أنت بعد التمرين جلايكوجين العضلات فارغ بحاجة طاقة، لما نحن حنعطي وجبة غنية بالبروتين والنشويات بعد التمرين خلال 30 إلى 45 دقيقة حتملي مخازن الجلايكوجين بالعضلات وبالتالي انت ما رح تهدم عضل. اما لاكثر من ساعه انا ما اكلت الجلايكوجين بالعضل فارغ، رح يضطر الجسم انه يعطي طاقه لجسمه يفكك الاحماض الامينيه المخزنه بجسمه لا يعطيها يعني هدم عضلي، يعني صار ترهلات، يعني نزول وزن خاطئ تماما 100%.
1: خرافه على الهامش بيقولوا انه انت بعد التمرين لازم تاكل بس كارب، يعني بعدين بعد ساعه تاخذ بروتين.
0: كارب وبروتين سوا.
1: شفت قديش في خرافات. طيب الصورة اللي بعدها هي شرب القهوة أو المشروبات الغازية بعد الطعام يحسن من عملية الهضم.
0: هيدي عادة مجتمعية شرقية بحتة. يعني اليوم بتلاقي مجتمعنا الشرقي بالكامل بده فنجان القهوة أو بده كاسة الشاي أو مشروب الغازي الكولا هي على طاولة السفرة نفسها، شو ما كنا عم ناكل إن كان الوجبة

0: غذائية كانت اللحوم والبروتينات ولا غيره.
1: أوكي.
0: لا، المشروب الغازي موجود دائما حتى للأطفال الصغار قبل الكبار، لكن هي عادة سيئة جدا. خلينا ما نحكي أول شيء موضوع عملية الهضم، خلينا نحكي أول شيء عن نقص المخازن الحديد المنتشرة عند الكل اليوم
1: بسبب
0: صغار والكبار. هيدي واحدة من أسبابها
1: الغازي.
0: يعني أنت عناصر الكافيين الموجود بالقهوة ولا الكافيين الموجود حتى بالمشروبات الغازية عم يخفف امتصاص الحديد بنسبة 70% من الغذاء. فانت هيدي اكبر كارثه عظمى عم نعملها اليوم باطفالنا وحتى كصبايا وحتى كرجال كبار. اليوم فقره الحديد ما عم يوفر حدا، فعلا هو موجود عند الاطفال من اعمار صغيره لسيدات لنساء وللرجال حتى.
1: يعني شيء مع الفطور غلط
0: تماما. دائما نترك حوالي لا يقل عن 45 دقيقه لحتى نبلش ناخذ مشروب فيه كافيين بعد الوجبه.
1: طيب بعيد عن الكافيين، الشاي مع الفطور خطا مثلا؟
0: كافيين في الشاي ممنوع،
1: كل شيء ممنوع
0: كمحتوى الكافيين او كمحتوى ماده اسمها التانين اللي هي اوريدي كمان موجوده بال
1: معناتها تقريبا. طب عصير طبيعي؟
0: عصير طبيعي مع وجبه الغداء
1: او مثلا وجبه فيها مثلا بروتين وكربوهيدرات
0: ما في مشكله.
1: ما في مشكله،
0: ما في مشكله.
1: يعني الغازيات كل شيء يتعلق بالكافيين غلط جدا وقت الفطور، وقت الاكل بشكل،
0: وقت الوجبه بشكل خاص، لانه فعلا عم ينقص كثير مغذيات الوجبه. عم يمنع الامتصاص بنسبه 70%، وبالتالي اليوم فعلا مجتمعنا كله عم يشكي من نقص الحديد.
1: صحيح،
0: اكثر من نسبه 90%. وبيقول لك ما عم ناخذ حبوب حديد وما عم نستفاد. طيب العادات السيئه اساسا موجوده، ما حد استفاد.
1: كثير حلو. طيب الصوره اللي بعدها يلي هي تناول الخل او الكمون على الريق بيساهم بحرق الدهون وخساره الوزن.
0: يمكن ما ضل حدا
1: شوفي
0: يمكن ما ضل حدا ما جربها لهيدي القصه.
1: ايه
0: بس هي كارثيه تناول الخل بالذات اذا كان على الريق مثلا بيعمل مشاكل كثير، قرحه معديه، اضطرابات بالمعده، كارثيه جدا. هلا بحب الخل انا بحاله مثلا مقاومه الانسولين، انا بدخل احيانا الخل لكن ملعقه صغيره ممدده بكاس كبير ماء وتشرب قبل الغداء بربع ساعه، بتساعدك على انه تنظيم مستويات السكر بالدم لفتره زمنيه طويله. اما اني استخدمها كجهاز لحرق الدهون فهي اكيد لا.
1: هي لا تنتبهوا لها كثير منيح.
0: والكمون يعني صديق الجهاز الهضمي، فهو خيار جيد انه لا اضطرابات القولون العصبي، لكن كخساره الدهون فاكيد ما له هالدور.
1: بس يعني ناخذ على الريق عادي الكمون.
0: الكمون جيد على الريق بس انا ما بفضل نبلش فيه.
1: بس انت ما بتفضلي.
0: بالضبط.
1: تمام. الصوره اللي بعدها الملح البحري اكثر فائده للصحه من الملح العادي.
0: الملح البحري شائع انه هو لانه طبيعي فهو يفترض يكون صحي اكثر، بينما الملح العادي مصنع او ميود فهو برايهم انه ما انه صحي. لا بالعكس تماما، الملح البحري اذا كان مرغوب فهو لانه بيحوي شوي من عناصر المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم، لكن بنسبه ضئيله جدا ما بتعطي اصلا احتياج اليوم ولا جزء من احتياجه اليومي للانسان. اما احتياجهم اثنيناتهم بيعطوا نفس الكميه ونفس النسبه من الصوديوم، وهذا الاهم. يعني اثنيناتهم حيرفعوا الضغط اذا اخذناهم بكثره، اثنيناتهم حيعملوا احتباس سوائل كمان اذا اخذناهم بكثره. بالعكس انا بشجع الملح العادي لكونه مصنع ومعاد ومضاف له عنصر اليود اللي هو يفتقر له الملح البحري، واللي هو ملح اليود بشكل خاص، عنصر اليود بشكل خاص لمرضى قصور الدرق، ان كان تضخم درق ولا ان كان قصور درق مفيد جدا لحالتهم، هنا بحاجه هذا العنصر. بينما احيانا الناس المعتمده بشكل دائم على الملح البحري يفتقدون لهذا العنصر.
1: كثير حلو هذا الكلام. الصوره اللي بعدها يلي هي وجبه فطور غنيه بالسكريات بتمنح الجسم طاقه افضل واسرع. يعني انا باخذ كرواسان شوكولا من الصبح مع شويه دونات وبشرب كولا، شو رايك؟
0: اسوء ما عليها، يعني طلع السكر لسه ما نزل السكر بشكل سريع،
1: بيدوخ الزلمه،
0: ارتفاع سريع هبوط سريع يليه انه انت بعد ساعه حتطلب وجبه بعدها فورا، وبالتالي لحق البدانه مشاكل البدانه. هذا غير انه انت عم تعمل اضطرابات للسكر كل شوي، يعني في عندك مشكله مقاومه انسولين لاحقه ولو بعد حين.
1: طب تاكل مره بالجمعه كرواسون مثلا؟
0: لا بس لا بس طيبه.
1: ان هي والله طيبه.
0: طيبه لا بس.
1: طيب اللي بعدها المنتجات التي تحملها هون لازم نحكي شيء كثير مهم. المنتجات التي تحمل عباره خالي من السكر صحية تماما. ويا لطيف شو في عنا مشروبات زيرو شوجر.
0: صح، شوجر فري.
1: ايه.
0: اليوم شوجر. بتلاقي المجتمع او الاشخاص اللي عاملين دايت بالتحديد بس مسكوا منتج لا ومكتوب عليه شوجر فري انه عيونهم طلعت قلوب.
1: أنا.
0: يعني هنا حيشوفوا المنتج
1: انا
0: انه هذا المنتج اللي فيني اكل منه وجبات مفتوحه، يعني فيني اخذ منه اربع اطعم ما بيأثر لانه شوجر فري. لا ابدا، هيدي المركبات او هيدي المنتجات اذا ما كان فيها سكر الابيض اللي هو الجلوكوز فهو ممكن يكون فيها كثير سكريات صناعيه، مثل مثلا السكرين او غيره ممكن تلاقي كمان السربيتول

0: موجود فيه هي سكريات صناعية عامة، أنا ما بحبها إطلاقا، حتى بتعمل لك حالات إسهالات أو نفخة أو غازات على المدى البعيد إذا مكررة. هذا غير أنه هيدي المواد اللي بتكون خالية من السكر أغلب الأحيان هي مدعمة بالدهون، فنحن عم نأخذها من جهة ونترك جهة تانية.
1: يعني أنا إذا لقيت مشروبين واحد منه زيرو واحد عادي وأخذت زيرو، ما أعمل حالي عمل شغلك؟
0: ما أعمل حالي، خاصة الأشخاص اللي بتأخذ بدل قطعة تنتين لأنه زيرو. هيدي قصة على أسوأ
1: الحالة، ضل على الأساسي ما أنا تأريح لي
0: ما هيك.
1: طيب اللي بعدها، شرب الماء أثناء تناول الطعام يسبب بروز البطن أو زيادة الكرش، اللهم عافينا.
0: ما هيك شيء ابدا، لانه بالنهايه المي هي زيرو سعرات، انت ما راح يطلع الكرش غير بسبب تراكم دهون حشويه ولا دهون تحت الجلد ليتكون عندي الكرش، يعني تناول سعرات مفرطه حتعمل لك هذا الكرش. انا عم اشرب مي، لا باس بانك تشربي رشفات اثناء الوجبه، بس اكيد ما بيجي باخذ لتر وانا عم اشرب، لانه حتى حيصير عندك مشاكل اضطرابات هضميه. رشفات اثناء الوجبه ما في مشكله، بتلين اللقمه، بتساعدك على المضغ اسهل، على البلع اسهل، لكن باستثناء المرضى الارتجاع المريئي او مرضى القولون العصبي، يعني انك تتاخذي مي بكميات كبيره اثناء الوجبه اللي عندهم بتسبب ضغط على المعده، بتسبب ضغط على القولون، حيصير بقى تشنجات. فنحن يفضل هدول المرضى ارتجاع المريئي او القولون العصبي يتجنبوا شرب المي.
1: تم.
0: نعطيهم وقت قبل ب 20 دقيقه ما يكونوا شربانين، او بعد الوجبه بحوالي نصف ساعه.
1: حلو كثير. طيب رقم 8، مضغ العلكة يحرق سعرات حرارية إضافية.
0: إذا كانت مضغ حتحرق سعرات فهي بسبب أنك أنت عم تحركي عضلات الفك طول الوقت لمدة طويل. طيب الدراسات أثبتت لنا أنه أنت العلكة بتحرق لك 15 سعرة حرارية بالساعة.
1: إيه ما لها محرزة.
0: بالساعة، يعني أنت قد كم ساعة بدك تاكل العلكة لحتى تحرق مثلا 100 سعرة حرارية؟
1: وهي 100 كمان، يعني كمان 100 ما لها رقم،
0: كمان ما لها رقم. فلا ما بنعتمد عليها على هذا الأساس أبدا، بالعكس إلى مساوئ.
1: طيب الصورة اللي بعدها، إعادة تسخيم الطعام لا تؤثر في قيمته الغذائية.
0: بتحرمه كثير مغذيات، خاصة الفيتامينات الحساسة للحرارة، يعني احنا عم نعيد تسخينه، عم نعيد رفع حرارة عليه كل شوي، أو خليني أقول كل يوم، إذا أعاد تسخينه لمدة مثلا 3 مرات، مرتين أو 3 وأحيانا 4، أشخاص بيشيلوا من الثلاجة بيسخنوا الطنجرة بيرجعوا الطنجرة على الثلاجة، بيشيلوا من الثلاجة وهكذا. خاصة الفيتامينات الحساسة للحرارة هي حمض الأسكوربيك وفيتامينات بي، حمض الأسكوربيك هو فيتامين سي. فيتامين سي وفيتامينات بي تهدم بالحرارة، تهدم بالتسخين الواحد لا يقل عن نسبة 30-50% منها. سخنتيها مرة ثانية استوت، ما
1: في حال ما سخنت الطعام بتضل محافظين على قيمه الغذائية حتى لو كان بارد.
0: بتضل محافظة. أنا بنصح دائما إنه حاطين ثلاجة مثلا، فأنت بتشيلي من الثلاجة سخني الجزء اللي بدك تاكليه هلا ورجعي على الثلاجة، مشان ما نسخن طنجرة كلها ونرجعها تهدم بعدين نرجع ثاني يوم نسخنها وهكذا.
1: طيب التسخين يكون على الغاز بشكل طبيعي أو مايكروويف؟
0: لا الغاز بشكل طبيعي بيكون أفضل.
1: غاز بشكل طبيعي. طيب اللي بعده، الحليب هو المصدر الوحيد الضروري للكالسيوم. أكيد لا.
0: أكيد لا.
1: أكيد لا.
0: عندنا مصادر غنية جدا، الطحينة لسه أغنى من الحليب، يعني أنت معلقتين طحينة بتاخديها كل يوم كأنك أخذتي نفس الاحتياج من الكالسيوم من كاسة حليب. أي كمثال طحينة. عندنا لسه اللوز، عندك الورقيات الخضراء، عندك السمك السردين. رائع كمصدر للكالسيوم، وهو بيبقى لنا عنه الأهم. حتى مرضى مثلا عدم امتصاص اللاكتوز تجاه الحليب فهو مزعج لإلون، ففي عندهم بدائل واسعة أكيد ياخدوها.
1: طيب حلو كتير. معتا ختاما ياسمين، بدي هيك طريقة سريعة للحفاظ على علاقة صحية مع الغذاء بدون مبالغة وبدون ما ضيع ما بين الحقيقة والخرافة.
0: الاعتدال في كل شيء، يعني ما غلط نحن اوكي ناخذ يوم فري، حبينا ناكل في وجبه جاهزه، حبينا ناخذ شيء، بس الاعتدال. يعني اليوم بتلاقي الافراط بالاكل الجاهز، الافراط بتناول السكريات، الافراط بالمشروبات الغازيه او بالمشروبات المصنعه او المأكولات المصنعه او بالعصائر. الاعتدال دائما هو الحل. نظام حياه صحيه هي الاهم، رح تلاقي تاثيراتها الجانبيه على المدى البعيد ان شاء الله على صحتك.
1: يعني شيء من كل شيء.
0: شيء من كل شيء.
1: بس. ياسمين كثير استمتعت معك بالفقره، شكرا جزيلا على المعلومات القيمه. فقره التغذيه تحديدا دائما هيك بتحاول يعني
0: بتضيف
1: شيء بالضبط لحتى كل شخص يحاول يحافظ على علاقته الصحيه مع الغذاء. كثير بتشكرك ونورتينا.
0: تحياتي، شكرا لك.
1: واهلا مشاهدينا، بنروح لفاصل نرجع سوا لحتى نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبعيد.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد. اليوم بفقرة التربية رح نحكي بموضوع بهم كل الأهالي، لأن بالنسبة لكتير من الأطفال أول يوم مدرسة يعني شنطة جديدة، رفقات، حماس وقصص رح تبلش بحياتهم. بس بالنسبة لأطفال تانيين مجرد جملة بكرة مدرسة ممكن تكون كافية لتبلش معها وجعة البطن بقى والبكاء والتوتر ولعية النفس أو حتى رفض كامل أنه يطلع من البيت.
1: صراحة يا منى كتير صحيح هذا الكلام. أحيانا الأهل بيشوفوا التصرفات أنها دلع، كسل أو محاولة للهروب من الدراسة، بينما ممكن يكون عن الطفل فعلا عم يعيش حالة خوف وقلق مرتبطة بالمدرسة. لهيك بدنا نعرف إمتى بيكون خوف من العودة للمدرسة طبيعي وبيحتاج بس شوية وقت للتأقلم، وإمتى بيتحول لمشكلة لازم ننتبه لها.
0: والأهم أكيد أنه كيف منتعامل مع طفل عم بيقول بكل وضوح أنا ما بدي روح هالمدرسة. هذا الموضوع رح نتناقش فيه اليوم مع ضيفتنا الاختصاصية التربوية ماريا عقيدي. يسعد صباحك يا رب.
2: يسعد صباحكم يا رب.
0: يعني نورت صباح سوريا أول شيء.
2: شكرا لك.
0: يعني هلأ بما أنه مقبلين على هيك العودة على المدرسة، وأكيد كثير من الأهالي بيكونوا قلقانين بشكل يعني هيك أنه هل طفلهم يا ترى رح يكون متحمل

0: راح يعذبهم ولا لا. فخلينا هيك نحكي بالناحية النفسية، شو المقصود بالمصطلح الرهاب من العودة للمدرسة؟
1: هلا هو المصطلح بيفسر نفسه، رهاب المدرسة يعني نحن في عنا بيكون في رفض نابع عن قلق هو موجود يا اما من المدرسة او من شيء موجود بقلب المدرسة. في انواع كثير لرفض المدرسة، ممكن تكون في منها دلال، ممكن يكون في طفل هو ما انه كثير متحمل المسؤولية، بس اللي بيميز رهاب المدرسة هو ثلاث اشياء، هي الشدة والاستمرارية، وعندنا ايضا كمان انه الرفض يعني شدة الرفض واستمراريته وتأثيره على حياة الطفل.
0: خلينا نوسعهم أكثر، شو المقصود فيهم؟
1: هلا الطفل نحن مثلا الخوف هو مشاعر طبيعية، ممكن يمر فيها الطفل بأي تجربة جديدة بحياته. فممكن أول يوم نحن يكون الطفل فيه عنده قلق، أنا ما فورا بقول إنه هذا الطفل عنده رهاب المدرسة.
0: تماما.
1: هي في نحن مراحل بتكون الطفل بما إنه تجربة جديدة ما بيعرف الجو، بده فترة لبين ما يتكيف. فبيرفض المدرسة أو بيكون خايف أو بيكون عنده قلق، فأنا هون ما فوراً بحطه ضمن تصنيف إنه هذا الطفل عنده رهاب المدرسة. فنحن في هون في عنا مشاعر خوف هي موجودة، الاستمرارية هي إنه استمرت لفترة طويلة رغم إنه الطفل أخذ وقته بإنه يتكيف مع المدرسة وهو ما قدر يتكيف، وأيضاً تأثيره على حياته بيصير إنه هو الصبح يا أما عم بفيق مع آلام أو بكاء شديد، أو لما الأهل يوصلوه على المدرسة في تشبث بالأهل. ممكن يكون في عنده أفكار مثل إنه أنا إذا رحت على المدرسة شو رح يصير بغيابي، ممكن يكون في عنده قلق على أهله.
0: فهون نحن فينا إنه نسميه هذا رهاب.
1: الرهاب هو لما نحن نكون الخوف شديد مستمر أو استمر لفترة وايضا اثر على حياه الطفل سواء بالصف او بالبيت. كل يوم الصبح بتكون الام في عندها معاناه لاقناع الطفل انه يروح على المدرسه، او يكون في الوداع بيكون صعب لما بيوصلوه على المدرسه، فهون بيكون صار اسمه رهاب مدرسه. هون نحن بنكون بدنا نبحث اكثر عن الموضوع ونفهم شو هي جذوره عند الطفل.
2: طيب ماريا، في يعني شعره هيك فاصله ما بين نوعين من الاطفال. اول طفل هو طفل تعود على العطلة 3-4 أشهر فبيقول لك أنا ما لي خلق أروح على المدرسة. النوع الآخر هو الطفل اللي فعلا يعني عنده قلق أنه أنا كيف بدي فوت على مدرسة من جديد، بدي أتعرف على العالم مرة تانية، أكيد رح يكون في طلاب جداد. في خط فاصل بيناتهم، كيف بدي أعرف حالة هي وهات لحتى أعرف أتعامل معه؟
1: هلا بالنسبة للطفل اللي هو ما حابب يروح على المدرسة،
2: تعود على العطلة
1: بيكون ما في عنده هي. نحن رجعنا بدنا نرجع كل مرة هلا بكل سؤال ممكن نرجع لموضوع الشدة والاستمرارية وتأثيره على الحياة. في أطفال ممكن يفيقوا الصبح يرفضوا المدرسة لأسباب كثيرة، مو بس العطلة الصيفية، ممكن يكون طفل بردان، ممكن يكون لسه هو نعسان. فأنت في أطفال بالحالة العادية ممكن يفيقوا يقولوا أنا ماني حابب أروح على المدرسة، فكمان هذا ما بنصنفه على إنه هو رهاب مدرسة، لأنه الطفل بيكون الصبح شوي رافض بعدها بيروح وبيتأقلم وبيرجع عادي كأنه ما صار شيء، بينسى أنه هو كان رافض. فهي مثلا رفض ممكن يكون بعد العطلة الصيفية. في أطفال تعودوا على حياة السهر والأجهزة الإلكترونية والمشاوير، فبيكون شوي صعب عليها أنه يرجعوا لحياة الانضباط. هون بيجي دور الأهل أنه نحن العطلة الصيفية لازم تبلش يعني نرجع لروتين المدارس قبل بكم أسبوع من ما تبلش.
0: كم أسبوع؟
1: يعني تقريبا ممكن قبل بثلاث أسابيع.
0: لهالدرجة؟
1: يعني حسب أنت كمان الأهل بيعرفوا أطفالهم. صحتي في أطفال، أنا مثلا هالأطفال رجعت أدربهم على موضوع النوم، واحد مباشرة من ثاني يوم صار ينام الساعة 10، الثاني لسه يعني صح. فالأهل بيعرفوا هنا إمتى لازم يبلشوا، بس ممكن نحن نبلش قبل بثلاث أسابيع، ممكن قبل بأسبوع حسب يعني شخصية الطفل.
2: يعني إذا كان الطفل عم يتدلل وقال لي أنا ما بدي أروح مدرسة، قال له إيه ولا لا بدك تروح المدرسة؟
1: لا، بده يروح المدرسة مو لأنه أنت بدك تجبره، بس لأنه هو بمرحلة عمرية تطلب منه الالتزام، تطلب منه الالتزام وتطلب منه المسؤولية، فهو لازم يروح على المدرسة.
0: حلو. طيب يعني هل هي المرحلة إلى مراحل عمرية؟ يعني مثلا في أطفال بتصير معهم أثناء الروضة، هذا الشيء طبيعي بحس يعني بأول مرحلة أنه بيكونوا متعلقين بأهلهم زيادة، لسه خايفين أنه ينطلقوا على هاي الحياة، بس هي ممكن أنه تستمر معهم حتى وقت يصيروا بالأعدادي وبالثانوي كمان؟
1: هلا شوفي، بس شوي بدنا نفصل عن الروضة والمدرسة، لأنه الروضة في أطفال ممكن يكون يفوتوا روضة بعمر 3 سنين أصلا قلق الانفصال هو بيكون شائع وطبيعي بهي المرحلة. بالنسبة للمدرسة هلا هو أكثر شيء شائع بالمراحل الانتقالية، الطفل بين 5-6 أو 6-7 سنين لما بده يفوت على المدرسة لأول مرة، هي كثير شائعة يعني، أو ما كثير شائعة، هي بنشوفها أكثر يعني كرهاب مدرسة بيكون أكثر شيء بيظهر هون. يعني

0: ممكن ايضا بالمراحل الانتقاليه لما بده ينتقل مثلا من الابتدائي للاعدادي، فممكن يكون في عنده شويه قلق من المدرسه، المسؤوليات الجديده المرتبطه بالمرحله، انه تغيروا رفقاته تغيروا معلمينه، فممكن يظهر القلق باي مرحله. هلا ايضا بالمراهقه ممكن ما يكون مرتبط ببدايه المدرسه، ممكن يظهر قلق او رهاب المدرسه او رفض المرتبط بالقلق، يكون طفل عم بيروح طبيعي فجاه قرر انه ما عاد بده يروح المدرسه. هون على فكره هذا مؤشر شوي خطير، انه احنا لازم نعرف شو عم بيصير مع الطفل
1: بالمدرسه. في شيء عم بيصير بالمدرسه،
0: إيه؟ ممكن يكون في قسوه معلمين، معلم مثلا عم بيتبع اساليب مي صحيه، ممكن يكون في تنمر، ممكن يكون في اقصاء من الاصدقاء، ممكن يكون توقعات الاهل تجاه التوقعات تجاه انه الطفل، الاهل متوقعين منه شيء ورابطين الحب بالإنجاز.
1: ايوه،
0: فبالتالي الطفل بيروح هو ما قدران وقدراته ما يكافي، او حتى اذا هو قدران. في اطفال ممكن تكون عندهم نسبه الذكاء عاليه وملتزمين، ولكن قلقهم من انه اهلهم رابطين الحب او كان في حب مشروط، فبيخليهم هنا في عندهم حاله قلق.
1: صح،
0: فبالتالي ممكن طفل يخاف يكون اليوم مثلا عنده امتحان، فانه هو يكون او بفتره الامتحانات يرفض يروح على المدرسه لانه خايف من النتائج. فالمؤشر هي بتظهر مثل ما قلت لك باي عمر، هي اكثر شيوعا بالسنوات الاولى، التجربه الاولى اللي بفوت فيها المدرسه. وفي مؤشرات كثيره. هلا في مقوله كان لما درسنا بيقولوا انه العمر المدرسه هو يتطلب طفل جاهز واهل جاهزين ومدرسه جاهزه.
1: صح.
0: ففي نحن هون عندنا هدول ثلاث عوامل. طفل جاهز هي ممكن تتبع لانه تحضيره وهيك، الاهل ببعض الاحيان مشاعر القلق كثير معديه. فالطفل بيحس انه اهله خايفين، فبيحس انه في شيء غلط او في شيء خطر. اوقات في انماط تربيه مثل انماط التربيه الحمايه المفرطه، بيكون الطفل كثير معتمد على اهله.
1: صح.
0: واهله بدون ما يحسوا
1: بيكونوا كثير خايفين عليه،
0: بحس النية بيكونوا دائما وهن عم بيربوا الطفل في عم بيوصلوا رساله كانه العالم برا خطر.
1: صح.
0: انت بدوني.
1: اي صح.
0: فايضا هذا ممكن، نحن مشان هيك بدنا اهل جاهزين وبدنا بيئه مدرسيه جاهزه. هلا بوضع سوريا مع الاسف،
2: للاسف شديد مستحيل انه نجيب ثلاث.
0: نحن في عنا البيئه المدرسيه ما بكل المدارس هي جاهزه.
1: صحيح.
0: البنيه التحتيه للمدارس، الاكتظاظ، في اطفال مثلا ما بيحبوا كثير الزحمه. في عنا الاطفال، تحدي الاطفال اللي عائدين من برا.
1: هاي لحالها.
0: انا بعرف طفل كان رافض المدرسه لانه هو خايف
1: ينرفض،
0: إن هو يضطر يفوت على الحمام وهو ما بيعرف يستخدم تواليت عربي.
1: اوكي.
0: فانت ممكن يكون في، لذلك نحن كل حاله على حده هي بحاجه انه نحن نفكر فيها. ما في سبب واحد يكون انه نحن نقول والله اذا الطفل رفض المدرسه او كان عنده رهاب مدرسه بيكون هذا السبب. كل حاله تدرس على حده، لما نحن خاصه لما تكون تاثرت كانت الام عارفانه.
1: ايه.
0: فانا سالتها انه سالتي عن الحمام او ابنك بيعرف يستخدم تواليت عربي؟ فطلعت هي مشكلته.
1: هي المشكلة.
0: أي هي مشكلته. ماريا خايف، عنده قلق انه بلكي اضطر او انه تبول على نفسه بالمدرسة، فهو صار يرفض يروح على المدرسة.
1: داهمنا الوقت، بس بدي هيك سريعا تلخصينا انه شو ممكن تعطي نصائح للأهل بخصوص هذا الموضوع.
0: هلا بخصوص هذا الموضوع، هي نصائح ممكن تكون عامة لكل الأهل، لك أي أهل عندهم طفل رح يرجع على المدرسة، وممكن هي تخفف. نحن الرهاب المدرسة هو تفاعل عدة عوامل. مثل ما قلنا نحن أهل جاهزين وطفل جاهز، فأنا بدي أحضر طفلي. في أطفال بطبيعتهم شخصيتهم هن قلوقين شوي، فأنا أحاول أعطيه سيطرة. إذا أنا كنت حاسة إنه طفلي عنده استعداد، هلأ في من شوي تحت الهواء عم بيقول إنه أخته كتير متحمسة. في أطفال بيكونوا هن مبسوطين إنه أنا رح أفوت على المدرسة، فهو بيكون في شعور فخر ومبسوطين واعتزاز إنه نحن كبرنا وانتقلنا مرحلة جديدة. في أطفال ببين مع الأهل إنه نحن عم نجيب سيرة المدرسة ما نون متحمسين كتير، واضح انه هن ممكن يعانوا من موضوع القلق. فبهي الحاله انا بحضر الطفل، بشركه معي بموضوع شراء القرطاسيه، احاول اعطيه شوي سيطره انه مثلا هي نحن عم نشتريها لحتى تحط فيها اكلك. ممكن طفل يكون عم يقول انه انا اذا جعت شو بدي اعمل، هي المي مشان تشرب. نحاول نعطيه سيطره، نروح نتمشى قدام المدرسه اللي سجلنا فيها،
1: نعطيه امان مثلا،
0: نعطيه امان. ممكن انا شوفي، بس ما بدنا نبالغ كثير بانه نحن نكون عم نحضره، بعند تكون بسياق طبيعي متوازن، لحتى ما يقوم الطفل يحس انه نحن كثر التحضير والقلق تبعنا انه ينتقل له.
1: تماما.
0: ممكن حفظ رقمنا مثلا، في اطفال بيكون بيقول طب انا شو اعمل، انا بيكون خايف مثلا تكون تجربه انفصال اولى، فممكن نقول له احفظ رقمي او هذا رقمي مكتوب على بالشنطه، هذا انت عندك خيار مثلا اذا رقمي كان مقفول لهذا الرقم الثاني. بالنسبة لرهاب المدرسة، هاي إذا كان نحن كمان نعمل روتين للطفل مشان ما ينتقل فجأة من

0: نمط الحياة بالعطلة الصيفية لنمط الانتظام. وبالنسبة للطفل اللي بيظهر عنده الرهاب بقلب العام الدراسي بشكل مفاجئ،
1: لازم نراجع المدرسة،
0: نسأل الطفل أول شيء. أيوة. حاول نبني معه حوار. الحوار كتير مهم، نطمنه أنه أنت شو مضايقك، شو حابب، في شيء معين مزعجك بالمدرسة حابب أنه يتغير. نحاول أنه هو الحوار بدون ما نعرف أنه طلعي مشاعر الخوف عند الطفل هي حتى لو بالنسبة لنا نحن ما أنا محقة، هي مشاعر عم بعيشها، هي مشاعر حقيقية. صح. فنحن بدنا نتفهمها ونتقبلها وبعدها نساعده يتعامل معها.
2: كثير حلو هذا الكلام، نتمنى اكيد توفيق لكل طلابنا بالسنه الجديده. شكرا كثير ماري على هذا الكلام المهم جدا للاهل للطلاب لحتى يفوتوا على سنه جديده. ان شاء الله رب تكون مثمره
1: إن شاء الله.
2: ونورتينا اكيد.
1: شكرا لك، نورت صباح.
0: العفو، يا هلا.
2: يعني فعلا مثل ما حكت ماريا كلام جدا مهم، نتمنى اكيد من كل الاهل على ضرورة تطبيق هي القواعد لحتى نحافظ على سنة جديدة بالنسبة للطالب تكون مليئة ومثمرة بالنجاح والتفوق. مشاهدينا نحن اليوم هلا اكيد على موعد مع افتتاح معرض دمشق الدولي اليوم، اللي هو مو بس موعد منتظر للزوار حتى يتفرجوا على الأجنحة والمنتجات، هو كمان مساحة كبيرة للقاء بين شركات ورجال أعمال وأصحاب المشاريع، واللي فتح أبواب جديدة قدام التعاون والشركات.
1: أكيد، لأن المعارض بشكل عام تلعب دور أكبر من مجرد عرض المنتجات والخدمات، هي فرصة لحتى أصحاب المشاريع يتعرفوا على أسواق جديدة ويلتقوا بشركات ممكن أنه يكون بينها وبينهم تعاون بالمستقبل.
2: خصوصاً أنك لما تجمع عدد كبير من الشركات والجهات من مقطاعات ودول مختلفة بمكان واحد بتصير فرص التواصل أكبر، وممكن لقاء بسيط بالمعرض يكون بداية لشراكة أو اتفاق أو حتى فكرة جديدة للمشروع.
1: وكمان بالنسبة للشركات المحلية، المشاركة بالمعرض بتعطيها فرصة أنه تعرض منتجاتها قدام جمهور أوسع وتتعرف على المنافسين وتشوف شو الجديد بالسوق، والأهم أنها تفتح قنوات تواصل مباشرة مع مستثمرين وشركات من برا.
2: يعني المعرض هون ما بيوقف عند حدود العرض والتعريف، وإنما ممكن يكون نقطة انطلاق لفرص اقتصادية حقيقية سواء على مستوى التجارة، الاستثمار، تبادل الخبرات أو حتى الوصول لأسواق جديدة.
1: زميلتنا هديل كانت هنيك طبعاً ووثقت لنا شو كان عم بيصير بالتجهيزات، فخلينا نحضر ونرجع.
3: على وقع التحضيرات واللمسات الأخيرة عم يستعد معرض دمشق الدولي لاستقبال زواره، وكاميرتنا موجودة اليوم لترصد تفاصيل الساعات الأخيرة قبل الافتتاح، من ترتيب الأجنحة لترتيب المعروضات للاستعدادات اللي عم ترسم الصورة النهائية لهذا المعرض. وبدورته 63 المعرض ما عم يكتفي بكونه مساحة للعرض، بل عم يجمع تحت سقف واحد نحو 1000 جهة من قرابة 60 دولة بين شركات ومؤسسات، هيئات وغرف تجارة، بمشهد بيعكس حجم الحضور الدولي وبيفتح الباب أمام لقاءات وشركات وفرص جديدة للتجارة والاستثمار.

ومن بين كل هاي التحضيرات رح تبدأ صورة حقيقية لمعرض دمشق الدولي، صورة فيها حركة، لقاءات، ناس وفرص جديدة عم تجتمع كلها تحت سقف واحد.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد.

0: من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
6: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
7: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
6: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة، وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
7: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
6: متعددة
7: واللي قابلة ببعضها.
6: سوريا،
7: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هديل. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير هنا.
2: صباح الخير عمو.
1: بس خليني كمل. تفضل. والله سنة زمان ما طلعنا مع بعض كلام ميديا.
2: زمان صح. أيوة. أنت ضروري تكسر إيدك.
1: لك والله ما بعرف كسرت بغلط، شو بدي أسوي؟
0: عم بتعلم دبكة لأنه.
2: هيك إن شاء الله أول شيء بتقوم بخير وسلامة وعلى طول بنشوفك هيك بصباح اليوم نعمل حلقات حلوة ومن المعرض جيتكم لهون.
1: يا الله يعطيك العافية. هلا كأنه المعرض عم يقولوا إنه كتير في شغلات حلوة، فهيك كيف لقيت ال
2: ما أنا شو عملت لما امبارح طلعت وعم بنقول لكم أجواء التحضيرات؟ بصراحة كنت عم أقول لبراء امبارح إني حطيت براسي شو التقارير اللي بدي أعملها وحجزتها عشان ما حدا فيكم يصورها.
1: دغري هيك من أول ما خلتنا نشتغل شيء.
2: يعني أول ما دخلت قلت لبراء تقرير 1 2 3 أنا بدي أعملهم.
1: حلو، هالتحدي على هوا ما تبيني وبينه، بس إذا معرض بنشوف بنتواجه.
2: لا خلص أنا محددتهم صراحة، أنا محددة شو هنين
1: والله.
0: هلا هو أصلاً يعني عمار ما رح يلحق وقت ينزل على المعرض، بعتقد المشاهدين رح يتنمروا عليه لأنه إيده مكسورة ما حيلحق يصور التقارير.
1: طيب هديل، قال وصلتنا قصص أنه أحمد المنتج بتعمل تقارير، شو الوضع؟
2: طبعاً بيعمل دائماً الأستاذ أحمد تقارير حلوة ومميزة، بتعمل إضافة لصباح سوريا أكيد، فمتحمسين هيك للأفكار الحلوة.
1: وقول يا أحمد عن هديل المال منيح.
2: لا هو لازم المشاهدين يعرفوا أكيد أنه ورا كل فكرة منحطها بصباح سوريا طبعاً. تقرير أو فقرة أو شو ما كان، أو حتى بالحلقات الخاصة، في فريق عمل كتير كبير عم يتعب ويجتهد ويتعاون كليات ولا يطلع مخرج أكيد يليق بمستوى المشاهد السوري.
0: وانا دمع انا عن جد اقسم بالله، يعني عن جد مشاهدينا لو تعرفوا عن جد قديش بنشتغل على كل تفصيله نحن بنقدم لكم اياها لتقولوا اوف شو هاد.
2: فالاكيد انه كلياتنا بصباح سوريا بنوعد المشاهدين بتغطيه مميزه لمعرض دمشق الدولي، فيستنونا بتقارير قويه
0: اكيد.
2: وفي منافسه بيني وبين عمار، لازم على انستغرام الناس بقى يخبرونا بالتقارير، يعني كانت تعليقات انه تقرير افضل. ومشان ما اطول عليكم كمان مثل العاده بفقره كلام ميديا بنعمل اضاءه سريعه على

ابرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا ونقيت لكم يعني اللي كان هيك فايرل منا خلال الساعات الاخيره. حسب حالك اللي عم يحضرونا، وخبرنا الاول لليوم من سوريا وتحديدا عن جسر المتحلق بمنطقه الميدان يلي شهد موقف انساني جميل ومشرف من قبل عناصر الشرطه. رواد مواقع التواصل الاجتماعي داولوا فيديو بيظهر سيده مسنه كانت عم تواجه صعوبه كبيره بعبور الطريق بحاله سببت نوع من الارتباك والتوتر بين السائقين بالمكان، ولحسن الحظ عناصر الشرطه كانوا متواجدين وانتبهوا للموقف بسرعه وتدخلوا بشكل فوري وساعدوا السيده على العبور بامان قبل ما تتحول الحادثه لاي خطر او تسبب اي حادث لا سمح الله. فسوا منتابع هالفيديو ومنرجع لكم.

0: يعني بداية الله يعطي العافية لجميع عناصر الشرطة اللي تدخلوا لإنقاذ الموقف، ولكن لما نحن نشوف هيك فيديو لازم كمان نرجع وننوه على شيء على طول بكلام ميديا بننوه عليه، اللي هو موضوع الأمان والمسؤولية. أكيد السيدة كانت عبرت الطريق بطريقة يعني مو سليمة مو آمنة، فنحن لازم نذكر المشاهدين أنه في ممرات عبور خاصة نحن نعبر منها، المتحلق لازم في جسر فنحن لازم نقطعه كله ما نختصر المسافه، لانه هذا الشيء رح يسبب ضرر وخطر على حياتنا وحياه السائقين. اكيد
1: واكيد بدنا نشكر اكيد الشرطه على هذا الموقف، لان كل ما اشوفه بيكبر قلبي قديش احنا صار عندنا الحمد لله شرطه بتهتم بالمواطن، بتحاول قدر الامكان تراعي مصلحته ضمن الحدود واكيد ضمن القوانين، فكل الشكر لهم والحمد لله اكيد على سلامة.
2: الله يعطيهم الف عافيه، يعني اكيد بعافيه بهالشوب وبهالجو هذا اللي فيه رطوبه عاليه اللي الشمس حده، يعني هن عم يحاولوا قدر الامكان انه يوقفوا قدام كل المواطنين والعالم بشرفها، اكيد يعني مشكورين.
0: اكيد كل التحيه لرجال الشرطه وتحيه كمان لاي حدا هيك عم يشتغل لخدمه سوريا ولخدمه اكيد ابنائها. ومتابعه معكم اخباري لليوم ومن سوريا وتحديدا من حي الاماريه بدمشق يلي حصل فيه موقف غريب وطريف بنفس الوقت وخلى كتار من الناس توقف وتتفرج وتسال معقول. فرواد السوشيال ميديا تداولوا فيديو لسيده قررت تفوت بسيارتها لجوات حي الاماريه، والاغرب انه الحي معروف من زمان بازقته الضيقه وحركته المزدحمه لدرجه انه المشاه نفسهم اوقات بدهم شويه صبر لحتى يمرقوا. وبين التعليقات والمسحات على مواقع التواصل صار الفيديو حديث كتير من المتابعين، وخاصة مع محاولات السيارة تشق طريقة بين الناس بهالشوارع الضيقة. فتعالوا مع بعض نحضر هالفيديو ونرجع نكمل حكاياتنا.
3: بس شوية
0: بصراحة أنا مو قدراني أعلق على الفيديو، ليش؟ لأنه عمار معنا ودائماً بيحكي على سواقة البنات بصراحة.
1: يعني والله العظيم والله العظيم ما بدي أحكي الواحد، يعني أنا أنا أنا وماشي بالزور بمشي بحارة الأمري، يعني أوكي يعني البنات بيطلعوا معاكسين أمان الله، بيطلعوا بيمسكوا هيك شو اسمه ماشي الحال، أما إنك تفوتي بالأمرية بسيارتك يعني
2: انت حتى على طريقه السواقه عم تتنمر عمار، يعني خلص
1: صراحه شوي انا اكثر مره شفت حدا يعني يكون انا مثلا يكون مثلا راكب تاكسي رافع بلاقي يعني جن من هيك صبيه وبنت او هيك عامله هيك المقود وماشي.
0: يعني استاذ عمار ما احترامي لرايك اكيد، ولكن انا بشوف انه الموضوع ما دخله انه بنت ولا شاب اللي عم يسوق، هو الموضوع حسب مثلا هو قوة القلب بصراحة، حسب كمان كل واحد قدام الدرب، فكتير منشوف شباب ما بيعرفوا يسوقوا بصراحة، يعني صح صح ما دخلوا بالبنات
1: صح صح حديد
0: بتلاقي بس بنات بتلاقي بنات أشطر من الشباب بالسواقة.
1: لا لا خلينا نكون
2: لا حول
1: دقيقة خلينا نكون متفقين إنه الرجال بيسوقوا بمهارة أكتر بكتير من
0: لا
2: طب أنا مو قاعدة، بس يعني بدي أقول شغلة، أول شيء نحن السيدات عنا تركيز أعلى بكثير من الرجال، ثاني شيء خلص هلأ أنت شو بدك بس لا من الأستاذ أحمد الحمصي، ثاني شيء إنه يعني أنا ما رح كمان أظلم الرجال والشباب، يعني هنا بالفطرة أنا وعمار على دلالة هنا بالفطرة يعني عندهم هدول يعني المشاعر القيادية وبالسواقة والسيارات وهيك، بس نحن كمان أيضا السيدات يعني عنا مسؤوليات بيت أولاد

0: مر عليكي لازم بفقرة عشنا وشفنا الجاي نعمل فيديو خاص عشنا وشفنا عمار عم يحكي عن سوقة النسوان.
1: فعلا
0: يعني بصراحة
2: انا جاهل
1: فعلا. اسمعوا مشاهدينا،
2: جامعة هارفارد
1: استاذ احمد عم بيقول انه عاملين دراسة من جامعة هارفارد
2: انه الرجال بيتميزوا بسوق اكثر من النساء.
1: عم بيقولها مغلوطة، عم بيقولها مغلوطة.
2: صح صح معك حق.
0: لا لا، الدراسة الحقيقية بتقول انه السيدات بيتميزوا بالسياقة بالسواقة افضل من الرجال
1: بالتركيز.
0: تركيز
1: وليس بالمهارة، بالتركيز.
2: هي بهارفارد مو عنا.
0: قوية. لازم نعمل عشنا وشفنا عمار عم يتنمر على السواقة يعني. تابع معكم اخباري، وهلا مع فيديو عم يتداولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو بيوثق القيادة المتهورة من قبل بعض وسائل النقل ضمن شوارع دمشق، واخر هالفيديوهات جاي من اوتوستراد الفيحاء يلي ظهر فيه طفل هو عم يقود باستعراض خطير على الطريق بحركات اعتبروها كثير من المتابعين غير مسؤولة وبتعرض حياته وحياة الاخرين للخطر. فمنتابع سوا ومنرجع.

0: ان شاء الله هناك شغله.
1: الكلمه عند عمار.
0: ان شاء الله هناك شغله.
2: تفضل.
0: انا هذا كنت انا وراه امبارح، يعني كنت وراه كنت راكب، ام شوفير تاكسي عم يقول لي تفضل شوف قديش نحن عنا عالم متهورين، قديش يعني صراحه يعني قد ما بدي احكي الكلام كثير طويل. يا رب نتمنى اكيد انه يكون في قوانين. على فكره انا اكثر من مره كنت مع شوفير تاكسي فهو كلياتهم كانوا متفقين على شغله واحده بس، بس تطبق غرامات صارمه
1: ومبالغ
0: بشكل نظامي لكل شخص بيسوق. صدقيني الحياه المروريه حتكون هيك.
2: صح
1: صح صح 100%. لان هلا يمكن بظن انه الغرامات ما انه اذا بتصححوا لي الغرامات يمكن المبلغ ما له كثير عالي.
0: تمام هلا مره نزلوا شيء بس يمكن لهلا ما له مطبق بشكل صح.
2: لا لا ما له مطبق.
0: الشرطه عم تحاول قدر الامكان
2: تسيطر يعني على الموضوع،
0: عم تسيطر وعم تساير السائقين.
2: بس كمان عندنا مشكله عمار بموضوع اشارات المرور. يعني مو منطق انت باوتوستراد شرطي واحد عم ينظم الاوتوستراد كله او الساحه مثلا. يعني كمان نحن بدنا هيك شويه مساعده بموضوع الكهرباء بموضوع اشارات المرور حتى يصير في تنظيم اكثر.
1: اكيد بالنهايه نتمنى اكيد السلامه لكل الناس، وكمان ان شاء الله تطبق قوانين صارمه لتنظيم اكيد السير. انا لهون بكون خلصت فقره كلامي وبدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد.
2: شكرا يا هدي. شكرا.
0: اكيد بدنا نشكر هدي على كلامي دي الممتعه دائما. مشاهدينا فاصل نرجع سوا لفقره يعني حيكون في عنا ضيف كثير كثير كثير مهم لهيك. خلينا هيك ناخذ بريك وراجع.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية. صحيح؟
6: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
5: قلنا كيف تشكلت جرمانا وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
6: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانا، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
5: متعددة
6: واللي قابلة ببعضها.
5: سوريا
6: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية

0: قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا. شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد مشاهدينا. اليوم ضيفتنا علاقتها بالكاميرا مو جديدة أبدا، يمكن اليوم نعرفها أكثر من خلال السوشيال ميديا والمحتوى يلي بتقدمه، بس قصتها مع الفن بلشت من وقت كانت طفلة صغيرة.
1: وقفت قدام كاميرا الدراما بعمر صغير وشاركت بأعمال فنية، وكان إلها تجربة كمان بعالم الدوبلاج، يعني قبل ما يصير في ريلز وستوريز وفيديوهات قصيرة كانت غزل أصلاً عم تجرب التمثيل والصوت والكاميرا.
0: كبرت غزل وتغيرت الكاميرا واليوم صار عندها مساحتها الخاصة على السوشيال ميديا، وهون بيجي السؤال الحلو، قديش الطفلة اللي عرفناها بالماضي بعدها موجودة بغزل اللي بنشوفها اليوم. لهيك ولا نحكي أكثر عن البدايات والتمثيل والدوبلاج وصناعة المحتوى وكواليس عالم السوشيال ميديا، أكيد بدنا نرحب بضيفتنا غزل المزين اللي صارت معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: لك اهلا يا غزل، شو الاخبار؟
1: يعني نورتي صباح سوريا قبل وهلا عن جد هيك منوره بقوه،
2: وانتم كمان اكيد منورين. يعني
0: خليني بلش معك، او قبل ما بلش معك بدي بلش مع حدا يعني صراحه كثير عزيز علي. اكيد بدنا نسلم كل السلام على الاستاذ عبد الفتاح المزيني.
1: سعد صباحك
0: ان شاء الله رب يكون عم يحضرنا. صباح الخير. وقديش من بعد الشيء اللي صار والمقابله اللي صارت قديش انا حبيته بالزياده، على قد ما ما شاء الله شو هيك حنون، فيا رب يكون عم يحضرنا. غزل، يتي الناس اللي علاقتها بالكاميرا علاقه طويله بمختلف المجالات، من الدراما لدوبلاج لسوشيال ميديا، هي الرحله كيف بلشت؟
2: هلا بلشت قلت له لجده انا حابه اجرب التمثيل.
1: قد ايه كان عمري؟
2: شي 15 سنة.
1: ايه.
0: ليش طيب؟ ليش كنتي حابة تجربي التمثيل؟ يعني حدا عمره 15 سنة عم يقول لجده اللي هو بالاصل ممثل قدير، عم يقول له انه جده بدي مثل بدي جرب التمثيل، اكيد في من وراها شيء.
2: ايه لانه انا من انا وصغيرة بالمدرسة كانوا يعاملوني على اساس حدا مشهور، يعني هي
1: بالاساس اصلا
2: انه حدا مشهور، حتى انا كثير كنت مشاغبة، بس انا كثير حدا مشهور انه كله بده يضل معي هيك. من انا وصغيره كبرت معي هي القصه، يعني
1: حتى بهذا المود.
2: ايوه، حتى انه قدام رفقاتي انا وصغيره انه بدي اطلع على التلفزيون، يعني هيك شيء يعني كطفل يعني
0: لايك بالتلفزيون.
1: طب يعني اول مره قلتي له لجدك انه بدي اطلع امثل، شو كانت رده فعله؟
2: هلا هو ما كان بحبز كثير، مع انه هو كثير بحب مهنته وهيك، بس ما بحبز كثير.
0: على فكره دائما انا
1: دائما صح
0: دائما الاشخاص وخصوصي القادرين بم...

0: عن
1: صح.
0: التمثيل اللي عندهم عمر مهني كثير طويل، ما بحبذوا انه الابناء او الاحفاد يطلعوا على دراما.
1: انه هو دائما بيقول لي انت لو كنتي برا البلد كانوا يعني عملوا شيء بيشبهك إلك. هون كثير صعب شوي، يعني بدك واسطات وكثير شغلات يعني لحتى يعطوك شيء اللي بيشبهك. بس هيك.
0: ايه صحيح صحيح.
2: طب طفلة غزل يلي فاتت بعالم التمثيل ووقفت قدام يعني فنانين كتير كبار، كان في خوف ولا كنتي جريئة بوقتها؟
1: لا والله كتير كان في خوف وكان رهبة، وخصوصي أنا على قد ما بحبه لجده على قد ما عندي له رهبة كتير كبيرة. يعني هو كان معي من المسلسل، أنا غير الممثلين الكبار هو لحاله شيء مختلف. يعني رهبة إنه بده يشوفني وأوقات يكون باللوكيشن موجود وعم يحضرني.
2: مسؤولية
1: كتير.
0: طيب الأستاذ عبد الفتاح الجدو، غير الأستاذ عبد الفتاح الممثل، أول أكيد لي عن الأستاذ عبد الفتاح الممثل.
1: كتير نظامي، كتير خلوق بشغله، كأنه بتحسه عم يدرس، كأنه عم طالب بكالوريا عم يدرس عم يحضر لشهادة. كتير كتير نظامي، كتير يعني بتحسه بيرتب وبيثبت. يعني قبل بوقت كتير أوقات رافض مسلسلات لأنه مثلاً كانوا يجيون يعني يجي النص وما يلحق هو، فقال لهم أنا آسف إنه أنا بدي وقت، بدي وقتي، أعطوني وقتي،
2: يعطي الدور حقه
1: حقه. ما بيقبل أبداً، كتير رافض هيك شغلات بسبب هذا الشيء يعني.
0: حلو.
2: طيب. غزل خلينا نشوف هلا فيديو محضرينه لإلك ونرجع لكفي باقي حديثنا.
1: يلا.
3: الو هلا. ما عم بسمع علي صوتك. والله بدك تجي على الانتظار، يعني تقريبا المده من ساعه ل 25 ساعه. الو حبيبي، يا بتخطبني يا بسحرك، يا بتحبني يا بخليك تلبس انت واهلك وكل عيلتك وكل كثير كثير. طلع حلو اليوم.
4: شكرا.
3: تبارك الرحمن، اللهم صل على النبي. حوطتك بالكبجايه، بالكبجايه حوطتك
1: يا ستي. ما رح اقول لك سر
3: او اقول لك يا ستي، انت ما بتخبى عليك شيء. رح اقول لك
0: امبارح حضرت لها ريل تبع انه حبيتيني تعلقتي فيني يلا باي.
2: غزل بدنا نحكي عن هيك شق من حياة غزل بعالم السوشيال ميديا وصناعة المحتوى. أي الأقرب لقلبك؟ صناعة المحتوى ولا تمثيل؟
1: هلا اللي بيشبهني
2: وأي الأصعب؟ أكثر؟
1: أكيد التمثيل أصعب، لأنه مثلا السوشيال ميديا فيني أقعد أنا وحالي صور حالي،
2: بس ما بتحسي فيها مسؤولية أكبر؟ يعني فيها يعني ما بدنا نكون صريحين أنه السوشيال ميديا فيها جماهير أكثر.
1: طبعاً.
2: أنت عم طبعاً. يعني لكل العالم مو بس لكتلة معينة من العالم وفئة
1: طبعاً.
2: معينة
1: طبعاً. أي. لا أنا بالنسبة إلي يلي بيشبهني أكثر، أنا فيني أتحكم بحالي بالسوشيال ميديا.
2: أي.
1: فيني أطلع مثل ما بدي.
2: أي.
1: أما بالتمثيل ما إجت الفرصة يلي أنا ممكن تكون تشبهني. هلأ بالدراما كنت أنا دراما أبداً، يعني ما بتطلع شخصيتي. أنا شخصيتي كوميدية، يعني أنا على السوشيال ميديا نفس يعني هذا اللي مساعدني إنه نفس أنا حالي يعني. ما بت ما ما بتصنع ولا أي شيء يعني.
0: معناتها ناطرة الفرصة بالدراما.
1: هلأ أنا نجي للحقيقة، أنا مواليد التسعينات، فأنا بتمنى أكون بأيام عائلة خمس نجوم، سبع نجوم،
0: 100%
1: الأقرب لقلبي. ليه؟ لأنهم كانوا عفويين، بتحسهم روح وحدة، بتحس إنه ما عم يمثلوا، وأنا هيك شخصيتي مثل الخمس نجوم سبع نجوم.
2: لو رجع عاد المسلسل هلأ ب 2027 هتشتغلي على حالك لتفوتي؟
1: أكيد أكيد أكيد طبعاً، يعني أنا هذا حلمي الصراحة.
0: طيب
1: بالكوميديا.
0: إيه أعطيني اسم شخصية من قلب المسلسل تتمني لو أنت عملتيها.
1: نورمان أسعد.
2: متوقع.
0: والله توقعت.
2: مين أكثر شخص بيدعمك غزال وبيقول لك كملي رغم كل الظروف اللي بتمر فيها؟
0: تحبي جواب أنا؟
2: جدو.
1: نجمي المحبوب عبد الفتاح مزيه جدو.
0: شو
2: بتقولي له؟
1: بدي اقول له انه في جمله هو دائما بيقول لي اياها، انا دائما برددها وقت اكون متضايقه او احس انه في عرقيل بحياتي. بيقول لي غزوله حبيبتي، انت بتعرفيني ما بحكي غير الدغري، انت حدا كثير موهوب حبيبتي. هيك بهالحذافير بيقول لي الله يوفقك ويعطيكي على هوانيتك.
2: شو اكثر صفه بتتمني انه تضل موجوده معك إلى الأبد من جدك؟
1: إنه هيك إنه نفس طيبته يعني نفس أخلاقه مع العالم، هي أكثر شغلة إنه بيحط حاله مكان العالم كثير يعني ما بعرف يعني أنا بالنسبة إلي هو يعني بطلي يعني
0: الله يخليك بكل شيء. يا الله ندش بحترم هالعلاقة اللي بينك وبين جده وقديش حلوة وقديش مهضومة، ويا رب يخلي لك يا طول العمر.
1: خلي لك
0: بدي انت بما انه العالم هيك عم تحضرك او فانزاتك على السوشيال ميديا، وجهي لهم رساله على كاميرتك، شو بتخبريهم؟
1: بدي اقول لهم للمتابعين
0: فانزاتك
1: انا كثير بحبكم وشكرا لهم، لانه هنن اوقات بيبعثوا لي بيدعوا لي كانه بيعرفوني من جوا انا شو. كثير بحبهم وكثير بيكونوا معي بالشغلات الإنسانية، وقت بيكون أنا عم نزل ستوري لشيء إنساني إنهم بيكونوا كثير داعمين إلي. أنا بيهمني أكثر من إنه يدعموني المحتوى تبعي يعني إني أثر بالعالم أكثر من إني أنا نزل بس هيك شغلات كوميديا.
0: غزل، وأنا ومنى كمان كثير بنحبك
1: وأنا بحبكم.
0: أنت حدا بجنن وطاقته حلوة ومهضوم، وأكيد له شيء على السوشيال ميديا حيكون كثير مهم. وأنا بحس كمان إنه لسه ناطرتك فرصة بالدراما راح تخليك تنتقلي لهذه النوعية. نتمنى إنه توصل لك المطار اللي بتحبيه، ويا رب يخلي لك
2: جده
0: ويخلي لك كمان فارس حبيب قلبي، كمان بوجه له تحية ونورتينا.
2: يعني غزل، أنا بس هيك بدي أقول شغلة بالختام، إنه أنا دايماً أنا وعمار نتأثر بأي ضيف بيجينا، هو فعلاً وخصوصي مؤثر، هو عن جد حقيقي بيشبه حاله، بيورجي الناس إنه أنا فعلاً قريب منكم، أنا فعلاً منكم وفيكم. فأكيد نحن منحترمك كتير، نتمنى لك كل التوفيق يا رب، وتوصلي للمكان اللي أنت فعلاً بتتمني.
1: شكراً لكم من قلبي، وشكراً على هالتقديم الحلوة، كثير كثير شكراً لكم.
0: نورتينا،
1: الله يسلمك يا رب.
2: مشاهدينا، هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنكمل باقي فقراتنا.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
6: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
7: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
6: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة، وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
7: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
6: متعددة
7: واللي قابلة ببعضها.
6: سوريا،
7: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة.

0: صباح الخير من جديد. في فعاليات بتجمع ناس من مجالات مختلفة، بس مو كل فعالية بتقدر إنه تخلي هالاختلاف نقطة قوة. وسياحة العقول كانت واحدة من هالفعاليات، لأنها جمعت السياحة والثقافة والاقتصاد والتنمية مع ناس من مجالات مختلفة تحت فكرة واحدة، يلي هي إنه كيف ممكن نفتح مساحات جديدة للتفكير والعمل.
1: والأحد مشاهدينا، الأحد الماضي كنت أنا موجود أكيد، وكانت كاميرا صباح سوريا موجودة بخان وحوب دمشق ضمن النسخة 10 من منصة ستاند أب أكاديمي بالمنتدى الوطني للسياحة والثقافة والتنمية المستدامة.
0: الفعالية أقيمت برعاية وزارة السياحة وبدعم من وزارة الثقافة واتحاد غرف السياحة، ويعني حضرتها شخصيات من مجالات رسمية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وفنية أيضا، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين وصناع محتوى وخبراء من سوريا وعدد من الدول العربية.
1: بس بعيدا عن كل هالأسماء والعناوين الكبيرة، شو هو اللي انطرح فعليا؟ شو الأفكار اللي ممكن تكون مفيدة وقابلة للتطبيق؟ وهل السياحة اليوم ممكن تكون مدخل للتنمية؟ لنعرف أكيد عن كل هاي التفاصيل رح يكون معنا أسامة ساطع، استشاري ومدرب دولي ومؤسس مسرح ستاند أب أكاديمي، وريما داوود مؤسسة بوصلة الحياة للتنمية والتدريب، مدرب التنمية البشرية، وصاروا معنا أكيد بستديو صباح سوريا. نورتوا.
0: صباح الخيرات.
2: يسعد صباحكم.
0: نورتوا صباح سوريا.
1: وسهلا. هلا بداية بدي أشكركم كل الشكر على الإضاءة على هيك نوع من الفعاليات التي فعلا تنمي العقول، لنعرف قديش السياحة في سوريا هي مهمة جدا، وقديش لازم نضوي على هالقصص لحتى كلياتنا نعمر صراحة.
0: إن شاء الله.
1: خلينا هيك نبدأ من العنوان. أول ما سمعت عن العنوان صراحة جدا جذبني، وقعدت أفكر شو هي سياحة العقول، فجاوبونا.
3: صحيح. صدق
2: سامح. الحقيقه ما بعرف السؤال الي او للمدام نفس الشيء، الله يخليك. نحن الحقيقه هو منصه ستاند اب اكاديمي، بس لو سمحت لي هيك احكي شوي نوه عنها. هي منصه اسستها بشكل ملهم، يعني تحفيزي. دائما نحن بنطرح سلوك او قضيه او فكره معينه بتلامس قضايا المجتمعيه، الغاية منها طبعا توجيه أو تسليط الضوء على الإبداعات والمبدعين. يعني أنا ما بحكي كمدرب دولي أو كمستشار بالتدريب، وإنما بحكي لقضية وبتساعد مع قامات وضيوف مهمين جدا، هن بيشكلوا أيضا قصص نجاح. يمكن في منصة اسمها تيد بأمريكا، أنا استوحيت منها الفكرة لكن طورتها، يعني قلد وأبدع مثل ما بيقولوا. فعملنا هذا الموضوع من حوالي بسنة 2017، أنا خارج سوريا، ساويته بميلانو، ساويت ألبانيا، بتيرانا، بمقدونيا، ونقلت الفكرة لسوريا وسجلتها بوزارة الثقافة. هاي الفعالية العاشرة الملهمة سميتها سياحة العقول، لحرصي الشديد ورؤيتي أنه سوريا ستنهض سياحيا
0: إن شاء الله.
2: سوريا هي أصلا تملك ما تملكه من الكنوز، تملك ما تملكه من الكنوز، ليس فقط القلاع والحصون والآثار والطبيعة، هي كلها الله حبانا فيها وأجدادنا خلفونا إياها، لكن تملك أيضا من العقول ما تملكه. نحن بحاجة إلى تحفيز هذه العقول، فانطلقت بالفكرة من أنه سياحة العقول يجب أنه نركز من خلالها على أهمية العقل السوري، وخاصة العقل الذي غادر وسافر بفترات معينة وعاد الآن، بعضهم عاد من هذه العقول وبعضهم ما زال في الخارج، نحفزه على العودة ليساهم في بناء الوطن
0: إن شاء الله. يعني الفعالية جمعت السياحة والثقافة والتنمية البشرية. أستاذة ريما، يعني بدي

0: هيك اتفضل بالسؤال لإلك، انه شو الشيء اللي بيجمعهم كلهم مع بعض بهي الفعالية؟
1: الانسان.
2: اوه والله جواب جميل.
1: الانسان ووعيه. انا لما الاستاذ اسامه تعرفت على حضرته، وكان لي طبعا يعني شرف تعرف على قامة عنا في سوريا مثل الاستاذ اسامه. انا مغتربه لي اكثر من 20 سنه خارج سوريا، فبعدت شوي عن الاشخاص الموجوده مثل ما تفضل الاستاذ اسامه عنا العقول اللي غادرت شوي، يعني قدرنا نجتمع. دعاني الاستاذ اسامه وتعرفت عليه وحكينا. لما قال لي سياحه العقول I was like، قلت له سياحه العقول؟ انا دائما وخبرتك هالقصة يمكن انه انا سافرت كثير وعشت كثير اماكن حول العالم واجازات هون وهون، فكنت دائما اقول لهم انظروا لاي بلد كسائح. حتى اليوم انا عدت للوطن الحمد لله، رجعت لسوريا بعد هالعمر يعني، واكيد مبسوطه بهالتجربه اللي بس كم شهر.
0: الحمد لله سلامتك.
1: الله يسلمك. تسلم. الله يسلمك. شكرا. فبحس انه انا حتى في بلدي لازم اعيش كسائح. فلما خبرني استاذ اسامه انه سياحه العقول، قلت انه واو، يعني سياحه العقول هي السياحه الفكريه. نحن دائما مثل ما حكينا باللقاءات يوم الاحد بالفعاليه، انه دائما نعمل سياحه مطاعم ترفيهيه، اللي هو طبعا اكيد حقيقي ما انه غلط، ننسى نعمل سياحه بوعي. كيف يعني سياحه بوعي؟ يعني انا اليوم مثلا سوريا قديش فيها خيرات، قديش فيها موارد. نحن بنروح للمطاعم، يمكن نحن يمكن كسوريين ما بنعرف بلدنا، او مو يمكن، اكيد يمكن 80% منا ما في عندنا سياحه داخليه ولا سياحه فكريه. لما بنروح اليوم مثلا على باريس، العالم بتروح على باريس شو بتعمل؟ بس بتروح بتتعشى ستيك وبتروح بتشوف بتصور عند برج ايفل وخلصت القصه.
0: اللوفر كمان
1: بس بالضبط. والروفتوبس يعني في كتير اشياء جوا اي بلد بتروح له، وما في بلد بالعالم ما فيه تراث، ما فيه حضاره، ما فيه ثقافه استفيد منها. اليوم الموضوع اللي طرحه الاستاذ اسامه سياحه العقول، هو انا يعني بدي نستغله بفكره جديده بسوريا، انه السياحه الفكريه اللي هي انه يتقبل الاخرين، يتقبل ثقافات الاخرين. يمكن نحن اليوم حتى الشعب السوري ما بيتقبل بعضه، ما بحكي عامه طبعا، ما بنعمم، ولكن بشكل يعني كبير شوي خاصه بعد اللي صار. اتقبل الاخرين، استفيد من تجاربهم، مش شرط تكون تجربتهم غلط او صح، بس انفتح عليهم واعطيهم اللي انا استفدته برا. فالانسان اليوم هو رابط الوحيد بين هالثلاث عوامل اللي نقول او الاشياء اللي ذكرتيها. الانسان ووعيه. انا عندي الوعي، الانسان لما بعيش بوعي يعني قادر انه يحصل على كل شيء يطمح له او بيشوفه بالحياه. هيك بتوقع يعني، بحس انه هذا الصح.
2: حلو كثير هذا الكلام. طيب استاذ اسامه، وقت كنت انا بالفعاليه صراحه يعني تردد المصطلح ببالي عند اكثر من حدا اكثر من مره، فقلت اذا اجتمعت بحدا معنا بهالفعاليه فحاساله. لان حكينا عن سياحه العقول، ولكن ماذا عن هجرة العقول؟ كيف هذا المصطلح؟
3: هذا المصطلح هو يعني خليني أقول ينضوي تحت العنوان العريض لسياحة العقول، إنه كثير من العقول تهاجر وتعود للأسف الشديد كما هاجرت عادت بالأسوأ.
0: للأسف.
3: وكثير من العقول تهاجر من وطنها ومن مكان الذي ترعرعت فيه ونشأت فيه وتعود ب عقول أضخم وأوسع وأوسع أفق. عم نحكي طبعا بالأفق بالمعرفة، لأنه دائما السياحة هي تتيح لنا المجال حتى تكون مستدامة، ونحن هذا الغاية منها، تتيح لنا المجال الاطلاع على الثقافات، تراكم الخبرات والتعلم من الآخرين. يعني أنا وقت بدي أسافر لبلد معين مثل ما تفضلت المدام ريما، يعني لازم أطلع على ثقافة هالبلد هي، لازم مو بس روح على مطعم وروح على مكان مثلا ترفيهي ومدينة ملاهي وما شابه ذلك. لا يمنع طبعا، هذا هي سياحة جسد أو سياحة الروح، لكن سياحة العقل دائما بتركز على كم المعرفة الهائلة اللي أنا بقدر أنهله من الآخرين. وعلى فكرة رب العالمين أعطانا شيء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وهي أهم قاعدة بقاعدة السياحة. فأنت بالسياحة وقت بدك تسافر لأي بلد يجب أنه يعني تغترف أو تنهل من معرفة معينة من ثقافة البلد. في أفكار كتير مهمة، في ثقافات كتير مهمة، نحن للأسف يعني مسجونين داخل عقولنا ما بننفتح عليها، أو عاملين تنميط معين ما بنقدر نطلع منه.
1: يعني نحن الأفضل وغيرنا
3: لأ، أنه تماما أنه نحن الثقافة تبعنا هي الصح وثقافة الآخرين هي غلط. طيب خلينا معلش نوقف أو نرسم رقم 6، حضرتك بتوقف الطرف الآخر بتشوفه 9، أنا بشوفه 6، ومنضلنا نتناحر على هذا الموضوع. طيب اجي لمحلك حلاقي انه صح كلامك. اذا دائما السفر يتيح للانسان افاق جديده، معرفه جديده، خبرات جديده، وهذا اللي انا بقصد فيه. نحن عم ندعي العقول عندما تسافر ان تعمل، ان تنهض، ان نستفز او نحفز هذه العقول على كسب اكبر كم ممكن من المعرفه كي يساهم في بناء بلدنا سوريا
0: ان شاء الله. استاذة ريما، يعني بالختام بعد ما هيك خلصت الفعالية ومر عليها 3 ايام، برأيك شو لازم يصير بعدها حتى ما تضل سياحة العقول مجرد لقاء

0: انتهى.
1: أول مثال مثل ما نعمل أنا وأستاذ أسامة، بلشنا شراكات معينة حتى لو فكرية فقط، ما شاء تكون مشاريع كبيرة ضخمة، أنه تتحول هاي اللقاءات اللي حصلت النتوركينج نسميه نحن اللي صار بالفعالية، كل شخص فينا قابل على الأقل 3-4 أشخاص جدد على حياته يمكن، أو أضاف صديق جديد، فتحول لشراكات لو كانت بالأفكار. اليوم أنا وحضرتك أو أنا وحضرتك ممكن نجتمع بفكرة نعطيها لشخص مختص فيها يحولها لمشروع معين، لمشروع استثماري بأي مجال في البلد. البلد محتاجة لكتير استثمارات خاصة في تراثنا السوري. أنا برأيي تراثنا السوري بحاجة لإسقاط الضوء عليه بشكل كتير كبير. يعني نحن اليوم ما بنعرف إنه شو فلان بلدي بياكلوا، شو بيشربوا، شو بيلبسوا، زي عنا قديش مهم الفكرة
0: الضوء عليه، شو بيتفرجوا المسلسلات،
1: شو بيتفرجوا تماما. يعني الفكرة الضوء عليها الأستاذ أسامة بالفعالية الفاشن شوية اللي عمله عرض الأزياء من القماش البروكار السوري المهم. يعني أنا ما كتير بفهم بالقماش بس بعرف إنه هذا قديش مهم لأني بحبه. يعني مشكورة كمان مصممة لينا زيتوني، موجهة تحية
0: أكيد على البرنامج
1: شكرا. يعني شيء حلو كتير وجميل، يعني أضفى كمان يعني طابع خاص لفلكلورنا ولتراثنا السوري. فأعتقد تحويل هالأفكار واللقاءات لمشاريع أو أفكار ثم مشاريع بعتقد هو يلي يعني
2: طيب ختاما بدقيقة واحدة بدي جواب من حضرتك، جواب من حضرتك، شو مسترينا من سياحات العقول؟ شو راح يصير بعدين بما يخدم مصالح سوريا والشعب السوري؟
3: بكلمة واحدة نحن ننشد الحقيقة يعني ونهدف إلى قدر الإمكان تنوير العقول. خليني أقول تنوير العقول كلمة جميلة جدا، لأنه بالعقول تبنى السياحة وهي أهم مفصل من مفاصل الاقتصاد،
2: يعني
3: وعندها تصبح مستدامة.
1: صحيح. أنا بدي أقلم تقبل،
0: تقبل
1: الآخر، الانفتاح على حضارات. لما بيجيك ضيف فرجيه بلدك بحب، ما تفرجيه بس الأكل وتاخده يأكل هون، مع أن الأكل أهم شيء عندنا بالبلد، بس تقبل الآخرين، انفتاح عليهم ويحبوا البلد ويعطوا البلد من دون أي مقابل لحتى هي ترجع لهم بعد.
0: إن شاء الله. شكرا كثير لكم، نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، ويا رب نشوف هيك بلدنا عم تنهض وشعبنا يكون بوعي أكثر. شكرا لكم.
3: إن شاء الله. والشكر الجزيل لكم على هالاستضافة، ومنتشكر طبعا جمهور الحضور اللي حضر بمنصة ستاند أب أكاديمي، شكر كل ضيوفنا والقامات اللي شاركتنا ودعمتنا، ومنهم كمان السيدة ريما وكل اللي شاركوا طبعا بنجاح.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. يلا مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة، إلى اللقاء.
2: باي.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانا وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانا، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات اللي الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب.

0: لكنه ثار حتى انتصر في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترق بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

مرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. مظلوم عبدي يعلن حل قسد والإدارة الذاتية واندماجهما في مؤسسات الدولة، ونائب محافظ الحسكة يقول إن موارد المحافظة أصبحت بالكامل تحت تصرف الحكومة. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قرية جملة غربي درعا وينفذ عمليات تفتيش لعدد من منازل المدنيين. عودة حركة العبور على الجسرين الحربي والترابي في دير الزور، والإجراء يأتي بعد إجراء أعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب الفرات. عودة التيار الكهربائي إلى حي السكر في حلب بعد 14 عاما من الانقطاع، و140 ألف نسمة يستفيدون من الخدمة.

أعلن مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف من هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها، مشيرا إلى أنه

0: أما لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية، هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

0: قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن موارد المحافظة أصبحت بالكامل تحت تصرف الدولة السورية وأن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. وأضاف الهلالي في تصريحات إعلامية أضاف أن الآلاف من عناصر قسد أصبحوا ضمن ترتيبات الأولوية التابعة لوزارة الدفاع منذ عدة أشهر، موضحا أن مسار الدمج العسكري قائم منذ أشهر وأن الإعلان الأخير جاء تتويجا سياسيا له. هذا وأشار الهلالي إلى أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف قسد وعودتهم إلى بلدانهم مؤشر أن حل الملف يسير في مسار وطني. ولفت إلى أن إعلان حل قسد لا يعني انتهاء ملف الدمج وأن ملفات أخرى ستستمر الجهات المعنية في العمل عليها بأدوات وأساليب مختلفة. من جانبه أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء وجودها كقوة عسكرية وأمنية مستقلة يطوي صفحة الانقسام ويفتح عهدا جديدا عنوانه الأمان والإعمار والتنمية المستدامة. وقال العايش في منشور له على منصة إكس قال إن نهج الدولة كان وما يزال قائما على احتضان الجميع ونبذ الإقصاء، مؤكدا أن وحدة المصير تبنى تحت مظلة مؤسسة وطنية جامعة وجيش واحد يحمي الجميع. أكدت مصادر مطلعة في الحسكة لتلفزيون سوريا التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم جميع حقول وآبار النفط في المحافظة إلى الحكومة السورية في العاشر من أيلول المقبل. وبحسب المصادر فإن الموعد المحدد سيشهد استكمال انتقال الحقول والآبار النفطية إلى الحكومة السورية بصورة كاملة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الإدارة التي ستتولى تشغيل الحقول وآليات تأمينها والإشراف على العاملين فيها. ويأتي الاتفاق بالتزامن مع إعلان مظلوم عبدي حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك وصف قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، واعتبر أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية. قال باراك أن اندماج قسد يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة مستقبلهم المشترك، مؤكدا ضمان دور مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما وتضحيات الشركاء الأكراد. وأضاف أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر بل على تعاون الأطراف للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا. وينضم إلي عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، مرحبا بك يا عبادة. إذن ليلة أمس أعلن مظلوم عبدي عن حل قسد، التفاصيل معك عبادة.
1: نعم، يعني حقيقة حسام بعد إعلان مظلوم عبدي من قصر الشعب بحل قسد بكافة مكوناتها وانتقالها من قوة عسكرية ل يعني عسكرية كانت لمرحلة جديدة هي مرحلة البناء، انتقال قسد لتكون شريك للحكومة السورية بجميع مؤسساتها وبجميع مكوناتها السياسية والعسكرية. طبعا هذا الإعلان حقيقة جاء بعد مرحلة كانت قد سبقتها من يعني مراحل أو أجزاء من مراحل عملية الاندماج التي بدأت يعني قبل عدة أشهر. كان هناك فريق مكون من الرئاسة، هذا الفريق كانت مهمته هو الاجتماع مع عناصر وقوات قسد لتسهيل عمليات الاندماج التي تتوجت يوم الأمس حقيقة بهذا الإعلان النهائي من قبل قائد قسد السابق مظلوم عبدي. طبعا الإعلان عن حل قسد هو جاء يعني كمرحلة نهائية وتتويج سياسي، لكن هناك يعني خطوات حقيقة سابقة قد سبقتها من عمليات دمج للمؤسسات مؤسسات الإدارة الذاتية وأيضا باقي المؤسسات التابعة لقسد. أيضا ستليها مرحلة جديدة وقادمة هي مرحلة الانهاء الكامل ل يعني جميع عمليات الدمج وانتقال جميع المؤسسات لتكون تحت يعني مظلة الحكومة السورية الحالية. الانتقال سيكون سيشمل يعني إن كان يعني مؤسسات مدنية أو غيرها، أو حتى باقي المؤسسات الصناعية ومؤسسات النفط وغيرها من مؤسسات موجودة تحت سيطرة قسد سابقا. طبعا حسام، أيضا يعني هذه عملية الاندماج التي سبقت حقيقة كانت يعني بشكل كبير تركز على الموضوع العسكري، يعني هناك الفصائل العسكرية والألوية التابعة لقسد سيتم أو تم يعني خلال الفترة الماضية بحسب ما ذكر نائب محافظ الفسكة، تم دمجها بشكل يعني مع ألوية الجيش السوري. أيضا سيكون خلال الفترة القادمة هناك يعني شكل نهائي لعمليات الدمج التي تحدث عنها يوم الأمس الوفد الذي وصل إلى قصر الشعب. طبعا يعني بالعموم حسام، خلال المرحلة القادمة سيكون هناك مراسيم ستصدر عن رئيس الجمهورية، سيتم من خلالها تحديد مناصب يعني مظلوم عبدي وإلهام أحمد. أيضا سيتم من خلال هذه المراسيم إظهار وضع يعني البنية العسكرية وغيرها من المكونات التي كانت تتبع لقسد والإدارة الذاتية، وكيف سيتم دمجها بشكل نهائي مع الحكومة السورية. لكن بحسب ما ذكر محافظ أو نائب محافظ الحسكة يوم الأمس بأن عمليات الدمج تقريبا قد أوشكت على الانتهاء. هناك كثير من الخطوات كانت قد تمت خلال المرحلة القادمة، والأيام القادمة أيضا سيتم من خلالها إنهاء جميع أشكال وجود قسد وشعاراتها، سيتم إزالتها بشكل كامل لتتحول هذه المؤسسات وهذه المديريات لتكون تابعة للحكومة السورية في جميع المحافظات
0: نعم
1: التي كانت تسيطر عليها.
0: نعم عبادة، رد فعل الشارع السوري على قرار حل قسد يوم أمس كيف كان؟
1: طبعا يعني ردة الفعل كانت هي ردة فعل إيجابية حقيقة، خصوصا أن مناطق سيطرة قسد هي مناطق واسعة، وكان هناك يعني مطالب حقيقة و يعني مطالب من الشعب السوري بأن تكون هذه هي المراحل المستعجلة. وكانت يعني كما توقع السوريين حقيقة يوم الأمس كان هناك تفاعل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الأرض. هذا التفاعل حقيقة جاء بعد إنهاء قسد وبعد إعلان مظلوم عبدي عن حل قسد بكافة مكوناتها. الإيجابية جاءت بأن بهذا الحل الذي جاء سياسيا أنهى كثيرا حقيقة من الخطوات التي كانت قد تكلف السوريين أيام ووقت ودم. الأمر كان إيجابي، يعني رأيت أيضا كثير من الحالات الفرح الموجودة هنا لبعض الأخوة الأكراد الموجودين في دمشق. أيضا هذه المظاهر كانت قد انتقلت من الحسكة وغير وبعض المناطق أيضا في شمال شرق سوريا. الإيجابية أيضا حسام كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من السوريين الذين فرحوا وهنأوا حقيقة بعضهم بهذا الإنجاز الذي أسموه خطوة تاريخية حقيقة بالنسبة لسوريا. إنهاء ملف كان شائع في بدايته، لكنه يعني استغرق بعض الأشهر حتى تم الإنهاء من يعني خطوات الاندماج التي كانت سريعة وانتهت بهذا الشكل الذي جاء بحل قسد ودمجها بشكل كامل مع مؤسسات الحكومة السورية.
0: نعم، شكرا إليك عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا في دمشق. وينضم إلي أستاذ علي تيمي كاتب ومحلل سياسي من حلب. مرحبا بك أستاذ علي. إذن حلت قسد، هل يمكننا القول بأن قسد أصبحت من الماضي بشكل عملي؟
2: تحية لكل مشاهدي تلفزيون سوريا وشكرا على هذا السؤال. صراحة هناك ارتياح كبير في الشارع الكردي في مناطق الكردية وخاصة في مناطق حسكة والقامشلي، تواصلوا معي صباحا وأعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة. لكن بنفس الوقت نحن نقول أن قضية الاندماج في مناطق شمال شرق سوريا لا يمكن اختزالها بقضية قسد العسكرية، فبمجرد أنها اندمجت أو حصلت على بعض مناصب داخل الدولة نقول بأن الملف انتهى. أنا لدي رؤية أو نظرة مختلفة تماما، بأن على دولة اليوم أن تتوجه إلى المجتمع الكردي، إلى مناطق حسكة بجميع مكوناته وطوائفه، أن تخاطبهم بشكل مباشر. ونحن لا نقبل أن تكون قسد ممثلة لنا، أو ولم تكن أصلا يوما ممثلة للكرد السوريين. لهذا كان هناك ارتياح دولي أيضا، ارتياح أقليمي، فمبعوث الأمريكي توم باراك وصف هذه الخطوة بحدث تاريخي. أنا برأيي هذا نتاج لحكمة وعقلانية الرئيس أحمد الشرع عندما أصدر مرسوم رقم 13 وسحب البساط من تحت أقدام قسد وعزلتها عن المجتمع الكردي. قسد اليوم المنحلة تتغنى اليوم بأنها أقرت أو من خلال جهودها اعترفت الحكومة باللغة الكردية. هذا طبعا ليس كلام ليس دقيقا، الدقيق هو أن مرسوم أن الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوم رقم 13، ومن خلال هذا المرسوم منح الكرد الحقوق الثقافية والسياسية والاجتماعية.
0: نعم أستاذ علي، نائب محافظ الحسكة قال بأن إعلان حل قسد لا يعني إنهاء ملف الدمج، وأن ملفات أخرى ستستمر الجهات المعنية في العمل عليها بأدوات وأساليب مختلفة. ما هي هذه الملفات الأخرى بداية؟
2: الملف المعقد والمتشابك هو وجود الآلاف من الفلول من الضباط النظام المخلوع الفارين من العدالة، ومعظمهم منتشرين في حسكة والقامشلي، وأيضا وجود الآلاف من كوادر حزب العمال الكردستاني سواء أتراك أو إيرانيين. وبالتالي هذا موضوع معقد ومتشابك بحاجة إلى دراسة وبحث معمق. أنا باعتقادي هذه المنظومة لن تحل نفسها. اتفاق 29 يناير يتضمن 3 نقاط رئيسية.
0: نعم
2: أول هذه النقاط هي تسليم السلاح الثقيل. اليوم نحن نتحدث عن منظومة لا تزال تمتلك السلاح الثقيل، ومن حق المواطن في الحسكة أن يتساءل هل قسد تسلم سلاحها الثقيل من حسب منطق التحليلي؟ الجواب طبعا لا. لماذا؟ لأن هذه ليست قوى وطنية بل أجندات خارجية تتحرك بتوجيهات خارجية، وبالتالي حل قسد أنا اعتبرت حل قسد هو بداية للعبة جديدة في مناطق شمال شرق سوريا.
0: ما هي هذه اللعبة التي تتحدث عنها؟ خاصة يعني الأسايش ما زالوا موجودين، وبأن هناك تكتلات عسكرية ربما لا تنصاع لمظلوم عبدي.
2: يعني الحكومة لديها استراتيجية من منطقة التحليل اللي دعنا نتحدث. حكومة كانت تعتبر قسد جزء من التحالف الدولي. التحالف الدولي يعني بمجرد هجوم أو ضغط على قسد كانت تثير هذه الخطوات رد فعل فرنسي أو إسرائيلي أو حتى أمريكي. فأنا برأيي من خلال حكمة وعقلانية وبعد النظر لرئيس أحمد الشرع تمكن من دمج قسد، وبالتالي سحب هذه الورقة من يد الفرنسيين تحديدا. اليوم عندما لم تسلم هذه ما تبقى من قسد أو من حزب العمال الكردستاني أو بقايا الفلول، عندما لم تسلم أو لم تسلم سلاحها للدولة، بات للدولة

0: مبررات منطقية بأن تهاجم، أن تستخدم قوة العسكرية لاستعادة هذه المناطق إلى الدولة سوريا، وسيكون هذه الخطوة لن تلقى أي رد فعل خارجي أو إقليمي. لهذا أنا برأيي
1: نعم
0: الرئيس أحمد الشرع غير اللعبة، غير قواعد اللعبة في منطقة في حسكة والقامشلي، عزل قسد عن حزب العمال الكردستاني وتمكن من دمجهم بمؤسسات الدولة بطريقة أو بأخرى. فاللعبة التي نتحدث عنها، اللعبة الجديدة، هي على الأغلب ستكون هناك مواجهة بين الجيش السوري وبقايا قسد والفلول في هذه المناطق، لأنها لم تندمج ولن تندمج.
1: وأنت تقول أستاذ علي بأنه في حال حدثت هذه المواجهة سيكون هناك تأييد دولي للحكومة السورية.
0: سيكون هناك تأييد دولي للحكومة السورية، لأن لا يمكن لأي دولة أن تدافع عن حزب العمال الكردستاني أو أن تدافع عن بقايا الفلول الهاربين من العدالة. فهناك معظم شخصيات من الفلول الذين تم تحويلهم إلى المحاكم في دمشق وصدر بحقهم عقوبات قوية ومشددة، وبالتالي كان هناك تأييد دولي. وبالتالي بنفس الخطوة في مناطق حسكة والقامشلي، في حال قامت الدولة السورية أو الجيش السوري بالهجوم عليهم ومحاولة إخراجهم خارج الدولة، سيكون هناك تأييد دولي بطبيعة الحال، لأن ما كانت تسمى بقسد كانت شريكة فيها التحالف الدولي، واليوم حلت نفسها مع إدارتها وبالتالي باتت جزء من المنظومة الحكومية السورية. وبالتالي ما تبقى من هذه القوة في الحسكة والقامشلي على الأغلب سيتم الإطاحة بهم عسكريا.
1: نعم أستاذ علي، بالنسبة لملف استلام حقول النفط في المناطق التي كانت تخضع للمنطقة التي كانت تسيطر عليها قسد، أعلنت الحكومة السورية بأن هذا الملف يتم العمل عليه لاستلام جميع الحقول دون أن تصرح، أو ربما ليس إلى الآن هناك خطة لديها لإدارة ومن سيدير هذه الحقول. أنت كيف تتوقع كونك على اطلاع بعقلية قسد وكيف تفكر قسد وكذلك الحكومة السورية؟
0: مشكلة قسد أو بقايا قسد في هذه المناطق ليست الهدف الاستراتيجي، ليست السيطرة على النفط. كنا دائما من خلال التلفزيون السوري كنا دائما نخاطب قسد ونقول
1: نعم
0: لهم عودوا إلى رشدكم، الواقع في المنطقة تغير، وبالتالي حاولوا تندمجوا مع الدولة السورية لأن منطقة لا تتحمل صراعات وحروب جديدة. اليوم الهدف الاستراتيجي لبقايا هذه المنظومة في مناطق الحسكة والقامشلي هو محاولة لبنانة سوريا، بمعنى الحفاظ على قوة عسكرية في هذه القوة في هذه المنطقة، الحفاظ على
1: نعم
0: القوة العسكرية شبه مستقلة كما هو موجود في لبنان، تواجد حزب الله له
1: وهذا
0: قرار
1: الأمر
0: مستقل.
1: بعد حل قسد يوم أمس أصبح من الماضي، أليس كذلك أستاذ علي؟
0: نعم، أنا برأيي الواقع تغير، وأنا دائما أقول عقارب الساعة في سوريا تغيرت ولن تعود إلى الوراء،
1: نعم
0: وبالتالي محاولة لبننة مناطق شمال شرق سوريا هو اللعب في وقت بدل الضائع، الأمور منتهية خلال أقل من رأس السنة في حال سلمت قسد هذه المناطق بشكل كامل للحكومة، ستكون قد تجنبت المنطقة من حرب جديدة، وإن لم تسلم فنحن ذاهبون إلى حرب جديدة
1: وهذا
0: لا
1: ما
0: مفر
1: نتمناه،
0: منها.
1: أن تسلم
0: وهذا ما لم
1: بقايا
0: نتمناه
1: قسد
0: طبعا طبعا
1: جميع
0: طبعا
1: المناطق، وهذا ما أكد عليه المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، سوريا
0: نعم
1: موحدة. شكرا لك الأستاذ علي
0: شكرا
1: تمي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي من حلب. شهدت الساحة السورية خلال السنوات الماضية صعود واحدة من أكثر القوى العسكرية إثارة للجدل. بدأت شريكة رئيسية للتحالف الدولي في الحرب على تنظيم داعش، ثم تحولت إلى لاعب يملك نفوذا عسكريا وإداريا واسعا قبل أن تطوى صفحتها اليوم بعد سقوط الأسد وسلسلة من التطورات العسكرية والسياسية التي أنهت نفوذها بشكل كامل. فكيف نشأت قوات سوريا الديمقراطية وكيف توسعت؟

0: السياسية والعسكرية وأهداف مشروعها ومصدر دعمها وحتى علاقاتها بنظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران، فكانت منذ تمددها حتى انحسارها عاملاً للتجاذبات الساخنة والحادة بين أطراف محلية وإقليمية ودولية، قوات سوريا الديمقراطية التي جمعت تحت مظلتها تشكيلات مختلفة عند تأسيسها أواخر عام 2015 لم تستطع أن تخفي جذورها الحقيقية وعمودها الفقري الذي قامت واستندت إليه، وهو وحدات حماية الشعب، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي المرتبط فكرياً وسياسياً وعسكرياً بحزب العمال الكردستاني. ومع اتساع خطر تنظيم داعش آنذاك، وجدت الولايات المتحدة في هذه القوات شريكاً قادراً على خوض الحرب على الأرض، فدعمت تأسيس قسد بصيغة متعددة المكونات، بينما بقي القرار العسكري في يد الوحدات الكردية. وخلال سنوات قليلة تمددت قسد على مساحات واسعة من شمال شرقي سوريا، وسيطرت على معظم حقول النفط والغاز، وأقامت إدارة مدنية وأجهزة أمنية وعسكرية لتتحول من قوة تقاتل داعش إلى سلطة أمر واقع تدير واحدة من أهم المناطق السورية. ولاقت هذه الإدارة انتقادات واتهامات شعبية وحقوقية حول هيمنة حزب الاتحاد الديمقراطي على القرار السياسي أو سياسات التجنيد الإجباري وتجنيد الأطفال واعتقال المعارضين وتقييد النشاط الحزبي والإعلامي في مناطق سيطرتها، والأهم من ذلك حالة العداء والاشتباك مع فصائل المعارضة بمقابل مهادنتها لنظام الأسد ومشاركته مناطق النفوذ والسيطرة في الحسكة والقامشلي تحديداً. لكن هذا الصعود حمل معه تناقضاته، فتركيا رأت في قسد امتداداً لحزب العمال الكردستاني، فشنت عمليات عسكرية قلصت مساحة سيطرتها، في حين ظل الدعم الأمريكي مرتبطاً بهدف واحد، محاربة داعش لإنشاء كيان مستقل. ومع انتهاء المعركة ضد التنظيم بدأ السؤال الأصعب يفرض نفسه: ما وظيفة قسد بعد داعش؟ جاءت التحولات الكبرى في سوريا لتغير قواعد اللعبة، فمع سقوط الأسد وانتصار الثورة وعودة السلطة المركزية في دمشق، تراجعت مبررات بقاء قوة عسكرية مستقلة خارج مؤسسات الدولة، وبدأت مفاوضات الدمج بالتوازي مع تسليم مواقع عسكرية وأمنية وإعادة ترتيب المشهد في شمال شرقي سوريا. اليوم تبدو قسد أمام نهاية مرحلة استمرت عقداً كاملاً، قوة ولدت في زمن الحرب واتسعت بفضل الدعم الدولي، لكنها انتهت اليوم بانتهاء الظروف السياسية والعسكرية التي أوجدتها آنذاك، لتطوى بذلك صفحة أحد أبرز الفاعلين السياسيين والعسكريين في العقد الأخير بسوريا، ولتتحول قسد من شريك رئيسي في هزيمة داعش إلى مشروع يعيد تعريف نفسه داخل مؤسسات الدولة السورية.
1: ورد إلينا مشاهدينا هذا الخبر العاجل. الكرملين: بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرق. إذن بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس أحمد الشرق، حيث أكد بوتين موقفه الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها. إذن هذا الخبر العاجل من الكرملين: بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري أحمد الشرق، وأكد بوتين خلال الاتصال موقفه الداعم لوحدة سوريا وسلامة وسيادة أراضيها. ونتابع معكم مشاهدينا نشرتنا الإخبارية، حيث توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية محملة بالجنود في قرية جملة بريف درع الغربي، وذلك تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل المدنيين داخل القرية في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات عسكرية مكثفة ومراقبة جوية عبر الطائرات المسيرة. ينضم إلي حسام المسالمي مراسل تلفزيون سوريا في درعا. مرحبا بك حسام. توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف درعا الغربي، آليات عسكرية وانتشار للجنود أيضا، التفاصيل.

0: تفاصيل الإضافية معك حسام.
1: نعم حسام، بالحقيقة توغل هو الثالث إلى قرية جملة خلال شهر آب. قرية جملة شهدت توغلين خلال هذا الشهر، وهذا هو الثالث والأكبر حقيقة، 10 سيارات وقوة من المشاة دخلت إلى القرية بعد منتصف الليل، وقامت بتفتيش عدد من المنازل وإطلاق النار بشكل يعني عشوائي في الهواء مما أرهب المواطنين، وأيضا يعني بحسب مصادر أنها اعتدت على أحد المواطنين دون أن يتم أو دون أن يسجل أي حالات اعتقال خلال هذا التوغل. هذه القوة دخلت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه جسر الوادي الرقاد بمحاذاة يعني الحدود مع الجولان السوري المحتل، ثم دخلت باتجاه قرية جملة ترافقها طائرات استطلاع وطائرات درون تحلق في سماء قرية جملة، وأيضا استقرت عدد من السيارات على طريق الوصل ما بين جملة وصيصون. تأتي هذه أو يأتي هذا التوغل عشية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية سوف تبقى في المناطق التي احتلتها في الجنوب السوري، وهو يعني ما تشهده المنطقة بشكل واقع عملي يوميا تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات سواء في ريف درعا أو في ريف القنيطرة من خلال تعزيز التوغلات واعتقال الأشخاص الذين تشك القوات الاحتلال بانتمائهم إلى وزارة الدفاع أو إلى وزارة الداخلية السورية. تقوم قوات جيش الاحتلال باعتقالهم بشكل مباشر عند وصولهم أو عند مبيتهم في داخل القرى والبلدات المحاذية للجولان السوري المحتل. هذا الواقع أيضا الذي تفرضه قوات الاحتلال يعني رسخ حالة من الاضطراب بالنسبة للسكان وحالة من القلق بشكل كبير وحالة من الخوف والهلع بسبب ما يحدث خلال التوغلات التي تحدث بعد منتصف الليل، وبسبب الاعتداءات الإسرائيلية على المزروعات والأراضي الزراعية للمواطنين في غرب قرى معرية وعابدين وجملة، وعدم السماح لعدد كبير من المزارعين بالوصول إلى أراضيهم وحصاد مزروعاتهم، وأيضا قيامها مؤخرا بتجريف عدد من الأشجار وفتح طرقات جديدة باتجاه القرى السورية في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي فرض واقعا سيئا على سكان قرى حوض اليرموك.
0: نعم، شكرا لك حسام المسالمة، أو شكرا لك حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا في درعا. دانت وزارة الخارجية في بيان دخول وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية ما اعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد وصفة إياه بغير الشرعي، وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974. كما دعا البيان المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليته القانونية والسياسية وأجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. دان الأردن وقطر دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية معتبرين الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي. وأكد الأردن أن الزيارة تمثل تصعيدا استفزازيا غير مقبول داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالامتثال لقراراتها الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري. هذا وأجرى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس جولة في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي المحتلة أو السورية المحتلة برفقة عدد من كبار قادة جيش الاحتلال، حيث تفقد موقعا عسكريا مستحدثا وعقد اجتماعا لتقييم الأوضاع الأمنية في المنطقة. وخلال الجولة أكد كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو ما تسميه المنطقة الآمنة داخل سوريا ما دامت التهديدات قائمة، كما زعم أن الوجود العسكري الإسرائيلي يهدف إلى حماية الحدود والمستوطنات، مشيرا إلى أن الغارات الأخيرة على مطار أبو الظهور جاءت لمواجهة ما وصفه بمحاولات تمركز تركي تهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية.

أعادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد توقفهما لعدة ساعات بسبب أعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. ورصد مراسل تلفزيون سوريا أعمال الصيانة التي جرت على الجسرين في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءات

0: أتيهما للحفاظ على سلامة العبور وضمان استمرارية حركة الأهالي والمركبات.
1: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف الليلة الماضية إيقاف العبور على الجسرين الترابي والحربي في محافظة دير الزور، وذلك بعد هبوط حدث في الجسر الترابي نتيجة عبور آليات ثقيلة كحافلات البولمان وانهيار أجزاء من هذا الجسر، والآن تتم عملية إعادة ترميمه من قبل الخدمات الفنية وبلدية محافظة دير الزور، وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة 4 جسور، الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمه مطلع العام المقبل، ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا، عهد صليبي، دير الزور.
0: هذا وأكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة. وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. أحد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور انضم إلي. مرحبا بك عهد. إذا حركة العبور على الجسرين الحربي والترابي عادت في دير الزور بعد التوقف لعدة ساعات، وليس هناك أي تضرر إلى الآن لمضخات المياه بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات. ماذا أيضا عهد؟
1: تحية لك حسام والسادة المشاهدين. يعني يبدو اتخاذ الإجراءات الاحترازية كان له الدور الأبرز في حماية المنطقة من أي مخاطر أو تهديدات نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات للمرة الثانية خلال هذا العام أو صيف هذا العام، يعني بمعدل يعتبر هذه المرة أكثر من 1.30 متر أو أكثر من ذلك أيضا من هذا الرقم. المرة الأولى كانت الأضرار كبيرة جدا، لم يكن هناك أي يعني حتى إنذارات ربما من السدود أو يعني من الوزارات المعنية، فإذا كانت آنذاك يعني المشكلات كبيرة، الأضرار كبيرة. هذه المرة الإجراءات الاحترازية كانت يعني واضحة تماما، اتخذتها غرفة الاستجابة الطارئة التي بالأساس شكلت آنذاك، ويعني استمرت في أعمال متابعة الطوارئ في محافظة دير الزور مشكلة من 9 مديريات من محافظة دير الزور، من أبرزها الطوارئ وإدارة الكوارث والصحة ومديرية الأمن وغيرها من المديريات. فإذا يعني رفع السواتر في محيط محطات المياه مياه الشرب البالغ عددها 210 محطات يعتبر يعني كان إجراء احترازيا مناسبا للغاية. كذلك الأمر رفع يعني السواتر وتدعيم الجسور في المنطقة وأبرزها الجسر الترابي، كذلك كان له يعني دور كبير في ثبات هذا الجسر. كذلك الأمر يعني الليلة الماضية أو منتصف الليلة الماضية كان هناك حافلة أو ما تعرف بالبولمان يعني اتجهت من مدينة دير الزور إلى الضفة الأخرى، وهنا يجب أن نلفت الانتباه بأن يعني ربما هناك بعض الأخطاء يعني لا يلقى لها بال، وعندما تحدث الكارثة يعني يكون هناك بعض الندامة بأن الجسر الترابي هو مخصص فقط للدخول إلى المدينة، وعلى بعد 200 متر أو 300 متر تقريبا الجسر الحربي للخروج منها، لكن الحافلة والبولمان دخل بشكل معاكس، وأيضا يعني ربما كان يعتقد بأن الجسر خالي تماما من السيارات أو ما شابه ذلك، فعند دخوله كان هناك يعني هبوط حاد في الجسر، و عالقة حتى الساعة 6 صباحا أو 7 صباحا حتى استطاعت فرق الإنقاذ أو الفرق المختصة من إخراج الحافلة من الجسر التراب الذي كما ذكرنا هو جسر إسعافي وبدائي ولا يعني يتحمل كل يعني هذه الأوزان.

0: أو ما شابه ذلك، لكن وقعت هذه المشكلة.
1: نعم، وكان هناك ألا يوجد هناك رقابة على تقريبا هذه الجسور لكي لا تحدث هذه الحوادث؟ من يسمح له الدخول أو الخروج وكل حسب الجسر المخصص له؟
0: نعم، لذلك أنا ذكرت بأن هنا يعني يوجد مشكلة عند يعني ارتطام العبارة النهرية التي سببت كارثة راح ضحيتها 10 وفيات وأكثر من 20 شخص استطاع الأهالي إنقاذهم وربما أنقذوا أنفسهم. كانت المشكلة هي بسبب يعني خطأ من يعني عناصر الحاجز الذين لم يسمحوا للمدنيين بالعبور مشاة على الجسر الحرب الذي كان مقرر افتتاحه بعد سويعات. وأيضا في المرحلة الثانية التي حصلت ربما الليلة الماضية هي بأن هذه الحافلة كان من المقرر أن تعاد أو ربما يعني تدفع باتجاه الجسر الحربي الذي ولا يبعد إلا 200 متر، لكن يبدو عناصر الأمن المسؤولين على الحاجز قد ربما كانوا نائمين، ربما كانوا يعني يعتقدون
1: يعني يجب
0: أنه
1: ضبط
0: لا
1: الأمر
0: يمكن
1: أكثر
0: مثل هذه
1: عند
0: المشكلات، لكن
1: الجسور وأيضا التزام من قبل السائقين حتى لا تحصل أي من هذه الكوارث. شكرا لك عهد أصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. عاد التيار الكهربائي إلى حي سكري في حلب بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وذلك ضمن جهود تحسين واقع التغذية الكهربائية في الأحياء المتضررة. وقال عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبد العزيز مغربي، قال لوكالة سانة إن عودة الكهرباء إلى حي سكري تحمل أهمية خدمية وإنسانية كبيرة للأهالي الذين اعتمدوا على المولدات لتأمين احتياجاتهم طوال سنوات الانقطاع. هذا ويستفيد من عودة التيار أكثر من 140 ألف نسمة، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في الحي ومحيطه. نبيه طه مراسل تلفزيون سوريا في حلب تنضم إلي. مرحبا بك نبيه. إذن عاد التيار الكهربائي إلى حي السكري بعد انقطاع استمر 14 عاما، هذه التفاصيل، هل عاد إلى جميع الحي؟ كم ساعة وصل وما إلى ذلك نبيها؟
2: نعم ما حسام، بالفعل عادت التغذية الكهربائية إلى الحي حي السكري بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وذلك طبعا بعد الانتهاء من أعمال تأهيل شبكة الكهرباء التي تضررت خلال السنوات الماضية. المشروع صراحة شمل أعمالا واسعة لإعادة تجهيز الشبكة، بينها تأهيل 30 مركزا للتحويل وأيضا إنشاء 17 غرفة لمراكز التحويل الحجرية، إضافة إلى تركيب نحو 54 عمودا للتوتر المنخفض ومد أكثر من 22 كيلومتر من الكابلات، إلى جانب تأهيل شبكة التوتر المتوسط. يعني أيضا جرى العمل على محطة جسر الحاج، وهي المحطة التي تغذي الحي بالكامل خلال تأهيل وصيانة الخلايا الرئيسية فيها قبل إعادة تغذية الكهرباء في المنطقة. بحسب محافظة حلب حسام، يعني إن أكثر من 1040 نسمة في حي السكري والمناطق المحيطة به سيستفيدون من هذا المشروع الذي لم يقتصر فقط على إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل، وإنما شمل أيضا إعادة جزء كبير من البنية التحتية يعني الكهربائية في المنطقة. بالنسبة للأهالي حسام، هنا يعني هنا في حي السكري، يعني عودة الكهرباء هي بعد هذه السنوات الطويلة يعني تعني استعادة خدمة أساسية غائبة منذ سنوات عن حياتهم اليومية، سواء داخل المنازل أو يعني بالنسبة للمحاور والمنشآت والخدمات الموجودة في الحي. طبعا يعني حسام، يعني الكهرباء هي منقطعة منذ يعني منذ أعوام طويلة، سببت صراحة زيادة عبء على الأهالي من خلال استخدامهم سواء للألواح الطاقة أو للأمبيرة. طبعا المرحلة المقبلة بطبيعة الحال ستكون مرتبطة باستمرار استقرار التغذية وقدرة الشبكة التي يعود تأهيلها على تلبية احتياجات المنطقة، خصوصا مع الكثافة السكانية في حي السكري ومحيطه. يعني الساعات، يعني ساعات التغذية سواء يعني لم تظهر بعد، لأنه بالفعل يوم الأمس هو بداية التغذية الكهربائية، ممكن أن تحدث أيضا هنالك أعطال، خاصة هي انقطاع منذ فترة طويلة، فيعني كابلات الكهربائية الممتدة إلى المنازل من الممكن أن يكون هنالك عدة أعطال.
1: صحيح.
2: هذا سيظهر مع يعني مع تغذية الكهرباء بالفعل.
1: نعم نبيها، هل هناك أيضا

0: أحياء خاصة في حلب الشرقية من التي تعرضت إلى القصف والدمار لا تصل إليها الكهرباء إلى الآن، وهل هناك خطة لإيصال الكهرباء إلى هذه الأحياء؟
1: يعني حسام، هذا يعني هذا المشروع في تأهيل شبكة الكهرباء في حي السكة، اللي هو صراحة تابع لحملة حلب ست الكل، في تغذية الأحياء المتضررة من سنوات الماضية بسبب الحرب. يعني هذا المشروع كان من ضمن حملة حلب ست الكل، وأيضا هنالك عدة أحياء صراحة لا تصلها الكهرباء بشكل كامل، يعني مثل حي أشعار وباب النيرب وعدد من الأحياء التي تضررت يعني خلال الفترات الماضية. أحياء حلب الشرقية صراحة البنية التحتية يعني متهالكة جدا، تحتاج إلى إعادة تأهيل من البداية. فهنالك يعني لحد هذه اللحظة لا يوجد مشاريع قائمة حول البنية التحتية، لكن مجلس مدينة حلب وأيضا محافظة حلب تتابع هذه الموضوع وتستعد لطرح عدة مشاريع لإعادة يعني الكهرباء والماء وكافة الخدمات الأساسية للسكان في هذه الأحياء.
0: شكرا لك نبيها الطاهر، مراسلة تلفزيون سوريا في حلب. بعد فتح سد ميدانكي بريف حلب وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم وتعيد إلى المزارعين الأمل بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال فصل الصيف، وذلك وسط مطالب بتحسين الخدمات وتأهيل الطرق وفتح باب للاستثمار بما يدعم الزراعة وتنشيط السياحة في المنطقة.
2: بعد فتح السد وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم وتعيد إلى المزارعين الأمل في موسم أفضل، في ظل أهمية مياه السد بدعم النشاط الزراعي في المنطقة.
3: فتحوا لنا المي، تكون مشكورين، فادونا كثير. في عنا زيتون، سقينا الزيتون، في عنا أشجار مثمرة، في عنا رمان، في عنا خضرة، سقيناها هي كلياتها من مي تبع سد ميدانكي. الأضرار، في عنا أضرار، في عنا كسور بالأراضي الزراعية، كسور كثير كبيرة ما لا تعد ولا تحصى.
2: من الزراعة إلى السياحة تتحول منطقة الميدانكي خلال فصل الصيف إلى مقصد لأهالي حلب وريفها الباحثين عن الطبيعة والهدوء، لكن تراجع الخدمات يفرض نفسه على المشهد وسط شكاوى من نقص الاهتمام بالمنطقة وغياب الخدمات الأساسية.
4: والله الوضع ما كان هيك المتوقع، جينا على أساس نروح عن حالنا، الخدمة سيئة جدا ونظافة ما في أبدا أبدا، لا نظافة خيام، لا نظافة الشاطئ، ما في شيء أبدا، حتى الخدمة سيئة كتير كتير. وإذا بدك شغلة بدك تروح على الضيعة تجيب لك شغلة وتجي. هالمنطقة هي المنفذ الوحيد للريف هذا كلياته، من منطقة عزاز لمنطقة عفرين، إنه يكون في خدمات أحسن من هيك.
2: لا تقتصر تداعيات تراجع الخدمات على الزائرين، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها الذين يرون أن تحسين البنية الخدمية من شأنه تنشيط الحركة السياحية ودعم أعمالهم.
5: عنا مطعم وعنا هالكشك، بدنا شوية خدمات. إذا أجانا واحد من حلب ما بيندل على الطريق، ما في قارمات أبداً أبداً. الزفت طاول منتهي، طريق الزفت العالم بتضيع. الكهرباء موصل عنا آخر الضيعة، بدنا كهرباء على البحيرة يخدم فيها إنارة ما إنارة، العالم تجي يعني تشوف.
2: يطالب أهالي ميدانكي بتحسين الخدمات الأساسية وفتح باب الاستثمار في محيط البحيرة وتأهيل الطريق إليها بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية لأهالي حلب وريفها.
0: تنطلق اليوم فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة، وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وتشهد الدورة مشاركة شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية، إلى جانب جهات حكومية وغرف تجارة ومجالس أعمال، في حين تخصص الأيام الثلاثة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية بهدف عقد شراكات وتوقيع الاتفاقيات. وكانت الدورة الماضية قد استقطبت أكثر من 2,261,000

0: الفزائر في حين تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلالها 9,535,000,000 ليرة سورية. صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معارض الصناعات العربية لعام 2027، وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية. يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا، قال أن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. تتواصل أعمال تأهيل وتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية في مرفأ اللاذقية ضمن خطة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتحديث الموانئ السورية ورفع جاهزيتها التشغيلية. وتشمل الأعمال ترميم المستودعات والقبابين وصيانة شبكات الكهرباء وتأهيل الأبنية والمنشآت والمرافق بما يحسن بيئة العمل وبنية العمل وبدعم استمرارية العمليات في المرفأ. هذا ويشهد مرفأ اللاذقية منذ مطلع العام ارتفاعا في نشاطه التشغيلي مع تزايد حركة السفن ومناولة البضائع والحاويات، بالتزامن مع إدخال معدات وتجهيزات حديثة وتبسيط الإجراءات المرفئية والجمركية. تقترب أعمال تسفيد طريق سلمى وطال خان في ريف اللاذقية من نهايتها ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي والسياحي. ومع وصول الورشات إلى المراحل الأخيرة يترقب الأهالي إنجاز المشروع ووضع الطريق بالخدمة.
1: شرفت أعمال تسفيد طريق سلمى وطال خان في ريف اللاذقية على الانتهاء ضمن مشروع مديرية الوحدات الإدارية وبتنفيذ الشركة السورية للبناء والتشييد بهدف إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات وتزفيد الأجزاء المتضررة منه بطول يزيد على 3600 متر.
2: تتابع المؤسسة السورية للبناء والتشييد فرع اللاذقية بإشراف مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية أعمال إعادة تأهيل طريق سلمى وطا الخان. طبعا تم البدء منذ عدة أيام بأعمال الترميم. طول الطريق الكلي حوالي 10 كيلومتر، طول الجزء المتضرر والذي سيتم إعادة ترميمه حوالي 3650 متر. إن شاء الله خلال أيام قريبة، قد تصل يومين أو 3 أيام، يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا الطريق ويصبح الطريق في الخدمة، مما يسهل حركة ووصول الأهالي العائدين من النزوح أو السائحين.
1: تقوم الورشات العاملة بتنفيذ المراحل الأخيرة من المشروع تمهيداً لإنجاز الطريق ووضعه بالخدمة. ويعد طريق سلمى من الطرق الحيوية والسياحية في المنطقة التي تشهد حركة مرورية نشطة من أهالي المنطقة والوافدين إليها.
3: الطريق صارت كويسة الحمد لله، الطرقات يعني 80% الحمد لله كويسة. فرقت يعني وين كنا كل جورة مشكله كانت جوار بس هلا الحمد لله كويسه.
4: كانت خراب، كانت بالنسبه للطرقات كانت يعني تاثر على السيارات تاثر على العالم. اليوم انت بدك تطلع على طريق اذا ما زفت طريق كويس العالم خذ طلب سياره، بس تكون طريق خربان بيقول لك بدي اجار دبل وبدي ولحق تصليح ولحق، تعرف انت يعني الامور.
1: طريق يقترب من ارتداء حلته الجديده واعمال باتت على مشارف الانجاز، في حين ينتظر الأهالي استكمال اللمسات الأخيرة لما لهذا الطريق من أهمية وتأثير مباشر على حركة التنقل في المنطقة. المرحلة الأخيرة من عملية إعادة تأهيل وتزفيت طريق سلمى شارفت على النهاية، واضعة حداً لمعاناة الأهالي والسياح على هذا الطريق الحيوي الذي يربط الأستراد الدولي بمدينة سلمى السياحية. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزرون شرقي قلقيلية في مدخلها الشرقي، واعتقلت مواطنا بعد أن داهمت منزله وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة قالت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم أدهيشة في بلدة العبيدي شرقي بيت لحم، في حين اعتقلت شخصين من مخيم الفوار في محافظة الخليل بعد مداهمة منزليهما. كما أفادت بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال حفر وتوسعة في محيط نبع الحمة بالأغوار الشمالية لصالح المستوطنين. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السيطرة على معهد تدريب كلانديا التابع للأونروا شمالي القدس المحتلة بعد أرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الموقع. وأضافت المحافظة أن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى المعهد وبدأت أعمال صيانة وترميم داخله، وذلك تمهيدا لتجهيزه لاستقبال الطلاب وإنشاء مجمع تعليمي تابع لها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد وتمهد لاستخدامه لأغراض تهويدية واستيطانية. هذا ويعد المعهد آخر منشآت الأونروا التي لا تزال تعمل في الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مرحبا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. بوتين يبحث مع الرئيس الشراب اتصال هاتفي تنظيم قاعدة حميميم ومرفأ طرطوس، ويؤكد دعم سيادة سوريا وسلامة أراضيها. مظلوم عبدي يعلن حل قسد وجميع تشكيلاتها العسكرية والمدنية، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا يصف الحدث بالتاريخي. معرض دمشق الدولي يستعد لانطلاق الدورة 63 اليوم، ويخصص الأيام الثلاثة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين. تركيا تلغي شرط السفر جوا للسوريين الحاملين للتأشيرات السارية، وتتيح دخولهم عبر المعابر البرية.

0: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس أحمد الشرع، بحث خلاله جانبان واقع العلاقات الروسية السورية وآفاق تطويرها مستقبلا. وفقا للرئاسة الروسية، فقد أكد الرئيسان أهمية مواصلة تعميق الحوار السياسي وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والإنسانية. وأشار الجانبان إلى أهمية مذكرة التفاهم بشأن إعادة تنظيم قاعدة حميميم الجوية ومرفأ طرطوس اللوجستي، واتفقا على مواصلة الاتصالات بمختلف المستويات. هذا وجدد بوتين موقف موسكو الداعم لوحدة البلاد وسلامة أراضيها وسيادتها، مؤكدا أهمية تهيئة الظروف اللازمة لتطبيع العلاقات على المدى الطويل وإعادة الإعمار. ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو تنضم إلي. مرحبا بك ليلى. إذن بحسب الكريملين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أحمد الشرع، وتم بحث العديد من الجوانب، وأهم ما جاء في تصريح الكريملين العلاقات الروسية السورية وآفاق تطوير هذه العلاقات. ماذا أيضا جاء ليلى؟
1: مرحبا حسام. حسب البيان الصحفي الذي نشره الكريملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري أحمد الشرع لمناقشة الوضع الراهن للعلاقات الروسية السورية وكذلك أفق تطوير هذه العلاقات. وجاء في هذا البيان أن الجانبين قد أبديا عن استعدادهما لتعزيز الحوار السياسي بين موسكو ودمشق، وأيضا استعداد موسكو ودمشق لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، أهمها المجالات الاقتصادي والتجاري، وكذلك العلاقات المتعلقة بقطاع الطاقة وغيرها. إلى ذلك فقد تم تبادل وجهات النظر بين الرئيسين الروسي والسوري حول التطورات التي تشهدها سوريا الآن، الوضع السوري. ومن خلال هذا التبادل لوجهات النظر، جدد الرئيس الروسي تمسك موسكو بالمواقف الداعمة لضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها. إلى ذلك فقد أشاد الرئيس الروسي من خلال هذا الاتصال بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها وقد تم توقيعها من قبل موسكو ودمشق في 9 من الشهر الجاري حول مستقبل القواعد الروسية في سوريا، تحديدا حول مستقبل القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس وما يعرف بالرصيف الخامس في ميناء طرطوس، وكذلك القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم. واعتبر الجانب الروسي من خلال هذا الاتصال بأن

0: التوصل إلى هذه الاتفاقية يصب في تعزيز العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق. ويعني من الجدير بالذكر بأن ما يلفت انتباه المراقبين هو توقيت هذا الاتصال الذي جاء بعد ساعات على خبر إجراء المفاوضات أو المشاورات بين رئيس الاستخبارات الأمريكية جون ريدكليف الذي زار موسكو أمس واتصالاته مع الجهات المعنية في روسيا، حسب تصريح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، وكذلك بعد ساعات من إعلان خبر حل قسد واندماجها في الدولة السورية. حسام.
1: نعم ليلى، أيضا اللافت في تصريحات أو في بيان الكريملين بأن بوتين أكد أهمية تنسيق الظروف اللازمة لتطبيع العلاقات على المدى الطويل بين البلدين، وأيضا ملف إعادة الإعمار. ما هي التفاصيل في هذه النقطة إن كان لديك أي معلومات؟
0: نعم حسام، الرئيس الروسي جدد تمسك موسكو بضرورة تقديم المساعدة للجانب الروسي السوري من أجل مساعدة الحكومة السورية الجديدة خلق الظروف المناسبة لتطبيع الحياة في سوريا بشكل أو على أساس طويل المدى، وكذلك ضرورة تقديم المساعدة والدعم دعم روسيا للجهود ولأولوية ضرورة إعادة بناء البلاد ما بعد الحرب، حسب بيان المكتب الإعلامي للكريملين. ويذكر بأن موسكو كانت أكدت مرارا من خلال اتصالاتها المباشرة واللقاءات المباشرة بين السلطات الروسية والسورية، وأيضا من خلال الاتصالات المتكررة بين الحكومتين الروسية والسورية، كانت أكدت على تمسك موسكو بضرورة تقديم كل ما بوسعها من المساعدات من أجل مساعدة الحكومة السورية الجديدة في تخطي عقبات وأثار الحرب في سوريا.
1: شكرا لك ليلى كفل غزال، مراسلة تلفزيون سوريا في موسكو.

0: أعلن مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. هذا وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها، مشيرا إلى أنه تم لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

0: قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن موارد المحافظة أصبحت بالكامل تحت تصرف الدولة السورية، وأن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. وأضاف الهلالي في تصريحات إعلامية، أضاف أن الآلاف من عناصر قسد أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع منذ عدة أشهر، موضحا أن مسار الدمج العسكري قائم منذ أشهر، وأن الإعلان الأخير جاء تتويجا سياسيا له. هذا وأشار الهلالي إلى أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف قسد وعودتهم إلى بلدانهم مؤشر على أن حل الملف يسير في مسار وطني، ولفت إلى أن إعلان حل قسد لا يعني انتهاء ملف الدمج، وأن ملفات أخرى ستستمر الجهات المعنية في العمل عليها بأدوات وأساليب مختلفة. من جانبه أكد محافظ دير الزور زياد العايش أكد أن الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء وجودها كقوة عسكرية وأمنية مستقلة يطوي صفحة الانقسام ويفتح عهدا جديدا عنوانه الأمان والإعمار والتنمية المستدامة. وقال العايش في منشور له على منصة إكس، قال إن نهج الدولة كان وما يزال قائما على احتضان الجميع ونبذ الإقصاء، مؤكدا أن وحدة المصير تبنى تحت مظلة مؤسسات وطنية جامعة وجيش واحد يحمي الجميع. أكدت مصادر مطلعة في الحسكة لتلفزيون سوريا التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم جميع حقول وآبار النفط في المحافظة إلى الحكومة السورية في 10 أيلول المقبل. وبحسب المصادر فإن الموعد المحدد سيشهد استكمال انتقال الحقول والآبار النفطية إلى الحكومة السورية بصورة كاملة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الإدارة التي ستتولى تشغيل الحقول وآليات تأمينها والإشراف على العاملين فيها. ويأتي الاتفاق بالتزامن مع إعلان مظلوم عبدي حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري بأنه تطور تاريخي بمعنى الكلمة، معتبرا أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وقال باراك إن اندماج قسد يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة مستقبلهم المشترك، مؤكدا أن ضمان دور مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما وتضحيات الشركاء الأكراد. وأضاف أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر، بل على تعاون الأطراف للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا. رحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، كما أعربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. استطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في حي الأشرفية بحلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
1: هلا نحن هون كعانينا بموضوع الحزب وهيك، يعني انه وصار هلا بلد واحد بتقولوا الدخلة صارت على الأشرفية سهلة، وبلد واحد الأخير بلد واحد أفضل.
2: المسيحي أخوي، والكردي أخوي، والأرمني أخوي، والسرياني أخوي، نحن شعب واحد إن شاء الله. هذا حكي أسد غير أسد، هذا نحن ما بنرضى هالحكي، لأني نحن شعب واحد. أنا كراد أخوتي، والعرب أخوتي، والمسيحي أخوي، والأرمني أخوي، نحن يعني إن شاء الله بس الله يحفظ هالبلد، ونحن ما نلتفت للخارج.
3: أنا كنت متخوفة بعد الحرب اللي صارت آخر وحدة من إني يصير يرجع مناوشات أو شيء، لأنه أنا هون بيتي، امبارحة كانت فرحة عندي لا توصف يعني لا توصف. وطبعا هذا في سبيل سوريا الموحدة، هذا الأفضل وهذا اللي بنسعى له، ولازم تكون كلياتنا يعني مو بس يعني نفرح نحن ككرد أو عرب، كل سوريا لازم تفرح لهالموضوع.
4: رأيي أنا مع اللي صار، وهذا شيء طبيعي مثل ما حكيت، شيء طبيعي يصير هيك، لأنه هذا هذا هذا اللي لازم يصير. مستقبل سوريا دولة، سوريا دولة واحدة، بصير دولة جوات دولة مثل حزب الله بلبنان، ما بصير الحكي هذا.
5: على الاندماج ما في أحسن منه، الوحدة وجيش واحد وهاي، ونحن كلياتنا بلد واحد وشعب واحد نحن. بالعكس الوحدة يعني كل الشعب بده الوحدة وبده الاستقلالية مع بعضنا، ما حدا بده يكون جيشين وانقسام، الانقسام ما حدا بده إياه نهائيا. الشعب بالعكس كلياته بده هاي، ومختلطين مع بعضنا كلياتنا.
0: لمناقشة ملف حل قصد ينضم إلي إبراهيم شيخ وناشط حقوقي معي من القامشلي. صباح الخير أستاذ إبراهيم. إذن يوم أمس أعلن مظلوم عبدي عن حل قصد، هل حلت قصد بشكل عملي في سوريا؟
6: طبعا يوم امس كل عالم شهدت في تصريح القائد السابق قوات السويد الديمقراطيه جنرال مظلوم عبدي بحل قوات السويد الديمقراطيه، بالاضافه الى حل مؤسسات الاداره الذاتيه، كانت هي الخطوه الاخيره، كون ان قبلها كان عندما عند الاحتفاليه في المئويه السنويه لمدينه قامشلو، ايضا صرح السيد مظلوم عبدي انذاك بان الاندماج في المؤسسات العسكريه والامنيه والاداريه قد وصلت الى نهايتها، دون ان يشير انذاك الى موعد الحل. لكن يوم امس راينا موعد الحل، وبالتالي حل الوصمه الديمقراطيه من قبل قائدها يعني انها تاتي في اطار استكمال بنود اتفاق 29 كانون سنه 2026. طبعا اذا نقول انها قد انحلت بشكل كامل، طبعا تم تشكيل اربع الويه التي اندمجت ضمن الجيش السوري، وهذه الالويه معروفه بلواء كوباني ولواء قامشلو وديريك ولواء حسني. وبالتالي فإن اندماج العسكري حصل، ومن خلال أشهر نشهد اندماج مؤسسات المدنية ضمن الوزارات الحكومة السورية، يعني في مدينة الحسكة يعني أسس مديريات، أو لنقول بإعادة تفعيل مديريات كانت موجودة سابقا بعد الاندماج. قد يكون هناك خطوات لاحقة ستنفذ، طبعا حسب الوضع الحالي نرى بأن الوضع في اتجاه التنفيذ بنود الاتفاق، أو نقول باستكمال الاندماج التي وصلت إلى ذروتها حسب ما صرح به السيد مظلوم عبدي قائد وصل الديمقراطية السابق.
0: أستاذ إبراهيم، رد فعل الشارع الكردي على حل قصد كيف جاء؟
6: طبعا الشعب الكردي منقسم بين ما هو مؤيد للاندماج وحل قوى السوريه الديمقراطيه، طبعا ليس بانه خلص من هذه القوات، بل بان انهاء ملف الصراع وتحول الى ملف سياسي لاداره البلد، ولا بد من نهايه المطاف انه سيغلب لغه السلم والحوار على لغه القتل والحرب. وبينما هو يعارض بالاندماج او بحل هذه القوات، طبعا مبررا بان هناك دماء الاف الشهداء الذين ضحوا بارواحهم في سبيل القضاء على تنظيمات داعش وغيرها والحفاظ على الخصوصيه الكرديه. طبعا الطرفين نقول محقين، هذا يحتاج الى بلوره بنود الاندماج او نقول تطبيق على ارض الواقع بشكل جريء حتى يتسنى للكل بأن هذا الخطوة إذا كان في اتجاه صحيح أو لا. طبعا من المنطقي نقول بأن هذا الخطوة في اتجاه صحيح حقنا للدماء، وطبعا الدولة هي في الأساس هي ستحافظ على السيادة ووحدة أراضي هذه الدولة، لكن الكرد أيضا لم كانوا شركاء في هذا البلد منذ عقود، وشهدنا بأن الكرد كان لهم دور في قيادة البلد في الخمسينات والستينات، لكن بعد وصول سلطة البعث إلى السلطة تم إلغاء كثير من القرارات أو يقول إقصاء الشعب الكردي.
0: يعني باختصار الكرد الآن يعني مع هذا الحل لقصد،
6: يعني نستطيع قول الأغلبية مع هذه الخطوة بحل القوات والانضمام إلى المؤسسات الدولة لتعزيز الشراكة الوطنية، لأن الكرد مثلهم مثل العرب والسوريان وغيرهم هم شركاء في هذا الوطن، ولا بد من تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع لإعطاء حقوق الشعب الكردي في اللغة وفي التعليم، نعم. وأيضا في وجود الشعب على الأرض يعني كلغة رسمية في إطار السيادة السورية.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ إبراهيم شيخ ناشط حقوقي، كنت معي من القامشلي. دانت وزارة الخارجية في بيان دخول وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية ما اعتبرته انتهاكا سافرا لسيادة البلاد وصفة إياه بغير الشرعي، وشدد بيان الخارجية على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، كما دعا البيان المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والسياسية وإجبار سلطات الاحتلال على وقف هذه الانتهاكات المتكررة والانسحاب الفوري من الأراضي السورية. دان الأردن وقطر والكويت دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية معتبرين الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي. وأكد الأردن أن الزيارة تمثل تصعيدا استفزازيا غير مقبول داعيا إلى وقف

0: وقوفها إلى جانب الشعب السوري. بدورها دانت الكويت عبر وزارة خارجيتها دخول أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي السورية بصورة غير شرعية، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليتهما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا، بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوب البلاد. وفقا للمصادر، تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل. ينضم إلي الأستاذ خالد خليل، مختص بالشأن الإسرائيلي، معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ خالد. إذن هناك فعلا انقسام داخل المسؤولين في إسرائيل بالسياسة تجاه سوريا. معك أستاذ خالد.
1: تحياتي أستاذ حسام لك وللسادة المشاهدين. أكرر حقيقة منذ أكثر من عام بأن التصرفات الإسرائيلية في سوريا هي ذات طابع سياسي تكتيكي وتتعلق بشخصية بنيامين نتنياهو ولا تحمل بعدا استراتيجيا. هذا التقرير اليوم يشير بوضوح إلى أن هناك تباينات وخلافات عميقة بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل. بنيامين نتنياهو يأخذ الجبهة السورية ومصالح إسرائيل الأمنية لحساباته الشخصية، وهذا الأمر أيضا يتأثر بالسياق الداخلي، خاصة وأن إسرائيل اليوم تمر في معركة انتخابية وصلت ذروتها حقيقة في ظل أيضا عدم امتلاك بنيامين نتنياهو لنسبة الحسم. التصرفات الإسرائيلية كانت توصف من قبل أهم مراكز الدراسات داخل إسرائيل ومن قبل أبرز السياسيين المخضرمين ومن القطاع الأمني، وأبرزهم كان أيضا إيهود باراك، بأن تل أبيب لا تمتلك استراتيجية واضحة. وكما قال معهد دراسات الأمن القومي أو حذر بنيامين نتنياهو، معهد دراسات الأمن القومي حذر بنيامين نتنياهو من الوصول إلى نقطة اللا عودة، وترجمت هذه الأنشطة العسكرية الغير مبررة إلى أهداف سياسية لتحقيق مصالح إسرائيل. كانت هناك انتقادات واسعة من داخل إسرائيل لهذا التخبط والعبث العسكري. أيضا ضغوط أمريكية لافتة، رفع ترامب الكرت الأحمر بوجه نتنياهو عدة مرات، وكان يطالبه باتخاذ مقاربات أكثر دبلوماسية والكف عن فقط البعد العسكري. وأيضا هناك قيود إقليمية، نرى تطور في مستوى التواصل بين دمشق وتل أبيب، وخاصة خلال الأسبوعين الأخيرين مع دخول الموساد إلى خط المفاوضات، يعني أن المفاوضات باتت أكثر أمنية وأكثر بينية. باعتقادي أن هذا الخلاف كان واضح، ولكن هذا التصريح من أو هذا التقرير المونيتور الذي يعتمد على مصدر مهم داخل إسرائيل يشير إلى حالة التناقض التي تعيشها إسرائيل على المستوى السياسي والمستوى العسكري. يعني قبل أقل من 24 ساعة كان هناك اقتحام سافر من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي للأراضي السورية، وهذا انتهاك خطير للسيادة السورية ومخالف للقانون الدولي. وهذا أيضا يعبر عن سياسة تل أبيب التي فعلا هي تنتهج ازدواجية مطلقة، هي من جهة تجلس على طاولة المفاوضات ومن جهة لا تكف عن اعتداءاتها، وهذا يشير وبالدليل القاطع أن تل أبيب تمر بحالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي.
0: نعم أستاذ خالد، هل هو صحيح هناك رؤية، دعنا نقول التخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل في جنوب البلاد، بتحليلك للمشهد الإسرائيلي كيف ترى هذا أو هذه الخطة أو الفرضية؟
1: باجتماع باريس 3 مطلع هذا العام تم الاتفاق بضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي إلى حل معظم القضايا ذات الترتيبات الأمنية، وبقي فقط

0: بعض النقاط العالقة كان أبرزها قمة جبل الشيخ وتلال الحمر، وكان بيان الخارجية في وقتها يعني مطلع هذا العام يشير إلى تحول كبير من التصعيد إلى التهدئة، ولكن جاءت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، لذلك بنيامين نتنياهو كلما ينحشر بالزاوية كلما لا يحقق نتائج يعني لمستواه الشخصي يذهب إلى تفجير المنطقة. باعتقادي أيضا كانت دمشق واضحة بأن الترتيبات الأمنية يعني من الممكن التوصل إليها، ولكن العقبة تكمن في نية الاحتلال وامتلاكه يعني استراتيجية واضحة، هل هو سيلتزم بهذا الاتفاق أم لا؟ رأينا أن بنيامين نتنياهو يعني هذا التصاعد البياني في خط التواصل، هناك اجتماعات مهمة رفيعة المستوى، وهناك تصعيدات وصلت إلى المنطقة الشمالية في سوريا وأخذت بعدا جيوسياسيا بالتنافس مع تركيا، يعني نحن أمام إهدار إسرائيلي لفرص قد تفضي إلى إنتاج أو فتح قناة التواصل وتنسيق تؤدي إلى تسوية أمنية مقبولة، ولكن حقيقة بنيامين نتنياهو يحافظ على ديناميات التوتر، كل الاحتمالات واردة، ربما نشهد تصعيد أعمق من ذلك، وربما نشهد انفراج واختراق سياسي. هذا الأمر متعلق بأهواء بنيامين نتنياهو الذي يخوض معركة انتخابية مصيرية.
1: نعم، شكرا لك الأستاذ خالد خليل، صحفي مختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معي من دمشق. عادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد توقفهما لعدة ساعات بسبب أعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. ورصد مراسل تلفزيون سوريا أعمال صيانة التي جرت على الجسرين في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها للحفاظ على سلامة العبور وضمان استمرار حركة الأهالي والمركبات.
2: لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف الليلة الماضية إيقاف العبور على الجسرين الترابي والحربي في محافظة دير الزور، وذلك بعد هبوط حدث في الجسر الترابي نتيجة عبور آليات ثقيلة كحافلات البولمان وانهيار أجزاء من هذا الجسر، والآن تتم عملية إعادة ترميمه من قبل الخدمات الفنية وبلدية محافظة دير الزور، وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة 4 جسور، الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمهم مطلع العام المقبل، ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
1: تنطلق اليوم فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة، وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وتشهد الدورة مشاركة شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية إلى جانب جهات حكومية وغرف تجارة ومجالس أعمال، في حين تخصص الأيام 3 الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، وذلك بهدف عقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات. وكانت الدورة الماضية قد استقطبت أكثر من 2,261,000 زائر، في حين تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلالها 9,535,000,000 ليرة سورية. ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق تنضم إلي. إذن ماريت، اليوم تنطلق الدورة 63 من معرض دمشق الدولي، والأيام 3 الأولى هي للفعاليات الرسمية ولرجال أعمال والمستثمرين أيضا، ما هي التفاصيل الإضافية للفعاليات سواء كانت في الأيام الرسمية أو الأيام التي ستفتح للزائرين؟

0: نعم، مرحبا حسام. طبعا الافتتاحة الرسمية التي سوف تكون على أرض مدينة المعارض في دمشق والتي تستقبل الزوار هي في 29 من الشهر الجاري، تستمر بشكل يومي حتى 4 من أيلول، وهي الأيام التي يتم استقبال فيها الزائرين. أما اليوم هي الإعلان عن انطلاقة هذا المعرض، معرض دمشق الدولي، وهي سوف تكون في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور عدد من الجهات الوزارية والرسمية بالإضافة إلى الشركاء المحليين والعرب وأيضا الأجانب وبالإضافة إلى المستثمرين أيضا. أما بالنسبة إلى الأيام الأولى قبل الافتتاح الرسمي على أرض مدينة المعارض وهي اليوم ويوم غد وبعد غد، سوف تكون يعني كما تحدثت فقط لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المحلية والدولية والعربية المشاركة في هذا المعرض بهدف تعزيز اللقاءات والنقاشات بينهم، أيضا بهدف تعزيز الخبرات وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعربية أيضا المشاركة في هذا المعرض، مما يؤدي فيما بعد إلى إبرام عدد من الاتفاقيات وإبرام يعني عقود بين هذه الشركات فيما بعد يعني تنصب بصالح الاقتصاد الوطني والمحلي، كما حدث في المعرض أو معرض دمشق الدولي في العام الماضي. كما تحدثت، أما الأيام الرسمية للافتتاح على أرض مدينة المعارض سوف تبدأ من 29 من الشهر الجاري وتستمر حتى 4 من أيلول. طبعا بدأت التحضيرات إلى هذا المعرض منذ حوالي 10 أيام، أيضا كان هناك تسجيل للدخول يعني في الأيام الأولى، أيضا يعني تم توزيع الأجنحة مسبقا، تنظيمها وأيضا تجهيز البناء وأيضا يعني وضع التجهيزات الأخيرة كان يوم أمس. طبعا يعني هذا المعرض هو في الدورة 63 وهي دورة استثنائية كما تم وصفها، وهي الدورة باسم سوريا تشرق من جديد. طبعا شهدت مشاركة واسعة سواء مشاركة محلية أو عربية أو أجنبية بأكثر من 1000 جهة مشاركة و60 دولة عربية وأجنبية، منها يعني شركات ألمانية وشركات سعودية وقطرية ولبنانية وغيرها أيضا من الشركات يعني. ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك أقبال من قبل الزائرين، أقبال واسع وكبير، وخاصة أن هذا المعرض يعني سوف يكون متنوع وأيضا يعني يحمل العديد من الجوانب والقطاعات والخدمات، يعني سواء بسبب تنوع الشركات المشاركة سواء الشركات المحلية والعربية. وكما تحدثت يعني هناك أمال بأن يكون بعد انتهاء هذا المعرض هناك اتفاقيات عقود يعني لصالح الاقتصاد الوطني والمحلي، أيضا من المتوقع أن يكون هناك أقبال واسع من قبل الزائرين.
1: شكرا لك مريات عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرضي الصناعات العربية لعام 2027. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدورية، يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا، قال أن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تملكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. أعلنت السفارة التركية في دمشق إلغاء شرط السفر جوا ضمن ضوابط تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين السوريين، ما يتيح لحاملي التأشيرات السارية دخول تركيا عبر المعابر البرية. وأوضحت السفارة في إعلان نشرته عبر حساباتها الرسمية أن التأشيرات السارية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية التركية أصبحت صالحة للدخول عبر جميع المعابر الحدودية البرية إلى جانب المعابر الجوية، ولا يتضمن القرار إعفاء المواطنين السوريين من تأشيرة الدخول إلى تركيا أو السماح بالحصول عليها عند المعابر، إذ تقتصر الخطوة على إلغاء القيد المتعلق بالسفر جوا وتوسيع صلاحية التأشيرات لتشمل الدخول عبر المعابر البرية. يوسف من مراسل تلفزيون سوريا في أنقرة ينضم إلي، مرحبا بك يوسف. بداية، ما تفاصيل هذا القرار؟
2: حسام، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أتاحت تركيا لحاملي الفيزا من السوريين الدخول عبر المعابر البرية بعد أن كانت تقتصر فقط على المعابر الجوية عبر المطارات، حيث أعلنت السفارة التركية في دمشق إلغاء شرط السفر جوا لحاملي التأشيرات التركية من السوريين. هذا الكلام يعني أن السوري الحاصل على أي تأشيرة تركية سارية أصبح بإمكانه حسام دخول تركيا ليس فقط عبر الطيران، وإنما باستخدام المعابر الحدودية البرية المشتركة بين سوريا وتركيا. وهذا ما يعني أن التكلفة على كاهل المواطن السوري ستخف كون أسعار الطيران مرتفعة وباهظة، مما سيسهل عبور الآخرين برا وعبورهم من سوريا نحو تركيا. هذا البيان جاء عبر بيان نشرته السفارة التركية، أكدت فيه أن التأشيرات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية سواء من القنصلية التركية في حلب أو من السفارة التركية في دمشق أصبحت صالحة للدخول عبر المعابر الجوية والبرية. لا يجب أن يفهم من هذا القرار أنه تم إلغاء التأشيرة عن السوريين، بل عبارة عن توسعة الخيارات للراغبين باستخدام المعابر البرية، بحيث بات بإمكانهم الدخول من أي معبر بري بين سوريا وتركيا، ويبقى الدخول خاضعا لصلاحية التأشيرة وجواز السفر والإجراءات التي تعتمدها السلطات التركية على الحدود، خصوصا أنها الآن توفر الفيزا العلاجية والتجارية والطلابية، إضافة إلى فيزا لم الشمل للمجنسين أو أصحاب الجنسية التركية. وكانت السفارة التركية حسام في يعني استأنفت استقبال طلبات التأشيرة للسوريين في 10 من شباط 2025، كما بدأت القنصلية التركية في حلب استقبال طلبات في 16 من كانون الثاني 2026. حسام، يأتي القرار ضمن خطوات لتسهيل حركة السفر بين سوريا وتركيا، ومع العديد من اللقاءات بين المسؤولين الأتراك والسوريين في الآونة الأخيرة لتسريع عملية حركة النقل البري والجوي بين كلا البلدين. وسبقا قال المسؤولون الأتراك أن المعابر البرية أيضا كلها ستفتح فور تسلم الحكومة السورية لكل زمام الأمور.
1: نعم،
2: أيضا
1: يوسف.
2: في شمال شرق سوريا.
1: نعم، شكرا لك يوسف من براسل تلفزيون سوريا في أنقرة. كشف وزير النقل يعرب بدر التوصل إلى تفاهمات تمهد للانتقال إلى خطوات عملية تخدم قطاع النقل في سوريا ولبنان. جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك جمع وزير النقل السوري ووزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامي في دمشق، حيث أشار رسامي إلى وضع الخطط العريضة للربط السككي بين البلدين، على أن تبحث لجنة متخصصة الجوانب التقنية تمهيدا لمسار موحد يربط لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج وتركيا.
3: محور عابر لكل شيء السلام لكل أنماط النقل والحفاظ على البيئة. طولها 1052 كيلومتر.
4: هذه الزيارة أول شيء أساسية ومهمة، ونحن عم نحضر لنا صار فترة وصرنا عاملين أكثر من زيارة، لأنه مسار البلدين اليوم واحد وأهدافه واحدة، وبتعرف البلدين عانوا الكثير بآخر كم سنة، وبالتالي عنا أهداف اقتصادية مهمة، أو هدفنا الأساسي هو ننمي اقتصادنا ونطور المشاريع ويصير في استثمارات ونزرب الاستثمارات ويكون في مسار واحد للبلدين. حكينا أكيد بالمعابر الحدودية، وحكينا بأهم شيء بالنقل البري والربط السككي. والربط السككي هو لأنه اليوم نحن بلبنان عم نشتغل على المرافق، ومثل ما عم نسمع بسوريا عم يصير في استثمارات كمان بالمرافق، عم نطور مرافقنا اليوم، ولكن المرافق لوحدها ما بتكفي تطويرها، فبده يكون في مسارات إن كان برية أو سكك ترين لنقدر نربط بالعالم الخارجي، إن كان بالخليج أو بالعراق أو بتركيا.
1: أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا، بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
5: Let me begin by expressing my sincere appreciation to طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا بنى التحتية، بتشمل تقديم خدمات أساسية، بتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة واللي هن دائما فعلا بساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا مو أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء فبسبب النجاحات فتم تمديده من من من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.
1: أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السيطرة على معهد تدريب قريديا التابع للأونروا شمالي القدس المحتلة بعد إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الموقع. وأضافت المحافظة أن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى المعهد وبدأت أعمال صيانة وترميم داخله، وذلك تمهيدا لتجهيزه لاستقبال الطلاب وإنشاء مجمع تعليمي تابع لها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد وتمهد لاستخدامه لأغراض تهويدية واستيطانية. هذا يعد المعهد آخر منشآت الأونروا التي لا تزال تعمل في الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة. من جانبها دانت قطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا، مؤكدة أن ذلك يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإدارة الدولية. وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، حذرت من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأونروا يهدف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليتها والتحرك العاجل لحماية مقار الوكالة الأممية والتصدي بحزم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تجنبا لتداعياتها الكارثية. ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة تنضم إليه، مرحبا بك ريم. إذن بحسب محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل السيطرة على معهد تدريب قلنديا التابع للأونروا، وهناك إدانات ومنها قطرية لهذه التحركات الإسرائيلية.
6: حسام، لليوم الثاني على التوالي يواصل الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معهد قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. بحسب محافظة القدس بل دفع أيضا بتعزيزات إضافية هذا اليوم من الجيش، والذي قام بإعادة تفتيش واسعة لجميع أرجاء المعهد والغرف الدراسية داخل هذا المعهد بعد أن كان بالأمس قد قام بلحمها الكامل. أيضا لوحظت بحسب المحافظة أن هناك طواقم لبلدية الاحتلال وصلت إلى المكان، بالإضافة إلى شركة الاتصالات الإسرائيلية. محافظة القدس تقول أن الاحتلال يقوم بما يسميه بأعمال إعادة ترميم لهذا المعهد من خلال هذه الأعمال التي يقوم بها بداخله، وذلك لأغراض يستخدمه لأغراض استيطانية فيما بعد. يريد أن يحول المعهد على ما يبدو لأهداف وأغراض معينة. هذا المعهد حسام هو آخر معاقل مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين العاملة في القدس، بعد أن كان العام الماضي وتحديدا في كانون الثاني قد أغلق مقر الأونروا الرئيسي المتواجد في بلدة الشيخ جراح في القدس، حيث قام نائب رئيس بلدية الاحتلال في وقته بإغلاق هذا المقر هو ومجموعة من المسلمين المستوطنين واحتفلوا بذلك. بالأمس أيضا هذه العملية التي بدأت عندما اقتحم الاحتلال مخيم قلنديا ومحيطه ومحيط المعهد أيضا، وأدت إلى مواجهات مع الشبان وإصابات بين صفوف الشبان واعتقالات. كانت هذه العملية تحت إشراف وزير الأمن القومي حسام إيتمار بن كفير، الذي جلس على مقعد مدير المعهد داخل معهد قلنديا، وقال بأنه لن يسمح للإرهاب بأن يكون متواجد في القدس، في إشارة إلى مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي تتهمها إسرائيل بأنها ضالعة في أعمال 7 أكتوبر. وهذا الأمر بطبيعة الحال أدى إلى إدانات واستنكارات واسعة، سواء من الخارجية الفلسطينية والأوساط السياسية الفلسطينية أو حتى من الدول العربية مثل قطر، التي اعتبرت أن ذلك مخالف للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
1: شكرا لك يا ريم عمري، مراسلة تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزرون شرقي قلقيلية من مدخلها الشمالي، واعتقلت مواطنا بعد أن داهمت منزله وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم الدهيشي في بلدة العبيدية الشرقي بيت لحم، في حين اعتقلت شخصين من مخيم الفوار في محافظة الخليل بعد مداهمة منزليهما. كما أفادت بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال حفر وتوسعة في محيط نبع الحمى بالأغوار الشمالي، وذلك لصالح المستوطنين. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه علي عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي

إذا النزعة القومية، عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القوات للسياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القواتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

0: إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد فقلب اليوم متبول.
1: فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي ومخطئ هذه محروم.
0: يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا
1: خذ من الأعماق ذكرى شاعر وتقبلها صلاة وسلام.
0: لازم تصدقني فيها وتقول لي والله كلامك صحيح.
1: لا يستهين بعفوك الجهلاء
0: وما مع الحب إن أخلصت من سأمي.

0: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء.
1: نعم،
0: فإذا سخوت بلغت بالجود المدى
1: وفعلت ما لا تفعل الأنواء،
0: وإذا عفوت فقادرا ومقدرا
1: لا يستهين بعفوك الجهلاء،
0: وإذا رحمت فأنت أم أو أب،
1: هذان في الدنيا هما الرحماء،
0: وإذا غضبت فإنما هي غضبة
1: في الحق لا ضغن ولا بغضاء،
0: وإذا رضيت فذاك في مرضاته
1: ورضا الكثير تحلم ورياء،
0: وإذا خطبت فللمنابر هزة
1: تعر الندي وللقلوب بكاء،
0: وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما
1: جاء الخصوم من السماء قضاء،
0: وإذا حميت الماء لم يورد ولو
1: أن القياصر والملوك ظماء،
0: وإذا أجرت فأنت بيت الله لم
1: يدخل عليه المستجير عداء،
0: وإذا ملكت النفس قمت ببرها
1: ولو أنما ملكت يداك الشاء،
0: وإذا بنيت فخير زوج عشرة،
1: وإذا ابتنيت فدونك الآباء،
0: وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما
1: في بردك الأصحاب والخلطاء،
0: وإذا أخذت العهد أو أعطيته
1: فجميع عهدك ذمة ووفاء،
0: وإذا مشيت إلى العدا فغضنفر،
1: وإذا جريت فإنك النكباء،
0: وتمد حلمك للسفيه مداريا
1: حتى يضيق بحلمك السفهاء.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هذا رسول الله، وصفته أم معبد وقد جاء مع صاحبيه فقالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا تقتحمه العين من قصر.
0: عليه الصلاة.

0: ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا، له رفقاء يحفون به، إن تكلم سمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: إنه رسول الله.
1: عليه الصلاة
0: صلى الله
1: والسلام.
0: عليك يا سيدي.
1: عليه الصلاة والسلام. أهل البلاغة يقولون إن الشمس وصفت بالسراج في الكتاب العزيز.
0: نعم.
1: وسراج وهاج، وجعلنا سراجا وهاجا، بينما وصف القمر بالمنير. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف في الكتاب العزيز بأنه سراج منير، فجمع له ذات موصوف الشمس وصفة جمال القمر.
0: يا الله.
1: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه
0: وسراجا منيرا.
1: سراجا منيرا. التركيب الأول سراج وهاج، الثاني قمر منير، الثالث في رسول الله وهو الأول في الجمال والجلال.
0: نعم. قالها أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ما أخطأ الشعر، هذا ذنب أشواقي، فأترع الكاس صفحا أيها الساقي، أنت الغمام وقلبي نصف زنبقة، فهات ماءك حتى ينبت الباقي، وطف علي بطيف منك يأخذني للا مكان، فلا آسى ولا أحزن، ودارني بلحاظ منك حالمة، يا صبغة الله في قلبي، ومن أحسن، أنت الربيع وهذا الكوثر الجاري، من هدي وحي كلام وحي أشعاري، براعم الوجد في عودي على أمل،
1: فحل لي يا نسيم الفجر أزراري.
0: لقد أقمت على باب الندى زمنا، وكنت أعلم أن الباب لا يكسر، فأذن لعبدك إن البعد يقتله، على مسافة شعر منك أو أكثر، رأيت قبتك الخضراء فانفجرت عين من الشوق لم أعرف لها وصفا، قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم جعلت روحي لنعل المصطفى وقفا، لقد ختمت على قلبي فغاب كما ترى، وذوبه المعنى فلم يظهر، روحي قصيدة شعر ما لها وطن، رمى بها الحب بين القبر والمنبر، حيث الأماني وحيث الظل متصل، والنور يترك في الأحداق ألوانا، ما كنت أعرف للصحراء مملكة حتى أتيت
1: الله،
0: فصار الرمل إيوانا.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، حديث فيه من الجمال والجلال الكثير الكثير.
1: كل البلاغة عي في مناقبه، إذا تفكرت والتكثير تقليل، لو أجمع الناس أن يحصوا محاسنه أعيتهم جملة منها وتفصيل.
0: الله الله. هذه التي عرض بها لامية كعب، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول.
1: هل سبق كعب؟
0: لم يسبق
1: كعب. مع أن كعب بن زهير قال يعني قصيدته في موقف الخائف، الخائف من الحكم الذي صدر بحقه، وجاء معتذرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني العاطفة الشعرية عنده كفيلة بأن، وهو حديث عهد بالإسلام،
0: نعم،
1: بأن توصل المعاني كما أوصلها بعده البوصيري مثلا، أو من عارض هذه القصيدة.
0: والله وصلت يا أستاذ حسين، يعني عندما يقول يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، فقلت خل، وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم،
1: فكل
0: ما قدر الرحمن مفعول، أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. يعني هذا حب كبير وإيمان كبير، فكل ما قدر الرحمن مفعوله وهو قد أسلم لتوه، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول.
1: في رواية أنه قال من سيوف الهند.
0: نعم، وسر كعب لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عدلها له،
0: استدرك عليه وقال بل من سيوف الله، أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم منتبه إلى ما يقول كعب، بل ويصحح له إذا صح التعبير.
1: يا سلام،
0: فسر كعب بهذا فقال من سيوف الله.
1: لكن كعبا أخذ ما لم يأخذه أحد،
0: بردة رسول الله، خلى عليه بردته،
1: فكانت قصيدته البردة،
0: وهي البردة الحقيقية، يعني هي أول بردة، ثم جاءت بردة البوصيرة بعد ذلك، وجاءت نهج البردة، قصيدة نهج البردة لأحمد شوقي رحمه الله، حريم على القاع بين الباني والعلي.
1: طيب، أنا بدي أذهب معك إلى إحدى المعارضات التي جاءت على بردة
0: البوصيرة.
1: لا، بردة كعب.
0: نعم،
1: محمد بن جابر الأندلسي عارض بردة كعب اللي هي بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، المطلع
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول.
1: صحيح، متبول بالتوابل، محطوط بالتوابل
0: كما يقول ذا.
1: لم تجبني، هل صحيح أن متبول يعني موضوع بالتوابل؟
0: لا أبدا، من الحب، من درجات الهيام.
1: نعم
0: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبم من ماء محنية، صاف بأبطح أضحى وهو مشمول.
1: يا سلام،
0: من أجمل المطالع،
1: لكن عرضت كثيرا.
0: نعم،
1: أنا بين يدي الآن الجزء الثالث من المجموعة النبهانية في المدائح النبوية.
0: وتحفظ أنت معارضة النبهاني لها؟
1: أحفظ جزءا منها. قد نذهب إليه.
0: نعم،
1: هو اعتذر حتى لكعب.
0: الله.
1: قال ولست مثلا له. شوف، هؤلاء الذين كتبوا معارضة لكعب كانوا يقرون أن كعبا على كعبه عليهم، وسأقرأ لك ما قال ابن جابر الأندلسي بعد قليل، لكن استوقفتني هذه الفكرة كثيرا، أنهم ربما كتبوا كلاما حيث الصياغة أو العمق أو الحب النبوي الذي يعني تستطيع أن تغوص أكثر فيه. لماذا أكثر؟ لأن هناك مدى زمني. كعب بن زهير كلامه راق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منه اعتذاره، لا خلاف على هذا، لكن الذين عارضوا كعب عندهم نفس خاص لا أدري ماذا يسمى، عندهم حالة خاصة، شجون خاص، وكانوا يقرون له إن في أول النص أو في آخر النص أنهم لا يستطيعون أن يسبقوه، وهذا من باب التأدب مع كعب، ومن باب التأدب مع البردة التي أخذها كعب. لذلك النبهاني ماذا قال؟ يوسف النبهاني والذي جمع هذه المجموعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من ذنبه غول، فعاد بالبردة الحسناء مشتملا وآب وهو ببرد العفو مشمول، ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل، إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد
0: فقلب اليوم متبول. الله، وأنا من أنا وما كنت كعبا لأصوغ الهوى
1: ولا الخيام،
0: غير أني جملت شعري، فاخلع بردة منك تستر المستهام.
1: الله،
0: جميعنا اعتذرنا إلى كعب.
1: بانت سعاد فعقد الصبر محلول، هذا ابن جابر الأندلسي.
0: نعم،
1: بانت سعاد فعقد الصبر محلول، والدمع في صفحات الخد مبذول، لم يخف حبي عن صحبي وكيف بأن يخفى وسائل دمعي عن مسؤول.
0: الله،
1: عذاب قلبي عذب في محبتها وعاذلي في هواها اليوم
0: معذول،
1: وليس للصب

0: شيء من مودتها إلا أمان وتأميل وتخييل أزورها وهي لا تجدي زيارتها وليس في ذاك إلا القال
1: والقيل
0: والقيل إن المحب على وصل لفي تعب فكيف حالته والهجر موصول وما سعاد بمأمول مودتها لا ود عند ذوات الحزن مأمول كم من أباطيل وصل قد وعدنا بها لكن أخو الحب تلهيه الأباطيل بلغ سعاد وإن ظنت بما وعدت أن الفؤاد بداء الحب متبول إذا تقوم يقول الناس وعجبا لغصن بان عليه البدر محمول
1: الله يا عيني
0: إذا تقوم يقول الناس وعجبا لغصن بان عليه البدر محمول عاتبتها فتندى خدها عرقا كأن وردا بماء المزن مبلول فوق البرود وفيما تحتها عجب نوعان للحسن معلوم ومجهول
1: الله الله.
0: قال العوادل تهواها فقلت لهم نعم وأي حديث شئتم قولوا ثم يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر بعض معجزاته كانت تظلله أيدي الغمام إذا هاج الهجير وما للناس تضليل وكان يسمع للأشجار حيث مشى وللحجارة تسليم وتبجيل والماء من يده العليا جرى فسقى جيشا يضيق به جيحان والنيل وأشبع الألف من صاع وزودهم بما يقوم به الاثنين مأكول والضرع در بلمس من أنامله ولم يكن فيه قبل اللمس محصول
1: الله.
0: والجذع أبدى حنينا حين فارقه كما تحن من الوجد المثاكيل فلا تقاس بصوب الغيم أنمله فلا تقاس بصوب الغيث أنمله إلا تبين أن الغيث مفضول يا أهل طيبة هل تقضى ديون فتى عليه في أرضكم للترب تقبيل يا سيد الرسل عبد قد أتى وله من سالف الذنب تخويف وتخجيل يرجو شفاعتك العظمى إذا اشتعلت نار على من عصى منها سرابيل وقد أتيت بضعفي ما أتاك به كعب على أن باعي ما له طول وإن كعبا علينا إذ غدا سببا لكعب خير بيمن الله مشمول
1: الله.
0: صلى عليك إله العرش ما سجعت ورق لهن على الأغصان تهديل
1: الله الله ورق ذكرتني مرة كتبت غنت لنا ورق الحجاز وصبح مكة قد صفى ونسيم هدي الله في جنباتها قد هفهفى وخواطر العشاق تسعى بين مروة والصفا والبدر لاح فحين أبصر نور طلعته اختفى
0: الله.
1: لا تسألوا ماذا جرى جاء النبي المصطفى
0: عليه الصلاة والسلام
1: فكأنما الأمواه في لجاتها رقراق عسجد وكأنما الأوراق في أغصانها فيض زبرجد حين الهواتف رددت قد جاء أحمد قري بهذا الضيف عينا وانعمي يا أم معبد للكون ما يرجوه من نعمة ونحن لنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذه خيول الصبح قادمة كأن الصبح طارق وفصول عشاق على دهم من التقوى سوابق حرم شريعتنا وحب محمد فيه سرادق من لم يخالط حب طه قلبه والله فاسق
0: أي والله.
1: هذه سلاليم الندى ترتاح في بسط الحقول وقوافل الأزهار تستفتي الندى ماذا تقول قال الندى وله من المولى إشارات قبول قولي سلام من سلام إنه طه الرسول من كان أسوته النبي محمد فله الوصول من كان أسوته النبي محمد فله الوصول
0: يا سلام.
1: صلى الله عليه,
0: عليه الصلاة
1: يا سيدي يا رسول. الحقيقة الحديث عن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن

0: حديثنا عن أي مدح آخر في نقاط سريعة. قلت لهم كل الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا بين يدي قصائدهم اعتذارا على أنهم لن يوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جزءا من حقه وجزءا من فضله. هذا أولا، كلهم اعتذروا، وكلهم رأوا أنهم يمدحون قصائدهم ويمدحون أنفسهم بمدحهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما مدحت محمدا بقصائدي،
1: لكن
0: مدحت قصائدي بمحمد. هذا أحدهم قال ذلك. والبوصير له: فاصفح عن العبد المسيء تكرما، إن الكريم عن المسيء صفوح، واقبل رسول الله عذر مقصر، هو إن قبلت بمدحك الممدوح.
1: الله،
0: شوف الله. على التناغم بين المعنيين. ثم إن الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا من مدحهم أن ينتسبوا إلى هذا النبي العظيم على اختلاف مشاربهم يا سيدي، وأكثر من ذلك على اختلاف أديانهم. محمد أقبال مسلم ولكنه من الهند، يقول: أنا عجمي الدن لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفيناني، إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدناني. رشيد سليم الخوري المسيحي:
1: يا قوم
0: عيد
1: هذا
0: البرية عيد المولد النبوي، في المشرقين له والمغربين دوي، يا فاتح الأرض ميدانا لقوته، صارت بلادك ميدانا لكل قوي، إذا ذكرتم رسول الله تكرمة فبلغوه سلام الشاعر القروي. جورج ميشيل سيلستي شاعر مسيحي كذلك قرأ السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكتب قصيدة بعنوان اليتيم العظيم، مما قال فيها: يا سيدي يا رسول الله، معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري، ماذا أوفيك من حق ومكرمة وقد علوت على ظني وتقديري.
1: الله
0: صلى الله عليك.
1: هذا وهو شاعر مسيحي.
0: مسيحي نعم. وكثيرون طبعا وأنت تعرفهم الشعراء المسيحيون الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا مرات أفكر أقول بأن الشعراء الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولم يروا أو يشاهدوا، وكتبوا فيه حبا وتقديرا، ويعني تأملوا شخصيته عليه الصلاة والسلام، معنى، أخلاق، قيم، جمال، جلال، كانت اللغة معينة لهم، ثم قفزوا بأفئدتهم للوصول إلى شخصه وبأرواحهم حتى يحيطوا بالموصوف ولن يحيطوا به. والشاعر لن يقبل في شعره ما لم يحط به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يقبله. لكن أين يعني العصف الذهني كان يقودني؟ الشعراء الذين كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا فيه، لا أدري يعني كيف استطاعوا أن يوازنوا بين الموصوف وبين القول الذي يقولون. فهمت فكرتي؟
0: نعم نعم.
1: بمعنى إلى أي حد هم كانوا راضين عن هذا الشعر الذي يقولونه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون تماما أن هذا القول الذي يقولونه لا يوفي حق مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قرأت مرة لعبد الله بن رواحة، وهو صحابي جليل وكان من الشعراء الذين يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشر، عمت فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس
0: والقمر.
1: والقمر.
0: الله الله الله.
1: فكانوا ينظرون إليه على أنه النور، وكان يوصف في السيرة النبوية بأنه نور، وأن نوره يفوق نور القمر بكثير، وأن حسن وجهه يفوق حسن القمر بكثير، كما ورد في كثير من الأحاديث. لذلك لما سيدنا حسان رثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى معنى: كان الضياء وكان النور نتبعه، كان الضياء وكان النور نتبعه بعد الإله، وكان السمع والبصر.
0: الله.
1: نبي المساكين أن الخير فارقهم بعد النبي تولى عنهم سحرة فليتنا يوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المدرة لم يترك الله منا بعده أحدا ولم يعش بعده أنثى ولا ذكر. كان

0: نشيدا مستهاما، وامضي يا شعر إلى الماضي إلى ملتقى الوحي، وذب فيه احتراما، واحمل الذكرى من الماضي كما يحمل القلب أمانيه الجسامة. يا رسول الوحدة الكبرى، ويا ثورة وسدت الأرض الرغامة، خذ من الأعماق ذكرى شاعر وتقبلها صلاة وسلامة.
1: الله علش الصلاة
0: مع رسول الله. يغدو الشعر أجمال والقلب أجمال والصدر أرحب. يعني دائما نستذكر قول عبد الله بن الزبع، عبد الله بن الزبع رسامي، وقد كان ما كان من بعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: ومن جفاء رسول الله له، يعني إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم له، فقال: منع الرقاد بلابل وهموم. فهو يعني لم يشعر إلا بالأسى على أيام فارق فيها رسول الله، أو كان بينهما هذا الجفاء الذي كان. إنه رسول الله
1: منع الرقاد
0: بلابل وهموم،
1: والليل
0: والليل معتلج الرواق بهيم،
1: مما أتاني
0: مما أتاني أن أحمد لامني فيه، فبت كأنني محموم. يا خير من حملت على أوصالها عيرانة
1: ناقة هذه،
0: نعم، سرح اليدين غشوم. إني لمعتذر إليك من الذي أزديت،
1: إذ أنا
0: في الضلال أهيم.
1: الله.
0: أيام تأمرني بأغوى خطة سهم، وتأمرني بها مخزوم. فاليوم آمن بالنبي محمد قلبي، ومخطئ هذه محروم. مضت العداوة وانقضت أسبابها، ودعت أواصر بيننا وحلوم. فاغفر فدا لك والداي كلاهما زللي، فإنك راحم مرحوم.
1: الله،
0: صلى الله عليك يا سيدي، صلى الله عليه وسلم.
1: هو يروى أن يعني حسان بن ثابت كان قد أرسل شيئا إلى عبد الله بن الزبعة.
0: نعم، يعني كان من منطلق تعرف الشعراء، يعني كان يشبت به حسان بن ثابت أنني. نعم. فهو مهدور الدم وفر إلى نجران. نعم. عبد الله بن الزبعة السامي عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لما كان منه من صد عن سبيل الله وهجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته قوافي حسان بن ثابت، فصار يشمت به أنني أنا دخلت مكة مع رسول الله وأنت فررت إلى نجران. نعم، يعني ضاقت الأرض بعبد الله بن الزبع السهمي إلى أن شرح الله صدره للإسلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: وقبله رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم، كما قبل غيره.
0: نعم، وأصبح من شعراء الإسلام وشعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام، كل شيء يغدو مختلفا كما ذكرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحيم البرعي كان يقول: هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا. هو يفتتح بالمناسبة بهذه الطريقة: هم الأحبة إن جاروا
0: وإن عدلوا، وليس لي معدل عنهم وإن عدلوا،
1: وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل.
0: نعم.
1: إني وإن فتتوا في حبهم كبدي
0: راض
1: باق على ودهم، راض بما فعلوا.
0: الله.
1: شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق وأيام الورى دول، هل ترجع الدار بعد البعد آنسة،
0: وهل تعود
1: لنا أيامنا الأول. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا،
0: ونازلين
1: بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤادي في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا خير من دفنت في الترب أعظمه، يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما ضاقت الحيل. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل.
0: الله، البرعي
1: البرعي
0: عبد الرحيم.

0: برعي
1: يا خير من يحفى
0: وينتعل.
1: انتبهت على هذا التركيب؟ وشوف أنا والله أقول لك شغلة لازم تصدقني فيها وتقول لي والله كلامك صحيح. الشاعر مهما كان شاعرا إذا جاء إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يستطيع أن يكتب الكتاب المرجو ما لم يكن قلبه ناطقا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عملية الكتابة هنا عملية مختلفة عما يستطيعه الشعراء، عملية مختلفة عما يمكن لهذا القلم الشعري الاحترافي أن يعتاد الكتابة. أنا دائما كنت أقول إن مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا له سر ومعيار مختلف عن بقية المعايير المرتبطة بغرض المدح أصلا. فأنت هنا لا يمكن أن تشبهه كمن يمدح أميرا أو وزيرا أو رجل دولة، هنالك شيء مختلف. وربما أنني أبيع الآن الماء في حارة السقائين وأنت من الذين كتبوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشجيت ويعني تأثرنا كثيرا ونحن نستمع إليك في أكثر من قصيدة، اسمح لي أن أطلب منك أحداها.
0: فقط أريد أن أقول شيئا، تخيل وأنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله أنه أمامك أو أنت أمامه وأنه منتبه إليك ومصغ إليك وربما يصحح لك يعني ويتدارك عليك، تخيل هذا واكتب عن رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام. أنا سمعتك تقرأ قصيدة درويش على باب السلام.
0: درويش على باب السلام،
1: ليس هنا موطن الشاهد، وكنت قد سمعتها قبل أن يرزقني الله ويكرمني بزيارة المدينة المنورة وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما ذهبت أول مرة وقلت أريد أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للوهلة الأولى لم أنتبه إلى أن المكتوب هنا باب السلام. فدخلت مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت صليت ثم عاودت السلام مرة أخرى. في المرة الثانية انتبهت إلى أن هناك لوحة صغيرة مكتوب باب
0: السلام،
1: فتذكرت قولك درويش على باب السلام. لم يتسع لي المقام ولا يعني قدرتي على استحضار النص أن أسقط ما قلت على اللحظة التي أنا فيها، فدخلت لأنني في هيبة، المكان مليء بالهيبة المؤنسة، الهيبة الجاذبة إلى النور. ثم لما خرجت بدأت أدندن ببعض أبياتك من تلك القصيدة، ثم قلت كيف استطاع أنس الدغيم أن يكتب مثل هذه القصيدة، وكنت آخذ عليك شعرا. تدري نحن يعني العاملين في حقل الأدب والنقد وعلى تواضع يعني عملنا نركز على بعض القضايا الأسلوبية والفنية، وأنك تقول أقدم رجلا ثم أرجع أختها، أنا يا رسول الله آت وراجع، ثم أنك تتدافع في النص. فجلست هكذا على مقابل باب السلام من يعني ساحة الحرم النبوي وعذرتك في كل المعاني التي سقتها وغبطتك أيضا، والحمد لله يعني أنك استطعت أن تقول في هذا المقام. الآن بعد هذا الذي قلته هات لشوف درويش على باب السلام وأعدنا إلى ذلك الجو.
0: يا رب سأحاول أن أستحضرها. أقول لك الفجر للمستهزئين الهوازع، ولي منك يا ابن الأكرمين المطالع، ولي نقر عصفور على غير موعد مع الحب، لكن بيدر الحب خادع، على ريشه الفضي موال حنطة، وحرف كثير الحب،
1: حرف

0: حرف مبايع أنا ذلك العصفور طير ريشه إلى بابك العالي هوى لا يدافع أتيتك من تلقاء أمسي وحاضري ثقيل الخطى
1: فالخطو
0: عاص وطائع حملت على عكازة الشوق لهفتي وقلبا صغيرا قد أبته المراضع فما كل من زارت حمانا حليمة ولا كل من يصغي لشكواي سامع يضيق علي الشعر صوتا وصورة فآتيك من ضيقي
1: لأنك
0: شاسع
1: يا سلام
0: أترجم قلبي مرتين وأربعا وتلغو فأمحو ثم تلغو الأصابع ويا ما أسر القلب وجدا وما درى إذا كنت من يهوى فالسر ذائع أحمل ظهري ما أطيق من الهوى وما لا فما عندي وعندي مواجع وحيد على باب السلام
1: وواحد
0: وأكثر
1: مني
0: إنني بك واسع أقدم رجلا
1: ثم أرجع
0: أختها أنا يا أبا الزهراء آت وراجع
1: متردد
0: فأمشي ولا أمشي وصلت ولم أصل كأني وما غيري هنا
1: أتدافع
0: أمامك مكسورا وأحمل قامتي فلا أنا محمول ولا أنا واقع وجدت هنا نفسي لأني أضعتها زمانا بعيدا عنك فالكل ضائع كأني هنا كعب
1: وبانت سعاده
0: وما بان عني طيفك المتتابع فيبنى التي كان القديد إدامها وتشرب من كفيه تروى طلائع وقالوا نبي ثم يخصف نعله وسيد أخلاق الرجال التواضع
1: الله
0: وقالوا يتيم قلت والحسن هكذا وقالوا فقير قلت لله بائع لقد حمل الدنيا على كف قلبه وصارع كي نحيا الذي لا يصارع يعاتبني في الحب من لم يبت له على أرق أو هيجته السواجع وإن أقل الحب جفن مسهد وقلب على جمر الغضا ومدامع لأنك في قلبي نبي وجنة فحرفي محراب ونصي جامع أحبك يا خبز الدراويش إذ أنا على الباب درويش وإذ أنا جائع لقد قيل لي عنك الكثير وقيل لي وأرجى الذي قد قيل أنك شافع رزقت من الشعر الجميل عرائسا بمدحك يا حظ الذي لا ينازع فأروع شعر قيل شعر رضيته فإن ترضى عن شعري فكم أنا رائع وصلى الله عليك يا سيدي
1: عليه الصلاة والسلام لماذا كنت خائفا متردد أنا قلت في الحديث ليس متردد يبدو أن المصطلح ليس دقيقا يعني تقدم رجلا هياب الدخول
0: يعني تخيل أنك داخل إلى حضرة الجمال والجلال كان رسول الله كما يروى أنه طلب من أصحابه أن لا يقوموا له فدخل عليهم مجلسا فقام له حسان قال ألم أنهكم قال قيامي للحبيب علي فرض وترك الفرض ما لا يستقيم أكان لمن له عقل ولب يرى هذا الجلال ولا يقوم
1: الله
0: فأنت يعني داخل على كل هذا الجمال والجلال في آن معا
1: عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: نحن في مجلس خاص اليوم نتحدث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر في ما بين أيدينا من قصائد ونصوص ولا يعني يتجاوزنا الوقت ولا نتحدث عن البوصيري أمن تذكر جيران بذي سلم
0: مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي
1: أم هبت الريح من تلقائك ظمة
0: وأومض البرق في الظلماء من إضمي
1: فما لعلي

0: عينيك إن قلت كفاها متى،
1: وما لقلبك إن قلت استفق يا همي.
0: لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل،
1: ولا أرقت لذكر البان والعلم.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت
1: به عليك عدول الدمع والسقم؟
0: وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا
1: مثل البهار على خديك والعنم.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني،
1: والحب
0: يعترض
1: اللذات بالألم.
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة،
1: مني إليك ولو أنصفت لم تلمي.
0: محطني النصح لكن لست أسمعه،
1: إن المحب عن العذال في صممي.
0: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت
1: من جهلها بنذير الشيب والهرم.
0: فلا ترم بالمعاصي كسر شهوته،
1: إن الطعام يقوي شهوة النهم.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على
1: حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم.
0: وخالف النفس والشيطان واعصهما،
1: وإنهما محضا كالنصح فاتهمي.
0: محمد سيد الكونين
1: والثقلين
0: والفريقين،
1: من عرب ومن عجم.
0: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
1: لكل هول من الأهوال مقتحم.
0: فاق النبيين في حسن وفي خلق،
1: ولم يدانوا
0: في خلق
1: وفي كرم،
0: وفي كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس.
1: رشفا من البحر أو غرفا من الديام،
0: غرفا من البحر أو رشفا من الديام.
1: الله.
0: فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه
1: غير منقسم.
0: غير منقسم.
1: بصير غريب عجيب.
0: منزه عن شريك
1: في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم.
0: فمبلغ العلم فيه أنه
1: بشر، وأنه خير خلق الله كله.
0: وكل آي أتى الرسل الكرام بها، فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها، يظهرن أنواره للناس في الظلام.
1: يا سيدي
0: هذا كلام شعراء، كلام محبين.
1: محبين المادحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء في القدم. مديحه لك حب صادق وهوى،
0: فيك
1: حب صادق وهوى،
0: وصادق
1: الحب يملي صادق الكلم.
0: هذا أحمد شوقي،
1: نعم، في معارضته للبوصيري. ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم.
0: نعم.
1: لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. جحدتها وكتمت السهم في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألمي. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك،
0: ولو أنصفت لم تلمي. هذا قالها البوصيري الآن. نعم. أحمد شوقي.
1: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد
0: لم تعذل ولم تلمي.
1: محطني النصح لكن ما أتمرت به،
0: ورب منتصط
1: والقلب في صمم.
0: لقد أنلتك أذنا غير واعية،
1: ورب منتصط والقلب في صمم.
0: يا سلام. الله. يا سلام. أكمل
1: منها الأبيات التي قلناها لمن يظن أنه يعارض البوصيرة، يعني من باب الند للند.
0: يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى،
1: لا ذقت الهوى أبدا، أسهرت مضناك
0: في حفظ،
1: الهوى فنمي.
0: يا نفس
1: دنياك تخفي كل مبكية،
0: وإن بدا
1: لك منها حسن مبتسم.
0: صحيح. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق
1: تستقمي.
0: والنفس في خيرها
1: من خير عافية،
0: والنفس في شرها
1: في مرتع وخم.
0: تطغى إذا مكنت
1: من لذة وهوى،
0: طغي
1: الجياد إذا عضت على الشكوم.
0: أنت طغيت على نصف الشطر الشعري. تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكوم.
1: نعم.
0: ثم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاطع كثيرة. يا أفصح الناطقين. نعم. الضاد
1: قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منه أو نعم. مصطفى صدق الرافع يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما وضع يده على قلب اللغة ينبض تحت أصابعه.
0: الله.
1: عن فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: كأنما وضع يده على قلب اللغة ينبض تحت أصابعه.
0: شوف هذا الحكم الذي أصدره الرافعي لا يتأتى لناقد لمجرد أن يكون ناقدا، لا، يجب أن يكون مع كونه عالما باحثا طالبا شاعرا أديبا، يجب
1: محبا،
0: يجب هناك شروط أخرى ومعايير أخرى يجب أن تكون موجودة، وقبل كل شيء التوفيق لكي يقول هذا.
1: صحيح،
0: يعني هي سبحان الله.
1: نعم.
0: يقول يتابع أحمد شوقي في النص: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم
1: غير منصرم،
0: يقصد القرآن الكريم.
1: نعم.
0: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى
1: جدد
0: يزينهن جلال العتق
1: والعلم. يا عين، يا سلام على الوصف. نعم.
0: شم الجبال إذا طاولتها انخفضت، والأنجم الزهر ما واسمتها
1: تسيمي.
0: شوف البصيري إيش كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كالبدر في شرف،
1: والبحر في كرم، والنجم
0: وربما
1: في طرف،
0: والزهر في ترف، والدهر في شيم.
1: الله،
0: هكذا.
1: أو في هممي. نعم.
0: أو في هممي.
1: نعم.
0: في هممي.
1: صلى الله عليك يا سيدي.
0: أحمد شوقي إيش قال؟ البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم.
1: يا عيني، يا عيني.
0: وكأن أحمد شوقي يرد على من؟
1: على البوصيري،
0: لأن البوصيري شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدر وبالبحر وبالدهر وبغير ذلك. فأحمد شوقي يقول: بل كل المشبهات التي سقتها يا سيدي يا بوصيري إنها دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليك يا
0: سيدي. البدر دونك، ولذلك أتبعها في البيت الذي قرأناه: شم الجبال إذا طاولتها انخفضت، والأنجم الزهر ما واسمتها
1: تسم،
0: بدر تطلع في بدر فغرته كغرة النصر تجلو داجي الظلم، ذكرته باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. هذا فتح كبير لأحمد شوقي. يا رب صلي وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم، محيي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما مع الحب إن أخلصت من
1: سأم. يا
0: يا ربي أحسنت بدء المسلمين به،
1: فتمم
0: الفضل وامنح حسن مختتم.
1: الله، الله، الله،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: سمعت السويجع الأثلات غنى، هذا البرعي يقول: سمعت سويجع الأثلات غنى على مطلولة العذبات رنى، أجابته مغردة بنجد وثنت بالإجابة حين ثنى، وبرق الأبرقين أطار نومي وأحرمني طروق الطيف وهنا، فلا تعذل فديتك يا رفيقي، فما عين سويهرة كوستا، ولعت بجيرة الشعب اليماني ولوعا زادني كمدا وحزنا، فما أدري أهم ملكوا فؤادي بعقد البيع أم قبضوه رهنا.
0: يا سلام.
1: إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في التوراة أثنى، وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليضيق ذهنا، ولو قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى، ولو وزنت به عرب وعجب جعلت فداء ما بلغه وزنا.
0: الله،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذا البرعي.
0: ولاحظ الشعراء المحبون هنا دائما يقارنون الأنبياء أو يقارنون فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فاق النبيين في حسن وفي في خلق وفي خلق ربما.
1: نعم.
0: قال يعني نحن غيرنا بعض المفردات قليلا، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في حسن وفي كرم أو في خير وفي كرم. وفي السيرة يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفوق على كل الأنبياء بحسب ما ورد في كتاب الله، يعني لئن شق لموسى البحر فلقد شق لرسول الله صلى الله عليه وسلم القمر.
1: الله،
0: وشتان ما بين العالم الأرضي والعالم السماوي، ويقارنون بأن سيدنا موسى طلب من الله يشرح صدره، قال رب اشرح لي صدري، بينما لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فجاءه البيان القرآني: ألم نشرح لك صدرك. نعم.
1: ويقال كل المخلوقين يسعون إلى الله ليرضى، ومحمد في مكة ينزل عليه البيان: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
0: الله الله.
1: لمهاجر، لمسافر يتهجأ الأقمار، ألقت عليه ببردتين فطار، صامت هواجسه وصلى شكه، وبنى له في الرقمتين مزار. بكثير قلب منه رصع نجمة أعلى السماء، وعمد الجل نارا. هذا أوان النور يهبط جملة، ويمر بالعشاق دارا
0: دارا.
1: لسنا سكارا، إنما مرت بنا غزلان كاظمة فقيل سكارا. سيقول عن وادي العرار قصيدة، والشعر يشبه أن يكون عرارا. ستمر بالأسماء ميم حلوة، فتصير أسماء البلاد عذارا.
0: يا سلام.
1: سيلون الصحراء طفل عابر للضوء، عبأ جيبه أقمارا. لا ماء أوكى الماء قبل هطوله، هذا اليتيم يروض الأمطار.
0: الله.
1: ما زلت أرمق بيت عبد الله عن كثب، وما زال الهدى يتوارى، حتى تزمل بالسماء رأيته وخديجة تلقي عليه دثار. من ها هنا سيسافر المعنى إلى المعنى، وتروي مكة الأخبار، ويشق ماء الله نهر غنائه، هذه الصحارى لن تعود صحارى.
0: يا سلام. يا
1: ستعلم الصحراء للصحراء ما يكفي لتزهر مرة ومرارا. ربان هذا الحسن يعرف بحره، وشعاب مكة تعرف البحار.
0: الله الله.
1: صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.
0: كل شيء يغدو مختلف في النفوس وفي القلوب، طعم الكلام مختلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت يمر سريعا، ولأنك يعني أمام الجمال لا تشعر به بشيء. الحروف هذه التي تذكرها ونذكرها، نستعيد ما قاله الأدباء والشعراء والمحبون، لها خصوصية مختلفة، حتى كأنها تلبس ثوبا مختلفا عن كونها مجرد حروف. تكتسب الألفاظ معاني جديدة، وتحلق بنا وتسير معنا كأنها براق يأخذنا إلى معراج خاص، إلى عالم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اقترب الوقت من يعني المجلس من النهاية، وربما يعتب علينا المحبون المتابعون لنا أننا لم نسمع منك آنست نارك. فاختم فاختم، جزاك الله خيرا. وأوصي أخي المخرج أن لا يعود إلي بعدك، لأني قد لا أكون مستعدا لقول شيء. فلنختم مجلسنا هذا بهذا النص الجميل البديع:
1: آنست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناء. تربت يداي إذا حرمتك شافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكتوب في أعماقنا، أنت الكتاب وكلنا قراء. إي ابن عبد الله، ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم، وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا. وتظل في كل القلوب محمدا، الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوافقري إذا لم ترضى عن وصلي، وترضى القبة الخضراء. وانظر إلي إذ المدائح جمة، وتعددت في حبك الأسماء. وإذا قريش لم تسعك بيوتها، فالشعب قلبي والفدى الأحشاء. يا أم معبد، ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. وصلى الله على سيدنا محمد
0: والسلام.
1: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
9: إلى هذا

مرحبا، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. بوتين يبحث مع الرئيس الشرع هاتفيا تطوير العلاقات الروسية السورية، ويؤكد رفض موسكو للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا. مظلوم عبدي يعلن حل قسد والإدارة الذاتية واندماجهما في مؤسسات الدولة، والسعودية ترحب بالخطوة وتجدد دعمها للحكومة السورية. انطلاق ملتقى رجال الأعمال السوري التركي في دمشق، والهدف تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتسهيل الحركة التجارية. عودة حركة العبور على الجسرين الحربي والترابي في دير الزور، والإجراء يأتي بعد صيانتهما للتعامل مع ارتفاع منسوب الفرات.

بحث الرئيس أحمد الشرع في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأفادت الرئاسة السورية أن الرئيس بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة البلاد، مع الإشارة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين. في حين أشارت الرئاسة الروسية إلى أن الشرع وبوتين أكدا أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة تنظيم قاعدة حميميم ومرفأ طرطوس.

0: معنا الآن من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، نقف معك على تفاصيل هذا الاتصال من بوتين للرئيس الشرع والسياق الذي جاء فيه كذلك.
1: مرحبا آلاء. المكتب الإعلامي للكريملين نشر بيانا أو تقريرا حول الاتصال الذي تم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع بمبادرة من الجانب الروسي. ومن خلال هذا الاتصال الهاتفي أكد الجانب الروسي على اهتمام موسكو بتعزيز الحوار السياسي مع الجانب السوري وكذلك بتعزيز التعاون الثنائي في عدة المجالات، في مقدمتها المجال الإنساني والاقتصادي وكذلك التجاري. وتم من خلال هذا الاتصال تناول الوضع الراهن للعلاقات الروسية السورية وسبل تعزيزه وكذلك أفق تطوير هذه العلاقات. إلى ذلك فقد أبدى الجانبان من خلال هذا الاتصال عن استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي الثنائي ومواصلة الاتصالات الثنائية من أجل تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الثنائية. إلى ذلك فقد أشار الجانبان أثناء هذا الاتصال إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في بداية هذا الشهر بين

0: موسكو ودمشق بخصوص مستقبل القواعد الروسية في سوريا، تحديدا القاعدة البحرية في ميناء طرطوس والقاعدة الجوية في مطار حميميم. واعتبر الجانب الروسي بأن هذه الاتفاقية وهذه مذكرة التفاهم تعتبر خطوة مهمة بالنسبة لتعزيز العلاقات الثنائية. ويذكر بأن هذا التصريح للرئيس الروسي من خلال هذا الاتصال الهاتفي حول مذكرة التفاهم بشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، لا، هو التصريح الأول للرئيس الروسي منذ التوصل إلى هذه الاتفاقية. بالنسبة لتوقيت هذا الاتصال الهاتفي، فما يلفت الأنظار هو أن هذا الاتصال جاء بعد ساعات من المشاورات والمباحثات التي جارت بين وفد رئيس الاستخبارات الأمريكية جون ريدكليف والجهات المعنية في موسكو، حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، دون الذكر أو دون الكشف عن تفاصيل هذه المشاورات. إلى ذلك فيذكر أن هذا الاتصال يأتي بعد كذلك بعد ساعات على إعلان قرار حل قسد والإدارة الذاتية. وإلى ذلك فقد يعتبر بأن المواقف التي جددها الرئيس الروسي من خلال هذا الاتصال الهاتفي، مثل الدعم الكامل والتمسك بضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وكذلك تأكيد الجانب الروسي على اهتمامه بالسعي إلى خلق ظروف مناسبة لتطبيع الوضع في سوريا على المدى البعيد وإعادة تعافي سوريا ما بعد الحرب. إن هذه المواقف هي ليست بالجديدة بالنسبة للجانب الروسي، فقد كان الجانب الروسي من خلال الأشهر الماضية أثناء المشاورات واللقاءات المباشرة بين القيادتين كان الجانب الروسي بشكل متواصل يؤكد دعمه وتمسكه بهذا الموقف.
1: ليلى كف الغزال من موسكو، شكرا جزيلا لك. ينضم معنا الآن دكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والمحلل السياسي والمستشار السابق في وزارة الخارجية الروسية، مباشرة من موسكو. أهلا بك دكتور محمود. ما علاقة هذا الاتصال الذي أجراه بوتين بالرئيس الشرع بعد زيارة مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية جون راتكليف حسب الول ستريت جورنال، حاملا رسالة تحذيرية لروسيا؟
2: أول شيء سيد أخواتك سيدات الكريمة وللأخوة المشاهدين، يعني أنا برأيي ليست هناك أي علاقة بين زيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو والاتصال الهاتفي اليوم، لأنه هناك مشاكل بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأوكرانية الروسية. لذلك أنا في رأيي لم يتطرق أي نوع من أنواع المكالمة أو المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الشرع وبوتين على هذه الزيارة. لذلك أنا في رأيي هي أول مكالمة هاتفية توقيتها، أول مكالمة هاتفية بدأ توقيع مذكرة التفاهم. هذا أمر مهم جدا لأنه هي مذكرة فقط ليست اتفاق. يعني في مذكرة التفاهم بين روسيا وسوريا هناك 3 أشهر مدة زمنية حتى إيجاز اتفاق كامل بشأن مستقبل قاعدتين عسكريتين إن كان في طرطوس وحميميم. هذا أمر أكثر أهمية بالنسبة لروسيا من زيارة رئيس المخابرات الأمريكية، لأننا نعلم جيدا هناك نقاط خلافية، يجب أن نكون واقعيين بين الطرفين. هناك نقاط خلافية بالنسبة لروسيا، وافقت على أن تكون هذه القواعد العسكرية مراكز تدريب للجيش السوري، هذا أمر مهم جدا، وبالإضافة أن لدى روسيا أيضا طلبات أن تكون هذه القواعد مسخرة لما يسمى الأمور اللوجستية للقوات العسكرية الروسية الموجودة في إفريقيا.
1: هو أهمية هنا الربط دكتور محمود، أنا أستغرب منك أن تفصل بين الأمرين، خصوصا وأنه حسب الول ستريت جورنال بأن الرسالة التحذيرية تتعلق بنية روسية لعمل ما ضد أوروبا، ربما يكون بطابع عسكري، وبالتالي يمكن أن تحتاج روسيا هذه الموانئ. إلى أي درجة يمكن أن يكون هذا الربط وجيها؟
2: في إفريقيا، هو هذا وجيه، ولكن في إفريقيا. يعني رسالة موجهة لفرنسا، لبريطانيا، القواعد العسكرية. نعلم أن التصعيد الأخير اللي حصل بين بريطانيا وفرنسا ضد روسيا، وخصوصا بعد تسليم أوكرانيا للمسيرات، هناك

0: سيكون رد روسي على القواعد البريطانية الموجودة في أفريقيا،
1: أها
0: يعني لن يكون رد مباشر على لندن. لذلك الول ستريت محقة بهذا الشيء، ولكن ليس بشكل مباشر، بشكل غير مباشر.
1: طيب
0: لذلك روسيا أهمية جدا استهداف المرافق العسكرية لدعم القوات العسكرية الروسية الموجودة في لذلك في موجودة في أفريقيا. ولكن أن نقول أن الرئيس المخابرات الأمريكية أتى ليحذر موسكو، هذا نوع من أنواع يعني
1: طيب
0: ما يسمى الضباب الإعلامي.
1: هو
0: لذلك
1: على أي
0: يجب
1: حال
0: أن
1: ليس
0: نقول
1: هذا موضوعنا دكتور محمود، لكن أشرت إلى أن
0: تفضل.
1: هناك بعض الأمور العالقة في مذكرة التفاهم بشأن طرطوس وحميميم بين روسيا وبين سوريا. أشرت إلى مسألة استخدامها من قبل القوات العسكرية الروسية في الأمور اللوجستية. ماذا أيضا من الأمور التي تشكل تحديا في هذه المذكرة؟
0: طبعا طبيعة الوجود الروسي، طبيعة القوات الروسية، هل هي قوات مدربة؟ هل وجود على أساس دائم؟ كيف سيستخدم هناك؟ يعني لا ننسى أن هناك قوات عسكرية كمية كبيرة في وجود الأراضي السورية، هل سيتم ترحيلها إلى موسكو؟ السلاح العسكري، منظومات الدفاع الجوي، يعني أنا روسيا سوريا بحاجة إلى منظومة دفاع جوي، وخصوصا بعد الاعتداء الإسرائيلي. وهنا أمر مهم جدا، الإعلام الروسي اليوم أنا سمعته بشكل مباشر وأهم على القناة الروسية، اهتموا جدا بما قاله الرئيس بوتين، رئيس الشرع، أنه أكد على سيادة الأراضي السورية، يعني ضد الاختراقات الإسرائيلية اللي حصلت والاعتداءات على مطار أبو دور على سبيل المثال، وبالإضافة إلى ما يحصل من احتلالات إسرائيلية في جنوب سوريا. لذلك سوريا بحاجة إلى منظومة دفاع جوي. يمكن أن يكون هناك طلب من الحكومة السورية لاستخدام هذه المنظومة ضد الصواريخ الإسرائيلية على سبيل المثال، حتى تستطيع أن يكون لديها درع جوي، لأن سوريا دائما يجب أن يكون لديها درع جوي حتى في الاستهدافات الجوية التي أتت من إسرائيل والصواريخ المدى. لذلك هذا أمر أيضا بحاجة إلى دراسة، وسيكون ضمن الاتفاقية، وهذا أمر محرج جدا لسوريا لروسيا
1: هل
0: أمام
1: يشمل
0: إسرائيل.
1: ذلك أيضا هذه الاتفاقية، هل يشمل ذلك موقفا داعما من روسيا تطلبه سوريا في مجلس الأمن بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية دكتور محمود؟
0: طبعا يعني نعلم جيدا ان هنا لانه نعلم جيدا ان تركيا هي بالاصل لا تستطيع ان تكون وسيط مع اسرائيل، لانه هي تركيا معاديه كدوله مسلمه وما هو عليه، ولكن العلاقات الروسيه الاسرائيليه جيده وفوق جيده نوعا ما. فيمكن اكيد كان في المكالمه الهاتفيه كيف طريقه خروج من عنق الزجاجه فيما يسمى الصراع الاسرائيلي السوري والاختراقات الاسرائيليه الدائمه، يعني هذا واختراق السياده السوريه. لذلك يمكن ان يكون هناك طلب معين من الطرفين للوساطه، هذا امر مهم جدا. لذلك دائما هذا التوقيت كان بعد الاختراقات الاسرائيليه، هذا اول شيء. وبالاضافه ان يجب ان نفهم ان هناك يعني براغماتيه، هي ليست علاقات الان الروسيه السوريه ليست علاقات نقول عنها انها مثاليه، ولكن نموذجيه براغماتيه، هناك تعاون من الطرفين ولكن حسب مصالح كل بلد.
1: طيب.
0: هذا امر مهم جدا، وخصوصا ان سوريا تتخذ يعني سوريا تتخذ نموذج مثالي في العالم بما يسمى العلاقات السليمه مع كل الدول، هذا يعطيها مثاليه نموذجيه اكثر لهذه العلاقات.
1: وماذا بشان ان الاتصال ايضا جاء بعد يوم واحد على اعلان حل قسد دكتور محمود؟
0: طبعا يعني هذا اعتقد ان الرئيس الروسي هم الرئيس شرع بتجاوز عقبه قسد، هي عقبه قويه جدا، وكان كثير بدل ما يسمى اعداء سوريا يضعوها في مأخذ ان يمكن على اساسها ما يسمى زياده عدم الاستقرار داخل سوريا عن طريق قسد. اكيد كان هناك تهنئه، اكيد كان هناك وساطه نوعا ما معينه، نعلم ان قسد تملك علاقات فوق الجيدة مع روسيا الاتحادية تاريخيا، يعني الشعب الكردي يملك جذور كثيرة في الأراضي الروسية، ولديه يعني أيضا داخل النخبة الروسية الحاكمة لديه
1: نعم.
0: ممثلين
1: نعم.
0: وداخل الخارجية الروسية، وأنا عملت هناك وأعلم جيدا كثير من الأكراد يعملون في هذا الإطار. لذلك هذا أمر مهم جدا، واستمرار هذا أمر مهم جدا، استمرار هذه العلاقة، يعني نعلم جيدا أن يمكن أن يكون من يتلاعب من يحاول أن يصيد في الماء العاكر في الفترة الأخيرة، يعني نعلم أن هناك تحركات وخصوصا من بعض العداء، يعني من بعض ما يسمى منظمين أو منظمين عدم الاستقرار بسوريا، يريدون ان تكون سوريا في حرب دائمه، ونعلم هذا ما يسمى العقيده الاسرائيليه، تريد سوريا دائما في حرب دائمه حتى لا تصبح دوله مزدهره، لانه ليس لديها مصلحه. لذلك الوساطه الروسيه هنا تكون يعني جيده في هذه المرحله، وخصوصا ان يعني هي تعطي نوع من الثقه بين الطرفين، يعني هناك ثقه بين الحكومه السوريه
1: نعم
0: والروسيه
1: دكتور.
0: الان،
1: شكرا.
0: ولكن

0: ليست أقول أنها بالتوب، وخصوصا هناك أمور كثيرة
1: دعنا
0: كوجود
1: نصفها كما
0: التباصر.
1: أشرت قبل قليل بأنها علاقة براغماتية من الطرفين. شكرا جزيلا لك دكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والمحلل السياسي والمستشار السابق في وزارة الخارجية الروسية من موسكو.
0: شكرا جزيلا.

0: في تطورات ملف قسد، أعلن مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب، قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها، مشيرا إلى أنه تم لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: وفي إطار ردود الأفعال، شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن موارد المحافظة أصبحت بالكامل تحت تصرف الدولة السورية، وإن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. وأضاف الهلالي في تصريحات إعلامية أن الآلاف من عناصر قسد أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع منذ عدة أشهر، موضحا أن مسار الدمج العسكري قائم منذ أشهر، وأن الإعلان الأخير جاء تتويجا سياسيا له. وأشار الهلالي إلى أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف قسد وعودتهم إلى بلدانهم مؤشر على أن حل الملف يسير في مسار وطني، ولفت إلى أن إعلان حل قسد لا يعني انتهاء ملف الدمج، وأن ملفات أخرى ستستمر الجهات المعنية في العمل عليها بأدوات وأساليب مختلفة. من جانبه أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء وجودها كقوة عسكرية وأمنية مستقلة يطوي صفحة الانقسام ويفتح عهدا جديدا عنوانه الأمان والإعمار والتنمية المستدامة. وقال العايش في منشور على إكس إن نهج الدولة كان وما يزال قائما على احتضان الجميع ونبذ الإقصاء، مؤكدا أن وحدة المصير تبنى تحت مظلة مؤسسات الدولة وتحت جيش واحد يحمي الجميع. أكدت مصادر مطلعة في الحسكة لتلفزيون سوريا التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم جميع حقول وآبار النفط في المحافظة إلى

0: حكومة سوريا في العاشر من أيلول المقبل. وبحسب المصادر فإن الموعد المحدد سيشهد استكمال انتقال الحقول والآبار النفطية إلى الحكومة السورية بصورة كاملة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الإدارة التي ستتولى تشغيل الحقول أو تشغيل الحقول وآليات تأمينها والإشراف على العاملين فيها. ويأتي الاتفاق بالتزامن مع إعلان مظلوم عبدي حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة. وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري، وصفه بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، معتبرا أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة السورية. وقال براك إن اندماج قسد يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة مستقبلهم المشترك، مؤكدا أن ضمان دور مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما ولتضحيات الشركاء الأكراد. وأضاف براك أن اندماج قسد في مؤسسات الدولة هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر، بل على تعاون الأطراف للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا. من جانبها رحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات السوريين، كما أعربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في حي الأشرفية بحلب حول حل قسد ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
1: هلا نحن هون كعانينا بموضوع الحزب والهيك، يعني انه وصار هلا بلد واحد بقوله الدخلة صارت على الأشرفية سهلة، وبلد واحد بالأخير، بلد واحد أفضل.
2: المسيحي أخوي، والكردي أخوي، والأرمني أخوي، والسرياني أخوي، نحن شعب واحد إن شاء الله. هذا حكي أسد غير أسد، هذا نحن ما بنرضى هالحكي، لأني نحن شعب واحد. أنا الكراد أخوتي، والعرب أخوتي، والمسيحي أخوي، والأرمني أخوي، نحن يعني إن شاء الله بس الله يحفظ هالبلد، ونحن ما نلتفت للخارج.
3: أنا كنت متخوفة بعد الحرب اللي صارت آخر وحدة من إني يصير يرجع مناوشات أو شيء، لأنه أنا هون بيتي. امبارحة كانت فرحة عندي لا توصف، يعني لا توصف. وطبعاً هذا في سبيل سوريا الموحدة، هذا الأفضل وهذا اللي بنسعى له، ولازم تكون كلياتنا، يعني مو بس يعني نفرح نحن ككرد أو عرب، كل سوريا لازم تفرح لهالموضوع.
4: رأيي أنا مع اللي صار، وهذا شيء طبيعي، مثل ما حكيت شيء طبيعي يصير هيك، لأنه هذا اللي لازم يصير. مستقبل سوريا دولة، سوريا دولة واحدة، بصير دولة جوا دولة مثل حزب الله بلبنان، ما بصير الحكي هذا.
5: هلا الاندماج ما في أحسن منه، الوحدة وجيش واحد وهاي، ونحن كلياتنا بلد واحد وشعب واحد نحن. بالعكس الوحدة، يعني كل الشعب بده الوحدة وبده الاستقلالية مع بعضنا. ما حدا بده يكون جيشين وانقسام. الانقسام ما حدا بده إياه نهائيا. الشعب بالعكس كلياته بده هاي، ومختلطين مع بعضنا كلياتنا.
0: عينت إسبانيا أنطونيو غونزاليس زافالا سفيرا لها في سوريا، ليكون بذلك أول سفير إسباني في دمشق منذ عام 2012. ويأتي التعيين بعد أن شغل غونزاليس منصب المبعوث الخاص لإسبانيا إلى سوريا منذ كانون الأول 2024، في خطوة تعكس استكمال مدريد لمسار تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا. توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 10 آليات عسكرية محملة بالجنود في قرية جملة بريف درعا الغربي، تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير.

دان كل من الأردن وقطر والكويت دخول وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الأراضي السورية، معتبرين الخطوة انتهاكا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرقا للقانون الدولي. وأكد الأردن أن الزيارة تمثل تصعيدا استفزازيا غير مقبول، داعيا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال. كما دعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف اعتداءاتها على الأراضي السورية، مجددة دعمها الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووقوفها إلى جانب السوريين. بدورها دانت الكويت كذلك عبر وزارة خارجيتها دخول أحد مسؤولي الاحتلال إلى الأراضي السورية بصورة غير شرعية، ودعت الكويت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا، بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. ووفقا للمصادر، تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل.

في ملف آخر، أعربت وزارة الأوقاف عن حزنها لمقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد بعد العثور على جثمانه على طريق صوران تلالين في ريف حلب الشمالي. وأكدت الوزارة في بيان للمتحدث باسمها أحمد الحلاق أنها تتابع القضية باهتمام بالغ وبالتنسيق مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة نتائج التحقيقات الرسمية. كما تقدمت وزارة الأوقاف بخالص التعازي إلى أسرة الشيخ وذويه ومحبيه.

0: معنا الآن من حلب مراسلتنا نبيها الطاها. نبيها، إذن نرصد معك تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة، مقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد.
1: نعم، بالفعل عثر على جثمان الشيخ عبد الرحمن الجاعد بعد مقتله بإطلاق نار. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها حتى الآن، فإن الشيخ تعرض لثلاث طلقات نارية استهدفت الوجه، وبعد العثور على الجثمان قد حضرت دوريات الأمن الجنائي إلى المكان، وتم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي، فيما تجري حاليا عملية الفحص الجنائي والطبي للوقوف بشكل دقيق حول أسباب الوفاة وتفاصيل الجريمة. حتى هذه اللحظة لا توجد أي مؤشرات واضحة يمكن أن تحدد الدافع وراء عملية القتل، كما لا توجد أيضا معلومات مؤكدة عن هوية من يقف خلف هذه الجريمة أو عن وجود أي جهة متورطة فيها. وهنا تحديدا المعلومات لا تزال صراحة محدودة والتحقيقات في بدايتها، ولذلك لا يوجد حتى الآن ربط للحادثة بأي خلفية أو جهة معينة، وبانتظار ما سيكشف عنه الفحص الجنائي والطبي والتحقيق التي تجريه الجهات المختصة. وزارة الأوقاف من جهتها أكدت أنها تتابع القضية بالتنسيق مع الجهات المختصة بهدف كشف ملابسات هذه الجريمة ومعرفة كامل تفاصيلها، وأكدت أنها ما ستتواصل إليه التحقيقات الرسمية هو الذي سيحدد طبيعة هذا الاستهداف والمسؤولين عنه. بالتالي ما نستطيع تأكيده حتى هذه اللحظة هو العثور على جثمان الشيخ عبد الرحمن الجاعد على طريق صوران تلاليل، وهي بريف منطقة أعزاز، وقد تعرضه لإطلاق نار في الوجه

0: هي 3 طلقات بشكل مباشر، بعيدا عن الشائعات التي ظهرت بين الحين والآخر حول فصل الرأس عن الجسم. يعني الجهات المختصة أكدت أن الاستهداف كان ب3 طلقات في الوجه، ويعني تعمل الجهات المختصة حاليا على فحص الجسمان وجمع الأدلة، ولا توجد حتى الآن مؤشرات يعني تحدد سبب هذه الجريمة أو المتورطين فيه. هنالك عدة شائعات ظهرت بين هذه الفترة حول مقتله، سواء من داعش أو أي جهة أخرى، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات مؤكدة من قيادة من الأمن الجنائي أو قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب حول هذه الجريمة وملابساتها والأسباب والمتورطين فيها.
1: نبيها الطه من حلب، شكرا جزيلا لك. انطلقت في دمشق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة التجارة التركية واتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك، بمشاركة وفد تركي يضم 40 شركة من مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جول تبة إن تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط، بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج، مشيرا إلى بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود والعمل على افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا. في حين أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري مستمر. معنا الآن من دمشق مراسلتنا مريت عبيد. مريت، إذن ما الذي نعرفه عن هذا الملتقى رجال الأعمال السوريين والتركيين، عن جدول الأعمال، وكذلك ما الذي يمكن أن يكون قد رشح حتى الآن؟
2: نعم، مرحبا آلاء. بداية، انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي اليوم في دمشق وفي فندق البوابات 7 تحديدا. طبعا آلاء، يعني هذا الملتقى يحمل طابع اقتصادي بشكل أهم وبشكل أكبر. طبعا وصل هذا الوفد التركي إلى العاصمة دمشق يضم 40 شركة في مجالات اقتصادية وتجارية متنوعة برئاسة وزير التجارة وأيضا برئاسة رئيس مديرية التصدير في تركيا. طبعا كما تحدثت يحمل هذا الملتقى طابع اقتصادي، وتم الحديث عن العديد من المشاريع والخطط المستقبلية بين سوريا وتركيا. طبعا يعني كان هناك مشاريع وقد بدأت منذ حوالي أشهر، وخاصة على صعيد الشحن والصعيد المالي. كان هناك حديث كبير عن تسهيل في إجراءات الشحن، الاستيراد، التصدير، خاصة أن تركيا وبحسب التصريحات وصفت سوريا أنها جسر مهم إلى الخليج، يعني من حيث النقل، من حيث الشحن، من حيث الاستيراد والتصدير. وبالعكس أيضا يعني تم الحديث عن ربط أو عن إقامة فروع لبنوك تركية هنا في سوريا، أو حتى إنشاء فروع أو بنوك جديدة هنا في سوريا، يعني بنوك تركية يعني أيضا، وهذا يسهم في تعزيز التعاون المالي وأيضا في إشراك سوريا في النظام المالي. طبعا لا أيضا تم الحديث أنه يعني هناك خطة لرفع مستوى الاستثمارات السورية التركية من 7 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، يعني بما فيها من خطط أو مشاريع استثمارية ضخمة ممثلة في مشاريع اقتصادية، صناعية، تجارية، يعني أيضا في قطاعات مختلفة منها البنية التحتية، الاتصالات، والعديد من المجالات التي يبحث الجانب السوري والجانب التركي يعني عن هذه الاستثمارات. أيضا يعني تم الحديث عن تسهيلات في حركة الشحن، في حركة الترانزيت والنقل، وأيضا عن إقامة صناعات مشتركة أو مصانع مشتركة على الحدود السورية التركية، يعني بما أيضا يسهم في تعزيز التعاون والعلاقات في المجال الاقتصادي بين البلدين.
1: ماريا عبيد من دمشق، شكرا جزيلا لك عزيزتي. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة، وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وتشهد الدورة مشاركة شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية، إلى جانب جهات حكومية وغرف تجارة ومجالس أعمال، في حين تخصص الأيام 3 الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية بهدف عقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات. وكانت الدورة الماضية قد استقطبت أكثر من 2,261,000 زائر، في حين تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلالها 9,535,000,000 ليرة سورية. صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرض الصناعات العربية لعام 2027. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانة، قال إن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية محمد البطي سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان. وبحسب بيان الوزارة، فقد أكد عبد الرزاق خلال اللقاء أهمية الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير المشاريع السكنية، مشيرا إلى ضرورة توزيع المشاريع بين المحافظات وفق حجم الاحتياج، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا. من جانبه، أكد الوفد السعودي استعداد الشركة للتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان في نقل الخبرات وتنفيذ المشاريع، حيث اتفق الجانبان على تنظيم ورشات عمل ووضع خارطة طريق للتعاون المشترك. أقيم حفل إطلاق المرحلة الثانية من المشاريع التي تنفذها 3 وكالات تابعة للأمم المتحدة بتمويل من جمهورية كوريا، بهدف دعم عدد من القطاعات وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية في سوريا.
3: طبعا حفلة اليوم هي حفلة تمديد مشاريع كانت قائمة، بس بسبب النجاحات حققتها فمددت اليوم مشاريع بدعم من جمهورية كوريا. القيمة المقدرة تمديد مشاريع هي تقريبا 19 مليون دولار. هي بتشمل طبعا بنى التحتية، بتشمل تقديم الخدمات الأساسية، وتشمل تقديم الصحة والتعليم ودعم عملية التعليم وعملية الصحة والتغذية في الجمهورية العربية السورية. طبعا جمهورية كوريا هي من البلدان الصديقة، واللي هن دائما فعلا بساعدوا وبدعموا المشاريع التنموية اللي هي بالجمهورية العربية السورية، ومثل ما قلنا هذا ما أول مشروع هن بدعموه، في مشاريع كمان أخرى هن كمان تم دعمها من طريق جمهورية كوريا، وهذا المشروع هو تمديد، يعني هو تمديد مسبق لمشروع كان موجود تم الانتهاء، فبسبب النجاحات فتم تمديده من نفس المانح من عن طريق جمهورية كوريا.

0: عادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد توقفهما لعدة ساعات بسبب أعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. ورصد مراسل تلفزيون سوريا أعمال الصيانة التي جرت على الجسرين في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها للحفاظ على سلامة العبور وضمان استمرار حركة الأهالي وحركة المركبات.
1: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف الليلة الماضية إيقاف العبور على الجسرين الترابي والحربي في محافظة دير الزور، وذلك بعد هبوط حدث في الجسر الترابي نتيجة عبور آليات ثقيلة كحافلات البولمان وانهيار أجزاء من هذا الجسر، والآن تتم عملية إعادة ترميمه من قبل الخدمات الفنية وبلدية محافظة دير الزور. وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه، أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة 4 جسور، الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمهم مطلع العام المقبل، ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا، عهد صليبي، دير الزور.
0: في ذات السياق، أكدت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة، وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. عاد التيار الكهربائي إلى حي السكري في حلب بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وذلك ضمن جهود تحسين واقع التغذية الكهربائية في الأحياء المتضررة. وقال عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبد العزيز مغربي لوكالة سانا، قال إن عودة الكهرباء إلى حي السكري تحمل أهمية خدمية وإنسانية كبيرة للأهالي الذين اعتمدوا على المولدات لتأمين احتياجاتهم طوال سنوات الانقطاع. هذا ويستفيد من عودة التيار أكثر من 140 ألف نسمة بعد استكمال أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في الحي ومحيطه. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزا مخالفا ضمن حملة رقابية لضبط عمل الأفران في المدينة وريفها. وسجلت الدوريات مخالفات بينها الاتجار بالدقيق التمويني المدعوم والتصرف به بشكل مخالف للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالتعليمات التموينية. وأكدت المديرية أن العقوبات تتدرج بحسب نوع المخالفة وتكرارها، وصولا إلى إغلاق الفرن عند استيفاء الشروط القانونية. نبقى في حلب، حيث أعلنت مديرية إعلام حلب عودة مياه الشرب إلى منطقة القبة و23 قرية في ريف عين العرب بعد انقطاع دام 14 عاما. وأوضحت المديرية أن إدارة منطقة عين العرب أنجزت إعادة تشغيل مضخة تل العبر بعد إصلاحها وتجهيزها بالمعدات اللازمة، ليستفيد من المشروع نحو 150 ألف نسمة في خطوة تسهم في تحسين واقع مياه الشرب وتخفيف معاناة الأهالي. بعد فتح سد ميدانكي بريف حلب وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، ولتعيد إلى المزارعين الأمل بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال فصل الصيف، وسط مطالب بتحسين الخدمات وتأهيل الطرق وفتح باب الاستثمار بما يدعم الزراعة وينشط السياحة ويعيد للمنطقة حيويتها.
2: بعد فتح السد وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل في موسم أفضل في ظل أهمية مياه السد بدعم النشاط الزراعي في المنطقة.
3: فتحوا لنا المي، تكون مشكورين، فادونا كثير. في عنا زيتون، سقينا الزيتون، في عنا أشجار مثمرة، في عنا رمان، في عنا خضرة، سقيناها هي كلياتها من مي تبع سد ميدانكي. الأضرار، في عنا أضرار، في عنا كسور بالأراضي الزراعية، كسور كثير كبيرة ما لا تعد ولا تحصى.
2: من الزراعة إلى السياحة تتحول منطقة الميدانكي خلال فصل الصيف إلى مقصد لأهالي حلب وريفها الباحثين عن الطبيعة والهدوء، لكن تراجع الخدمات يفرض نفسه على المشهد وسط شكاوى من نقص الاهتمام بالمنطقة وغياب الخدمات الأساسية.
4: والله الوضع ما كان هيك المتوقع، جينا على أساس نروح عن حالنا، الخدمة سيئة جدا ونظافة ما في أبدا أبدا، لا نظافة خيام، لا نظافة الشاطئ، ما في شيء أبدا، حتى الخدمة سيئة كتير كتير. وإذا بدك شغلة بدك تروح على الضيعة تجيب لك شغلة وتجي. هالمنطقة هي المنفذ الوحيد للريف هذا كلياته، من منطقة عزاز لمنطقة عفرين، إنه يكون في خدمات أحسن من هيك.
2: لا تقتصر تداعيات تراجع الخدمات على الزائرين، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها الذين يرون أن تحسين البنية الخدمية من شأنه تنشيط الحركة السياحية ودعم أعمالهم.
5: عنا مطعم وعنا هالكشك، بدنا شوية خدمات. إذا أجانا واحد من حلب ما بيندل على الطريق، ما في قارمات أبداً أبداً. الزفت طاول منتهي، طريق الزفت العالم بتضيع. الكهرباء موصل عنا آخر الضيعة، بدنا كهرباء على البحيرة يخدم فيها إنارة ما إنارة، العالم تجي يعني تشوف.
2: يطالب أهالي ميدانكي بتحسين الخدمات الأساسية وفتح باب الاستثمار في محيط البحيرة وتأهيل الطريق إليها بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية لأهالي حلب وريفها.
0: من حلب إلى دمشق، حيث تتزايد مخاطر حوادث العمل في العاصمة مع نقص مستلزمات السلامة المهنية، لا سيما في مواقع البناء، حيث يواجه العمال مخاطر يمكن الحد منها بتوفير معدات الحماية والالتزام بإجراءات الوقاية.
6: تغيب معايير السلامة المهنية عن كثير من المهن الخطرة في دمشق، ولا سيما مواقع البناء، حيث يعمل عشرات العمال داخل أبنية تشيد حديثا من دون شروط حماية، ما يجعلهم أمام مخاطر كان يمكن تفاديها.
7: المهندس أول متعهد هو المسؤول عن تأمين هاي الإجراءات، ونحن أجورنا قليلة، يعني ما فينا منجيبها، ونطلع السقالة متوكلين على الله، الله الحامل.
6: يعود هذا النقص في جانب منه إلى عدم توفير بعض الجهات المنفذة مستلزمات الوقاية، في حين يعجز العامل البسيط عن تأمينها على نفقته بفعل ارتفاع أسعارها مقارنة بدخله.
8: إجراءات الأمانة والسلامة فعليا ما حدا عم يهتم فيها، يعني 90% ما حدا عم يدير باله عليها أو ينتبه عليها الإجراءات إلا من رحم ربي. العامل إذا انعطب أو ضرب إيده، ضرب إجره أو مات مثلا، صاحب المنشأة أو صاحب العمل بشيله فترة، بس بعدين ما عاد يقدر يشيله يعني. فالدولة لازم تنظر لهالشيء هاد وتساعد تتصرف يعني.
6: تكشف أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أكثر من 790 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بينها زيارات للأعمال الشاقة والخطرة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود التفتيش والتوعية، تبقى حماية العامل مسؤولية مشتركة تبدأ من موقع العمل ولا تنتهي عند حدود القانون.
0: في الملف العربي تحديدا، في ملف غزة قتل فلسطيني وأصيب آخرون بغارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبية القطاع وفق وسائل إعلام فلسطينية. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية بلغ 7 قتلى و10 إصابات، في حين بلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 73 ألف شخص.

أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السيطرة على معهد تدريب قلنديا التابع للأونوروا شمالي القدس المحتلة بعد إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الموقع. وأضافت المحافظة أن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى المعهد وبدأت أعمال صيانة وترميم بداخله تمهيدا أو بدأت أعمال صيانة وترميم بداخله تمهيدا لتجهيزه لاستقبال الطلاب وإنشاء مجمع تعليمي تابع لها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد وتمهد لاستخدامه لأغراض تهويدية واستيطانية. هذا ويعد المعهد آخر منشآت الأونوروا التي لا تزال تعمل في الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة. اقتحمت أو من جانبها عفوا على ذات الخبر دانت قطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز قلنديا مؤكدة أن ذلك يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية. وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأونوروا يهدف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضلاع بمسؤولياته والتحرك العاجل لحماية مقر الوكالة الأممية والتصدي بحزم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تجنبا لتداعياتها الكارثية. الآن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرقية قلقيلية من مدخلها الشمالي واعتقلت مواطنا بعد أن داهمت منزله وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم دهيشة في بلدة العبيدية شرقية بيت لحم، في حين اعتقلت شخصين من مخيم الفوار في محافظة الخليل بعد مداهمة منزليهما. هذا وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال نفذت أعمال حفر وتوسعة في محيط الأغوار الشمالية لصالح المستوطنين. في لبنان قال السفير الأمريكي في لبنان إن واشنطن لا تعلم ما ستؤول إليه مسألة مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، مشيرا إلى إحراز تقدم في المناطق التجريبية، لكن تنفيذ ما هو متفق عليه في الورق يحتاج إلى وقت على حد قوله. في السياق أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بتصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على جنوبي لبنان مستهدفا منطقة تلة علي الطاهر بثلاث غارات بالتزامن مع استمرار التفجيرات في عدد من بلدات الجنوب. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه فريق من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حريق في بلدة دير ميماس من دون تسجيل إصابات. كما استهدف القصف الإسرائيلي مناطق في النبطية وصور، في حين شهدت بلدات الخيام ومركبة تفجيرات كبيرة وأطلقت جالونات متفجرة من مسيرة إسرائيلية على بلدة صربين.

في الملف الدولي، نقلت رويترز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية، على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في حال انضمام الرياض إلى اتفاقية أبراهام. وبحسب الوكالة، فإن الاتفاق يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، ويتضمن تعاونا يمتد 30 عاما ومشروعا لبناء مفاعلات نووية بكلفة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في حين يخضع الاتفاق لمراجعة ستستمر لتسعين يوما. قال موقع أكسيوس إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة بأنه لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن. وذكر أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن روبيو أبلغ نظرائه بأن واشنطن ستركز بدلا من شن ضربات عسكرية، ستركز على فرض العقوبات وممارسة الضغوط الاقتصادية على طهران. ونقل الموقع عن مصادر أمريكية قولها إن روبيو أوضح أن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة للعودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد توجيه ضربات إذا شنت إيران هجوما أولا. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية، لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
2: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
1: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة، وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
2: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
1: متعددة
2: واللي قابلة ببعضها.
1: سوريا،
2: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة. وفي العناوين: بوتين يؤكد للشرع رفض الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، ويشير إلى أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم قاعدة تحميمين في اللاذقية. المبعوث الأمريكي يصف إعلان حل قسد بالحدث التاريخي، وتركيا والسعودية ترحبان بالقرار. شركة كويتية تفوز بمشروع صيانة أوتستراد نصيب دمشق، وكلفة المشروع تصل إلى 49 مليون دولار. عودة مياه الشرب إلى 23 قرية في ريف عين العرب في حلب، و150 ألفا في عداد المستفيدين.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى تفاصيل النشرة. بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأفادت الرئاسة السورية أن الرئيس بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا، مع الإشارة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، في حين أشارت الرئاسة الروسية إلى أن الشرع وبوتين أكدا أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة تنظيم قاعدة حميمين في اللاذقية ومرفأ طرطوس. تنضم إلينا الآن ماريا تعبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا من دمشق. عن ردود الفعل أسألك ماريا إذن حول هذا الاتصال وما تم مناقشته أيضا بين الرئيسين.
1: نعم، مرحبا فرات. طبعا في البداية ووفقا للظروف التي جاءت أو جاء بها هذا الاتصال، يعني في الفترة الحساسة التي تشهدها سوريا، وأيضا بعد يوم من التصريحات من قوات سوريا الديمقراطية التي أعلنت فيها رسميا الانضمام بشكل رسمي إلى سوريا، وأيضا يعني بعد التصريحات الإسرائيلية، في البداية جاء هذا الاتصال أو تم البحث فيه عن تأكيد الموقف الروسي بدعم سوريا على استعادة أراضيها ووحدة أراضيها وأيضا سيادة الدولة السورية، أيضا يعني وبحسب الموقف الروسي أنه أيضا يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتتالية على الأراضي السورية. أيضا يعني أكدت روسيا من جانبها وقوفها الدائم بجانب روسيا بجانب سوريا في مواجهة هذه الاعتداءات والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيها. أيضا يعني شهدت العلاقات الروسية السورية ايضا يعني علاقات اقتصاديه، ايضا يعني دائما ما يتم البحث عن ايضا استثمارات اقتصاديه، علما ان سوريا هي في مرحله تعافي وفي مرحله اعاده اعمار، وهي تبحث ايضا عن شراكات اقتصاديه مع الدول. وروسيا يعني كانت تبدي تعاون ودعم مع الجانب السوري في هذا الخصوص. ايضا طبعا يعني ومنذ سقوط النظام المخلوع كان هناك ضبط للعلاقات الروسيه، ايضا كان هناك الحديث عن عدد من الجوانب ومنها عن ضبط التواجد الروسي في سوريا. طبعا روسيا تسعى إلى الحفاظ على وجودها الاقتصادي والسياسي أيضا في سوريا. طبعا يعني كان هناك العديد من الملفات المشتركة بين روسيا وسوريا.
0: في موضوع قاعدة حميميم ماريت، يعني لو سألتك على قاعدة حميميم، هذا التنسيق الجديد أو التنظيم بحسب ما ذكر في الخبر، كيف سيتم بين الجانبين الروسي والسوري؟
1: نعم، يعني حقيقة بشأن هذه القاعدة ما تزال حتى هذه اللحظة المباحثات والنقاشات مستمرة بين الجانبين. كما تحدثت روسيا تسعى إلى الحفاظ على وجودها في سوريا. طبعا يعني وهناك مفاوضات ومناقشات في هذا الشأن بين الجانبين الروسي والسوري، وربما يعني في القريب يكون هناك تصريحات رسمية.

0: أعلن مظلوم عبدي حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها، مؤكدا اندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة. وفي مؤتمر صحفي في قصر الشعب قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها، مشيرا إلى أنه تم لمس موقف من الرئيس أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وأجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.
1: الظروف تغيرت اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: شهدت ساحة السلام في مدينة الحسكة احتفالات شعبية عقب إعلان مظلوم عبدي من دمشق حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في مؤسسات الدولة.

0: قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن موارد المحافظة أصبحت بالكامل تحت تصرف الدولة السورية وإن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. وأضاف الهلالي في تصريحات إعلامية أن الآلاف من عناصر قسد أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع منذ عدة أشهر، وأوضح أن مسار الدمج العسكري قائم منذ أشهر وأن الإعلان الأخير جاء تتويجا سياسيا له. وأشار الهلالي إلى أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف قسد وعودتهم إلى بلدانهم مؤشر على أن حل الملف يسير في مسار وطني، لافتا إلى أن إعلان حل قسد لا يعني انتهاء ملف الدمج، وأن ملفات أخرى ستستمر الجهات المعنية في العمل عليها بأدوات وأساليب مختلفة. من جانبه أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن الإعلان عن حل قوة سوريا الديمقراطية وإنهاء وجودها كقوة عسكرية وأمنية مستقلة يطوي صفحة الانقسام ويفتح عهدا جديدا عنوانه الأمان والإعمار والتنمية المستدامة. وقال العايش في منشور له على منصة إكس أن نهج الدولة كان وما يزال قائما على احتضان الجميع ونبذ الإقصاء، مؤكدا أن وحدة المصير تبنى تحت مظلة مؤسسات وطنية جامعة وجيش واحد يحمي الجميع. أكدت مصادر مطلعة في الحسكة لتلفزيون سوريا التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم جميع حقول وآبار النفط في المحافظة إلى الحكومة السورية في 10 من أيلول المقبل. وبحسب المصادر فإن الموعد المحدد سيشهده استكمال انتقال الحقول والآبار النفطية إلى الحكومة السورية بصورة كاملة، في حين لما تتضح بعد تفاصيل الإدارة التي ستتولى تشغيل الحقول وآليات تأمينها والإشراف على العاملين فيها. ويأتي الاتفاق بالتزامن مع إعلان مظلوم عبدي حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك قرار حل قوات سوريا الديمقراطية ودمجها في الجيش السوري بأنه تطور تاريخي بكل معنى الكلمة، معتبرا أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج قسد في مؤسسات الدولة. وقال براك إن اندماج قسد يحول الانقسام إلى شراكة دائمة ويمنح السوريين فرصة لصياغة مستقبلهم المشترك. وأكد أن ضمان دور مظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية يمثل تقديرا لقيادتهما وتضحيات الشركاء الأكراد. وأضاف أن اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة هو شكل الاندماج الحقيقي، مشددا على أن العملية لا تقوم على منطق الرابح والخاسر بل على تعاون الأطراف للوصول إلى حل دبلوماسي يعزز سيادة سوريا. رحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، كما أعربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. من جهته قال رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران إن حل قسد يعد تطورا هاما من حيث تعزيز سلطة الدولة على مستوى البلاد بكاملها وجمع الشرائح الاجتماعية المختلفة على أرضية سياسية مشتركة. وفي تغريدة له على منصة إكس أكد دوران أن الضمانة الحقيقية لجميع شعوب المنطقة لا تكمن في الانقسامات أو المشاريع المفروضة من الخارج بل في المستقبل المشترك والسلام والاستقرار. استطلعت كاميرا تلفزيون سوريا رأى بعض الأهالي في حي الأشرفية بحلب عن حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة. نتابع.
1: هلا نحن هون كعانينا بموضوع الـ الـ الحزب وهيك، يعني انه وصار هلا بلد واحد مثل ما بقولوا، الدخل صار على الأشرفية سهلة وبلد واحد بالأخير، بلد واحد أفضل.
2: المسيحي أخوي والكردي أخوي والأرمني أخوي والسرياني أخوي، نحن شعب واحد إن شاء الله. هذا حكي أسد غير أسد، هذا نحن ما بنرضى هالحكي لأني نحن شعب واحد. أنا كراد أخوتي والعرب أخوتي والمسيحي أخوي والأرمني أخوي، نحن يعني إن شاء الله بس الله يحفظ هالبلد ونحن ما نلتفت للخارج.
3: أنا كنت متخوفة بعد الحرب اللي صارت آخر وحدة من إني يصير يرجع مناوشات أو شيء، لأنه أنا هون بيتي. امبارحة كانت فرحة عندي لا توصف يعني، لا توصف. وطبعا هذا في سبيل سوريا الموحدة، هذا الأفضل وهذا اللي بنسعى له، ولازم تكون كلياتنا يعني، مو بس يعني نفرح نحن ككرد أو عرب، كل سوريا لازم تفرح لهالموضوع.
4: رأيي أنا مع اللي صار، رأيي أنا مع اللي صار، وهذا شيء طبيعي مثل ما حكيت، شيء طبيعي يصير هيك، لأنه هذا اللي لازم يصير. مستقبل سوريا دولة، سوريا دولة واحدة، تصير دولة جوا الدولة مثل حزب الله بلبنان، ما بصير الحكي هذا.
5: هلا الاندماج ما في أحسن منه، الوحدة وجيش واحد وهاي، ونحن كلياتنا بلد واحد وشعب واحد نحن. بالعكس الوحدة يعني كل الشعب بده الوحدة وبده الاستقلالية مع بعضنا، ما حدا بده يكون جيشين وانقسام. الانقسام ما حدا بده اياه نهائيا، الشعب بالعكس كلياته بده هاي، ومختلطين مع بعضنا كلياتنا.
0: والان ينضم الينا شيفان ابراهيم الصحفي والمحلل السياسي معي مباشره من القامشلي. سيد شيفان اهلا ومرحبا بك، كيف تقيمون هذا الاعلان الذي صدر من دمشق على لسان منظوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطيه بحل قسد والاداره الذاتيه والاندماج في مشروع الدولة السورية الجديدة؟
6: مساء الخير.
0: مساء النور.
6: من حيث المبدأ لا يوجد شيء جديد، لأن اتفاقية 18 ثم 29 كانون الثاني، وحتى قبله اتفاقية 10 آذار كانت تنص بشكل واضح على، وحتى القرار الأمريكي كان بشكل واضح، جيش واحد ودولة واحدة وعلم واحد بمعنى من المعاني بشكل أدق، جاء تنفيذا للاتفاق الذي وقعه مظلوم عبده والرئيس احمد الشرام. بالمحصله لم يكن الكردي في حياته راغبا برفع السلاح في وجه الدوله، واكثر من يحمي الكرد في سوريا هي الدوله ومنطق الدوله، وهما ننشدهم منذ بدايه سقوط النظام بان يجب الانتقال من مفهوم السلطه الى مفهوم الدوله. بشكل عام هذا هو المنطق الحقيقي. بالمقابل يجب ان يكون هناك دمج حقيقي، اداره تنوع حقيقيه. قرار الحل هو مرحلة أولى، أو خليني أقول مستوى الأول لتنفيذ مسار الدمج. هناك مسارات متعددة ومتعرجة، لا يمكن القول أن الموضوع انتهى وبمجرد إعلان الحل، حل قسد والإدارة الذاتية، الأمور كلها أصبحت رواء. بالعكس هناك قضايا، يعني أنا بتصور الاستعصاء سيبدأ يعني من جديد، سيبدأ الاستعصاء أو
0: استعصاء من أي نوع الأولى يعني.
6: إدارة، دمج المؤسسات يحتاج إلى وقت، الحوار حول قانون الإدارة المحلية، قانون إدارة الدولة، نوع اللامركزية التي يطالب به كل السوريين، حل القضية الكردية والتي منذ بدايات سقوط النظام أقول قصد شيء والقضية الكردية شيء، حل أو الدمج وتطور مسار الدمج والذي يجب أن يتطور بشكل أسرع هو شيء، وحل القضية الكردية السياسية. طيب
0: أنت تقول سيد شيفان لا المسار،
6: المسار الأمني العسكري هو مهم، يجب أن يكون تحت سيطرة الدولة، لكن المسار حل القضية الكردية ومسار سياسي دستوري وليس جميل. مسار أمني عسكري.
0: جميل سيد شيفان، القضية الكردية ماذا يعني اليوم الأكراد في سوريا ماذا يريدون؟ إن كان هناك عمل على المسار السياسي في المستقبل وحل كل الخلافات الموجودة، يعني أن يضمن الدستور حق الأكراد في العيش بسوريا، سواء كان موضوع اللغة أو حتى موضوع المواطنة، يعني أنت تتحدث عن القضية الكردية، ماذا تقصد بالقضية الكردية اليوم في ظل هذا البناء الجديد لسوريا؟
6: يمكن هذا الموضوع يحتاج إلى حوارات وحلقات وندوات تشاركية ومؤتمر وطني، لكن بما يسعفنا الوقت خليني أحكي بثلاث نقاط. أن أشعر أن كل ما يحق للمواطن العربي في سوريا أن يحصل عليه، أن أحصل عليه أنا أيضا.
0: جميل، هذا ضمن حقوق المواطنة.
6: هوية. بس خليني كفيلك، أنت اليوم تعيش في جمهورية تسمى الجمهورية العربية السورية، أنا لا أشعر بالانتماء للجمهورية العربية، أنا أشعر بالانتماء للجمهورية السورية والدولة السورية، هذا أولا. ثانيا قضية الدستور، إن لم يكن هناك تثبيت الحقوق القومية والسياسية للشعب الكردي في الدستور، من الممكن جدا حضرتك بكرة يصير رئيس جمهورية تلغي كل ما جاء به الشرع. ثلاثة قضية اللغة تحديدا، وما أراه من بعض النخب وكأن اللغة الكردية هي عبارة عن وحش يقتطع أجزاء من أجسامهم. يا رجل أنا أستغرب رفضا لوجود منهاج باللغة الكردية، من الممكن البحث في العراقيل والموانع التقنية تمنع وجود اللغة الكردية بشكل من الأشكال، لكن هناك
0: ولكن هل هناك دولة أستاذ شيفان اسمح لي، هل هناك دولة في العالم تقبل بأن يعني يكون هذا الموضوع بشكل منفصل عن بقية المجتمع؟ يعني في ألمانيا أو في دول أوروبا أو حتى في تركيا، هل هذا الأمر مقبول برأيك؟ هناك حقوق مواطنة تضمن حقوق المواطنة لكل السوريين بغض النظر أنت كردي أم عربي، لأنه ليس هناك فقط أكراد في سوريا وعرب، هناك أيضا مكونات أخرى.
6: وين المشكلة؟ والمكونات الأخرى تأخذ حقها، ما أنت عم تحكي عن المواطنة، شو المواطنة يلي بدك تفرض اللغة الأم لأولادك على أولادي؟ ألمانيا في 16 ولاية أو 16 مدينة بألمانيا، لكل ولاية قانون تعليمي خاص يختلف عن
0: جميل.
6: الولاية
0: شو اللغة الأخرى. شو اللغة بألمانيا؟ شو اللغة الأساسية؟
6: في أكثر من لغتين، 30 نمساوية، في الألمانية،
0: اللغة
6: في البلجيكية،
0: اللغة الأساسية، لا لا، اللغة التي يتحدث بها الألمان شو هي؟
6: أستاذي العزيز، اللغة التي يتحدث بها الألمان على مستوى كلغة دولة شيء، ومستوى التعليم المناطق الحدودية على مستوى النمسا، على حدود النمسا تدرس اللغة النمساوية. هناك أكثر من لغة، هناك 22 لغة رسمية في الهند، هناك لغتين أساسية في كندا، هناك 4 لغات رسمية في سويسرا، هناك خليني أعطيك مثال.
0: يا أستاذ شيفان أنا معك، ولكن أنت اليوم تتحدث بأن هناك يعني لا تسمح، لا ليس هناك دولة في العالم تسمح بأن يكون هناك يعني اليوم ألمانيا اللغة فيها ألمانية، فرنسا اللغة فيها فرنسية، سوريا هي جزء من المحيط العربي اللغة فيها عربية، ولكن لا مانع كما يقول البعض بأن يعني يأخذ الأكراد حقهم بأن يتكلموا اللغة. اليوم في تركيا على سبيل المثال الأكراد يتكلمون باللغة التركية، وليس هناك مشكلة، الدستور له يعني هو حق أن يضمن لهؤلاء لهذا المكون حقه في الدولة وفي المواطنة مع باقي المكونات.
6: بس هلا راح تقول لي انتهى الوقت.
0: لا لا أنا معك،
6: أنا معك. تركيا في موضوع إدارة التنوع والتعددية اللغية تعتبر من الدول السيئة جدا في معايير الديمقراطية. عندك أوكي، عندك ألمانيا، عندك كندا، عندك النمسا، عندك سويسرا، عندك أمريكا، عندك إقليم كردستان العراق، كل هذه الدول.
0: أنا ما أعطيتك بس تركيا، أنا حكيت بالبداية على ألمانيا وعلى دول أوروبا، أمريكا على سبيل المثال.
6: يا طيب. الله يخليك، خليني أعطيك مثال ثاني. في إيطاليا، والله أنا نسيت اسم المقاطعة، فيها لغتين رسميات، الإيطالية والفرنسية الألمانية، وفيها سوقين، سوق للناس اللي بتحكي بالألماني وسوق للناس اللي بتحكي باللغة الإيطالية، وهي تعتبر من أغنى المقاطعات الإيطالية وأكثر المقاطعات التي تفيد الخزينة الإيطالية بالمال.
0: طب خليني أسألك بس مشان الوقت، خليني أسألك بس مشان الوقت اليوم بعد هذا الاندماج، مشان ما نطلع كثير ونشذ عن الموضوع، بعد هذا الاندماج ماذا تتوقع؟ ما الذي سيحصل؟ باختصار لو سمحت.
6: باختصار، كان الأمر جيد أن يكون تسليم السلاح. هناك 3 ملفات يجب أن نشتغل عليها، القضية الكردية شيء، وموضوع تسليم السلاح لقطر شيء آخر. 2، هناك مسار لكما أسلفت قانون الإدارة المحلية وتوزيع الثروات والمعابر والحدود واللغة والمطار، كل هذه أيضا يجب أن يكون حركية بسرعة في إنجاز هذه الملفات، دمج المؤسسات. والمسار الثالث أن يكون هناك حوار وطني على مستوى سوريا كلها، وليس على مستوى الكرد والحكومة السورية فقط. ما يفعله الكرد أو ما تفعله قصد مع الحكومة أمر طبيعي، أمر جيد، ويتطور بشكل جيد. واليوم أو بالأمس قاله السيد أحمد هلالي أن كل ثروات محافظة الحسكة من النفط والغاز أصبحت عائدة للخزينة الدولة، وهذا أمر جيد، لكن يجب أن يكون هناك حصة مخصصة لهذه المحافظة وكل المحافظات الأخرى أيضا، يجب أن يكون هناك حصة من الثروة لقضايا التعليم والتنمية والمشاريع. أما أن نقول وبالمناسبة خليني أعطيك جملة أخيرة
0: لو سمحت.
6: أنا
0: بسرعة.
6: ما قلت لك المنهاج كله يكون بالكردي. أنا قلت لك بالإمكان الخبراء من الطرفين يقعدوا ويخترعوا نموذج ما يشبه نماذج الدول الأخرى، بالإمكان الطرفين يطلعوا راضين، لكن الحكم المسبق لما بتقلي أن وجود لغة كردية هو تقسيم مجتمعي، أستاذ الكريم،
0: أنا لم أقل ذلك، أنا لم أقل أنه تقسيم، أنا لم أقل أنه تقسيم المجتمعي. لا هو ليس تقسيم، هي لغة موجودة. أنا بدي أشكرك، لم يبقى لدي كثير من الوقت، شكرا شيفان إبراهيم صحفي ومحلل سياسي كنت معي من القامشي، شكرا لك. أعربت وزارة الأوقاف عن حزنها لمقتل الشيخ عبد الرحمن الجاعد بعد العثور على جثمانه على طريق صوران تلالين في ريف حلب الشمالي. وأكدت الوزارة في بيان المتحدث باسمها أحمد الحلاق أنها تتابع القضية باهتمام بالغ وبالتنسيق مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة ومتابعة نتائج التحقيقات الرسمية. كما تقدمت وزارة الأوقاف بخالص التعازي إلى أسرة الشيخ وذويه ومحبيه. انطلقت في دمشق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة التجارة التركية واتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك بمشاركة وفد تركي يضم 40 شركة من مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جولتيبي أن تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج، مشيرا إلى بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود والعمل على افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا. في حين أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري مستمر. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة، وتستمر الفعاليات فيها حتى 4 أيلول المقبل. وتشهد الدورة مشاركة شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية إلى جانب جهات حكومية وغرف تجارة ومجالس أعمال، في حين تخصص الأيام الثلاثة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية بهدف عقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات. وكانت الدورة الماضية قد استقطبت أكثر من 2,261,000 زائر، في حين تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلالها 9,035,000,000 سورية. صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرض الصناعات العربية لعام 2027. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة

0: الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية محمد البطي سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان. ووفقا لبيان الوزارة، فقد أكد عبد الرزاق خلال اللقاء أهمية الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير المشاريع السكنية، مشيرا إلى ضرورة توزيع المشاريع بين المحافظات وفق حجم الاحتياج مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا. من جانبه أكد الوفد السعودي استعداد الشركة للتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان في نقل الخبرات وتنفيذ المشاريع، حيث اتفق الجانبان على تنظيم ورشات عمل ووضع خارطة طريق للتعاون المشترك. عادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد التوقف لعدة ساعات لأعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. ورصد مراسل تلفزيون سوريا أعمال الصيانة التي جرت على الجسرين في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها للحفاظ على سلامة العبور وضمان استمرار حركة الأهالي والمركبات.
1: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف الليلة الماضية إيقاف العبور على الجسرين الترابي والحربي في محافظة دير الزور، وذلك بعد هبوط حدث في الجسر الترابي نتيجة عبور آليات ثقيلة كحافلات البولمان وانهيار أجزاء من هذا الجسر، والآن تتم عملية إعادة ترميمه من قبل الخدمات الفنية وبلدية محافظة دير الزور. وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه، أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة أربعة جسور: الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمهم مطلع العام المقبل. ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا، عهد صليبي، دير الزور.
0: هذا وأكدت الشركات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور أن جميع محطات المياه ما تزال في الخدمة. وأضافت الشركة أن ارتفاع منسوب نهر الفرات بقي ضمن الحدود المقبولة ولم يصل إلى أي محطة حتى الآن. وأوضحت الشركة أنها اتخذت إجراءات احترازية لحماية المحطات المنخفضة، شملت فك بعض المضخات وإقامة سواتر ترابية قرب المواقع المهددة، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان استمرار الخدمة. أعلنت مديرية إعلام حلب عودة مياه الشرب إلى منطقة القب و23 قرية في ريف عين العرب بعد انقطاع دام 14 عاماً. وأوضحت المديرية أن إدارة منطقة عين العرب أنجزت إعادة تشغيل مضخة تل العبر بعد إصلاحها وتجهيزها بالمعدات اللازمة ليستفيد من المشروع نحو 150 ألف نسمة، في خطوة تسهم في تحسين مواقع مياه الشرب والتخفيف من معاناة الأهالي. ولتفاصيل أوفى عن هذا الموضوع وعودة مياه الشرب تنضم إلينا نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا معنا من ريف حلب. تحدثي إذن لنا وللمشاهدين نبيها عن واقع يعني هذا الانقطاع الذي طال طويلا وهذه العودة لمياه الشرب.
2: نعم حسام، بالفعل بدأت أعمال إعادة تشغيل منظومة مياه الشرب التي ستغذي منطقة القبة بريف عين العرب و23 قرية في ريفها بعد انقطاع استمر لنحو 14 عاما، وذلك بسبب أضرار في محطة المياه. المشروع حاليا يعتمد على إعادة تشغيل مضخة تل العبر التي جرى إصلاحها في الفترة الماضية وتجهيزها بالمعدات اللازمة، فيما تتواصل طبعا الأعمال الفنية تمهيدا لاستئناف ضخ المياه عبر الشبكة ووصولها إلى المناطق المستفيدة. أهمية هذا المشروع تأتي من حجم المنطقة التي تخدمها هذه

0: المنظومة إذ من المتوقع أن يستفيد منها نحو يعني 150 ألف نسمة، ما يعني أن إعادة تشغيل المضخة لا تتعلق فقط بمنطقة القبة وحدها، وأن تمتد على عدد كبير من القرى المحيطة بها. خلال سنوات الانقطاع اعتمد الأهالي على تأمين المياه من مصادر يعني ووسائل بديلة في ظل غياب تغذية نظامية عن هذه المناطق. طبعا هذا أثر عليهم جدا وجعل عليهم عبء كبير يعني بسبب اعتمادهم على يعني على وسائل بديلة. اليوم وبعد الانتهاء من أعمال إصلاح هذه المضخة وتجهيزها، بدأت عملية إعادة تشغيل هذه المنظومة، والمرحلة الحالية تتركز على استكمال التشغيل وإعادة الضخ والتأكد من وصول المياه عبر الشبكة إلى المناطق والقرى المستفيدة، والتأكد من الأعطال الموجودة يعني الأعطال في البنية التحتية أين هي. من الناحية الخدمية، في رأتي إعادة تشغيل هذه المنظومة تعني عودة مصدر مياه شرب نظامي إلى منطقة واسعة في ريف عين العرب، بدلا من الاعتماد الكامل على مصادر المياه البديلة. واللافت هنا أن الحديث يعني يدور عن منظومة متوقفة من سنوات طويلة، من 14 سنة. بالتالي فإن العمل لا يقتصر على تشغيل المضخة فقط، وإنما يتطلب التأكد من جاهزية المعدات والشبكة المرتبطة بها وقدرتها على عودة الضخ بعد فترة. نعم، يعني بعد فترة هذا الانقطاع الطويل، يعني هنالك عدة أعطال في الشبكة وعدة أعطال من وصولها طبعا إلى المنازل، أيضا هنالك عدة أعطال تحتاج إلى يعني تقنيات كبيرة وإعادة تأهيل وإعادة ترميم هذه البنية التحتية لضمان وصول هذه يعني مياه الشرب للسكان في منطقة القبة و23 القرية المحيطة بها بشكل كامل.
1: أشكرك جزيلا نبيها الطاها، مراسلة تلفزيون سوريا في ريف حلب. أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية ترسية عقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأوتوستراد الدولي الممتد من معبر نصيب الحدودي إلى العاصمة دمشق. وأوضحت الشركة أن قيمة المشروع تبلغ نحو 49 مليون دولار، ولمدة تنفيذ تبلغ 400 يوم، متوقعة أن يسهم العقد في تحقيق أرباح تشغيلية تدرج ضمن بياناتها المالية خلال فترة التنفيذ. عن هذا الموضوع ينضم إلينا حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا، معي من درعا. حسام، أهلا بك. إذن إعلان شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية عن عقد مشروع صيانة وإعادة تأهيل الأوتوستراد الدولي طبعا الممتد من معبر نصيب إلى العاصمة دمشق، ما التفاصيل لديك حسام؟
2: نعم فرات، يجب أن نلحق هذا الخبر بكلمة أخيرا، يعني هذا الطريق الذي طال انتظار ترميمه منذ يعني سنوات، والحديث عن ترميم طريق دمشق درعا الأوتوستراد الدولي الوصل من جمرك نصيب حتى العاصمة دمشق تقريبا بقرابة حوالي 100 كيلومتر. هذا الطريق سوف يعني يبصر مشروع ترميمه النور بعد إتمام الإجراءات الإدارية من قبل المجموعة المشتركة الكويتية للمقاولات، التي يعني رست عليها مناقصة تنفيذ هذا المشروع بقيمة تقديرية حوالي 15 مليون دينار كويتي، تقريبا ما يقارب حوالي 48.7 مليون دولار. وشركة المشتركة الكويتية هي شركة يعني عامة موجودة ومدرجة ضمن بورصة الكويت، ولديها عدد كبير من المشاريع في مجال المقاولات والبنية التحتية ومجالات النفط والغاز. طبعا نريد أن نتكلم أن هذه العملية، عملية ترميم الطريق، سبقها حالة فحص وتشخيص تكنولوجي جرت لهذا الطريق باستخدام جهاز يعتمد على تقنية الليزر لفحص التشققات وفحص الطبقات الأسفلتية عبر أشعة الليزر. هذا الجهاز تم تقديمه كمنحة من الشركة إلى وزارة النقل السورية، وبعد ذلك بعد عملية التشخيص والتقييم ويعني مشاهدة الوضع والتقرير الذي استغرق تقريبا حوالي 4 أسابيع حتى حضر، تقريبا بدأت بعد ذلك مرحلة طرح الموضوع أو المشروع على مجال المناقصة، وحتى رصد على نفس الشركة والشركة المشتركة الكويتية. العمليات فرات تشمل عملية تأهيل إنشائي للمناطق المتضررة من هذا الطريق، وبعد ذلك عمليات كشط للأسفلت القديم، طبقات الأسفلت، ومد طبقات من الأسفلت الجديد، وأيضا عمليات تخص السلامة المرورية على هذا الطريق الذي شهد العشرات وربما المئات من الحوادث.

0: حوادث خاصة خلال السنتين الأخيرتين مع تدفق الشاحنات والسيارات عبر معبر نصيب، وأيضا يأتي تأهيل هذا المشروع فرات بما يتماهى مع عمليات التحديث التي تجري على معبر نصيب والاجتماعات التي تجري ما بين يعني إدارة جمرك نصيب وإدارة جمرك جابر، والتي تسعى إلى أيضا زيادة عدد الشاحنات وزيادة كميات التصدير والاستيراد عبر جمرك نصيب، وهو أمر سوف يتكامل مع بعضه البعض ليشكل حقيقة يعني منفذ حدودي سوف تمر عليه المئات من الشاحنات يوميا.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا في درعا. أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب 44 مخبزا مخالفا ضمن حملة رقابية لضبط عمل الأفران في المدينة وريفها. وسجلت الدوريات مخالفات بينها الإتجار بالدقيق التمويني المدعوم والتصرف به بشكل مخالف للأنظمة، إضافة إلى تجاوزات في إنتاج الخبز وعدم الالتزام بالتعليمات التموينية. وأكدت المديرية أن العقوبات تتدرج بحسب نوع المخالفة وتكرارها وصولا إلى إغلاق الفرن عند استيفاء الشروط القانونية. بعد فتح سد ميدانكي بريف حلب وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب كي تصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل بالتزامن مع تنامي الحركة السياحية في المنطقة خلال فصل الصيف، وسط مطالب بتحسين الخدمات وتأهيل الطرق وفتح باب الاستثمار بما يدعم الزراعة وينشط السياحة ويعيد للمنطقة حيويتها.
2: بعد فتح السد وإطلاق المياه، بدأت عمليات ري المحاصيل في سهول عفرين بريف حلب لتصل المياه إلى الأراضي الزراعية مع بداية الموسم، وتعيد إلى المزارعين الأمل في موسم أفضل في ظل أهمية مياه السد بدعم النشاط الزراعي في المنطقة.
3: فتحوا لنا المي كون مشكورين، فادونا كثير، في عنا زيتون سقينا الزيتون، في عنا أشجار مثمرة، في عنا رمان، في عنا خضرة، سقيناها هي كلياتها من مي تبع سد ميدانكي. الأضرار في عنا أضرار، في عنا كسور بالأراضي الزراعية، كسور كثير كبيرة ما لا تعد ولا تحصى.
2: من الزراعة إلى السياحة تتحول منطقة الميدانكي خلال فصل الصيف إلى مقصد لأهالي حلب وريفها الباحثين عن الطبيعة والهدوء، لكن تراجع الخدمات يفرض نفسه على المشهد وسط شكاوى من نقص الاهتمام بالمنطقة وغياب الخدمات الأساسية.
4: والله الوضع ما كان هيك المتوقع، جينا على أساس نروح عن حالنا، الخدمة سيئة جدا ونظافة ما في أبدا أبدا، لا نظافة خيام، لا نظافة الشاطئ، ما في شيء أبدا، حتى الخدمة سيئة كتير كتير، وإذا بدك شغلة بدك تروح على الضيعة تجيب لك شغلة وتجي. هالمنطقة هي المنفذ الوحيد للريف هذا كلياته، من منطقة عزاز لمنطقة عفرين، إنه يكون في خدمات أحسن من هيك.
2: لا تقتصر تداعيات تراجع الخدمات على الزائرين، بل تمتد إلى أصحاب المنشآت السياحية والعاملين فيها الذين يرون أن تحسين البنية الخدمية من شأنه تنشيط الحركة السياحية ودعم أعمالهم.
5: عنا مطعم وعنا هالكشك، بدنا شوية خدمات. إذا أجانا واحد من حلب ما بيندل على الطريق، ما في قارمات أبداً أبداً. الزفت طاول منتهي، طريق الزفت العالم بتضيع. الكهرباء مواصل عنا آخر الضيعة، بدنا كهرباء على البحيرة يخدم فيها إنارة ما إنارة، العالم تجي يعني تشوف.
2: يطالب أهالي ميدانكي بتحسين الخدمات الأساسية وفتح باب الاستثمار في محيط البحيرة وتأهيل الطريق إليها بما يسهم في إعادة إحياء المنطقة وتعزيز مكانتها وجهة سياحية لأهالي حلب وريفها.
1: تقترب أعمال تسفيت طريق سلمة وطلخان في ريف اللاذقية من نهايتها ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي والسياحي، ومع وصول الورشات إلى المراحل الأخيرة يترقب الأهالي إنجاز المشروع ووضع الطريق بالخدمة.
6: شرفت أعمال تسفيت طريق سلمة وطلخان في ريف اللاذقية على الانتهاء، ضمن مشروع مديرية الوحدات الإدارية وبتنفيذ الشركة السورية للبناء والتشييد بهدف إعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي الذي يمتد لمسافة 10 كيلومترات وتزفيد الأجزاء المتضررة منه بطول يزيد على 3000

0: و600 متر.
1: تتابع المؤسسة السورية للبناء والتجديد فرع اللاذقية بإشراف مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية أعمال إعادة تأهيل طريق سلمى وطا الخان. طبعا تم البدء منذ عدة أيام بأعمال الترميم. طول الطريق الكلي حوالي 10 كيلومتر، طول الجزء المتضرر والذي سيتم إعادة ترميمه حوالي 3650 متر. إن شاء الله خلال أيام قريبة، قد تصل يومين أو 3 أيام، يتم الانتهاء من تنفيذ أعمال هذا الطريق ويصبح الطريق في الخدمة، مما يسهل حركة ووصول الأهالي العائدين من النزوح أو السائحين.
0: تقوم الورشات العاملة بتنفيذ المراحل الأخيرة من المشروع تمهيداً لإنجاز الطريق ووضعه بالخدمة، ويعد طريق سلمى من الطرق الحيوية والسياحية في المنطقة التي تشهد حركة مرورية نشطة من أهالي المنطقة والوافدين إليها.
2: الطريق صارت كويسة الحمد لله، الطرقات يعني 80% الحمد لله كويسة، فرقت يعني وين كنا كل جورة مشكلي كانت جوار بس هلا الحمد لله كويسه.
3: كانت خراب، كانت بالنسبه للطرقات كانت يعني تاثر على السيارات، تاثر على العالم. اليوم انت بدك تطلع على طريق اذا ما زفت طريق كويس العالم خذ طلب سياره، بس تكون طريق خربان بيقول لك بدي اجار دبل وبدي ولحق تصليح ولحق، تعرف انت يعني الامور.
0: طريق يقترب من ارتداء حلته الجديده واعمال باتت على مشارف الانجاز، في حين ينتظر الأهالي استكمال اللمسات الأخيرة لما لهذا الطريق من أهمية وتأثير مباشر على حركة التنقل في المنطقة. المرحلة الأخيرة من عملية إعادة تأهيل وتزفيت طريق سلمى شارفت على النهاية، واضعة حداً لمعاناة الأهالي والسياح على هذا الطريق الحيوي الذي يربط الأستراد الدولي بمدينة سلمى السياحية. منير الحاج، تلفزيون سوريا، ريف اللاذقية.
4: تتزايد مخاطر حوادث العمل في دمشق مع نقص مستلزمات السلامة المهنية، لا سيما في مواقع البناء، إذ يواجه العمال مخاطر يمكن الحد منها بتوفير معدات الحماية والالتزام بإجراءات الوقاية.
5: تغيب معايير السلامة المهنية عن كثير من المهن الخطرة في دمشق، ولا سيما مواقع البناء، حيث يعمل عشرات العمال داخل أبنية تشيد حديثاً من دون شروط حماية، ما يجعلهم أمام مخاطر كان يمكن تفاديها.
6: المهندس أو المتعهد هو المسؤول عن تأمين هاي الإجراءات، ونحن أجورنا قليلة يعني ما فينا منجيبها، ونطلع أسقالي متوكلين على الله، الله الحامل.
5: يعود هذا النقص في جانب منه إلى عدم توفير بعض الجهات المنفذة مستلزمات الوقاية، في حين يعجز العامل البسيط عن تأمينها على نفقته بفعل ارتفاع أسعارها مقارنة بدخله.
7: إجراءات الأمانة والسلامة فعليا ما حدا عم يهتم فيها، يعني 90% ما حدا عم يدير باله عليها أو ينتبه عليها الإجراءات إلا من رحم ربي. العامل إذا انعطب أو ضرب إيده، ضرب إجره أو مات مثلا، صاحب المنشأة أو صاحب العمل بشيله فترة، بس بعدين ما عاد يقدر يشيله يعني. فالدولة لازم تنظر لهالشيء هاد وتساعد تتصرف يعني.
5: تكشف أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ أكثر من 790 زيارة تفتيشية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بينها زيارات للأعمال الشاقة والخطرة. وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود التفتيش والتوعية، تبقى حماية العامل مسؤولية مشتركة تبدأ من موقع العمل ولا تنتهي عند حدود القانون.
4: قتل فلسطيني وأصيب آخرون بغارة للاحتلال على خيمة نازحين في مواسخ خان يونس جنوبية قطاع غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 7 قتلى و10 إصابات، في حين بلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 73,000 شخص. ومن غزة تنضم إلينا شروق شاهين، مراسلة تلفزيون سوريا، لرصد آخر التطورات ميدانيا وإنسانيا. شروق، أهلا بك. ما آخر الخروقات الإسرائيلية المسجلة في قطاع غزة لليوم؟

0: نعم، فرات الخروقات الإسرائيلية متواصلة على مناطق قطاع غزة. في الساعات القليلة الماضية كان هناك استهداف لسطح منزل في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ونقل جراء هذه الغارة الإسرائيلية من طائرة مسيرة إصابة لسيدة وهي حامل في شهرها السادس كما تحدثت مصادر من العائلة، ونقلت هذه الإصابة إلى مجمع الشفاء الطبي. أيضا سبق ذلك استهداف لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وعلى إثر هذه الغارة استشهد فلسطيني وأصيب آخرون أيضا ونقلوا إلى مشافي مدينة خان يونس سواء الحكومية وأيضا الميدانية. أيضا القصف المدفعي لم يتوقف على المناطق الشمالية لقطاع غزة، جباليا وشرق مخيم جباليا وبلدة بيت لاهية. أيضا عمليات النسف ما تزال متواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحديدا في ساعات الصباح والساعات الماضية تركزت على المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها وصل لنا، تقول بأنه وصل إلى مشافي القطاع خلال 24 ساعة ماضية 7 من الشهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. لربما الغارة الأعنف تلك التي استهدفت تجمع للفلسطينيين في مخيم جباليا مساء الأمس، وهذه الغارة أدت إلى استشهاد 4 من الفلسطينيين، وأصيب أيضا عدد من الفلسطينيين ونقلوا إلى مشافي مدينة غزة. ارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن 1303 من الشهداء الفلسطينيين، بينهم أطفال وكذلك نساء. هذه الغارات الإسرائيلية تأتي على واقع إنساني صعب ومعقد للغاية في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية واستمرار أيضا الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. على سبيل المثال يوم أمس دخل 79 شاحنة محملة بالمساعدات، واحدة من هذه المساعدات أو عفوا الشاحنات فقط محملة بالمستلزمات والأدوية الطبية الخاصة باستمرار عمل المشافي، خصوصا نتحدث عن حرب الاحتلال الإسرائيلي نفذها ضد مشافي قطاع غزة ودمر عدد كبير منها، أكثر من 30 مشفى والعشرات من المراكز الصحية، إضافة إلى فرض الحصار ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وكل ذلك يؤثر بشكل أساسي على الجرحى والمرضى الذين يعانون بشكل كبير نتيجة استمرار الغارات وفرض الحصار على قطاع غزة. فرات؟
1: نعم، شكرا لك لكل هذه التفاصيل من غزة، مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السيطرة على معهد تدريب قلنديا التابع للأونروا شمالي القدس المحتلة بعد إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الموقع. وأضافت المحافظة أن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى المعهد وبدأت أعمال صيانة وترميم داخله، تمهيدا لتجهيزه لاستقبال الطلاب وإنشاء مجمع تعليمي تابع لها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد وتمهد لاستخدامه لأغراض تهويدية واستيطانية. هذا ويعد المعهد آخر منشآت الأونروا التي ما تزال تعمل في الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة. ختام النشرة، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة للانتقال؟
4: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
10: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
9: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
10: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
9: متعددة
10: واللي قابلة ببعضها.
9: سوريا
10: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج

خرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضواً في جمعية العربية الفتاة معارضاً للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القواتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القواتلي عنصراً فاعلاً في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيراً عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيساً للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القواتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوات الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القواتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القواتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القواتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القواتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القواتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القواتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملاً معه تناقضاته الشخصية، وملخصاً لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات السورية. أهلا بكم وإلى العناوين. تحسن في ساعة التغذية الكهربائية بمحافظة حلب، والأهالي يشيرون إلى استمرار عدم انتظام تقنين الكهرباء وانقطاعها عن بعض الأحياء. عاملات بمزارع ريف دمشق يشيرون إلى غياب التسجيل التأميني، وتأكيدات وزارية على خضوع القطاع الزراعي للقوانين الناظمة لحماية العمال. أكثر من 90% من منازل بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي بلا أسقف، والأهالي يشتكون من تفاقم المعاناة مع الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.

0: رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحدياً قائماً، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ولمتابعتها.
1: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يومياً تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهل عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
2: ما في التزام أبداً. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح اوقات 9 اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
3: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بيقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
4: بتقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعه 12 ل 3 وبترجع بتروح من 6 ل 9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في اعطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
1: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
5: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارجة عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
1: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
0: للنقاش معنا من حلب مراسلتنا نبيها الطاها، ومعنا من حمص أنور أبو الوليد، ومعنا من دمشق مراسلتنا ماريا تعبيد. أهلا بكم جميعا. أبدأ من حلب. موضوع التقرير الذي سمعناه قبل قليل نبيها، واضح أنه ثمة مشكلة في الكهرباء في بعض أحياء حلب. إذا أردنا أن نؤسس للنقاش بداية، ما الأحياء التي ما زالت تعاني من انقطاع الكهرباء أو ضعف في التغذية؟
6: نعم، لا، في الواقع واقع التغذية الكهربائية

0: في حلب شهد تحسنا واضحا خلال الفترة الأخيرة، ووصلت ساعات التغذية في بعض الأحياء إلى أكثر من 18 ساعة يوميا، لكن هذا التحسن لا يزال متفاوتا بين منطقة وأخرى وبين حي يعني وآخر. فالمشكلة اليوم بالنسبة للسكان ليست فقط بعدد ساعات التغذية، وإنما أيضا انتظامها، ويعني وبوجود أحياء ما زالت تعاني من انقطاعات إضافية نتيجة الأعطال، وأحياء أخرى لم تصلها التغذية بشكل كامل حتى الآن. منذ يعني لا منذ 11 تموز بدأت شركة الكهرباء في حلب تطبيق برنامج جديد للتقنين في المدينة وريفها، ويعني قسمت المناطق إلى مجموعات، ويعني بحيث تكون هنالك فترات محددة للانقطاع والتغذية. ويعني الهدف من هذا البرنامج كان هو تنظيم توزيع الطاقة وفق الكميات المتاحة والأحمال في كل منطقة، لكن عمليا قد تطرأ يعني أعطال خارج عن إدارة الشركة، إضافة إلى يعني تؤدي إلى انقطاعات إضافية عندما يحدث عطل على خط أو مركز تحويل. المناطق التي لا تزال محرومة من الكهرباء، يعني هذا صراحة ملف منفصل تعمل عليه الشركة يعني شركة الكهرباء بالتوازي مع معالجة الأعطال. وبحسب خطة الشركة يجري العمل حاليا على يعني على برنامج لإيصال يعني التغذية الكهربائية إلى منطقة الفردوس، على أن تشمل يعني الخطة لاحقا مناطق أخرى، كما سبق أن دخلت يعني الكهرباء إلى مراكز إلى تحويل يعني تحويل خدمة جديدة في أحياء شرقية من من من المدينه مثل الحلوانيه وحي السكري الذي وصلته يعني وصلته التغذيه الكهربائيه يوم امس. وهذا يعني هذه المشاريع بهدف اعاده تغذيه بقيه مناطق بقيت لسنوات بدون كهرباء بسبب اعمال
1: مثل عندما عادت يعني الكهرباء الى حي سكري يعني تعود بعد 14 عاما من انقطاعها. لكن نبيها اذا اردنا ان نتحدث عن اكثر الاحياء التي تعاني اليوم من عدم انتظام، ربما من أعطال فنية في الكهرباء، حبذا لو أخبرتنا عنها قبل الانتقال إلى أنوار أيضا.
0: يعني صراحة لا، يعني هنالك عدة أحياء في حلب الشرقية أهمها حي أشعار وباب النيرب، ويعني مثل ما ذكرت حي الفردوس تعمل عليه يعني تعمل عليها الشركه لتغذيته في الكهرباء، لكن ايضا هنالك حي الشعار وباب النيرب والزرزر. هذه الاحياء هي يعني بعيده حاليا عن التغذيه الكهربائيه، ويعني تعمل الشركه طبعا على مشروع في حي الفردوس، لكن هنالك عده احياء يعني البنيه التحتيه اساسا فيها متهالكه، فيعني تحتاج الى جهود مضاعفه عن بقيه الاحياء في محافظة حلب.
1: أنور، إن كنا نتحدث عن حلب التي يعني فيها شقين كان ثمة تفاوت بتعرضهما للدمار جراء قصف النظام، حمص من أكثر المحافظات التي تعرضت لقصف من قبل النظام ولتدمير بكافة الأشكال، اليوم كيف يمكن أيضا إجمال مسألة الكهرباء، وصولها، انتظام وصولها، بعض الأحياء التي لا تصل لها الكهرباء، الأعطال، كيف يمكن إجمال ذلك في حمص وفي ريف حمص أيضا؟
2: نعم، لا بالتأكيد حمص ليست بمنع ما تحدثت به الزميلة نبيها من حلب، التفاوت ظاهر وبقسوة هذه المرة ما يخص الملفات الخدمية عموما، وعلى رأسها بطبيعة الحال ملف الكهرباء الذي يعتبر أحد أهم الملفات، الذي كان هناك مطالبات كبيرة خلال الأشهر السابقة بتحسينه، وكان هناك أيضا اهتمام بالمقابل من قبل الحكومة بتزويد الناس بعدد ساعات أكبر من الكهرباء، تحدث عن فارق كبير بين عدد الساعات الذي كان متوفرا للكهرباء خلال فترة ما بعد التحرير مباشرة والفترة الحالية التي تصل فيها الكهرباء عموما لعدد ساعات كبيرة، يعني أحيانا تصل إلى نصف ساعات يوم و في بعض الأحيان أكثر من ذلك، وبالتالي لم يعد هناك حقيقة من أزمة بما يخص عدد ساعات الكهرباء التي تصل أو تغذي فيها الكهرباء الأحياء التي توجد فيها شبكة للكهرباء. هنا المشكلة وهنا المعضلة الحقيقية التي تقسم حمص حاليا بين أحياء لم تطلها الحرب أو القصف الممنهج لعدة أسباب، وبالتالي تتواجد فيها الكهرباء بنسبة كبيرة جدا، وبالتالي هنا غياب كامل لل مولدات أو الأمبيرات كما هو منتشر إلى الآن في محافظات أخرى ربما، ولكن الأحياء الكثيرة المدمرة في حمص بشكل شبه كامل تغيب عنها البنية التحتية الرئيسية للكهرباء، وبالتالي هناك مشكلة أخرى.

0: لم تعد يعني تحلها موضوع عدد ساعات الكهرباء، وهي مشكلة غياب الأعمدة الكهربائية. هناك أحياء بأكملها إلى الآن لا يوجد فيها أعمدة كهربائية، كلها مدمرة.
1: ما هي الأحياء التي لا يوجد فيها الكهرباء بالمرة ولا يوجد فيها شبكات؟
0: نعم، لا، هناك أحياء كثيرة في حمص تجاوز عددها تقريبا 15 حيا، دمرت بشكل كبير جدا وتعرضت لحصار قاسي وطويل. أحياء حمص القديمة بمعظمها، أحياء جورج الشياح وجزء كبير من أحياء القصور والأراديس وأحياء الخالدية والبياضة ودير بعلبة وكرم الزيتون وعشيرة وجبة جندري وغيرها، هي أحياء تعرضت إما للقصف أو للحصار الطويل، وبالتالي تغيب عنها أعمدة الكهرباء، تغيب عنها بشكل شبه كامل الشبكة الكهربائية، تعتمد فيها الناس على تعليق الكابلات الكهرباء بطريقة غير منضبطة بطريقة عشوائية، وبالتالي هي معرضة للانقطاع بشكل دائم. طيب، رغم أن عدد ساعات
1: لكن الكهرباء يعني تصل في بعض الأحيان لبعض الأحياء. إذا أردنا أن نحدد كم ساعة تغذية كهربائية تصل فعليا إلى المواطنين لديك، قبل أن أيضا أسأل السؤال ذاته لنبيها، تفضل أنور.
0: نعم، على عدد ساعات الكهرباء كما ذكرت هو عدد يزداد بشكل مفترض، وصل إلى نحو 14 ساعة تقريبا في اليوم، وهو رقم رقم جيد يعتبر. وأحيانا حتى هناك يعني ليس هناك انتظام حتى في عدد ساعات الكهرباء، أحيانا تصل إلى أكثر من ذلك وأحيانا أقل من ذلك لكثير، ولكن كما ذكرت المعضلة ليست في عدد ساعات الكهرباء بالنسبة للأحياء التي شاركت في الثورة وقدمت وضحت، ولكن بتزويدها بالبنية التحتية الكهربائية اللازمة لأن تتمتع بهذه العدد.
1: إذن 14 ساعة في خمس. ماذا عن حلب نبيها؟ هل لديك رقم محدد؟
2: نعم، لا يعني في حلب هنالك تحسن، فساعات الكهرباء تصل تقريبا الى 18 ساعة واحيانا اقل طبعا حسب الاعطال، يعني حسب الاعطال المتواجدة او التي تحصل بين الحين والاخر، وبسبب هذه الاعطال التي تحدث فجأة وتحدث يعني بشكل مفاجئ، شركة الكهرباء في محافظة حلب عملت على يعني الاعلان عن تحضير لاطلاق تطبيق الكتروني مخصص للاعطال بحيث
1: سنأتي للتطبيق نبيها بعد قليل، اعذريني. لكن بالانتقال إلى ماريات، إذا نتحدث عن يعني عدد ساعات متقارب بين حمص وبين حلب، 14 ساعة في حمص، 18 ساعة في حلب تقريبا، ماذا عن دمشق؟ لأنه يقال أنه لها يعني الحظ الأكبر أو الحظ الأوفر في عدد ساعات التغذية الكهربائية.
3: نعم بالفعل آلاء، يعني على الرغم من عدم وجود برنامج محدد ينظم ساعات وصل الكهرباء ويحدد ساعات وصل الكهرباء، أيضا يعني برنامج يهدف إلى تنظيم توزيع الطاقة في مناطق دمشق، إلا أنه بالفعل وفي الفترة الأخيرة وفي هذا الشهر تحديدا آلاء شهدت معظم مناطق دمشق وخاصة وسط العاصمة تحسن ملحوظ في ساعات الكهرباء ولم تشهده من قبل، حيث وصلت ساعات وصل الكهرباء في العاصمة دمشق وفي بعض المناطق إلى 20 ساعة وصل يوميا مقابل ساعة أو ساعتين أو ربما 3 ساعات قطع في اليوم الواحد. طبعا لا يمكن تعميم هذا البرنامج ولا يمكن يعني القول أن جميع مناطق دمشق وضواحيها وأريافها تشهد ساعات وصل الكهرباء أو تشهد 20 ساعة وصل كهرباء يوميا. حقيقة هناك تباين، لكن بشكل عام هناك تحسن في معظم مناطق دمشق، لكن يعني ربما في الأحياء القديمة يوجد هناك برنامج مختلف، وأيضا يعني لا يوجد برنامج منتظم، وإنما ساعات وصل الكهرباء وقطع الكهرباء تتباين بين يوم وآخر. على سبيل المثال في مناطق دمشق القديمة أحيانا تشهد ساعات وصل الكهرباء أو تصل ساعات وصل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا مقابل ساعة أو ساعتين وصل، أحيانا تمتد ساعات أو عفوا قطع، أحيانا تمتد ساعات وصل الكهرباء إلى 6 أو 7 ساعات، وأحيانا تتراجع حقيقة حتى عن هذه الساعات. لكن يعني الظاهرة التي برزت في الأيام الأخيرة هي ليس فقط الأعطال الكهربائية، أيضا يعني عادة أو غالبا في هذه الأيام يتم سرقة الكابلات وخاصة في الأحياء القديمة، مما يؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن هذه الأحياء أحيانا إلى مدة يومين. غالبا ما تقوم الشركة العامة للكهرباء ب يعني علاج هذه المشكلة بإعادة وصل الكابلات، لكن حقيقة يعني وبحسب ما صرحت سابقا أنه في بعض الأحيان تضطر يعني إلى الانتظار يوم أو يومين أو 3 أيام لعودة التيار الكهربائي بشكل يعني
1: عفوا. بالحديث عن مشكلة الجدول الزمنية لوصول الكهرباء أو لانقطاعها، لماذا يعني ما السبب الذي تقدم الشركة العامة للكهرباء لهذا التغير بين يوم وآخر أو بين أسبوع وآخر، تتغير هذه الفترة الزمنية بحيث أصبح المواطن يعاني

0: يعني أيضا من مشكلة أخرى، لماذا؟ ما التفسيرات المقدمة؟
1: نعم ألا، يعني بحسب ما صرحت سابقا الشركة العامة للكهرباء أنه يعني عدم انتظام ساعات وصل الكهرباء وعدم انتظام يعني البرنامج الكهربائي هو أنها ربما تحاول توزيع الطاقة بشكل عادل إلى المناطق التي إلى حد هذه اللحظة ما تزال تشهد تراجع في ساعات وصل الكهرباء. يعني نحن اليوم نتحدث عن تحسن في العاصمة دمشق وفي معظم أريافها وضواحيها، لكنها حقيقة ألا يعني يوجد بعض المناطق، وكما تحدثت عن محافظة حمص أنه يوجد مناطق تعرضت للقصف بشكل كبير، يعني يوجد مناطق إلى حد هذه اللحظة لم تشهد أي تحسن في البنية التحتية. تحاول الشركة العامة للكهرباء أيضا يعني بعمليات الإصلاح، وبدأت بأعمال الإصلاح منذ عدة أشهر في هذه المناطق، لكنها إلى حد هذه اللحظة ما تزال تعاني هذه المناطق، وخاصة مناطق الغوطة الشرقية. يعني محافظة أو الشركة العامة للكهرباء تحاول الإمداد ومساعدة هذه المناطق وتزويدها بساعات وصل الكهرباء، وخاصة يعني بسبب زيادة الطلب على الكهرباء في هذه المناطق بعد عودة الأهالي إلى مناطقهم وإلى بيوتهم. يعني أيضا فصل الصيف هو يعني مشابه لفصل الشتاء بزيادة الطلب على الكهرباء.
0: بالعودة إلى نبيها، كنا نتحدث قبل قليل معك عن تطبيق الإبلاغ، هل من معلومات عن الفترة التي سيصبح فيها جاهزة للعمل، وماذا سيقدم هذا التطبيق للمواطن؟ تسجيل شكوى فقط أم أيضا متابعة مراحل معالجة الأعطال والأخطاء التي تحصل؟
2: نعم ألا، صراحة ليس هنالك فترة محددة لإطلاق هذا التطبيق، لكن حاليا شركة الكهرباء تعمل على تحضير تطبيق هذا التطبيق الإلكتروني المخصص للأعطال. طبعا كان هنالك رقم يتواصل السكان من خلاله، لكن التطبيق هو يعني عملية أسرع بحيث المواطن يعني يستطيع تسجيل العطل ومتابعة البلاغ، وهذا من المفترض أن يساعد أيضا في تنظيم البلاغات وتحديد الأعطال بشكل أسرع، وأيضا تحديد منطقة العطل بشكل أسرع. الفكرة من أن يعني الفكرة هنا أن ينتقل المواطن من مجرد تقديم شكوى هاتفية إلى تسجيل العطل إلكترونيا وأيضا متابعة البلاغ، وهذا يعني هذا يفترض أن يساعد الشركة على معرفة الأعطال وتحديد مواقعها وتنظيم عمل فرق الصيانة بشكل أفضل. لكن لا، المهم هو متابعة، يعني هو طبعا معرفة موعد إطلاق التطبيق ومتابعته وآلية استخدامه بشكل رسمي. فيعني استقرار صراحة استقرار الكهرباء في كامل، يعني استقرار الكهرباء في الكامل في محافظة حلب يحتاج إلى أكثر من يعني زيادة ساعات الوصل، وأيضا يعني هنالك حاجة لاستكمال إعادة تأهيل الشبكات ومراكز التحويل، وأيضا إيصال يعني إيصال الكهرباء إلى المناطق التي لا تزال حاليا محرومة من الكهرباء. طبعا يعني هنالك أعطال عديدة تظهر بين الحين والآخر، خاصة في سواء في خط التيار المباشر أو في المحطة الحرارية التي تغذي محافظة حلب بالكهرباء، لكن هذه الأعطال تحاول شركة الكهرباء من تفاديها بشكل مباشر ومحاولة إصلاحها بشكل مباشر.
0: إذن لدينا مشكلة متعلقة بالبنية التحتية كما هو واضح من حديث نبيها أنور، لكن أنا استطعت أن أستنتج من حديث ماريت ونبيها الآلية التي تعالج بها الأعطال بشكل عام من قبل الشركة العامة للكهرباء، وكذلك الآلية التي يستطيع فيها المواطن إيصال شكوى بخصوص الأعطال. ماذا عن حمص؟ كيف يتعامل الناس بداية مع الأعطال الحالية؟ وما المؤمل في حال إطلاق تطبيق الإبلاغ أيضا؟
3: نعم ألا، في حمص المشهد المعالج الأعطال الكثيرة، نتحدث كما ذكرت عن أحياء كثيرة وكبيرة مدمرة، البنية التحتية فيها متهالكة، وبالتالي يتم اللجوء إلى أساليب بدائية إيصال الكهرباء إلى بيوت هؤلاء، وهي تعليق الأكمال الكهربائية بشكل عشوائي، وبالتالي زيادة الأعطال بشكل كبير بشكل يومي. هناك عدة أعطال تصل من هذه الأحياء، ولكن تحاول الشركة العامة للكهرباء تدارك هذا الأمر عبر الاستجابة السريعة. يعني نحن نتحدث هنا عن معالجة أزمة بشكل ارتجالي بشكل سريع بشكل مباشر، ولكنه يتعلق بشكاوى المواطنين وتخصيص رقم ساخن للناس لإبلاغ الشركة بأي أعطال تحصل تدرك، يبدو أن الشركة تدرك الواقع الرث والواقع السيء جدا للشبكة الكهربائية في تلك المناطق، وبالتالي يحدث استجابة سريعة لإعادة الوصل أو ما إلى هنالك، ريثما يتم التحضير للبدء كما يأمل الناس طبعا البدء بإنشاء يعني شبكة كهربائية حقيقية وبنية تحتية ربما تخفف بشكل كبير من الأعطال المتكررة. وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن استنزاف

0: استنزاف للكثير من الموارد البشريه والماديه ايضا لشركه الكهرباء عبر استمرار وجود اعطال بشكل يومي ومكثف من قبل هذه الاحياء المدمره، وتواصل الناس عبر ارقام محدده لتقوم الشركه باصلاح هذه الاعطال، ولكن هذه الاصلاحات كلها تقع ضمن دائرة الحلول المؤقتة التي يعني تكون دائما هي حلول قصيرة المدى، قصيرة قليلة الفعالية، وبالتالي نحتاج إلى حلول مستدامة، حلول أطول، حلول أكبر وأوسع من تلك التي تجري الآن في هذه الأحياء.
1: إذن حلول مؤقتة، ماذا عن الحلول التي يتبعها الناس في العاصمة مريت؟
2: نعم ألا، يعني بالفعل وكما نعلم أنه يوجد اليوم العديد من العمال الذين يعملون بشكل خاص في مجال الكهرباء، يعني عادة ما يتم استدعاء ورشات خاصة لمعالجة هذه المشكلة، أو يعني كما تحدث الزميل أنه يوجد أيضا مشكلة في الأسلاك الكهربائية، وأيضا في دمشق يوجد بعض الأحياء العشوائية التي تقوم هي بتوصيل أو بمحاولة وصل الأسلاك الكهربائية. طبعا هذا شيء خطير وأيضا يعني غير مجدي بالنفع، قد يعني ربما يتم حل المشكلة لفترة زمنية قصيرة لكن تعود الأعطال من جديد. لكن كما تحدثت وأن الشركة العامة للكهرباء اليوم عادة يعني وفي الفترة الأخيرة استجابت بشكل كبير وبشكل أكثر لحالات سرقة الكابلات، وهي حالات متكررة تحدث في دمشق وفي جميع المناطق، ولكن يعني تركز على
1: الأحياء القديمة، على الأحياء هذه الفكرة العشوائية أكثر من مرة. هل يمكن أن نعتقد أو أن نعتبر أن سرقة الكابلات في دمشق ربما تكون أكثر المشاكل إلحاحا اليوم بالنسبة للكهرباء وبالنسبة للمشاكل أيضا التي يعاني منها المواطن في العاصمة؟
2: نعم ألا بالطبع، يعني لأنه كما تحدثت يعني سرقة كابلات الكهرباء ربما تؤدي إلى غياب التيار الكهربائي ليس فقط ليوم أو يومين، ربما إلى أسبوع، وهذا يعني حصل في الفترة الأخيرة مما أدى إلى تعطيل أعمال المواطنين. يعني كما تحدثت اليوم فصل الصيف، وفي هذا في هذا الشهر تحديدا ربما يكون هناك زيادة كبيرة على الطلب. طبعا ألا اليوم المشاكل المتعلقة بالتيار الكهربائي لا تتعلق فقط بالأعطال بالتصليح وأيضا بعدم انتظام ساعات وصل الكهرباء أو ازدياد ساعات قطع الكهرباء، أيضا اليوم أحد أهم المشاكل هي الفواتير الكبيرة للكهرباء. طبعا يعني نعم، يعني اليوم كما تحدثت بالرغم أنه يوجد زيادة على الطلب ولا بد من استخدام الكهرباء بشكل كبير في هذا الفصل وفي هذا الشهر، إلا أن اليوم المواطن أحيانا هو يضع برنامج تقنين حتى في ظل ساعات وصل الكهرباء خوفا من الفواتير الكبيرة العالية. يعني في الأشهر السابقة
1: يعني رأينا فواتير الفاتورة تتجاوز كم
2: يعني
1: مريض.
2: الثلاثات و يعني حقيقة في الأشهر الأخيرة كان هناك فواتير تجاوزت 3 ملايين ليرة سوري لعائلة مكونة يعني ربما من 4 أشخاص، يعني أيضا لعائلة تقول أنها يعني لا تستخدم الكهرباء بشكل كبير أو بشكل مفرط يعني يؤدي إلى هذه الفاتورة. كان هناك شكاوي عديدة بهذا الشأن، كان هناك بعض الاستجابة من قبل الشركة العامة للكهرباء، تمت يعني إعادة النظر في عدد كبير من الفواتير، لكن بشكل عام وبعد الزيادة الأخيرة لفواتير الكهرباء يعني حقيقة يعني أصبحت معاناة أو إحدى معاناة المواطن
1: يعني
2: اليوم.
1: نتحدث عن 3 ملايين ليرة سورية تقريبا 300 دولار. ماذا عن الوضع أنور في حمص بخصوص الفواتير؟ هل هي لهذه الدرجة مرتفعة؟ وهل تم تثبيت حالات تم التجاوب معها بعد تقديم شكاوى؟ بشكل سريع حتى أسأل ذات السؤال أيضا لنبيها في حلب.
0: نعم ألا، بالفعل خلال فترة طويلة لم تقتصر على شهر أو شهرين، كان هناك يعني الكثير جدا من الشكاوى من المواطنين كانت تتعلق كلها بذات الموضوع، وهو وجود فواتير كهرباء يعني خيالية يقول عنها المواطنون، وهي يعني أصلا لا تتواءم ولا تتناسب مع مدى مصروفهم للكهرباء. كان هناك تجاوب من قبل الشركة العامة للكهرباء على مدى أشهر لحل مثل هذه المشكلة، وتبين أن لها أسباب طويلة وعديدة يطول شرحها، من بينها التسجيل العشوائي للعدادات، عدم وصول الجبات إلى كثير من المناطق، الصرف العشوائي، هناك أسباب كثيرة يطول ذكرها،
1: ولكن
0: بالمجمل كان هناك تجاوب مع الكثير من الحالات وخفض أسعار هذه الفواتير التي لم تكن تقيلة.
1: نبيها ماذا عن حلب لو سمحتي باختصار؟
3: نعم لا، يعني في حلب لا يختلف الموضوع عن زملائي في دمشق وحمص، ايضا هنالك ارتفاع ملحوظ في فواتير الكهرباء حيث تصل الى اكثر

0: من مليوني ليرة، يعني في بيوت صغيرة وليس لديها مصروف كبير، وخاصة أن ساعات التغذية ليست 24 ساعة فقط، يعني أحيانا تصل إلى 15 ساعة أو 18 ساعة حسب
1: شكرا.
0: ساعات التغذية، فلهذا أسعار الفواتير

0: مرتفعة مقابل أجور محدودة.
1: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
2: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر ناخذ 50 وندوبل بعد 3 ساعات ب 25,000، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف يعني كوسة وبندورة وهيك، نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء، نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل، بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وودي أصرف عليهم يعني.
1: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
3: بخصوص القطاع الزراعي بيخضع لقانون تنظيم علاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وبخصوص إخوة العمال الزراعيين نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات وسيتم متابعتها أصولا.
1: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
0: للوقوف على هذا الملف معنا من إدلب مراسلنا إبراهيم سويد، ومعنا كذلك لين جبارة مراسلتنا من طرطوس. أبدأ مع إبراهيم. إبراهيم، إذا ثمة مشكلة تعاني منها العاملات تحديدا اليوم في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة، سمعنا التقرير قبل قليل واستمعنا أيضا لحالات من من من إدلب بهذا الخصوص، برأيك ما المشكلة التي تشكل هاجسا لدى العاملات أكثر؟ المسألة متعلقة بطول ساعات العمل أم منخفاض الأجور وغياب التأمينات أيضا؟
4: نعم بالفعل، لا يعني نحن اليوم نتحدث بالفعل عن يعني مشكلة تعاني منها العاملات في مناطق إدلب بشكل عام وحتى في معظم المحافظات السورية بشكل أساسي، خاصة يعني أن اليوم ما تعاني هذه العاملات بشكل أساسي هو يعني هذه الأجرة المنخفضة مقارنة مع العمال يعني الذين يعملون في أيضا في مناطق إدلب، مقارنة يعني بسيطة يعني لا خاصة اليوم العامل يعني العامل في مناطق ريف إدلب يصل تقريبا ما بين $10 إلى $15 بشكل أساسي، خاصة بعد يعني المناطق المدمرة هنا في وتحتاج إلى الكثير من العمال. أما بالنسبة للإناث نتحدث بشكل أساسي، عملهم دائما ما يكون هو في الأراضي الزراعية، تكون على شكل ورشات في عدة مناطق أو يعني في بعض المهن الخاصة سواء كانت صناعية أو غيرها في داخل المعامل. وبالتالي كان الفترة الأخيرة الشكوى تتحدث عن انخفاض يعني بشكل ملحوظ بأجرتهن، كنت أتحدث عن العمال تقريبا $15 أمريكي، اليوم الأنثى تقريبا تتقاضى العاملة ما بين يعني $5 إلى $3 كحد أقصى، وبالتالي هناك تفاوت كبير. بالفعل هناك أيضا يعني لابد أن نفرق بين الجهد الذي تقوم به أو يقوم به العمال في المناطق، لكن هناك أيضا يعني تقصير بحق العاملة، وبالتالي كانت الكثير تتحدث عن
0: يعني لماذا لا يتم. هل يمكن أيضا أن نقول بأنها ظاهرة عامة في إدلب؟ يعني لماذا تميزون بين النساء والرجال بخصوص العمل إذا كانت ساعات العمل واحدة وإذا كان نطاق العمل واحد؟ لماذا يتم التعامل مع النساء يعني برواتب أو أجور أقل من الرجال؟ وهل هي فعلا ظاهرة؟
4: نعم نعم، هي حقيقة ظاهرة في كل سوريا وليس في مناطق إدلب، لا أتحدث فقط عن مناطق إدلب أنه بالفعل يوجد يعني فقط هذا الأمر، إنما نتحدث عن أيضا فارق الجهد، يعني نتحدث عن عمال البناء بشكل أساسي التي كنت أضرب مثال عليهم ما بين $10 إلى $15 أمريكي، لكن الحديث عن العاملات

0: الذين يعملن في الفرش وخاصة الورش الزراعية. وكان يعني في الفترة الأخيرة تكون هناك يعني العمل في الأراضي الزراعية، نتحدث عن تقريبا 5 دولار إلى 6 دولار 7 دولار يعني إن كان أقصى حد يعني بالنسبة للعاملات هنا. ولكن هناك أيضا ساعات محددة لهن في المنطقة، لكن أيضا لابد الحديث عن مخاطر تصيب هذه العاملات. في الشهر الماضي في بلدة الهابيط كانت هناك عملية النقل،
1: يعني حتى فقط أثبت المعلومة التي تفضلت بها، أنه هناك اختلاف بالجهد المبذول. يعني نحن لا نتحدث عن عمل واحد مثلا جني المحاصيل، لأنه النساء والرجال يعملن في هذه المهنة، لا نتحدث عن اختلاف في المهن. مثلا عمال البناء أجورهم تختلف عن مثلا من يجنين المحاصيل في الأراضي الزراعية في ريف إدلب وفي إدلب. هذا ما تود قوله؟
0: نعم بالضبط هذا الأمر، لأن خاصة في الفترة الأخيرة مناطق إدلب بادت يعني تحتاج الكثير من اليد العاملة هنا في المنطقة، سواء كان من الذكور أو حتى من الإناث، وهذا الأمر أدى أيضا زيادة الطلب على زيادة أجور يعني العمال، وخاصة أتحدث عن الذكور بسبب الأعمال يعني البدنية الشاقة التي ربما لا تستطيع يعني النساء هنا. وبالتالي كنت أتحدث أن هناك يعني ارتفاع في أجور العمال الذكور، بينما الإناث تتحدث عن أعمال زراعية وتطالب وتشتكي بأن يكون هناك يعني على الأقل يعني مراعاة لظروفهم، خاصة يعني المخاطر التي كنت أتحدث عنها في الشهر الماضي في بلدة الهابيط في ريف إدلب الجنوبي. كانت هناك يعني حادث لسير لورشة كاملة، وبالتالي تعرضت هذه الورشة إلى الكثير من الأضرار. اليوم حتى أن الأمرأة يعني تحتاج يعني هناك، هي بالأساس ربة منزل وبالتالي تقوم بإعالة أسرتها. وكنت أريد أن أضرب أيضا مثال آخر، قبل تقريبا أيام كنت في منطقة المخيمات، يعني كانت هناك الكثير من النساء الذين يعملن في يعني مهن يعني متعدده كلم النايلو او حتى يعني بيع الحديد والخرده وغيرها، حتى لتامين فقط لقمه العيش، كانوا ايضا يتحدثن بشكل اساسي عن يعني انخفاض اجرهن بشكل يعني كبير جدا في تلك المنطقه.
1: لين ماذا عن طرطوس؟ هل يمكن رصد ذات الظاهره انخفاض اجور النساء مقارنه ب أجور الرجال رغم أنهم يعملون في ذات العمل؟ وما هي المهن يعني الشائعة التي تعمل بها المرأة أيضا في الساحل السوري؟
2: نعم أنا صراحة يعني بالنسبة لمحافظة طرطوس فعدد كبير من العاملين خلال المواسم الزراعية يعني هو من النساء، وطبعا يعني أصحاب الأراضي يلجؤون يعني تشغيل النساء في هذه الأراضي لأنهم بالطبيعي يرضون بأجور أقل من الرجال، يعني بحجة أنهم غير مسؤولين عن عائلة بشكل كامل فيرضون بأجور أقل، علما أن عدد كبير من النساء أو أغلب النساء الذين يعملون في الأراضي الزراعية هم يعني مسؤولون عن عائلة بشكل كامل بالحالة الطبيعية. فطبعا يعني تتراوح تقريبا أجور النساء العاملات في الأراضي حوالي 100,000 ليرة سورية، هذا يعني يعتبر الأجر الأعلى الذين يحصلون عليه. نعم تقريبا 10 دولار يحصلون عليها من خلال عملهم في الأراضي الزراعية، وطبعا هو عمل موسمي يعني يكون خلال بعض المواسم التي تحتاج إلى عدد كبير من اليد العاملة، فيكون عملهم فقط خلال هذه المواسم. سابقا أعددت تقرير عن موسم الذرة في ريف طرطوس تحديدا بسهل عكار، يعني لاحظت أن معظم أو تقريبا بشكل كامل طاقم العمل من النساء الذين يعملون بجني المحصول ويعني تجهيزه لبيعه في الأسواق، فالطاقم بشكل كامل هو من النساء، وبحسب ما يقولون أن الأجور التي يعني كانوا يحصلون عليها خلال هذا الموسم فهو كان يعني موسم وفير وكان إنتاج وفير في يعني موسم الذرة، فكانت الأجور بالنسبة لهم هي مناسبة كما يقولون، يعني وقتها كانت تبلغ تقريبا 10 دولار. ولكن بشكل عام ليس كل المواسم يحصلون على نفس الأجور صراحة.
1: يعني يبدو أن الوضع في طرطوس أحسن حالا بقليل من إدلب، يعني هذا الأجر تحدث عنه إبراهيم أنه للرجال في إدلب. طيب لين بخصوص الشكاوى، يعني بالتأكيد ثمة أيضا هموم أخرى تتعلق بعمل المرأة في المحاصيل الزراعية، الحماية التأمينات، كيف يبدو الوضع من هذه الناحية؟ وهل رصدت حالات تم فيها الاعتراض أو المطالبة بالحقوق، أم أنه هامش الاعتراض قليل لأجل الحاجة الملحة إلى هذه الأعمال؟
2: صراحة ألا يعني هذه النقطة يعني بالتأكيد يوجد العديد من العاملات في القطاع الزراعي يعانون من يعني بعض الأحيان يعني أصحاب الأراضي لا يعطونهم الأجور الكافية أو المتفق عليها، حتى يعني يستغلون أنهم من النساء ويعني لا يعطونهم الأجور الكافية، ولكن يعني لا يوجد تأمين اجتماعي أو حالة من الاستقرار في العمل بالنسبة لطبيعة عملهم، وخاصة يعني أن طبيعة عملهم الصعبة يعني التي تقضي لتجعلهم يقضون وقت طويل تحت أشعة الشمس ويعملون يعني بطبيعة عمل غير مناسبة للنساء، ولكن رغم ذلك يعني يحصلون على أجور أقل من الرجال، علما أنه نفس طبيعة العمل التي يعملها الرجل.
1: يعني نحن تقريبا أمام نمط يشكل ظاهرة في غالب القطاعات بالنسبة للعمل بين الرجل والمرأة، تحديدا في القطاع الزراعي. هنا أريد أن أسأل إبراهيم، هل ثمت رقابة فعلية؟ هل هناك مراقبة أيضا لظروف العمل التي تعمل بها النساء؟ هل لاحظتم وجود هيئات رقابية بهذا الإطار؟
0: نعم، حقيقة هناك وزارة يعني مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل التي تنشط في إدلب في الفترة الأخيرة، لكن كرقابة حقيقية حتى الآن هي شبه غائبة، لأن نتحدث بالأساس عن عاملات ما يوم كما يسموهم هنا في مناطق إدلب، يعني اليوم تعمل ربما غدا لا تعمل، أو ربما تعمل كموسم، يعني مثلا موسم الزيتون وهو الذي أكثر يعني المواسم التي تشتهر في مناطق إدلب، أو حتى موسم التين الآن الذي نحن يعني فيه بشكل فعلي، وبالتالي يعني بالأساس يتم التعامل يعني بشكل أساسي مع هذه الورش بشكل يومي يعني مو يوم، وبالتالي اليوم العلاقة دائما ما تكون يعني ما بين العاملة وبين رئيس الورشة بشكل أساسي، يعني لا يوجد هناك توقيع عقود، لا يوجد هناك تأمينات، إنما في حال يعني بالفعل حدوث حوادث وبالتأكيد ستكون هناك مسؤولية كبيرة على صاحب هذه الورشة، لكن يتم العمل هنا بشكل أساسي بشكل هو اتفاق، يعني اتفاق شفهي بين يعني الرئيس الورشة وبين العاملات في مناطق إدلب. وحتى يعني كنت تتحدث يعني مع الزميلين عن الفروق، يعني هي تقريبا قريبة من بعضها البعض، يعني حدث عن اليوم الدولار في الليرة السورية تقريبا حوالي 113، وبالتالي يعني العشر الدولارات يعني أقل من 10 دولارات في طرطوس، يعني متساوية قريبا بين 7 إلى 8 دولار ربما في طرطوس، يعني في إدلب 7 إلى 5، وبالتالي هي قريبة نوعا ما أو أفضل حال في طرطوس، لكن على العموم حتى الرقمين هي ضعيفة بشكل يعني عام بالنسبة لهذه العاملات.
1: طيب إبراهيم،
0: اليوم نتحدث عن الأسر التي تحتاج أكثر من 150 دولار حتى يعني تؤمن شيء من الاحتياجات الأساسية.
1: طيب هل ثمة آلية يعني يتم اعتمادها من أجل تنظيم ساعات العمل أو تأمين فترات راحة، خصوصا أننا في فصل الصيف وثمة ارتفاع شديد بدرجات الحرارة، أم أن هذا الأمر يترك تماما لصاحب العمل إبراهيم؟
0: هو بالتأكيد يترك إلى صاحب العمل، لكن المعهود هنا في المنطقة يتم العمل في الساعات الباكر، يعني نتحدث ما بين الساعة 5 صباحا 6 صباحا إلى تقريبا 10 صباحا تنتهي أغلب الورش التي تعمل هنا في هذه المنطقة، سواء كان التي تقوم في تعمل في الحقول أو حتى تعمل يعني في باقي يعني أتحدث عن الزراعة بشكل أساسي. أما المصانع فهي بالتأكيد لها يعني لها احتياجات خاصة ولها توقيت خاص ولها دوام خاص، أغلب يعني هذه الذين يعني أو اللواتي تعمل في هذه العمل هي في مناطق سرمدة الدانة، حيث تتواجد المناطق الصناعية بشكل أساسي، لكن في الزراعة بالتأكيد هناك الاتفاق الأساسي دائما ما يكون مع صاحب العمل، وتكون دائما في ساحات مبكرة، أي أن نتحدث عن يعني هناك يعني توقيت محدد أو هناك اتفاقيات ملزمة، إنما تعود بشكل أساسي إلى صاحب العمل.
1: ختاما أريد أن أختم مع لين، ماذا عن وضع العاملات في طرطوس؟ هل هناك تأمينات؟ هل هناك حقوق وظيفية ربما تضمن لهم؟ أم أنه مسألة المياومة والعمل اليومي هذه يعني تترك هامشا لصاحب العمل من أجل التفلت من هذه الحقوق التي يجب أن تحصل عليها العاملة؟ بسرعة عالية لو سمحتي.
2: صراحة ألا يعني بالنسبة لتأمين العمل للعاملات، يعني هذا الموضوع ليس متاح بشكل كبير في محافظة طرطوس. هم يعملون عند أصحاب الأراضي، ويعني يعتبر هو من الأعمال الحرة وليس العمل في قطاع خاص، فيعني هذا الموضوع يعني يختلف من صاحب أرض لآخر وبحسب الأجور التي يعطونها للعمال.
1: شكرا لين جبارة من طرطوس، شكرا جزيلا. أشكر كذلك إبراهيم سويد من إدلب. الآن ينضم معنا المهندس زين عيسى، مسؤول العمل الزراعي بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل مباشرة من طرطوس. أهلا بك أستاذ زين، ربما استمعت لحديثنا وللمعلومات التي أدلى بها مراسلانا من طرطوس ومن إدلب. ثمة ظاهرة يبدو بأنها توشك يعني أن تكون ظاهرة عامة، أجور النساء منخفضة مقارنة بأجور الرجال على الرغم من وجود حالات يعملن في ذات القطاعات في ذات المهنة. كيف يمكن تفسير الأمر بداية، وكيف تتعاملون مع شكاوى من هذا النوع؟
3: نعم، هل راح الصوت؟ راح الصوت.
1: طيب سأكرر السؤال، في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كيف تتعاملون مع الشكاوى التي تصل بخصوص انخفاض أجور العاملات مقارنة بأجور العاملين الذكور؟ ويبدو أن هذه الحالة يعني متواجدة في أكثر من محافظة، سمعنا مراسلانا في إدلب مثلا وطرطوس على سبيل المثال.
3: ماشي، واضح السؤال، يعطيكم العافية. أولا يجب أن نتحدث عن المشكلة الأساسية بتدني وضعف أجور المزارعين أو المزارعات في طرطوس. هلا بشكل رئيسي أولا لازم نتطرق إلى المشكلة بعدين بنحلها. هلا أول شيء في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وغياب قنوات التسويق العادلة، وكمان في نحن بنخضع لقانون العلاقات الزراعية عندنا بالمديرية، هو اللي بينظم العلاقة بين المزارعين أو العمال مع صاحب العمل. وبالتالي هذا القانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 صار قديم جدا وبحاجة لتحديث لمواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية الحالية من أجل حماية حقوق العمال والتضخم وضمان حماية الأجور.
1: يعني أنت تشير إلى أن المشكلة متعلقة أيضا بانخفاض الأجور بشكل عام في سوريا ويجب تحديث الأمر. طيب لكن اليوم نحن نضع يدنا على مشكلة بحد ذاتها، وهي يعني وجود فروقات تمييز بين أجور المرأة وأجور الرجل في القطاع الزراعي. ليش وكيف بتتعاملوا مع الشكاوى المقدمة؟
3: نحن نتعامل مع الشكاوى المقدمة عن طريق القانون العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، منجيب العامل وصاحب العمل إلى المديرية ودائرة العمل الزراعي، نعمل معهم عقد بالتراضي أو بالاتفاق، ولكن بسبب ارتفاع التكاليف في المحافظة والأسباب التي تعمل ضعف إنتاج في المحافظة، نقوم العاملة أو العامل مجبر للعمل عند صاحب العمل. بسبب هاي يعني في كذا عامل أو كذا مشكلة لتدني الأجور. هلا إذا بتحبي بعطيك المشاكل بعدين بعطيك مقترحات من أجل تنظيم هذه العلاقة.
1: معلش، هو أستاذ زين أنا أريد أن أركز تحديدا على المرأة لأنه هذا عنوان الملف اليوم. مثلا إذا قدمت شكاوى لكم وإذا ثبت أن امرأة ورجل يؤديان العمل نفسه ويتقاضيان أجرين مختلفين، ماذا يقول القانون في هذه الحالة وماذا تفعلون عمليا؟ يعني من ناحية عملية كيف تتفاعلون أو تتعاملون مع هذه الحالات إذا قدمت شكاوى ووصلت لكم؟
3: أولا بيقدموا شكوى عنا، بعدين نحن منظم لهم عقد اسمه عقد مزارعة، ولكن هذا عقد المزارعة في غلط، يعني في صار القانون قديم، وبالتالي الحد الأدنى للأجور كتير ضعيف كثير ضعيف. لهيك نحن بنحل العقد بالتراضي بين المزارعة أو المزارع مع صاحب العمل بالتراضي بالاتفاق لأجر مسموح بحيث للقيام بالعمل أو لمتابعة العمل للمزارعة. ما في عندنا غير هيك.
1: طيب بشكل عام هل يمكن في حال تحديث،
3: ولكن نقوم بجهد متواصل لتأمين المزارعين والعمال.
1: والمشكلة أنه أيضا هذه مشكلة إضافية، لا يوجد تأمينات، لا توجد يعني بنود لحماية الموظف، لصحة الموظف، لحياته أثناء العمل. وهنا السؤال، ما الذي يمكن أن يتغير على الأرض واقعا بخصوص العاملات تحديدا بعد تحديث القانون الذي أشرت له لو سمحت؟
3: تماما، لا يمكن أن يتغير أي شيء في الواقع الحالي إلا بتعديل قانون العلاقات الزراعية. هلا مثلا في عنا في هلا مثلا صاحب العمل مجبر لإعطاء أجور ضعيفة للمزارع أو المزارع. ليش؟ في عنا ضعف المنظومة التسويقية، غياب معامل التصنيع الزراعي مثلا الكافي لاستيعاب فائض الإنتاج، وبالتالي صاحب العمل أو صاحب الأرض اللي فيها فواكه خضار أي شيء، وبالتالي سوف يقلل الراتب المزارع أو المزارع مضطر يعني. وفي عنا طبيعة العمل الموسمي والمؤقت، بالنسبة الأكبر من العمال هي عمالة موسمية تفتقر إلى عقود العمل الثابتة، مما يجعل أجورهم خاضعة لتقلبات العرض والطلب.
1: شكرا جزيلا. من المؤمل بالتأكيد أن يكون هناك مزيد من القوانين التي تكفل حقوق العاملات والعاملين. انتهى وقتي المهندس زين عيسى، اعذرني للأسف، مسؤول العمل الزراعي بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا من طرطو. شكرا جزيلا، ربما نحظى بك لاحقا. شكرا. يعاني أهالي بلدة معارزيتا في ريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت، وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
4: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي، يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها، مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
5: مالي قدرة ولا بأي شكل، مالي قدرة والله. يا الله قاعد أفكر تبديل العوازل، شلون بدي أبدل العوازل؟ ما يعني قدرتي محدودة، مالي قدرة. الشك ولا الله، الشك ولا الله، ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
4: وفي قصة مشابهة، لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل، بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
6: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي عليه شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي، وفي عنا ولد يتيم عم نربي، عرفت عليه شو؟ اضطرينا نجينا هون نقعد في المغارة، ما عندنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
4: لا تبدو قصتا أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل، وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطا بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم سويت، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: إلى هنا تنتهي معالجة ملفاتنا لهذه الليلة، ملف الكهرباء والتغذية الكهربائية، وكذلك ملف العاملات في إدلب وفي طرطوس. غدا حلقة جديدة من عين سوريا وملفات جديدة. إلى اللقاء.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عن النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتي.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
8: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة.

صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئ كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. بعد نحو عام ونصف على انطلاق مسار التفاوض بين الحكومة السورية وقسد، يصل الملف إلى محطة مفصلية. إعلان حل قسد كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في مؤسسة الدولة السورية. بدأ المسار باتفاق أولي وقعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك في أذار عام 2025. طبعا كما نعلم أن الاتفاق نص على دمج التشكيلات العسكرية والأمنية والإدارية وفتح المعابر والحقول النفطية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيمية.

0: لكن طبعاً الطريق لم يكن سلساً بالمجمل. فخلال الأشهر التالية تعثر تنفيذ هذا الاتفاق وسط تباين في المواقف بين الطرفين، تزامن مع تصعيد عسكري وتغيرات ميدانية على الأرض. وسيطر الجيش السوري خلال تلك المرحلة على حيين في محافظة حلب، هما حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق في الريف الشرقي كذلك، إلى جانب كامل مدينتي دير الزور والرقة. ثم عاد المسار الدبلوماسي إلى الواجهة مع إعلان استكمال الاتفاق وبدء إجراءات الاندماج في 29 من كانون الثاني لعام 2026. بالأمس ومن قصر الشعب في العاصمة دمشق، أعلن مظلوم عبدي حل قسد كقوة عسكرية مستقلة، مؤكدا اندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية والانتقال من زمن السلاح إلى زمن السلام. وأشار إلى موقف الرئيس السوري أحمد الشرع الداعم إلى صون حق تعليم اللغة الكردية في سوريا والانفتاح على حق التعليم باللغة الأم.
1: مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة. سنحمل معنا ذكرى شهدائنا وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريين إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكردي منذ عقود. سيد الرئيس أعلن في عدة مناسبات عن صون هذا الحق، كما التمسنا من سيادة الرئيس موقفا منفتحا فيما يخص حق التعليم باللغة الأم.
0: طبعا كما تفاعل العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان حل قسد، أيضا نشرت صورة لمظلوم عبدي برفقة إلهام أحمد على قمة جبل خاسيون، كانت موضع تفاعل أيضا، وذلك تزامنا مع أنباء تحدثت عن تولي عبدي وإلهام أحمد مناصب في الدولة السورية. طبعا هذه هي الصورة التي استعرضناها معكم لإلهام أحمد وأيضا لمظلوم عبدي بعد طبعا الإعلان عن حل قسد كقوة عسكرية، وأيضا الإعلان عن حل الإدارة الذاتية وتسلم كل ما في المحافظات الشرقية الشمالية الشرقية إلى تسليمها إلى الدولة السورية. وطبعا من ضمن كما تحدثنا سابقا موضوع آبار النفط وأيضا الثروات الموجودة في هذه المحافظة. طبعا كان ينتظر كثيرون كانوا ينتظروا هذه اللحظة أن تأتي وقد حصلت، والآن هناك طبعا مرحلة مقبلة سيتم من خلال الاتفاق على عديد من النقاط، وكما تحدث وجاء في كلام عبدي موضوع اللغة الكردية وتدريسها والمناهج وإلى ما هنالك من تفاهمات. طبعا محمد كان له تعليق ونأخذ بعض التعليقات أيضا على هذا الموضوع، يقول الآن الأوان لطي صفحة الانقسام وتوحيد السوريين وبناء سوريا الجديدة على أساس المواطنة والعدالة بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. سوريا لكل السوريين ووحدتها وقوتها بتكون بتكاتف أبنائها. كتب ماجد أيضا أصبحت قسد جزءا من مؤسسات الدولة السورية رسميا، وأصبح قادتها جزء من قادة الدولة، ربما غدا يخوض أعداء الأمس معاركهم جنبا إلى جنب في سبيل الوطن. اتفقنا أم اختلفنا، رضينا أم لم نرضى، هذا أفضل الحلول. وأيضا تعليق أخير من حساب وردي الباشا تقول فيه هي خطوة باتجاه طي صفحات الانقسام

0: وتغليب منطقة الدولة والقانون على منطقة التشكيلات وبناء سوريا تتسع لجميع أبنائها يكون فيها الانتماء للوطن فوق كل اعتبار. أن تكون أحد قاطني حي السكري في حلب، هذا يعني أنك كنت معتاداً على غياب التغذية الكهربائية والسير في طرقات الحي المظلمة ليلاً، وربما تعتمد على الوسائل البديلة لتأمين الكهرباء من الطاقة الشمسية أو مولدات الأمبير. أما الآن فقد اختلف الحال، إذ شهد الحي بالأمس عودة للتغذية الكهربائية بعد أكثر من مرور 10 سنوات من انقطاع متواصل، وذلك خلال فعالية تدشين حضرها محافظ حلب السيد عزام الغريبة. طبعا تقول محافظة حلب أن الأعمال شملت إعادة تأهيل 30 مركزا تحويليا وبناء 17 غرفة لمراكز التحويل الحجرية وتركيب 450 عمود توتر منخفض ومد أكثر من 22 كيلومترا من الكابلات وغيرها. طبعا وزير الطاقة بدوره محمد البشير قال أنه 25 ألف شخص رح يستفيدوا من عودة الكهرباء إلى حي السكري، واعتبر أنه هي خطوة بتفتح الطريق لاستكمال الجهود وإيصال الكهرباء تباعا إلى أحياء حلب الشرقية. طبعا بطبيعة الحال يعني حي السكري شهد مراسم احتفالية للأهالي وأيضا ألعاب النارية. ليش؟ لأنه رجعت الكهرباء. طبعا هذا الموضوع مهم، يعني من لن يبتهج من السوريين لعودة التغذية الكهربائية بعد سنوات عانوها السوريين بسوريا من انقطاع متكرر، يعني منتظر هذا الأمر منذ سنوات. طبعا قام بقص شريط الافتتاح كما سنتابع ورفع قاطع الكهرباء مسن من أبناء حي السكري نفسهم يدعى عدنان حمدو، وهو والد لثلاثة أخوة شهداء. طبعا قام بهذا الأمر تقديرا لتضحياته. خلونا نتابع مع هذا الفيديو.
1: محمود الأحمد مدير شعبة الكهرباء، نستعد الآن لهذه اللحظة. ثلاثة اليوم يوم تاريخي لأبناء حي السكري، تحية لكم.
2: غيس وقت راسك شوي.
3: صفا يا شباب،
0: الفرحة جميلة، يعني شو ما كانت المناسبة وشو ما كان السبب، ولكن الفرحة بعودة الكهرباء لا تعادلها فرحة أخرى. على مواقع التواصل تفاعل رواد مواقع التواصل بشأن عودة التغذية الكهربائية إلى حي السكري في محافظة حلب، وكتب حذيفة مبارك لسكان حي السكري عودة التيار الكهربائي إلى حيهم بل بقية الأحياء في حلب وعموم سوريا. من أيضا حساب هبة على فيسبوك تقول بكرة بس شافوا فاتورة الكهرباء رح يندموا على الساعة يلي رفعوا فيها القاطع. تهكمي طبعا. أنس يقول بعد كل شيء مررنا به لازم إذا نزرع شتلة أو نعمر حجرة أو ندهن حائط لازم نفرح، لازم نفرح بكل خطوة للأمام، وبيحق لنا هالشي بعموم سوريا. ترى التهكم والسخرية بعمرها ما بنت أوطان. أمير يعلق اختراع عظيم، يعني لازم صراحة تتسجل بكتب التاريخ أنه جبت الكهرباء بحي من أحياء حلب. يا سيدي خوش شغل. ماجدة كتبت أيضا الفرحة أنه منطقة كاملة رجعت للكهرباء بعد 14 سنة. قطع مو شغلة رفع قاطع، طبعا قصد أنه 14 سنة قطع للكهرباء مو رفع، شغلة مو شغلة رفع قاطع، بل باقي مناطق حلب كلها تشغيل الكهرباء يا ماجد. طبعا محمد كتب مازحا الاحتفال بعودة الكهرباء بدعة لا يجوز. في تشرين الثاني 2025 افتتحت إدارة منطقة البوكمال مدرسة إعدادية، مدرسة المعري للإناث في مدينة البوكمال بريف دير الزور. آنذاك بثت محافظة دير الزور لقطات من افتتاح المدرسة التي بدت مؤهلة وجددت نوافذها وأبوابها وأعيد طلاء جدرانها، لكن ما حدث مؤخرا كان صادما. لصوص دخلوا إلى المدرسة وسرقوا كل المحتويات، الأبواب والنوافذ وغيرها. طبعا قساوة الأمر أنه يأتي قبيل انطلاق العام الدراسي في السادس من أيلول المقبل. وزارة التربية والتعليم أصدرت بيان بشأن هذه الحادثة وأعربت فيها عن أسفها واستنكارها لسرقة المدرسة، وشددت على أن حماية المؤسسات التعليمية هي مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي. الوزارة أيضا أكدت أنه استمرار العمل لإعادة تجهيز المدرسة يجب أن يعني يبدأ، ودعت المجتمع المحلي لتعزيز الشراكة لحماية المنشآت التربوية. حادثة السرقة مشاهدين تفاعل معها رواد مواقع التواصل بتعليقات غاضبة ومتسائلة. فكتب ماجد: حبايبي، الإعراب عن الأسف لا يغير الواقع، حطوا حراس مقيمين بالمدارس، هي مو المدرسة الوحيدة يلي بتنسرق. أبو كسار يقول: يجب علينا كلنا أن نتساعد ونحمي الممتلكات العامة. سعد يقول: المدرسة كان بقرب نقطة أمنية، لكن النقطة تم إزالتها أو تغيير مكانها، ما جعل المدرسة من دون حراسة. سارة علقت: ريمي تقول: أتمنى من الوزارة يكون في حارس ليلي بكل مدرسة وكاميرات خارجية. محمد وآخر تعليق عن هذا الموضوع عم يقول فيه: ركبوا كاميرات مربوطة بغرف أمنية مشبوكة على الإنترنت عن بعد بكل القطاعات المؤسساتية ودوائر الدولة.

0: قلعة حلب ليست مطعماً في الهواء الطلق ولا مجرد خلفية جميلة لتصوير محتوى على مواقع التواصل، إنها من أبرز معالم المدينة ورمز تاريخي حاضر في ذاكرة أهلها وزوارها، وموقع أثري يعود تاريخه إلى قرون طويلة ويعد جزءاً من المشهد الثقافي والإنساني لحلب. وقد استعادت القلعة مؤخراً فعاليات ثقافية وفنية ضمن مهرجان ليالي حلب الثقافية، لكن مقطعا مصورا من داخل القلعة أثار موجة من الانتقادات بعدما ظهر شيف يدعى صبحي وهو يشوي الكبة على الفحم أو الكبة كما يقول إخواننا الحمصيين، ويضيف إليها الشحوم أو الدهون، ما أدى إلى تصاعد الدخان على جدران قلعة حلب. دعونا نتابع.
1: دار الشفوة شعبيات، فوق شعبيات، هدول ما هي كبة، هي شعبيات. طلع يوم شالت، الله يطفيها بنوره، شالت يوم، شالت طوالي شايف يوم، خلي تلب طلي طلي صوروا لأحمد دو الدفاع المدني، خلي يجي يلا أحمد دول الدفاع المدني، خلي يجي طفي أخوي.
0: شو بده يطفي يا شيف صبحي؟ يمكن البعض عم يقول بعد هذا الدخان اللي طلع. طبعا يعني اللي بيعرف أكلة الكبة طبعا من غير السوريين، هي يعني أكلة كتير محبوبة وطيبة عند الحلبية والحماصة والشوام وعند الكل يعني، ولكن هي القضية موضوع الدهن فيها بيكون كتير مثل ما بنقول بالسوري، فلذلك يعني حينما تضع الدهن فوق راح يطلع كتير دخان نتيجة أنه في فحم، فهذا الأمر أدى إلى تصاعد هذه الكمية الكبيرة المبالغ فيها. بكل الأحوال لم يرى كثير من المتابعين في المشهد مجرد طريق الطبخ أو مسحة عابرة، بل تصرف لا يراعي رمزية المكان ولا حتى طبيعة الموقع الأثري. فكتب أديب، يعني إذا بالقلعة ما شوينا كبة وين بدنا نشوي؟ يعني اللي كانوا من زمان بالقلعة ما كانوا يأكلوا كبة؟ والله تساؤل ما كانوا يعني محمد عم يقول كل بيت بحلب بيعمل كبة مشوية على أصولها وما بيحدث مهزلة، مكان أثري. جمال عم يقول بآخر تعليق لو كان هاد ببريطانيا كان خلفوه 1500 باوند، ما يقارب يعني 1000

0: 100 دولار يحسب له اياها كمان يعني. وقتها خلي عيدها مره ثانيه. وبعد الجدل مشاهدينا، شيف صبحي قام بحذف المقاطع اللي نشرها من داخل قلعة حلب، ثم ظهر في فيديو اللي يعتذر فيه لمديرية الثقافة والآثار عن الواقع. خلينا نشوف الفيديو مع بعض.
1: والنبي صلينا غوالي، أنا بعتذر من مديرية الثقافة وبعتذر من مديرية الآثار على الشيء السلبي طلع مني. أنا كتير كنت مندفع، صلي 14 سنة برات حلب، وأنا من حلب وبموت بتراب حلب وبموت بقلعة حلب، بس كنت من فرحتي أنه أنا صحتي الفرصة أشوي بقلعة حلب كبة، فأنا كتير كتير بعتذر، وحقكم علي والعفو من شام الكرام وزرعوها بدقني. وأخوكم الشيخ صبحي كتير كتير بحبكم، وبعتذر من شعب حلب ومن شعب سوريا. غوالي العفو من شام الكرام.
0: على طريق سريع لا يترك مجالا للخطأ، ظهرت سيدة تبدو مسنة تحاول عبور جسر المتحلق في حي الميدان بدمشق. المشهد الذي رصدتها الكاميرات بدا خطيرا منذ اللحظة الأولى. سيارات مسرعة وطريق غير مخصص للمشاة، سيدة تمشي وحدها في مكان يمكن أن تتحول فيه لحظة ارتباك إلى حادث مأساوي. لكن عناصر الشرطة في المنطقة تدخلوا لتأمينها وإبعادها عن مسار المركبات.

0: يوثق أحد الشبان تصدعات وحفر كبيرة في طريق مدخل مدينة الرقة متسائلا باستنكار، أسألكم بالله هل هذا طريق مدخل الرقة؟ في مشهد يعكس معاناة المواطنين من تردي البنية التحتية التي تلحق الضررا بالغة بمركباتهم، نتابع.
1: أسألكم بالله هذا طريق مدخل للرقة؟ الدولة صار لها فوق السنة هنا، شوفوا أقسم بالله التاكسي تدقر يا شباب، ضاقوا هذا بنص الطريق وصار له فوق السنة. أنا من دخلت الرقة من تحررت شفته، قلت اليوم باكر الا يتصلح، مستحيل يظل لأنه خطير جدا، يعني هذا التاكسي ما تمشي بيه وتدقر. شوفوا لحقة الشاحنة شلون مدبرة حالها،

0: لحظة التاكسي شلون تعيش شايفين؟ هذه هاي جريمة، أقسم بالله جريمة. ذاكوا ذاكوا شعرضوا هذا الطريق هذا؟ معقولة ما بي مسؤول شافوه؟ لا تقنعوني ما بي مسؤول شافوه. طيب المسؤول الشافه وش جاي يستنى؟ يستنى انه بدنا نرمم طريق 200 كيلومتر؟ لا، هذا يترمم فورا فورا، ما يطلع مسافة 1 كيلومتر. هذه جريمة لازم فورا يتدخل بها المسؤول، مستحيل يتترك هذا.
1: طفل من قرية مرعيان بريف أدلب يوثق بأسلوب المراسل الميداني أعمال تسفيت الطريق في القرية ويعبر عن الفرحة بالمشروع وكأنه ينقل خبرا ينتظره أهالي القرية منذ زمن. لنتابع.
2: من هيك تصوير هاي المحل أبوي ما كذبت، محل ما ضبطت أنا. هون تسفيت التنس كوت شوي هاي في الطريقة دي كتوها فيه. هذا علوش، هذا ابن أبو وليد، هذا ابن أبو كرون، هاي الصحة. أنا لنفرجكم كيف أشو عملت أنا.

ها المحل ابوي ما كذبت، محل ما ظبطت انا، بس بتكون احسن من هي تصوير. وهذا عند بيت ابو احمد يوسف برا، وهيكي ليك تركز، احنا بنروح هيكي نمشي هيكي ساوي ساوي ساوي ساوي ساوي لك هون هون زيت هون زفت. انا عبدو زلج برا، انا ماشي بنص الطريق 57 درجة. هاي سيارة ما هنيك عن راس طلعة، شو ايش في راس طلعة هون يا راس طلعة صرتين كلها تحت. يلا بقى نرجع البيت.

0: هون تسفيد التنس، هون تسفيد التنس، كوت شوي. هنيك غزال، هنيك المطحني، هنيك الدويرة. بعيد.
1: ايش
0: معنى هذا؟ انا هلا بدي ارجع. هيك ضفوه كما هذا بليج. هاي سيارة بولت القصة. هذا بوس. الآن ننزل مفتوح.
2: وثقت مشاهد من جولة رقابية أجراها رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي على حقول النفط في دير الزور. كشف خلالها عن مخالفات وتجاوزات بالمال العام قدرت قيمتها ب 28 مليون دولار. نتابع.
3: ايه؟ شلون في مكيال في كتقدير شلون الكمية؟
4: ما بلا ناقصة شبت فينا الفل.
3: وتعرف قصة ليش قد قيمته؟ قد كم لتر كم برميل؟
4: لا.
3: عنده في فاتورة؟
4: هو الشوفير هو
3: قال وين الشوفير؟ تعال انت عبيت صح؟
4: ايه
3: طوك فاتوره؟
4: ايه
3: وين اعطيني
5: كلها 130
3: 130 برميل؟
4: ايه
3: هاي 130 برميل؟
4: ايه
3: وطلع على الشباب فوق شو فك هذا شوف ايش قد في قد في هو حاطين له 115 ها انا سالته قلت له ايش قد صهري جاك ياسع؟ يقول إيه؟ لي 115 قلت له فل ايش قد 115 إيه؟ اكشفوا على هذا اكشفوا على هذا ايش قد صهري جاك ياسع؟
4: سعته 140 درهم
3: حقيقه جد ياسع حجز حجز بس خلي بس خلي الشباب يجوا المهندسين يجوا هون ايش قد الفرق؟
6: 90 درهم
3: نظامي خليه يمشي مين مشرف على العقد بمعنى هو يتاكد من كميه الكميه المنقوله وعيته مين مشرف عليها
7: هذا عقد الشركه مع الصهاري
3: صح صح
7: احنا عقدنا مع الشركه
3: تماما
7: احنا شغلنا اعطونا شركه معنا.
3: اي تماما اليوم النقل الكميه والتاكد منها
7: جماعه النقل نقله نفط مو احنا
3: الواقع هذا او 70 برميل إيه؟ لما راح صب انت قاعد تعينه
4: اين عينه إيه؟
3: لا ما تعينه
7: لا عندنا
3: في سالتك قبل شوي قلت لي انا ما نعين يصبون وتمشون وفي وصول ثبت لي اياها الان واعطيني اخر كشف اخر يومين قال لي صف على جنب واكتب فيه ضبط تمام وعادي اذا راح شو اشتغلت وين؟ شوف انت قول لي الشيء اللي لحمته خلال شهر كم بوري؟ انت لحمت 13 بوري
8: 13 مدى 13 بمدخل البير
3: تمام البوري كم نقطه لحام؟ امتى بلشتوا بالشغل هنا؟ سؤال
8: والله ما اعرف
3: تعرف شلون ما تعرف؟
2: بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام ريبوست إلى اللقاء

0: الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

الليلة سنذهب إلى البادية السورية، لكن للأسف لن نحدثكم عن سمر لياليها ولا ذهب رمالها. قصتنا اليوم عن محمية التليلة بينما كانت وما أصبحت، وما بين الأمس واليوم هناك قصة حزينة. وحدها التليلة تملك شجاعة روايتها. المستكشف غاص في قلب التليلة، وعدنا إليكم بحقيقة ما سمعنا وصدمة ما رأينا. مساء الخير.

0: هي ضاعت. هذه التليلة التجربة التي كان يفترض أن تكون طوق النجاة للتنوع الحيوي في سوريا. لسنوات كانت هذه المساحة بالقرب من تدمر معقلا لأندر أنواع المهل والضيحي والطيور المهاجرة، لكن اليوم كما رصدت كاميراتنا في عين المكان لم يبقى من هذا الجهد إلا الأطلال بعد أن التهمته الحرب. الساتر تلاشى والأنواع النادرة التي أعدنا توطينها بجهد سنين نخشى اليوم أن نكون قد فقدناها وإلى الأبد.
1: احنا مشهورين هنا بادية التليلة، احنا في ترباية الجمال، احنا سبعة الهلبل، يعني أكثر تواجد لنا بالتليلة، يعني حتى لو نروح نرجع التليلة.
0: لكن كيف تحولت جوهرة البادية إلى أرض محروقة؟ فلا مها يركض ولا طيور تحلق. في هذه الحلقة من المستكشف نبحث بين أطلال التليلة عما بقي، وكيف تحول المشروع البيئي الرائد إلى مجرد أثر بعد عين. نبدأ مع قصة أبو منجل.

بين الماضي والحاضر ضاع أكثر من بضع مبان. ذاكرة بيئية في قلب البادية السورية تشكلت عبر عقود من العمل والمتابعة العلمية.

0: في نيسان عام 2002 اكتشف مجموعة من الباحثين في محمية أتليلا قرب مدينة تدمر وجود مستعمرة تضم 7 من طيور أبو منجل الأصلع الشمالي التي كان المجتمع العلمي يعتقد بانقراضها. وقال قائد الفريق الخبير البيئي الإيطالي جالوكا سيرا وقتئذ إن اكتشاف هذا الطائر أشبه بالعثور على طائر الفينيق العربي وقد بعث من الرماد.
1: تم اكتشاف طائر أبو منجل في المناطق الشمالية الغربية من مدينة تدمر التي تبعد حوالي 20 كيلومتر. الاكتشاف الأول كان لسبعة طيور في عام 2002، وبعدها تكاثرت حتى أصبحت 13 طائرا، وبعد فترة بدأت بالتناقص.
2: احتفت الأوساط العلمية باكتشاف وجود أبو منجل في سوريا، وتقاطر الباحثون لدراسته، ما منح محمية التليلة سمعة دولية في هذه الأوساط، ويمكن الاستدلال على أهمية هذا الطائر من حيث ظهوره على طوابع عدة دول.

0: الزميلة ربا عبيد من فريق العمل تواصلت مع الباحث الإيطالي سيرا عن قصة طائر أبو منجل.
1: We managed to nail them down. We in early April 2002, as I said, we finally found three pairs of this amazing species, the northern bald ibis. They were nesting in some cliffs not far from Palmyra. It was a very, very exciting moment for me. A dream. I couldn't believe my eyes. We had heard, hints that this very rare species could have still been surviving in the Palmyra Desert, but nobody would believe it because the species had been declared extinct from Syria for at least 70 years, and from the whole Middle East, it was already declared extinct for about 20 years.
0: محمية التليلة بموقعها الفريد وبالإضافة إلى دورها البيئي كانت أيضا معلما سياحيا مهما.
2: المحمية هي عبارة عن مساحة 22 ألف هكتار محاطة بساتر ترابي وخندق. المحمية بتضم العديد من التنوع الحيوي والنباتي. طبعا هي كمان مرعى للجمال، بتشيل الجمال وهي الموطن الأصلي للجمال بالشرق الأوسط. طبعا

0: المحمية تم إنشاء مركز التوعية البيئية في عام 2003، بضم مركز التوعية البيئية عدة أقسام، له عدة ملحقات، الحمامات الكبريتية، الحديقة النباتية بتضم أغلب النباتات البادية السورية، هي عبارة عن مرجع للباحثين والمهتمين بعلوم النباتات، وهي مرجع للمجتمع المحلي لرفع الوعي البيئي لديهم حتى يتوصلوا إلى كيفية التعامل مع هذه البيئة ومع هذه النباتات للحفاظ عليها. والملحق الثالث هو عبارة عن الخيمة البدوية أو خيمة الضيافة، يتم فيها استقبال الزوار، القهوة المرة، بعض الحلوى التي تقدم، السيالي وما سي وخبز الصاج وخبز التنور، يعني وعدة أشياء من التراث.
1: ضمت التليلة منذ إنشائها عدداً كبيراً من حيوانات وطيور البادية السورية، حيث بلغ عدد أنواع الطيور 257، منها الغاق ومالك الحزين واللقلق والعقاب، وأشهرها كان طبعاً طائر أبو منجل الأصلع أو طائر أبو النوق. كما ضمت المحمية نحو 22 نوعاً من الثدييات مثل ابن آوى والذئب والثعلب والضبع والقط البري والأرنب البري والإبل، بالإضافة إلى أنواع من الزواحف والحشرات.
2: كما حدثنا الباحث الإيطالي سيرا عن ممارسات النظام السابق وأجهزته الأمنية مع البعثات العلمية التي وصلت التليلة، وكيف عاقوا العمل بشكل مستمر.
3: Working in a military regime was very difficult. It was very, we were blackmailed all the time. They wanted money from us. They delayed the authorization to get the satellite track tagging for 3 years.
2: غزلان المها العربي والريم كانوا من سكان التليلة، ووصل عددها إلى نحو 470 رأسا من الريم و104 رؤوس من المها.
4: كانت الغزلان ترعى في هذه المنطقة التي أصبحت الآن جرداء بعد انقراض الغزلان بسبب الهجمات الهمجية على هذه المنطقة.
0: في مسيج أنشئ للغزلان 5x2 كيلومتر و4 أو 2x2 كيلومتر ملحق كمان. تم تقديم 30 غزال من المملكة العربية السعودية، نفس الغزال اللي المستحاثات الأثرية، الجينات نفس الغزال اللي كان موجود عندنا بالمنطقة، الغزال الرملي الريم. جابوا 30 غزال قدمونا كهدية، وتم المراقبة بحجر صحي، ومن بعدها تم أطلاقها بمسيج رصد أو مراقبة حتى يتم لاحقا نشر الغزلان بشكل طبيعي في كافة البادية السورية. وجانا 8 رؤوس من المهل العربي كمان، وجانا نعام في فترات.
2: خلف هذا المشهد البيئي هناك بعد إنساني. التليلة أقيمت على أراضي تاريخية لقبيلة السبعة المعروفة بعراقتها في تربية الإبل، ورغم جحيم المعارك رفض أبناء القبيلة ترك أرضهم وبقوا هناك يحرسون ما تبقى من ذكريات.
5: متواجدين بمحمية التليلة، وحنا يعني هذه من مبطي من وروث جدودنا الإبل، وحنا سبعة هنية إبل يعني، وأكثر تواجد لنا بالتليلة يعني، حتى لو نروح نرجع للتليلة يعني، ما هذه الحلال رعبة فيها.
6: عين يازي عين قواد الجميل، عرضت للصيد معروس اللوايح، عين وضحة غربت يم التليلة تتلي راكاء كساب المدايح، النفيلة بالخيالة والحليلة والخزيزة مثلهن والعمر رايح.
0: هي موطن الأصل للجمال بالشرق الأوسط، يعني أي جمل بنضيعه بأي منطقة بالعراق، منطقة الحماد، يرجع بالفطرة بيرجع بيلتقى بمحمية التليلة. الجمال بترعى تقريبا حوالي 8 شهور على مرحلتين، في شكلنا بيننا وبين الجمالة في تآخي وفي نهج تشاركي بيننا وبينه بالنسبة لعملية الرعي حتى نريح النباتات.

0: النبات اللي بيرعى عليه الجمال هو بشكل 90% من النباتات المحمية هو نبات الرمث.
1: ويشكو أهل سبعة حاليا من مشكلات حقيقية، آبار مخربة وأرض ملغمة بالألغام التي لا تفرق بين إنسان ولا حيوان.
2: هذا واحد من عيالي طارت رجله، هاي الحين مركبين له طرف ثاني. لا والله بالغام يعني، بس عاد دروب ما نروح غير مع الدروب اللي ماشيين معها، ما بالليل ما فيه تجول، ما نعرف لسه والله ما ندري، فيه الغام صغار والله ما ندله.
3: نطلب مهندسات للالغام، ان فيها الغام الساتر من زبله، فيها الغام واجد والله. يبي الاول البارح فجر في اللغم في جمالين والله ذبحها. ونطلب تظبيط للبيار، ان البير خربان والله، من هين يكب مي ومن هين ما يصب مي بالله. ويريد الابيار وتظبيط، والحايوز ان الماء حار بالقيض ما يصلح للشرب، يعني بدك تبرده او شيء، يعني الحايوز بده تظبيط، ان الحايوز متكسر وهذا يبل، يريد تظبيط عشان يبرد الماء بالقيض، ان الجو حار ما يبرد.
1: لم يضرب زلزال او جفاف محمية التليلة، بل تم اعدامها عمدا، حيث وقعت بين فكي كماشة بين عامي 2015 و2016. تنظيم داعش من جهة وقوات النظام السوري السابق مع الميليشيات التي تقاتل تحت لوائه من جهة أخرى. القصف الذي طال المنشآت كان الرصاصة الأولى في صدر هذا المشروع، وتحول الملاذ الآمن إلى ساحة تصفية حسابات، وتعرضت المحمية لعمليات نهب وتخريب للسياج والمباني، كما تحولت الغزلان الفارة إلى طرائد سهلة للصيد الجائر. وعن اختفاء أبو منجل قال لنا الباحث الإيطالي سيرا:
4: The time of the war, the colony was already doomed to extinction. There were only one couple, one pair left, and then only one individual continued to come to Palmyra during the war until 2014, and that was the last bird.
5: عندما سيطر تنظيم داعش على المنطقة لم يرى في التليلة إرثاً إنسانياً بل مجرد غنائم حرب، ويشير محليون في شهاداتهم إلى أن عناصر التنظيم استهدفت الغزلان والطيور، كما نشرت صفحات التنظيم وقتئذ صوراً لطائر أبو منجل. لكن بعد جلاء غبار المعارك اختفى أبو منجل مع باقي حيوانات المحمية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن التخريب والدمار الأكبر أصاب المحمية بشكل أساسي في الفترة بين شهري أيلول وتشرين الأول عام 2016.
1: التليلة اليوم هي شاهد صامت على ازدواجية الخراب. دمار جاء من السماء بالقصف، ووحشية لاحقت ما يوجد على سطح الأرض بهدف السرقة أحياناً ولمجرد العبث في أحيان أخرى. ضاعت المها وتشتت الحلم، وبقيت التليلة درساً قاسياً عن كيف يمكن الحرب أن تقتل المستقبل قبل أن تقتل البشر. ولكن لطالما كانت الحياة أقوى والأمل أبقى، فهل تعود التليلة لسابق عهدها؟ وهل يمكن لطائر الفينيق أن ينهض مرة أخرى من رماد التليلة وتستعيد البادية روحها؟

0: وينضم إلينا دكتور عمار غيث، طبيب بيطري ورئيس دائرة الثروة الحيوانية والحياة البرية، معنا مباشرة من حمص. مرحبا بك معنا دكتور عمار. في البداية، يعني بحسب المشاهد، وكانت فعلا مشاهد صادمة حقيقية ما رأيناه في التليلة وما حصل بها، هذا التحول البيئي فيها الذي تغير، ما الذي أدى للوصول وصول هذا المشروع إلى هذا الحال؟
1: الله يعطيك العافية، مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: بداية، كانت أهم الظروف اللي أدت لتدهور الحالي بالتليلي هي ظروف الحرب اللي صارت صعبة كثير. انعدام الأمان أهم شيء، كان إنه ما صار فينا الوصول الكادر الإداري والكادر الفني للتليلي بسبب انعدام الأمان بسبب ظروف الحرب.
0: ولكن يعني هنالك عوامل أساسية بالطبع أدت إلى انهيار هذا المشروع، ما هي أبرز هذه العوامل؟
1: العوامل اللي كانت هي الشخصيات اللي استغلت ظروف الحرب. استغلال ظروف الحرب، كان في الصيد، كان دخول المحمية، اصطياد أعداد من القطيع، طبعا بهدف شو؟ بهدف الأكل فقط، يعني التسلية. سبب ثاني كان دخول مربي الأغنام. تدهور الغطاء النباتي اللي صار كمان أدى إلى هجرة القطيع وهروبه من المحمية، هذا كله أدى إلى هجرة القطعان وهرب القطعان باتجاه البادية، باتجاه السورية الأردنية العراقية.
0: طب ذكرت نقاط مهمة، ولكن دعنا نتحدث عن اليوم، ما الذي تبقى من هذه المحمية فعليا؟
1: حاليا المحمية صفر.
0: لا يوجد أي شيء،
1: بس الأرض طبعا، تمت الأرض، وحتى فيها خطورة من الألغام حاليا.
0: إذا أردنا اليوم الحديث عن أهمية هذا المشروع البيئي بالتوازي مع الآن وصلت الأمور إلى صفر، فقط بقيت الأرض، كيف يمكن توصيف أهمية المحمية؟
1: المحمية أهمية، كانت أهمية كبيرة كبيرة في عام 2010، وصلت للذروة من كله، وكانت يعني حتى ضاهت فيها المحميات العالمية. المحمية كان هدفها كبير، هو أول شيء الهدف كان نباتي حتى التصحر، هدف الحفاظ على السلالات النادرة، كانت من غزال الريم، سمك غزال، غزال المها العربي، طبعا سلالة صافية كانت عندنا نحن غزال الريم، بالإضافة للفائدة السياحية الكبيرة اللي صارت لسوريا بشكل عام، يعني توظيف الأهالي، تأمين المياه للأهالي، يعني كان فيها ميزات كثير. المحمية فيها ميزات كبيرة كثير،
0: بس فقط هي فيما يتعلق بالتنوع الحيواني داخل هذه المحمية، هل هنالك أي تقديرات بحجم الخسائر؟
1: التنوع الحيواني في خسائر كبيرة صارت، كبيرة كثير. عداك يعني عن أنه يكون في أختي العزيزة، أنه يكون في عندنا خسارة بالقطيع الغزلان، الخسارة بقطيع المها، الخسارة كان في عندنا نعام، الخسارة الكبيرة كمان بالغطاء النباتي. فوق هذا التنوع الحيواني البري والنباتي كمان عدم بسبب التصحر اللي صار فيها المحمية، لأنه صار فيها التصحر.

0: انتشر فيها صار شو فقدان غطاء النبات. التنوع النباتي اكثر انه التنوع الحيواني. الحيواني بتعوض بسهوله.
1: كل الحيوانات يعني خصوصا طائر ابو المنجل الذي اخذ شعبيه كبيره سمعه على المستوى الدولي ايضا.
0: طائر ابو المنجل كمان البعض بيعتبر انه شو خطب منجل ليش يعني ليش ضخمين الموضوع. طائر ابو المنجل كان طائر منقرض مصنف ضمن الطيور المنقرضه. اكتشف في تدمر طبعا بتعاون مع المجتمع المحلي الاهالي مع الخبير جاليوكا. اكتشف منه 7 افراد كانوا 3 ازواج وفرد. الطائر ابو المنجل منقرض واكتشف انه اسا صار مهدد بالانقراض يعني.
1: نعم.
0: فهو طير من الحبشي من اثيوبيا لتدمر مشان يتزاوج ويبيض ويفرخ ويرد يرجع بفراخه لاثيوبيا. يعني خط السير هذا لحاله يستوجب على الواحد انه يعني اهميه ابو منجال وطريق السير تبعه واسلوبه قطع البحر الاحمر كيف بيجي على تدمر بيجي على سد وادي ابيض بيعشش بيفرخ بعد فترة بياخذ فراخه وبروح وبرد بيرجع بنفس الموسم بنفس العام.
1: طيب دكتور عمار فيما يتعلق ب
0: طبيعية
1: يعني الحيوانات التي ربما انقرضت هل يمكن إعادة توطين هذه الحيوانات من جديد؟
0: هلا في بعض الحيوانات بالنسبة لأبو منجل بنقول إن شاء الله يعني هلا أبو منجل باعتباره هجرة طبيعية ما في تدخل بشري خالص فيها. إذا في امل انه يكون اسا في من ولو زوج ولو بعض يعني الطيور قاضين على انه حمايته وتامين له خط سير تامين الحمايه على الطريق. لانه ليش في اسباب كثيره كانت الادويه الزراعيه الحشريه الصيد اللي كان يتعرض له جهل.
1: طيب دكتور عمار فيما يتعلق بممارسات النظام المخلوع السابق الممنهجة كان هنالك أيضا ممارسات أثرت جدا على المحمية، كيف ساهمت هذه العمليات على وصول المحمية إلى ما هي عليه الآن؟
0: المحمية صارت عبارة عن مكان تمركز للميليشيات، يمنع الدخول إليه، ممنوع حد يقترب منه، ممنوع الاقتراب التصوير. فهون هاي الحالة تدهورت كتير كتير. يعني كان نحن كتعاون مع أهالي فينا نحافظ عليها كنا.
1: والآن يعني ذكرت أن الآن لا يوجد سوى الأرض، ماذا عن الوزارات والحكومات الحالية؟ هل كان هنالك أي زيارات لهذه المحمية؟
0: تمت زيارات عن طريق المدير العام لإدارة تنمية الهيئة العامة لإدارة تنمية وحماية البادية. طلع على واقع التليلي وفي عنا توجيهات كانت عبارة عن دراسة مبدئية وعملنا خطة مبدئية. طبعا بدها مرحلة يعني مرحلة زمنية لإعادة الحياة إلى محمية التليلي، بدها خطوات. طبعا الخطوة الأولى هي نواة مبدئية، يعني كان في دراسة عنا وهي من فترة قريبة كانت مع السيد مدير، طريقة أنه استخدام أنواع من الغزلان نفس النوع ولو عدد قليل ونبلش كنواة محمية وقادرين بسنتين ثلاثة من خلال متوائل حسابية للولادات. يعني
1: تحتاج لإعادة المحمية تحتاج إلى 2 سنين لتأهيلها بحسب الوفود التي جاءت إليها وعاينت الأرض.
0: حاليا نحن بالظروف اللي نحن فيها وطبعا بدأ استخدام سلالات يعني تكون صافية كمان، لأنه السلالة اللي كانت في المحمية بال2000 وعشرة 2010 وصل العدد للألف، فكان يعني عدد كبير. ومحميات ما بس التليلي، في محمية خضاريات بالخريطين هي تابعة للتليلي، محمية العظامي في حلا كمان تابعة للتليلي، محمية مرج السلطان في دمشق، ومحمية طالعبة في دير الزور. هذول 4 محميات كانوا عبارة عن ولادي عن محمية التليلي بقطعان الغزلان الريم والمه.
1: طيب دكتور عمار من وجهة نظرك ما هي الشروط، ما هي الشروط الأساسية التي يجب العمل عليها الآن بناء على المبادرات التي تمت وإن كان هنالك أي خطط حقيقية على أرض الواقع لإعادة إحياء هذا المشروع البيئي؟
0: الشرط الأساسي نحن عندنا أولا توعية المجتمع المحلي محيط بالمحمية على لانه يساعدنا نحن كإيد واحدة ما بتزقف، بده يكون التعاون ما بين المنظمات او ما بين الوزارات وما بين المجتمع المحلي المحيط في محميه

0: من أهالي تدمر، تضافر الجهود، الوقت الزمني ما بنقيد فيه نحن، لأنه إذا بلشنا كنوات فينا نبلش نحن على أرض الواقع بدون يعني بلحظة هلأ فينا نبلش غرفتين مصباغ تصطنع ونوات ونبلش فيها، وفي كوادر جاهزة، يعني نحن لأنه كوادر التليلي، كوادر جاهزة للتعاون، ونجاح التليلي كان هو التعاون بين الكادر كامل من الإدارة من القمة لا نوصل للموظفين جميع، الأطباء للمهندسين الزراعيين، كان في تعاون كبير، وهذا كان سبب نجاح التليلي.
1: أشكرك جزيلا دكتور عمار غيث، سعدنا بلقائك، طبيب بيطري ورئيس دائرة الثروة الحيوانية والحياة البرية، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.
0: لكم كل الشكر والاهتمام، الله يعطيكم العافية، حياكم الله.
1: وهكذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية رحلة اليوم في التليلة، لكم مني ومن معد البرنامج عمر الخطيب أطيب التحيات، ونلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. بوتين يؤكد للشرع رفض الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، والرئيسان يبحثان مذكرة التفاهم المتعلقة بتنظيم قاعدة حميميم في اللاذقية. ترحيب متواصل بإعلان حل قسد، وتركيا تقول إن الخطوة تعزز سيطرة الدولة السورية، وماكرون يشيد بالرئيس الشرع وبمظلوم عبدي. ملتقى رجال الأعمال السوري التركي ينطلق في دمشق، ووزير التجارة التركي يكشف خططا لافتتاح بنوك في سوريا. وأخيرا، فعاليات معرض دمشق الدولي تنطلق في دمشق، والمعرض يشهد مشاركة نحو 1000 جهة من 60 دولة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بحث الرئيس أحمد الشرع في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وأفادت الرئاسة السورية أن الرئيس بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا، مع الإشارة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، في حين أشارت الرئاسة الروسية إلى

0: الشرع وبوتين أكدا أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة تنظيم قاعدة حميميم في اللاذقية ومرفأي طرطوس. إذن للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا تنضم إلينا من موسكو مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. مرحبا بك ليلى. دعينا نبدأ مع أبرز ما صدر عن الكرملين حول هذه المكالمة بين الرئيسين بوتين والشرع.
1: مرحبا نور. أبرز ما صدر عن هذا الاتصال حسب بيان المكتب الإعلامي للكرملين هو أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع وكان بمبادرة من الجانب الروسي حسب البيان الروسي، إن هذا الاتصال تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الروسية السورية والحالة الراهنة التي تمر بها هذه العلاقات في حاليا. إلى ذلك فحسب الكرملين قد تم التطرق إلى الموقف الروسي أو تأكيد من قبل الرئيس الروسي، تم التأكيد على الموقف الروسي الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، وكذلك جدد الرئيس الروسي إصرار روسيا على أهمية خلق الظروف المناسبة من أجل تطبيع الوضع في سوريا ومن أجل إتمام عملية أو الدفع إلى الأمام بعملية إعادة بناء سوريا ما بعد الحرب. إلى ذلك فقد أكد الرئيس الروسي من خلال هذا الاتصال الهاتفي أو بالأحرى تبادل الرئيس الروسي ونظيره السوري وجهات نظرهما بخصوص اتفاقية بخصوص مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها وتوقيعها من قبل موسكو ودمشق في بداية هذا الشهر بخصوص مستقبل القواعد الروسية في سوريا وإعادة تنظيم عملها، تحديدا طبعا في إشارة إلى إعادة تنظيم عمل القاعدة الروسية البحرية في ميناء طرطوس والقاعدة الروسية الجوية في مطار حميميم. واتفق الرئيسان على مواصلة المشاورات ومواصلة الاتصالات.
0: طب يعني هي النقطة مهمة جدا ليلى، هذه النقطة مهمة جدا، ما الذي يجري تداوله روسيا حول ما تريده روسيا بشأن حميميم ومرفأ طرطوس؟
1: في الحقيقة نور فإن مذكرة التفاهم أو الخبر حول التوصل إلى مذكرة التفاهم بخصوص مستقبل القاعدتين الروسيتين في سوريا قد أثار ردود أفعال متناقضة جدا لدى الجانب الروسي، فالبعض اعتبر بأن هذه الاتفاقية والتوصل إليها رمز إلى تحقيق نصر دبلوماسي روسي في ظروف الضغط الأمريكي على الحكومة السورية الجديدة، واعتبر البعض في روسيا بأن هذه المذكرة هي يعني الأهم في هذه المذكرة ومفاد هذه المذكرة بأن روسيا باقية بشكل أو بآخر في سوريا، بينما اعتبر الآخرون بأن هذه الاتفاقية تعني خسارة الوجود الروسي العسكري في سوريا بالنسبة لروسيا، مع العلم بأن القاعدة الروسية البحرية في سوريا كانت الوحيدة بالنسبة لروسيا في الأبيض المتوسط. وفي بما بالنسبة لاتصال اليوم فيعني لم يتم تناول هذا الخبر بشكل ملحوظ في وسائل الإعلام الفيدرالية وبالأحرى في القنوات الفيدرالية اليوم، ولكن يجب الذكر بأن المواقف التي أكد عليها الرئيس الروسي من خلال هذا الاتصال الهاتفي هي ليست بالجديدة، فإن روسيا من خلال الاتصالات السابقة مع الحكومة السورية الجديدة كانت دائما مصرة على تمسكها بضرورة احترام مبدأ وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وأيضا كانت روسيا تبدي دائما بعد سقوط

0: نظام بشار الأسد من خلال المحاولات والعملية التفاوضية مع الحكومة السورية الجديدة من أجل إعادة إطلاق العلاقات الروسية السورية. كانت روسيا دائما تبدي عن استعدادها لتقديم المساعدات وكل ما بوسعها من أجل مساعدة الجانب السوري.
1: شكرا. ويعني فقدنا صوت ليلى، لكن بكل الأحوال نشكرك ليلى كف الغزال مراسلتنا من موسكو على هذه الإحاطة.

رحبت قطر باندماج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات العسكرية السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استقرار سوريا يتطلب احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع المكونات السورية، مجددة دعم الدوحة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها في التنمية والازدهار. كما رحب الأردن بإعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، معتبرا الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية دعم عمان لإعادة بناء سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويحفظ حقوق جميع السوريين. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس أنه يهنئ سوريا على الخطوة الحاسمة في مسار الاندماج السلمي لقسد ضمن مؤسسات الدولة، مشيدا بالتزام الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي. وأكد ماكرون استمرار دعم فرنسا للمرحلة الانتقالية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واحتكار الدولة للسلاح. من جانبه رحب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. واعتبر الممثل الخاص لبريطانيا أن اندماج قسد كقوة عسكرية في الهيئات الإدارية للدولة السورية خطوة مهمة ستسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. هذا ورحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، كما أعربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. من جهته قال رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران إن حل قسد يعد تطورا هاما من حيث تعزيز سلطة الدولة على مستوى البلاد بكاملها وجمع الشرائح الاجتماعية المختلفة على أرضية سياسية مشتركة. وفي تغريدة له على منصة إكس أكد دوران أن الضمانة الحقيقية لجميع شعوب المنطقة لا تكمن في الانقسامات أو المشاريع المفروضة من الخارج، بل في المستقبل المشترك والسلام والاستقرار. وكان مظلوم عبدي قد أعلن حل قسد والإدارة الذاتية وجميع التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها يوم أمس الثلاثاء، مؤكدا اندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية. وخلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب قال عبدي إنهم بدأوا بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون انتقالا من ساحات المعارك إلى ساحات البناء. وأكد عبدي أن الهدف هو بناء سوريا جديدة لجميع أهلها، مشيرا إلى أنه لمس موقفا من الرئيس.

أحمد الشرع بشأن حق التعليم في اللغة الكردية. هذا واستقبل الرئيس أحمد الشرع مظلوم عبدي والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المرتبطة بالاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة بما يعزز حضور الدولة ويدعم الأمن والاستقرار.

0: قال نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي إن موارد المحافظة أصبحت بالكامل تحت تصرف الدولة السورية وإن عائداتها تعود إلى خزينة الدولة. وأضاف الهلالي في تصريحات إعلامية أن الآلاف من عناصر قسد أصبحوا ضمن ترتيبات الألوية التابعة لوزارة الدفاع منذ عدة أشهر، موضحا أن مسار الدمج العسكري قائم منذ أشهر وأن الإعلان الأخير جاء تتويجا سياسيا له. وأشار الهلالي إلى أن خروج المقاتلين الأجانب من صفوف قسد وعودتهم إلى بلدانهم مؤشر على أن حل الملف يسير في مسار وطني، لافتا إلى أن إعلان حل قسد لا يعني انتهاء ملف الدمج وأن ملفات أخرى ستستمر الجهات المعنية في العمل عليها بأدوات وأساليب مختلفة. من جانبه أكد محافظ دير الزور زياد العايش أن الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية وإنهاء وجودها كقوة عسكرية وأمنية مستقلة يطوي صفحة الانقسام ويفتح عهدا جديدا عنوانه الأمان والإعمار والتنمية المستدامة. وقال العايش في منشور له على منصة إكس إن نهج الدولة كان وما يزال قائما على احتضان الجميع ونبذ الإقصاء، مؤكدا أن وحدة المصير تبنى تحت مظلة مؤسسات وطنية جامعة وجيش واحد يحمي الجميع. أكدت مصادر مطلعة في الحسكة لتلفزيون سوريا التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم جميع حقول وأبار النفط في المحافظة إلى الحكومة السورية في العاشر من أيلول المقبل. وبحسب المصادر فإن الموعد المحدد سيشهد استكمال انتقال الحقول والأبار النفطية إلى الحكومة السورية بصورة كاملة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الإدارة التي ستتولى تشغيل الحقول وآليات تأمينها والإشراف على العاملين فيها. ويأتي الاتفاق بالتزامن مع إعلان مظلوم عبدي حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق بشأن حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
1: هلا الشعب الكردي شعب لا يتجزأ من سوريا، هو شعب أصيل من زمان نحن عايشين مع بعض، ولكن حل قسد اليوم أكيد بيساعد باستقرار سوريا، لأنه هو بالنهاية حزب خليني أقول كان بفترة من الفترات وهلا صار لازم إنه يلتغى بسبب الأوضاع اللي صارت. نحن صار عنا دولة موحدة، نحن صار عنا قيادة، وهذا الشيء لازم يجتمع تحت لواء واحد اللي هو الجيش العربي السوري. فأكيد ما بصير يكون بعد التحرير اللي صار عنا شيء اسمه فصائل أو شيء اسمه جيشين، هذا الشيء اكيد ما له مقبول، فاكيد هذا حيساعد على استقرار سوريا ووحدتها وراح يساعد على الامن والامان.
2: ضروري ان احنا كل شبر من سوريا يكون ارض واحده وشعب واحد ووطن واحد لتعزيز الامن والاستقرار وسياده الوطن.
3: بالنسبه للموضوع انه الاندماج هذا الشيء كثير منيح وكثير حلو وكثير يعني كثير واقع متطور انه تندمج البلد كلها مع بعضها تحت كتله واحده وقياده واحده وشعب واحد. هيك اولا بالشعب بيصير عايش افضل واقتصادنا بيصير افضل واقوى. وحياتنا حتى الاجتماعية والمعيشية بالمجتمع كلها بنصير كلياتنا ضمن كتلة واحدة دون تفرقة أي منطقة، كل وحدة عايشة لحالها وكل وحدة لها قوانين لحالها.
4: بالشكل الطبيعي هي جزء من سوريا، لظروف الحرب صار هالتقسيمات، خلصت الحرب بدها ترجع طبيعية وسوريا بدها ترجع وحدة متكاملة، هذا الشكل الطبيعي للأمور. والتقسيم مرفوض إقليمياً ودولياً، بس خلقتها ظروف الحرب وانتهت الحرب خلاص، والشيء الجيد اللي صار اندمجوا بشكل سياسي لأنه

0: بالنهاية كانوا كراد ولا عرب كلهم مواطنين سوريين.
1: الله يعطيكم ألف عافية. وبدي أقول أنه نحن طبعا مع دمج قوات سوريا الديمقراطية للحكومة السورية، لا يعني بنتمنى من كل المناطق تندمج مع الحكومة لحتى نطلع إن شاء الله بسوريا تكون أفضل وترجع يعني إعادة إعمار ومنشآت سياحية وكل شيء، إن شاء الله هيك تصير الأمور تمام ونحن مع هالشيء أكيد.
2: بالنسبة لاندماج قصد أكيد هي هذا قوة للبلد، حتكون قوة اقتصادية قوة عسكرية، وبالتالي إن شاء الله حيتعزز أمان البلد إن شاء الله تعالى.
3: استطلع تلفزيون سوريا أيضا آراء عدد من أهالي عفرين بريف حلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
4: يعني خطوة كتير خير على السوريين كله، لأنه الشعب السوري نهاية وأخيرا لازم كلنا نتوحد مع بعض، إن كان كردي وإن كان عربي وإن كان آشوري وإن كان سرياني وإن كان تركماني، لأنه سوريا مبنية على الطوائف. نحن ما بنحسن نستغنى عن العرب، والعرب ما بحسنوا بيستغنوا عنا، ونحن ما بنحسن نستغنى عن التركمان والتشركز والأرمن والمسيحيين، كلنا بالنهاية أخوة. وأكبر خير هاليوم لشعب السوري، أكبر خطوة هي الانتفاقية. يعني
5: نحن بنحب كلياتنا نصير ايد واحدة، يعني نرجع مثل الأولي، عارفين كيف؟ يعني هالشي حلو كتير، يعني انبسطت أنا يعني شفت هيك على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي إنه الأمور الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هيك يتحسن الوضع ونرجع مثل الأولي ونرتاح.
6: والله مبدئياً هذا القرار بالنسبة لي يعني بالنسبة للشعب السوري كله طبعاً جيد جداً، يعني صرنا إيد واحدة، شعب واحد، روح واحد، جيش واحد، هذا أهم شيء. يعني نتمنى الخير لسوريا، هذا أهم شيء، يعني أهم شيء مصلحة البلد على الكل، مو فقط على الأشخاص، يعني على الكل أهم شيء مصلحة البلد.
7: فأنا كرأيي الشخصي أنا أول شغلي مع السلم ومع السلام، ضد الحرب، ضد العنف، ضد القتل، ضد الإرهاب مين ما كان يكون، لا على التعين. وموضوع اندماج قسد أنا برأيي الشخصي طبعا شغلة حلوة كتير كتير، ولا بشوفها شغلة إيجابية، يعني ولو ما بدأ لك خطوة وخطوتين ثلاثة لقدام، ولو ربع خطوة للأمام بطريق السلام، السلم والسلام.
8: نحن من الحب يكون الشعب كله واحد دائما، يعني ما بدنا نحط مثلا فرق الطوائف، الكردي، العربي، الآشوري، الأرمني، المسيحي، مين ما كان يكون، لازم يكون الشعب كله واحد. واحد بدنا واحد بس، غيره ما بدنا شيء. العكس الاندماج اللي هذا اللي صار مبارحة كتير كويس، كتير ممتاز.
9: والنهضة الاقتصادية والعلمية لا تكون إلا بالتوحد والألفة، وأن يكون المجتمع على قلب واحد. فنسأل الله عز وجل الاستمرارية لهذا العمل والنجاح لسوريا حرة مستقلة وأبية إن شاء الله.
3: وفي رأس العين بريف الحسكة استطلع تلفزيون سوريا أيضا آراء عدد من الأهالي حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
10: يعني اليوم وضع الحسكة بالذات كمحافظة، وصار الشهور قاعد يشتغلون على الاندماج، اليوم ما في عنصر أمني أمن على روحه بمحافظة الحسكة. احنا ما نقدر نقول انه الاندماج اكتمل، وهالتصريحات هاي صحيحة ألا تكون جميع المؤسسات الحكومية شغالة وجميع المخافر وجميع الطرقات مأمنة بدوريات من ضمن الأمن الداخلي. هذاك الوقت نقدر نقول أنه اندماج نظامي وأنه سوريا صارت للكل.
11: لا نقر إلا بوجود أمة سورية متجانسة مترابطة متكاتفة تعرف المطلوب منها وتعمل ذلك بجد ونشاط وانسجام ومحبة وتوأمة كاملة كاملة كاملة. ونحن بحاجة إلى استحضار المغيبين وإخراج السجناء.

0: بالنسبة لموضوع حلق أسد نقطة إيجابية كثير يعني وكويسة بس إنه ظل منا شيء على أرض الواقع. من اليوم الدولة تسيطر، تفرض سيطرتها على الجزيرة بالكامل، تفوت على الحسكة على القامشلي، نروح نرجع برياحيتنا. هاي نقطة. نجي للنقطة الثانية، تفوت المساجين تشوف يا أخي بهزجون، مليانة هزجون.
1: كل الدول لا تنجح إلا أن يكون فيها سلطة واحدة وحكومة واحدة وجيش واحد وأمن واحد. فنحن يعني رحبنا بهذه هذا الإعلان الجريء والقوي من مظلوم عبدي الذي أعلنه على الملأ، وكل الشعب السوري فرح بهذا الإعلان. نبارك للإخوة العرب والأكراد والمسيحيين في منطقة الجزيرة بهذا الإعلان، ونحن تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وأمن واحد، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
2: طبعا الكل شاف البارحة أنه قائد منظومة قسد قام بحل هذه المنظومة، والكل يعلم أن هذه خطوة باتجاه الصحيح، خطوة لتوحيد سوريا، ضبط السلاح المنفلت. وهذا الإعلان إن شاء الله يكون إعلان مبارك وينفذ بالشكل الصحيح، وأكيد مرة ثانية هي خطوة لتوحيد الأراضي السورية وتوحيد الشعب السوري. طبعا الشعب السوري واحد، لكن هذه الخطوة من شأنها تعزز هذا هاي الوحدة بين مكونات الشعب السوري.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وزير التجارة التركي عمر بولات في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبحسب وزارة الاقتصاد فقد ناقش الجانبان في دمشق آليات إزالة المعوقات أمام حركة التجارة وتطوير التعاون في مجالات الصناعة والتصدير، إضافة إلى تسهيل حركة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يسهم في تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل.

هذا وانطلقت في دمشق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة التجارة التركية واتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك بمشاركة وفد تركي يضم 40 شركة من مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جولتيبي إن تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج، مشيرا إلى بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود والعمل على افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا. في حين أكد وزير التجارة التركي عمر بولات أن التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري مستمر. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي تحت شعار سوريا تشرق من جديد بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة، وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وتشهد الدورة مشاركة شركات ومؤسسات محلية وعربية ودولية إلى جانب جهات حكومية وغرف تجارة ومجالس أعمال، في حين تخصص الأيام الثلاثة الأولى لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية بهدف عقد الشراكات وتوقيع الاتفاقيات. وكانت الدورة الماضية قد استقطبت أكثر من 1,261,000 زائر، في حين تجاوزت قيمة العقود والاتفاقيات المبرمة خلالها 9,535,000,000 ليرة سورية. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من قصر المؤتمرات في دمشق مراسل تلفزيون سوريا عبادة المنصور. مرحبا بك عبادة. إذن يبدو أن فعاليات الافتتاح بدأت أو على وشك أن تبدأ، دعنا في صورتها.

0: الرسمية السورية التي وصلت، إضافة إلى أيضا عدد كبير من يعني الزوار من مختلف الدول، هناك زوار من الدول الأوروبية والدول العربية، جميعهم حقيقة نشاهدهم الآن يدخلون إلى قاعة قصر المؤتمرات هنا في العاصمة دمشق. طبعا نور، اليوم هو الافتتاح الرسمي الذي سيتم، يعني سيكون الرئيس السوري أحمد الشارع هو المشرف على الافتتاح الرسمي هنا في قصر المؤتمرات بدمشق، وسيكون هناك يعني يومين أيضا ضمن معرض دمشق مخصصات للوفود الرسمية التي ستشارك من رجال أعمال وغيرها، سيليه يعني من 29 حتى 4 من أيلول سيليه أيام مخصصة للأهالي وباقي السوريين الذين سيتمكنون من الدخول، يعني سيكون هو لجميع العامة يعني بشكل عام بإمكانهم الدخول إلى مدينة المعارض. حقيقة النور، أبرز ما يعني تمكنا من معرفته من مصادر خاصة هنا من مدينة المعارض بأن هذه الدورة هي الدورة الأكبر بعدد المشاركات، يعني هناك قرابة 1000 يعني شركة مشاركة أو عارض، هناك حوالي 60 دولة، هناك جناح خاص ولأول مرة لحكومة ألمانيا ستكون مشاركة فيه بتقنيات حديثة، ويعني هناك مشاركات ستكون نوعية لألمانيا، أيضا هناك مشاركات بارزة ل يعني السعودية، أيضا سيكون هناك مشاركات بارزة لتركيا وبعض الدول العربية أيضا التي يعني يوجد فيها يعني أو يوجد منها مشاركين حقا سيكون هنا في معرض دمشق الدولي. طبعا نور، هذه الفعالية الرسمية اليوم ستبدأ بعد قليل، ستشهد يعني مجموعة من الفعاليات التي ستكون هي أو يعني سيتم من خلالها عرض مجموعة من الفعاليات التي تعتبر فعاليات ثقافية اقتصادية متنوعة وسريعة، يتم من خلالها يعني تلخيص ما سيتم عرضه أيضا خلال فترة معرض دمشق الدولي، وأيضا من المتوقع أن يكون هناك يعني شراكات واسعة خلال هذه الدورة من هذا المعرض. هذه الدورة هي الأكبر بعدد المشاركات وأيضا الأكبر على مستوى يعني التحضيرات، كان خلال الفترة الماضية حقيقة هناك تحضيرات كبيرة وواسعة على مستوى إعادة تأهيل جميع المرافق العامة ضمن المعرض، إعادة تأهيل الطرقات المؤدية إليه، وهذا الأمر حقيقة لمسناه على خلاف ما شاهدناه خلال معرض يعني دمشق للدورة الماضية. هذه الدورة نرى اختلاف كبير على مستوى التحضيرات، وننتظر حقيقة يعني بعد قليل هذا الافتتاح الرسمي الذي سيكون برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع وما يعني سيليه حقيقة من فعاليات أخرى هنا في قصر المؤتمرات، وأيضا ما سيليه داخل مدينة المعارض التي يعني حقيقة جهزت هذا العام بحسب القائمين عليها بأفضل التقنيات، إن كان من يعني الإنترنت وحتى باقي التجهيزات الخاصة من يعني الإضاءة وغيرها، لتكون مناسبة حقيقة للعارضين العرب والأجانب وأيضا السوريين.
1: في قطاعات محددة عبادة هناك تركيز عليها هذا العام، مثل موضوع يعني إعادة الإعمار على سبيل المثال، أو أي يعني أو قطاعات صناعية أو تجارية أخرى؟
0: طبعا نور، يعني قطاعات إعادة الإعمار حقيقة هي الأبرز ضمن معرض دمشق الدولي وأيضا ضمن المعارض التي سبقت، كان هناك معارض خاصة حقيقة كمعارض إعمار وغيرها مخصصة فقط لإعادة الإعمار يعني وتستقطب فقط المستثمرين الخاصين بهذا المجال، لكن معرض دمشق الدولي حقيقة هو فرصة لعرض جميع المنتجات الاقتصادية الصناعية الثقافية، أيضا هناك فرصة لعرض أحدث التقنيات، هناك شركات مشاركة كالشركات الألمانية متوقع أن تحضر يعني بعروض وأن تقدم يعني أجزاء من مشاريع جديدة ستكون خلال الفترات القادمة، أيضا يتم الحديث أيضا عن هذا النوع من يعني يعني خلال معرض دمشق هذا العام سيكون هناك فرصة لأن تكون هناك شراكات مع العارضين على خلاف ما كان خلال السنوات الماضية، هذا العام هناك فرصة لأن يكون هناك لقاءات أوسع، وأيضا المشاركات التي ستكون من قبل الحكومة السورية على مستوى الوزارات أيضا ستمنح فرصة للعارضين لعرض منتجاتهم، وأن يكون هناك أيضا فرص للتعاقد مع الحكومة السورية والشركات السورية بشكل مباشر.
1: طيب إذا كان لديك بعض المعلومات عبادة التي تهم الزوار من حيث مثلا الساعات التي سيعمل ضمنها المعرض، يعني متى يفتح أبوابه كل يوم ومتى تنتهي المعروضات، أو يعني ينتهي يوم المعرض أيضا، يعني نحن قلنا في الخبر أنه مستمر المعرض حتى 4 أيلول، يعني أمامنا حوالي 10 أيام، المواصلات مثلا المؤدية للمعرض، يعني هذه التفاصيل التي تهم الزوار ومن يريدون

0: ذهاب باتجاهه.
1: نعم يعني نور، المعرض بالعموم يعني يبدأ كل يوم من الساعة 5 حتى الساعة 11 مساء، الأيام الأربعة الأولى من 26 وحتى 28 تكون هي فقط مخصصة للمستثمرين ويعني كبار الشخصيات المشاركة كمستثمرين وغيرهم. ستكون الأيام من 29 وحتى 4 من أيلول مخصصة لجميع المواطنين الراغبين بزيارة المعرض والتجول في جميع أرجائه. طبعا المعرض يفتح يعني تفتح أبوابه من الساعة 5 حتى الساعة 11 مساء. هناك ستكون حافلات مخصصة للنقل في عدة مناطق داخل محافظة دمشق وريفها. هذه الحافلات هي حافلات مجانية تعمل على نقل المواطنين ضمن عدة نقاط سيتم تحديدها في 28 من أيلول الجاري أو 28 من الشهر الجاري. هذه الحافلات سيتم تحديدها وسيتم تحديد مواقع انطلاق هذه الحافلات لتكون يعني تؤمن يعني انتقال سريع للمواطنين من داخل العاصمة إلى مدينة المعارض. أيضا هذا الأمر بحسب إدارة مدينة المعارض هو لتخفيف الازدحام الحاصل بسبب الأعداد الكبيرة من السيارات التي تأتي حقيقة إلى المعرض. العام الماضي كان هناك يعني حالات من الاختناق المروري، هذا العام تم الحديث عن العمل على حل هذه المشاكل التي كانت ضمن النسخة الأولى بعد سقوط النظام المخلوع. طبعا المعرض خلال الأيام التي تبدأ من 29 وحتى 4 من أيلول هي متاحة لجميع المواطنين، ايضا بامكان الاطفال والاهالي يعني بامكان الاهالي اصطحاب الاطفال وغيرهم ليكونوا داخل هذا المعرض ويتجولوا حقيقه يشاهدوا هذه الفرصه التي تعتبر هي فرصه ثقافيه تجاريه وايضا يعني تعتبر فرصه لاستكشاف ومشاهده انواع جديده من المنتجات التي لا توجد.
0: فقدنا صوت عبادة. على كل كان قد أعطانا الكثير من المعلومات حول معرض دمشق الدولي وافتتاحه لهذا العام. أشكرك شكرا جزيلا مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور، كنت معنا من دمشق من قصر المؤتمرات. صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرض الصناعات العربية لعام 2027، وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا أن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية محمد البطي سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان. وبحسب بيان الوزارة فقد أكد عبد الرزاق خلال اللقاء أهمية الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير المشاريع السكنية، مشيرا إلى ضرورة توزيع المشاريع بين المحافظات وفق حجم الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا. من جانبه أكد الوفد السعودي استعداد الشركة للتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان في نقل الخبرات وتنفيذ المشاريع، حيث اتفق الجانبان على تنظيم ورشات عمل ووضع خارطة طريق للتعاون المشترك. أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي نجاح الكوادر الوطنية في إعادة تأهيل معمل غاز الطابية كونيكو في دير الزور بعد تعرضه لأضرار كبيرة، وأشار إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الاختبارات التشغيلية وإيقاد الشعلة تمهيدا لاستعادة إنتاج الغاز المحلي. وأوضحت الشركة أن المحطة ستنتج 3 منتجات استراتيجية بعد فصل الغاز ومعالجته، هي الغاز الخفيف لمحطات توليد الكهرباء والغاز المسال للاستخدام المنزلي، إضافة إلى النفطة التي ستحقن مع النفط الخام لتحسين جودته. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي. مرحبا بك عهد. دعنا نبدأ عن عملية التشغيل. يعني أمس أعلن عن بدء العمل في حق الكونيكو للغاز، اليوم يتحدثون عن المنتجات. العملية التشغيلية كيف من المتوقع أن تسير عهد، وما هي المعلومات المتوفرة حولها؟
2: مساء الخير لك نور والسادة المشاهدين. يعني هذه العملية جاءت بعد مدة من عمليات الصيانة في حقل الغاز كونيكو شمال شرقي دير الزور بنحو 20 كيلومتر. هذا العطل ربما أو التوقف منذ أكثر من 10 سنوات يعني شهدته المنطقة أو شهده الحقل، علما أن يعني حتى التحالف الدولي كان يسيطر على الحقل ويعتبره قاعدة عسكرية له مع قاعدة حقل العمر النفطي شرقي دير الزور. بتشغيل المحطة أو ربما الحقل بما يخص الغاز في حقل غاز كونيكو، محطة الطابية تحديدا وليست محطة القطار أو يعني نقطة محطة القطار، هذه يعني كما جاء بتصريح يوسف قبلاوي رئيس الشركة السورية للبترول، يعني ربما تتم عملية فصل الغاز إلى 3 يعني مراحل. الأولى والأهم هي الغاز الصافي، يعني كي لا تكون هناك انسدادات إذا ما كان توجيه الغاز من حقل كونيكو إلى محطة جندر، يعني تكون هناك يعني اختلاطات أو ما شابه ذلك، فيكون انسدادات في الأنابيب وتحدث بعض المشكلات عند هذه العملية. كذلك الأمر عملية التصفية هي تفرز يعني النفط أو عفوا النفط والغاز وكذلك الأمر المياه يعني عن بعضها، ويتم الاستفادة منها بتشغيل يعني حقل كونيكو للغاز. ربما يكون هناك تعافي حقيقي في قطاع الغاز في يعني عموم الجمهورية العربية السورية خلال الفترة المقبلة، وأيضا بحسب مصادر خاصة يعني تعمل في الحقل قالوا بأنهم هناك أيضا يعني جهود لإعادة تشغيل أيضا المحطة الأخرى وهي محطة القطار، وهنا ستكون يعني العملية مضاعفة وربما يعني يكون الحقل بشكل تام يعني شهد
0: يعني
2: تعافي.
0: عهد نحن يعني هو تماما هذا السؤال، أنه نحن أمام يعني مرحلة تشغيلية تجريبية أم أنه خلاص يعني نحن أمام الحقل وهو يعمل بشكل دائم؟
2: يعني المرحلة التجريبية تجاوزتها الشركة السورية للبترول، والآن يعني يعتبر منذ مساء أول أمس تم تشغيل الشعلة، ويعني أصبحت يعني ترى من كافة يعني أرجاء المنطقة، ويعني يعتبر هذا قد أنجز. والمرحلة الثانية هي تشغيل المحطة الثانية المعروفة بمصطلح محطة القطار، لا أعلم إذا كان لها مسمى آخر أو هي ضمن يعني ملاك حقل كونوكو للغاز. وأيضا هذه المحطة أو هذا الحقل بشكل عام هو كان يعني مستثمر في السنوات ما قبل الثورة من كونوكو فيليبس، ويعني بكادر كامل أو شبه كامل من خبرات أجنبية، الآن يعني خبرات وطنية خبرات سورية هي التي تعمل على تشغيل يعني الحقل بشكل يعني تام أو شبه تام، ريثما يكون هناك أيضا توقيع عقود جديدة أو استعادة العقود القديمة والعمل عليها، خاصة أن نتحدث عن منطقة لم تخرج أو تصبح تحت سيطرة الحكومة السورية إلا في شباط الماضي، أي قبل نحو 6 أشهر تقريبا أو أقل من ذلك بقليل. ويعني هذه الأعمال يعني تمثل تعافي حقيقي أو تعافي سريع لقطاع الغاز في المنطقة. حق الكونيكو للغاز يعد من أبرز وأهم الحقول ربما على مستوى الشرق الأوسط، يعني لما له من جودة وكذلك الأمر الكميات التي تخرج منه، أيضا هو يساعد في عملية أو ربما يكون جزء أساسي في عملية تشغيل محطة جندر وتوزيع الكهرباء على كافة الأراضي السورية. ربما لا تكون المقدار أو الكمية كافية بشكل يعني كبير يعني الأراضي السورية، لكن وبطبيعة الحال يعني يشغل بشكل كبير مناطق واسعة من الجمهورية العربية السورية في فترة سيطرة الجيش الحر والفصائل المعارضة منذ العام 2011 حتى مجيء تنظيم الدولة. كان الحقل يعني يعمل بخبرات بسيطة جدا، ربما كان هناك حتى بعض الأخطاء التي يعني كانت نتائجها مؤخرا، وهي عمليات الأصلاح التي شهدتها هذه المنطقة أو هذا الحقل. تلك المنطقة أو تلك الحقبة كانت حتى يعني اسطوانات الغاز تتم التعبئة عبر بعض يعني عمليات الثقف في الأنابيب وبشكل مجاني. شكرا. على كافة محافظة دير الزور، حتى أنني أتذكر يعني في تلك الفترة كان يصدر أو تصدر هذه الاسطوانات إلى خارج المحافظة بشكل مجاني تام، يعني كانت ظروف المرحلة تتطلب هذا الأمر، وكان هناك أيضا مفاوضات ما بين المعارضة والنظام على تشغيل الحقل لتزويد النظام بال

0: الغاز وإعادته إلى مناطق المعارضة بالكهرباء.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة والمعلومات من دير الزور، مراسلنا عهد صليبي. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع مجلس الأعمال السعودي السوري آفاق التعاون والاستثمار في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. وذكرت هيئة المنافذ أن الاجتماع تناول واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على خطط لتوسعة مسارات المسافرين والترانزيت والاستيراد والتصدير وساحات الشاحنات. تواصل مديرية الموارد المائية في حمص بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أعمال إعادة تأهيل مشروع ري حمص حماه، والذي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الري وتقليل فاقد المياه ودعم الإنتاج الزراعي. وتشمل الأعمال تأهيل الأجزاء الخرسانية والعبارات المائية واستكمال العزل ومعالجة التشققات، إلى جانب تأهيل مراكز خدمة المزارعين بما يسهم في تحسين نقل وتوزيع مياه الري وإيصالها إلى الحقول بكفاءة أكبر. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عامر خلف علاوي تعزيز التبادل التجاري وإزالة المعوقات. وذكرت وزارة الاقتصاد أن الجانبين بحثا تعزيز التنسيق بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية وغرف التجارة في البلدين وتطوير قنوات التعاون، مما يفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري وتنشيط حركة الأسواق وخلق فرص أوسع للشراكة.

0: عادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد توقفهما لعدة ساعات بسبب أعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات. ورصد مراسل تلفزيون سوريا أعمال الصيانة التي جرت على الجسرين في وقت تواصل فيه الجهات المعنية إجراءاتها للحفاظ على سلامة العبور وضمان استمرار حركة الأهالي والمركبات.
1: أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف الليلة الماضية إيقاف العبور على الجسرين الترابي والحربي في محافظة دير الزور، وذلك بعد هبوط حدث في الجسر الترابي نتيجة عبور آليات ثقيلة كحافلات البولمان وانهيار أجزاء من هذا الجسر، والآن تتم عملية إعادة ترميمه من قبل الخدمات الفنية وبلدية محافظة دير الزور. وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه، أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة 4 جسور، الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمهم مطلع العام المقبل، ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا، عهد صليبي، دير الزور.
0: أعلنت مديرية إعلام حلب عودة مياه الشرب إلى منطقة القبة و23 قرية في ريف عين العرب بعد انقطاع دام 14 عاماً. وأوضحت المديرية أن إدارة منطقة عين العرب أنجزت إعادة تشغيل مضخة تل العبر بعد إصلاحها وتجهيزها بالمعدات اللازمة ليستفيد من المشروع نحو 150 ألف نسمة في خطوة تسهم في تحسين واقع مياه الشرب وتخفيف معاناة الأهالي. ما شاء الله. تواجه العاملات في الأراضي الزراعية بريف دمشق ظروف عمل قاسية، يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس مقابل أجور محدودة.

0: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
1: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر، نأخذ 50 وندوب بعد 3 ساعات ب 25,000، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف، يعني كوسة وبندورة وهيك نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء، نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل. بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وبدي أصرف عليهم يعني.
0: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
2: بخصوص القطاع الزراعي بيخضع لقانون تنظيم علاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وبخصوص أخوة العمال الزراعيين نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات وسيتم متابعتها أصولا.
0: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
3: أعلنت السفارة التركية في دمشق إلغاء شرط السفر جواً ضمن ضوابط تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين السوريين، ما يتيح لحاملي التأشيرات السارية دخول تركيا عبر المعابر البرية. وأوضحت السفارة في إعلان نشرته عبر حساباتها الرسمية أن التأشيرات السارية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية التركية أصبحت صالحة للدخول عبر جميع المعابر الحدودية البرية إلى جانب المعابر الجوية، ولا يتضمن القرار إعفاء المواطنين السوريين من تأشيرة الدخول إلى تركيا أو السماح بالحصول عليها عند المعابر، إذ تقتصر الخطوة على إلغاء القيد المتعلق بالسفر جواً وتوسيع صلاحية التأشيرات لتشمل الدخول عبر المعابر البرية.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا، يعني قبورية، صحيح؟
2: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
1: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
2: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
1: متعددة
2: واللي قابلة ببعضها.
1: سوريا،
2: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
5: هروب بشار الأسد من دمشق
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: أنا تجربة عارفة في نضال السياسة والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
11: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
12: لهذا التقرير كأنه في ضباره بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
13: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
14: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
15: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه كالمعتاد أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في محورنا الأول نبحث فيما بعد حل قسد وتداعيات القرار السياسية والميدانية، وكيف ستترجم هذه الخطوة عمليا على الأرض، وما الملفات التي ستبقى معلقة في المرحلة المقبلة. في محورنا الثاني نناقش تحقيق لصحيفة الموقف الرياضي يكشف مخالفات في عقود بث مباريات الدوري السوري وكأس الجمهورية، وما تثيره هذه المخالفات من تساؤلات بشأن آليات الرقابة الرياضية على عقود البث ومدى الالتزام بشروطها. مرحبا بكم.

0: أعلن قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من قصر الشعب بدمشق حل قسد والإدارة الذاتية واندماج تشكيلاتهما العسكرية والمدنية في مؤسسات الدولة رسميا في إعلان ينقل ملف شمال شرقي سوريا إلى مرحلة التنفيذ وسط ملفات ما تزال قيد المعالجة أبرزها مصير الشبيبة الثورية.
1: في قصر الشعب بدمشق أعلن قائد قسد مظلوم عبدي ما بدا كالخاتمة الرسمية لمشروع عسكري استمر سنوات في شمال شرقي سوريا. فهل تكفي كلمات عبدي لطي ملف ظل عالقا منذ اتفاق أذار عام 2025؟
2: بحيننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: إعلان ينهي رسميا الوجود التنظيمي المستقل لقسد وينقل الملف إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بدمج العناصر ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد إجراءات التدقيق والتسوية بما يشمل من حيث المبدأ تشكيلات وحدات حماية المرأة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل ينهي هذا الإعلان الملف فعليا إلى غير رجعة؟ تشير الوقائع إلى أن المسار يشمل استعادة الدولة لإدارة المعابر الحدودية والمنشآت العامة وحقول النفط والغاز وتولي وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية في الحسكة والقامشلي، في حين شملت الاجتماعات السابقة لقسد مع دمشق بحث مصير المؤسسات المدنية والأمنية وترتيبات الإدارة المحلية وملف التعليم واللغة الكردية إلى جانب مستقبل كوادر الإدارة الذاتية داخل مؤسسات الدولة. غير أن ملفاً آخر ما يزال عالقاً، ماذا عن مصير الشبيبة الثورية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني؟ فهذه الحركة التي ظهرت عام 2012 وجدت نفسها في قلب اتهامات بالاعتداء على مقار الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومحاولة عرقلة مسار الدمج خلال الفترة الماضية، في حين يشار إلى أن مستقبل الشبيبة الثورية لم يعد قضية منفصلة عن المشهد السياسي في شمال شرقي سوريا بعد إتمام الاندماج، بل أصبح مصير التنظيمات والهياكل المرتبطة بالمرحلة السابقة جزءاً من عملية إعادة ترتيب المشهد.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفينا، مهند القاطع الباحث السياسي من دمشق، خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أستاذ خورشيد، أبدأ معك من السؤال الجوهري الذي طرحه التقرير الذي عرضناه، ما هو مصير تنظيم الشبيبة الثورية بعد إعلان حل قسد؟
3: مساء الخير، تحية لك لضيفي الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. سواء كانت الشبيبة الثورية أو أي مجموعة أخرى، بالتأكيد من المفترض يتم معالجة هذا الملف طالما أن عملية الدمج تتجه نحو خطوات الاكتمال، وطالما أن سيد مظلوم عبدي أعلن عن حل قوات قسد على الصعيد العسكري والتنظيمي، وطالما أن الدولة تتم فيها إعادة الآن ترتيب كل الهيكلية الأمنية والسياسية والعسكرية في البلاد، فمفترض أن كل التنظيمات تلك التي دعنا نقول خارج القانون أو خارج الإطار الرسمي يتم التعامل معها. التعامل قد يأخذ أشكال عديدة، ينبغي معرفة هذه المجموعات بالضبط، لمن تتبع، هل هناك فعلا هيكل تنظيمي، ظروف تواجدها، هل هذا الأمر ينطبق فقط على الشبيبة الثورية أو ربما ينطبق أيضا على جماعات أخرى تأخذ أشكال، سواء بما يسمى جيش العشائر أو من هناك يحرضون على الوضع الأمني بالاستمرار في تلك، خاصة تلك المحافظة. باعتقادي يتم معالجة هذا الملف بروية من خلال خطوات عملية، يتم وضع دعنا نقول حلول ممكنة أمام هذه المجموعات كي لا تخل بالأمن، نظرا لأنه انتقلنا إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة لا يمكن إلا يكون العنوان السياسي، العنوان العمل المشترك من خلال كل المكونات الآن المعنية بهذه القضية.
0: طيب، هذا هو المفترض أستاذ خورشيد،
3: بالتالي في هذا الإطار ينبغي معالجة الأمر.
0: أسأل أستاذ مهند، هل فعلا جرى حل كل هذه الملفات على رأسها مصير تنظيم الشبيبة الثورية؟ وأيضا تشير تقارير إلى أنه أيضا وحدات حماية المرأة قد يجري ضمها إلى وزارة الداخلية، ما مدى دقة ذلك؟
4: نعم، الحديث أولا عن ضم وحدات المرأة إلى وزارة الداخلية بعد أن تعذر ضمها إلى وزارة الدفاع هو أمر ليس بجديد، هو قديم، ويعني أعتقد أنه المناقشات تمت بهذا الأمر، وكان الطرح أن يتم ضمهم إلى وزارة الداخلية أيضا بشكل إفرادي تماما كما حدث مع مجموعات ما يسمى الأسايش. بالنسبة لما يسمى الشبيبة الثورية، يعني أعتقد أنه العنوان الرئيسي الكبير الذي تمثل في قسد وتلك القوة المنظمة التي كانت تحظى بدعم ونوع من دعنا نقول التحالف الدولي في إطار ما يسمى مكافحة الإرهاب، أعتقد أنه هذا العنوان الذي كان أخطر في سوريا من جميع الميليشيات الأخرى قد انتهى، وقد تم طي هذه الصفحة بعد الإعلان الرسمي عن حل

0: القسد، ويعني أعتقد المرحلة القادمة هي عنوانها سيكون سوريا خالية من الميليشيات، خالية من التنظيمات الموازية، كانت صغيرة كانت أو كبيرة، وأن يعني سوريا بذلك تكون قد حققت إنجازا كبيرا على المستوى السياسي وعلى مستوى السرعة في دمج هذه المناطق وهذه الميليشيات المختلفة. يعني قبل قسد حتى، يعني سوريا كانت خلال سنوات الثورة تخضع لمناطق سيطرة مختلفة، ابتداء يعني من درعا من الجنوب وحتى
1: نعم.
0: الشمال تحت سيطرات مختلفة، وكل ذلك يعني يسجل للإدارة السورية والدولة السورية يعني إنجازا سياسيا، بأنها استطاعت خلال فترة وجيزة حل هذا الملف الشائك جدا.
1: طيب أستاذ خورشيد، يعني حين نسأل عن الشبيبة باعتبارها ربما تمثل جناحا متشددا كان داخل قسد، وتعلم كان ينظر إلى قسد أنه فيها جناح متعاون مع دمشق إلى حد ما، توجهه سوري، يقوده مظلوم عبدي، وهذا يعني السيد مظلوم أعلن عن حل قسد. ماذا عن الجناح الآخر الذي كان يوصف بالمتشدد؟ كيف جرى التعامل معه؟
2: يعني أنا لا أعتقد الصورة الحقيقية تقول ذلك، بمعنى أن الشبيبة السورية هو جناح المتشدد داخل قسد، وهو يرفض الاندماج إلى ما غير ذلك مقابل جناح آخر ترأسه مظلوم عبدي. يعني واضح أن الهرم القيادي لقسد مظلوم عبدي كان بقرار من التحالف الدولي بضمن الأهداف مرحلة معينة أعلن السيد مظلوم عبدي عن حل قسد، وبالتالي لا يمكن الآن اعتبار لا أن ولا سابقا أنه شبيبة السورية كانت تابعة لقسد. أنا باعتقادي موضوع شبيبة السورية، هذه المجموعات إن وجدت في مرحلة معينة، وهي مرحلة حتى قبل سقوط نظام السوري، وربما كان في مواجهة حالات أخرى مشابهة وقتها كانت موجودة، ولا سيما الدفاع الوطني الذي كان دوما يقوم على حالات من التجيش وغير ذلك القضايا. هنا يعني ليس هناك، دعنا نقول الشبيبة السورية هل هو تنظيم مستقل مثلا؟ حقيقة غير معروف من يديرها، غير معروف الهيكلية التنظيمية، حتى على المستوى السياسي ليس لديه برامج سياسية، دعنا نقول حتى بما يتعلق بالمطالب ما هو؟ يعني ليس هناك هوية واضحة كتنظيم، كقيادة، كهيكل. هذه المجموعة أنا باعتقادي وجدت كما قلنا سواء قبل سقوط النظام في مواجهة المجموعات المماثلة من الدفاع الوطني، والآن ربما يتم هذه المجموعة استمرار الحالة من بعض الخطاب المتشنج أيضا الذي نسمعه من جهات ربما لها أيضا نفس الخطاب التجيش وغير ذلك، أو حتى من خلال الإجراءات التي تتم، وربما هنا تحصل مشكلة أو أخرى. لكن
1: يعني هذا الكلام
2: أنا
1: يقولنا أستاذ خورشيد إلى أي درجة
2: ينبغي معالجة هذه القضية؟
1: أي معالجة هذه القضية، يعني ما تقوله يعني إذن الشبيبة الثورية لا
2: يعني
1: تتبع
2: معالجة
1: لا
2: هذا
1: تتبع
2: التحدي الآن
1: قسد،
2: حمد،
1: وبالتالي هل ستستجيب أم أنها تعتبر نفسها لا غير معنية؟
2: لا، كل من في المنطقة سواء شبيبة سورية أو كان كرديا أو عربيا أو مسيحيا معني بما يجري في سوريا سواء في الحسكة أو خارجها، كل هذه القضايا في النهاية هي مرتبطة مع بعضها بعض. نجاح أي ملف سينعكس إيجابا، يعني الآن نجاح ملف الدمج مع قسد لابد أن ينعكس مثلا على سبيل المثال الجنوب السوري. التحدي أين محمد؟ التحدي في كيفية تحويل هذه الخطوات التي تتم أينما كان إلى منجز في الحياة السياسية السورية. بمعنى هل هذا الأمر سيفتح الباب أمام شراكة سياسية، أمام عقد اجتماعي، أمام التحول إلى دستور دائم، أمام التحول إلى حياة حزبية يمكن أن تنقل الواقع الميداني السيء الذي كان في سوريا سواء في مرحلة ما قبل إسقاط نظام بشار الأسد أو
1: طيب.
2: في المرحلة اللاحقة إلى منجز سياسي، بحيث أن تشكل هذه الخطوات ما يشبه عملية سياسية يشارك فيها كل السوريين من أجل الانتقال إلى المرحلة التي نطمح إليها.
1: طيب أستاذ مهند، هل جرى استيعاب قيادات قسد بالعموم يعني داخل هياكل الدولة السورية الجديدة، وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى أنه لن يكون هناك أي مشكلة؟
0: يعني دعني قبل ذلك أعرج فقط على مسألة الشبيبة الثورية، أختلف قليلا مع الأستاذ خورشيد، أعتقد أن الشبيبة الثورية أو ما يسمى جوان شورشكر هي مجموعة يعني لها صفة تنظيمية، وهي منظمة وهي تعمل تحت مؤسسات ما كان يسمى

0: الإدارة الذاتية وقسد أيضا. أعتقد أن الشخص الأبرز في التأثير عليها هو السيد ألدار خليل. هذه المجموعات شكلت أعتقد ليس في مواجهة مجموعات أخرى مثل الدفاع الوطني بغرض ما كانت مجموعات ضغط على الشارع والمعارضين وخاصة من الكرد، يعني كان يتم الاعتداء على محلاتهم، ممارسة عمليات تشبيح بلطجة، يعني هي مجموعات تشبيح بكل معنى الكلمة. وكانت إضافة إلى ذلك أن تقوم بخطف الأطفال القصر وتجنيدهم في هذه المنظومة ما يسمى الشبيبة الثورية. هذا باختصار. هذه المجموعات أكيد يعني كل ما نشاهده على التلفاز من محاولات ضغط عبر هذه الجماعة، عبر الاعتداء أحيانا على الرموز الوطنية أو محاولة إفشال اتفاق الاندماج، أعتقد أنه يعني لن يكون لها قيمة حقيقية بعد حل قسد. مظلوم عبدي ربما لا يمثل كل التيارات، أعتقد هناك في تيارات ضمن قسد، في هناك تيار أعتقد يتمثل في جناح لا يريد الاندماج ورفض الاندماج، يمثله أعتقد ألدار خليل وفوزة يوسف. لكن بالمجمل الأطراف المؤثرة، الأطراف التي تحظى بدعم ونوعا من الغطاء والشرعية الدولية، مظلوم عبدي وإلهام أحمد.
1: ولذلك سألتك أستاذ يعني مهند إنه هل هناك قيادات يعني جرى استيعابها بما في ذلك توصف بالمتشددة أم لا، وبالتالي قد لا يعجبها الأمر؟
0: أعتقد نعم، أعتقد أنه القيادات المهمة داخل القسد يعني هي التي جرى استيعابها، وربما لا يعجب، يعني ليس بالضرورة أن يعجب هذا القرار الجميع، يعني أي قرار اليوم سياسي كان أو عسكري لا يعجب الجميع، لكن بالنهاية هناك موازين تحكم العملية. وأعتقد أنه الأمر يعني بات محسوبا بالنسبة لموضوع الحسكة، وهو يعني حقيقة هو حتى في موازين الصراع العسكري كان محسوما، إلا أن لم يكن هناك قرار سياسي في أن تصبح العملية هي عملية تدخل عسكري. ويعني أحسنت الحكومة في هذا الخيار لأنه كان سيخلف الكثير من الآثار السلبية، ولم نكن نحصل على هذا الإجماع اليوم الشعبي وهناك ارتياح كبير في الشارع العربي والشارع الكردي. نعم ربما ليست الموضوع في كبس الزر، نعم أعلن مظلوم عبدي حل هذه القوات، الآن ينتظر السوريون وأبناء الحسكة على وجه الخصوص أن تدخل القوات وأجهزة ومؤسسات الدولة السورية إلى المحافظة وتقدم خدماتها بما في ذلك تأمين حماية الناس هناك، وبعيدا عن أي أشكال من أشكال السلطات الموازية ربما يأخذ هذا.
1: ولذلك أيضا يعني الناس يعني ربما كثيرون كانوا ينتظرون أو يتوقعون أن إتمام الدمج سيؤدي إلى حل قسد، الآن أعلن عن حل قسد بينما ما تزال هناك يعني دوائر تسيطر عليها الإدارة الذاتية وقسد مثلا، تتابع مثلا ملفات عديدة منها القضاء في الحسكة مثلا.
0: لا أعتقد أن القضاء اليوم هو تحت سيطرة قسد، مؤسسات قسد أعتقد أنه هي تآكلت يعني باستثناء بعض البلديات، لكن الدوائر التي وأيضا ربما المحروقات قسم منها، لكن باقي الدوائر النفوس الأحوال المدنية المعابر الحدودية الزراعة جميع الدوائر الأخرى الآن التي تقدم الخدمات حاليا للمواطنين بعربهم وكردهم هي مؤسسات الدولة السورية. وأعتقد وحتى يعني التربية، وننتظر فعلا تفعيل التربية التي غابت لسنوات عن محافظة الحسكة بشكل فعلي. الناس لديها اليوم آلام مشتركة بكل مكوناتهم، لديهم طموح، لديهم آمال، لديهم مخاوف على مستقبل أبنائهم. الناس ملوا من السلطات الموازية أينما كانت، يريدون أن يروا دولة واحدة وراية واحدة، ويريدون أن يروا فعلا تفعيل مؤسسات الدولة بعيدة عن الإتاوات ومحاولة فرض الضرائب ومحاولة التخويف والترويع والاعتداء على الآمنين. يعني المرحلة القادمة هي مبشرة بالخير أعتقد، وأنه نحن ذاهبون الآن باتجاه حسم ما تبقى دعنا نقول من سيطرة أو بعض التيارات التي ربما غير منضبطة مثل الشبيبة الثورية على بعض المناطق أو الأحياء أو إلى ذلك.
1: أستاذ خورشيد، عود إليك في النقطة التي أشرت إليها سريعا قبل قليل وهي الجنوب السوري. ما الرابط وما التأثير حقيقة بين إنهاء ملف قسد والجنوب السوري؟
2: يعني قبل ذلك فقط أود نقطتين. الأولى، عندما تحدث الضيف كريم مرتين عن ألدار خليل وقال أنه بما يمثل جناح متشدد من قسد، يعني فقط توضيح، ألدار خليل ليس من تنظيم قسد، تنظيم قسد هو عسكري وليس سياسي، في حين ألدار خليل هو عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي.
1: لكن حزب الاتحاد الديمقراطي هو من أنشأ قسد، يعني هو المسيطر والمهيمن، يعني أستاذ خورشيد معروف هذا.
2: سيدي، الذي أنشأ القسد يجب أن نكون واضحين كان التحالف الدولي.
1: نعم، لكن عماد قسد يعني
2: الديمقراطي جزء من الجناح تماما، بيديه هو جناح دعنا نقول العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو كان أساسي وفاعل وشكل العمود الفقري الذي تم بناء عليه هذه القوات، هذه الحقيقة. ولكن ألدار خليل ليس هو من يحدد قرار قسد، قسد هناك قيادة عسكرية لها، وهي في نهاية تسير ضمن جملة من الضوابط السياسية تلك المتعلقة بالسياسة الأمريكية والتركية والتحالف الدولي. ضمن هذه السياقات يجب النظر إلى ما يجي في سوريا ومن عملية دمج بين قسد والحكومة السورية وصولا إلى لحظة إعلان حق قسد. فيما يخص الجنوب السوري، نحن نستطيع أن نقول أن التجربة التي حصلت في شرق الفرات وتحديدا الآن مع قسد، وما إذا تم تعزيز هذه التجربة بخطوات سياسية، هناك قضية مهمة يجب أن ننظر إليها. قسد الآن ليست هي التي تمثل القضية الكردية في سوريا. القضية الكردية لديها مرجعية، لديها أحزاب، لديها قيادات يمكن الحوار معها على أساس قومي كي يتم دسترة هذه القضية في المرحلة المقبلة في سوريا. عند استطيع أن نقول نحن بنينا نموذج يمكن من خلاله بناء شكل إداري سياسي للحالة في سوريا. هذا الأمر يمكن أن يشكل نموذجا أيضا مع الجنوب السوري، وأنا أقصد السويداء. لا يعقل ما يحصل الآن وكأننا وصلنا إلى النقطة مسدودة كاملة. لماذا لا تتحول بعض الجهود إلى مبادرات حقيقية من خلال الآن؟ ربما تجري ولكن بشكل غير معلوم. ولكن ما قصدته أن التجربة التي حصلت الآن، وإذا ما كانت فعلا توصلت إلى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالحالة القومية الكردية في سوريا،
1: نعم،
2: من لغة ومن ثقافة ومن اعتراف ومن مشاركة في الحياة، يمكن أن هذا الأمر ينعكس إيجابا سواء في السويداء أو حتى في مناطق الساحل السوري، نظرا لأن ذلك سيحسس المواطن السوري بحالة الوطنية، بهذه الهوية الجديدة التي تتشكل ضمن المرحلة الانتقالية، على أمل أن ننتقل إلى مرحلة ما بعد دعنا نقول الانتقالية والوصول إلى أسس كاملة لصياغة الدولة السورية من جديد. ضمن هذه السياقات يمكن لتجربة مع قسد أن تشكل دعنا نقول طريقا أو صفحة في كيفية النظر إلى القضايا المستقبلية. وهذا ما حصل عندما نقول أن انتهى عهد الصراع العسكري، انتقلنا إلى حل كل القضايا الطريقة السياسية ومن خلال المشاركة في مؤسسات الدولة وإدارة هذه المؤسسات.
1: أستاذ مهند، تشير التقارير إلى تعيين مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا وإلهام أحمد عضوا في مجلس الشعب. حتى الآن ليس هناك تأكيد رسمي، يعني لم يظهر تأكيد رسمي، هل تستطيع تأكيد ذلك؟
0: نعم، أنا لدي معلومات أن ما تم الاتفاق فعلا عليه أن يكون هناك تعيين لمظلوم عبدي بصفة مستشار فقط. يعني بعض الصفحات تداولت ربما يعني مثلا مختص في الشؤون الكردية أو غير ذلك، لكن حقيقة تحققنا من الأمر وتبين أنه حاليا فقط مستشار، وإلهام أحمد فقط عضو مجلس الشعب بعد وجود شاغر في مجلس الشعب لأحد الأعضاء. ويعني سيصدر في مرسوم رسمي هذا القرار وسيتبين الوضع. لكن اسمح لي،
1: يعني مظلوم عبدي سيكون مستشارا للرئيس، ليس نائبا أو معاونا، وليس مستشارا بالقضية الكردية، مستشار للرئاسة.
0: فقط مستشار للرئيس، نعم، يعني سيكون مستشار للرئيس بدون تحديد اختصاص. يعني هذا ما حصلت عليه من معلومات. لكن اسمح لي فقط أعرج فقط على مداخلة الأستاذ خورشيد بالنسبة لموضوع يعني موضوع القضية الكردية، أو أنه طيب صفحة قسد يعني لا يعني أنه حلت جميع القضايا. أعتقد أن الحكومة السورية كانت متقدمة جدا في حل ما أسميه المسألة الكردية. يعني هناك في سوريا لا يوجد قضية كردية بمعنى قضية أرض وشعب، هناك مسألة كردية، هناك مسائل وطنية ملحة كلها جزء من قضية وطنية واحدة هي قضية سوريا وقضية الشعب السوري الذي ناضل وضحى من أجل أن ينال حريته وكرامته. الحكومة السورية عندما أصدرت

0: والرئيس السوري عندما أصدر المرسوم 13 أعتقد جميع المسائل التي تتعلق بالهوية، باللغة، بالأعياد القومية، عيد النيروز.
1: والآن مظلوم يعني عبدي يعني أعلن أنه أيضا سيتم التدريس، أو الرئيس منفتح على قضية التدريس باللغة الكردية، ستتم إذا ترجمة المناهج يعني، أو سيكون هناك يعني مواد خاصة باللغة الكردية؟
0: يعني بالنسبة طبعا لموضوع اللغة الكردية كما قلنا هي يعني جاءت في المرسوم قبل أساسا حل الموضوع مع قسد، ولم تأتي بمقابل.
1: لكن
0: يعني
1: كان هناك خلاف على التدريس باللغة الكردية في المدارس والجامعات.
0: نعم بالنسبة للتدريس، نعم بالنسبة للتدريس، التدريس سيكون اعتبارا من العام المقبل، ستكون هناك لغة كردية اختيارية بمعدل ربما يعني المقترح الأولي معدل حصتين في الأسبوع. هناك كما تعلم كان هناك في مناهج لما يسمى الإدارة الذاتية تدرس المناهج، فكمرحلة انتقالية أعتقد تم الموافقة على ترجمة مادتين هما تاريخ والجغرافيا، ترجمة من المنهاج السوري، سيكون هناك منهاج واحد هو منهاج السوري، ستكون ترجمة هذه السنة حتى يعني نعبر إلى مرحلة العام القادم. في العام القادم ستكون هناك لغة كردية اختيارية، أما باقي المواد، المواد الدراسية، المواد العلمية الكذا، ستبقى كما هي منهاج موحد، ويعني هذا ينطبق على جميع المناهج الأخرى الموازية التي ظهرت في شمال سوريا أو في غير مناطق. سيكون هناك منهاج واحد هو منهاج السوري، وستكون هناك لغة كردية. وأنا يعني أعتقد أنه من واجب الدولة صراحة أن تدعم جميع اللغات المحلية، سواء اللغة الكردية، اللغة السريانية التي لها أيضا ارتباط وثيق جدا بتراثنا القديم. جميع هذه اللغات يعني أيا كان هذا حجم المكون قليل أو كثير، هذه لغات محلية سورية يجب أن تليها الدولة الاهتمام، وأن تكون في المناطق التي فيها وجود لهذه المكونات يجب أن تعنى الدولة يعني تدريس هذه المواد بما يحافظ على لغتهم الأم. نعم.
1: أستاذ خورشيد، تشير الأنباء أيضا إلى أن مظلوم عبدي وإلهام أحمد قد يزوران عبد الله أوجلان في تركيا، كيف يمكن قراءة ذلك؟
2: يعني قبل ذلك أستاذ محمد، ملاحظتان صغيرتان. الأولى، لابد من القول أن المراسيم التي أصدرها الرئيس الشرع بخصوص الكرد في سوريا دون شك هي تاريخية يمكن البناء عليها، ولكن تبقى هذه المراسيم بحاجة أن يتم إقرارها في الدستور كي تصبح حقوق مكتسبة سواء للكرد أو للحالة السورية كمواطنية. الأمر الثاني، الضيف الكريم عندما يقفز حول القضية ويقول ليس هناك شعب بمعنى ليس هناك قضية وهي مسائل، هذا نوع من الالتفاف على الحقيقة، ولا أعتقد أن هو كباحث يدعم هذه القضية إلا إذا كان ينطلق من تصور المسبق.
1: هو أستاذ خورشيد أن البعض يعني كان لديه تعلم تصور وإلهام، يعني هو الفكرة ربما يعني تحتاج إلى تعقيب. البعض لديه كان حلم ربما تصور، ولا أناقش الآن يعني مشروعيته، ولكن البعض كان لديه هذا الدعوة إلى وجود كيان كردي ما. الآن يبدو أن الأمر يعني تجاوزناه، صحيح؟
2: يا سيدي، كل شعوب العالم لديها أحلام، ولكن الأحلام شيء، والواقع على الأرض شيء، والسياسة الدولية شيء، والموانع الأقليمية شيء. هل سنحاسب مثلا واقع كامل على أن هناك مجموعة كان لديها مثلا أحلام؟ يا سيدي ما المشكلة؟ العرب لديهم أيضا أحلام بتحرير فلسطين بشكل كامل، وتحرير الوحدة، وتوحيد الأمة العربية. هل سنحاسب كل الناس على هذه القضية؟ لا يا سيدي، السياسة شيء والأحلام شيء آخر.
1: طيب في هذا السياق لقاء إذا تم يعني ماذا عن احتمال لقاء كما تقول الأنباء مظلوم عبدي مع عبد الله أوجلان؟ ما دلالة ذلك برأيك؟ هل سيتم وما دلالته؟
2: يعني ما يجري في سوريا الآن أساسا من عملية دمج بين قسد ومؤسساتها وبين الحكومة ليس بعيد عن ما يجري في تركيا سيدي. واضح أن العملية السياسية بين أوجلان في سجن إيمرلي وبين الحكومة التركية قطعت أشواط كبيرة، إلى درجة أن هذه القضية أيضا انتقلت إلى البرلمان التركي، وتم مشروع قرار في هذا البرلمان لمعالجة هذه القضية. هناك تفاصيل كثيرة. بالتأكيد موضوع حزب العمال الكردستاني تاريخيا هو لديه فروع ولديه أجنحة سياسية وعسكرية في أكثر من المنطقة، وعملية أساسا سوريا بغض النظر عن موضوع الكردي، نحن لدينا حدود مع تركيا 910 كيلومتر. نعم. هناك تداخل جغرافي، تداخل

0: عائلي تداخل. مدينة قامشلي هي كانت تاريخيا جزء من نصيبين، وجزء من العائلات بقيت في نصيبين وبعض منها انتقلت إلى قامشلي.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه القضية مترابطة. يمكن لمظلوم عبده بحكم علاقته التاريخية، نعم يمكن أن يكون في

0: أستاذ مهند، انتهى الوقت، تجاوزناه، لكن في جملة واحدة، ماذا بعد حلق أسد؟ جملة.
1: بعد قسد، سوريا واحدة موحدة لجميع أبنائها، عربا وكردا وسريانا ودروزا. لا مكان للمشاريع الانفصالية، لا مكان للميليشيات.
0: شكرا.
1: الموازية للدولة، سوريا تنطلق نحو اقتصاد وانفتاح وحرية إن شاء الله، واقتصاد للجميع.
0: شكرا جزيلا لكم مهند القاطع، الباحث السياسي من دمشق، وخورشيد دلي، المحلل السياسي من دمشق أيضا. في محورنا الثاني، نبحث في ما كشفت عنه صحيفة موقف الرياضي عن مخالفات فنية وقانونية في عقد البث الرياضي لمباريات الدوري السوري وكأس الجمهورية.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
3: يعني لهون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
4: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
5: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
6: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
7: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
8: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
9: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

مرحبا بكم من جديد. كشف تحقيق لصحيفة الموقف الرياضي عن فساد ومخالفات فنية متعلقة بمواصفات وجودة بث المباريات الرياضية في الدوري السوري الممتاز ومسابقة كأس الجمهورية من قبل شركة ستوديو فيجن المتعاقدة مع الاتحاد الرياضي. وشملت المخالفات بحسب التحقيق التردي في جودة البث التلفزيوني وعدم استخدام العدد المطلوب من الكاميرات من قبل الشركة المذكورة وعدم التزامها ببعض المواصفات الفنية، إضافة لمشكلات تقنية في النقل واعتماد الشركة على الإنترنت الفضائي بدل عربات النقل التلفزيوني. أشار التحقيق إلى أن شركة قدمت نفسها في العقد كشركة مسجلة أصولا في سوريا، في حين ذكرت الصحيفة أنها لم تجد الشركة ضمن سجلات الشركات المسجلة في المنطقة الحرة بدمشق وقت إعداد التحقيق، كما أنها لم تجد إثباتا لحصول الشركة على ترخيص من وزارة الإعلام، فضلا عن أن التحقيق أوضح أن شركات أخرى تولت إنتاج البث التلفزيوني للمباريات، رغم أن شركة ستوديو فيجن هي من أبرم الاتفاق والعقد مع الاتحاد الرياضي. كما أشار التحقيق إلى أن هناك اشتباها بتضارب المصالح وارتباط الشركة بشركة سيرياتيل وشخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع. بحسب التحقيق حملت وزارة الرياضة والشباب اتحادي كرة القدم وكرة السلة ولجان الإشراف مسؤولية متابعة المخالفات الفنية وتنفيذ بنود العقد.

نرحب بضيوفنا باسل الحمدو الصحفي الاستقصائي من برلين، أنس عمو الصحفي الرياضي من دمشق، وأنس حسين الحكم السابق في كرة القدم من باريس. مرحبا بكم جميعا. أستاذ باسل، يعني أنت أحد معدي التحقيق، مخالفات كثيرة نتحدث عنها ارتكبتها الشركة الناقلة للمباريات، هل هذه المخالفات يعني كان منصوصا أو كان يعني تجاهلها العقد؟ أم أنها لم تلتزم بمواصفات العقد ببنوده؟

0: هل شرحت لنا ذلك أستاذ باسل؟
1: يعني زميل محمد، أولا بالنسبة للتحقيق الاستقصائي اعتمد على الوثائق، اعتمد على العقود المبرمة، اعتمد على المشاهدات، التوثيق الميداني، واعتمد أيضا على المراسلات والمصادر المفتوحة. بالنسبة لهذه النقطة تحديدا، نقطة المخالفات الفنية، نص العقد على أنه العدد الكامل للكاميرات، لاحظ هناك يعني عدة فروقات، طبعا الكاميرات الستاند اب، الكاميرات التي يجب ان تكون متواجدة داخل ارض الملعب، كان غير العدد الذي تم العمل عليه من قبل الشركة، وبالتالي هذه اول مخالفة، لان الكاميرات المتفق عليها مختلفة كليا عن الكاميرات التي استخدمتها الشركة، بالإضافة لعدة شروط فنية مهمة جدا، استخدام الشركة للإنترنت بدل يعني عربات النقل التلفزيوني التي تعتمد على البث الفضائي SNG، وبالتالي هذا كان أحد أسباب يعني انخفاض الجودة، لكن بالمقابل هو يعني بالنسبة للشركة انخفاض أيضا في التكاليف. تعلم جيدا وأنت إعلامي كم تكلف يعني القنوات، استئجار الأقمار الصناعية لبث المباريات أو حتى لبث استديوهات عادية. لكن الأمر الأهم يعني باعتقادي أنه الشركة التي قامت بالإنتاج التلفزيوني لصالح القناة ولصالح استوديو فيجن هي يعني شركة يملكها مدير المكتب الإعلامي لسيرياتيل لسنوات طويلة علاء سلمور، هذا الشخص الذي يوثق حسابه، مهاجمته للثورة، الذي يوثق حسابه استهزاؤه بدماء المدنيين، دماء الثوار، دماء يعني الشهداء، وأيضا يعني شتمه للمعارضة، هذا الشخص الذي كان من المفترض أن يحاسب على أفعاله هذه يكرم بأن يمنح هذا العقد. هذا العقد هناك شقين، يعني يقول التعاقد مع الاتحاد السوري لكرة القدم واتحاد كرة السلة بأنه التعاقد الداخلي، إذا ما تعاقدت شركة استوديو فيجن مع شركة للإنتاج أو لأي عملية من العمليات يجب أن يخبر بها اتحاد كرة السلة والقدم، إذا كان لا يعلم فهي مصيبة، وإذا كان يعلم فهي مصيبة أكبر، لأن هناك العديد من المخالفات التي استحقت دفعات وغرامات مالية أكثر من 100,000 دولار ربما بحسب ما رصدنا لمدة 4 أشهر لم يتم الحصول عليها. إهمال، لا أدري، ربما محسوبيات، لأنه التحقيق يكشف أيضا شبهة في تضارب المصالح بأنه الذي يتولى إدارة عمليات هذه القناة هو مستشار وزير الشباب والرياضة السوري، وبالتالي من يحاسب من؟
0: طيب، يعني نقاط كثيرة سنأتي عليها تفصيلا، لكن ننوه مشاهدينا قبل ذلك أننا تواصلنا منذ يعني ساعات طويلة مع وزارة الرياضة والشباب، طلبنا منهم توضيح موقفهم لكن للأسف لم يستجيبوا لذلك. يعني كنا نود أن يكون معنا ضيف من وزارة الرياضة والشباب يقول ماذا حصل، لماذا حصل ذلك، لكن للأسف لم يكن هناك استجابة. أسأل أستاذ أنس، يعني سمعت وقرأت ربما التحقيق أيضا، لماذا يمنح العقد لشركة يثار حولها كل هذا، يعني هناك تحفظات، هناك شبهات حولها أيضا قانونية؟ أستاذ أنس ما رأيك؟
2: طبعا في البداية توجه خالص تحيات لك.
0: نسمع بداية أنس حسين ومن ثم يعني كلاكما أنس. أنس حسين في البداية، أستاذ أنس.
3: اوكي، مساء الخير استاذ محمد لك وللضيوف الكرام وكل المتابعين. بالنسبه لسؤالك بالشق القانوني، ما حل العقد لشركه في عندها اشكاليات في موضوع الثوره، وطرحوا هذا موضوع الاشكاليات هي ضيفك من برلين على ما اعتقد. اولا هذا الموضوع هذا شق قانوني بحت وليس شق عاطفي يمكن انه نحن نمشي عليه. لا، لو نحن في البدايه نرجع للخطوه اللي وراء، ولو انه خرجنا نقطه صغيره عن الموضوع، طالبنا نحن كرياضي ثوره بالقانون العزل الرياضي، لو تم هذا القانون العزل الرياضي والعزل السياسي ما وصلنا لهي المرحله انه ياخذ الحقوق البس او يربح المناقصات او المزايدات او اي مشروع اخر بجهه غير ثوريه او معاديه للثوره. نرجع لموضوعنا، لب الموضوع هو هذا. حسب تواصلي مع الاتحاد السوري لكرة القدم ومع الأستاذ فراستي، الموضوع صار بدفتر شروط أو عروض مقدمة من شركة فيجن. هذا الموضوع رسي عليها العقد وفق دفتر الشروط، فبالتالي أنت بتمشي بالمسار القانوني الصحيح، فما فيك أنت ترفضه طالما أنت قبلته قدم

0: عرضه ودخل يعني المنافسه للحصول على هاي الحقوق، ما فيك ترفضه بعد ما ياخذ الحقوق. بس كان من الاول انت تحط شروط في دفتر الشروط، مين بحق له يتقدم اذا كان تحط هذا البند انه اي شخص تابع او يدير منظمه او مؤسسه او شركه تعادي الثوره لا نقبل مشاركته في المنافسه.
1: طيب.
0: اوكي، لكن بعد ما انه اخذ هذا الدخل واخذ العقد وفق دفتر الشروط وفق المنافسه الشريفه، ما فيك تحكي هذا الحكي، لانه هذا يعني للاسف اذا حكينا بهذا الموضوع خلينا نحكي بشوي الشكل شوي غير لائق، فنصير الموضوع فيه شوي من المهزله، يعني في تناقض. طيب. ويحط حاله بموقف سيء الاتحاد.
1: طيب، لكن هناك يعني استاذ انس عمو، يعني هذه ليست الشركه الاولى، كان في شركه اولى تولت عمليات البث يفترض الاولى برايم، لكن ايضا فسخ العقد بذريعه عدم سدادها المستحقات، الان تحولوا الى هذه الشركه، يعني هناك ضعف بالجوده، عدم التزام ببنود العقد كما يشير التحقيق، وبالتالي يعني ما السبب، لماذا يتم التعاقد مع شركات ثم يتم الاكتشاف انه لا هناك مشاكل فنيه وقانونيه وماليه؟
2: صحيح، يعني في بداية استلام اتحاد كرة القدم الحالي لمهامه كان في زمن الفترة المؤقتة في زمن الأمين العام السابق الأستاذ مازن دقوري، تم أول مزاد علني لبيع حقوق الدوري، وكان مضطرين وقت أن يعملوا مزاد علني، وقت رسل المزاد على شركة برايم. ولما استلم الاتحاد الحالي لمهامه كان من البداية كان في توجه واضح لأعضاء الاتحاد لفسخ العقد مع شركة برايم، كان في تعامل صارم لتطبيق بنود العقد، وأيضا تم توجيه إنذار للشركة بوقتها على عنوانه الرئيسي بالمنطقة الحرة عن طريق الكاتب بالعدل، ولاحقا قالوا له أنتم تأخرتوا عن تسديد الدفعة الأولى ففسخوا العقد معهم بشكل مباشر. لكن أيضا في إشارات استفهام رسمت لاحقا. هذا المزاد اللي عم بحكي عنه كان بطريقة المزاد العلني، لاحقا تم الإعلان عن مزاد عن فض عروض جديد لبيع حقوق النقل، لكن تم هاي المرة بالظرف المختوم على عكس المرة السابقة، وكانت لبيع الحقوق الإعلانية الخمسة. تم وقتها بيع حقوق النقل التلفزيوني فقط اللي أخذت التلفزيون أنا سوري عن طريق شركة استوديو فيجن بمبلغ، يعني حتى كيف نحط الرقم السري أو مين الأشخاص المسؤولين عن عملية التسويق، مين هو الشخص المسؤول عن التسويق في اتحاد كرة القدم، ما في أشخاص مسؤولين، حط الرقم السري من قبل شخصين فقط اجتمعوا قبل بعشر دقائق من المزاد، حطوا رقم سري، وبعدها لما صار فض العروض كان العرض المقدم أو الفائز هو بعرض مالي بسيط يمكن بحدود $10,000 زيادة عن المبلغ الرقم السري اللي كان محطوط. باشرت تلفزيون أنا سوريا في نقل المباريات، مباريات الدوري السوري للموسم الماضي. كان في عدة ملاحظات، كان في تكسير بالصورة، تقطيع بالصورة، ما رح أذكر أنا كافة التفاصيل اللي تعرض لها التحقيق الاستقصائي اللي قام فيه الزميلين باسل ومازن، لكن أنا بدي أقارن بنفس المعطيات اللي أو المراحل اللي مر فيها تلفزيون برايم. أولا في تأخير حاليا بالمستحقات، يعني أنا حسب ما وصلني في دفعة واحدة فقط سددت إلى اتحاد كرة قدم، وقام اتحاد كرة قدم بتسديد مبلغ $160,000 فقط على الأندية المشاركة في الدوري السوري من أصل $800,000 أو مبلغ يتراوح ما بين $700,000 و$800,000 عن أول موسم، والموسم الأول انتهى ولم تسدد باقي الدفعات، أو على الأقل إن سددت فلم تصل باقي المبالغ إلى الأندية أو توزع عليها كما جرت العادة. أيضا الآن في إخلال، إن كان تأخير بالدفعات أو حتى إخلال مثل ما شفنا بالتحقيق الاستقصائي، فمن حق أو واجب على اتحاد كرة القدم أن هو يوجه إنذار عن طريق كاتب العدل أو عن طرق بالطرق القانونية أو القضائية إلى العنوان الوارد لهذه الشركة. ومثل ما لاحظنا نحن في التقرير الوارد أو في التحقيق الاستقصائي، العنوان الموجود هو عنوان غير واقعي، هو عنوان وهمي ولا يوجد مقر حقيقي للشركة كما ذكر في المنطقة الحرة. إذا نحن أمام تجاوزات بحسب ما ذكر التحقيق الاستقصائي، خاصة أنه هذا التحقيق جرى من قبل صحفي سوري متخصص بالصحافة الاستقصائية
1: يعني
2: الرياضية.
1: أستاذ أنس أنت
2: على
1: يعني تشير وكأنه
2: من جهات عالمية بناء التحقيقات السابقة،
1: ما تقوله وكأن العملية كلها يعني توقيع العقد مع الشركة والمزاد كلها كأنه كانت معدة مسبقا ولم يكن هناك مزاد حقيقي وشركات تقدمت، وإنما هي يعني علاقات رتبت الأمر، أمر بيت في ليل.
2: أنا ما بوجه أصابع الاتهام لأحد ولا بتهم أحد بالفساد أو بالمصالح، لكن هناك عدة إشارات استفهام رسمت بناء على المعطيات السابقة أو المراحل السابقة. يعني أنا ذكرت لك أول مرحلة، أول مزاد جرى في طريقة المزاد العلني، وكانوا موجودين في ثلاث شركات، والشركة اللي حاليا فازت بالعروض ما كانت موجودة في المزاد الأول. لاحقا لما تم فسخ العقد مع شركة برايم

0: كان موجودة شركتين فقط في فض العروض بالظرف المختوم. أول ما زاد فشل لأنه الشركة ما كانت موجودة، كان في عارض واحد فقط تقدم، المرة الثانية اكتمل النصاب وفازت الشركة بالعروض. بقي أربعة عروض أو حقوق استثمارية ما زالت مطروحة حتى الآن. بعد في المرحلة الثالثة خليني أسميها، عرضوا مزاد جديد أو حقوق جديدة بطريقة المزاد العلني. إذا ليش أنتوا بدأتوا بمزاد علني بعدين تحولتوا لظرف مختوم بعدين رحتوا لمزاد علني؟ هون في عنا إشارات استفهام نحن بحاجة إلى أجوبة عليها. في التحقيق الاستقصائي في عدة أسئلة واستفسارات توجهوا فيها القائمين عليه إلى وزارة الرياضة وتلقوا جواب، توجهوا بأسئلة اتحاد كرة السلة وتلقوا أجوبة، لكن كانت المشكلة حقيقية في اتحاد كرة القدم لما تتوجه له لأسئلة على مدار شهرين وأنت بتتجاهلها تماما وما بترد عليها.
1: نحن يعني اسمح لي معنا أستاذ باسل معنا من معدي تحقيق نسأله عن هذه النقطة وعن يعني قضية المزاد اللي طرحها أستاذ أنس، وأنتم أشرتم إلى قضية شبهة تضارب مصالح، وبالتالي هل من توضيح؟ أستاذ باسل تسمعوني؟
2: أنا أسمعك الآن.
1: تفضل. قضية المزاد وشبهة تضارب المصالح. إذا كنت تسمعني تفضل أستاذ باسل، يبدو هناك مشكلة. أستاذ أنس، من هو يعني المفترض الجهات التي تقوم بالرقابة أو المتابعة في مثل هذه الحالة؟
3: سؤال لي
1: أستاذ أنس الحسين.
3: المفترض أنه في جهة قانونية في الاتحاد السوري أو اتحاد كرة السلة هي تتابع وتراقب تنفيذ هذه العقود ومدى صحتها ومطابقتها للشروط والأسس القانونية، لكن في هناك في التحقيق الاستقصائي اللي سمعنا عنه واللي شاهدناه واللي تابعته بشكل سريع، أنا نتجه لنقطة مهمة إنه وزارة الرياضة والشباب حق لها والهيئة العامة للرقابة والتفتيش حق لها إنه تفتح تحقيقات في هذا الملف، يعني تم ذكر شبهات فساد أو ما شابه ذلك، يحق لوزارة الرياضة والشباب والهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهات القانونية الأخرى المختصة والتي لديها السلطة للوصول إلى هذه الملفات ومتابعتها تفتح تحقيقات تتصل إلى تأكيد هل هناك فساد أم لا، للبت الوجود شبهة أم لا شبهة، أو هذا كلام لا قانونيا لا يعطي نتيجة. هنا الوزارة لديها الصلاحية الكاملة وهذا لا يتعارض مع النظام الأساسي للفيفا بما يخص كرة القدم، باعتبار أن الضغط يكون حاليا أو لا الضغط حاليا هو باتجاه اتحاد الكرة أكبر من الاتحاد السلوي،
1: يعني
3: لا يتعارض مع الفيفا.
1: هذا يؤثر على
3: أمور مالية؟ لا لا لا لا يؤثر بما يخص الفيفا، لا يؤثر ابدا، لان المادتين على ما اعتقد 15 الى 16 من قوانين الفيفا لا تتعارض مع موضوع الرقابه الماليه والتفتيش المالي، هذا لا يتعارض مع العمل الفني او الاداري للاتحاد الذي يتنافى او يتعارض مع قانون الفيفا، لا ابدا.
1: نعم. طب استاذ باسل اعود اليك في القضيه اللي اشرناها، موضوع كيف حصلت الشركه على العقد وشبهة تضارب المصالح التي أشرتم إليها في التحقيق، هل شرحت لنا ذلك؟ أستاذ باسل هل تسمعني؟ طيب أستاذ أنس أعود يعني لأسمع منك عن موضوع الرقابة، يعني هل ألا يفترض أنه مسألة مثل هذه وجودة البث التلفزيوني أستاذ أنس عمو يعني يفترض واضحة من دقائق الأولى، وبالتالي استمرارها لفترة طويلة إلى ما يؤشر ذلك؟ أين الجهات الرقابية؟ هل كان يفترض فسخ العقد مثلا؟
0: تماما، يعني نحن من المباراة الأولى لاحظنا أنه في مشاكل فنية عم تعاني منها الجهة الناقلة لمباراة الدوري، كان في تقطيع بالصورة، كان في مشاكل في النقل، كان في كاميرات غير مناسبة لعملية النقل، أيضا كان في تأخير في البث أو التكسير، وهذا الشيء اتضح لاحقا أن هن عم يعتمدوا على جهاز بث الإنترنت بدلا من الأوبيفان برأيي من وهذه المشكلة استمرت حتى نهاية الدوري، أيضا ما انطبقت بس على كرة القدم إنما حتى في كرة السلة، يعني حتى بنلاحظ بختام الموسم في نهاية كأس الجمهورية تأخرت المباراة.

0: لمدة ساعة بسبب عدم جاهزية القناة الناقلة لنقل المباراة، بالرغم من أنه ما كان في نشاط كروي سواء بكرة السلة أو بكرة القدم في سوريا، وبالتالي كوادر القناة لازم تكون جاهزة وقبل فترة لتغطية نهائي كأس الجمهورية اللي هي آخر مباراة الموسم سواء بكرة السلة أو بكرة القدم. أيضا إذا بنلاحظ إحنا على مدار موسم كرة القدم شفنا أن النقل التلفزيوني عم بيكون عشوائي أو اعتباطي، ما كان في سياسة واضحة لآلية النقل، كيف بيتم اختيار المباريات؟ يعني أحيانا بيتم نقل مباريات أقل أهمية، في مباريات جماهيرية أكثر أو مهمة أكثر على صراع الصدارة أو الهبوط، فكان اتضح لاحقا أن عم بيكون النقل لسبب أنه كادر نقل أو الأوبي فان عم تكون موجودة بهذه المدينة، لأنه الظهر في مباراة كرة قدم وبالليل عم بيكون في مباراة باسكت بول، فالقناة الناقلة عم تتجه لمصالحها بدل اتحاد كرة قدم. فبالتالي اتحاد كرة قدم واتحاد كرة السلة لازم كان يكون في سياسة واضحة ورقابية هي تمارس دورها على عملية النقل التلفزيوني. أيضا من المستغرب أن اتحاد كرة القدم بيسمح فقط بنقل 3 مباريات، وأحيانا عم نشوف مباراتين فقط في كل مرحلة من أصل 7 مباريات، طيب الـ5 مباريات الثانية وين راحت؟ انت يفترض عليك اتحاد كرة القدم السوري انك ترتقي بمستوى الدوري وتسوق الدوري وتحقق اوسع انتشار له لترفع من القيمة التسويقية له وتعمله براندينج لحتى لاحقا تحصد عائدات تسويقية اكبر، لكن اتضح من البداية انه في خلل كتير كبير في اتحاد كرة القدم في غياب جهة تسويقية المسؤولية عن ملف التسويق لمثل هذا النوع من الملفات، وهذا الشيء بيتجلى واضح لحتى الوقت الحالي، يعني انتهى اول موسم وفي 4 ملفات تسويقيه او 4 حقوق تسويقيه لم تسوق حتى الان، بالرغم من اني تغيير نظام المزاد او تغيير الارقام، في خلل ما مو بس على صعيد تسويق مباريات الدوري او النقل التلفزيوني، انما حتى على صعيد تسويق الانديه، يعني هل يعقل حتى الان ما في عندنا ولا سبونسر باتحاد كره القدم، ما في عندنا ولا سبونسر للمنتخبات الوطنيه اللي عم بتشارك خارجيا وعم بتشارك في محافل دوليه، فلازم يكون في عندنا اول شيء اشخاص اخصائيين مختصين في التسويق متواجدين في اتحاد كره القدم هن اللي يستلموا هاي الملفات، ولا تدار هذه الملفات من قبل اعضاء في اتحاد كره القدم، مع احترامي لهم في بعضهم يفتقد للشهادة العلمية ويفتقد لخبرة التسويق وعم بيحكوا بملفات بملايين الدولارات، يعني بحسب الأرقام اللي طرحوها هن للمزادات على صفحتهم بالفيسبوك ممكن وصلت الأرقام بآخر شيء بحدود 7 ملايين و320 ألف دولار، يعني احنا عم نحكي عن أرقام ضخمة، كيف وضعت هاي الأرقام وكيف قدرتوا أنتم القيمة التسويقية ومن هنا أشخاص الأخصائيين؟ كل هاي الأسئلة والاستفسارات توحينا انه في خلل او الملف التسويقي الذي يدار من قبل اتحاد كره القدم يدار بطريقه اعتباطيه. يمكن
1: نعم اسمح لي عودي استاذ باسل حمدو، ارجو ان تكون ان تسمعوني، انتم اشرتم الى يعني شبهات احاطت بشخصيات نافذه لها دور ربما في ابرام العقد، اين تعمل، من تقصدون بهذه الشخصيات؟
2: يعني اول شيء زميل محمد، أنا كنت قبل أشهر على نفس المنصة على تلفزيون سوريا ونفس البرنامج وتحدثنا عن تجاوز كان شبيه بهذا الموضوع، ذكرت تفاهم وقعت مع شخص له عليه جرم مالي وقام بالنصب أيضا على اتحاد كرة القدم سابقا واتحاد الرياضة العام. الآن نفس الموضوع، أعتقد بأنه هذا يدل على أن الأمور مقصودة، والأمور لماذا يمكن أن تكون مقصودة؟ لأنه أصحاب القرار الذي تحدثنا عنه وهو مستشار وزير الشباب والرياضة كشفنا بأنه السيد رامي يوسف، اكتشفنا أنه هو من يدير عمليات القناة ويدير التعاقدات في القناة وهو أيضا المسؤول عن الإشراف، وبالتالي من يحاسب من؟ عندما تكون الشخصية هي التي تحاسب وهي التي تقوم بإدارة العمليات، أعتقد بأنه يجب علينا نتحدث عن أكثر من موضوع شبهة، موضوع يجب فتح يعني ملفهم قبل الرقابة والتفتيش، لماذا تم الغض البصر عن التجاوزات التي قد تجلب أكثر من 100 ألف دولار لاتحاد كرة السلة وكرة القدم، لأنه ينص العقد على أن هناك مخالفة مالية بقيمة محددة عن كل مباراة يتم فيها مخالفة المواصفات الفنية، بالإضافة على أنه هذا العقد بالأساس يعني عندما كما قال زميلي أنس يعني اكتشفنا أنه لا يوجد عنوان لهذه الشركة، كيف تم مراسلة هذه الشركة؟ السؤال كيف تمت المراسلات إذا كانت ليس لديها العنوان الموضوع في العقد بأنه في المنطقة الحرة بحسب الوثائق التي حصلنا عليها لا يوجد لديها أي مكتب هناك وأي اسم هناك، إذا كيف تمت المراسلات؟ من راسلها وإلى أين ذهبت المراسلات؟
1: طيب يعني ما توصلتم إليه أستاذ باسل، هل نحن أمام يعني نقص كفاءة أدى إلى ذلك، ضعف خبرة، أم ربما ما هو أبعد
2: والله
1: فساد؟
2: عندما تتكرر الأمور القانونات باعتقادي بأنه أصبح الأمر أكثر موضوع يعني

0: نقص كفاءة أو خبرة، لأنه بالتحديد اليوم عندما نتحدث عن الخبرات الموجودة في سوريا في الخليج، هناك يعني محامين يتولون إدارة الحقوق في كبرى القنوات، هناك محامين يتولون أيضا إدارة الملفات في الكثير من الأندية والكثير من الاتحادات. باعتقادي هنا لا نتحدث عن نقص في الخبرة، بنتحدث عن نقص في هؤلاء الأشخاص، تواجد هؤلاء الأشخاص ومن يريد إبعادهم. هنا اعتقادي الشخصي بأنه يشير يعني يفتح علامات الاستفهام، لماذا يتم إبعاد أصحاب الخبرة ويتم يعني وضع أشخاص في غير مكانهم؟ هذه الأمور فتحت أبواب الفساد، هذه الأمور فتحت أبواب المخالفات. عندما لا يكون هناك قسم قانوني، يعني أنا كصحفي أستطيع الوصول إلى بيانات الشركة عبر المصادر المفتوحة، أستطيع الحصول على بيانات رسمية تؤكد بأنها غير موجودة على أرض الواقع، واتحاد كرة قدم ووزارة لديها من المفترض أن يكون طاقم قانوني كبير يبحث في كل شاردة واردة، لم يكتشف هذا الأمر. إذا لم يكتشفوا فهي مصيبة، وإذا اكتشفوا وإذا كان
1: أنتم
0: بالفعل
1: أشرتم
0: يعلم هذا الكلام فهي مصيبة أكبر.
1: في التحقيق، يعني ليس أنه العنوان المفترض في المنطقة الحرة بدمشق غير موجود للشركة، غير موجودة واقعيا. أنتم تقولون، قلتم في التحقيق أنه لم تجدوا حتى
0: واقعيا
1: ترخيصا
0: يجب أن تمتلك
1: لدى
0: الشركة
1: وزارة
0: شركة
1: الإعلام.
0: ترخيص في سوريا. نعم، في وزارة الإعلام لم نجد لديها أي ترخيص أو اسم. أي يعني شركة أو أي قناة يجب أن تمارس عملها في سوريا يجب أن تحصل على ترخيص، هذا ترخيص غير موجود في سوريا. إذا كانت قناة موجودة، إذا كانت تبث من الخارج، هذا شيء آخر، لكن شروط العقد وشروط التعاقد ينص على أنه يجب أن تكون الشركة مرخصة ولديها سجل تجاري سوري. إذا كانت غير موجودة، كيف دخلت في هذه المفاوضات وكيف حصلت على العقد؟ قلت سابقا كيف تمت التراسلات؟ إذا كان هناك مراسلات رسمية تجري بين الاتحادات، اتحاد كرة السلة واتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة مع
1: نعم.
0: الشركة، والشركة ليس لديها مكان، فمن يتولى هذه المراسلات؟ هل هو الشخص الذي يدير عمليات القناة والذي هو مستشار الوزير؟ يعني هذه علامة استفهام كبيرة.
1: انتهى الوقت، شكرا جزيلا لكم باسل الحمد والصحفي الاستقصائي من برلين، أنس عمو الصحفي الرياضي من دمشق، وأنس حسين الحكم السابق من باريس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: هروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده

0: نواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
3: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
4: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
5: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وغلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
6: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
7: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
8: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من 8 كانون الأول تغيرت حكومات وتبدلت إدارات ووزارات وانفتحت ملفات كثيرة كانت لسنوات طويلة خارج النقاش. لكن شو صار بالنقابات؟ ليش غايبة عن الفضاء العام؟ هل صارت تمثل أعضائها وتدافع عن حقوقهم مثل ما بنتمنى، ولا بقيت مثل ما كانت جزء من بنية السلطة وأداة من أدواتها؟ شو بصير لما تكون قيادة النقابة معينة من فوق مو منتخبة من أعضائها؟ هل ممكن نحكي عن نقابة مستقلة إذا كانت الدولة هي اللي عم تختار القيادات؟ لكن بالمقابل، هل الظروف اليوم جاهزة ومهيئة لانتخابات نقابية حقيقية ونزيهة؟ ولا نحن بحاجة لمرحلة انتقالية قبل الوصول لصندوق الاقتراع؟ وفي سؤال أصعب، شو بنعمل بقيادات النقابات وأعضائها اللي كانوا جزء من منظومة النظام المخلوع؟ هل العزل النقابي ضرورة لحماية النقابات الجديدة من عودة الوجوه والأساليب القديمة؟ ولا هذا ممكن يتحول لعقاب جماعي وإقصاء للناس على أساس مواقفهم أو انتماءاتهم مو على أساس أفعال مثبتة؟ مين لازم يشمله العزل؟ ومين بيقرر؟ بأي قانون؟ هل تولي منصب بالنقابة خلال حكم النظام المخلوع كافي للإدانة؟ ولا لازم تكون المحاسبة فردية وبناء على المسؤولية الحقيقية والفعل؟ والأهم من كل هذا، شو الدور اللي بدنا إياه للنقابات بسوريا الجديدة؟ هل بدنا إياها مؤسسات خدمات ومعاملات وانتساب ومدري شو؟ ولا قوة مستقلة تدافع عن حقوق الأعضاء وتراقب السلطة وتشارك بصناعة السياسات العامة؟ بين العزل والمحاسبة، وبين التعيين والانتخاب، وبين تبعية النقابات للدولة واستقلالها عنها، بنفتح الليلة واحد من أهم ملفات المرحلة الانتقالية. لكن قبل هيك خلينا نشوف فقرة مناظرة الشباب ومقولة اليوم: إجراء انتخابات نقابية حرة شرط مقدم على إصلاح القوانين والهياكل. معنى مع المقولة منار شعبان وهي ناشطة مجتمعية، ومعنى ملاك الزعبي وهي طالبة اقتصاد ضد المقولة. لكن بالأول خلونا مع بعضنا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل.

0: بل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
1: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي الشابتين، عندي منار مع المقولة مثل ما حكينا وملاك ضد المقولة. راح أذكركم بقواعد المناظرة، 3 جولات لكل واحد، لكل جولة لكل سيدة 3 جولات، كل واحدة منها 90 ثانية. لا تقاطعوا بعض، ممنوع المقاطعة. أحيانا أنا ممكن أتغارز وأقاطعكم، بس بالعادة ما بعملها يعني، أوكي؟ وإذا سمحتوا نصيحة، استغلوا الوقت للأخير بس مثل ما بدكم، أنت بتوقعوا إذا بدكم بآخر 10 ثواني راح أذكركم أنه قرب ينتهي الوقت، أوكي؟ فينا نبدأ. جاهزات؟
2: جاهز.
1: العداد على الشاشة. منار، أنت شايفة أنه المقولة صحيحة، تفضلي.
2: نعم، المقولة صحيحة لأنه نحن نحكي عن أولويات حالية. نحن بمرحلة تنفية فرض الكثير من القوانين والتشريعات، شفنا نتيجتها بالشارع من احتجاجات على فرض أشخاص وجودهم، من أنه نحن نشوف أنه هاي القوانين عم تنفرض من جانب أمني أو جانب سياسي وليست جانب شعبوي، أو الشعب هو مثل أو عطاه الشرعية أصلاً تكون موجودة. هذا الشيء بيخلينا نشوف أنه هي القوانين ما عم بتكون عم بتأدي الغرض اللي هي للشعب. نحن لما نكون منتخبين شخص ونقابة تمثلنا، منكون عم نحط حدا بيسأل عننا نحن، ما بيسأل عن السلطة وبيخاف إنها هي تشيله لما رح يعارضها ويحكي بصوته ويحكي بصوت الشعب. فينا نشوف الأمثلة القريبة حاليا اللي هي شافت إنه اليوم في قوانين نزلت، الشعب طلع وقال لا، تغيرت وتعدلت. فنحن بحاجة نسمع الشعب صوته، يكون مننا وفينا القوانين لنبني سوريا الجديدة، مو سوريا اللي كانت قبل أبدا. هذا الشيء بيخلينا ما نعيد إنتاج النظام السابق، ونتعلم من التجارب اللي نحن عم نشوفها قدامنا سواء بالسلطة الحالية أو السلطة السابقة.
1: تمام؟ خالصين. تمام؟ شو رأيك يا ملاك؟ منار عم بتقول إنه لما أنت بتعيني من فوق بمثل مصالحك، بينما لما بتنتخب الناس، لما منتخب الناس اللي يعني منتخب بيمثل مصالح الناس، فهاي الأولوية. وعم تقول شفنا بالشارع اليوم لما الناس عم تحتج الناس عم بترد، بالتالي لما يكون في جهة ممثلة بصير احتجاج من داخلها. شو رأيك؟
3: أول شيء أكيد نحن مع الديمقراطية، مع الانتخابات، مع إنه الشعب هو يختار الأشخاص يلي بتمثله، لكن نحن اليوم جملتنا الجدلية عم تفاضل مين قبل مين، وحكيت تطرقت لهرم الأولويات. نحن هرم الأولويات لو نزلنا اليوم على الشارع وسألنا العامل، أنت اليوم بتفضل تحط ورقة بصندوق اقتراع ولا بتفضل اليوم نصلح القانون يلي رح يحميك من أنياب التضخم، رح يحميك من أنياب الفصل التعسفي، رح يحميك إنه أنت يتم إقصائك بس لمجرد توجهاتك السياسية أو حتى انتماءاتك. نحن اليوم عم نشوف مستوى المعيشة قديش كارثي، قديش في تضخم ما عم يناسب أي طبقة من طبقات المجتمع، خلينا نكون واضحين. فنحن اليوم هل معركتنا تحسم بغرف الانتخابات والاقتراع ولا بغرف صياغة القانون يلي رح يحمي هي الدورة الانتخابية يلي رح تصير بعده وكامل الدورات الانتخابية؟ موقفنا اليوم كمعارضة بحقق استدامة. نحن اليوم بدنا النقابة تكون قوية مؤسسية، يعني مؤسساتيا وليس بالأشخاص، لأنه نحن اليوم حتى لو وصلنا الشخص المناسب وكان القانون بكبله وما بيعطيه الاستقلالية وما بيعطيه الحرية أنه يدافع عن اللي بيمثلهم، معناته نحن ليش وصلنا؟ حتى لو كان قائد نقابي مثالي، القانون عم يحد من صلاحياته، معناته هو ما استفدنا منه بشيء، وما كان في جدوى لهي الانتخابات، وما كان في جدوى للديمقراطية المزعومة أو الحرية.
1: الديمقراطية المزعومة أو
3: الحرية.
1: ملاك عم بتقول إنه قبل ما أنا أروح أصد هي أنا بدي مؤسسة متماسكة. عملياً عم بتقول هي إنه هلا بتسأل المواطن بالشارع أنت إنه بدك أنت ديمقراطية وتنتخب ولا بدك مؤسسة متماسكة؟ بدك مؤسسة قانون ناجز و
3: قانون صارم بيحمي
1: وبيحمي الدورة الانتخابية هاي والمستقبلية.
3: تمام.
1: قبل ما تحكي بالانتخابات حط القانون يلي يحمي. انت شو برايك؟

0: برأيي إنه القانون موجود فعلاً. نحن في عنا قوانين للعمال، ذكرت زميلتي العاملين ذكرت الفصل التعسفي، هذا موجود قوانين بتجرمه أساساً، وأصلاً لما يكون فعال القانون مستحيل حدا يفصل فصل تعسفي. هي أول شغلة. ثاني شغلة، أنا لما بدي أعمل انتخابات ما بنزل على الشارع، أنا بنتخب أشخاص من ضمن المؤسسات. أنا إذا عم بحكي عن نقابة عمال رح شوف الشركات على مستوى الشركة، بعدين أطلع أطلع أطلع أطلع ليكون أنا في عندي ممثل عن كل نقابة. فأنا هون بكون اشتغلت على إني أسست مثل ما قالت زميلتي مؤسسة الأشخاص هن بنوها، مو مثل ما تعودنا إنه اليوم بتجي الشغلة من فوق. أنا مين بعرف لحتى هو يجي يحط لي يرسم لي الهيكلة ويحط لي الأشخاص ويعينهم هو، وأنا بهي الحالة أنا كيف بضمن إنه هو بيعرف أنا شو وجعي؟ نحنا دائما بتصير معنا إنه الأشخاص بيجوا ليشتكوا بيقولون ما رح تستفيدوا شيء. ليه؟ لانه هو خلص فقد ثقته اساسا بالناحيه القانونيه اللي لا تطبق. وثاني شيء، مين عم يسمعه اصلا؟ هو شو عرفه بمين عم يسمعه؟ هو بجوز يأذيه اصلا. فنحن انا لما بكون حطيت اشخاص مننا وفينا، من الاشخاص اللي احنا بنثق فيهم، انا معي دكتور من فلان الفلاني انا بثق فيه، هذا انا بعينه بحسب انتخابات حكينا هي مستويات، انا هون ضمنت انه انا هذا الشخص حيمثلني، ضمنت انه هو بيعرف معاناتي اصلا. تمام. فهي النقطة. في نقطة تانية ذكرت زميلتي حكيت سريعا، اللي هي انه نحن عم نستنى سنتين، صلنا نحن 5 سنين، صلنا هي 5 سنين مدة الفترة الانتقالية، صلنا سنتين عم نستنى فرضت قوانين كان فيها ممكن نعمل انتخابات.
1: شكرا. حطت مجموعة من الحجج، انه اولا انت اللي عم بتعين ما بيعرف وجهي على اي اساس بده. اثنين، مين قال ما في قوانين؟ في قوانين موجودة وبتحمي من الفصل التعسفي ومن غيره. نحن مش عم نيجي على ما في دولة ما فيها قوانين. في نحن بعدين قالت جملة أخيرة إنه نحن من الأصل 5 سنوات صار ماضي سنتين من 5، يعني 40% من مرحلة انتقالية. معقول ما بيكفي النضول لنسوي انتخابات؟ أنت شو رأيك؟
2: طيب هلا بدي انطلق من اللي بلشت فيه زميلتي لما قالت القانون موجود اصلا. هلا بدي اسال سؤال، هل الشعب السوري اليوم او المواطن واثق بالقانون يلي كان؟ لو مآمن فيه وواثق فيه ما كان صار سقوط النظام، وما كانت الاحتجاجات هي اللي صارت ابدا، لانه كانت كل القوانين فيها ثغرات، كانت الرشوه، كان الفساد، كان سوء الاداره والترهل الاداري، كانوا كل هدول، وكان اصلا ولا زالت النقابات غير مستقله. نحن اليوم اذا برجع بقول الانتخابات شيء كثير مهم، والانتخابات نحن حاجتها، لكن مين بيسبقها انه نحن نصلح القانون؟ لانه قواعد اللعبه تسبق اللعبه. مين راح يضمن انه هي الانتخابات نزيهه مو القانون الصح؟ مين راح يضمن اليه التصويت والترشح انه يكونوا حرين ونزيهين فعليا مو القانون؟ وهل نحن اليوم عم ندافع لنوصل شخص للكرسي وهذا الكرسي ما بيملك صلاحيات؟ ممكن اي وزير يعزله، ممكن اذا طالب بحقه او اذا كان له صوت. فنحن اليوم عم نقول انه قواعد اللعبه تسبق اللعبه، ومين راح يحدد نزاهه الانتخابات؟ القانون. مين راح يحدد شروط هي الانتخابات الحره فعليا؟ القانون. فنحن لازم نصلح القانون قبل ما نجري هي الانتخابات. اصلحوا القانون اليوم تحموا الصندوق غدا.
1: خلصتي؟ اصلحوا القانون اليوم تحموا الانتخابات مستقبلا، هيك عم بتقول ملاك، وعم بتقول انه القوانين لو كانت كويسة ما كنا شافنا كل القوانين فيها ثغرات، والدليل انه كان منتشر الفساد والمحسوبية والترهل الإداري وما شابه. بالتالي قبل ما اروح للانتخابات، وهي طبعا رفعت راسها هيك قالت الانتخابات مهمة مهمة، بس يا اخي في شيء اهم بالاول اللي هو البناء المؤسسي. مزبوط؟ انت شو رأيك؟
0: انا رأيي انه نحن عم نرجع نعيد ترتيب معين، اللي هو انا اكتب قوانين ونزلها على ورق، فنحن عم نحط ورق ورق ورق ورق ورق، هذا الورق موجود. انا عندي قوانين مستمده من قوانين تانية، من قوانين يمكن فرنسا، من قوانين القانون السوري، مستمد من اكثر من مكان. فهذا القانون موجود، انا بتطبيقه هون بيختلف. انا لما بحط نقابه عمال انا بعطيها انا بكون رشحتها بواسطه الشعب، الشعب صار مآمن فيها، وقت حيعزلها وزير حتيجي لعند الوزير تقول له كيف تعزله. ولما هنن حيتصرف هو اللي انا رشحته بنقابه العمال مثلا، حيتصرف تصرف ما بيجي للشعب، الشعب حيسائله كمان بنفس الوقت، حيكون معه حيسائله. تمام. انا بكون عملت هذا الترتيب. احنا اليوم بحاجه انه نشارك الشارع، الشارع موجود، الشارع عنده وعي، مانو ابدا، على الاقل يحكي معاناته، انا ما بدي يكون مثقف، خليني اقول يحكي معاناته، يحكي صوته. في عنا نخبه مثقفه، وفي عنا اشخاص هن اللي بيعرفوا شو عم ينوجعوا، بيعرفوا شو صاير معهم، هن اللي بيقدروا يحكوا. الفكره الثانيه اللي هي بتخص موضوع المثال اللي كتير انا حاحكي عنه سريعا، اللي هو نحن بنعرف في شركه بالمنطقه الصناعيه هي طلعت وحكت واحتجت، قالت يا جماعه نحن ما عندنا تامينات، نحن ما عندنا كذا، وشفنا انه الشركة

0: كتبهم هون، استجابت لمطالبهم، رفعت لهم رواتبهم، امنت لهم امورهم. ماذا لو كان في نقابه عمال تحكي بصوتهم؟ كان الموضوع كثير حيكون منظم، يمكن ما صار فوضى اصلا. ماذا لو وقت السويداء كمان نفس الشيء، كان في نقابه المعلمين تحكي، اتحاد الطلبه يحكي باسم الطلاب اللي انحرموا من الامتحانات وما اضطرينا نوصل لمرسوم رئاسي.
1: شكرا، اعطتك مثالين. قالت لك في شركه نعرف احنا ما راح نسميها، انه كان في احتجوا موظفينها وبعدين الشركة استجابت. لو كان في نقابة عمال تحكي باسمهم واسم غيرهم كان الوضع أكثر تنظيماً وما كان في كل الاضطرابات. لو كان في نقابة الطلاب أو في اتحاد الطلاب أو نقابة معلمين تحكي باسم الطلاب والمعلمين بسويدة كان يمكن الوضع يكون أفضل. لو في ناس تحكي وجع الناس، مش شرط نخبة مثقفة ومش شرط مهم، وإنما تحكي وجع الناس، على الأقل في اللي بنتخبه بدافع عن وجعك.
2: أخذ جولي لك. تماماً. أول شيء نحن بدنا نقوله، هي قالت أنا على الأقل بدي إياه يحكي، على الأقل بدي إياه يعبر، على الأقل بدي إياه يحس بوجوده وبصوته. يا ترى نحن اليوم بدنا إياه يحس بصوته وبس إنه احكي وما حدا عم يرد عليك، ولا نحن عن جد بدنا إياه يلمس هي الأشياء على أرض الواقع، يلمس إنه راح التضخم نوعاً ما، يلمس إنه الفصل التعسفي هو نوعاً ما محمي منه، يلمس أهم من إنه يحس إنه عم يحكي ويمكن ينرد عليه ويمكن ما ينرد، لأنه نحن ما عم نراهن على مستقبل مجهول، نحن العمال قضيتنا. وبالإضافة لأنه قلت لي أنه ماذا لو كان في نقابة، كانت عم تسأل ماذا لو كان في نقابة مو كانت حكت بصوتهم. نحن اليوم عم بموقفي عم نقول أنه نحن لازم ندعم استقلالية هاي النقابة وعدم تبعيتها للدولة ونصلح القانون المترهل اللي فيها قبل ما نجري الانتخابات يلي ما بتطعمي خبز. تمام. فهون هي تنازلت عن موقفها بأنه نحن بدنا هاي النقابة. طب نحن بدنا النقابة معناته منصلح هاي المؤسسة من قوية، من خلي القانون فيها هو السائد قبل ما نعمل انتخابات. ليش؟ لأنه أصلاً قلنا أنه كيف نحن رح نخلي شخص وصل بموجب هاي القوانين للكرسي هو رح يحاربه، وهو وصل بهاي القوانين المترهلة، بهاي القوانين اللي فيها ثغرات، فكيف رح يحارب هذا القانون يلي وصله؟
1: خلصتي؟ طيب خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل. يلا بيكم مرة ثانية. خلينا نروح عند السادة والسيدات الحضور، أنتوا شو رأيكم، الانتخابات بالأول ولا الإصلاح المؤسسي بالأول؟ تفضل أستاذ، المايك لازم.
3: مساء الخير، محمد الخطيب صحفي مستقل.
1: بس على مهلك وعلي صوتك يعني.
3: تمام. هلا نحن عم نحكي عن القوانين، مين بده يضع القوانين؟ الهيكل القديم ولا بده يكون في انتخابات تحدد ناس جديدة وجوه جديدة تكتب القوانين الحديثة اللي تلائمنا نحن، تلائم ظروفنا؟ أنا ما بدي الناس عينها حزب البعث تكتب قوانين تطرح عليها الاستحباب التحرير. هي هذا رأيي بصراحة يعني.
1: شو رأيك يا ملاك؟
2: تماماً. صياغة القوانين مو بالضرورة تكون من قبل الأشخاص اللي موجودين حالياً، في ألف آلية نعمل نصيغ فيها قوانين تناهض حقوق الشعب، وأكيد نحن بدنا تكون قوانين بتناهض حقوقه. فينا نعمل
1: تناهض حقوق، مش بتناهض حقوق الشعب، بتدعم حقوق الشعب.
2: تدعم.
1: قضينا عمر كامل يعني بتناهضنا.
2: أسفة. تدعم حقوق الشعب في ألف طريقة، بس مو يعني مو ضروري نحن ننتخب أشخاص جداد. أصلاً نحن يمكن مو الكل عندهم ثقة بهدول الأشخاص الجداد، مثل ما في عالم ما بتثق بالقدام وفي عالم بتثق
1: بس
2: فيهم.
1: بس هو أسألك سؤال مهم، قل لك مين بده يحط القانون؟ القانون اللي بده يحطه إذا أنت ما عندك انتخاب راح يحط القانون شخص معين أنت بجوز تحطه على قياسه.
2: تماما. بس هي الفكرة مو انه نحن اليوم عم نقول مين رح يسبق مين. طيب اذا نحن ما عم نقول انه الاشخاص القديمة هي المفروض تحط القانون الجديد، نحن ممكن نحطه بمشاركة الشعب، ممكن نلاقي آلية.
1: هو تلاقي آلية، هي هاي اللي عم اسأله.
2: تماما.
1: شو الآلية؟ شو استاذ بدك تحكي شيء انت؟
4: يعطيكم العافية، مساء الخير، موفق روماني.
1: شو بصير حضرتك؟
4: ناشط. احنا الفكرة مزبوطة اللي عم تحكي فيها، انه اول شيء الاساس بده يطلع من الشعب. يعني بدي اعرف مين بدي اختار لحتى يحكي باسمي نوصل صوتنا لاعلى مرحلة. اما اذا كانت المراحل الكبيرة قاعدة او مثل ما تفضل الاستاذ انه على نظام القديم، فاحنا ما حنقدر نوصل عنوة.
1: هيك رأيك؟
2: وأنا بشوف إنه تبديل الأشخاص والقانون مترهل هو مثل كأنه عم نبدل سائقين والسيارة خربانة. فإذا الدولة ما عطت هاي الحرية وهي الديمقراطية للمؤسسات وللنقابات، فبالتالي نحن

0: نحط شخص احكي بصوتنا وما حدا رح يسمعك. نحن عم نقول بدنا نصلح انه الدولة تصير تسمع، الدولة تعطي هي الحرية والاستقلالية لهي النقابات.
1: مين في كمان بيحب يعلق؟ بدك تعلق كمان؟ وبدك تحكي انت كمان؟ اوكي تفضلي. يا
2: ماذا لو هي السيارة تصلحت بواسطة العمال أساساً؟ هن صلحوها بإيديهن ومشيوا فيها، حطوا لها قائد هن اختاروا ومشيوا فيها. نحن جربنا كتير أوقات أساساً يكون في أشخاص معينين ما منعرف مين هن أصلاً. نحن لما عم نحكي عن انتخابات، نحن عم نحكي عن انتخابات على مستوى أول شيء معمل يمكن، بعدين عم نحكي على محافظة، بعدين عم نحكي على كذا، وهي انتخابات بتاخد وقت كتير. نحن هلأ مرقنا سنتين، تمام؟ هدول السنتين شفنا فيهم تعيينات، برجع بعيد كلامي، شفنا فيهم تعيينات وفرض بالقوة وشفنا ردة فعل الشارع، تمام؟ فأنا اليوم بخلي بأشرك، لما بأشرك بصير أنا في عندي انتماء، بصير العامل بيهتم بالمؤسسة وبيهتم بالدولة وبصير قادر ينتمي له أصلاً، ما بيدور على طرق للهروب منها.
1: سهل رجعت المناظر من بدأ جديد. تفضل أستاذ.
3: مازن اسمان دار صحفي مستقل. قبل كان يتعين النقيب أو الأعضاء اللي تحته من النظام أو بالتزكية بالانتخابات بالتزكية، يعني أنه انتخبوا هذا الشخص. حالياً في مثالين يعني قريبين على هذا الشيء بدون ذكر أسماء، مثلاً في عنا اتحادات ونقابات، كان في عنا شخصية قام كتير كبيرة برا القطر وداخل القطر، رشح حاله للانتخابات، رسب بعد إلغاء قرار، ما بدي أذكر القرار مشان ما ينعرف الشخص، إلغاء قرار ونجح الشخص بعد ما لغوا له هذا القرار. والشخص كتير يعني اللي رسب الانتخابات العمومية، فكتير كان يعني عنا أمل فيه إنه يطور لأنه معه شهادات وكتير كتير. وبالمثال الثاني كمان تعين شخص، مجموعة قلبت ضده، عم نتحجب ثقة، ثاني يوم رجع، كمان ما بدي أذكر أسماء لأنه ماني حابب فوت مهاترات. فكيف بدنا أو شو الآلية اللي ممكن نخلص من هذا الوضع في سوريا الجديدة؟
0: لو في قانون يحمي هدول الشخصين، لو في قانون يردع الأشخاص يلي هن عم يحاربوا القانون، عم يحاربوا الشخص الصحي اللي وصل، كان صار هذا الشيء؟
1: فهون هون كان صار هذا الشيء لو في قانون.
0: هي انتخابات وديمقراطية وتعبير عن الرأي، بس القانون ما حماهن، القانون أصلا فيه ثغرات، فما خلى الشخص المناسب يوصل للمكان المناسب، ولما وصل الشخص الغير مناسب خلى الغير مناسب. فبالتالي وين المشكلة، بالقانون ولا بالأشخاص؟
2: هلا أنا برجع بأكد موقفي اللي هو إنه القانون موجود. أنا عندي قانون إنه اليوم أنا هلا بفرض قانون، ما عندنا مشكلة هلا بنكتب قانون، بس مين حيطبقه؟ إذا أنت عم تفرضيه على الأشخاص، أو خلينا نقول إنه السلطات العليا أو اليد العليا هي عم تفرض تفرض تفرض تفرض. طب أنا إذا ماني شريكة، أنا بتهرب، بضل بلاقي ثغرات، حضل لاقي ثغرات للأبد.
0: مالك شريك هو أنت إذا ما كنت شريكة، بس هذا القانون يلي عم ينحط عم يعطيكي حقك، ما عم يفصلك تعسفيا.
1: خلصت مناظرة قبل شوي بالمناسبة.
0: فبالتالي أنت رح تكوني رضيانة، بس عم تلمسي هذا الشيء بالواقع، مو بس عم تحكي وتعبري بدون أي نتائج.
1: طيب
0: شكرا،
1: شكرا كثير لكم. كفيتوا ووفيتوا، يعطيكم العافية، ودائما نحن بنرفع راسنا بالشباب. وقبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن بعد هالمناظرة بنطلع نتيجة بسيطة، وهي إنه ما في خلاف على ضرورة إصلاح القوانين والهلاك النقابية، لكن السؤال الحقيقي هل لازم نستنى لحتى يكتمل هالإصلاح لحتى نرجع الحق لأصحابه؟ خلال السنوات الماضية كثير من النقابات ما كانت مجرد مؤسسات ضعيفة وبس، بل استشرى فيها الفساد والمحسوبيات بطريقة رهيبة، وتغولت فيها مراكز قوة وغابت عنها المحاسبة على الإطلاق، ما في محاسبة. وهذا الواقع ما لازم نتجاهله ولا نجمله، ما تحك على حالنا، هيك كانت واقع النقابات على الأقل خلال 15 سنة الماضية، وبالحقيقة من 30-40 سنة. لكن نفس الوقت إذا كان هذا الواقع هو سبب تأجيل الانتخابات، فممكن نلاقي حالنا كمان بعد سنة وبعد سنتين وبعد 5 سنين بعدنا عم نقول مو هالساعة، بعدنا ما خلصنا الإصلاح، ما صرنا جاهزين. وهي شفنا قديش استنينا لحتى صارت أول جلسة لمجلس الشعب. والحقيقة إنه ما في مؤسسة بتصلح حالها وهي محرومة من مصدر شرعيتها. الإصلاح مهم، بس الإصلاح الحقيقي ما بصير بغرف مغلقة ولا بقرارات جاية من فوق، حتى لو كانت بعض القرارات مهمة. الإصلاح الحقيقي بصير لما يكون في أعضاء قادرين يغيروا قياداتهم ويحاسبوهم ويختاروا غيرهم إذا فشلوا. الإصلاح الحقيقي بيجي

0: لما بتحسب قيادة النقابة الحساب للناخبين وبتخاف من مساءلتهم مو من اللي عينها؟ أكيد ما حدا بده انتخابات شكلية قولاً واحداً، ولا انتخابات تعيد إنتاج الفساد نفسه قولاً واحداً، ولا انتخابات ترجع رموز من النظام السابق لا سمح الله. ولهيك لازم يكون في ضمانات حكماً وإشراف وتعديلات قانونية أساسية تحمي النزاهة بشكل عملي، لكن هالضمانات لازم تكون جسر للانتخابات مو بديل عنها. وإذا كانت سوريا اليوم عم تبني دولة جديدة فما في سبب يخلي النقابات تكون آخر المؤسسات يلي بترجع لأصحابها. الانتخابات ما لازم تكون نهاية الإصلاح، لازم تكون بدايته، وما في حجة مقنعة هالمرة لتأخيرها. صح؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا يا ملاك. شكرا.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي الأستاذ عمار ديوب، كاتب وصحفي وإعلامي، والأستاذ سليمان قرفان، عضو المجلس المركزي لنقابة النقابة المركزية للمحامين، والدكتور أيمن عبود نقيب صيادلة ريف دمشق. أهلا وسهلا بكم. وبعد شوي راح ينضم لنا الأستاذ طوني دانيال، مهندس وكاتب سياسي من مصياف عبر الإنترنت. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خليني أبدأ معكم قضية أساسية. نحن النقابات لهلا إذا يعني ملاحظين قليل ما عم بنحكي فيها بالإعلام، ما حدا عم بيجيب سيرتها، استقلاليتها، العزل النقابي، لأنه من فترة صدر قرار من نقابة الأطباء الأسنان وعزل مجموعة من الأسماء. نحن ما بنعرف عندكم صار في عزل ولا ما صار في عزل. كل هاي المسائل رح نتطرق لها بحلقة اليوم، بس بالأول خليني أبدأ من سؤال أساسي. النقابة هي الدفاع عن الأعضاء. اليوم هل النقابات مستقلة؟ ما الذي يعني هذا الاستقلال بالنسبة لكم؟ أستاذ سليمان
1: حياكم الله. الله يبارك فيك يا رب. هلأ خليني يعني قبل ما أجاوب على سؤالك أرجع شوي لورا. اليوم إذا أنا بدي أرجع أحكي عن الدولة السورية ككيان سياسي، إيمت أسست؟ أسست عام 1920، بينما نقابة المحامين بحلب تأسست عام 1912. فنقابة المحامين بحلب كانت أقدم من
0: الكيان السوري نفسه.
1: الكيان السوري نفسه أيضا نقابة المحامين بدمشق تأسست عام 1923، يعني زامن تأسيسها مع

كيان السوري أو الدولة السورية. شو بيعني أن هذا الكلام؟ بيعني أنه قديش النقابات هي نقابات عريقة، قديش يعني دورها فاعل بالمجتمع، وأبدا النقابات هي مش فقط لتنظيم شؤون

0: إطلاق الحريات الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولما صارت مجزرة جسر الشغور بعام 1980 أدى أو شافت النقابة أنه يعني ما في استجابة من النظام السابق، فدعت للإضراب العام، استجاب قسم كبير من
1: كانت أيامها النقابات بآخر استقلالها. هل أنتم اليوم مستقلين ولا لا؟ هذا سؤالي الأساسي.
0: هل اليوم إحنا للأسف إحنا استلمنا يعني إرث كثير مرهق وكثير متعب وكثير بده يعني شغل حتى إحنا نرجع النقابات لهذا الدور اللي كان منوط فيها.
1: هل هي مستقلة اليوم ولا لا؟
0: طبعاً مستقلة.
1: مستقلة بأي معنى؟ شلون معنى؟
0: كل يعني أنا بحكيك على نقابة المحامين، إحنا ما في حدا إله عندنا أي رقابة من أي نوع كان بقراراتنا. عندنا مطلق الحرية، ممكن إنه إحنا جرى تعييننا وهو وفق قانون تنظيم المهنة لعام رقم 30 لعام 2010 اللي يعني بموجبه
1: رح أرجع لهذا الموضوع. دكتور أيمن، أنتوا برأيكم مستقلين؟
2: إحنا مستقلين استقلال تام.
1: كيف؟
2: يعني نحن تقريبا في قوانين وفي أنظمة ناظمة للمهنة بالنسبة لمهنة الصيدلة. طبعا مهنة الصيدلة تختلف اختلاف كامل عن نقابة المحامين. يعني نقابة المحامين لها دور كبير بالمجتمع، فنحن بالنسبة لنقابة الصيادلة
1: من أكبر النقابات بسوريا كمان
2: طبعا
1: شيء 70,000
2: 71,000. طبعا في تقريبا 50% مزاولين و50% غير مزاولين. طبعا هذا بيرجع للإرث القديم اللي ما في تنظيم بين سوق العمل والخريجين بالنسبة للصيادلة. يعني أعداد خريجي كبيرة بينما سوق العمل يعني
1: بس
2: ما
1: يتحمل. وجه الاستقلال تبعكم شلون؟
2: وجه الاستقلال يعني النقابة هي عبارة عن مجلس. يعني النقيب ليس منفرد بالقرار، مجلس من 7 أعضاء اللي يقرر بالجلسة ينفذ طبعا بدون أي ضغوطات، بدون أي تبعية لأي كيان بالدولة.
1: شو رأيك أستاذ عمار بالحكي؟
3: النقابات الحالية هي نقابات غير مستقلة، هي مجالس النقابات الحالية هي نقابات معينة، بس نقول معينة يعني غير مستقلة، لم ينتخبها الأعضاء. وحينما تكون مستقلة ينتخبها أعضاء سواء المحامين أو الصيادلي أو المعلمين أو الآخرين، أما حالياً فهي معينة وتقريباً هي تشبه النقابات السابقة أيضاً بالتعيين. وبالتالي بالمعنى الدقيق هذه النقابات حالياً هي لا تعكس شؤون ومشاكل النقابات الأعضاء، وإنما تعكس رؤية السلطة. السلطة السياسية هي التي قامت بتعيينهم في كل النقابات بدون استثناء، لذلك لا نرى لمجالس النقابات صوتاً، لذلك لا نرى مطالب، لا نرى موقفا، لا نرى حضورا، لا شيء حاليا، وهو يشبه كثيرا ما كان سابقا. لذلك أنا ضد فكرة التعيين بالكامل، يجب أن ينتخب الأعضاء. أما السفلي والفاسدين والكانوا ضمن يعملون وفق الأمن السابق والنظام البائد، فهؤلاء إما هربوا إما ابتعدوا كلية إما إلى آخره. لذلك النقابات يجب أن تكون مستقلة. النقابات ليست وظائف في الدولة، النقابات يشكلها الأعضاء، وبالتالي هي يجب أن تكون منصوص عليها في الدستور. إعلان دستوري حاليا يقول النقابات يضمنها الإعلان الدستوري، أي أنها يجب ألا تمر حتى على مجلس الشعب. هذه النقابات أعلى من مجلس الشعب، مجلس الشعب هو جزء من النظام السياسي والحكومي كذلك وكذلك القضاء. أما النقابات فهي مصانة من قبل الدستور، من هنا نقول النقابات هي لها هيئة اعتبارية، لها هيئة نقابية.
1: جميل جميل، بس خليني أشوف شو رأي الأستاذ توني، كونه بيقولوا لي مش حال نضمنا عند الإنترنت. أستاذ توني عندي، الأستاذ سليمان عم بيقول نحن مستقلون بالكامل، أحد يدخل فينا. الدكتور أيمن عم بيقول نحن مستقلون، نحن لا نأخذ قرار بشكل منفرد، نحن نأخذ قرار بشكل جماعي ولا يوجد تدخلات خارجية. الأستاذ عمار بيقول لا، هذه ليست مستقلة، هم معينون وبالتالي هم خاضعون لمن عينهم. أنت شو رأيك؟ نحن وين؟
4: يسعد مساكم جميعا. يعني أتفق جزئيا مع الأستاذ عمار، دائما التعيين يضعف المجلس. يعني المجلس ما أخذ شرعية من مجموع المهندسين أو الأطباء أو الصيادلة، بقى بصير تمثيل ضعيف

0: وبصير ضعيف بحشته قدام استقلاليته عن مؤسسات الدولة. يعني في قرار أي نقابة مرتبطة بمؤسسات دولة بدها تدافع عن حقوق النقابيين، كيف بدها تدافع عن حقوق النقابيين إن لم تكن مستقلة؟ يعني بنعرف بمصر نقابة المحامين أسقطت حكومة، نحن النقابات عندنا كثير ضعيفة وهزيلة.
1: استاذ توني،
0: اثنين لم تتوجه حاليا نحو المجتمع.
1: نعم،
0: يعني بقول نقابة أو نقابة الصيادلة، أين الدور للمنتسبين التعليمية للمجتمع؟
1: طيب أنت قلت تتفق جزئيا، شو اللي ما بتتفق فيه مع الأستاذ عمار؟ لأنه قلت جزئيا بعدين اتفق مع كل شيء.
0: هيكلية القوانين النقابية إذا بدنا نحكي فيها، إذا بتتنفذ عن طريق الانتخابات فهي مستقلة تماما.
1: اليوم انتخابات، اليوم تعيين.
0: بالنسبة للمهندسين، نقابة المهندسين بالنسبة لنقابة المهندسين، إذا بتطلع مثلا رئيس بلدية بياخد قرار بتصير النقابة ضعيفة قدامه، ما قادر تتصرف معه. يعني النقابة ما عم تاخد دورة الأساسي والكبير. المفروض هي النقابات تكون هي المشرفة على قطاع القطاع النقابي بكل المفاصل الدولة.
1: جيد.
0: يعني اليوم بده يدافع عن المهندسين.
1: أستاذ توني، عندي صار 2 مقابل 2، الأعضاء النقابة عم بيقولوا نحن مستقلون، حضراتكم عم تقولوا إحنا ما لنا مستقلين. حضرتك شو؟
2: لا انا هلا ما بدي اظهر.
1: انت شلون، انت شلون تحديدا شلون اللي عم بيقوله الاستاذ عمار انه انا شلون انت معين وانت مستقل، لما بعينك حدا فانت بتتبع له.
2: تمام.
1: مو فانت شلون مستقل وشلون انت معين؟
2: تمام. انا ما بدي اظهر بدور المدافع عن الحكومه وعن القرارات الحكوميه. انا مصر على انه احنا نقابات مستقله واحنا معينين صحيح، لكن احنا اللي ما بيعرفوا الاستاذ عمار وبجوز كثير من المشاهدين انه احنا اجينا من خلفيه انتخابيه. يعني اليوم المجلس، أنا بحكي عن نقابة المحامين، مجلس النقابة المحامين المركزي اليوم مؤلف من 11 شخص. الأستاذ محمد علي الطويل نقيب المحامين هو منتخب.
1: من؟
2: منتخب من المحامين، من محامين إدلب بالانتخابات اللي صارت بعام 21. الأستاذ محمد سلامة نائب النقيب هو جاب أعلى الأصوات بانتخابات حرة وديمقراطية وبدون تدخل من أي مكون كان. اسكندر الحسين، طاهر القاضي، رغيد،
1: هذول كانوا منتخبين قبل تشكيل هذا المجلس.
2: سقط النظام، سقط النظام وهم كانوا مجلس نقابة المحامين السوريين، ما كان حتى اسمه مجلس نقابة إدلب. أني كشخص، أني كمان كنت منتخب وأني شغلت منصب نقيب المحامين الأحرار من 2014 لعام 2018 لحين سقوط درعا بيد النظام. ولما طلعت على الشمال أني كنت عضو نقابة مركزية بانتخابات حرة، وارجع للفيديوهات وشوف شوف العملية الانتخابية شلون كانت.
3: النقابات الهيكلية تبعها اللي كانت منتخبة وقت قبل التحرير هي نفسها انتقلت إلى دمشق. يعني بداية كمحامين أو كصياد اللي انتقلوا إلى حلب بداية التحرير، انتقلوا إلى حمص، انتقلوا إلى دمشق بعد التحرير. يعني هي نقابات منتخبة.
2: حتى بنظام الداخلي دكتور زيدون كان نقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية مقرها المؤقت الشمال السوري والدائم دمشق. احنا هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه مدار السنوات كلياتنا. فانه تيجي تقول لي انت معين، لا احنا ما جابتنا السلطة لانه اني فلان ولا لانه فلان، لا لانه
3: انتقال.
2: احنا
3: يعني
2: احنا عمليا تم نقلنا من الشمال السوري بعد عمليات انتخابات
3: ديمقراطية 100%.
2: ارجع للفيديوهات كله موثق، يعني نقلتها العربية ونقلتها الجزيرة ونقلتها كل القنوات، ما كان في تدخل لو انه 1 بالمليار بالعملية الانتخابية. واللي كان يشارك بالعملية الانتخابية اكثر من 1400 محامي. هذا الشيء ما كان موجود بظل
1: يعني سؤال يعني راح اوجهه لك الاستاذ توني. يعني شو الحل؟ يعني هل اذا مو تعيين بدك انتخابات حره ديمقراطيه؟ انتخابات حره ديمقراطيه بدك بجوز ترجع تنتج نفس المنظومه اللي كانت موجوده، بجوز يكون في محسوبيات.
3: اكيد
1: بنرجع للاكيد تبع
3: اكيد
1: شوي. بس اذا كان عم بيقولوا الاساتذه انه والدكاتره انه اخي نحن احسن شيء لقينا انه اللي كان منتخب ديمقراطيا بالمناطق الغير خاضعه لسيطره النظام المخلوع نحن اجينا نفسنا، انت شو رايك؟
4: المناطق يعني بادلب ولا بشرق حلب ايضا كانت النقابات بذاك الوقت خاصه في ادلب تعرضت النقابات لاكثر من مره للضغط، وكان في هناك اجتماع 2020 وتم فض الاجتماع تبع النقابات 12 نقابي وعينت مجالس نقابات بإدلب ومع ذلك

0: ومع ذلك وعينت مجالس انتخابات لأن من أجل ضبط النقابات ومنع من التعبير ومنع من تقديم رؤاها وبرامج الآخرية، وبالتالي أصبحت النقابات في إدلب هي ممثلة لهيئة تحرير الشام حين ذاك. الآن نحن انتقلنا إلى، وطبعا يقال أيضا لحكومة الإنقاذ، وحكومة الإنقاذ كانت هي مسيطرة عليها من قبل هيئة تحرير الشام كي لا يعني نتخلص من هذه المسائل. الآن أنا أصبحت دولة، هيئة تحرير الشام صارت سلطة، والآن لدي دولة. كان هناك 1700-1500 محامي انتخبوا، الآن أنا عندي مئات الألوف، وبالتالي عندي مدن بأكملها إلى آخره. أنا عندي الآن ربما اتحاد العام. طيب والنقابات في المدن ماذا نفعل بها؟ النقابات على هذا النحو لا تعكس
1: شو بديلك؟
0: سوى رئيس السلطة. البديل الوحيد. تحججت السلطة بأشكال. هناك الشرعية الثورية، الآن تقول السلطة نحن الآن ضمن إطار الشرعية الدستورية. الشرعية الدستورية تقول في الانتخاب، ولا تقول أن يؤتى بمجالس نقابات من الشمال إلى دمشق أو إلى درعا أو إلى آخره. هذا أمر تعييني. هذا
1: أنت
0: أمر
1: مقتنع أن الآن أن الانتخابات ممكنة؟
0: طبعا ممكن. الآن الحجة كانت أن الانتخابات غير ممكنة بالأشهر الأولى. طيب الآن أصبحنا نقترب من عامين. طيب. لنفترض أنا ضدهم، ضد التعيين بأكمله بكل مجالات الدولة، ضد التعيين. أنا مع الكفاءة. بموضوع النقابات لأنها مستقلة يجب أن ينتخب الأعضاء. الفاسدين من هم؟ في مجالس النقابة استبعدناهم، نأتي بناء بأناس آخرين عبر الانتخاب وانتهى الأمر، كي يمثلوا مصالح الناس، كي يمثلوا المعلمين إلى آخر، معلمين إلى آخر. خلينا نحكي كمان. وبالتالي أنا أرى الآن سنة وثمان شهور كان يفترض أن يفعلوا شيئا من أجل عملية الانتخاب. طالما لم يفعلوا إذن هم يخدمون السلطة في إطار هذه النقابة.
1: جميل. بدي أروح للأستاذ عمار وللدكتور أيمن. عم بيقولوا لي أستاذ عفوا استمر عم بيقول هو أنه صار سنة ونص صار لازم يصير في انتخابات، انزلوا يلي فاسدين وعملوا انتخابات، ليه ما عم تعملوا عزل بعدين انتخابات؟
2: طيب بس خليني أعلق على جزئية واحدة على موضوع أنه حكومة الإنقاذ تدخلت بالشمال، وهذا كلام أبدا ما صار وعالي عن الصحة. النقابات بالشمال من لحظة تأسيسها للحظة السقوط لم تتدخل بها أي جهة كان، وارجع للفيديوهات وهذا الشيء كله موثق وممكن أثبت يعني ثبته بالدليل القاطع. هلا أنه أنا قولا واحدا النقابات ولا بتستقيم إلا بانتخابات، احنا متفقين على هاي الجزئية، ما عندنا خلاف على هذا الامر. لكن هل اليوم البيئة مهيئة؟ قولا واحدا لا.
1: ليش؟
2: اول شيء انا كنقابة محامين ما فيني، اذا بدي اعدل قانون تنظيم المهنة اليوم انا في عندي نص ملزمني انه ما فيني اروح دعوة لانتخابات الا عن طريق عضو قيادة قطرية، اللي هو عضو قيادة فرع الحزب بكل محافظة اللي هو بده يدعو للمؤتمر النقابة.
0: هو الحزب هذا اللي تكلم عنه
3: يعني
0: غير موجود.
2: معناته اذا بدي اروح
0: الانتخاب
2: يا سيدي
0: انا والله نظام داخلي.
2: انا والله ما قاطعتك.
1: انتم متوقعين انه الجمهور سمعكم هلا مثلا بدك تروق علي استاذ عمار؟
2: انا ما قاطعتك استاذ عمار ولا بدي قاطعك، عرفت؟ ما بدنا اياها نحولها لمهاترات، احنا بدنا
1: روق علينا. اللي عم يحكي مزبوط، عم بيقول لك انه حتى يمشي الحال بدي انا فرع الحزب. طب فرع الحزب راح، مين بده يسوي له؟
2: مين يسوي له اياه؟
1: بدي قانون جديد.
2: انا اليوم عم بشتغل على تعديل قانون تنظيم المهنه. هذا القانون قريبا راح يكون جاهز وراح نحطه بعهده مجلس الشعب. هاي الجزئيه الاولى. الشغله الثانيه، اليوم انا اذا بدي ادعي للانتخابات انا بدي اكون مهيئ البيئه اللي تكون مناسبه، انا بدي اعمل فيه تكافؤ فرص. انا لليوم ما عدت المشطوبين امنيا. لحد اليوم احنا عندنا ارهاق كبير جدا من الاعداد الهائله اللي تم شطبهم لاسباب امنيه.
1: قديش العدد؟
2: العدد اليوم اللي تم اعادته صار متجاوز 3000، وبعد اكثر من 2000 محامي لليوم ما انتهت.
1: شو وضع المشطوبين عندكم وعددهم؟
4: المشطوبين تم اعاده قسم، وقسم بعده مهاجر خارج البلد، يعني بيرجع بنشيله بالشطب. بس هلا النقابات تقريبا باكملها تم تشكيل لجنه قانونيه لوضع قانون جديد، نظام داخلي للنقابات من ضمنها نظام الانتخابات. مثل ما تفضل الأستاذ، عقد المؤتمر للانتخابات يحتاج، إذا بدنا نطبق القانون الحالي، يحتاج إلى عضو قيادة قطرية.

0: هو كان مسؤول عن المنظمات،
1: مكتب المنظمات،
0: فهذا ملتغي يعني. لذلك يعني طبعا نحن كلياتنا مع الانتخابات قولا واحدا مثل ما تفضل الاستاذ.
1: امتى الانتخابات فيك تقول لنا تقريبا؟
0: هلا تقريبا يعني نحن حاليا رغم كل شيء نحن بمرحله انتقاليه.
1: طيب صار ما لنا سنتين يعني.
0: ايه ايه تمام، في تحديد مدي للمرحله الانتقاليه يعني.
1: خليني ارجع لك
0: هاي النقطه. يعني حاليا بكل نقابه في لجنه قانونيه تعمل على تشكيل قانون جديد للنقابات، ورقم واحد هي الانتخابات وطريقة الانتخابات.
1: بس
0: واللي بنرجع للمشطوبين من زمن النظام البائد، يعني تقريبا ما رجع 50% منهم، وارقام هائلة. رغم هيك عنا انتقاء من اللي كان اللي بأيديهم دم يعني، ومن اللي شاركوا ومن اللي كذا، كمان هدول لازم يتم عزلهم يعني.
1: بس انت ليش ما تروح؟
2: انا مروق، بس انا خليني يعني بس
1: خليني اروح خليني اروح للتقرير لعند الزميل ماهر، بنشوف التقرير وبنرد ونرجع وبنروق مع بعضنا.
3: مرحبا بكم مشاهدينا. الحركة النقابية السورية رحلة قرن من التحولات. لم تولد النقابات في أروقة السياسة بل في قلب الثورة الصناعية، فقد دفعت ظروف العمل القاسية العمال إلى تنظيم أنفسهم للدفاع عن الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين شروط السلامة والكرامة الإنسانية. مع مطلع القرن العشرين أصبح التنظيم النقابي معترفاً به دولياً، ورسخت منظمة العمل الدولية مبادئ حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية باعتبار النقابات شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية. عرفت المدن السورية منذ قرون الطوائف الحرفية التي نظمت شؤون المهن والأسواق، لكنها كانت مختلفة عن النقابات الحديثة التي نشأت لاحقاً للدفاع عن حقوق العاملين. مع توسع الصناعة في بدايات القرن العشرين بدأت تتشكل النقابات العمالية والمهنية الحديثة لتصبح أحد أبرز مكونات المجتمع المدني السوري في ذلك الوقت. لم يقتصر دور النقابات على المطالب المهنية، ففي الإضراب الوطني الكبير عام 1936 شاركت النقابات والتنظيمات المهنية إلى جانب القوى الوطنية في العصيان المدني ضد الانتداب الفرنسي لتغدو شريكا في معركة الاستقلال. بعد الاستقلال شهدت الحركة النقابية السورية مرحلة من الحيوية والاتساع، فأجرت انتخابات وقادت إضرابات وأسهمت في تطوير وتشريعات العمل وأصبحت صوتا مؤثرا في الشأن العام. لم تعد النقابات مجرد مؤسسات خدمية بل أصبحت منابر للحوار حول القضايا الوطنية والمهنية، وأسهمت في تطوير التشريعات والدفاع عن الحقوق والحريات. شكل وصول حزب البعث إلى السلطة نقطة تحول في علاقة الدولة بالنقابات، فبدأت إعادة هيكلة التنظيم النقابي ضمن نموذج يقوم على المركزية ويمنح السلطة دورا متزايدا في إدارة الحياة النقابية. بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970 تعززت مركزية القرار، وازداد ارتباط النقابات بالبنية المؤسسية للدولة تحت هيمنة البعث، في حين تراجع تدريجيا هامش المبادرة المستقلة واتسع نسبيا دورها الخدمي والإداري. في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات اتخذت بعض النقابات المهنية مواقف علنية دعت إلى سيادة القانون وإنهاء حالة الطوارئ وتوسيع الحريات العامة، وشاركت نقابات في مقدمتها المحامون والمهندسون والأطباء شاركوا في إضرابات وبيانات احتجاجية شكلت إحدى أبرز محطات العمل النقابي المستقل في تاريخ سوريا الحديث. سرعان ما اتخذ الاستبداد حزمة إجراءات عرفت بمذبحة العمل النقابي، فأصدر حافظ الأسد في 9 نيسان عام 1980 مرسوما بحل جميع النقابات المهنية المخترقة بالرجعية. وفق رواية النظام عينت قيادات جديدة وعدلت الأطر الناظمة لعمل النقابات ليترسخ نموذج نقابي تحت الهيمنة واستمر لعقود طويلة. مع التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في كانون الأول عام 2024 دخلت النقابات مرحلة انتقالية جديدة، وفي عدد من القطاعات شكلت مجالس أو لجان مؤقتة لإدارة المرحلة ريثما تتضح معالم المرحلة التالية. اليوم يعود السؤال الذي رافق نشأة الحركة النقابية قبل أكثر من قرن: كيف تبنى نقابة مستقلة ديمقراطية وقادرة أيضا على تمثيل أعضائها؟ سؤال لا يتعلق

0: مؤسسات بعينها، بل بدور النقابات في بناء دولة القانون وحماية الحقوق وتعزيز الحوار الاجتماعي في سوريا الجديدة.
1: شكرا زميل ماهر. قبل ما اروح الساده الحضور هنا، استاذ توني سريعا، انت سمعت اللي قاله استاذ عمار واللي قالوه الاساتذه؟ عم بيقول لك انه لحتى نسوي انتخابات نرجع اللي انفصلوا التعسفية من قبل النظام على قواعد امنيه. عم بيقول لك انه حزب البعث بده يتدخل، موجود بالقانون دوره بالانتخابات. طب انا شو بدي اعمل انتخابات في ظل هذين المسألتين؟ خلينا نخلصهم وبعدين ونعمل القانون، وخلينا نعمل بعدين انتخابات. انت شو رايك
2: دكتور زيدون؟ بس انا بدي احكي مع الاستاذ سليمان. عندنا باللاذقية تغير مجلس فرع نقابة المحامين. كيف تغير ومين غير ومين رشح الأسماء؟ اثنين، كل النقباء المهن العلمية عم ياخذوا قرارات تنفيذية، لازم يكون هالقرارات ياخذوها المجلس التنفيذي المعين من قبل المحافظات. مثلا بالمهندسين لازم يكون 50 شخص بالمجلس المركزي هن اللي بياخذوا القرارات. انه عم ياخذوا كل هالقرارات وفي ترشيحات وتغييرات، انه عم يقول مستقلة أبداً، مين رشح لهم الأسماء بنقابة المحامين بلادية اللي تغيرت لتاني مرة؟ طيب خلي يجي لنا أستاذ سليمان مين رشح الأسماء، مين رشح الأسماء؟
1: بس ما جاوبني يعني على سؤالي، ارجع فكر بالسؤال، رح ارجع لك بعد شوي، وأنت فيك تحتفظ بحق الرد بس بعد ما أسمع شوي الحضور. في حدا من الحضور حاب يعلق عليه سمعانينا؟ تفضل يا أنسة.
3: دينا صالح، طالبة إعلام. سؤالي لك أستاذ، ما هي النصوص التي تعيق استقلالية النقابات؟
4: النقابات الحالية غير مستقلة. تكون مستقلة كما أشرت قبل قليل بإعلان دستوري. الإعلان يضمن حرية واستقلال النقابات. حاليا نحن ومنذ الستينيات ليست لدينا أي شيء اسمه استقلال
1: بس النقابات. بس أستاذ عمار اسمح لي هنا الداخل شوي، سؤالها المهم جدا، لأنه هي عم بتقول في عندك نص الإعلان الدستوري بيقول لك مفروض يحل، لكن الإعلان الدستوري مو هو القانون. الإعلان الدستوري بده قانون. القانون اللي موجود اليوم هو القانون اللي عم تحكي عنه اللي من الستينات يلي ما بيعطي استقلال. شلون نحل هذا الثغرة؟
4: الآن سقط القانون، حزب البعث لم يعد موجودا. النقابات
1: بس ما في قانون بديل.
4: النقابات يشكلها الشعب، ينتخب نقابيين بهذه المهنة أو تلك أو الرابع أو الخامس، ينتخب النقابيين ويجري الحوار والنقاش، وهذا الحوار والنقاش يأتي، اسمحت لي؟
1: تفضل.
4: وهذا الحوار والنقاش يؤدي إلى وضع قانون جديد، وبالتالي يشارك الأعضاء في وضع القانون الجديد، وهذا القانون الجديد ينظم شؤون الناس، ويجب ألا تتدخل السلطة لا التشريعية ولا التنفيذية في وضع هذا القانون. أيضا لكل نقابي، النقابات يجب أن تشكلها النقابات وليس المجلس التشريعي. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه يستند إلى نص دستوري. في أي دستور في الدولة الحديثة النقابات فوق أعمال مجلس الشعب الذي يتكلم عن القوانين وإلى آخره. مجلس الشعب نفسه هو جزء من النظام السياسي للسلطة السياسية. أما النقابات أو الاتحادات أو الفلاحية أو الطلابية أو غرف الصناعة والتجارة، إلى هذه أعمال يشكلها الناس، هذه نقابات يشكلها الأعضاء، ويضعون النظام الداخلي ويضعون الأهداف ويضعون ماذا يفعلون. ولذلك نحن نصر على حريتها أن تكون حرة في عملها، في تشكيل النقابي، في تشكيل النظام الداخلي، القانون، النظام الداخلي، القانون إلى آخر أعمالها. هل هي مهنية؟ هل لها دور سياسي؟
1: خلينا نسمع دكتور أيمن وبعدين أستاذ سليمان.
5: هلا يعني لحد الآن حتى المنتسبين عنا بالنقابة يوميا عم نكتشف منتسبين مزورين. آخر حالي حتى نشرتها أنا على الإعلان. هلا يوميا عندي دراسة لكذا منتسب، عندي 10-15 منتسب، مراجعة الأوراق.
1: بالتالي هذول المنتسبين
5: منتسبين. آخر شخص اكتشفنا التزوير تبعه حاصل على شهادة تاسع، راسب تاسع، مع ممارس للمهنة من عام 2019. فأنت على أي أساس بدك تعمل انتخابات لهيك أشخاص موجودين معك؟
1: شو أستاذ سليمان أنت سمعت
5: هاي النقطة؟ بس يعني بس مشان نكفي أنه وضع القانون، نحن في طور وضع قانون، في لجنة قانونية هلأ مؤلفة من 7 أشخاص عم توضع قانون جديد. البند الأول هو الانتخابات، فنحن ما ضد الانتخابات يعني.
1: مفهوم. أستاذ سليمان شو أنت سمعت؟ شو سألك الأستاذ توني وسمعت شو حكى الأستاذ عمار؟
6: تمام. هلا يعني بعجالة بالنسبة للأستاذ توني، إحنا كمجلس نقابة مركزي عم نتابع يعني كل عمل الفروع، وعم نعمل يعني تقييم دائم للفروع.

0: وتغيير مجلس فرع اللاذقية هو يعني نتيجة الشيء اللي وصلنا له، أنه يعني ما كان المجلس السابق هو على الشيء أو الطموح اللي إحنا نطمح له بالنسبة لموضوع المهنة. وبالنسبة للأسماء يعني
1: بس خليني أسألك، مين اللي قرر أنه ما كان على مستوى؟
0: إحنا يعني عم تجينا شكاوي نقابة المحامين،
1: فأنتوا حليتوا للمجلس،
0: فإحنا يعني بشكل النقيب لجنة للتحقيق بهاي التجاوزات. إذا كان في تجاوزات بيطلع يعني وفد من النقابة بيعد تقرير للأستاذ النقيب، بشوف أنه إذا كانت هاي الشكاوى محقة فهو بده يتخذ قرار بحيث أنه هو يقوم العمل. وهذا الأمر تم باللاذقية، وحاليا يعني حتى بالقريب العاجل راح أشوف أنه في تغييرات كاملة. وأنا شخصيا كنت الأسبوع الماضي مكلف بهاي المهمة، وعندي استكمال التحقيقات بالأسبوع الجاي على مجلس ثاني.
1: طيب هل هو قانوني أنه المجلس المركزي يحل مجلس نقابة؟
0: حاليا طبعا بظل غياب الانتخابات وجود الهيئات العامة.
1: استاذ عماري خاف كثير إذا أنتم بالمركز صرتوا عم بتحلوا.
0: يا صديقي يا صديقي، والله أنا حكيت لك شغلة، أنا عم بقول لك إحنا عندنا إيمان مطلق بالانتخابات، وأنا عم بحكي لك إنه النقابات ما تستقيم إلا بالانتخابات. لكن هل هي اليوم واتية؟ قولا واحدا لا. اليوم أنا إذا بدي أروح الانتخابات وفق القانون الموجود فيه والقانون الحالي، أني بدي أعيد المنظومة السابقة نفسها. خذ على سبيل المثال أحد رؤساء مجالس الفروع وقت التحرير عنده 150 مدرب، رغم أنه قانون تنظيم المهنة بسمح لك أنت كأستاذ تستضيف مكتبك مدربين فقط.
1: عنده 150؟
0: 150. فأني إذا بدي أروح اليوم لإجراء انتخابات، هاي 150 هم كتلة واحدة صبوا لهذا الأستاذ، فعمليا ما في مجال. أنت رجعت المنظومة نفسها. إحنا مو متمسكين بموضوع أنه المنصب ولا الكرسي اليوم، لكن إحنا أمانة بين إيدينا. أني بتطلع أنه أسترد، يعني أنا بلشت مداخلتي بدور النقابات سابقا قبل ما يحرف حزب البعث. أني هذا الشيء اللي بطمح له، أنه اليوم إحنا فعلا بدنا النقابات ترجع تأخذ دورها الصحيح والدور اللي منوط فيها. أنا اليوم بدي نقابة تكون قوية، وبدي إياها تكون رقابة على كل، مش بس على على يعني على المنتسبينها، بدي إياها على سيادة القانون وعلى حقوق الإنسان وعلى كل شيء. لكن اليوم أنت تعال اجبرني.
1: أنت مع انتخابات ديمقراطية؟
0: مية مية.
1: متى ستحدث؟
0: ما بتوقعش أنه يمضى العام القادم وتكون الانتخابات بعدها ما تمت. اليوم كل الوزراء،
1: يعني أنا إذا صدفتك بعد 12 شهر من هسه، نعم، راح تكونوا منتخبين ديمقراطيا؟
0: مية مية، أنا واثق من هذا الكلام.
1: وتوجه ما صديفك أنت، صديف حدا ثاني معناه.
0: توجه الحكومة أنه هو إجراء الانتخابات بأقصى سرعة، لكن اليوم في معوقات كبيرة جدا يا أخو. بالنسبة لموضوع إجراء الانتخابات مستحيل. اليوم أنت لزمني بانتخابات، خذ المجالس السابقة نفسه اللي كانوا فازين. دكتور زيدون، النظام المجلس السابق يعني راح أنه أعطى فرصة للي ما بده يخدم خدمة العلم أنه يجي ينتسب لنقابة المحامين.
1: عفوا شلون هي مثلا؟
0: يعني انت ما يعني انت خريج حقوق مطلوب للخدمه الالزاميه وما بدك تخدم خدمه الزاميه، فتعال انت سجل بنقابه المحامين مبلغ 400,000 ليره سوري، هو مبلغ زهيد جدا، وبتتاجل سنتين. فعمليا ارهقت النقابات باعداد كبيره، هم ما عندهم قناعه اصلا بالعمل النقابي. قبل بدايه الثوره كان تعداد اكبر نقابه هي نقابه محامين حلب، كان تعدادها بحدود 8,000 محامي. اليوم دمشق وريف دمشق تجاوزن الضعاف مضاعفة لفرع حلب. ليش؟
1: قديش صار
0: اليوم دمشق؟ اليوم نحكي احنا عن 18,000 محامي، وريف دمشق 14,000 محامي. فصار حتى في تغيير ديموغرافي بالنقابات. شو السبب؟ انه اني اخي ما في عندي مجال اهرب من الخدمة الالزامية الا اروح باتجاه اسجل نقابة المحامين، مبلغ بسيط وباخذ تأجيل سنتين. هذا الشيء كان يعني بالمحافظات بالشمال السوري ما كانوا مضطرين له الشباب، لانه كان في مجال انه اني بطلع من منطقة سيطرة الحكومة بروح سيطرة المعارضة، وبالتالي ما بنتسب للنقابة. فما انتسب للنقابة الا الشخص اللي مقتنع بالعمل النقابي. اليوم يعني فرع ريف دمشق ودمشق فيه آلاف هم جاءوا للنقابة لأنه ما كان عندهم خيار ولا هم مقتنعين بالعمل النقابي.
1: في حدا؟ تفضل أستاذ باختصار إذا سمحت، عرف عن حالك.
2: يعطيك العافية. محمد الخطيب، صحفي مستقل. هلأ أنا بعد ما تخرجت زرت اتحاد الصحفيين، فرع اتحاد الصحفيين بدمشق، وأجريت لقاءات ودية. أجريت لقاءات ودية مع العاملين من الاتحاد عنا، وحكوا لي عن تجربتهم السابقة انه كان يجي من الدوله وفرع المنطقه يطلب معلومات الصحفي الفلاني، هو عضو بالاتحاد، وهن كانوا مثل الشاطرين يسلمون معلومات. اليوم نحن بنقاباتنا الجديده، كيف بدها تحمي النقابات اعضائها من المساءله؟

0: الامنيه اي شيء يعني يطلبوه.
1: انت وجهته للاستاذ سليمان بس بدي اخذ تعليق سريع من عمار. سريع كثير عمار مو تسترسل. اعطيني 10 ثواني شو بدها تحمي النقابات الجديده المعينه اليوم الناس من المسائل الامنيه؟
2: النقابات الحاليه ما بتحمي حدا.
1: هيك رايك؟
2: ما بتحمي حدا.
1: شو رايك؟
2: النقابات الحاليه معينه من السلطه ستحمي مصالح
1: انا توقعت الجواب مشان هيك سالته. انت برايك انتم اليوم اذا في حدا تساءل انتم بتحموه؟
3: الحمد لله احنا يعني بوابنا مشرعه 24 ساعه والله صباحا ومساء وباي وقت احنا جاهزين لخدمه اعضائنا بالدرجه الاولى وما عم نسمح باي تجاوز على اي محامي.
1: طيب خليني اقول لك انه احد المحامين سيد اياد من ريف نقابه محامين ريف دمشق هو من جرمانة فصل بطريقه الان او يفصل الان بطريقه تستشعر الناس انه وكانه على اساس سياسي لانه هو غير مؤيد للحكومه اليوم. هو من خلفيه جرمانة وانت بتعرف شو معناته هذا الكلام. انا هاي راح اترك بعهدتك وشوفوا انه هل انتم رح تحموه ولا لا. وقبل هيك
3: يا سيدي ارجعوا لقرارات مجلس النقابه المركزي بالنسبه لقرارات الشطب وشوفوا عمليات الانصاف.
1: خلينا نشوف. راح اطلب من سيد اياد يراجع النقابه المركزيه ويتاكد. سيد اياد شعراني راح اقول اسمه خليه يراجع النقابه المركزيه ونشوف انه يظلم ام لا يظلم. دقائق خوف فاصل قصير ونعود خليكم معنا.
4: بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
5: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل هروب بشار الأسد.
5: موقع تلفزيون سوريا لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يلا بيكم مره ثانيه. انا ما عم بعطيك دور استاذ عمار عم بتقول لي طيب يا زلمه هلا بس ترجع على الحلقه عم بيجاوب. هذا شو اقول له؟ بس ترجع على الحلقه
2: بجاوب. اعطيني
1: تفضل جاوب عم بيقول لي خيو نحن عم نحمي وروح راجع قرارات النقابه المركزيه.
2: الحقيقه انا بدي بعد عن هاي. في عندي انا نقابه المعلمين صار المعلمين على كل محافظه سوريه عم يعلنوا عم يضربوا ويعملوا وقفات احتجاجية في كل المحافظات السورية. والأمر قديم وليس جديد من سنوات وحتى يعود إلى ما قبل رحيل النظام هذا النظام القديم عفواً. ومشكلة المعلمين لم تحل والآن لدينا عام ومن شهور لم تحل مشكلة المعلمين. في هون عندنا معلمين وفق القانون اللي عندهم انه 5 سنوات عقود مؤقت يجب ان يصبح دائم ثم يصبح له عقد يعني
1: هي وفق القوانين يعني.
2: الان انا عندي المعلمين بكل محافظات سوريا في درعا صاروا متظاهرين المعلمين عشرات مرات والى اخره. نقابه المعلمين اين هي؟ ما في. لو في نقابه معلمين محترمي اول شيء بتطالب بعقود ثابته للمعلمين بتطالب باجور
1: كل الاحترام لكل النقابات بس يعني
2: اوكي
1: لو منتخب
2: تقوم بدورها هون محترمي تقوم بدورها اقصد ليس مساله اخلاقيه قطعا يجب ان تقوم بدور بالدفاع عن حقوق المعلمين بعقود ثابته بوضع ضمان صحي حتى المعلمين بالأشهر المؤقتين يجب أن يأخذوا أجور الصيف. المعلم مهني شاقة للغاية. في السلطة الحالية يقولون أن المعلمين يجب أن ترفع أجور المعلمين إلى أقصى حد إذا أردنا أن نبني بلد حقيقي لأنه التعليم له. أعطيت مثال أنا فقط عن شريحة المعلمين ويمكن أن نأخذ شرائح أخرى.
1: خليني أقول هذا الكلام للدكتور أيمن.
2: غير
1: دكتور أيمن حكى عن مسألة أنه في هلأ معلمين مثلاً هم محرومين من حقوقهم وفق القانون. هلأ أنتوا عندكم فجوات قانونية أخرى وعم بتقولوا القانون ما بيشتغل. طيب شو المرجعية تبعكم هلأ؟
7: المرجعية تبعنا مثل ما قلت لك مجلس هو كنقابة صيادلة 111 عضو 111 عضو مثل ما تفضل.
1: بس أنت لما عندك فجوة قانونية
7: الفجوة القانونية من أي ناحية؟
1: يعني على سبيل المثال انتوا حكيتوا قبل شوي انه بالانتخابات في عندنا فجوه قانونيه انه لازم يكون حزب البعث هو اللي عم بيرشح وهذا سكرنا عليه وكبيناه من الماضي وبالتالي ما احنا ما عاد قادرين ننفذ هذا القانون. قد يكون هناك قانون اخر مرتبط بتنظيم المهنه مرتبط وفيها فجوه. اذا القانون ما عم بيكون شو المرجعيه تبعكم؟
7: المرجعيه هي المجلس.
1: هل هذا الكلام قانوني استاذ سليمان ان يكون المجلس هو المرجعيه ولا بدك مرجعيه قانونيه؟
7: طبعا لا المجلس
3: انا ما بعرف يعني بالنسبه للنقابه لا احنا عندنا القانون رقم 30 لعام 2010 واحنا ما بنتجاوزه ابدا كل شغلنا هو وفق هذا القانون.
1: اذا في قوانين
7: النظام الداخلي
1: والنظام الداخلي
7: مفهوم النظام الداخلي طبعا 1970
1: بس انتم بتلحقوا القوانين السابقه بتطبيقها
3: طبعا
1: وعند حدود فجوه شو بتحلوها؟ في فجوات
3: ولا لليوم احنا القانون فيه يعني مش بحقق الطموح لكن هو عم بغطي كل الاشياء اللي تعرضنا له. اليوم بدي بس اقول له للاستاذ عمار انه المجلس المركزي عند نقابه المحامين يمكن صار لنا سنه صدقا وبدون يعني اي مواربه الشغل اللي اشتغله المجلس يعني دورتين كاملات من المجالس السابقه ما اشتغلنا على مستوى الطعون. احنا استلمنا ارث يعني طعون من 2019 لساته موجوده. اليوم تقريبا احنا عم نشتغل كل اسبوع يعني عم ننجز كل الشغل اللي عم يجي عم نوصل الليل بالنهار بحيث فعلا انه احنا ننظف سجلاتنا بحيث انه احنا نرتقي بالمهنه نرجع مهنه المحاماه لقها اللي احنا كلنا مطمح له ولحظه ما نكون جاهزين للانتخابات. اليوم يعني كل نقابات العالم وخاصه بالوطن العربي في مدونه السلوك. نقابه المحامين السوريين ما في مدونه السلوك. احنا اليوم عم نشتغل على مدونه السلوك. اليوم احنا عم نشتغل على موضوع عزل نقابي مش الهدف الاقصاء لكن فعلا ان احنا الهدف انه نوصل
1: رح اجي العزل النقابي بس خليني اسال الاستاذ توني. استاذ توني معليش انت عندك كانت تجربه شخصيه قبل اسابيع وتم ايقاع توقيفك. انت شعرت بانه نقابه المهندسين مثلا حمتك؟ نعود لاحقا للاستاذ طوني. خليني اشوف الجمهور.
7: بالنسبه للقوانين يعني اللي عند المحامين ممكن غير القوانين اللي عند بالنسبه لنا نحن كصيادله يعني الارث اللي وقت اللي اجينا كان موجود يعني المهنه منتهكه من الجميع منتهكه من المهندس ومن المحامي ومن
1: النجار الصيدلي أيوة بيبيع دواء وصلى الله وبارك
7: بالضبط. يعني هلا نحن كريف دمشق انا بحكي لك عنا إغلاق 300 صيدلية غير مرخصة. هذا عمل نقابة
1: ريف دمشق
7: طبعا
1: 300 صيدلية
7: عمل نقابة طبعا بالتعاون مع مديرية الصحة. نزل عنا على سوق العمل 1700 صيدلي كانوا وين؟ كانوا باركين ما عندهم لا شغل ولا عمل. يعني كان آخذ محلهم يعني غير المؤهلين يعني. فهذا الإرث اللي استلمناه نحن يعني هذا مستحيل كان ينعمل على زمن ال
1: طيب خليني أعمل هون استيقاظ سريع.
7: يعني على زمن المجالس القديمة. أصل المجالس القديمة كانت مقيدة، ما يعني تروح على صيدلية مثلاً منتهكة ما يسترجي يحكي معها تابعة لفلان. يعني نحن عمل كالصيادلة غير عمل المحامين. يعني
1: طب خليني أسألك على سيرة عمل الصيادلة. أنا بحثت طويلاً على الإنترنت لألاقي قرار تعيين نقابة الصيادلة المركزية، ما شفته.
7: قرار
1: تعييناتكم، قرارات تعيينكم، دورت كثير على الإنترنت
7: موجود على صفحة النقابة المركزية
1: ولا ما أنا موجود؟
7: لا موجود. نطلع لك
1: يعني. شو رقم القرار متذكر؟
2: لصالح المصلحة العامة هيك طبعًا عينوه اللي ما أصلح العامة وليس المصلحة.
7: طلع لك يا موجود.
1: طلع لي يا قرار تعيين المقام المركزي. أنا سألت.
7: اليوم طلع قرار جديد.
1: مين اللي طلع؟
7: لا نفسه بس أضافوا في عضو.
1: مين اللي طلع القرار؟
7: في النقابة المركزية.
1: طيب معلش تورجيني القرار اللي طلع جديد اليوم شوفه. خليني بالأثناء بما الدكتور يطلع خليني أشوف تفضل يعني سهل. كله فتح الموبايلات كله عم يدور.
9: سميرة الغزاوي طالبة إعلام، سؤالي كيف تستعيد النقابات ثقة الناس وتصبح صوتهم الحقيقي اللي هي الدفاع عن حقوقهم؟
1: شو يا أستاذ سليم؟
3: والله أنا مبحت وأني أحكي أنه إحنا هذا الشيء اللي نطمح له. أنا اليوم الهاجس الوحيد عندي فعلا أخلي المحامي شامة بالمجتمع، وأخلي نقابة المحامين هي نقابة المحامين قبل عام 1980.
1: ليش
3: هذا الشيء اللي أنا بطمح له، وهذا الشيء اللي عم نسعاله وعم نواصل الليل بالنهار بسبيل أنه نحققه. اليوم في عندي مظالم كبيرة، عم نحاول نرجع للناس، عم بنحاول ننظف سجلاتنا، عم بنحاول نطور قوانيننا، أوضع مدونة سلوك. يعني للأسف المهنة يعني كانت بأردى أحوالها لما سلمناها.
1: أستاذ عمار أنت مقتنع بكلامه؟
2: لا. لن يثق أحد من الأعضاء محامين أو الأطباء أو المعلمين بالنقابات ما لم ينتخب.
1: بيقول لك سنتخب.
2: ما لم ينتخب الأعضاء هذه النقابة.
3: والله أنا الآن أنا شخصياً والله منتخب. أنا والله شخصياً منتخب. أنا جاي بالقرار تعيين على فكرة.
2: رغم احترام الأستاذ، هناك آلاف المحامين لا يعرفون الأستاذ أطلق.
1: طب هو عم بيقول
2: وكذلك في بقية النقابة. سمحت لي. وكذلك رغم الاحترام الشديد لا يعرفونه. كيف سيعرفون الأستاذ وكيف سيعرفون عضو مجلس النقابة والثاني والثالث؟ حينما يقوم الأعضاء في الانتخاب يختارون الأكفاء الأفهم.
1: يا أستاذ عمار اسمح لي، عم بيقول لك الأكفاء
2: الأكفاء. وبالتالي الآن معدوم الثقة. الآن معدوم الثقة. يعني الآن عندي أخذت أنا شريحة المعلمين يحتجوا، ما في شهر ما بيطلعوا المعلمين بيحتجوا. ليه؟ هاي نقابة المعلمين مثل ما نقابة المحامين، مثل نقابة الصيادلي، مثل نقابة الآخرين، نفس الشيء. ما في ثقة. عشان نكون منطقيين، أنا ما يشير له الأستاذ أننا سنذهب نحو انتخابات، هذا كلام، هذا كلام في الغيب.
1: ليه؟
2: في المستقبل. ليه؟ سمحت لي. حينما تحدث هذا أمر جيد، أما الآن بعد سنة وثمان شهور ولم يحدث أي شيء بما يخص موضوع الانتخاب. الانتخاب سمحت لي، بعد سنة ونص، بعد سنة ثمان شهور، لا عم تتكلم الآن متى سيثق الناس في النقابة؟ لا أحد يثق إلا إذا كان مشاركا في الانتخاب. يجب أن يعرف عن نفسه من هو، ما برنامجه، كيف يدافع. يجب أن يثق به. هل فعلا ناضل من أجل حقوق العمال؟ هل ناضل من أجل الحريات؟ هل ناضل من أجل تحسين وضع المعلمين مثلا؟ أو هل دفع عن المحامين؟ أنا المحامين لا يعرفون الأستاذ، مع احترام شديد طبعا اتكلم انا، كيف ننشئ نقابه حره مستقله.
7: يعني الكلام اللي عم تحكيه ايش يعني بيعنينا انه صح؟ يعني
2: اصلا
7: الاستاذ معروف. بس انا مو دفاع عن الاستاذ.
2: الاعضاء
7: النقابات معروفه على مستوى سوريا. هلا انت على اي شخص بتسال نقابه ريف دمشق
1: لقيت القرار ولا ما لقيته؟
7: طبعا.
1: مين صدر القرار؟
7: الفرعيه هاي.
1: لا انا عم بسال المركزي مين صدر القرار؟
7: المركزي.
1: انا تشكيل النقابه المركزيه مين سجلت؟ هذا سالته، هذا اللي ما لقيته. تشكيل مجلس النقابه المركزي ما لقيته.
7: ما بصير موجود
1: والله ما لقيته. يعني هل انت اذا تلاقيت بورجينيا؟ انا ما لقيته. احدهم قال لي انه القرار صدر من شؤون سياسيه، بجوز تلاقي صفحه شؤون سياسيه. ما لقيت صفحه شؤون سياسيه. ف فالناس عندها حق انها تشك. طيب خليني اخذ.
7: لا موجود موجود بس ما
1: تفضل يا اسف
7: دقيقه طبعًا. بس
10: السلام عليكم، بيان حسام إعلامية مستقلة. بداية بدي أعطي رأيي وسؤال. إذا ما لحنا قضينا على المنظومة، منظومة الفساد بهيكلية كل نقابة اللي ورتنا عن نظام البائد، لحنا كيف لحن نأسس نقابات جديدة؟ يعني هي هي مشكلتنا، الفساد ما زال موجود، الرشاوي ما زالت موجودة، المحسوبيات، حتى العقليات القديمة ما زالت موجودة.
1: بنص دقيقة، بنص دقيقة.
2: نعم.
1: بهاي العقليات هاي كلها شلون بدنا نحن نعمل انتخابات اذا لسه في فساد، لسه في ناس مزوره، لسه في ناس مفصوله ما رجعت؟
7: يعني من المنتسبين عم يطلع معنا كما مزورين
2: كما
7: يعني.
2: قام الشعب بثوره، الاعضاء هم يجب ان ينتخبوا مجالس. طيب. ويغيروا. لا، ليس هناك اي طريق اخر. الطريق الاخر هو طريق السلطه ان تفرض كما. طيب. فعلت الان، وهذا لا يؤدي الى
1: طولوا بالكم. انا بدي اسال هلا، خليني حكينا عن انتخابات، واضح واضح انه ما عم نوصل لمحل، الا لن يطمئن قلب الناس الا ان تجري الانتخابات. هناك وعود قاطعه، ويقول الاستاذ سليم هان انه انتظرونا بعد 9 شهور 12 شهر ماكسيمم راح نشوف انتخابات ديمقراطيه 100%
7: يعني. والى بعد تعيين النظام الداخلي للنقابات الجديده اللي راح
1: يكون. بس انا بدي اسالك عن قضيه صلاحياتكم انتم اليوم انت صلاحياتك مين عم يتدخل فيها؟ انت عم تقول انا مستقل، المركز ما بيتدخل فيك؟ يعني هلا شفنا بالنقابة المحامية
2: لم تكمل السيدة سؤال.
1: في سؤال ثاني.
10: كيف يمكنني التحقيق او كيف يمكن تحقيق الموازنة بين القانون والانتخابات؟ لانه بالنهاية كل نقابة هي صلة وصل بين الدولة وبين الاعضاء، احنا كيف فينا نوازن وفينا نلاقي حل لهالمشكلة؟
2: النقابة وظيفتها بين الافراد وبين الدولة، يعني كل النقابات تعمل بها، نقابات والاتحادات والى اخره، تعمل بهذا المجال وتدافع عن الحقوق في مواجهه السلطه التي لا تريد نقابات، اي سلطه. هذه وظيفه النقابات اصلا. النقابات بالتحديد هي فعل حر يقوم به الناس، ينتخبوا هذه المجالس او يسقطوها اذا لم تدافع عن حقوقهم أو يغيروها. طبعا يتم وضع نظام داخلي معين لهذه النقابات وبمشاركة الأعضاء أصلا، وبالتالي كل ما يخص مسألة النقابات لا يجوز أن تقترب منه السلطة على الإطلاق.
1: طيب. يا بدنا شوي خليني أروح لقضية.
7: هلا نحن مو كل شيء مثلا الأستاذ بيحكي الكلام يعني أنه مثلا هو واقع، لا، هذا الكلام اللي عم يحكيه ثلاثة أرباعه ما في واقع. نحن من يعني والله العظيم مستقلين تماما.
1: خليني اسالك عن هاي القصه، المركز النقابه المركزيه شو تتدخل فيك؟ وين حدود صلاحياتك وين حدود صلاحياتهم؟
7: كريف دمشق صلاحيات تامه ضمن القانون.
1: مفهوم، بس يعني
7: عندما توجد ثغره يعني غير مغطى بالقانون، المجلس في اجتماع مجلس بشكل اسبوعي، هو من 7 أعضاء. من 7 أعضاء اللي بيقرروه يصادق عليه من النقابة المركزية، أو هو بالأحرى مجرد قراءة للمحضر المحضر الجلسة. طيب
1: خليني
7: يعني استقلالية تامة.
1: الاستقلالية تامة، هل برأيك بعد المثال اللي طرحته قبل شوي أستاذ سليمان أنه أنتوا اضطريتوا تروحوا تفتشوا تراقبوا وتحلوا المي، هل فعلا مستقل الفرع الآن؟ مش عم بحكي عن النقابة، عم بحكي عن الفرع، عن المركز. هل الفرع عنده استقلالية تامة ضمن محيطه ولا لا أنتوا بتتدخلوا؟
3: هلا سيدي احنا
1: بصراحة
3: احنا في عندنا بقانون تنظيم المهنة المادة 42 الفقرة 16 تعطي النقابة المركزية حل وإلغاء القرارات الصادرة عن مجالس الفروع متى كانت مخالفة لقانون تنظيم المهنة، تمام؟ ويمكن إذا بترجع لنقابة المحامين من 30 سنة لليوم ما تمش إلغاء قرارات للفروع مثل اللي تم إلغاها المجلس المركزي الحالي اليوم. أنا يعني قلت لك إحنا أنا عندي دستوري هو القانون 30 العام 2010 ولا يمكن أقبل إنه يتم تجاوزه. أي خطأ أو أي خلال بهذا القانون فإحنا عم نلغي هذا القرار. طالما النقابة أو الفرع عم بيطبق القانون ما في تجاوز لهذا القانون، قوله أنا فقط مجرد علي إنه أشاهد هاي القرارات.
1: كلمة كبيرة أستاذ سليمان، عم تقول أنت لم تصدر قرارات خلال 30 عام تدخل بالفروع مثل ما حصلت السنة هاي.
3: طبعا
1: هذا يعني انه الفروع مش مستقلة عنكم، هذا يعني تدخلوا فيها.
3: لا بالعكس، هو كان التآمر بين الفروع والنقابة المركزية، اني بدي اشطب فلان، بيتم شطبه خلاص بالتنسيق بين المجلس السابق مع المركزية، لانه كانوا هم متناغمين وطابخينها سوا
7: مع بعضهم يعني
3: اصلا طابخينها كانوا سوا
7: يعني بنكهة الانتخابات.
1: انا اسف اقتنعت، بدك تشرح هذا التقنية. طيب اكثر استاذ.
7: طيب هن طيب معينين يعني بنكهة الانتخابات
1: كويس يعني. هم انا بعرف انهم معينين بنكهة الانتخابات هاي مفروغ منها، بس انت لما عم تقول انا اليوم عم بتدخل كثير فيهم، هذا شو بده يخليهم مستقلين هم؟
3: انا انا بالاساس دوري رقابي، أني بالأساس كنقابة مركزي أني دوري رقابي، رقابي على الفروع وعلى قرارات الفروع
1: حسب القانون 30.
3: حسب القانون 30. أعطيك مثال دكتور زيدون، سيدة فاضلة بنقابة من النقابات اعترضت على الموازنة بالمؤتمر العام أنه في تلاعب بالموازنة قدام كل الهيئة العامة لفرحها، فتم معاقبتها وشطبها من رئيس الفرع، وتم تصديق قرارها من وين؟ النقابة المركزية، وظلت يمكن أكثر من 10 سنوات مشطوبة بس لأنه هي طالبت بحقها أنه يكون في شفافية بالموازنة.
1: هاي مثال، هذا مثال بيشبه اللي صار مع الأستاذ طوني. أنت تعرضت لحادثة قبل أسبوعين ثلاث شبيهة بهاي المسألة. أولا أنت تم الدفاع عنك من قبل نقابتك، شو صار معك وشلون تدافع عنك؟
11: أنا يعني كنت عضو بلجنة شعبة المكاتب، وأنا كان عم بشتغل معهم وعم بكشف كتير أمور ما عم يحركوها للأحسن مع الناس، ما عم يشتغلوا للأفضل. اضطريت بلغت الجهات المختصة بهالموضوع، حتى بلغت الرقابة الداخلية بالنقابة المهندسين عن كل الملفات اللي عندي. بالأخير ما لقيت أذان صاغية يعني حقيقةً، يعني صاروا رتبوا الملفات بالاتفاق مع النقابة المركزية. بالأخير جاءت للفيسبوك ومن السابقة التاريخية بيشتكي علي نقيب المهندسين والخازن للأمن الجنائي، بيعتبروا النقابة مكتوب تحريض وتشهير على مؤسسات الدولة والحكومة، وكيف تمرق على النائب العام أنه هالنقابة ليست مؤسسة دولة وحكومة وهي قطاع خاص، وبروح فيها جريمة إلكترونية وبروح فيها على السجن. يعني هي سابقة تاريخها، أيام الأسد ما صارت هيك حادثة بنقابة المهندسين ولا بأي نقابة يمكن، لأنه عم نشير ما في جهة بتغير المجلس الفرع مرتبطين مع أي جهة. أنا بعرف مين برشح الأسماء، هي كل الأسماء وترشيحاتها عم تتم من الشؤون السياسية. الأستاذ سليمان هن طلعوا وشافوا فساد، نعم، وشافوا التغييرات، بس الأسماء مين رشح لكم يا أستاذ سليمان؟ الشؤون السياسية رشحت الأسماء بنقابة محامين باللاذقية، وأنا عندي اطلاع كتير كبير على المواضيع هاي.
1: طيب بس هذا يعني، هذا يعني أنه النقابة اللي كانت معنية بحمايتك هي من اشتكت عليك، صح ولا أنا غلطان؟
11: طبعا هي ما اشتكت علي، ولا المفارقة، اشتكت علي وعلى شخص تاني بنفس الشكوى، الشخص التاني ما حدا دعا، دليل انه كيدية بس لقيلي انا بالذات. تبهت كيف؟ وانا بدي احكي،
1: خليني بما انه رحنا على الكيدية، بما انك قلت كلمة الكيدية، بما انك قلت كلمة كيدية، نحكي شوي عن قصة العزل النقابي. هناك خشية كبيرة من ان يتحول العزل النقابي لأداة انتقامية، انه اخي نحن اليوم بنعزل هي، ونحن شفنا مجموعه اسماء بالهي كنا اول مره عم نشوفهم، وانا بعرف من حضرتك انت بلجنه الانصاف وهيك والعداله، شو عم تشتغلوا بقضيه؟ لانه جزء من العداله الانتقاليه بمحصله الاشياء اللي عزل النقابي. اول شيء شو العزل النقابي؟ شو فيك تشرحه للناس؟ شو عم بتسووا؟ شلون ممكن نضمن انه ما يصير انتقام، ما يكون ثأر من الناس؟ ومين ما كانت تعزله؟
3: طيب سيدي، يعني اجت سيده على مكتب الاستاذ النقيب، نقيبنا، بتقول له أني ابني تم تغييبه من هذا المكتب وأني بطالبك بابني. فنقيب المحامين السابق اتصل بالأمن، اجوا اعتقلوا ابنها وابنها راح وبخبر كان. فاليوم أني تقول لي بدون عزل نقابي فأني بكون يعني مجرم حق الشعب السوري. اليوم أني بدي أعزل ناس فعلا هم أوغلوا بدماء السوريين وكانوا سبب بتغييب عدد كبير جدا بالسجون وكانوا سبب بوفاة. اليوم الفكرة من العزل النقابي احنا مو عملية تصفية حسابات ولا عملية ثأر ولا عملية انتقامات، لكن اليوم اللي قبل على نفسه أنه على مدار 14 سنة أنه ظل داعم لهذا النظام المجرم فهو شريك معه. فأني ما عم
1: بدي شو تعريف اللي قبل يظل معه؟ يعني أنت بدك أكيد ما بدك كل المحامين يهاجروا
3: 100%. ما أني قصدي اليوم أني المقصود بالعزل النقابي أنه أني كل شيء تقلد عمل نقابي من بداية من 2011 من بعد بانطلاق الثورة السورية لوقت التحرير هاي الفترة أنه فقط أني يعني أمنعه من تقلد منصب نقابي خلال 10 سنوات. أني لا بدي أشتو
1: مين هو اللي رح تمنعه
3: اللي تقلد عمل منصب نقابي
1: هذا العزل النقابي
3: بالنسبة
1: فقط من تقلد. طيب أنا ممكن أكون نجحت وأنا مش سيء مش فاسد، هل المسؤولية فردية ولا جماعية؟ يعني هيك بطريقة هي صارت جماعية يعني.

0: يا سيدي الكريم
1: دقمة.
0: هل لما أنا أكون بمجلس وتم شطب بس هاي المحامين بس لمواقفهم السياسية ومعارضتهم للسلطة وأني أي أوقع على هاي القرارات فأني شريك، سواء كن جيد أو ما كن جيد، سواء كن جيد.
1: شو اللي جبرك شو اللي جبرك تترشح؟ طب بركي إذا جاتوا تعليمات ترشح قام ترشح
0: ما في ما فيش تعليمات، بالعكس ثم كانوا يتسابقوا ويقدموا الولاء ويكتبوا تقارير زملائهم بسبيل يوصلوا لهذا المنصب، ما واحد إنه تم إجباره أو الأمن تواصلوا معه.
1: بدأت إجراءات العزل النقابي؟
2: نحن الكمية قليلة عنا بالعزل يعني.
1: إذا المعيار نفسه هو نفسه.
2: المحامين عندهم يعني علاقة بالمجتمع أكبر من علاقة الصيدلي مع المجتمع. الصيدلي هو يعني عبارة عن صيدلية مجتمعية يعني فاتحة.
1: بالتالي اللي تقلد منصب نقابي عندكم مش شرط تعزله.
2: اللي نحن تقريب يعني في أشخاص محددين اللي وقعوا على شطب الصيادلي الأحرار. اللي مثلا انحسبوا على جانب الثوره.
1: العزل النقابي المفروض مش كل نقابه بتحط قانون قاعدتها
2: لا ما ما نحن لحد الان ما طلع عنا قرار عزل بالنسبه كصيادلي.
1: ما في
2: عنا لحد الان.
1: شو شو شو
2: لكن بس في بس ما عم تعطيني كفايه يعني. في اشخاص نحن مثلا اللي كانوا مع الدوله يعني مثلا كضباط لهم متوغلين يعني الآن ما عم نقبل الانتساب تبعهم لحين يعني صدور التبرئة تبعهم. كانوا بالجيش العربي السوري سابقا مع جيش النظام
1: مفهوم. بس أنا الالتباس عندي هلأ أنه أنتوا حاطين أي حدا كان عضو مجلس نقابة فرعي أو مركزي خلال سيمنع من الترشح للنقابات لمدة 10 سنوات، وهذا الإجراء الوحيد رح تأخذه. مفهوم. هل هذا الإجراء فقط لنقابة المحامين؟
0: هلا انا شخصيا بتمنى انه يكون هذا يعني قانون العزل النقابي يتم اعتماده على مستوى كل النقابات، لكن هو بالنتيجه هو شان داخلي لكل نقابه، فكل نقابه هي تشتغل على الرؤيه اللي هي بتشوفها. اليوم احنا شكلنا لجان
1: وهذا بيترك يعني انت محامي استاذ سليمان يعني ومعلمنا، هذا بيترك مجال للاجتهاد وللتصرف مثل ما بده. اذا مجلس النقابه هون بيعزل وهون ما بيعزل، ليش ما في قاعده مشتركه؟ ما الذي يعنيه العزل النقابي؟
0: احنا بالنسبه لنا مصرين على العزل النقابي، راح نعرضه على النقابات الاخرى، هم يعني بيتفق مع رؤيتهم مع توجههم. هذا شان كمان قلت لك يعني هو شان داخلي. اليوم انا بشتغل على تعديل قانون تنظيم المهنه، عم بشتغل على مدونه السلوك، عم بشتغل على موضوع العزل النقابي. هل النقابات هي راح تشتغل بنفس السوية بنفس المسار يعني؟ هذا
1: يعني بصراحة أنا بتمنى من هالمنبر إنه يتم مراجعة هاي المسألة، لأنه هي مسألة شوي خطيرة.
2: يا أستاذ يعني كل نقابة لها خاصية تبعها
1: يعني، بس شوي أنا بالنسبة لي مربك إنه العزل هون بصير بهالطريقة، بحل ثاني بصير بطريقة ثانية. أنت يعني قانوني ومعلمنا، يعني ما لك شايف انه في خلل انه كل واحد يعزل بالطريقه اللي بده اياها؟
0: هلا كقانون اني كعزل نقابي اني ما بدي حتى يعني اعرضه على مجلس الشعب، اني فقط بعرضه على المؤتمر العام، واذا تم اقراره خلاص هو يعتبر نافذ.
2: أوكي. يعتبر نافذ.
1: طيب خلينا نشوف التقرير اذا سمحتوا، ونشوف الشارع شو شايف دور النقابات اليوم بسوريا.
3: ما ارتقينا لسه على مستوى النقابات الثانيه.
4: تواطؤ بين النقابه وحزب البعث،
5: لابد من تعطير إيجابي وللنفع العام وليس لنفع خاص.
6: النقابة هي كيان يتمتع بالاستقلال المالي والإداري. سابقاً ومن زمان إحنا بنعرفها دائماً النقابات بكافة مجالاتها، سواء كانت نقابة الأطباء أو الصيادلة أو المحامي، دائماً نحن تابعين لجهة سياسية. من أهداف النقابات دائماً هي حماية حقوق منتسبيها.
4: إنه كيف كان سابقاً المعاش التقاعدي أو الحصة للمهندس المتقاعد 400 دولار تقريباً، والآن أصبحت حتى قبل التحرير يعني بال 2020-2022-2024 تضاءلت حتى وصلت لل 60 دولار لأسباب ربما ينقال إنه خارجة عن الإرادة، بس هي تواطؤ بين النقابة وحزب البعث. كان عندهم أموال كبيرة كتير، طبعا هي سهل تحويلها لمواد عينيه ما تخيس قيمتها.
3: اكيد في تطور، اكيد بعد افضل، ولكن يعني بحس ان احنا كنقابه مهن ماليه ومحاسبيه ما ارتقينا لسه على مستوى النقابات الثانيه. يعني النقابات الثانيه سابقتنا كايراد كاعضاء كخدمات عم تقدم الاعضاء، نقابتنا ما زالت يعني في طور يعني النشوء، بس نشوء شوي بطيء يعني. يعني حتى الرسوم حاليا رفعوها، ولكن ما عم نشوف شيء متناسب بين الرسوم وبين الخدمات المقدمه للعضو.
5: نقابه المعلمين تابع للجامعه، بدها تدافع عني وانا علي واجبات تجاه النقابه.

طب يلا دافع عني ناحية التأمين الصحي، الحصول على منزل اجتماعي بالمعنى الآخر، التكافل التضامني، هالفكر التعاوني، هذا المفروض يلعب دور كبير كتير في عمليات النهوض ومؤازرة المجتمع، لأنه غير ذلك لا يمكن ترك عملية المسار الاقتصادي.

0: شكرا، تحيا الله بكم مره ثانيه. خليني اروح لعند الساده الحضور او سيدات الحضور، في شيء تعليق سؤال من عندكم حابين تسالوه؟ اسمع حسيتك بدك تحكي شيء كنت.
1: يعطيكم العافيه. هلا احنا بموفق روماني ناشط، احنا
0: بصلاه. شو بصير حضرتك؟
1: ناشط. احنا بفكره الاستاذ عمار انه امتى بدنا ننتخب. بس احنا هلا سوريا كجسد كتير مثل ما بيقولوا متهالك او تعبان، يعني كل ما طالت الفتره كل ما بدها وضع انعاش سريع. فهي الفكره اللي احنا عم نحاول نوصلها.
0: شو رايك استاذ عمار، هل هذا الفكره اللي انت عم تحاول توصلها؟
2: انا اللي بدي اوصله انه لهلا في عنا مفصولين من ايام العهد البائد وبالاف الاشخاص ما تم اعادته لعمله.
0: حكوها هم
2: ما تم اعادته للان، وفي عندي الاف اللي كانوا معتقلين سابقين وعليهم مشاكل امنيه للان ما انشالت من ضبابير الاجهزه حاليا، وكل يوم بتطلع قصه جديده. اللي حكاه من شوي الاستاذ طوني مثال، وقت اللي بيكون في عندي انا نقابه غير منتخبه بكون نقابه عالي على الاعضاء. أنا رأيي لازم يتم إعادة العمال والمحامين والأطباء أو الصيادلة أو الآخرين أو المعلمين أو إلى آخره، إعادة مباشرة وبدون أوراق ودفع مصاري وقضايا وبطيخ والحكاية هذه. هذول الناس معتقلين أو مبعدين أو نظام يطفشهم أو إلى آخره، يجب إعادتهم فورا إلى أعمالهم وتعويضهم عن السنوات السابقة. هذول الناس عندهم عائلات شردت النفط إلى آخر الأشياء. هذا الأمر للآن لم يتم بعد سنة وثمان شهور. طيب شو عم تعمل السلطة كلها؟ شو عم تشتغل؟ شغلتها بمرحلة انتقالية، السلطة شغلتها إدارة شؤون الناس إلى أن تصبح دستورية، دستورية في نهاية المرحلة الانتقالية وليس الآن. الآن هي بحكم الشرعية الثورية. هذا مثال بسيط بما يخص مسألة النقابات. لماذا النقابة المركزية تفعل؟ النقابة المركزية تفعل ذلك لأنها منتخبة المؤتمر العام. النقابات المركزية حاليا هي ليست منتخبة من المؤتمر العام للنقابات، وبالتالي هي معينة. لذلك ما هو حق الأستاذ في كثير من القصص بده شطب بدون شك جاي من النقابة هاي، ولا في فساد هائل إلى آخره. ولكن المشكلة وين؟ أن القيادة الآن النقابات، قيادة النقابات الآن هي معينة وليست منتخبة، وبالتالي سيظل عدم الثقة الذي سألت عنه الآنسي، سيظل عدم الثقة موجود. بما يخص موضوع العزل السياسي وكل هذه المسألة، هذه ضمن إطار قانون العدالة الانتقالية، يجب أن يوضع
0: على مهلك لنتأكد العزل النقابي هو ضمن قانون العدالة الانتقالية؟
2: يجب ما دخل يوضع ضمن إطار العدالة الانتقالية. إذا سمح بس خليني أقدم رأيي، بجوز أنا مختلف مع العدالة الانتقالية كلها، الهيئة كلها طبعا انا مختلف معك كله، بس انه لازم يكون في قانون ضمن هيئه العدالة الانتقالية بما يخص هذا الموضوع ايضا. هل الموضوع له علاقه بالقتل؟ هل الموضوع له علاقه بالفساد؟ هل الى اخره؟ مجالس النقابات ما هو الدور الذي لعبته؟ كانت مجالس نقابات، كانت نقابات سياسيه، من هنا العقاب لها. وماذا فعلت بالضبط؟ ممكن يكون في عندنا اعضاء نقابات ما هم فاسدين، ممكن يكونوا أشخاص عاديين مهنيين تقنيين، ممكن يكون أشخاص بس فعلا بس بس بس أمسكوا ناس، أدخلوا ناس إلى السجون، يجب معاقبتهم وأبعادهم نهائيا وأمثالهم كثر. وبالتالي من يجب أن يلعب هذا الدور أو عود من جديد؟ أنا أقول من جديد بما يخص النقابات وغير النقابات، بدون إشراك الشعب وهو المستبعد من قبل السلطة في كل سياساتها، بدون إشراك الشعب في إطار انتخاب النقابات وأن تكون نقابة انتخاب مجالس النقابات،
0: وصلت الفكرة وكررناها كثير،
2: يكون هذا الأمر نعم بس أصر عليه. المشكلة الأكبر في سوريا حاليا هي استبعاد الشعب من أن يلعب دورا في كل السياسات وفي كل القضايا. النقابات تلعب دور خطير، يجب يعني مثلا تلعب دور أساسي في التشريعات العمالية، يعني هي تلعب دور في مجلس الشعب وليس العكس.
0: هذا بينقلني للسؤال اللي بعده. الآن باستثناء قضية الانتخابات اللي وعدت فيها انه خلال سنة استاذ سليمان، شو الاصلاحات اللي متوقعين ان احنا النقابات؟ وهذا الحكي راح اسأله كمان للدكتور ايمن خلال من هون. يعني خلينا نفكر نحن شو النقابة اللي بدنا، يعني الموضوع مو بس انتخاب ما هيك؟
3: اكيد
0: في دور
3: طبعا.
0: شو دور النقابات اللي احنا متوقعينه
3: اليوم؟ احنا يعني بعد وصولنا للنقابة المركزية بدمشق، اول شيء رحنا هو باتجاه انه

0: قررنا شيء اسمه لجنة كشف الحقيقة والأنصاف، وهي يعني جانب من العدالة الانتقالية بما يخص المحامين اللي وقع عليهم ظلم على أيام النظام الباد. وعندنا اليوم يعني مئات الملفات تم معالجتها وتم إنصاف هاي الناس. هذا أمر. الأمر الآخر معالجة يعني اللي القيود في عندي أنا يعني مشكلة كبيرة.
1: بس هذا الحكي أستاذ سليمان هو دوركم من هون لنهاية المرحلة. أنا عم بسأل أكيد شو الدور المتوقع للنقابات مستقبلا؟ شو الدور اللي عم تدافعوا عنه بعد نهاية المرحلة؟
0: أنا يعني مصر على إنه النقابات هي تكون نقابات مستقلة، هي نقابات تكون شريكة للسلطة، هي رقابة على السلطة بكل
1: تفاصيلها. إذا هي ستمارس دور الرقابة على السلطة
0: 100%، وراح تكون هي يعني المشرفة بشكل مباشر على حقوق الإنسان، على سيادة القانون. أنا بشوف إنه هذا
1: قانون، هذا بالنسبة لنقابة المحامين
0: بالضبط.
1: بس بالعموم دور النقابة شو هو راح يكون؟ هل هو تنظيم المهنة؟ هل هو حماية الحقوق؟ هل هو رقابة على السلطة؟ هل هو كل ما ذكر؟ دور النقابة شو بده يصير؟
0: أنا بشوف هذول كل ما فيه
1: عمليا. نحن تعودنا إنه النقابة طول الوقت الماضي كانت هي نقابة أداء السلطة، وانتم عم توعدونا انه هالمره النقابات بنهايه المرحله الانتقاليه او مش بنهايه يعني جزء ابكر.
0: نعم.
1: ابكر شو الدور اللي انتم متوقعينه للصيادله نقابه الصيادله؟
2: هلا اول شيء بالنسبه لارجاع المنتسبين، من وقت التشكيل تم ارجاع جميع المفصولين للاسباب الامنيه، اللي كان بالسجون ولا امنيا. هذا الكلام 100% يعني تم ارجاعهم كاملا. النظره المستقبليه النقابات مستقلة، راح تكون مستقلة تماما.
1: اتفقنا. لكن أنا سؤالي شو الدور؟
2: الدور تبعها هي حماية حقوق المنتسبين إلها، وليس مستقبليا، حاليا المنتسبين يعني كريف دمشق حاليا في لجان متابعة حقوق المنتسبين إلها على مدار 24 ساعة على مدار 24 ساعة. واللجان اذا بدك التفصيل تبعهم موجودين، كان للقضاء ولا لل
1: شو بيشتغلوا هاللجان؟
2: يعني اي شخص اي منتسب بيتعرض لاي موضوع
1: بغض النظر عن انتماء السياسي السابق،
2: بغض النظر عن اي شيء لا يمكن حتى للقضاء او مباشره النائب العام يقوم بالاتصال بالنقيب لتشكيل لجنه للحضور مع الصيدلي. يعني نحن برجع بقول لك نحن نقابة الصيادلة اللي تختلف عن نقابة المحامين. نقابة المحامين
1: لكن هناك دور أساسي للنقابة. أيوة.
2: لكن دورنا كنقابة نحن حماية حقوق الصيادلة
1: فقط.
2: يعني قديما الأمن منتهك، الجمارك منتهك.
1: بس انت عم تقول الدور الوحيد هو
2: حاليا
1: هل تنظيم المهنة من ضمن شغلهم؟
2: طبعا حاليا يمنع أي جهة تدخل على أي صيدلة بدون وجود مندوب النقابة معها نهائيا.
1: بظل سؤالي راح أسألك أستاذ عمار بهذا الخصوص. سؤالي الأساسي هو فقط حماية حقوق المنتسبين أم هناك أدوار أخرى؟ يعني هل مثلا هي ستلعب دور الضاغط على الحكومة فيما يخص مثلا شؤون المهنة مثلا؟
0: هذا الدور الأساسي،
1: الضغط على الحكومة
0: فقط. يعني هي مش بس إدارة شؤون منتسبيها والحفاظ عليهم والدفاع عنهم، أنا بشوف دورها أكبر من هيك. وخاصة نقابة المحامين. نقابة المحامين لازم تكون هي الرقابة والرقيب على حقوق الإنسان، هي الرقيب على سيادة القانون.
1: شو اشتغلتوا بقضية محمد دغمير اللي صارت اليوم الماضي؟
0: هلا يعني في تواصل مباشر مع الوزارة، وفي يعني وعود بمحاسبة.
1: تواصلتوا مع ذوي الفقيد؟
0: تم تكليف من قبل النقيب بالفرع للتواصل، وأنه يعني في لقاءات راح تتم الأسبوع القادم مع وزارة الداخلية بخصوص أنه يعني نأخذ تعهدات أنه هذا الأمر ما راح يتكرر مرة ثانية، وإحنا حريصين أنه يكون هذا الأمر.
1: قبل ما أروح عن أستاذ عمار خليني أسمع الآنسة، تفضلي.
3: مرحبا، سهر محمد طالبة إعلام. هلأ نحن في نقطة كتير مهمة ما حكينا عنها يمكن أو ما ذكرناها، هي بالوقت الراهن نحن كيف بدنا تتخلص النقابات من التفكير البعثي وننشئ شيء جديد لسه ما صار، أو نتخلص من هذا التفكير كلياته وعلى الآخر. يعني
0: فينا جاوب على الجزئية؟
1: إيه تفضل.
0: اليوم كان عندنا اجتماع مجلس النقابة المركزي مع رؤساء الفروع، ففي محاميات ثنتين ومحامية كان في عندهم يعني مشاكل، فدعاهم النقيب للاجتماع وتم الاستماع لمشاكلهم بحضور كل مجالس الفروع بحضور أعضاء المجلس النقابة المركزي. اليوم عم يجيك ابن دمشق محامي صار له 20 سنة و 30 سنة وبقول لك والله العظيم أني ما فتت النقابة المركزية بحياتي إلا بعد التحرير، ولا كنا نعتبر أنه هاي النقابة نقابتنا ولا هذا البيت بيتنا. اليوم إذا بتيجي أنت دكتور زيدون على النقابة بأي وقت بتشوف أنه يعني الأعداد هائلة، الأبواب مفتوحة 24 ساعة. إحنا فعلا جايين، الناس تحس بالفرق. بدي أذكر لك حادثة بعجالة بال 2012، أنا تم اعتقالي وتم إحالتي للأمن العسكري كريم 215، بعديها تحولت للشرطة العسكرية بالقابون 18 يوم، وأنا يجرجرون مثل المجرمين بالجنازير على القضاء العسكري. نزارس كيف كان هو نقيب المحامين، وكقانون ما بصير القاضي يستجوب المحامي إلا بحضور مندوب عن النقابة، فكان رده الوحيد أنه هذول إرهابيين وأنا ما ببعث مندوب عنهم. فبعد 18 يوم وتدخل أهلي تم إحالة الموضوع لوين؟ للقضاء العسكري. بعد ما دفع مسكري حولوني على درعا وجابوا يعني أحد أصدقائي وحضر عني. بعديها لما ادعينا إحنا كنقابة باختلاس المال العام وليس بموضوع شيء سياسي على نزار سكيف نفسه، إجت محامية بتتأخذ إذن مخاصمة، فمرت لعندي على النقابة قلت لها تفضلي، طلبنا لها فنجان قهوة، والله أقل من 5 دقائق كان إذن المخاصمة منوح لها. فعم بحكي لها قلت لها استاذة قبل ما تروحي والله هذا الشخص اللي أنت جاية تطلب إذن مخاصمة عنه، أني 18 يوم الجرجر مثل المجرمين رايح جاي مربط بالجنازير بسبيل أنه شو هو ما ببعث أنه عن إرهابيين. فإحنا فعلا اليوم الهدف اللي يعني اللي إحنا مسعى له،
1: سواء انت متفق انت والاستاذ عمار على الهدف،
0: سواء اللي كان منتمي للثوره سواء اللي كان يعني مع الثوره او اللي كان ضد الثوره،
2: يعني المناديب مشكله،
0: احنا بدنا اياه يحس بالفرق وانه احنا فعلا جايين نخدم، واحنا عندنا هدف انه نصحح المسار وننظف.
1: متفق انت والاستاذ عمار والاستاذ طوني؟
0: ماني متفق اني الاستاذ عمار يعني بقول لك انه اشراك الناس شو يعني، شلون بدي اشرك الناس بانتخابات؟ شلون بدي اشرك الناس؟
1: ما نحولها لثنائيه، خليني اسمع الاستاذ. تفضل. ايه وبدي اسمع الاستاذ توني. تمام. ايه
4: يعطيكم العافيه. هلا انا ملاحظ انه في دائره مفرغه عم ندور فيها.
1: سمعتك توني جاي لعندك.
4: في دائره مفرغه عم ندور فيها بين الضيوف، واعتقد المشكله حلها انه نحن في عنا حاليا مجالس مشكله، ليش ما نروح نحن كاعضاء نقابه لعندهم نحكي معهم نتحاور معهم، وكنقابات ليش ما ندعو لمساحه حوار مع الكل؟
1: احسن
4: تفضلوا احكوا خلينا نسمع نقرب وجهه نظر. نحن عم ندور ما حدا عارفه.
1: بدي اشكرك كثير على هالمقترح اللي باخر هي انه بدل ما نقول هذول ما اجوا تعالوا عن بعضكم. استاذ طوري تفضل، في عندك مداخله. تفضل.
5: هلا النقابات معينه تعيين، ولكن كل نقابه عندها هيئه عامه، ليش ما عينوا هيئه عامه لياخذوا القرارات وتكون هي رقيبه عليهم وعلى ميزانيات السنويه لكل فروع بالمحافظات؟ هذا سؤال. اثنين، هالنقابات حاليا ما فكرت بشيء اسمه ضمان اجتماعي. يعني هالناس كلها اللي عم تعاني، نحن فرضوا علينا شركة تأمين وحيدة وكلهم نحسابنا، وفي ناس بحاجة لأدوية دائمة وفي ناس بحاجة لعمليات، وأنا بين مطرقة الشركة التأمين وسندان الأطباء والصيادلة والمشافي. هذا كتير موضوع مهم، هذا ما عم يفكروا فيه. ثلاثة والأهم، كنت بتمنى دكتور زيدون بتنظيم مهنتك، كل النقابات لازم تنظم مهنتها وخاصة مهنة الطب. عندنا كثير الدكاترة من وقت عم يتخرجوا عم يرحلوا، مهنة الطب غير منظمة بسوريا. الدكتور عم يفتح عيادة وعم يعلم بالجامعة وعم يشتغل بالمستشفى، عم يحتكر أعمال كثير من الأطباء البقية. أطباء فقط قليلة عم تشتغل وأطباء البقية ما عم يشتغلوا عم يهاجروا. الأطباء، نقابة الأطباء بحاجة لتنظيم مهنة الطب فيها. بتمنى لو كان في نقيب أطباء وممثل من نقابة الأطباء معك بالاستوديو. شكرا لك دكتور زيدون.
1: شكرا شكرا. طيب طلعت نتائج الاستبيان، أنا فيني أخذها نتائج الاستبيان؟ أوكي، بس خليني أقول شو هو كان سؤال الحلقة، ورح أخذ رأيكم سريع بتوقعات التوقعات. ما الخطوة، السؤال تبع الحلقة كان هو ما الخطوة الأكثر إلحاحاً لإعادة بناء الثقة بالنقابات؟ 1- إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة، 2 إصدار قانون جديد يضمن الاستقلالية، 3 إعادة هيكلة المجالس والاتحادات النقابية، 4 تحسين الخدمات والدفاع عن حقوق المنتسبين. شو تتوقعوا أعلى نسبة أستاذ؟
0: أنا بتوقع موضوع الانتخابات.
1: شو تتوقع أعلى نسبة؟
2: الانتخابات وضع قانون بعدها.
1: شو تتوقع أعلى نسبة؟
6: لازم يكون انتخابات.
1: أستاذ طوني شو تتوقع أعلى نسبة؟
5: انتخابات.
1: طيب شفتونكم بالتفقين؟ شفتونكم بالتفقين بس تحاوروا؟ راح أقول لكم النتيجة. إجراء انتخابات نقابية حرة ونزيهة 43%، إصدار قانون جديد وإعادة هيكلة بحدود 16-17%، في حين تحسين الخدمات 24%. عملياً بالدرجة الأولى ما تزال الناس ترى أن الانتخابات هو المخرج الأساسي. وعدته خلال سنة
2: ضمن ضوابط
1: القانون، بس هو أكيد
2: القانون عم ينوضع، ومثل ما تفضل الأستاذ سليمان
1: وراح أروح لعند اللي اقترحه الأستاذ، ذكرني بالاسم عليه، أستاذ محمد، ادعوه كمجالس نقابات. وكمان المقترح اللي قاله الأستاذ طوني إنه شكله بالهيئات العامة أدوات رقابة
2: موجود،
1: ادعوه لحوار، ادعوه جيبوا الناس لعندكم وتتحاوروا أنتوا إياهم. بس نحن قررنا ننتهي، وهالمرة تعوا نحكي كلمتين على الرواق. يمكن نحن بسوريا تعودنا نخاف من الانتخابات، وتعودنا نخاف من الحيطان، وتعودنا نخاف من بعضنا. كان عندنا دائما قناعة إنه الناس بتنتخب ما تريده السلطة، ثم بعد ما صار هذا الكلام صار إنه نقول إنه الناس بتنتخب وفق الطائفة، وفق الـ الـ الـ الانتماء العشائري، وفق الانتماء المناطقي. لكن هذا الحكي يمكن ينجح على كل محل، يمكن نفهمه لمرحلة مؤقتة بس مش على طول. الانتخابات على الأقل ضمن الأجهزة النقابية ما منتوقع كثير تكون على أساس غير البرامج. انطرحت برامج والناس قالت لا، أكيد ما ممكن تصير الانتخابات قبل ما ننتهي من تنظيف الملفات، أكيد ما ممكن نعمل انتخابات من دون ما نعيد الناس اللي انفصلت تعسفيا، أكيد ما رح نعمل انتخابات قبل ما نعدل الأشياء اللي مرتبطة بالحزب البعث العربي الاشتراكي. ما بتركب هذا الحكي أبدا. لكن أيضا بالنقابات تحديدا ما لازم نخاف كثير من الشعبوية والانتماءات الضيقة ولا من المنافسة. لا نخاف من أنه الناس تختار الشخص الغلط، لأنه إذا اختارته اليوم بكرة فيها تحاسبه. هاي هي الديمقراطية، بتيجي بعد ما ننظف، بس مو ننظف للأبد. ما فيها شيء بيخوف، اللي بنخاف منه عن جد هو أنه تظل النقابات بلا شرعية وتظل قصة معينة، وأنه يظل أعضائها عم يتفرجوا على ناس بتقرر عنهم، حتى لو كنا منحبهم وكويسين، بس لازم تيجي اللحظة. ووعدوا الأساتذة أنه نحن عم نحكي عن أشهر أو سنة بالكثير راح نشوف انتخابات. ما فينا نتصرف وكأنه الماضي ما كان موجود. أكيد النقابات مثل غيرها من المؤسسات دخلها فساد كبير خلال السنوات الماضية. في ناس استغلت مواقعها وساهمت بالظلم مثل ما سمعتوا من الأساتذة، وبحرمان زملائهم من حقوقهم واعتقالهم حتى إذا بدكم، وحولت النقابات من مؤسسات تدافع عن أصحاب المنتسبينها لمؤسسات بتدافع عن أصحاب النفوذ وأزلام السلطة البائدة. ولهذا نعم، العزل النقابي قد يكون ضرورة، بس العزل يلي بيبني دولة مو العزل اللي بيهدها. العزل لازم يكون مبني على العدالة مو على الانتقام، على المسؤولية الفردية مو على العقاب الجماعي، على الأدلة مو على الشبهات، على محاسبة كل من أساء استخدام السلطة مين ما كان وين ما كان ومن أي جهة كانت ومن كل المحلات. إذا عرفنا نوازن بين المحاسبة والإنصاف وبين الإصلاح والانتخابات، ممكن النقابات من أول المؤسسات اللي تعطي السوريين رسالة إنه البلد عم تتغير. يمكن أكبر فرصة لنا النقابات اليوم، لأنه عمليا الدولة القوية مو الدولة اللي الناس بتخاف منها. الدولة القوية هي الدولة اللي ما بتخاف من الناس ومن خيارات الناس ولا من أصوات الناس ولا من صناديق الاقتراع. الدولة القوية هي اللي بتفتح صناديق الاقتراع وبتوثق بالناس. تأخرنا شوي، معنا وقت كمان مو كثير، خلينا نروح لنقابات تمثيلية وتصبحوا على خير.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، و يعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: قلنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى لجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر. وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا،
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا، شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.

0: يعني لو ان احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: غروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
12: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
13: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق

0: أرسل وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. فعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد، وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر. علها

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. فعاليات معرض دمشق الدولي تنطلق في دمشق، والرئيس الشرعي يؤكد أن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم. ترحيب دولي وعربي بإعلان حل قسد، وتركيا تقول إن الخطوة تعزز سيطرة الدولة السورية. ومراسل تلفزيون سوريا يؤكد أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 4 أشخاص اختطفتهم قبل أشهر، ويقول إن بينهم شابا كويتيا. وأخيرا، رئيس الشركة السورية للبترول يعلن إعادة تأهيل معمل غاز الطبية كونيكو، ويقول إن المحطة ستنتج 3 منتجات استراتيجية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. انطلقت في دمشق فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت عنوان سوريا تشرق من جديد، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء وشخصيات اقتصادية عربية ودولية، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وفي كلمة له خلال افتتاح المعرض في قصر المؤتمرات بدمشق، قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن المعرض يهدف إلى توفير فرص للمستثمرين وربط الشركات الدولية بشركاء سوريين ليكون منصة لنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى سوريا. وأضاف الشعار أن سوريا تسعى إلى الاستفادة من التجربة الألمانية بما يتناسب مع خصوصيتها، معربا عن أمله في أن يشكل السوريون الذين عاشوا في ألمانيا جسرا بشريا ومعرفيا واقتصاديا بين البلدين.

0: هذا وقال الرئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لم يصل إلى النهاية بعد.
1: معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم، وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام، كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد حول فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي لليوم ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور، وهو معنا مباشرة من دمشق من مدينة المعارض. مرحبا بك عبادة، دعنا نبدأ معك إلى فعاليات الافتتاح اليوم، لو تضعنا في صورتها وما هي أبرز الكلمات أيضا التي ألقيت من قبل الرسميين في سوريا؟
2: نعم، مساء الخير نور. يعني حقيقة انتهت فعاليات اليوم الأول، هذا اليوم الذي يعني يعتبر هو اليوم الرئيسي في فعاليات معرض دمشق الدولي. اليوم هو كان مخصص حقيقة بالدرجة الأولى لفعالية الافتتاح الرئيسية التي حضرها الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي كانت برعايته. حقيقة كان هناك كلمة للرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاقتصاد، والفعالية حضرها عدد كبير من المسؤولين السوريين، أهمهم وزراء السياحة و يعني والنقل والطاقة. أيضا هناك كان يعني مشاركة واسعة أيضا من عدد كبير من الوفود الرسمية حقيقة التي حضرت، مشاركة واسعة كانت من الوفود العربية، كان هناك أيضا عدد كبير من المستثمرين الأتراك ومسؤولين أيضا من الحكومة التركية، إضافة إلى أيضا مسؤولين أوروبيين كانوا ضمن هذه الفعالية. والمشاركة حقيقة كانت بارزة ل يعني أيضا المسؤولين الألمان الذين شاركوا كأول مرة ضمن هذا المعرض. طبعا نور، يعني الفعالية أو المعرض افتتح بكلمة للرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أكد اليوم على هذه المرحلة المهمة من عمر سوريا. أيضا تحدث عن يعني معرض دمشق الدولي ودوره التاريخي حقيقة في ذاكرة السوريين، والمرحلة المقبلة التي تعمل عليها ويعمل عليها الشعب والحكومة ليعني التطور و يعني لمزيد من التطور وتوسيع الاقتصاد والعلاقات والشراكات مع جميع دول العالم. أيضا كلمة وزير الاقتصاد نضال شعار حقيقة أكد من خلالها على الشراكات التي تبنى ضمن معرض دمشق الدولي، تحدث على أن معرض دمشق الدولي هو فرصة حقيقة لإنشاء شبكة واسعة من العلاقات بين المستثمرين السوريين والعرب والأجانب الذين يشاركون ضمن فعاليات هذا المعرض. هناك قرابة 1000 مشاركة، حوالي 60 دولة تشارك ضمن هذه الدورة 63. أيضا الشعار تحدث بأن يعني هناك استفادة من الخبرة الألمانية التي ستكون حقيقة ضمن هذه المشاركة الأولى لها، ويعني هناك وسيكون هناك عدة لقاءات مشتركة بين المشاركين من الألمان وأيضا الحكومة ووزارة الصناعة بالتحديد. طبعا نور، الفعالية الرئيسية في قصر المؤتمرات انتهت حقيقة، وتوجه بعضها المسؤولين بشكل مباشر إلى مدينة المعارض التي تشهد حقيقة الحدث الأكبر. هنا يعني كان حقيقة الآلاف من المستثمرين والزوار الذين نشاهدهم إلى الآن يخرجون من البوابات الرئيسية للمعرض. طبعا المشاركة اليوم أو اليوم الأول حقيقة للمعرض هو يقتصر فقط على المشاركة الرئيسية للمستثمرين ورؤوس الأموال الذين جاءوا ليحضروا اليوم الأول من الفعالية الأولى في قصر المؤتمرات، ومن ثم هنا في الأقسام الخاصة بهم هناك عدد كبير واسع ومتنوع حقيقة من الأقسام نشاهده هذا العام. المشاركات لا تقتصر حقيقة فقط على المشاركة الصناعية والتجارية، هناك أيضا مشاركات ثقافية ضمن هذه الدورة، وأيضا هناك يعني تنوع حقيقة واسع
0: يعني بالدول المشاركة. معرض دمشق الدولي تاريخيا كما تفضلت عبادة، يعني أنه هو ملتقى ثقافي وفني بالإضافة إلى كونه ملتقى استثماري واقتصادي أيضا، ويعني حافظ خلال دورته الماضية ويبدو الآن أيضا على هذا التقليد. عبادة، أود أن أسألك من الناحية الاقتصادية، ما هي أبرز القطاعات التي يجري التركيز عليها في هذه الدورة من المعرض؟ المعرض، تفضلت بأن هناك هذا العام مشاركة ألمانية ربما متميزة ويجري الاهتمام بها يعني رسميا كما هو واضح، لكن غير ذلك من القطاعات الاقتصادية ما هي أبرز الشركات القطاعات يعني التي تعمل ضمنها أبرز الشركات المشاركة؟
2: طبعا نور، يعني التركيز الأكبر حقيقة ضمن هذه الدورة هو على الذكاء الصناعي والشركات التي والشركات الإلكترونية التي لم تكن خلال السنوات السابقة حقيقة تصل إلى سوريا بهذا التطور والتقدم. هناك يعني عدد كبير من الشركات التي تشارك بهذا النموذج من الصناعات الإلكترونية يعني التي تعتمد بشكل كبير على الذكاء الصناعي والتطوير وتطور حقيقة الحاصل ضمن دول العالم. أيضا هناك مجال واسع وكبير للمشاركات الصناعية، يعني المشاركات التي تأتي بالدرجة الأولى كصناعات إن كان غذائية أو غيرها، والتي يعني تركز فيها والتي يكون هناك ارتباط فيها مع سوريا. يعني اليوم المشاركات لم تكن يعني مشاركات غريبة عن بيئة سوريا، إدارة المعرض قالت بأنها عملت على أن تكون المشاركات قريبة للسوريين والمستثمرين السوريين حتى يتمكن أيضا المستثمرين خلال المرحلة القادمة من أن تكون هناك علاقات وأن يستفيدوا من هذه المشاركات وأن يستفيد أيضا السوريين خلال الفترات القادمة من التجارب وال

0: العروض التي يتم عرضها، وأيضا أن يكون هناك إتاحة الفرصة لهذه الشركات لأن تقيم أو التي أو أن يكون لها على الأراضي السورية يعني مراكز رئيسية أو غيره. طبعا هذا الأمر حقيقة هو ينطبق على جميع المشاركين، هناك مشاركات على المستوى التجارة، المشاركات على مستوى الصناعة، أيضا القطاع الزراعي هناك تنوع كبير في هذا المجال وأيضا تركيز عليه، وأيضا على مستوى الطاقة والخدمات التابعة لها من يعني الأجهزة الكهربائية وغيرها، وهذا أيضا يندرج تحته حقيقة عدد كبير وواسع من الشركات التي تتواجد ضمن معرض دمشق في هذه الدورة.
1: طيب عبادة، يعني نحن نعرف وكما قرأنا في الأخبار بأنه أيام المعرض ممتدة حتى الرابع من أيلول القادم، لكن بالنسبة لزيارات العامة من المواطنين يبدو هناك تغيير هذا العام، يعني هناك تقسيم لأيام المعرض بين بعض المستثمرين وأصحاب الأجنحة في أيام محددة وللعموم في أيام أخرى. أيضا لو تعطينا المزيد من المعلومات حول مواعيد الزيارة، الأيام المتاحة والساعات المتاحة لذلك.
0: طبعا المعرض يعني من اليوم الأول من هذا اليوم حتى 29 من هذا الشهر هو يعني تم تقسيمه ليكون فقط للمستثمرين والشركاء الذين يريدون يعني الوصول للمعرض والالتقاء بالعارضين وغيره. من 29 وحتى 4 من أيلول المقبل هو لعامة المواطنين وجميع الراغبين بالوصول إلى هذا المعرض. طبعا المعرض يفتح أبوابه في الساعة 5 مساء ويغلق في الساعة 11، وهناك يعني إدارة المعرض قد عملت على تأمين حافلات لنقل الأشخاص يعني الراغبين بالوصول إلى المعرض من عدة مناطق في وسط العاصمة دمشق وريفها، وهذا الأمر هو يعني عملية لتسهيل وصول حقيقة الأشخاص إلى المعرض. لكن بالعموم يعني المواطنين خصصت لهم أيام من 29 وحتى 4 من أيلول من الساعة 5 وحتى الساعة 11 مساء.
1: هل هناك فعاليات فنية وثقافية من الفعاليات الكبرى التي يعني اعتدنا أنه يقوم بها معرض دمشق الدولي، تم الإعلان عنها حتى الآن عبادة ولا يعني سيتم الإعلان تباعا بشكل لاحق؟
0: طبعا الفعاليات حقيقة ستكون وستبدأ بشكل فعلي منذ اليوم 29 من هذا الشهر، وستتركز حقيقة في أيام التي يكون فيها الأهالي حقيقة يعني كزائرين لهذا المعرض. هناك فعاليات حقيقة واسعة على المستوى الثقافي، هناك أيضا أيام خصصت لحضور بعض يعني المطربين السوريين، وأيضا هناك فعاليات من الغناء وغيره إضافة إلى بعض الفعاليات الشعرية. طبعا جميع الفعاليات يعني المعرض بحسب وزير الثقافة الذي تحدث إلينا بشكل خاص قبل قليل قال بأن المعرض حقا التنوع الحاصل فيه هو فرصة يعني عرض الثقافة السورية بتنوعها، وهذا الأمر لا يقتصر فقط على موضوع التجارة والصناعة والاقتصاد، الأمر أيضا متاح لموضوع يعني الأمور الثقافية الأخرى التي سيتم والتي ستكون حقيقة خلال الأيام القادمة ضمن معرض دمشق. هناك أيضا عروض أخرى، يعني هذه العروض هي ستكون يعني كفعاليات ضمن المعرض، لكن بالعموم خصص جميعها في الأيام الأخيرة التي تكون هي مسموح فيها للأهالي بزيارة المعرض يعني ضمن الساعات المحددة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسل تلفزيون سوريا عبادة منصور كنت معنا من دمشق من مدينة المعارض لمناقشة الموضوع. أيضا ما يتعلق بافتتاح معرض دمشق الدولي ينضم إلينا الدكتور سامر قصار أستاذ قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق. طيفي من دمشق دكتور سامر، مساء الخير، مرحبا بك. يعني دعني أبدأ معك بسؤال عام، أنه ما الذي يمكن أن يضيفه معرض دمشق الدولي بهذه الدورة للاقتصاد السوري، ولا الإضافة ستكون محدودة طالما لم تتطور بيئة الأعمال نفسها في سوريا؟
2: نعم تماما، أول شيء سعد مساكم جميعا وشكرا للاستضافة. أستاذي نور، دورة 63 للمعرض هي دورة مميزة بكل أبعادها. ما يميز هذه الدورة أنها أتت بتوقيت مهم اقتصاديا، ما بننسى أنه نحن من أيام معدودة تم إزالة آخر عقوبة اقتصادية على سوريا وهي المفروضة علينا ب 79، وبالتالي الآن سوريا باقتصادها الناشئ هي أخصب بيئة موجودة بالمنطقة للاستثمار وجذب الاستثمارات. طبعا كيف هيئ هذا الأمر؟ لا ننسى كمان التغيرات السياسية الإيجابية، ومنها حل قصد وضم إلى ربوع الدولة السورية. سياسيا الأمور عم

0: عم تصير جدا إيجابية. الدولة عم تتوحد بكل أطيافها وبكل أصقاعها. اقتصاديا عم تنزال العقوبات. الآن المستثمر يفكر جديا بوضع دولاراته في واستثماره في هذا الاقتصاد. ما يميز دورة 63 هو أنه تخصيص الأيام الثلاث الأولى لالتقاء رجال الأعمال بالفعاليات الاقتصادية والشركات. يعني لأول مرة بنشوف تفكير اقتصادي جلوبال صراحة. يعني لما بيكون في منصة بي تو بي يعني شركات مع شركات وبي تو جي يعني شركات مع الحكومة وأيضا ملتقى لرجال الأعمال وأصحاب الفعاليات، أنا كمصدر لما بيكون في عندي هيك أيام مخصصة لهيك لقاءات أنا بشوف فرص منافذ تصريف لبضاعتي ومنافذ أسواق جديدة في العالم. لا ننسى أنه عندنا 1000 جهة مشاركة، 60 دولة، 60 دولة يعني نحن عم نحكي نصف دول العالم تقريبا متجمعة الآن في معرض دمشق الدولي دورة 63. هذا مؤشر هام جدا. يعني رجال الأعمال لا تضيع وقتا، لا تضيع وقتا، بما أنه شايفين في سوريا فرصة رهيبة واستثمارية رائعة جدا سياسيا اقتصاديا الكل إجا. فما يميز الدورة 63 هي تخصيص هالفترة الزمنية لرجال الأعمال وأيضا وجود منصة للالتقاء ما بين الشركات والشركات والحكومة.
1: يعني فقط يعني أنا بتوقع حتى نستطيع التحدث بالحقائق، يعني الدورة الماضية الصيف الماضي وهي كانت أول دورة يعني بعد سقوط النظام أيضا يعني شهدت إقبالا كبيرا ومشاركة واسعة وقطاعات اقتصادية كبيرة كان لها مشاركات في المعرض وتحدث حتى عن عقود واستثمارات بمليارات الليرات السورية. لكن هل نفذ ذلك على أرض الواقع؟ يعني أنت ربما تستطيع سبر ذلك وإعطاء معلومات عنه بشكل أدق.
0: سؤالك مهم جدا أستاذ نور، لأنه الدورة الماضية هي كانت دورة ما بعد التحرير وكانت دورة للمعرض لاستكشاف الفرص الموجودة بسوريا، لكن لا يقارن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي حصلنا عليه الآن بفضل الله عز وجل مع ما كنا عليه في الدورة الماضية. الدورة الماضية كانت دورة استكشافية بالنسبة لرجال الأعمال وتم الحديث كثيرا عن صفقات وعقود وأرقام. الآن أنا برأيي الشخصي ستتحول الاتفاقيات والأفكار إلى عقود وعقود وتنفيذ على الأرض يعني ومشاريع تنفيذ. فهذا ما يبرر أو ما يفسر الحجم الهائل للمشاركات حاليا. الناس اللي جاية من برا البزنس مان والشركات والدول جاية تستثمر صراحة. خلص بيئة اقتصادية سليمة، معروف في حكومة، في قانون، في توجه نحو السياسي نحو إحداث السلام كل ما يدعم السلام في المنطقة، فهي بيئة للاستثمار. فأنا رأيي الشخصي هي المرة حتكون مؤشرات مختلفة جدا من ناحية الاتفاقيات التي ستبرم ورؤوس الأموال التي ستضخ فعلا على الأرض. طبعا لا ننسى أن نذكر الإصلاحات المالية النقدية اللي صارت والمهمة ومن أهمها استبدال العملة بشكل كامل والاستقرار الذي لاحظناه في سعر صرف الليرة السورية منذ انتهاء فترة الاستبدال الرسمية إلى الآن، وهذا من أهم المؤشرات التي ينظر إليها أي مستثمر عالمي. تماماً.
1: شو اللي بين أصل السلبية الاستثمارية دكتور سامر حتى تصبح أكثر جذباً؟ يعني نحن نعرف أنه هناك خطوات نفذت وهناك ما يجب علينا تنفيذه، ما يعني والآن وبعد الإجراء الأمريكي الأخير ما هي الخطوات الأولى التي يجب أن نستعجل ربما بتنفيذها من أجل أيضاً دوران عجلة الاستثمار والاقتصاد؟
0: النقطة الأولى والأساسية يكون في محاكم اقتصادية للفض بالنزاعات التجارية فورا. مثال بسيط بالإمارات العربية المتحدة المرافعات والمحاكمات واللقاءات بين المتخاصمين حتى بتصير على الفيديو كول، يعني ما في داعي لهالإجراءات الطويلة. أنا ما عم بتدخل بالقانون مختصاصي لكن عم ببني تصور. لابد من وجود محاكم اقتصادية تبت بالنزاعات الاقتصادية على عجالة وبعدل كامل. الموضوع الثاني بدنا بنية تحتية وهو ما يتم الاستثمار به الآن. يعني مثلا مثل طريق دمشق نصيب هلا اخذته شركه كويتيه على 50 مليون وهكذا. يعني في شغل هلا على الارض كثير مهم بالبنيه التحتيه. النقطه الثالثه والمهمه نقديا ومصرفيا، والمصرف السوري المركزي يعمل على هذا الامر وهو تحقيق الاستقرار النقدي بسعر الصرف. واهم نقطه كمان طلع فيها مصرف السوري المركزي، لانه اي شركه بدها تفوت تستثمر بدها منظومه الدفع، ومنظومه المصرف المركزي الان شرع عمليات الدفع النقدي، الدفع الالكتروني والايماني والى اخره، وهذا ما سيظهر. هذا عدا انه هو هو لحاله فرصة استثمارية بحد ذاتها. فما ينقصنا هو بعض الخطوات التي بدأت بشكل جدي سابقا والآن تستكمل. ولا يمكن أن ننظر أنه يعني 60 سنة من استعباد الاقتصاد السوري واستملاكه إلى يحتاج يعني وقت قصير إن شاء الله، ولن يكون طويلا بسبب زوال العقوبات إن شاء الله. ما يحتاجه الأمر هو قليل من الصبر إن شاء الله والتفاؤل الحذر.
1: إن شاء الله نتمنى الخير دائما لبلدنا. دكتور سامر، في السياق متى تفضل به لفت نظري أنه خلال يعني الكلمة التي ألقاها الرئيس أحمد الشرع في افتتاح المعرض، يعني قال عبارة لافتة، قال أنه رفع العقوبات لم يصل للنهاية بعد، فما الذي قصده بهذه العبارة؟
0: نعم، ما قصده السيد الرئيس أحمد الشرع هو أننا خطونا الخطوة الأولى نحو التطور والنمو الاقتصادي. إزالة العقوبات وتهيئة المشهد السياسي هي الخطوة الأولى. الخطوة الآن المطلوبة هي الاستثمار وضخ الاستثمار. فما قصده السيد الرئيس هو أننا فتحنا الباب والآن بدنا همتكم يا شباب، باختصار شديد يعني. طبعا همة الشباب السوريين المغتربين وهمة الشباب الموجودين وهمة رجال الأعمال والكل سيأتي. سنشهد نقلة نوعية في الاقتصاد السوري لم تحصل، ليس لها مثيل في العالم، وأنا مسؤول عن كلامي وخلال فترة قصيرة إن شاء الله.
1: طيب، أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى تحليلك دكتور سامر قصار، أستاذ قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ضيفي من دمشق.

0: رحبت قطر باندماج قوات سوريا الديمقراطية في المؤسسات العسكرية السورية، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استقرار سوريا يتطلب احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع المكونات السورية، مجددة دعم الدوحة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها في التنمية والازدهار. كما رحب الأردن بإعلان اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، معتبراً الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية دعم عمان لإعادة بناء سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويحفظ حقوق جميع السوريين. من جانبه رحب رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني بالتقدم في اندماج قسد مع القوات الحكومية، معتبرا الخطوة مهمة لتعزيز أمن سوريا واستقرارها، ومثمنا جهود الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي في إنجاح العملية. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عبر منصة إكس إنه يهنئ سوريا على الخطوة الحاسمة في مسار الاندماج السلمي لقسد ضمن مؤسسات الدولة، مشيدا بالتزام الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي. وأكد ماكرون استمرار دعم فرنسا للمرحلة الانتقالية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واحتكار الدولة للسلاح. من جانبه رحب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. واعتبر الممثل الخاص لبريطانيا أن اندماج قسد كقوة عسكرية في الهيئات الإدارية للدولة السورية خطوة مهمة ستسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد. هذا ورحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، كما أعربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. من جهته قال رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية برهان الدين دوران إن حل قسد يعد تطورا هاما من حيث تعزيز سلطة الدولة على مستوى البلاد بكاملها وجمع الشرائح الاجتماعية المختلفة على أرضية سياسية مشتركة. وفي تغريدة له على منصة إكس أكد دوران أن الضمانة الحقيقية لجميع شعوب المنطقة لا تكمن في الانقسامات أو المشاريع المفروضة من الخارج، بل في المستقبل المشترك والسلام والاستقرار. أكدت مصادر مطلعة في الحسكة لتلفزيون سوريا التوصل لاتفاق يقضي بتسليم جميع حقول وأبار النفط في المحافظة إلى الحكومة السورية في 10 أيلول المقبل. وبحسب المصادر فإن الموعد المحدد سيشهد استكمال انتقال الحقول والأبار النفطية إلى الحكومة السورية بصورة كاملة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الإدارة التي ستتولى تشغيل الحقول وآليات تأمينها والإشراف على العام فيها. ويأتي الاتفاق بالتزامن مع إعلان مظلوم عبدي حل قسد واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في حي الأشرفية بحلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
1: هلا نحن هون عانينا بموضوع الحزب وهيك، يعني انه وصار هلا بلد واحد مثل ما بقولوا، الدخله صارت على الاشرفيه سهله وبلد واحد بالاخير، بلد واحد افضل.
2: المسيحي اخوي والكردي اخوي والارمني اخوي والسرياني اخوي، نحن شعب واحد ان شاء الله، هذا حكي أسد غير أسد، هذا نحن ما بنرضى هالحكي، لأني نحن شعب واحد. أنا كراد أخوتي، والعرب أخوتي، والمسيحي أخوي، والأرمني أخوي، نحن يعني إن شاء الله بس الله يحفظ هالبلد، ونحن ما نلتفت للخارج.
3: أنا كنت متخوفة بعد الحرب اللي صارت آخر واحدة من إني يصير يرجع مناوشات أو شيء، لأنه أنا هون بيتي. امبارحة كانت فرحة عندي لا توصف يعني لا توصف. وطبعا هذا في سبيل سوريا الموحدة، هذا الأفضل وهذا اللي بنسعى له، ولازم تكون كلياتنا يعني مو بس يعني نفرح نحن ككرد أو عرب، كل سوريا لازم تفرح لهالموضوع.
4: رأيي أنا مع اللي صار، وهذا شيء طبيعي، مثل ما حكيت شيء طبيعي يصير هيك، لأنه هذا اللي لازم يصير. مستقبل سوريا دولة، سوريا دولة واحدة، سوريا دولة جوات دولة مثل حزب الله بلبنان، ما بصير الحكي هذا.
5: هلا الاندماج ما في أحسن منه، الوحدة وجيش واحد وهاي، ونحن كلياتنا بلد واحد وشعب واحد نحن. بالعكس الوحدة يعني كل الشعب بده الوحدة وبده الاستقلالية مع بعضنا، ما حدا بده يكون جيشين وانقسام. الانقسام ما حدا بده إياه نهائيا، الشعب بالعكس كلياته بده هاي، ومختلطين مع بعضنا كلياتنا.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي عفرين بريف حلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
6: يعني خطوة كتير خير على السوريين كله، لأنه الشعب السوري نهاية وأخيرا لازم كلنا نتوحد مع بعض، إن كان كردي وإن كان عربي وإن كان آشوري وإن كان سرياني وإن كان تركماني، لأنه سوريا مبنية على الطوائف. نحن ما بنحسن نستغنى عن العرب، والعرب ما بحسنوا بيستغنوا عنا، ونحن ما بنحسن نستغنى عن التركمان والتشركز والأرمن والمسيحيين، كلنا بالنهاية أخوة. وأكبر خير هاليوم لشعب السوري، أكبر خطوة هي الانتفاقية. يعني
7: نحن بنحب كلياتنا نصير ايد واحدة، يعني نرجع مثل الأولي، عارفين كيف؟ يعني هالشي حلو كتير، يعني انبسطت أنا يعني شفت هيك على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي، إنه الأمور الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هيك يتحسن الوضع ونرجع مثل الأولي ونرتاح.
8: والله مبدئيا هذا القرار بالنسبة لي، يعني بالنسبة للشعب السوري كله طبعا، جيد جدا. يعني صرنا ايد واحدة، شعب واحد، روح واحد، جيش واحد، هذا أهم شيء. يعني نتمنى الخير لسوريا، هذا أهم شيء. يعني أهم شيء مصلحة البلد على الكل، مو فقط على الأشخاص، يعني على الكل أهم شيء مصلحة البلد.
9: فأنا كرأيي الشخصي، أنا أول شغلي مع السلم ومع السلام، ضد الحرب، ضد العنف، ضد القتل، ضد الإرهاب.

من مكان يكون لا على التعين. وموضوع اندماج الجسد انا برايي الشخصي طبعا شغله حلوه كتير كتير، ولا بشوفها شغله ايجابيه يعني، ولو ما بدأ لك خطوه وخطوتين ثلاثه لقدام، ولو ربع خطوة.

0: امبارحة كثير كويس كثير ممتاز.
1: والنهضة الاقتصادية والعلمية لا تكون إلا بالتوحد والألفة وأن يكون المجتمع على قلب واحد، فنسأل الله عز وجل الاستمرارية لهذا العمل والنجاح لسوريا حرة مستقلة وأبية إن شاء الله.
2: وفي رأس العين بريف الحسكة استطلع تلفزيون سوريا أيضا آراء عدد من الأهالي حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
3: يعني اليوم وضع الحسكة بالذات كمحافظة وصار الشهور قاعد يشتغلون على الاندماج. اليوم ما في عنصر أمني أمن على روحه بمحافظة الحسكة. احنا ما نقدر نقول انه الاندماج اكتمل، وهالتصريحات هاي صحيحة ألا تكون جميع المؤسسات الحكومية شغالة وجميع المخافر وجميع الطرقات مأمنة بدوريات من ضمن الأمن الداخلي. هذاك الوقت نقدر نقول أنه اندماج نظامي وأنه سوريا صارت للكل.
4: لا نقر إلا بوجود أمة سورية متجانسة مترابطة متكاتفة تعرف المطلوب منها وتعمل ذلك بجد ونشاط وانسجام ومحبة وتوأمة كاملة كاملة كاملة. ونحن بحاجة إلى استحضار المغيبين وإخراج السجناء.
5: بالنسبة لموضوع حل قسد، نقطة إيجابية كثير يعني وكويسة، بس انه ظل منا شيء على ارض الواقع. منا اليوم الدولة تسيطر، تفرض سيطرتها على الجزيرة بالكامل، تفوت على الحسكة على القامشلي، نروح نرجع برياحيتنا. هاي نقطة. نجي للنقطة الثانية، تفوت المساجين تشوف يا اخي بهسجون، مليانة هسجون.
6: كل الدول لا تنجح إلا أن يكون فيها سلطة واحدة وحكومة واحدة وجيش واحد وأمن واحد. فنحن يعني رحبنا بهذا الإعلان الجريء والقوي من مظلوم عبدي الذي أعلنه على الملأ، وكل الشعب السوري فرح بهذا الإعلان. نبارك للإخوة العرب والأكراد والمسيحيين في منطقة الجزيرة بهذا الإعلان، ونحن تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وأمن واحد، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
7: طبعا الكل شاف البارحة أنه قائد منظومة قسد قام بحل هذه المنظومة، والكل يعلم أن هذه خطوة باتجاه الصحيح، خطوة لتوحيد سوريا، ضبط السلاح المنفلت. وهذا الإعلان إن شاء الله يكون إعلان مبارك وينفذ بالشكل الصحيح، وأكيد مرة ثانية هي خطوة لتوحيد الأراضي السورية وتوحيد الشعب السوري. طبعا الشعب السوري واحد، لكن هذه الخطوة من شأنها تعزز هذا هاي الوحدة بين مكونات الشعب السوري.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن 4 مختطفين كانت قد اختطفتهم خلال الأشهر الماضية، وهم من أبناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق. كما ذكر مراسل تلفزيون سوريا بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح شاب كويتي كان قد اختطفه قبل عام من قرية الحميدية بريف القنيطرة.
1: أنا مهر الطحان ابن عمو المعتقل غازي الطحان، أخذوه بالضبط بتاريخ 14/4 مصباح يوم سبت، واليوم طلع يعني تقريبا 4 شهور و12 يوم. الحمد لله صحته وعافيته كويسة، إن شاء الله العاقبة عند بقية المعتقلين والمعتقلين السوريين وغير السوريين إن شاء الله حتى الغزاويين.
2: Thank you.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف تلة باط الوردة قرب بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، وقد سبق هذا الاستهداف توغل إسرائيلي لدورية من 10 آليات عسكرية محملة بالجنود في قرية جملة بريف درعا الغربي، تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل المدنيين داخل القرية في وقت شهدت فيه المنطقة تحركات عسكرية مكثفة ومراقبة جوية عبر الطائرات المسيرة. للمزيد حول هذا الموضوع وتطورات الأوضاع في الجنوب السوري ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، دعني أبدأ معك من خبر الإفراج عن بعض من كانت قد اختطفتهم إسرائيل من المناطق الجنوبية، إن كان لديك المزيد من التفاصيل محمد حول ذلك، الملابسات والأشخاص وكيفية الإفراج عنهم.
1: نعم يعني نور، بالفعل يعني تم الإفراج عن 4 أشخاص مختطفين داخل السجون الإسرائيلية اليوم. 3 أشخاص يعني كانوا سوريين، أحدهم من بلدة بيت جن تم اختطافه منذ عام تقريبا، والآخر من بلدة كودنا تم اختطافه منذ 4 أشهر، وأيضا شخص آخر من بلدة حضر تم اختطافه من 9 أشهر تقريبا، وشخص يعني كويتي الجنسية تم اختطافه منذ عام تقريبا أيضا عندما دخل باتجاه بلدة الحمدية، هو وأحد أصدقائه من بلدة الحمدية كان يزوره في تلك المنطقة. قامت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال هذا الشاب واختطافه إلى داخل الجولان المحتل. اليوم تم الإفراج عن هؤلاء 4 أشخاص، طبعا هم كانوا متواجدين داخل السجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع حسب ما روى لنا أحد المختطفين، وأنهم يعني كانوا محتجزين داخل هذا السجن في تلك المنطقة وهم بحالة صحية جيدة. يوجد أيضا في السجن داخل سجن سيدي تيمان يعني شخصين سوريين من محافظة إدلب، أحدهم يدعى أحمد الحسكي والآخر يعني من راشد كنيته راشد، يعني هو أيضا من محافظة إدلب، تم اختطافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء توغله باتجاه جنوب لبنان. يعني بعدما تحدث لنا الشبان الذين خرجوا من المعتقل أنهم هم أيضا مختطفين من جنوب لبنان وموجودين داخل سجن سيدي تيمان وهم من محافظة إدلب، تم اختطافهم من منطقة جنوب لبنان أثناء هذه الحرب التي دارت بين الجيش الإسرائيلي ولبنان بشكل عام. أيضا يعني هناك توغلات مستمرة من قبل يعني نور
0: قبل أن نذهب إلى التوغلات محمد، الخبر يقول أنه هناك شاب أيضا كويتي الجنسية هذا تم اختطافه من الأراضي السورية أم لبنانية أيضا، وهل له قصة معينة أو هناك ملابسات أيضا حول اختطافه والإفراج عنه؟
1: نعم نور، ذكرت يعني انه هو من جنسي يعني كويتي الجنسيه، كان تم اختطافه من محافظه القنيطره من قريه بلده الحمديه المحاذيه لخط وقف اطلاق النار، كان هو في زياره لاحد اقاربه او احد اصدقائه داخل بلدة الحمدية، كان هناك دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تم اختطافه واقتياده إلى داخل الجولان المحتل، وكان محتجز أيضا في سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع، وتم الإفراج عنه اليوم، وهو الآن يعني وصل إلى دمشق ليعني ذهابه إلى ذويه باتجاه يعني دولة الكويت، وهو بحالة صحية أيضا جيدة عندما يعني تحدث لنا أحد الأشخاص الذين خرجوا من المعتقل.
0: طيب عملية الإفراج هل تمت بإشراف معين؟ هل تدخلت الأمم المتحدة السلطات السورية؟
1: نعم بالفعل، يعني هو تنسيق يقوم بين قوات الأندوف العاملة في المنطقة والطرف الآخر هو الحكومة السورية، يتم يعني استلامهم من قبل قوات الأندوف ويعني يتم تسليمهم إلى الحكومة السورية هنا في محافظة القنيطرة، يتم يعني التأكد من يعني معلومات ويعني كيف تم الاعتقال وكيف تم يعني عملية الاستلام، وايضا يتم يعني اخذهم الى مشفى الجولان لاجراء بعض الفحوصات الطبيه اللازمه لهم، ثم بعد ذلك تتولى يعني قياده الامن الداخلي ارسالهم الى ذويهم ان كانوا في محافظه القنيطره او المحافظات الاخرى كدرعا او ريف دمشق الغربي.
0: طيب دعنا نذهب قليلا ايضا الى الوضع الميداني محمد، الاستهدافات التي جرت والتوغلات في الجنوب خاصه يعني اتحدث عن الاستهداف في بيت جن.
1: نعم بالفعل، يعني منذ قليل كان هناك يعني إطلاق قذائف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز إما في التلول الحمر أو منطقة الجولان المحتل، بثلاث قذائف باتجاه تلة باطل الوردة التي هي يعني في المرة الماضية توغلت إليها قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقامت برصد المنطقة واستطلاع تلك المنطقة. يعني هي تلة تشرف على بلدة بيت جن، ربما يعني هي عملية يعني قصف معتمدة، أو هي تسميت يعني، أو هي يعني عمليات تدريب يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه هذه التلة، فهو استهداف يعني وهو خرق جديد يعني يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف تلك المنطقة بهذه القذائف المدفعية. ربما هناك بعض الأهالي والمدنيين منازلهم قريبة من تلك التلة تم هذا القصف بدون معرفة ما سبب القصف، لكن بشكل عام يعني أخبرنا الأهالي هناك أنه تم استهداف هذه التلة بثلاث قذائف مدفعية. أيضا في هذه اللحظات كان هناك توغل في ريف القناطر الشمالي في قرية طرنجة من قبل دورية إسرائيلية تقوم يعني بتفتيش بعض منازل المدنيين في تلك القرية دون ورود معلومات هل تم اعتقال أحد أو تم اختطاف أحد أو لم يتم اختطافه. حتى هذه اللحظة ما تزال هذه القوى العسكرية داخل قرية طرنجة بريف القناطر الشمالي. أيضا يعني التوغلات مستمرة سواء في ريف القناطر الجنوبي في بلدة الرفيد، كان هناك توغل البارحة أيضا في منطقة حول اليرموك، التوغلات مستمرة. فهناك يعني بالفعل نور تصعيد عسكري إسرائيلي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي اتجاه هذه القرى والبلدات، عمليات يعني دهم وتفتيش، حواجز مؤقتة، إطلاق قنابل مدفعية وقنابل مضيئة. كل هذا الأمر يعني ربما هو عملية تصعيد لتحقيق مكاسب سياسية، خاصة مع بدء يعني أو السماع عن المفاوضات بين الجانب السوري وبين الجانب الإسرائيلي. لكن الأهالي بشكل عام يعني نور يطلبون يعني فقط يعني من قوات الأردوغ يعني بشكل عام وقف هذه التوغلات الإسرائيلية والحد من هذه التوغلات للعودة إلى عملهم وممارسة حياتهم الطبيعية بشكل أفضل. أيضا هم يطلبون من الحكومة السورية الإسراء بهذا الاتفاق الأمني الذي ربما أيضا يعني يخفف عبء المواطنين خاصة في هذه التوغلات والمداهمات في الليل والنهار، ويعني حالة العدم والقلق وعدم الاستقرار في المنطقة. فهم يعني وقف هذه التوغلات.
0: يعني نتمنى أيضا أن تصل هذه الرسالة إلى المسؤولين في دمشق. أشكرك شكرا جزيلا. من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا بتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. ووفقا للمصادر تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. وأضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي نجاح الكوادر الوطنية في إعادة تأهيل معمل غاز الطابية كونيكو في دير الزور بعد تعرضه لأضرار كبيرة، وأشار إلى انتقال المشروع إلى مرحلة الاختبارات التشغيلية وإيقاد الشعلة تمهيدا لاستعادة إنتاج الغاز المحلي. وأوضحت الشركة أن المحطة ستنتج 3 منتجات استراتيجية بعد فصل الغاز ومعالجته، هي الغاز الخفيف لمحطات توليد الكهرباء والغاز المسال للاستخدام المنزلي، إضافة إلى النفطة التي ستحقن مع النفط الخام لتحسين جودته. تواصل مديرية الموارد المائية في حمص بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أعمال إعادة تأهيل مشروع ري حمص حما، والذي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الري وتقليل فاقد المياه ودعم الإنتاج الزراعي. وتشمل الأعمال تأهيل الأجزاء الخرسانية والعبارات المائية واستكمال العزل ومعالجة التشققات، إلى جانب تأهيل مراكز خدمة المزارعين بما يسهم في تحسين نقل وتوزيع مياه الري وإيصالها إلى الحقول بكفاءة أكبر. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع مجلس الأعمال السعودي السوري

أفاق التعاون والاستثمار في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. وذكرت هيئة المنافذ أن الاجتماع تناول واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على خطط لتوسعة مسارات المسافرين والترانزيت والاستيراد والتصدير وساحات الشاحنات. بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عامر خلف علاوي تعزيز التبادل التجاري وإزالة المعوقات. وذكرت وزارة الاقتصاد أن الجانبين بحثا تعزيز التنسيق بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية وغرف التجارة في البلدين وتطوير قنوات التعاون، مما يفتح المجال أمام زيادة التبادل التجاري وتنشيط حركة الأسواق وخلق فرص أوسع للشراكة.

0: أعلنت محافظة حماة وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وإعادة تأهيل قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني ضمن حملة فداء لحماة. وذكرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن قيمة المشروع بلغت $1 مليون بهدف تطوير البنية الخدمية للقسم وتعزيز قدرته على تقديم الرعاية الإسعافية والطبية للأهالي. أعلنت مديرية إعلام حلب عودة مياه الشرب إلى منطقة القبة و23 قرية في ريف عين العرب بعد انقطاع دام 14 عاماً. وأوضحت المديرية أن إدارة منطقة عين العرب أنجزت إعادة تشغيل مضخة تل العبر بعد إصلاحها وتجهيزها بالمعدات اللازمة ليستفيد من المشروع نحو 150,000 نسمة في خطوة تسهم في تحسين واقع مياه الشرب وتخفيف معاناة الأهالي. عاد تيار الكهربائي إلى حي السكري في حلب بعد انقطاع استمر نحو 14 عاماً، وذلك ضمن جهود تحسين واقع التغذية الكهربائية في الأحياء المتضررة. وقال عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبد العزيز مغربي لوكالة سانا إن عودة الكهرباء إلى حي السكري تحمل أهمية خدمية وإنسانية كبيرة للأهالي والذين اعتمدوا على المولدات لتأمين احتياجاتهم طوال سنوات الانقطاع. هذا ويستفيد من عودة التيار أكثر من 140,000 نسمة، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في الحي ومحيطه. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحدياً قائماً، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
1: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يوميا تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهالي عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
2: ما في التزام أبدا. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح اوقات 9 اوقات كثير عم تاخر، فما في التزام. لا ما في التزام ابدا.
3: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بيقولوا، يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
4: بتقطع نظامي، يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعه 12 ل 3 وبترجع بتروح من 6 ل 9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في عطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
1: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال.

0: الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
1: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحيانا ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارج عن إرادتنا. نسعى حاليا لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
0: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها، يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
2: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن الهدف هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية، وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض والتفتيش أو باستخدام القوة إذا لزم الأمر، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية إلى أجل غير مسمى. في المقابل، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مجلس الأمن الدولي إلى رفض ما وصفه باستخدام واشنطن العقوبات والتدابير القسرية لإجبار الدول على تغيير مصالحها وقراراتها الاقتصادية. للمزيد حول هذا الموضوع مشاهدينا، ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. شعبان، دعنا نبدأ من دلالات تصريح وزير الطاقة ومن سياق احتمالات تشديد العقوبات على إيران ضمن محاولة الولايات المتحدة وقف البرنامج النووي.
3: نعم، مساء الخير نور. يعني تصريحات الوزير رايت تعيد البرنامج النووي الإيراني إلى المربع الأول بعد يعني فترة احتل الوضع في مضيق هرمز العناوين هذه الحرب، بحيث تحول المضيق وفتح المضيق وإغلاق المضيق إلى عنوان جديد وأساسي لهذه الحرب. لكن هذه التصريحات تعيد الأولوية الأمريكية وتقول أن الهدف هو إنهاء البرنامج النووي الإيراني. طبعا السياق الذي أتى به حديث الوزير كريس رايت كان خلال مؤتمر صحفي مع المدير وكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، عندما سئل يعني الوزير رايت عن إمكانية العودة إلى الخيار الدبلوماسي لحل البرنامج النووي أو لإنهاء البرنامج النووي الإيراني، فقال فأجاب أن الخيار المفاوضات مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني كان هو الخيار الأول والأساسي للرئيس دونالد ترامب منذ اليوم الأول، منذ اللحظات الأولى. وإضافة إلى المفاوضات يعني يجب أن يترافق ذلك أيضا مع جولات تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن في حال فشل كل ذلك، في حال لم يحصل تقدم، الوزير رايت يعني تحدث عن الخيار العسكري، قال أن الخيار العسكري يبقى ممكنا ومحتملا، لم يستبعد هذا الخيار. بنفس الوقت يعني إدلاء بهذه التصريحات بجانب رافائيل غروسي مدير وكالة الدولية للطاقة الذرية يعطي إيحاء أن هذه موضوع إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو الوصول إلى حل لن يكون يعني كمطلب أمريكي خاص، أو سيكون برفقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إذن هو يعني هدف ليس هدفا أمريكيا، لكن أيضا هو أحد خطط وأحد أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. طبعا لم يكتفي الوزير رايت بموضوع البرنامج النووي الإيراني، تحدث عن أن يعني أنه

0: واشنطن لن تسمح أبدا لإيران بتهديد امدادات الطاقة العالمية، وتحدث عن أرقام جديدة، قال أن التدفقات النفطية يعني بدأت تزيد في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى نحو 9 ملايين برميل يوميا. نعم، إليك نور.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. نقلت رويترز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إن الرئيس دونالد ترامب أحال إلى الكونغرس اتفاقا مقترحا للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في حال انضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام. وبحسب الوكالة فإن الاتفاق يسمح للشركات الأمريكية بتصدير التكنولوجيا النووية المدنية إلى السعودية، ويتضمن تعاونا يمتد 30 عاما ومشروعا لبناء مفاعلات نووية بتكلفة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في حين يخضع الاتفاق لمراجعة تستمر 90 يوما. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، تصبحون على خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: بلا تجربة عارفة في نظام السياسة والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلد فيها حجم الخيار
9: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
10: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
13: البيانات الدقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيه كالمعتاد أبرز الملفات على الصعيد المحلي. في محورنا الأول نبحث فيما بعد حل قسد وتداعيات القرار السياسية والميدانية، وكيف ستترجم هذه الخطوة عمليا على الأرض، وما الملفات التي ستبقى معلقة في المرحلة المقبلة. في محورنا الثاني نناقش تحقيق لصحيفة الموقف الرياضي يكشف مخالفات في عقود بث مباريات الدوري السوري وكأس الجمهورية، وما تثيره هذه المخالفات من تساؤلات بشأن آليات الرقابة الرياضية على عقود البث ومدى الالتزام بشروطها. مرحبا بكم.

0: أعلن قائد قوة سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي من قصر الشعب بدمشق حل قسد والإدارة الذاتية واندماج تشكيلاتهما العسكرية والمدنية في مؤسسات الدولة رسميا في إعلان ينقل ملف شمال شرقي سوريا إلى مرحلة التنفيذ وسط ملفات ما تزال قيد المعالجة أبرزها مصير الشبيبة الثورية.
1: في قصر الشعب بدمشق أعلن قائد قسد مظلوم عبدي ما بدا كالخاتمة الرسمية لمشروع عسكري استمر سنوات في شمال شرقي سوريا. فهل تكفي كلمات عبدي لطي ملف ظل عالقا منذ اتفاق آذار عام 2025؟
2: فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
1: إعلان ينهي رسميا الوجود التنظيمي المستقل لقسد وينقل الملف إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بدمج العناصر ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد إجراءات التدقيق والتسوية بما يشمل من حيث المبدأ تشكيلات وحدات حماية المرأة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل ينهي هذا الإعلان الملف فعليا إلى غير رجعة؟ تشير الوقائع إلى أن المسار يشمل استعادة الدولة لإدارة المعابر الحدودية والمنشآت العامة وحقول النفط والغاز وتولي وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية في الحسكة والقامشلي، في حين شملت الاجتماعات السابقة لقسد مع دمشق بحث مصير المؤسسات المدنية والأمنية وترتيبات الإدارة المحلية وملف التعليم واللغة الكردية إلى جانب مستقبل كوادر الإدارة الذاتية داخل مؤسسات الدولة. غير أن ملفاً آخر ما يزال عالقاً، ماذا عن مصير الشبيبة الثورية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني؟ فهذه الحركة التي ظهرت عام 2012 وجدت نفسها في قلب اتهامات بالاعتداء على مقار الأمن الداخلي في الحسكة والقامشلي ومحاولة عرقلة مسار الدمج خلال الفترة الماضية، في حين يشار إلى أن مستقبل الشبيبة الثورية لم يعد قضية منفصلة عن المشهد السياسي في شمال شرقي سوريا بعد إتمام الاندماج، بل أصبح مصير التنظيمات والهياكل المرتبطة بالمرحلة السابقة جزءاً من عملية إعادة ترتيب المشهد.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفينا، مهند القاطع الباحث السياسي من دمشق، خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أستاذ خورشيد، أبدأ معك من السؤال الجوهري الذي طرحه التقرير الذي عرضناه، ما هو مصير تنظيم الشبيبة الثورية بعد إعلان حل قسد؟
3: مساء الخير، تحية لك لضيفي الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. سواء كانت الشبيبة الثورية أو أي مجموعة أخرى، بالتأكيد من المفترض يتم معالجة هذا الملف طالما أن عملية الدمج تتجه نحو خطوات الاكتمال، وطالما أن سيد مظلوم عبدي أعلن عن حل قوات قسد على الصعيد العسكري والتنظيمي، وطالما أن الدولة تتم فيها إعادة

0: أعادت الآن ترتيب كل الهيكلية الأمنية والسياسية والعسكرية في البلاد، فمفترض أن كل التنظيمات تلك التي دعنا نقول خارج القانون أو خارج الإطار الرسمي يتم التعامل معها. التعامل قد يأخذ أشكال عديدة، ينبغي معرفة هذه المجموعات بالضبط، لمن تتبع، هل هناك فعلا هيكل تنظيمي، ظروف تواجدها، هل هذا الأمر ينطبق فقط على الشبيبة الثورية أو ربما ينطبق أيضا على جماعات أخرى تأخذ أشكال، سواء بما يسمى جيش العشائر أو من هناك يحرضون على الوضع الأمني بالاستمرار في تلك، خاصة تلك المحافظة. باعتقادي يتم معالجة هذا الملف بروية من خلال خطوات عملية، يتم وضع دعنا نقول حلول ممكنة أمام هذه المجموعات كي لا تخل بالأمن، نظرا لأنه انتقلنا إلى مرحلة جديدة. هذه المرحلة لا يمكن إلا يكون العنوان السياسي، العنوان العمل المشترك من خلال كل المكونات الآن المعنية بهذه القضية.
1: طيب، هذا هو المفترض أستاذ خورشيد.
0: بالتالي في هذا الإطار ينبغي معالجة الأمر.
1: أسأل أستاذ مهند، هل فعلا جرى حل كل هذه الملفات على رأسها مصير تنظيم الشبيبة الثورية؟ وأيضا تشير تقارير إلى أنه أيضا وحدات حماية المرأة قد يجري ضمها إلى وزارة الداخلية، ما مدى دقة ذلك؟
2: نعم، الحديث أولا عن ضم وحدات المرأة إلى وزارة الداخلية بعد أن تعذر ضمها إلى وزارة الدفاع هو أمر ليس بجديد، هو قديم، ويعني أعتقد أنه المناقشات تمت بهذا الأمر، وكان الطرح أن يتم ضمهم إلى وزارة الداخلية أيضا بشكل إفرادي تماما كما حدث مع مجموعات ما يسمى الأسايش. بالنسبة لما يسمى الشبيبة الثورية، يعني أعتقد أنه العنوان الرئيسي الكبير الذي تمثل في قسد وتلك القوة المنظمة التي كانت تحظى بدعم ونوع من دعنا نقول التحالف الدولي في إطار ما يسمى مكافحة الإرهاب، أعتقد أنه هذا العنوان الذي كان أخطر في سوريا من جميع الميليشيات الأخرى قد انتهى، وقد تم طي هذه الصفحة بعد الإعلان الرسمي عن حل قسد. ويعني أعتقد المرحلة القادمة هي عنوانها سيكون سوريا خالية من الميليشيات، خالية من التنظيمات الموازية، كانت صغيرة كانت أو كبيرة، وأن يعني سوريا بذلك تكون قد حققت إنجازا كبيرا على المستوى السياسي وعلى مستوى السرعة في دمج هذه المناطق وهذه الميليشيات المختلفة. يعني قبل قسد حتى يعني سوريا كانت خلال سنوات الثورة تخضع لمناطق سيطرة مختلفة، ابتداء يعني من درعا من الجنوب وحتى نعم. الشمال تحت سيطرات مختلفة، وكل ذلك يعني يسجل للإدارة السورية والدولة السورية يعني إنجازا سياسيا بأنها استطاعت خلال فترة وجيزة حل هذا الملف الشائك جدا.
1: طيب أستاذ خورشيد، يعني حين نسأل عن الشبيبة باعتبارها ربما تمثل جناحا متشددا كان داخل قسد، وتعلم كان ينظر إلى قسد أنه فيها جناح متعاون مع دمشق إلى حد ما، توجهه سوري، يقوده مظلوم عبدي، وهذا يعني السيد مظلوم أعلن عن حل قسد. ماذا عن الجناح الآخر الذي كان يوصف بالمتشدد؟ كيف جرى التعامل معه؟
0: يعني أنا لا أعتقد الصورة الحقيقية تقول ذلك، بمعنى أن الشبيبة الثورية هو جناح المتشدد داخل قسد وهو يرفض الاندماج إلى ما غير ذلك مقابل جناح آخر ترأسه مظلوم عبدي. يعني واضح أن الهرم القيادي لقسد مظلوم عبدي كان بقرار من التحالف الدولي بضمن الأهداف مرحلة معينة أعلن سيد مظلوم عبدي عن حل قسد، وبالتالي لا يمكن الآن اعتبار لا أن ولا سابقا أنه شبيبة الثورية كانت تابعة لقسد. أنا باعتقادي موضوع شبيبة الثورية، هذه المجموعات إن وجدت في مرحلة معينة، وهي مرحلة حتى قبل سقوط نظام السوري، وربما كان في مواجهة حالات أخرى مشابهة وقتها كانت موجودة، ولا سيما الدفاع الوطني الذي كان دوما يقوم على حالات من التجيش وغير ذلك القضايا. هنا يعني ليس هناك دعنا نقول الشبيبة الثورية، هل هو تنظيم مستقل مثلا؟ حقيقة غير معروف من يديرها، غير معروف الهيكلية التنظيمية، حتى على المستوى السياسي ليس لديه برامج سياسية دعنا نقول

0: حتى بما يتعلق بالمطالب ما هو يعني ليس هناك هوية واضحة كتنظيم كقيادة كهيكل كم. هذه المجموعة أنا باعتقادي وجدت كما قلنا سواء قبل سقوط النظام في مواجهة المجموعات المماثلة من الدفاع الوطني، والآن ربما يتم هذه المجموعة استمرار الحالة من بعض الخطاب المتشنج أيضا الذي نسمعه من جهات ربما لها أيضا نفس الخطاب التجيش وغير ذلك، أو حتى من خلال الإجراءات التي تتم وربما هنا تحصل مشكلة أو أخرى.
1: لكن يعني هذا الكلام أنا يقولنا أستاذ خورشيد إلى أي درجة
0: ينبغي معالجة هذه القضية؟
1: أي معالجة هذه القضية يعني ما تقوله يعني إذن الشبيبة الثورية لا يعني تتبع معالجة لا هذا تتبع
0: التحدي الآن قسد. حمد،
1: وبالتالي هل ستستجيب أم أنها تعتبر نفسها لا غير معنية؟
0: لا، كل من في المنطقة سواء شبيبة ثورية أو كان كرديا أو عربيا أو مسيحيا معني بما يجري في سوريا سواء في الحسكة أو خارجها، كل هذه القضايا في النهاية هي مرتبطة مع بعضها بعض. نجاح أي ملف سينعكس إيجابا، يعني الآن نجاح الملف الدمج مع قسد لابد أن ينعكس مثلا على سبيل المثال الجنوب السوري. التحدي أين محمد؟ التحدي في كيفية تحويل هذه الخطوات التي تتم أينما كان إلى منجز في الحياة السياسية السورية. بمعنى هل هذا الأمر سيفتح الباب أمام شراكة سياسية، أمام عقد اجتماعي، أمام التحول إلى دستور دائم، أمام التحول إلى حياة حزبية يمكن أن تنقل الواقع الميداني السيء الذي كان في سوريا سواء في مرحلة ما قبل إسقاط نظام بشار الأسد أو طيب. في المرحلة اللاحقة إلى منجز سياسي بحيث أن تشكل هذه الخطوات ما يشبه عملية سياسية يشارك فيها كل السوريين من أجل الانتقال إلى المرحلة التي نطمح إليها.
1: طيب أستاذ مهند، هل جرى استيعاب قيادات قسد بالعموم يعني داخل هياكل الدولة السورية الجديدة، وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى أنه لن يكون هناك أي مشكلة؟
2: يعني دعني قبل ذلك أعرج فقط على مسألة الشبيبة الثورية. أختلف قليلا مع الأستاذ خورشيد، أعتقد أن الشبيبة الثورية أو ما يسمى جوان شورشكر هي مجموعة يعني لها صفة تنظيمية وهي منظمة وهي تعمل تحت مؤسسات ما كان يسمى الإدارة الذاتية وقسد أيضا. أعتقد أن الشخص الأبرز في التأثير عليها هو السيد ألدار خليل. هذه المجموعات شكلت أعتقد ليس في مواجهة مجموعات أخرى مثل الدفاع الوطني بغرض ما كانت مجموعات ضغط على الشارع والمعارضين وخاصة من الكرد، يعني كان يتم الاعتداء على محلاتهم، ممارسة عمليات تشبيح بلطجة، يعني هي مجموعات تشبيح بكل معنى الكلمة. وكانت إضافة إلى ذلك أن تقوم بخطف الأطفال القصر وتجنيدهم في هذه المنظومة ما يسمى الشبيبة الثورية. هذا باختصار. هذه المجموعات أكيد يعني كل ما نشاهده على التلفاز من محاولات ضغط عبر هذه الجماعة عبر الاعتداء أحيانا على الرموز الوطنية أو محاولة إفشال اتفاق الاندماج، أعتقد أنه يعني لن يكون لها قيمة حقيقية بعد حل قسد. مظلوم عبدي ربما لا يمثل كل التيارات، أعتقد هناك في تيارات ضمن قسد، في هناك تيار أعتقد يتمثل في جناح لا يريد الاندماج ورفض الاندماج يمثله أعتقد ألدار خليل وفوزة يوسف، لكن بالمجمل الأطراف المؤثرة الأطراف التي تحظى بدعم ونوعا من الغطاء والشرعية الدولية مظلوم عبدي وإلهام أحمد.
1: ولذلك سألتك أستاذ يعني مهند إنه هل هناك قيادات يعني جرى استيعابها بما في ذلك توصف بالمتشددة أم لا، وبالتالي قد لا يعجبها الأمر؟
2: أعتقد نعم، أعتقد أنه القيادات المهمة داخل القسد يعني هي التي جرى استيعابها، وربما لا يعجب، يعني ليس بالضرورة أن يعجب هذا القرار الجميع، يعني أي قرار اليوم سياسي كان أو عسكري لا يعجب الجميع، لكن بالنهاية هناك موازين تحكم العملية. وأعتقد أن الأمر يعني بات محسوبا بالنسبة لموضوع الحسكة، وهو يعني حقيقة هو حتى في موازين الصراع العسكري كان محسوما، إلا أن لم يكن هناك قرار سياسي في أن تصبح العملية هي عملية تدخل عسكري. ويعني أحسنت الحكومة في هذا الخيار لأنه كان سيخلف الكثير من الآثار السلبية، ولم نكن نحصل على هذا الإجماع اليوم الشعبي وهناك ارتياح كبير في الشارع العربي والشارع الكردي. نعم ربما ليست الموضوع في كبس الزر، نعم أعلن مظلوم عبدي حل هذه القوات. الآن ينتظر

0: السوريون أن وأبناء الحسكة على وجه الخصوص أن تدخل القوات وأجهزة ومؤسسات الدولة السورية إلى المحافظة وتقدم خدماتها بما في ذلك تأمين حماية الناس هناك وبعيدا عن أي أشكال من أشكال السلطات الموازية ربما يأخذ هذا
1: ولذلك أيضا يعني الناس يعني ربما كثيرون كانوا ينتظرون أو يتوقعون أن إتمام الدمج سيؤدي إلى حلق قسد. الآن أعلن عن حلق قسد بينما ما تزال هناك يعني دوائر تسيطر عليها الإدارة الذاتية وقسد مثلا تتابع مثلا ملفات عديدة منها القضاء في الحسكة مثلا.
0: لا أعتقد أن القضاء اليوم هو تحت سيطرة قسد. مؤسسات قسد أعتقد أنه هي تآكلت يعني باستثناء بعض البلديات، لكن الدوائر التي وأيضا ربما المحروقات قسم منها، لكن باقي الدوائر النفوس الأحوال المدنية المعابر الحدودية الزراعة جميع الدوائر الأخرى الآن التي تقدم الخدمات حاليا للمواطنين بكل بعربهم وكردهم هي مؤسسات الدولة السورية، وأعتقد وحتى يعني التربية وننتظر فعلا تفعيل التربية التي غابت لسنوات عن محافظة الحسكة بشكل فعلي. الناس لديها اليوم آلام مشتركة بكل مكوناتهم، لديهم طموح، لديهم آمال، لديهم مخاوف على مستقبل أبنائهم. الناس ملوا من السلطات الموازية أينما كانت، يريدون أن يروا دولة واحدة وراية واحدة، ويريدون أن يروا فعلا تفعيل مؤسسات الدولة بعيدا عن الإتاوات ومحاولة فرض الضرائب ومحاولة التخويف والترويع والاعتداء على الآمنين. يعني المرحلة القادمة هي مبشرة بالخير أعتقد، وأنه نحن ذاهبون الآن باتجاه حسم ما تبقى دعنا نقول من سيطرة أو بعض التيارات التي ربما غير منضبطة مثل الشبيبة الثورية على بعض المناطق أو الأحياء أو إلى ذلك.
1: أستاذ خورشيد، أعود إليك في النقطة التي أشرت إليها سريعا قبل قليل وهي الجنوب السوري. ما الرابط وما التأثير حقيقة بين إنهاء ملف قسد والجنوب السوري؟
2: يعني قبل ذلك فقط أود نقطتين. الأولى، عندما تحدث الضيف كريم مرتين عن ألدار خليل وقال أنه بما يمثل جناح متشدد من قسد، يعني فقط توضيح، ألدار خليل ليس من تنظيم قسد، تنظيم قسد هو عسكري وليس سياسي، في حين ألدار خليل هو عضو في حزب الاتحاد الديمقراطي.
1: لكن حزب الاتحاد الديمقراطي هو من أنشأ قسد، يعني هو المسيطر والمهيمن، يعني أستاذ خورشيد معروف هذا.
2: سيدي، الذي أنشأ القسد يجب أن نكون واضحين كان التحالف الدولي.
1: نعم، لكن عماد قسد يعني
2: الديمقراطي جزء من الجناح تماما، بيديه هو جناح دعنا نقول العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، وهو كان أساسي وفاعل وشكل العمود الفقري الذي تم بناء عليه هذه القوات، هذه الحقيقة. ولكن ألدار خليل ليس هو من يحدد قرار قسد، قسد هناك قيادة عسكرية لها، وهي في نهاية تسير ضمن جملة من الضوابط السياسية تلك المتعلقة بالسياسة الأمريكية والتركية والتحالف الدولي. ضمن هذه السياقات يجب النظر إلى ما يجي في سوريا ومن عملية دمج بين قسد والحكومة السورية وصولا إلى لحظة إعلان حل قسد. فيما يخص الجنوب السوري، نحن نستطيع أن نقول أن التجربة التي حصلت في شرق الفرات وتحديدا الآن مع قسد، وما إذا تم تعزيز هذه التجربة بخطوات سياسية، هناك قضية مهمة يجب أن ننظر إليها. قسد الآن ليست هي التي تمثل القضية الكردية في سوريا. القضية الكردية لديها مرجعية، لديها أحزاب، لديها قيادات يمكن الحوار معها على أساس قومي كي يتم دسترة هذه القضية في المرحلة المقبلة في سوريا. عند استطيع أن نقول نحن بنينا نموذج يمكن من خلاله بناء شكل إداري سياسي للحالة في سوريا. هذا الأمر يمكن أن يشكل نموذجا أيضا مع الجنوب السوري، وأنا أقصد السويداء. لا يعقل ما يحصل الآن وكأننا وصلنا إلى النقطة مسدودة كاملة. لماذا لا تتحول بعض الجهود إلى مبادرات حقيقية من خلال الآن؟ ربما تجري ولكن بشكل غير معلوم. ولكن ما قصدته أن التجربة التي حصلت الآن، وإذا ما كانت فعلا توصلت إلى فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالحالة القومية الكردية في سوريا، من لغة ومن ثقافة ومن اعتراف ومن مشاركة في الحياة، يمكن أن هذا الأمر ينعكس إيجابا سواء في السويداء أو حتى في مناطق الساحل السوري، نظرا لأن ذلك سيحسس المواطن السوري بحالة الوطنية، بهذه الهوية الجديدة التي تتشكل ضمن المرحلة الانتقالية على أمل أن ننتقل.

0: ننتقل إلى مرحلة ما بعد دعنا نقول الانتقالية والوصول إلى أسس كاملة لصياغة الدولة السورية من جديد. طيب. ضمن هذه السياقات يمكن لتجربة مع قسد أن تشكل دعنا نقول طريقا أو صفحة في كيفية النظر إلى القضايا المستقبلية، وهذا ما حصل عندما نقول أن انتهى عهد الصراع العسكري، انتقلنا إلى حل كل القضايا بالطريقة السياسية ومن خلال المشاركة في مؤسسات الدولة وإدارة هذه المؤسسات.
1: أستاذ مهند، تشير التقارير إلى تعيين مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا وإلهام أحمد عضوا في مجلس الشعب. حتى الآن ليس هناك تأكيد رسمي، يعني لم يظهر تأكيد رسمي، هل تستطيع تأكيد ذلك؟
2: نعم، أنا لدي معلومات أن ما تم الاتفاق فعلا عليه أن يكون هناك تعيين لمظلوم عبده بصفة مستشار فقط، يعني بعض الصفحات تداولت ربما يعني مثلا مختص في الشؤون الكردية أو غير ذلك، لكن حقيقة تحققنا من الأمر وتبين أنه حاليا فقط مستشار، وإلهام أحمد فقط عضو مجلس الشعب بعد وجود شاغر في مجلس الشعب لأحد الأعضاء، و يعني سيصدر في مرسوم رسمي هذا القرار وسيتبين الوضع. لكن اسمح لي،
1: يعني مظلوم عبدي سيكون مستشارا للرئيس، ليس نائبا أو معاونا، وليس مستشارا بالقضية الكردية، مستشار للرئاسة
2: فقط، مستشار للرئيس. نعم، يعني سيكون مستشار للرئيس بدون تحديد اختصاص، يعني هذا ما حصلت عليه من معلومات. لكن اسمح لي فقط أعرج فقط على مداخلة الأستاذ خرشيد بالنسبة لموضوع يعني موضوع القضية الكردية، أو أنه طي صفحة قسد يعني لا يعني أنه حلت جميع القضايا. أعتقد أن الحكومة السورية كانت متقدمة جدا في حل ما أسميه المسألة الكردية. يعني هناك في سوريا لا يوجد قضية كردية بمعنى قضية أرض وشعب، هناك مسألة كردية، هناك مسائل وطنية ملحة كلها جزء من قضية وطنية واحدة هي قضية سوريا وقضية الشعب السوري الذي ناضل وضحى من أجل أن ينال حريته وكرامته. الحكومة السورية عندما أصدرت والرئيس السوري عندما أصدر المرسوم 13، أعتقد جميع المسائل التي تتعلق بالهوية، باللغة، بالأعياد القومية، عيد نيروز،
1: والآن مظلوم عبدي يعني أعلن أنه أيضا سيتم التدريس، أو الرئيس منفتح على قضية التدريس باللغة الكردية، ستتم إذن ترجمة المناهج يعني، أو سيكون هناك مواد خاصة باللغة الكردية؟
2: يعني بالنسبة طبعا لموضوع اللغة الكردية كما قلنا هي يعني جاءت في المرسوم قبل أساسا حل الموضوع مع قسد، ولم تأتي بمقابل.
1: لكن
2: يعني
1: كان هناك خلاف على التدريس باللغة الكردية في المدارس والجامعات.
2: نعم، بالنسبة للتدريس، نعم بالنسبة للتدريس، التدريس سيكون اعتبارا من العام المقبل، ستكون هناك لغة كردية اختيارية بمعدل ربما يعني المقترح الأولي معدل حصتين في الأسبوع. هناك كما تعلم كان هناك في مناهج لما يسمى الإدارة الذاتية تدرس المناهج، فكمرحلة انتقالية أعتقد تم الموافقة على ترجمة مادتين هما تاريخ والجغرافيا، ترجمة من المنهاج السوري، سيكون هناك منهاج واحد هو منهاج السوري، ستكون ترجمة هذه السنة حتى يعني نعبر إلى مرحلة العام القادم. في العام القادم ستكون هناك لغة كردية اختيارية، أما باقي المواد الدراسية، المواد العلمية، الكذا، ستبقى كما هي منهاج موحد، ويعني هذا ينطبق على جميع المناهج الأخرى الموازية التي ظهرت في شمال سوريا أو في غير مناطق. سيكون هناك منهاج واحد هو منهاج السوري، وستكون هناك لغة كردية، وأنا يعني أعتقد أنه من واجب الدولة صراحة أن تدعم جميع اللغات المحلية، سواء اللغة الكردية، اللغة السريانية التي لها أيضا ارتباط وثيق جدا بتراثنا القديم. جميع هذه اللغات يعني أيا كان هذا حجم المكون قليل أو كثير، هذه لغات محلية سورية يجب أن توليها الدولة الاهتمام، وأن تكون في المناطق التي فيها وجود لهذه المكونات يجب أن تعنى الدولة يعني تدريس هذه المواد بما يحافظ على لغتهم الأم. نعم.
1: أستاذ خورشيد، تشير الأنباء أيضا إلى أن مظلوم عبدي وإلهام أحمد قد يزوران عبد الله أوجلان في تركيا، كيف يمكن قراءة ذلك؟
0: يعني قبل ذلك أستاذ محمد، ملاحظتان صغيرتان. الأولى

0: لابد من القول أن المراسيم التي أصدرها الرئيس الشرع بخصوص الكرد في سوريا دون شك هي تاريخية يمكن البناء عليها، ولكن تبقى هذه المراسيم بحاجة أن يتم إقرارها في الدستور كي تصبح حقوق مكتسبة سواء للكرد أو للحالة السورية كمواطنية. الأمر الثاني، الضيف الكريم عندما يقفز حول القضية ويقول ليس هناك شعب بمعنى ليس هناك قضية وهي مسائل، هذا نوع من الالتفاف على الحقيقة، ولا أعتقد أن هو كباحث يدعم هذه القضية إلا إذا كان ينطلق من تصور المسبق.
1: هو أستاذ خورشيد أن البعض يعني كان لديه تعلم تصور وإلهام، يعني هو الفكرة ربما يعني تحتاج إلى تعقيب. البعض لديه كان حلم ربما تصور، ولا أناقش الآن يعني مشروعيته، ولكن البعض كان لديه هذا الدعوة إلى وجود كيان كردي ما. الآن يبدو أن الأمر يعني تجاوزناه، صحيح؟
0: يا سيدي كل شعوب العالم لديها أحلام، ولكن الأحلام شيء والواقع على الأرض شيء والسياسة الدولية شيء والموانع الأقليمية شيء. هل سنحاسب مثلا واقع كامل على أن هناك مجموعة كان لديها مثلا أحلام؟ يا سيدي ما المشكلة؟ العرب لديهم أيضا أحلام بتحرير فلسطين بشكل كامل وتحرير الوحدة وتوحيد الأمة العربية. هل سنحاسب كل الناس على هذه القضية؟ لا يا سيدي، السياسة شيء والأحلام شيء آخر.
1: طيب في هذا السياق لقاء إذا تم يحلم يعني ماذا عن احتمال لقاء كما تقول الأنباء مظلوم عبدي مع عبد الله أوجلان؟ ما دلالة ذلك برأيك؟ هل سيتم وما دلالته؟
0: يعني ما يجري في سوريا الآن أساسا من عملية دمج بين قسد ومؤسساتها وبين الحكومة ليس بعيد عن ما يجري في تركيا سيدي. واضح أن العملية السياسية بين أوجلان في سجن إيمرلي وبين الحكومة التركية قطعت أشواط كبيرة، إلى درجة أن هذه القضية أيضا انتقلت إلى البرلمان التركي وتم مشروع قرار في هذا البرلمان لمعالجة هذه القضية. هناك تفاصيل كثيرة. بالتأكيد موضوع حزب العمال الكردستاني تاريخيا هو لديه فروع ولديه أجنحة سياسية وعسكرية في أكثر من المنطقة، وعملية أساسا سوريا بغض النظر عن موضوع الكردي، نحن لدينا حدود مع تركيا 910 كيلومتر. نعم. هناك تداخل جغرافي، تداخل عائلي، تداخل مدينة قامشلي هي كانت تاريخيا جزء من نصيبين وجزء من العائلات بقيت في نصيبين وبعض منها انتقلت إلى قامشلي. نعم. وبالتالي هذه القضية مترابطة. يمكن لمظلوم عبده بحكم علاقته تاريخية، نعم يمكن أن يكون في لقاء إذا هذا الأمر، أنا باعتقادي يتوقف على مسألتين. أولا تركيا كسياسة هل ستقبل بذلك أن يتم التواصل؟ ثانيا الأمر أنا باعتقادي سيكون إذا ما توصلت العملية السياسية في تركيا إلى مرحلة متقدمة. قد نشهد مثل هذه الزيارة وربما خلال أسبوعين يتضح هذا الأمر.
1: أستاذ مهند انتهى الوقت تجاوزناه، لكن في جملة واحدة، ماذا بعد حل قسد؟ جملة
2: بعد قسد سوريا واحدة موحدة لجميع أبنائها عربا وكردا وسريانا ودروزا، لا مكان للمشاريع الانفصالية، لا مكان للميليشيات. شكرا. المعزلة للدولة. سوريا تنطلق نحو اقتصاد وانفتاح وحرية إن شاء الله واقتصاد للجميع.
1: شكرا جزيلا لكم مهند القاطع الباحث السياسي من دمشق، وخورشيد دلي المحلل السياسي من دمشق أيضا. في محورنا الثاني نبحث في ما كشفت عنه صحيفة الموقف الرياضي عن مخالفات فنية وقانونية في عقد البث الرياضي لمباريات الدوري السوري وكأس الجمهورية.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم

تتعطل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر

مرحبا بكم من جديد. كشف تحقيق لصحيفة الموقف الرياضي عن فساد ومخالفات فنية متعلقة بمواصفات وجودة بث المباريات الرياضية في الدوري السوري الممتاز ومسابقة كأس الجمهورية من قبل شركة ستوديو فيجن المتعاقدة مع الاتحاد الرياضي. وشملت المخالفات بحسب التحقيق التردي في جودة البث التلفزيوني وعدم استخدام العدد المطلوب من الكاميرات من قبل الشركة المذكورة وعدم التزامها ببعض المواصفات الفنية، إضافة لمشكلات تقنية في النقل واعتماد الشركة على الإنترنت الفضائي بدل عربات النقل التلفزيوني. أشار التحقيق إلى أن شركة قدمت نفسها في العقد كشركة مسجلة أصولا في سوريا، في حين ذكرت الصحيفة أنها لم تجد الشركة ضمن سجلات الشركات المسجلة في المنطقة الحرة بدمشق وقت إعداد التحقيق، كما أنها لم تجد إثباتا لحصول الشركة على ترخيص من وزارة الإعلام، فضلا عن أن التحقيق أوضح أن شركات أخرى تولت إنتاج البث التلفزيوني للمباريات، رغم أن شركة ستوديو فيجن هي من أبرم الاتفاق والعقد مع الاتحاد الرياضي. كما أشار التحقيق إلى أن هناك اشتباها بتضارب المصالح وارتباط الشركة بشركة سيرياتيل وشخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع. بحسب التحقيق حملت وزارة الرياضة والشباب اتحادي كرة القدم وكرة السلة ولجان الإشراف مسؤولية متابعة المخالفات الفنية وتنفيذ بنود العقد.

0: نرحب بضيوفنا باسل الحمدو الصحفي الاستقصائي من برلين، أنس عمو الصحفي الرياضي من دمشق، أنس حسين الحكم السابق في كرة القدم من باريس. مرحبا بكم جميعا. أستاذ باسل، يعني أنت أحد معدي التحقيق، مخالفات كثيرة نتحدث عنها ارتكبتها الشركة الناقلة للمباريات، هل هذه المخالفات يعني كان منصوصا أو كان يعني تجاهلها العقد، أم أنها لم تلتزم بمواصفات العقد ببنوده؟ هل شرحت لنا ذلك أستاذ باسل؟
1: يعني زميل محمد، أولا بالنسبة للتحقيق الاستقصائي اعتمد على الوثائق، اعتمد على العقود المبرمة، اعتمد على المشاهدات، التوثيق الميداني، واعتمد أيضا على المراسلات والمصادر المفتوحة. بالنسبة لهذه النقطة تحديدا، نقطة المخالفات الفنية، نص العقد على أنه العدد الكامل للكاميرات، لاحظ هناك يعني عدة فروقات، طبعا الكاميرات الستاند اب، الكاميرات التي يجب أن تكون متواجد داخل الأرض الملعب، كان غير العدد الذي تم العمل عليه من قبل الشركة. وبالتالي هذه أول مخالفة، لأن الكاميرات المتفق عليها مختلفة كليا عن الكاميرات التي استخدمتها الشركة، بالإضافة لعدة شروط فنية مهمة جدا، استخدام الشركة للإنترنت بدل يعني عربات النقل التلفزيوني التي تعتمد على البث الفضائي SNG، وبالتالي هذا كان أحد أسباب يعني انخفاض الجودة، لكن بالمقابل هو يعني بالنسبة للشركة انخفاض أيضا في التكاليف. تعلم جيدا وأنت إعلامي كم تكلف يعني القنوات استئجار الأقمار الصناعية لبث المباريات أو حتى لبث استديوهات عادية. لكن الأمر الأهم يعني باعتقادي أنه الشركة التي قامت بالإنتاج التلفزيوني لصالح القناة ولصالح استوديو فيجن هي يعني شركة يملكها مدير المكتب الإعلامي لسيريتين لسنوات طويلة على سلمور، هذا الشخص الذي يوثق حسابه مهاجمته للثورة، الذي يوثق حسابه استهزاؤه بدماء المدنيين، دماء الثوار، دماء يعني الشهداء، وأيضا يعني شتمه للمعارضة، هذا الشخص الذي كان من المفترض أن يحاسب على أفعاله هذه يكرم بأن يمنح هذا العقد. هذا العقد هناك شقين، يعني يقول التعاقد مع الاتحاد السوري لكرة القدم واتحاد كرة السلة بأنه التعاقد الداخلي، إذا ما تعاقدت شركة ستوديو فيجن مع شركة للإنتاج أو لأي عملية من العمليات يجب أن يخبر بها اتحاد كرة السلة والقدم، إذا كان لا يعلم فهي مصيبة، وإذا كان يعلم فهي مصيبة أكبر، لأن هناك العديد من المخالفات التي استحقت دفعات وغرامات مالية أكثر من 100,000 دولار ربما بحسب ما رصدنا لمدة 4

0: أشهر لم يتم الحصول عليها إهمال، لا أدري ربما محسوبيات، لأنه التحقيق يكشف أيضا شبهة في تضارب المصالح بأنه الذي يتولى إدارة عمليات هذه القناة هو مستشار وزير الشباب والرياضة السوري، وبالتالي من يحاسب من؟
1: طيب، يعني نقاط كثيرة سنأتي عليها تفصيلا، لكن ننوه مشاهدينا قبل ذلك أننا تواصلنا منذ يعني ساعات طويلة مع وزارة الرياضة والشباب، طلبنا منهم توضيح موقفهم لكن للأسف لم يستجيبوا لذلك. يعني كنا نود أن يكون معنا ضيف من وزارة الرياضة والشباب يقول ماذا حصل، لماذا حصل ذلك، لكن للأسف لم يكن هناك استجابة. أسأل أستاذ أنس، يعني سمعت وقرأت ربما التحقيق أيضا، لماذا يمنح العقد لشركة يثار حولها كل هذا، يعني هناك تحفظات، هناك شبهات حولها أيضا قانونية؟ أستاذ أنس ما رأيك؟
2: طبعا في البداية نتوجه بخالص تحيات لك.
1: نسمع بداية أنس حسين ومن ثم يعني كلاكما أنس. أنس حسين في البداية، أستاذ أنس.
3: أوكي، مساء الخير أستاذ محمد لك وللضيوف الكرام وكل المتابعين. بالنسبة لسؤالك بالشق القانوني منح العقد لشركة، في عندها إشكاليات في موضوع الثورة، وطرحوا هذا موضوع الإشكاليات هي ضيفك من برلين على ما أعتقد. أولا هذا الموضوع هذا شق قانوني بحت وليس شق عاطفي يمكن أنه نحن نمشي عليه. لا، لو نحن في البداية نرجع للخطوة اللي وراء، ولو أنه خرجنا نقطة صغيرة عن الموضوع، طالبنا نحن كرياضي ثورة بالقانون العزل الرياضي. لو تم هذا القانون العزل الرياضي وعزل السياسي ما وصلنا لهي المرحلة أنه يأخذ الحقوق البس أو يربح المناقصات أو المزايدات أو أي مشروع آخر بجهة غير ثورية أو معادية للثورة. نرجع لموضوعنا، لب الموضوع هو هذا. حسب تواصلي مع الاتحاد السوري لكرة القدم ومع الأستاذ فراستي، الموضوع صار بدفتر شروط أو عروض مقدمة من شركة فيجن. هذا الموضوع رسي عليها العقد وفق دفتر الشروط، فبالتالي أنت بتمشي بالمسار القانوني الصحيح، فما فيك أنت ترفضه طالما أنت قبلته، قدم عرضه ودخل يعني المنافسة للحصول على هذه الحقوق، ما فيك ترفضه بعد ما يأخذ الحقوق. بس كان من الأول أنت تحط شروط في دفتر الشروط مين بحق له يتقدم. إذا كان تحط هذا البند أنه أي شخص تابع أو يدير منظمة أو مؤسسة أو شركة تعادي الثورة لا نقبل مشاركته في المنافسة.
1: طيب،
3: أوكي، لكن بعد ما أنه أخذ هذا الدخل وأخذ العقد وفق دفتر الشروط وفق المنافسة الشريفة، ما فيك تحكي هذا الحكي، لأنه هذا يعني للأسف إذا حكينا بهذا الموضوع خلينا نحكي بشوي شكل شوي غير لائق، فنصير الموضوع فيه شوي من المهزلة، يعني في تناقض. طيب، ويحط حاله بموقف سيء للاتحاد.
1: طيب، لكن هناك يعني أستاذ أنس عمو، يعني هذه ليست الشركة الأولى، كان في شركة أولى تولت عمليات البث يفترض الأولى برايم، لكن أيضا فسخ العقد بذريعة عدم سدادها المستحقات، الآن تحولوا إلى هذه الشركة، يعني هناك ضعف بالجودة، عدم التزام ببنود العقد كما يشير التحقيق، وبالتالي يعني ما السبب، لماذا يتم التعاقد مع شركات ثم يتم الاكتشاف أنه لا، هناك مشاكل فنية وقانونية ومالية؟
2: صحيح، يعني في بداية استلام اتحاد كرة القدم الحالي لمهامه كان في زمن الفترة المؤقتة في زمن الأمين العام السابق الأستاذ مازن دقطوري، تم أول مزاد علني لبيع حقوق الدوري، وكان مضطرين وقت أن يعملوا مزاد علني، وقت رسل المزاد على شركة برايم. ولما استلم الاتحاد الحالي لمهامه كان من البداية كان في توجه واضح لأعضاء الاتحاد لفسخ العقد مع شركة برايم، كان في تعامل صارم لتطبيق بنود العقد، وأيضا تم توجيه إنذار للشركة بوقتها على عنوانه الرئيسي بالمنطقة الحرة عن طريق الكاتب بالعدل، ولاحقا قالوا له أنتم تأخرتوا عن تسديد الدفعة الأولى ففسخوا العقد معهم بشكل مباشر. لكن أيضا في إشارات استفهام رسمت لاحقا. هذا المزاد اللي عم بحكي عنه كان بطريقة المزاد العلني، لاحقا تم الإعلان عن مزاد عن فض عروض جديد لبيع حقوق النقل، لكن تم هاي المرة بالظرف المختوم على عكس المرة السابقة، وكانت لبيع الحقوق الإعلانية الخمسة. تم وقتها

0: بيع حقوق النقل التلفزيوني فقط اللي اخذت التلفزيون انا سوري عن طريق شركه استوديو فيجن بمبلغ يعني حتى كيف نحط الرقم السري او مين الاشخاص المسؤولين عن عمليه التسويق، مين هو الشخص المسؤول عن التسويق في اتحاد كره القدم. ما في اشخاص مسؤولين، حط الرقم السري من قبل شخصين فقط اجتمعوا قبل بعشر دقائق من المزاد، حطوا رقم سري وبعدها لما صار فض العروض كان العرض المقدم او الفائز هو ب عرض مالي بسيط يمكن بحدود 10,000 دولار زيادة عن المبلغ الرقم السري اللي كان محطوط. باشرت تلفزيون أنا سوريا في نقل المباريات، مباريات الدوري السوري للموسم الماضي. كان في عدة ملاحظات، كان في تكسير بالصورة، تقطيع بالصورة. ما رح أذكر أنا كافة التفاصيل اللي تعرض لها التحقيق الاستقصائي اللي قام فيه الزميلين باسل ومازن، لكن أنا بدي أقارن بنفس المعطيات اللي أو المراحل اللي مر فيها تلفزيون برايم. أولا في تأخير حاليا بالمستحقات، يعني أنا حسب ما وصلني في دفعة واحدة فقط سددت إلى اتحاد كرة قدم، وقام اتحاد كرة قدم بتسديد مبلغ 160 ألف دولار فقط على الأندية المشاركة في الدوري السوري من أصل 800 ألف دولار أو مبلغ يتراوح ما بين 700 و 800 ألف دولار على أول موسم، والموسم الأول انتهى ولم تسدد باقي الدفعات، أو على الأقل إن سددت فلم تصل باقي المبالغ إلى الأندية أو توزع عليها كما جرت العادة. أيضا الآن في إخلال، إن كان تأخير بالدفعات أو حتى إخلال مثل ما شفنا بالتحقيق الاستقصائي، فمن حق أو واجب على اتحاد كرة القدم أن هو يوجه إنذار عن طريق كذا بعد أو عن طرق بالطرق القانونية أو القضائية إلى العنوان الوارد لهذه الشركة. ومثل ما لاحظنا نحن في التقرير الوارد أو في التحقيق الاستقصائي، العنوان الموجود هو عنوان غير واقعي، هو عنوان وهمي ولا يوجد مقر حقيقي للشركة كما ذكر في المنطقة الحرة. إذا نحن أمام تجاوزات بحسب ما ذكر التحقيق الاستقصائي، خاصة أنه هذا التحقيق جرى من قبل صحفي سوري متخصص بالصحافة الاستقصائية
1: يعني
0: الرياضية.
1: أستاذ أنس أنت يعني تشير وكأنه
0: من جهات عالمية بناء التحقيقات السابقة،
1: ما تقوله وكأن العملية كلها يعني توقيع العقد مع الشركة والمزاد كلها كأنه كانت معدة مسبقا ولم يكن هناك مزاد حقيقي وشركات تقدمت، وإنما هي يعني علاقات رتبت الأمر، أمر بيت في ليل.
0: أنا ما بوجه أصابع الاتهام لأحد ولا بتهم أحد بالفساد أو بالمصالح، لكن هناك في عدة إشارات استفهام رسمت بناء على المعطيات السابقة أو المراحل السابقة. يعني أنا ذكرت لك أول مرحلة، أول مزاد جرى في طريقة المزاد العلني وكانوا موجودين فيه ثلاث شركات، والشركة اللي حاليا فازت بالعروض ما كانت موجودة في المزاد الأول. لاحقا لما تم فسخ العقد مع شركة برايم كان موجودة شركتين فقط في فض العروض بالظرف المختوم. أول مزاد فشل لأنه الشركة ما كانت موجودة، كان في عارض واحد فقط تقدم، المرة الثانية اكتمل النصاب وفازت الشركة بالعروض. بقي أربعة عروض أو حقوق استثمارية ما زالت مطروحة حتى الآن. بعد في المرحلة الثالثة خليني أسميها عرضوا مزاد جديد أو حقوق جديدة بطريقة المزاد العلني. إذا ليش أنتم بدأتوا بمزاد علني بعدين تحولتوا لظرف مختوم بعدين رحتوا لمزاد علني؟ هون في عنا إشارات استفهام نحن بحاجة إلى أجوبة عليها. في التحقيق الاستقصائي في عدة أسئلة واستفسارات توجهوا فيها القائمين عليه إلى وزارة الرياضة وتلقوا جواب، توجهوا بأسئلة اتحاد كرة السلة وتلقوا أجوبة، لكن كانت المشكلة حقيقية في اتحاد كرة القدم لما تتوجه له لأسئلة على مدار شهرين وأنت بتتجاهلها تماما وما بترد عليها.
1: طيب نحن يعني اسمح لي، معنا أستاذ باسل معنا من معدي تحقيق نسأله عن هذه النقطة وعن يعني قضية المزاد اللي طرحها أستاذ أنس، وأنتم أشرتم إلى قضية شبهة تضارب مصالح، وبالتالي هل من توضيح؟ أستاذ باسل تسمعوني؟
2: أنا أسمعك الآن.
1: تفضل. قضية المزاد وشبهة تضارب المصالح. إذا كنت تسمعني تفضل أستاذ باسل. يبدو هناك مشكلة. أستاذ أنس، من هو يعني المفترض الجهات التي تقوم بالرقابة أو المتابعة في مثل هذه الحالة؟
3: سؤال لي؟
1: أستاذ أنس الحسين، إيه؟
3: المفترض أنه في جهة قانونية في الاتحاد السوري أو اتحاد كرة السلة هي تتابع وتراقب تنفيذ هذه العقود ومدى صحتها ومطابقتها للشروط والأسس القانونية، لكن في هناك في التحقيق الاستقصائي اللي سمعنا عنه واللي شاهدناه واللي تابعته بشكل سريع انا، نتجه لنقطة مهمة انه وزارة الرياضة والشباب يحق لها والهيئة العامة للرقابة والتفتيش يحق لها انه تفتح تحقيقات في هذا الملف يعني.

0: يعني تم ذكر شبهات فساد او ما شابه ذلك. يحق لوزاره الرياضه والشباب والهيئه العامه للرقابه والتفتيش والجهات القانونيه الاخرى المختصه والتي لديها السلطه للوصول الى هذه الملفات ومتابعتها تفتح تحقيقات تتصل الى تاكيد هل وجود هل هناك فساد ام لا للبث الوجود شبهه ام لا شبهه، او هذا كلام لا قانونيا لا يعطي نتيجه. هنا الوزاره لديها الصلاحيه الكامله، وهذا لا يتعارض مع النظام الاساسي للفيفا بما يخص كره القدم، باعتبار ان الضغط يكون حاليا او لا الضغط حاليا هو باتجاه اتحاد الكره اكبر من الاتحاد السلوي.
1: يعني
0: لا يتعارض مع الفيفا.
1: هذا يؤثر على
0: امور ماليه؟ لا لا لا لا يؤثر بما يخص الفيفا، لا يؤثر ابدا، لان المادتين على ما اعتقد 15 الى 16 من قوانين الفيفا لا تتعارض مع موضوع الرقابه الماليه والتفتيش المالي. هذا لا يتعارض مع العمل الفني او الاداري للاتحاد الذي يتنافى او يتعارض مع قانون الفيفا، لا ابدا.
1: نعم. طب استاذ باسل، اعود اليك في القضيه اللي اشرناها، موضوع كيف حصلت الشركه على العقد وشبهة تضارب المصالح التي أشرتم إليها في التحقيق، هل شرحت لنا ذلك؟ أستاذ باسل هل تسمعني؟ طيب أستاذ أنس، أعود يعني لأسمع منك عن موضوع الرقابة. يعني هل ألا يفترض أنه مسألة مثل هذه وجودة البث التلفزيوني، أستاذ أنس عمو، يعني يفترض واضحة من دقائق الأولى، وبالتالي استمرارها لفترة طويلة إلى ما يؤشر ذلك؟ أين الجهات الرقابية؟ هل كان يفترض فسخ العقد مثلا؟
2: تماما. يعني نحن من المباريات الاولى لاحظنا انه في مشاكل فنيه عم بتعاني منها الجهه الناقده لمباريات الدوري، كان في تقطيع بالصوره، كان في مشاكل في النقل، كان في كاميرات غير مناسبه لعمليه النقل، ايضا كان في تاخير في البث او التكسير، وهذا الشيء اتضح لاحقا انه هن عم بيعتمدوا على جهاز بث الانترنت بدلا من الاوبيفان. برايي وهي المشكله استمرت حتى نهايه الدوري، وايضا ما انطبقت بس على كره القدم انما حتى في كره السله. يعني حتى بنلاحظ بختام الموسم في نهاية كأس الجمهورية تأخرت المباراة لمدة ساعة بسبب عدم جاهزية القناة الناقلة لنقل المباراة، بالرغم من أنه ما كان في نشاط كروي سواء بكرة السلة أو بكرة القدم في سوريا، وبالتالي كوادر القناة لازم تكون جاهزة وقبل فترة لتغطية نهاية كأس الجمهورية اللي هي آخر مباراة للموسم سواء بكرة السلة أو بكرة القدم. أيضا إذا بنلاحظ إحنا على مدار موسم كرة القدم شفنا أن النقل التلفزيوني عم بيكون عشوائي أو اعتباطي، ما كان في سياسة واضحة لآلية النقل كيف بيتم اختيار المباريات. يعني احيانا بيتم نقل مباريات اقل اهميه، في مباريات جماهيريه اكثر او مهمه اكثر على صراع الصداره او الهبوط، فكان اتضح لاحقا ان عم بيكون النقل لسبب انه كادر نقل او الاوبيفان عم بتكون موجوده بهي المدينه، لانه الظهر في مباراه كره قدم وبالليل عم بيكون في مباراه باسكتبول، فالقناه الناقله عم تتجه لمصالحها بدل من اتحاد كره قدم. فبالتالي اتحاد كره قدم واتحاد كره السله لازم كان يكون في سياسه واضحه ورقابيه هي تمارس دورها على عمليه النقل التلفزيوني. ايضا من المستغرب ان اتحاد كره القدم بيسمح فقط بنقل ثلاث مباريات، واحيانا عم نشوف مباراتين فقط في كل مرحله من اصل سبع مباريات، طيب الخمس مباريات الثانيه وين راحت؟ انت يفترض عليك اتحاد كرة القدم السوري انك ترتقي بمستوى الدوري وتسوق الدوري وتحقق اوسع انتشار له لترفع من القيمة التسويقية له وتعمله براندينج لحتى لاحقا تحصد عائدات تسويقية اكبر. لكن اتضح من البداية انه في خلل كتير كبير في اتحاد كرة القدم في غياب جهة تسويقية المسؤولية عن ملف التسويق لمثل هذا النوع من الملفات، وهذا الشيء بيتجلى واضح لحتى الوقت الحالي. يعني انتهى اول موسم وفي اربع ملفات تسويقيه او اربع حقوق تسويقيه لم تسوق حتى الان، بالرغم من ان تغيير نظام المزاد او تغيير الارقام في خلل ما، مو بس على صعيد تسويق مباريات الدوري او النقل التلفزيوني انما حتى على صعيد تسويق الانديه. يعني هل يعقل حتى الان ما في عندنا ولا سبونسر باتحاد كره القدم، ما في عندنا ولا سبونسر للمنتخبات الوطنيه اللي عم بتشارك خارجيا وعم بتشارك في محافل دوليه؟ فلازم يكون في عندنا اول شيء اشخاص اخصائيين مختصين في التسويق متواجدين في اتحاد كره القدم هن اللي يستلموا هاي الملفات، ولا تدار هذه الملفات من قبل اعضاء في اتحاد كره القدم؟ مع احترامي لهم في بعضهم يفتقد للشهادة العلمية ويفتقد لخبرة التسويق، وعم بيحكوا بملفات بملايين الدولارات. يعني بحسب أرقام اللي طرحوها هن للمزادات على صفحتهم بالفيسبوك، ممكن وصلت الأرقام بآخر شيء بحدود 7 ملايين و320 ألف دولار. يعني احنا عم نحكي عن أرقام ضخمة. كيف وضعت هاي الأرقام؟ كيف قدرتوا أنتم القيمة التسويقية؟ ومن هنا أشخاص الأخصائيين؟ كل هاي الأسئلة والاستفسارات توحينا أنه في خلل، أو الملف التسويقي الذي يدار من قبل اتحاد كرة القدم يدار بطريقة اعتباطية. يمكن
1: نعم، اسمح لي عودي أستاذ باسل حمدو، أرجو أن تكون أن تسمعوني. أنتم أشرتم إلى يعني شبهات أحاطت بشخصيات نافذة لها دور ربما في إبرام العقد. أين تعمل؟ من تقصدون بهذه الشخصيات؟
3: يعني أول شيء زميل محمد، أنا كنت قبل أشهر على نفس المنصة على تلفزيون سوريا ونفس البرنامج، وتحدثنا عن تجاوز كان شبيه بهذا الموضوع. ذكرت تفاهم وقعت مع شخص له عليه جرم مالي، وقام بالنصب أيضا على اتحاد كرة قدم سابقا واتحاد رياضة العام. الآن نفس الموضوع، أعتقد بأنه هذا يدل على أن الأمور مقصودة. والأمور لماذا يمكن أن تكون مقصودة؟ لأنه أصحاب القرار الذي تحدثنا عنه وهو مستشار وزير الشباب والرياضة، كشفنا بأنه السيد رامي يوسف، اكتشفنا أنه هو من يدير عمليات القناة ويدير التعاقدات في القناة، وهو أيضا المسؤول عن الإشراف. وبالتالي من يحاسب من؟ عندما تكون الشخصية هي التي تحاسب وهي التي تقوم بإدارة العمليات، أعتقد بأنه يجب علينا نتحدث عن أكثر من موضوع شبهة، موضوع يجب فتح يعني ملفهم قبل الرقابة والتفتيش. لماذا تم الغض البصر عن التجاوزات التي قد تجلب أكثر من 100 ألف دولار لاتحاد كرة السلة وكرة القدم؟ لأنه ينص العقد على أن هناك مخالفة مالية بقيمة محددة، أن كل مباراة يتم فيها مخالفة المواصفات الفنية. بالإضافة على أنه هذا العقد بالأساس، يعني عندما كما قال زميلي أنس، يعني اكتشفنا أنه لا يوجد عنوان لهذه الشركة. كيف تم مراسلة هذه الشركة؟ السؤال كيف تمت المراسلات إذا كانت ليس لديها العنوان الموضوع في العقد بأنه في المنطقة الحرة؟ بحسب الوثائق التي حصلنا عليها لا يوجد لديها أي مكتب هناك وأي اسم هناك. إذا كيف تمت المراسلات؟ من راسلها وإلى أين ذهبت المراسلات؟
1: طيب نعم، يعني ما توصلتم إليه أستاذ باسل، هل نحن أمام يعني نقص كفاءة أدى إلى ذلك، ضعف خبرة، أم ربما ما هو أبعد فساد؟
3: والله عندما تتكرر الأمور القانونات، باعتقادي بأنه أصبح الأمر أكثر موضوع يعني نقص كفاءة أو خبرة. لأنه بالتحديد اليوم عندما نتحدث عن الخبرات الموجودة في سوريا في الخليج، هناك يعني محامين يتولون إدارة الحقوق في كبرى القنوات، هناك محامين يتولون أيضا إدارة الملفات في الكثير من الأندية والكثير من الاتحادات. باعتقادي هنا لا نتحدث عن نقص في الخبرة، بنتحدث عن نقص في هؤلاء الأشخاص، تواجد هؤلاء الأشخاص ومن يريد إبعادهم. هنا اعتقادي الشخصي بأنه يشير يعني يفتح علامات الاستفهام لماذا يتم إبعاد أصحاب الخبرة ويتم يعني وضع أشخاص في غير مكانهم. هذه الأمور فتحت أبواب الفساد، هذه الأمور فتحت أبواب المخالفات. عندما لا يكون هناك قسم قانوني، يعني أنا كصحفي أستطيع الوصول إلى بيانات الشركة عبر مصادر مفتوحة، أستطيع الحصول على بيانات رسمية تؤكد بأنها غير موجودة على أرض الواقع، واتحاد كرة قدم ووزارة لديها من المفترض أن يكون طاقم قانوني كبير يبحث في كل شاردة واردة، لم يكتشف هذا الأمر. إذا لم يكتشفه فهي مصيبة، وإذا اكتشفه وإذا كان
1: بالتالي
3: على هذا الكلام فهي مصيبة أصغر.
1: في التحقيق يعني ليس أنه العنوان المفترض في المنطقة الحرة بدمشق غير موجود للشركة، غير موجودة واقعياً. أنتم تقولون، قلتم في التحقيق أنه لم تجدوا حتى ترخيصاً لدى وزارة الإعلام
3: في سوريا. نعم، في وزارة الإعلام لم نجد لديها أي ترخيص أو اسم. أي يعني شركة أو أي قناة يجب أن تمارس عملها في سوريا يجب أن تحصل على ترخيص، هذا ترخيص غير موجود في سوريا. إذا كانت قناة موجودة، إذا كانت تبث من الخارج، هذا شيء آخر. لكن شروط العقد وشروط التعاقد ينص على أنه يجب أن تكون الشركة مرخصة ولديها سجل تجاري سوري. إذا كانت غير موجودة، كيف دخلت في هذه المفاوضات وكيف حصلت على العقد؟ قلت سابقا كيف تمت التراسلات؟ إذا كان هناك مراسلات رسمية تجري بين الاتحادات، اتحاد كرة السلة واتحاد كرة القدم ووزارة الشباب والرياضة مع الشركة، والشركة ليس لديها مكان، فمن يتولى هذه المراسلات؟ هل هو الشخص الذي يدير عمليات القناة والذي هو مستشار الوزير؟ يعني هذه علامة استفهام كبيرة.
1: انتهى الوقت، شكرا جزيلا لكم باسل الحمدو الصحفي الاستقصائي من برلين، أنس عمو صحفي رياضي من دمشق، وأنس حسين الحكم السابق من باريس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: يعني لو ان احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من 8 كانون الأول تغيرت حكومات وتبدلت إدارات ووزارات وانفتحت ملفات كثيرة كانت لسنوات طويلة خارج النقاش. لكن شو صار بالنقابات؟ ليش غايبة عن الفضاء العام؟ هل صارت تمثل أعضائها

0: وتدافع عن حقوقهم مثل ما بنتمنى، ولا بقيت مثل ما كانت جزء من بنية السلطة وأداة من أدواتها؟ شو بصير لما تكون قيادة النقابة معينة من فوق مو منتخبة من أعضائها؟ هل ممكن نحكي عن نقابة مستقلة إذا كانت الدولة هي اللي عم تختار القيادات؟ لكن بالمقابل، هل الظروف اليوم جاهزة ومهيئة لانتخابات نقابية حقيقية ونزيهة؟ ولا نحن بحاجة لمرحلة انتقالية قبل الوصول لصندوق الاقتراع؟ وفي سؤال أصعب، شو بنعمل بقيادات النقابات وأعضائها اللي كانوا جزء من منظومة النظام المخلوع؟ هل العزل النقابي ضرورة لحماية النقابات الجديدة من عودة الوجوه والأساليب القديمة؟ ولا هذا ممكن يتحول لعقاب جماعي وإقصاء للناس على أساس مواقفهم أو انتماءاتهم مو على أساس أفعال مثبتة؟ مين لازم يشمله العزل؟ ومين بيقرر؟ بأي قانون؟ هل تولي منصب بالنقابة خلال حكم النظام المخلوع كافي للإدانة؟ ولا لازم تكون المحاسبة فردية وبناء على المسؤولية الحقيقية والفعل؟ والأهم من كل هذا، شو الدور اللي بدنا إياه للنقابات بسوريا الجديدة؟ هل بدنا إياها مؤسسات خدمات ومعاملات وانتساب مدري شو؟ ولا قوة مستقلة تدافع عن حقوق الأعضاء وتراقب السلطة وتشارك بصناعة السياسات العامة؟ بين العزل والمحاسبة، وبين التعيين والانتخاب، وبين تبعية النقابات للدولة واستقلالها عنها، نفتح الليلة واحد من أهم ملفات المرحلة الانتقالية. لكن قبل هيك خلينا نشوف فقرة مناظرة الشباب ومقولة اليوم: إجراء انتخابات نقابية حرة شرط مقدم على إصلاح القوانين والهياكل. معنا مع المقولة منار شعبان وهي ناشطة مجتمعية، ومعنا ملاك الزعبي وهي طالبة اقتصاد ضد المقولة. لكن بالأول خلونا مع بعضنا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفتي الشابتين، عندي منار مع المقولة مثل ما حكينا، وملاك ضد المقولة. راح أذكركم بقواعد المناظرة: ثلاث جولات لكل واحد، لكل جولة لكل سيدة ثلاث جولات، كل واحدة منها 90 ثانية. لا تقاطعوا بعض، ممنوع المقاطعة. أحيانا أنا ممكن أتغارز وأقاطعكم، بس بالعادة ما بعملها يعني، أوكي؟ وإذا سمحتوا نصيحة، استغلوا الوقت للأخير بس مثل ما بدكم، أنت توقعوا إذا ما بدكم. بآخر 10 ثواني راح أذكركم أنه قرب ينتهي الوقت، أوكي؟ فينا نبدأ. جاهزات؟
2: جاهز.
0: العداد على الشاشة. منار، أنت شايفة أنه المقولة صحيحة، تفضلي.
2: نعم، المقولة صحيحة لأنه نحن نحكي عن أولويات حالية. نحن بمرحلة تنفيذ فرض الكثير من القوانين والتشريعات، شفنا نتيجتها بالشارع من احتجاجات على فرض أشخاص وجودهم، من أنه نحن نشوف أنه هاي القوانين عم تنفرض من جانب أمني أو جانب سياسي وليست جانب شعبوي، أو الشعب هو مثل أو عطاها الشرعية أصلاً تكون موجودة. هذا الشيء بيخلينا نشوف أنه هي القوانين ما عم بتكون عم بتأدي الغرض اللي هي للشعب. نحن لما نكون منتخبين شخص ونقابة تمثلنا، منكون عم نحط حدا بيسأل عننا نحن، ما بيسأل عن السلطة وبيخاف إنها هي تشيله لما رح يعارضها ويحكي بصوته ويحكي بصوت الشعب. فينا نشوف الأمثلة القريبة حاليا اللي هي شافت إنه اليوم في قوانين نزلت، الشعب طلع وقال لا، تغيرت وتعدلت. فنحن بحاجة نسمع الشعب صوته، يكون مننا وفينا القوانين لنبني سوريا الجديدة، مو سوريا اللي كانت قبل أبدا. هذا الشيء بيخلينا ما نعيد إنتاج النظام السابق ونتعلم من التجارب اللي نحن عم نشوفها قدامنا سواء بالسلطة الحالية أو

0: والسلطة السابقة.
1: تمام
0: خالصين.
1: تمام. شو رأيك يا ملاك؟ منار عم بتقول انه لما انت بتعيني من فوق بمثل مصالحك، بينما لما بتنتخب الناس، لما منتخب الناس، الناس اللي يعني منتخب بيمثل مصالح الناس، فهاي الأولوية. وعم تقول شفنا بالشارع اليوم لما الناس عم تحتج الناس عم بترد، بالتالي لما يكون في جهة ممثلة بصير احتجاج من داخلها. شو رأيك؟
0: أول شيء أكيد نحن مع الديمقراطية، مع الانتخابات، مع أنه الشعب هو يختار الأشخاص يلي بتمثله، لكن نحن اليوم جملتنا الجدلية عم تفاضل مين قبل مين، وحكت تطرقت لهرم الأولويات. نحن هرم الأولويات لو نزلنا اليوم على الشارع وسألنا العامل، أنت اليوم بتفضل تحط ورقة بصندوق اقتراع ولا بتفضل اليوم نصلح القانون يلي رح يحميك من أنياب التضخم، رح يحميك من أنياب الفصل التعسفي، رح يحميك أنه أنت يتم إقصائك بس لمجرد توجهاتك السياسية أو حتى انتماءاتك. نحن اليوم عم نشوف مستوى المعيشة قديش كارثي، قديش في تضخم ما عم يناسب أي طبقة من طبقات المجتمع، خلينا نكون واضحين. فنحن اليوم هل معركتنا تحسم بغرف الانتخابات والاقتراع ولا بغرف صياغة القانون يلي رح يحمي هي الدورة الانتخابية يلي رح تصير بعده وكامل الدورات الانتخابية؟ موقفنا اليوم كمعارضة بحقق استدامة. نحن اليوم بدنا النقابة تكون قوية مؤسسية، يعني مؤسساتيا وليس بالأشخاص، لأنه نحن اليوم حتى لو وصلنا الشخص المناسب وكان القانون بكبله وما بيعطيه الاستقلالية وما بيعطيه الحرية أنه يدافع عن اللي بيمثلهم، معناته نحن ليش وصلنا؟ حتى لو كان قائد نقابي مثالي القانون عم يحد من صلاحياته، معناته هو ما استفدنا منه بشيء، وما كان في جدوى لهي الانتخابات، وما كان في جدوى للديمقراطية المزعومة أو الحرية.
1: الديمقراطية المزعومة أو
0: الحرية
1: أو الحرية. ملاك عم بتقول إنه قبل ما أنا أروح أصد هي أنا بدي مؤسسة متماسكة عمليا. عم بتقول هي إنه هلا بتسأل المواطن بالشارع أنت إنه بدك أنت ديمقراطية وتنتخب ولا بدك مؤسسة متماسكة؟ بدك مؤسسة قانون ناجز و
0: قانون صارم بيحمي
1: وبيحمي وبيحمي الدورة الانتخابية هاي والمستقبلية.
0: تمام.
1: قبل ما تحكي بالانتخابات تحط القانون يلي يحمي. انت شو برايك؟
2: انا برايي انه القانون موجود فعلا. نحن في عنا قوانين للعمال، ذكرت زميلتي العاملين، ذكرت الفصل التعسفي، هذا موجود قوانين بتجرمه اساسا، واصلا لما يكون فعال القانون مستحيل حدا يفصل فصل تعسفي. هي اول شغله. ثاني شغله، انا لما بدي اعمل انتخابات ما بنزل على الشارع، انا بهيئ بنتخب اشخاص من ضمن المؤسسات. انا اذا عم بحكي عن نقابه عمال رح شوف الشركات على مستوى الشركه، بعدين اطلع اطلع اطلع اطلع ليكون انا في عندي ممثل عن كل نقابه. فانا هون بكون اشتغلت على اني أسست مثل ما قالت زميلتي مؤسسة الأشخاص هن بنوها، مو مثل ما تعودنا إنه اليوم بتجي الشغلة من فوق. أنا مين بعرف لحتى هو يجي يحط لي يرسم لي الهيكلة ويحط لي الأشخاص ويعينهم هو؟ وأنا بهي الحالة أنا كيف بضمن إنه هو بيعرف أنا شو وجعي؟ نحنا دائما بتصير معنا إنه الأشخاص بيجوا ليشتكوا بيقولون ما رح تستفيدوا شيء. ليه؟ لأنه هو خلص فقد ثقته أساساً بالناحية القانونية اللي لا تطبق. وثاني شيء مين عم يسمعه أصلاً؟ هو شو عرفه بمين عم يسمعه؟ هو بجوز يأذيه أصلاً. فنحن أنا لما بكون حطيت أشخاص مننا وفينا، من الأشخاص اللي إحنا بنثق فيهم، أنا معي دكتور من فلان الفلاني أنا بثق فيه، هذا أنا بعينه بحسب انتخابات حكينا هي مستويات، أنا هون ضمنت إنه أنا هذا الشخص حيمثلني، ضمنت إنه هو بيعرف معاناتي أصلاً. تمام. فهي النقطه. في نقطه ثانيه ذكرت زميلتي حكيت سريعا، اللي هي انه نحن عم نستنى سنتين، صرنا نحن 5 سنين صرنا، هي 5 سنين مده الفتره الانتقاليه، صرنا سنتين عم نستنى فرضت قوانين كان فيها ممكن نعمل انتخابات.
1: شكرا. حطت مجموعه من الحجج، انه اولا انت اللي عم بيتعين ما بيعرف وجعي على اي اساس بده. اثنين، مين قال ما في قوانين؟ في قوانين موجوده وبتحمي من الفصل التعسفي ومن غيره. نحن مش عم نيجي على ما في دولة ما فيها قوانين. في نحن بعدين قالت جملة أخيرة إنه نحن من الأصل 5 سنوات صار ماضي سنتين من 5، يعني 40% من مرحلة انتقالية. معقول ما بيكفي النضول لنسوي انتخابات؟ أنت شو رأيك؟
0: طيب هلأ بدي انطلق من اللي بلشت في زميلتي لما قالت القانون موجود أصلا. هلأ بدي أسأل سؤال، هل الشعب السوري اليوم أو المواطن واثق بالقانون يلي كان؟ لو مآمن فيه وواثق فيه ما كان صار سقوط النظام، وما كانت الاحتجاجات هي اللي صارت أبدا، لأنه كانت كل القوانين فيها ثغرات، كانت الرشوة، كان الفساد، كان سوء الإدارة والترهل الإداري، كانوا كل هدول، وكان أصلا ولا زالت النقابات غير مستقلة. نحن اليوم إذا برجع بقول الانتخابات شيء كتير مهم، والانتخابات نحن بحاجة حاجتها، لكن مين بيسبقها انه نحن نصلح القانون؟ لانه قواعد اللعبه تسبق اللعبه. مين راح يضمن انه هي الانتخابات نزيهه مو القانون الصح؟ مين راح يضمن اليه التصويت والترشح انه يكونوا حرين ونزيهين فعليا مو القانون؟ وهل نحن اليوم عم ندافع لنوصل شخص للكرسي وهذا الكرسي ما بيملك صلاحيات؟ ممكن اي وزير يعزله، ممكن اذا طالب بحقه او اذا كان له صوت. فنحن اليوم عم نقول انه قواعد اللعبه تسبق اللعبه، ومين راح يحدد نزاهه الانتخابات؟ القانون. مين راح يحدد شروط هي الانتخابات الحره فعليا؟ القانون. فنحن لازم نصلح القانون قبل ما نجري هي الانتخابات. اصلحوا القانون اليوم تحموا الصندوق غدا.
1: خلصتي؟ اصلحوا القانون اليوم تحموا الانتخابات مستقبلا، هيك عم بتقول ملاك، وعم بتقول انه القوانين لو كانت كويسة ما كنا شافنا كل القوانين فيها ثغرات، والدليل انه كان منتشر الفساد والمحسوبية والترهل الاداري وما شابه. بالتالي قبل ما اروح للانتخابات، وهي طبعا رفعت راسها قالت الانتخابات مهمة مهمة، بس يا اخي في شيء اهم بالاول اللي هو البناء المؤسسي. مزبوط؟ انت شو رأيك؟
2: انا رأيي انه نحن عم نرجع نعيد ترتيب معين، اللي هو انا اكتب قوانين ونزلها على ورق، فنحن عم نحط ورق ورق ورق ورق ورق، هذا الورق موجود. انا عندي قوانين مستمده من قوانين تانية، من قوانين يمكن فرنسا، من قوانين القانون السوري، مستمد من اكثر من مكان. فهذا القانون موجود، انا بتطبيقه هون بيختلف. انا لما بحط نقابه عمال انا بعطيها انا بكون رشحتها بواسطه الشعب، الشعب صار مآمن فيها، وقت حيعزلها وزير حتيجي لعند الوزير تقول له كيف تعزله. ولما هنن حيتصرف، هو اللي انا رشحته بنقابه العمال مثلا حيتصرف تصرف ما بيجي للشعب، الشعب حيسأله كمان بنفس الوقت، حيكون معه حيسأله. تمام؟ أنا بكون عملت هذا الترتيب. إحنا اليوم بحاجة إنه نشارك الشارع، الشارع موجود، الشارع عنده وعي، مانو أبدا، على الأقل يحكي معاناته. أنا ما بدي يكون مثقف، خليني أقول يحكي معاناته، يحكي صوته. في عنا نخبة مثقفة، وفي عنا أشخاص هنن بيعرفوا شو عم ينوجعوا، بيعرفوا شو صاير معهم، هنن بيقدروا يحكوا. الفكرة الثانية اللي هي بتخص موضوع المثال اللي كتير أنا حأحكي عنه سريعا، اللي هو نحن بنعرف في شركة بالمنطقة الصناعية هي طلعت وحكت واحتجت، قالت يا جماعة نحن ما عنا تأمينات، نحن ما عنا كذا، وشفنا أنه الشركة تبعهم استجابت لمطالبهم، رفعت لهم رواتبهم، أمنت لهم أمورهم. ماذا لو كان في نقابة عمال تحكي بصوتهم؟ كان الموضوع كتير حيكون منظم، يمكن ما صار فوضى أصلا. ماذا لو وقت السويداء كمان نفس الشيء، كان في نقابة المعلمين تحكي، اتحاد الطلبة يحكي باسم الطلاب اللي انحرموا من الامتحانات وما اضطرينا نوصل لمرسوم رئاسي.
1: شكرا. اعطتك مثالين، قالت لك في شركه نعرف احنا هي ما راح نسميها، انه كان في احتجوا موظفينها وبعدين الشركه استجابت. لو كان في نقابه عمال تحكي باسمهم واسم غيرهم كان الوضع اكثر تنظيما وما كان في كل الاضطرابات. لو كان في نقابه الطلاب او في اتحاد الطلاب او نقابه معلمين تحكي باسم الطلاب والمعلمين بسويدا كان يمكن الوضع يكون افضل. لو في ناس تحكي وجع الناس، مش شرط نخبه مثقفه ومش شرط مهم، وإنما تحكي وجع الناس، على الأقل في اللي بتدخبه بدافع عن وجعك.
0: تماماً. أول شيء نحن بدنا نقوله هي قالت أنا على الأقل بدي إياه يحكي، على الأقل بدي إياه يعبر، على الأقل بدي إياه يحس بوجوده وبصوته. يا ترى نحن اليوم بدنا إياه يحس بصوته وبس إنه احكي وما حدا عم يرد عليك، ولا نحن عن جد بدنا إياه يلمس هي الأشياء على أرض الواقع، يلمس إنه راح التضخم نوعاً ما، يلمس إنه الفصل التعسفي هو نوعاً ما محمي منه، يلمس أهم من إنه يحس إنه عم يحكي ويمكن ينرد عليه ويمكن ما ينرد، لأنه نحن ما عم نراهن على مستقبل مجهول، نحن العمال قضيتنا. وبالإضافة لأنه قلت لي أنه ماذا لو كان في نقابة، كانت عم تسأل ماذا لو كان في نقابة مو كانت حكت بصوتهم، نحن اليوم عم بموقفي عم نقول أنه نحن لازم ندعم استقلالية هاي النقابة وعدم تبعيتها للدولة، ونصلح القانون المترهل اللي فيها قبل ما نجري الانتخابات يلي ما بتطعمي خبز. تمام؟ فهون هي تنازلت عن موقفها بأنه نحن بدنا هاي النقابة. طب نحن بدنا النقابة معناته منصلح هاي المؤسسة من قوية، من خلي القانون فيها هو السائد قبل ما نعمل انتخابات. ليش؟ لأنه أصلاً قلنا أنه كيف نحن رح نخلي شخص وصل بموجب هاي القوانين للكرسي هو رح يحاربه، وهو وصل بهاي القوانين المترهلة، بهاي القوانين اللي فيها ثغرات، فكيف رح يحارب هذا القانون يلي وصله؟
1: خلصتي؟ طيب خليكم معنا ونرجع بعد الفاصل. يا يلا بيكم مرة ثانية، خلينا نروح عند السادة والسيدات الحضور، أنتم شو رأيكم؟ الانتخابات بالأول ولا الإصلاح المؤسسي بالأول؟ تفضل يا أستاذ. المايك لو سمحت.
3: مساء الخير. محمد الخطيب صحفي مستقل.
1: بس على مهلك وعلي صوتك يعني.
3: تمام. هلا نحن عم نحكي عن القوانين. مين بده يضع القوانين؟ الهيكل القديم؟ ولا بده يكون في انتخابات تحدد ناس جديدة وجوه جديدة؟ تكتب القوانين الحديثة اللي تلائمنا نحن تلائم ظروفنا. أنا ما بدي الناس عينا حزب البعث تكتب قوانين الحالية لاستحباب التحرير. هي هذا رأيي بصراحة يعني.
1: شو رأيك يا ملاك؟
0: تماماً. صياغة القوانين مو بالضرورة تكون من قبل الأشخاص اللي موجودين حالياً. في ألف آلية نعمل نصيغ فيها قوانين تناهض حقوق الشعب، وأكيد نحن بدنا تكون قوانين بتناهض حقوقه. فينا نعمل
1: بتناهض حقوق، مش بتناهض حقوق الشعب، بتدعم حقوق الشعب.
0: تدعم.
1: قضينا عمر كامل يعني بتناهضنا.
0: أسفة. تدعم حقوق الشعب في ألف طريقة، بس مو يعني مو ضروري نحن ننتخب أشخاص جداد. أصلاً نحن يمكن مو الكل عندهم ثقة بهدول الأشخاص الجداد، مثل ما في عالم ما بتثق بالقدام وفي عالم بتثق
1: بس فيهم. بس هو أسألك سؤال مهم، قل لك مين بده يحط القانون؟ القانون اللي بده يحطه إذا أنت ما عندك انتخاب راح يحط القانون شخص معين أنت بجوز تحطه على قياسه.
0: تماما. بس هي الفكره مو انه نحن اليوم عم نقول مين رح يسبق مين. طيب اذا نحن ما عم نقول انه الاشخاص القديمه هي المفروض تحط القانون الجديد، نحن ممكن نحطه بمشاركه الشعب، ممكن نلاقي اليه.
1: هو تلاقي اليه، هي اللي عم اساله.
0: تمام.
1: شو الاليه؟ شو استاذ بدك تحكي شيء انت؟
4: يعطيك العافيه. مساء الخير. موفق روماني.
1: شو بصير حضرتك؟
4: ناشط. احنا الفكره مزبوطه اللي عم تحكي فيها، انه اول شيء الاساس بده يطلع من الشعب. يعني بدي اعرف مين بدي اختار لحتى يحكي باسمي نوصل صوتنا لاعلى مرحله. اما اذا كانت المراحل الكبيره قاعده او مثل ما تفضل الاستاذ انه على نظام القديم، فاحنا ما حنقدر نوصل عنوه.
1: هيك رايك؟
0: وأنا بشوف أنه تبديل الأشخاص والقانون مترهل، هو مثل كأنه عم نبدل سائقين والسيارة خربانة. فإذا الدولة ما عطت هي الحرية وهي الديمقراطية للمؤسسات وللنقابات، فبالتالي نحن عم نحط شخص احكي بصوتنا وما حدا رح يسمعك. نحن عم نقول بدنا نصلح أنه الدولة تصير تسمع، الدولة تعطي هي الحرية والاستقلالية لهي النقابات.
1: مين في كمان بيحب يعلق؟ بدك تعلق كمان؟ وبدك تحكي انت كمان؟ اوكي تفضلي.
5: ماذا لو هي السياره تصلحت بواسطه العمال اساسا؟ هن صلحوها بايديهم ومشيوا فيها، حطوا لها قائد هن اختاروا ومشيوا فيها. نحن جربنا كثير اوقات اساسا يكون في اشخاص معينين ما بنعرف مين هن اصلا. نحن لما عم نحكي عن انتخابات، نحن عم نحكي عن انتخابات على مستوى اول شيء معمل يمكن، بعدين عم نحكي على محافظه، بعدين عم نحكي على كذا، وهي انتخابات بتاخذ وقت كثير. نحن هلا مرقنا سنتين، تمام؟ هدول السنتين شفنا فيهم تعيينات، برجع بعيد كلامي، شفنا فيهم تعيينات وفرض بالقوه، وشفنا رده فعل الشارع، تمام؟ فانا اليوم خلي بأشرك، لما بأشرك بصير أنا في عندي انتماء، بصير العامل بيهتم بالمؤسسة وبيهتم بالدولة وبصير قادر ينتمي لها أصلاً، ما بيدور على طرق للهروب منها.
1: حسنا رجعت المناظر من بدأ جديد. تفضل أستاذ.
6: مازن اسمان دار صحفي مستقل. قبل كان يتعين النقيب أو الأعضاء اللي تحته من النظام أو بالتزكية بالانتخابات بالتزكية، يعني أنه انتخبوا هذا الشخص. حاليا في مثالين يعني قريبين على هذا الشيء بدون ذكر اسماء، مثلا في عنا اتحادات ونقابات، كان في عنا شخصيه قامه كثير كبيره برا القطر وداخل القطر، رشح حاله للانتخابات، رسب بعد الغاء قرار، ما بدي اذكر القرار مشان ما ينعرف الشخص، الغاء قرار ونجح الشخص بعد ما لغوا له هذا القرار. والشخص كثير يعني اللي رسب الانتخابات العموميه، ف كتير كان يعني عنا أمل فيه إنه يطور لأنه معه شهادات وكتير كتير. وبالمثال الثاني كمان تعين شخص، مجموعة قلبت ضده، عملت حاجة بثقة، تاني يوم رجع. كمان ما بدي أذكر أسماء لأنه ما نحب فوت مهاترات. فكيف بدنا أو شو الآلية اللي ممكن نخلص من هذا الوضع في سوريا الجديدة؟
0: لو في قانون يحمي هدول الشخصين، لو في قانون يردع الأشخاص يلي هن عم يحاربوا القانون، عم يحاربوا الشخص الصحي اللي وصل، كان صار هذا الشيء؟
1: فهون كان صار هذا الشيء لو في قانون،
0: هاي انتخابات و

0: ديمقراطية وتعبير عن الرأي، بس القانون ما حماهن، القانون أصلاً فيه ثغرات، فما خلى الشخص المناسب يوصل للمكان المناسب، ولما وصل الشخص الغير مناسب خلى الغير مناسب، فبالتالي وين المشكلة؟ بالقانون ولا بالأشخاص؟
1: هلا أنا برجع بأكد موقفي اللي هو إنه القانون موجود، أنا عندي قانون إنه اليوم أنا هلا بفرض قانون، ما عندنا مشكلة هلا بنكتب قانون، بس مين حيطبقه؟ إذا أنت عم تفرضيه على الأشخاص، أو خلينا نقول إنه السلطات العليا أو اليد العليا هي عم تفرض تفرض تفرض تفرض، طب أنا إذا ماني شريكة أنا بتهرب، بضل بلاقي ثغرات، حضل لاقي ثغرات للأبد.
0: مالك شريك هو أنت إذا ما كنتي شريكة، بس هذا القانون يلي عم ينحط عم يعطيكي حقك، ما عم يفصلك تعسفيا.
2: خلصت مراضة قبل شوي بالمناسبة.
0: فبالتالي أنت رح تكوني رضيانة، بس عم تلمسي هذا الشيء بالواقع، مو بس عم تحكي وتعبري بدون اي نتائج.
2: طيب
0: شكرا،
2: شكرا كثير لكم، كفيتوا ووفيتوا، يعطيكم العافيه، ودائما نحن بنرفع راسنا بالشباب. وقبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق. يمكن بعد هالمناظره بنطلع بنتيجه بسيطه، وهي انه ما في خلاف على ضروره اصلاح القوانين والهياكل النقابيه، لكن السؤال الحقيقي هل لازم نستنى لحتى يكتمل هالاصلاح لحتى نرجع الحق لاصحابه؟ خلال السنوات الماضية كثير من النقابات ما كانت مجرد مؤسسات ضعيفة وبس، بل استشرى فيها الفساد والمحسوبيات بطريقة رهيبة، وتغولت فيها مراكز قوة وغابت عنها المحاسبة على الإطلاق، ما في محاسبة، وهذا الواقع ما لازم نتجاهله ولا نجمله. ما تضحك على حالنا، هيك كانت واقع النقابات على الأقل خلال 15 سنة الماضية، وبالحقيقة من 30-40 سنة. لكن نفس الوقت إذا كان هذا الواقع هو سبب تأجيل الانتخابات، فممكن نلاقي حالنا كمان بعد سنة وبعد سنتين وبعد 5 سنين بعدنا عم نقول مو هالساعة، بعدنا ما خلصنا الإصلاح، ما صرنا جاهزين. وهي شفنا قديش استنينا لحتى صارت أول جلسة لمجلس الشعب. والحقيقة إنه ما في مؤسسة بتصلح حالها وهي محرومة من مصدر شرعيتها. الإصلاح مهم، بس الإصلاح الحقيقي ما بصير بغرف مغلقة ولا بقرارات جاي من فوق، حتى لو كانت بعض القرارات مهمة. الإصلاح الحقيقي بصير لما يكون في أعضاء قادرين يغيروا قياداتهم ويحاسبوهم ويختاروا غيرهم إذا فشلوا. الإصلاح الحقيقي بيجي لما بتحسب قيادة النقابة الحساب للناخبين وبتخاف من مساءلتهم مو من اللي عينها. أكيد ما حدا بده انتخابات شكلية قولا واحدا، ولا انتخابات تعيد إنتاج الفساد نفسه قولا واحدا، ولا انتخابات ترجع رموز من النظام السابق لا سمح الله. ولهيك لازم يكون في ضمانات حكما وإشراف وتعديلات قانونية أساسية تحمي النزاهة بشكل عملي، لكن هالضمانات لازم تكون جسر للانتخابات مو بديل عنها. وإذا كانت سوريا اليوم عم تبني دولة جديدة، فما في سبب يخلي النقابات تكون آخر المؤسسات يلي بترجع لأصحابها. الانتخابات ما لازم تكون نهاية الإصلاح، لازم تكون بدايته، وما في حجة مقنعة هالمرة لتأخيرها. صح؟ نشوفكم بعد الفاصل. شكرا يا ملاك، شكرا.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي، الأستاذ عمار ديوب كاتب وصحفي وإعلامي، والأستاذ سليمان قرفان عضو المجلس المركزي لنقابة النقابة المركزية للمحامين، والدكتور أيمن عبود نقيب صيادلة ريف دمشق. أهلا وسهلا بكم. وبعد شوي رح ينضم لنا الأستاذ طوني دانيال، مهندس وكاتب سياسي من مصياف عبر الإنترنت. أهلا وسهلا فيكم جميعا. خليني أبدأ معكم قضية أساسية. نحن النقابات لهلا إذا يعني ملاحظين قليل ما عم نحكى فيها بالإعلام، ما حد عم بيجيب سيرتها، استقلاليتها، العزل النقابي، لأنه من فترة صدر قرار من نقابة الأطباء الأسنان وعزل مجموعة من الأسماء. نحن ما بنعرف إنكم صار في عزل ولا ما صار في عزل. كل هاي المسائل رح نتطرق لها بحلقة اليوم، بس بالأول خليني أبدأ من سؤال أساسي. النقابة هي الدفاع عن الأعضاء. اليوم هل النقابات مستقلة؟ ما الذي يعني هذا الاستقلال بالنسبة لكم؟ أستاذ سليمان.
5: حياكم الله، الله يبارك فيك يا رب. هلأ خليني يعني قبل ما أجاوب على سؤالك أرجع شوي لورا. اليوم إذا أنا بدي أرجع أحكي عن الدولة السورية ككيان سياسي، إيمة تأسست؟ تأسست عام 1920، بينما نقابة المحامين بحلب تأسست عام 1912. فنقابة المحامين بحلب كانت أقدم من
2: الكيان السوري نفسه.
5: الكيان السوري نفسه. أيضا نقابة المحامين بدمشق تأسست عام 1923، يعني زامن تأسيسها مع الكيان السوري أو الدولة السورية. شو بيعني أن هذا الكلام؟ بيعني أنه قديش النقابات هي نقابات عريقة، قديش يعني دورها فاعل بالمجتمع. وأبدا النقابات هي مش فقط لتنظيم شؤون المنتسبين إلها والإدارة شؤونهم أو الدفاع عن حقوقهم، هي في إلها دور أسمى من هذا الدور بكثير. هذا الشيء لمسناه سابقا بالنظامات قبل ما يعني يجيرها حزب البعث لصالحه. بعام 1980 النقابات وخصوصا نقابة المحامين
2: أضربوا،
5: عملوا إضراب، وقبل الإضراب هم يعني فاوضوا مع الحكومة لإلغاء حالة الطوارئ، إطلاق الحريات، الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولما صارت مجزرة جسر الشغور بعام 1980 أدى أو شافت النقابة أنه يعني ما في استجابة من النظام السابق، فدعت للإضراب العام، استجاب قسم كبير من
2: كانت أيامها النقابات بآخر استقلالها. هل أنتم اليوم مستقلين ولا لا؟ هذا سؤالي الأساسي.
5: هل اليوم إحنا للأسف إحنا استلمنا يعني إرث كثير مرهق وكثير متعب وكثير بده يعني شغل حتى إحنا نرجع النقابات لهذا الدور اللي كان منوط فيها.
2: هل هي مستقلة اليوم ولا لا؟
5: طبعا مستقلة.
2: مستقلة بأي معنى؟ شو معنى
5: كل يعني أنا بحكيك على نقابة المحامين، إحنا ما في حدا إله عندنا أي رقابة من أي نوع كان بقراراتنا. عندنا مطلق الحرية، ممكن إنه إحنا جرى تعييننا وهو وفق قانون تنظيم المهنة لعام رقم 30 لعام 2010 اللي يعني موجبه.
2: رح أرجع لهذا الموضوع. دكتور أيمن، أنتوا برأيكم مستقلين؟
6: إحنا مستقلين استقلال تام.
2: كيف؟
6: يعني نحن تقريبا في قوانين وفي أنظمة ناظمة للمهنة بالنسبة لمهنة الصيدلي. طبعا مهنة الصيدلي تختلف اختلاف كامل عن نقابة المحامين. يعني نقابة المحامين لها دور كبير بالمجتمع، فنحن بالنسبة لنقابة الصيدلي
2: انتو يمكن واحدة من أكبر النقابات بسوريا كمان.
6: طبعا
2: شيء 70,000
6: 71,000. طبعا في تقريبا 50% مزاولين و50% غير مزاولين. طبعا هذا بيرجع للإرث القديم اللي ما في تنظيم بين سوق العمل والخريجين بالنسبة للصيادلة. يعني أعداد خريجي كبيرة بينما سوق العمل يعني
2: بس
6: ما
2: يتحمل. وجه الاستقلال تبعكم شلون؟
6: وجه الاستقلال يعني النقابة هي عبارة عن مجلس. يعني النقيب ليس منفرد بالقرار، مجلس من 7 أعضاء اللي يقرر بالجلسة ينفذ طبعا بدون أي ضغوطات، بدون أي تبعية لأي كيان بالدولة.
2: شو رأيك أستاذ عمار الحكي؟
7: النقابات الحالية هي نقابات غير مستقلة، هي مجالس النقابات الحالية هي نقابات معينة، بس نقول معينة يعني غير مستقلة، لم ينتخبها الأعضاء. وحينما تكون مستقلة ينتخبها أعضاء سواء المحامين أو الصيادلي أو المعلمين أو الآخرين، أما حاليا فهي معينة وتقريبا هي تشبه النقابات السابقة أيضا بالتعيين. وبالتالي بالمعنى الدقيق هذه النقابات حاليا هي لا تعكس شؤون ومشاكل النقابة الأعضاء، وإنما تعكس رؤية السلطة. السلطة السياسية هي التي قامت بتعيينهم في كل النقابات بدون استثناء، لذلك لا نرى لمجالس النقابات صوتا، لذلك لا نرى مطالب، لا نرى موقفا، لا نرى حضورا، لا شيء حاليا، وهو يشبه كثيرا ما كان سابقا. لذلك أنا ضد فكرة التعيين بالكامل، يجب أن ينتخب الأعضاء. أما السفلي والفاسدين والكانوا ضمن يعملون وفق الأمن السابق والنظام البائد فهؤلاء إما هربوا إما ابتعدوا كلية إما إلى آخره.

لذلك النقابات يجب أن تكون مستقلة. النقابات ليست وظائف الدولة، النقابات يشكلها الأعضاء، وبالتالي هي يجب أن تكون منصوص عليها في الدستور. إعلان دستوري حاليا يقول

0: نقابية جميل جميل جميل.
1: بس خليني أشوف شو رأي الأستاذ توني كونه بيقولوا لي مش الحال نضمننا عند الإنترنت. أستاذ توني عندي الأستاذ سليمان عم بيقول نحن مستقلون بالكامل، أحد يتدخل فينا. الدكتور أيمن عم بيقول نحن مستقلون، نحن لا نأخذ قرار بشكل مفرد، نحن نأخذ قرار بشكل جماعي ولا يوجد تدخلات خارجية. الأستاذ عمار بيقول لا، هذه ليست مستقلة، هم معينون وبالتالي هم خاضعون لمن عينهم. أنت شو رأيك، نحن وين؟
2: يسعد مساكم جميعا. يعني أتفق جزئيا مع الأستاذ عمار، دائما التعيين يضعف المجلس. يعني المجلس ما أخذ شرعية من مجموع المهندسين أو الأطباء أو الصيادلة، بقى بصير تمثيل ضعيف، وبصير ضعيف بحشته قدام استقلاليته عن مؤسسات الدولة. يعني في قرار أي نقابة مرتبطة بمؤسسات دولة بدها تدافع عن حقوق النقابيين، كيف بدها تدافع عن حقوق النقابيين إن لم تكن مستقلة؟ يعني بنعرف بمصر نقابة المحامين أسقطت حكومة. نحن النقابات عندنا كتير ضعيفة وهزيلة.
1: استاذ توني
2: اثنين لم تتوجه حاليا نحو المجتمع.
1: نعم.
2: يعني بقول نقابة أو نقابة الصيادلة أين الدور للمنتسبين التعليمية للمجتمع؟
1: طيب أنت قلت تتفق جزئي، تتفق جزئيا، شو اللي ما بتتفق فيه مع الأستاذ عمار؟ لأن قلت جزئيا بعدين اتفق مع كل شيء.
2: هيكلية القوانين النقابية إذا بدنا نحكي فيها، إذا بتتنفذ عن طريق الانتخابات فهي مستقلة تماما.
1: اليوم انتخابات، اليوم تعيين.
2: بالنسبة للمهندسين، نقابة المهندسين بالنسبة لنقابة المهندسين، إذا بتطلع مثلا رئيس بلدية بياخد قرار، بتصير النقابة ضعيفة قدامه، ما قادر تتصرف معه. يعني النقابة ما عم تاخد دورها الأساسي والكبير. المفروض هي النقابات تكون هي المشرفة على قطاع النقابي بكل المفاصل الدولة.
1: جيد.
2: يعني اليوم بده يدافع عن المهندسين.
1: مش أستاذ توني، عندي صار اثنين مقابل اثنين، الأعضاء النقابة عم بيقولوا نحن مستقلون، حضرتك عم تقول نحن ما لنا مستقلين. حضرتك شو؟
3: لا انا هلا ما بدي اظهر.
1: انت شلون، انت شلون تحديدا شلون عم اللي عم بيقوله الاستاذ عمار انه انا شلون انت معين وانت مستقل؟ لما بيعينك حدا فانت بتتبع له.
3: تمام.
1: مو فانت شلون مستقل وشلون انت معين؟
3: تمام. انا ما بدي اظهر بدور المدافع عن الحكومه وعن القرارات الحكوميه. انا مصر على انه احنا نقابات مستقله واحنا معينين صحيح، لكن احنا اللي ما بيعرفه الاستاذ عمار وبجوز كثير من المشاهدين انه احنا اجينا من خلفيه انتخابيه. يعني اليوم المجلس، أنا بحكي عن نقابة المحامين، مجلس النقابة المحامين المركزي اليوم مؤلف من 11 شخص. الأستاذ محمد علي الطويل نقيب المحامين هو منتخب.
1: من؟
3: منتخب من المحامين، من محامين إدلب بالانتخابات اللي صارت بعام 21. الأستاذ محمد سلامة نائب النقيب هو جاب أعلى الأصوات بانتخابات حرة وديمقراطية وبدون تدخل من أي مكون كان. اسكندر الحسين، طاهر القاضي، رغيد،
1: هذول كانوا منتخبين قبل تشكيل هذا المجلس.
3: سقط النظام، سقط النظام وهم كانوا مجلس نقابة المحامين السوريين، ما كان حتى اسمه مجلس نقابة إدلب. أنا كشخص، أنا كمان كنت منتخب، وأنا شغلت منصب نقيب المحامين الأحرار من 2014 لعام 2018 لحين سقوط درعا بيد النظام. ولما طلعت على الشمال أنا كنت عضو نقابة مركزية بالانتخابات حرة، ورجع للفيديوهات وشوف شوف العملية الانتخابية شلون كانت.
4: النقابات الهيكلية تبعها اللي كانت منتخبة وقت قبل التحرير هي نفسها انتقلت إلى دمشق. يعني بداية كمحامين أو كصيادلة انتقلوا إلى حلب بداية التحرير، انتقلوا إلى حمص، انتقلوا إلى دمشق بعد التحرير. يعني هي نقابات منتخبة.
3: حتى بنظام الداخلي دكتور زيدون كان نقابة المحامين بالجمهورية العربية السورية مقرها المؤقت الشمال السوري والدائم دمشق. احنا هذا الشيء اللي اشتغلنا عليه مدار السنوات كلياتنا. فانه تيجي تقول لي انت معين، لا احنا ما جابتنا السلطة لانه اني فلان ولا انه فلان، لا لانه
4: انتقال.
3: احنا
4: يعني
3: احنا عمليا تم نقلنا من الشمال السوري بعد عمليات انتخابات
4: ديمقراطية 100%.
3: ارجع للفيديوهات كله موثق، يعني نقلت العربية ونقلت الجزيرة ونقلت كل القنوات، ما كان في تدخل لو انه 1% بالعملية الانتخابية، واللي كان يشارك بالعملية الانتخابية اكثر من 1400 محامي. هذا الشيء ما كان موجود
1: بظل. يعني سؤالي يعني راح اوجهه لك الاستاذ توني، يعني شو الحل؟ يعني هل اذا مو تعيين بدك انتخابات حرة ديمقراطية، انتخابات حرة ديمقراطية بدك انتخاب، بجوز ترجع تنتج نفس المنظومة اللي كانت موجودة، بجوز

0: تكون في محسوبيات
1: أكيد.
0: نرجع للأكيد تبع أكيد شوي بس إذا كان عم بيقولوا الأساتذة إنه والدكاترة إنه أخي نحنا أحسن شيء لقينا إنه اللي كان منتخب ديمقراطيا بالمناطق اللي غير خاضعة لسيطرة النظام المخلوع نحنا إجينا نفسنا، أنت شو رأيك؟
2: المناطق يعني بإدلب ولا بشرق حلب أيضا كانت النقابات بذاك الوقت خاصة في إدلب تعرضت النقابات لأكثر من مرة للضغط، وكان في هناك اجتماع 2020 وتم فض الاجتماع تبع النقابات 12 نقابي وعينت مجالس النقابات بإدلب، ومع ذلك وعينت مجالس انتخابات لأن من أجل ضبط النقابات ومنع من التعبير ومنع من تقديم رؤاها وبرامج الآخرية، وبالتالي أصبحت النقابات في إدلب هي ممثلة لهيئة تحرير الشام حينذاك. الآن نحن انتقلنا إلى، وطبعا يقال أيضا لحكومة الإنقاذ، وحكومة الإنقاذ كانت هي مسيطرة عليها من قبل هيئة تحرير الشام كي لا يعني نتخلص من هذه المسائل. الآن أنا أصبحت دولي، هيئة تحرير الشام صارت سلطة، والآن لدي دولي. كان هناك 1700-1500 محامي انتخبوا، الآن أنا عندي مئات الألوف، وبالتالي عندي مدن بأكملها إلى آخره. أنا عندي الآن ربما اتحاد العام. طيب والنقابات في المدن ماذا نفعل بها؟ النقابات على هذا النحو لا تعكس
0: شو بديله؟
2: سوى رئيس السلطة. البديل الوحيد. تحججت السلطة بأشكال، هناك الشرعية الثورية، الآن تقول السلطة نحن الآن ضمن إطار الشرعية الدستورية. الشرعية الدستورية تقول في الانتخاب ولا تقول أن يؤتى بمجالس نقابات من الشمال إلى دمشق أو إلى درعا أو إلى آخره. هذا أمر تعييني. هذا
0: أنت
2: أمر
0: مقتنع أن الآن أن الانتخابات ممكنة؟
2: طبعا ممكن. الآن الحجة كانت أن الانتخابات غير ممكنة بالأشهر الأولى. طيب الآن أصبحنا نقترب من عامين. طيب. لنفترض أنا ضدهم، ضد التعيين بأكمله بكل مجالات الدولة، ضد التعيين. أنا مع الكفاءة. بموضوع النقابات لأنها مستقلة يجب أن ينتخب الأعضاء. الفاسدين من هم؟ في مجالس النقابة استبعدناهم، نأتي بناس آخرين عبر الانتخاب وانتهى الأمر، كي يمثلوا مصالح الناس، كي يمثلوا المعلمين إلى آخر معلمين إلى آخر. خلينا نحكي كمان. وبالتالي أنا أرى الآن سنة ونص، سنة وثمان شهور كان يفترض أن يفعلوا شيئا من أجل عملية الانتخاب. طالما لم يفعلوا إذن هم يخدمون السلطة في إطار هذه النقابة.
0: جميل. بدي أروح للأستاذ عمار وللدكتور أيمن. عم بيقولوا لي أستاذ عفوا استماع، عم بيقول هو أنه صار سنة ونص، صار لازم يصير في انتخابات، عزلوا يلي فاسدين وعملوا انتخابات، ليه ما عم تعملوا عزل بعدين انتخابات؟
3: طيب بس خليني أعلق على جزئية واحدة على موضوع أنه حكومة الإنقاذ تدخلت بالشمال، وهذا كلام أبدا ما صار وعالي عن الصحة. النقابات بالشمال من لحظة تأسيسها للحظة السقوط لم تتدخل بها أي جهة كان، وارجع للفيديوهات وهذا الشيء كله موثق وممكن أثبته بالدليل القاطع. هلا انه اني قولا واحدا، النقابات ولا بتستقيم الا بانتخابات، احنا متفقين على هاي الجزئيه، ما عندنا خلاف على هذا الامر. لكن هل اليوم البيئه مهيئه؟ قولا واحدا لا.
0: ليش؟
3: اول شيء اني كنقابه محامين ما فيني، اذا بدي اعدل قانون تنظيم المهنه اليوم، اني في عندي نص ملزمني انه ما فيني اروح دعوه لانتخابات الا عن طريق عضو قياده قطريه، اللي هو عضو قيادة فرع الحزب بكل محافظة، اللي هو بده يدعو للمؤتمر النقابة.
2: هو الحزب هذا اللي تكلم عنه
3: يعني
2: معناته غير موجود،
3: معناته اذا بدي اروح
2: الانتخاب
3: يا سيدك
2: ونضع نظام داخلي.
3: انا والله ما قاطعتك،
0: انتم متوقعين انه الجمهور سمعكم هلا مثلا بدك تروق عليه استاذ؟
3: انا ما قاطعتك استاذ عمار ولا بدي قاطعك، عرفت؟ ما بدنا اياها نحولها لمهاترات، احنا بدنا
0: روق علينا. اللي عم يحكيه مزبوط، عم بيقول لك انه حتى يمشي الحال بدي انا فرع الحزب. طب فرع الحزب راح، مين بده يسوي لها؟
3: مين بده يسوي له؟
0: بدي قانون جديد.
3: انا اليوم عم بشتغل على تعديل قانون تنظيم المهنه. هذا القانون قريبا راح يكون جاهز وراح نحطه بعهده مجلس الشعب. هاي الجزئيه الاولى. الشغله الثانيه، اليوم انا اذا بدي ادعي الانتخابات، انا بدي اكون مهيئ البيئه اللي تكون مناسبه، انا بدي اعمل فيه تكافؤ فرص. انا لليوم ما عدت المشطوبين امنيا،

0: لحد اليوم احنا عندنا ارهاق كبير جدا من الاعداد الهائله اللي تم شطبهم لاسباب امنيه.
1: قديش العدد؟
0: العدد اليوم اللي تم اعادته صار متجاوز 3000، وبعد بعد اكثر من 2000 محامي لليوم ما انتهت.
1: شو وضع المشطوبين عندكم وعادتهم؟
2: المشطوبين تم اعاده قسم، وقسم بعده مهاجر خارج البلد، يعني بيرجع بنشيله بالشطب. بس هلا النقابات تقريبا باكملها تم تشكيل لجنه قانونيه لوضع قانون جديد، نظام داخلي للنقابات من ضمنها نظام الانتخابات. مثل ما تفضل الأستاذ، عقد المؤتمر للانتخابات يحتاج، إذا بدنا نطبق القانون الحالي، يحتاج إلى عضو قيادي قطري اللي هو كان مسؤول عن المنظمات،
1: مكتب المنظمات.
2: فهذا ملتغي يعني. لذلك يعني طبعا نحن كلياتنا مع الانتخابات قولا واحدا مثل ما تفضل الأستاذ.
1: إمتى الانتخابات فيك تقولنا؟ تقريبا
2: هلا تقريبا يعني نحن حاليا رغم كل شيء نحن بمرحله انتقاليه.
1: طيب صار ما لنا سنتين يعني.
2: ايه تمام. في طيب. تحديد مدي للمرحله الانتقاليه
1: في
2: يعني
1: كمان. خليني ارجع لك
2: هاي النقطه. يعني حاليا بكل نقابه في لجنه قانونيه تعمل على تشكيل قانون جديد للنقابات، ورقم واحد هي الانتخابات وطريقه الانتخابات.
1: بس
2: واللي نرجع للمشطوبين من زمن النظام البائد، يعني تقريبا ما رجع 50% منهم، وارقام هائله. رغم هيك عنا انتقاء من اللي كان اللي بأيديهم دم يعني، ومن اللي شاركوا ومن اللي كذا، كمان هدول لازم يتم عزلهم يعني.
1: بس انت ليش ما تروق؟
0: انا مروق. بس انا خليني يعني بس
1: خليني اروح للتقرير لعند الزميل ماهر. بنشوف التقرير وبنرد ونرجع وبنروق مع بعضنا.
3: مرحبا بكم مشاهدينا. الحركة النقابية السورية رحلة قرن من التحولات. لم تولد النقابات في أروقة السياسة، بل في قلب الثورة الصناعية. فقد دفعت ظروف العمل القاسية العمال إلى تنظيم أنفسهم للدفاع عن الأجور وتقليص ساعات العمل وتحسين شروط السلامة والكرامة الإنسانية. مع مطلع القرن العشرين أصبح التنظيم النقابي معترفاً به دولياً، ورسخت منظمة العمل الدولية مبادئ حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية باعتبار النقابات شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية. عرفت المدن السورية منذ قرون الطوائف الحرفية التي نظمت شؤون المهن والأسواق، لكنها كانت مختلفة عن النقابات الحديثة التي نشأت لاحقاً للدفاع عن حقوق العاملين. مع توسع الصناعة في بدايات القرن العشرين بدأت تتشكل النقابات العمالية والمهنية الحديثة لتصبح أحد أبرز مكونات المجتمع المدني السوري في ذلك الوقت. لم يقتصر دور النقابات على المطالب المهنية، ففي الإضراب الوطني الكبير عام 1936 شاركت النقابات والتنظيمات المهنية إلى جانب القوى الوطنية في العصيان المدني ضد الانتداب الفرنسي لتغدو شريكا في معركة الاستقلال. بعد الاستقلال شهدت الحركة النقابية السورية مرحلة من الحيوية والاتساع، فأجرت انتخابات وقادت إضرابات وأسهمت في تطوير وتشريعات العمل، وأصبحت صوتا مؤثرا في الشأن العام. لم تعد النقابات مجرد مؤسسات خدمية، بل أصبحت منابر للحوار حول القضايا الوطنية والمهنية، وأسهمت في تطوير التشريعات والدفاع عن الحقوق والحريات. شكل وصول حزب البعث إلى السلطة نقطة تحول في علاقة الدولة بالنقابات، فبدأت إعادة هيكلة التنظيم النقابي ضمن نموذج يقوم على المركزية ويمنح السلطة دورا متزايدا في إدارة الحياة النقابية. بعد انقلاب حافظ الأسد عام 1970 تعززت مركزية القرار، وازداد ارتباط النقابات بالبنية المؤسسية للدولة تحت هيمنة البعث، في حين تراجع تدريجيا هامش المبادرة المستقلة واتسع نسبيا دورها الخدمي والإداري. في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات اتخذت بعض النقابات المهنية مواقف علنية دعت إلى سيادة القانون وإنهاء حالة الطوارئ وتوسيع الحريات العامة، وشاركت نقابات في مقدمتها. المحامون والمهندسون والأطباء شاركوا في إضرابات وبيانات احتجاجية شكلت إحدى أبرز محطات العمل النقابي المستقل في تاريخ سوريا الحديث. سرعان ما اتخذ الاستبداد حزمة إجراءات عرفت بمذبحة العمل النقابي، فأصدر حافظ الأسد في 9 نيسان عام 1980 مرسوما بحل جميع النقابات المهنية المختلفة.

0: طرق بالرجعية وفق رواية النظام. عينت قيادات جديدة وعدلت الأطر الناظمة لعمل النقابات ليترسخ نموذج نقابي تحت الهيمنة واستمر لعقود طويلة. مع التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في كانون الأول عام 2024، دخلت النقابات مرحلة انتقالية جديدة، وفي عدد من القطاعات شكلت مجالس أو لجان مؤقتة لإدارة المرحلة، ريثما تتضح معالم المرحلة التالية. اليوم يعود السؤال الذي رافق نشأة الحركة النقابية قبل أكثر من قرن: كيف تبنى نقابة مستقلة ديمقراطية وقادرة أيضا على تمثيل أعضائها؟ سؤال لا يتعلق بمؤسسات بعينها، بل بدور النقابات في بناء دولة القانون وحماية الحقوق وتعزيز الحوار الاجتماعي في سوريا الجديدة.
1: شكرا زميل ماهر. قبل ما اروح الساده الحضور هنا، استاذ توني سريعا، انت سمعت اللي قاله استاذ عمار واللي قالوه الاساتذه، عم بيقول لك انه لحتى نسوي انتخابات نرجع اللي انفصلوا التعسفيه من قبل النظام على قواعد امنيه، عم بيقول لك انه حزب البعث بده يتدخل، موجود بالقانون دوره بالانتخابات. طب انا شو بدي اعمل انتخابات في ظل هذين المسألتين؟ خلينا نخلصهم وبعدين ونعمل القانون، وخلينا نعمل بعدين انتخابات. انت شو رايك
2: دكتور زيدون؟ بس انا بدي احكي مع الاستاذ سليمان. عندنا بلادية تغير مجلس فرع نقابة المحامين، كيف تغير ومين غير ومين رشح الأسماء؟ اثنين، كل النقباء المهن العلمية عم ياخذوا قرارات تنفيذية، لازم يكون هالقرارات ياخذوها المجلس التنفيذي المعين من قبل المحافظات. مثلا بالمهندسين لازم يكون 50 شخص بالمجلس المركزي، هن اللي بياخذوا القرارات. انه عم ياخذوا كل هالقرارات وفي ترشيحات وتغييرات، انه عم يقول مستقلة أبداً، مين رشحهم الأسماء بنقابة المحامين بلادية اللي تغيرت لتاني مرة؟ طيب خلي يجي لنا أستاذ سليمان يرشحهم الأسماء، ونعرف مين رشح الأسماء.
1: بس ما جاوبني يعني على سؤالي، رجع فكر بالسؤال، رح أرجع لك بعد شوي، وأنت بفيك تحتفظ بحق الرد بس بعد ما أسمع شوي الحضور. في حدا من الحضور حاب يعلق عليه سمعانينا؟ تفضل يا أنسة.
3: دينا صالح، طالبة أعلام. سؤالي لك أستاذ، ما هي النصوص التي تعيق استقلالية النقابات؟
4: النقابات الحالية غير مستقلة. تكون مستقلة كما أشرت قبل قليل بإعلان دستوري، الإعلان يضمن حرية واستقلال النقابات. حاليا نحن ومنذ الستينيات ليست لدينا أي شيء اسمه استقلال
1: بس النقابات. بس أستاذ عمار اسمح لي هنا الداخل شوي، سؤالها المهم جدا، لأنه هي عم بتقول في عندك نص الإعلان الدستوري بيقول لك مفروض لكن الإعلان الدستوري مو هو القانون، الإعلان الدستوري بده قانون، القانون اللي موجود اليوم هو القانون اللي عم تحكي عنه اللي من الستينات يلي ما بيعطي استقلال. شلون بنحل هذا الثغرة؟
4: الآن سقط القانون، حزب البعث لم يعد موجودا، النقابات
1: بس ما في قانون بديل.
4: النقابات يشكلها الشعب، ينتخب نقابيين بهذه المهنة أو تلك أو الرابعة أو الخامسة، ينتخب النقابيين ويجري الحوار والنقاش، وهذا الحوار والنقاش يأتي، اسمحت لي
1: تفضل،
4: وهذا الحوار والنقاش يؤدي إلى وضع قانون جديد، وبالتالي يشارك الأعضاء في وضع القانون الجديد، وهذا القانون الجديد ينظم شؤون الناس، ويجب ألا تتدخل السلطة لا التشريعية ولا التنفيذية في وضع هذا القانون. أيضا لكل نقابي، النقابات يجب أن تشكلها النقابات وليس المجلس التشريعي. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأنه يستند إلى نص دستور، في أي دستور في الدولة الحديثة النقابات فوق أعمال مجلس الشعب الذي يتكلم عن القوانين وإلى آخره. مجلس الشعب نفسه هو جزء من النظام السياسي للسلطة السياسية، أما النقابات أو الاتحادات أو الفلاحية أو الطلابية أو غرف الصناعة والتجارة، إلى هذه أعمال يشكلها الناس، هذه نقابات يشكلها الأعضاء، ويضعون النظام الداخلي ويضعون الأهداف ويضعون ماذا يفعلون. ولذلك نحن نصر على حريتها أن تكون حرة في عملها، في تشكيل النقابي، في تشكيل النظام الداخلي، القانون، النظام الداخلي، القانون إلى آخره. أعمالها هل هي مهنية، هل لها دور سياسي؟
1: خلينا نسمع دكتور أيمن وبعدين أستاذ سليمان.
5: هلا يعني لحد الآن حتى المنتسبين عنا بالنقابة يوميا عم نكتشف منتسبين مزورين. آخر حالي حتى نشرتها أنا على الإعلان. هلا يوميا عندي دراسة لكذا منتسب، عندي 10-15 منتسب، مراجعة الأوراق.
1: بالتالي هذول المنتسبين
5: منتسبين. آخر شخص اكتشفنا التزوير تبعه حاصل على شهادة تاسع، راسب تاسع.

0: مع ممارس للمهنة من عام 2019. فأنت على أي أساس بدك تعمل انتخابات لهيك أشخاص موجودين معك؟
1: شو الأساس ليمان؟ أنت سمعت
0: هاي النقطة بس يعني فضل. بس مشان نكفي إنه وضع القانون، نحن في طور وضع قانون، في لجنة قانونية هلا مؤلفة من 7 أشخاص عم بتوضع قانون جديد. البند الأول هو الانتخابات، فنحن ما ضد الانتخابات يعني.
1: مفهوم. أستاذ سليمان شو أنت سمعت شو سألك الأستاذ طوني وسمعت شو حكى الأستاذ عمار؟
2: تمام. هلا يعني بعجالة بالنسبة للأستاذ طوني، إحنا كمجلس نقابة مركزي عم نتابع يعني كل عمل الفروع، أو عم نعمل يعني تقييم دائم للفروع. وتغيير مجلس فرع اللاذقية هو يعني نتيجة الشيء اللي وصلنا له، أنه يعني ما كان المجلس السابق هو على الشيء أو الطموح اللي إحنا نطمح له بالنسبة لموضوع المهنة. وبالنسبة للأسماء يعني
1: بس خليني أسألك، مين اللي قرر أنه ما كان على مستوى؟
2: إحنا يعني عم تجينا شكاوي نقابة المحامين،
1: فأنتوا حليتوا للمجلس،
2: فإحنا يعني بشكل النقيب لجنة للتحقيق بهاي التجاوزات. إذا كان في تجاوزات بيطلع يعني وفد من النقابة بيعد تقرير للأستاذ النقيب، بشوف أنه إذا كانت هاي الشكاوى محقة فهو بده يتخذ قرار بحيث أنه هو يقوم العمل. وهذا الأمر تم باللاذقية، وحاليا يعني حتى بالقريب العاجل راح أشوف أنه في تغييرات كاملة. وأنا شخصيا كنت الأسبوع الماضي مكلف بهاي المهمة، وعندي استكمال للتحقيقات بالأسبوع الجاي على مجلس ثاني.
1: طيب هل هو قانوني أنه المجلس المركزي يحل مجلس نقابة؟
2: حاليا طبعا بظل غياب الانتخابات ووجود الهيئات العامة.
1: أستاذ عمار يخاف كثير إذا أنتم بالمركز صرتوا عم بتحلوا.
2: يا صديقي يا صديقي، والله أنا حكيت لك شغلة، أنا عم بقول لك إحنا عندنا إيمان مطلق بالانتخابات، وأنا عم بحكي لك إنه النقابات ما تستقيم إلا بالانتخابات. لكن هل هي اليوم واتية؟ قولا واحدا لا. اليوم أنا إذا بدي أروح الانتخابات وفق القانون الموجود فيه والقانون الحالي، أنا بدي أعيد المنظومة السابقة نفسها. خذ على سبيل المثال أحد رؤساء مجالس الفروع وقت التحرير عنده 150 مدرب، رغم انه قانون تنظيم المهنه بيسمح لك انت كاستاذ تستضيف مكتبك مدربين فقط.
1: عنده 150
2: 150. فاني اذا بدي اروح اليوم لاجراء انتخابات، هاي ال 150 هم كتله واحده صبوا لهذا الاستاذ، فعمليا ما في مجال. انت رجعت المنظومه نفسها، احنا مو متمسكين بموضوع انه المنصب ولا الكرسي اليوم، لكن احنا امانه بين ايدينا. أني بتطلع أنه أسترد، يعني أنا بلشت مداخلتي بدور النقابات سابقاً قبل ما يحرف حزب البعث. أني هذا الشيء اللي بطمح له، أنه اليوم إحنا فعلاً بدنا النقابات ترجع تأخذ دورها الصحيح والدور اللي منوط فيها. أنا اليوم بدي نقابة تكون قوية، وبدي إياها تكون رقابة على كل، مش بس على على يعني على المنتسبينها، بدي إياها على سيادة القانون، على حقوق الإنسان، على كل شيء. لكن اليوم أنت تعال اجبرني.
1: أنت مع انتخابات ديمقراطية؟
2: 100%.
1: متى ستحدث؟
2: ما بتوقعش انه يمضى العام القادم وتكون الانتخابات بعدها ما تمت. اليوم كل الوزراء،
1: يعني انا اذا استضفتك بعد 12 شهر من هسه، نعم، راح تكونوا منتخبين ديمقراطيا
2: 100%. انا واثق من هذا الكلام.
1: وتوجه ما استضيفك انت، استضيف حدا ثاني معناه.
2: توجه الحكومه انه هو اجراء الانتخابات باقصى سرعه، لكن اليوم في معوقات كبيره جدا يا اخو. بالنسبه لموضوع اجراء الانتخابات مستحيل. اليوم انت الزمني بانتخابات، خذ المجالس السابقه نفسه اللي كانوا فازين. دكتور زيدون، النظام المجلس السابق يعني راح انه اعطى فرصه للي ما بده يخدم خدمه العلم انه يجي ينتسب لنقابه المحامين.
1: عفوا شلون هي؟ مثلا
2: يعني انت ما يعني انت خريج حقوق مطلوب للخدمه الالزاميه وما بدك تخدم خدمه الزاميه، فتعال انت سجل بنقابه المحامين مبلغ 400,000 ليره سوري، هو مبلغ زهيد جدا، وبتتاجل سنتين. فعمليا ارهقت النقابات باعداد كبيره، هم ما عندهم قناعه اصلا بالعمل النقابي. قبل بدايه الثوره كان تعداد اكبر نقابه هي نقابه محامين حلب، كان تعدادها بحدود 8,000 محامي. اليوم دمشق وريف دمشق تجاوزن الضعاف مضاعفة لفرع حلب. ليش؟
1: قديش صار
2: اليوم دمشق؟ اليوم نحكي احنا عن 18,000 محامي، وريف دمشق 14,000 محامي. فصار حتى في تغيير ديموغرافي بالنقابات. شو السبب؟ انه اني اخي ما في عندي مجال اهرب من الخدمة الالزامية الا اروح باتجاه اسجل نقابة المحامين، مبلغ بسيط وباخذ تأجيل سنتين. هذا الشيء كان يعني بالمحافظات بالشمال السوري ما كانوا مضطرين له الشباب، لانه كان في مجال انه اني بطلع من منطقة سيطرة الحكومة بروح سيطرة المعارضة، وبالتالي ما بنتسب للنقابة. فما انتسب للنقابة الا الشخص اللي مقتنع بالعمل.

0: عمل النقابي. اليوم يعني فرع ريف دمشق ودمشق فيه آلاف هم جاءوا للنقابة لأنه ما كان عندهم خيار ولا هم مقتنعين بالعمل النقابي.
1: في حدا تفضل أستاذ باختصار إذا سمحت عرف عن حالك.
2: يعطيك العافية. محمد الخطيب صحفي مستقل. هلا أنا بعد ما تخرجت زرت اتحاد الصحفيين فرع اتحاد الصحفيين بدمشق وأجريت لقاءات ودية. أجريت لقاءات ودية مع العاملين من الاتحاد عنا وحكوا لي عن تجربتهم السابقة إنه كان يجي من الدولة وفرع المنطقة يطلب معلومات الصحفي الفلاني هو عضو بالاتحاد وهن إن كانوا مثل الشاطرين يسلمون معلومات. اليوم نحن بنقاباتنا الجديدة كيف بدها تحمي النقابات أعضائها من المساءلة الأمنية أي شيء يعني يطلبوه.
1: انت وجهته للأستاذ سليمان بس بدي أخذ تعليق سريع من عمار. سريع كثير عمار مو تسترسل. أعطيني 10 ثواني شو بدها تحمي النقابات الجديدة المعينة اليوم الناس من المساءلة الأمنية.
3: النقابات الحالية ما بتحمي حدا.
1: هيك رأيك؟
3: ما بتحمي حدا.
1: شو رأيك؟
3: النقابات الحالية معينة من السلطة ستحمي مصالح
1: أنا السلطة. أنا توقعت هذا الجواب مشان هيك سألته. أنت برأيك أنتوا اليوم إذا في حدا تساءل أنتوا بتحموه؟
0: أعوذ بالله إحنا يعني بوابنا مشرعة 24 ساعة والله صباحا ومساء وبأي وقت إحنا جاهزين لخدمة أعضائنا بالدرجة الأولى وما عم نسمح بأي تجاوز على أي محامي.
1: طيب خليني أقول لك إنه أحد المحامين سيد إياد من ريف نقابة محامين ريف دمشق هو من جرمانة فصل بطريقة الآن أو يفصل الآن بطريقة تستشعر الناس أنه وكأنه على أساس سياسي لأنه هو غير مؤيد للحكومة اليوم. هو من خلفية جرمانة وإنه تعرف شو معنات هذا الكلام. أنا هاي رح أتركه بعهدتك وشوفوا أنه هل أنتوا رح تحموه ولا لا. وقبل هيك
0: يا سيدي ارجعوا لقرارات مجلس النقابة المركزي بالنسبة لقرارات الشطب وشوفوا عمليات الإنصاف.
1: خلينا نشوف وراح أطلب من سيد إياد يراجع المكاتب المركزية ويتأكد. سيد إياد شعراني راح أقول اسمه خلي يراجع النقابة المركزية ونشوف إنه يظلم أم لا يظلم. دقائق فاصل قصير ونعود خليكم معنا.

أنا بكم مشاهدين في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نستهلها بأبرز العناوين. بوتين يؤكد للرئيس الشرع رفضه للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، ومناقشات ثنائية حول إعادة تنظيم قاعدة حميمين في اللاذقية ومرفأ طرطوس. مشيخة عقل دروز لبنان ترفض تصريحات الهجري وربط الطائفة بإسرائيل، أتصفها بالمتطرفة وتشدد أنهم جزء من محيطهم العربي والإسلامي. سلطات الاحتلال تفرج عن 3 مختطفين سوريين وآخر كويتي اعتقلوا قبل أشهر جنوبي البلاد، وقوة إسرائيلية تتوغل في طرنجة بريف القنيطرة. وزير الخارجية التركي يقول إن أنقرة ستراقب تنفيذ اتفاق دمج قسد، ويشير أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة.

0: في التفاصيل، بحث الرئيس أحمد الشرع في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. أفادت رئاسة الجمهورية أن الرئيس بوتين أكد رفض روسيا للاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات التي تمس سيادة سوريا، مع الإشارة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، في حين أشار الكرملين إلى أن بوتين والشرع أكدا أهمية مذكرة التفاهم المتعلقة بإعادة تنظيم قاعدة حميمين في اللاذقية ومرفأ طرطوس. كما أكد بوتين على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق استقرار طويل الأمد وإعادة الأمر. أرحب بضيفي ديمتري بريجع، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية، معي من موسكو. أهلا ومرحبا بك سيد ديمتري. بداية اليوم، كيف تقرأ دلالة هذا الاتصال الهاتفي بين الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير بوتين، خاصة في هذا التوقيت بالتحديد؟
1: مساء الخير، تحياتي لكم السادة المشاهدين. أعتقد التوقيت مهم، طبعا هو ملف تم قصد أو انتهاء يعني وجود قوى سوريا الديمقراطية، وأيضا محاولة إسرائيل التدخل في الشؤون الداخلية السورية والتوغل داخل الأراضي السورية لا سيما في الجنوب. اليوم الموقف الروسي وحتى السابق كان مع وحدة الأراضي السورية وعدم تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية السورية، كون روسيا تنظر إلى الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية كتهديد لأمن المنطقة وتهديد لوحدة الأراضي السورية. وهذا الموقف كان واضح من وزارة الخارجية الروسية ومن وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي تحدث بأن يعني تدخلات إسرائيلية هو أمر غير مسموح به. لذلك اليوم هذا الموقف من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين داعم لجهود الدولة السورية والرئيس السوري أحمد الشرع بمسألة توحيد الأراضي السورية والجهود السياسية والدبلوماسية التي يتم العمل عليها إن كان بين الطرفين أو حتى داخل الأراضي السورية، كون هناك اليوم يعني صفحة جديدة تعمل عليها سوريا في العلاقات مع الخارج، كما أيضا في حل المشاكل الداخلية، كانت مع ملف حل ملف قوات سوريا الديمقراطية أو حل ملف التوغل والتدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية.
0: في هذه النقطة بالتحديد التي أشرت إليها بما يتعلق برفض الاعتداءات الإسرائيلية اليوم، كيف يمكن فهم هذا الموقف الروسي عموما؟ إلى أي حد أيضا يعكس تأكيد بوتين رفض هذه الاعتداءات على رغبة روسية، دعنا نقول، في تعزيز التنسيق اليوم مع سوريا أمنيا وسياسيا؟
1: يعني أمنيا وسياسيا وحتى عسكريا هناك رغبة فعالية. يعني ننسى هناك ما زالت سوريا لديها أسلحة شرقية، وروسيا تعمل على تدريب الجيش السوري وعلى إعادة تأهيل الجيش السوري بما يخص يعني حتى هيكلية الجيش السوري والعقيده وملف العقيده العسكريه ووجود الدور العسكري الروسي في سوريا وتحوله الى مراكز تدريب وليس لمهام هجوميه كما كان سابقا في عهد نظام الاسد الذي سقط. لذلك اليوم هناك صفحه جديده في العلاقات ما بعد انتصار الثوره السوريه والتحول الذي شهدته سوريا منذ عام 2024، واليوم الصفحه التي تعمل على الصفحه الجديده التي تعمل عليها سوريا لتوحيد الاراضي السوريه. وهو أمر واضح أنه هناك رغبة فعالية لروسيا بنجاح الحكومة السورية في الملفات الداخلية، كما أيضا يعني هناك انتقاد واضح للسياسات الإسرائيلية التي تحاول تدخل في الشؤون الداخلية السورية وتوغل في الأراضي السورية واستغلال ملف الجنوب لمحاولة لزعزعة استقرار وحدة الأراضي السورية وتدخل في الشؤون الداخلية.
0: طيب اليوم سيد ديمتري، ما الذي يعنيه عودة ملف قاعدة حميمين ومرفأ طرطوس اليوم إلى المباحثات التي جرت اليوم بين الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير بوتين، رغم التوصل سابقا إلى مذكرة تفاهم بشأنهما؟ سيد ديمتري، هل تسمعني سيد ديمتري؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد ديمتري بريجع، مدير وحدة الاتصال والدراسات العربية، معي من موسكو. رفضت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان تصريحات حكمة الهجري والتي تحدث فيها عن ارتباط الدروز بإسرائيل، مؤكدة أن هذه المواقف لا تعكس حقيقة الطائفة.

0: ولا تنسجم مع ثوابتها الدينية والتاريخية. وقالت المشيخة في بيان إنه من غير المقبول إطلاقا وضع الموحدين الدروز في شراكة مصطنعة مع دولة إسرائيل، أو القول إنهم جزء لا يتجزأ منها، أو أنهم مشتركون معها بالعقيدة ومعنيون بالحفاظ عليها. واعتبر البيان أن الحديث عن علاقة من هذا النوع يمثل انحرافا مفتعلا وتماديا متصاعدا في جرح الوجدان الدرزي. وأكدت مشيخة العقل أن الموحدين الدروز يشكلون جزءا لا يتجزأ من محيطهم العربي والإسلامي، وأن تاريخ الطائفة يقوم على الدفاع عن أوطانها والاندماج في إطار الدولة الوطنية القائمة على الشراكة والاستقرار. وأضافت أن تصريحات الهجري أيا كانت دوافعها لا تمثل حقيقة الموحدين الدروز، كما شددت المشيخة على ضرورة التعامل مع أوضاع السويداء من خلال التعقل والمواقف الحكيمة والشجاعة، مؤكدة أن حماية حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لا تتحقق عبر المواقف الانقلابية أو دفع الناس إلى التهلكة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن 4 مختطفين كانت قد اختطفتهم خلال الأشهر الماضية، 3 منهم من أبناء محافظتي القنيطرة وريف دمشق، إضافة إلى رجل من الجنسية الكويتية كان قد اختطفته قوات الاحتلال قبل عام من قرية الحميدية بريف القنيطرة.
1: أنا مهر الطحان ابن عمو المعتقل الغازي الطحان، أخذوه بالضبط بتاريخ 14/4 مصباح يوم سبت، واليوم طلع يعني تقريبا 4 شهور و12 يوم. الحمد لله صحته وعافيته كويسه، ان شاء الله العاقبه عند بقيه المعتقلين والمعتقلين السوريين وغير السوريين ان شاء الله حتى الغزاويين.
0: كما أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت ب3 قذائف تلة باطل الوردة قرب بلدة بيجن بريف دمشق الغربي. كما أفاد مراسلنا بتوغل قوة الاحتلال في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وداهمت منزلا وفتشت، وقد سبق هذا الاستهداف توغل في قرية جملة بريف درع الغربي تزامنا مع انتشار قوة من المشاة بين منازل السكان وتحليق طائرات مسيرة للاستطلاع والتصوير فوق المنطقة. أفادت مصادر إسرائيلية لموقع المونيتور بوجود انقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن السياسة تجاه سوريا بالتزامن مع توجه للتخلي عن مواقع عسكرية احتلتها إسرائيل جنوبي البلاد. وفقا للمصادر تسعى إسرائيل إلى تهدئة التوترات مع كل من سوريا وتركيا، مشيرة إلى أن الاتصالات الأخيرة بين الجانبين السوري والإسرائيلي تعكس تراجعا عن الموقف الإسرائيلي العدائي السابق تجاه دمشق. أضافت المصادر أن هذا التحول يعكس رغبة في استرضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمل الحصول على دعمه لبنيامين نتنياهو في أي استحقاق انتخابي مقبل.

أفاد وزير الخارجية التركية كانفيدان بأن بلاده ستراقب مدى انعكاس إعلان دمج قوات سوريا الديمقراطية على أرض الواقع، مشددا على أن التنفيذ العملي سيكون المعيار الأساسي لتقييم هذه الخطوة. وقال فيدان إن مهمة تركيا هي التصرف بمهنية والتحقق من انعكاس هذا الإعلان على الواقع، وشدد فيدان على أهمية الحفاظ على هوية الأكراد وحقوقهم بالتوازي مع صون وحدة سوريا الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها. وأشار فيدان إلى أن وجود قسد في المنطقة كان لفترة طويلة، موجها

ضد تركيا، موجها ضد تركيا وليس ضد سوريا فقط، معربا عن أمله في أن تتم معالجة هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة عبر التفاهم المتبادل والحوار والسلام. وبحسب فيدان فإن البيان الصادر في دمشق بشأن قسد يحمل طابعا إيجابيا من حيث المضمون، لكنه شدد على أن التطبيق العملي لما ورد فيه سيجعله إيجابيا للغاية. رحبت قطر باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استقرار سوريا يتطلب احتكار الدولة للسلاح ضمن جيش واحد يمثل جميع المكونات السورية، مجددة دعم الدوحة لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وتطلعات شعبها في التنمية والازدهار. هذا ورحبت وزارة الخارجية السعودية باندماج قوات سوريا الديمقراطية بالمؤسسات العسكرية في الدولة. وجددت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها دعمها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري، كما أعربت عن تمنياتها لسوريا وشعبها بالأمن والسلام والازدهار. هذا ورحب الأردن بإعلان اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة، معتبرا الخطوة مهمة لتعزيز وحدة سوريا وأمنها واستقرارها. كما أكدت الخارجية الأردنية دعم عمان لإعادة بناء سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويحفظ حقوق جميع السوريين. من جانبه رحب رئيس أقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني بالتقدم في اندماج قسد مع القوات الحكومية، معتبرا الخطوة مهمة لتعزيز أمن سوريا واستقرارها.

هنأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سوريا على الخطوة الحاسمة في مسار الاندماج السلمي لقسا ضمن مؤسسات الدولة. وأكد ماكرون استمرار دعم فرنسا للمرحلة الانتقالية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واحتكار الدولة للسلاح. من جانبه رحب الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا باري بيتش بإعلان مظلوم عبدي حل قسد والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. واعتبر الممثل الخاص لبريطانيا أن اندماج قسد كقوة عسكرية في الهيئات الإدارية للدولة السورية خطوة مهمة ستسهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

0: استطلع تلفزيون سوريا راع عددا من أهالي دمشق بشأن حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
1: هلأ الشعب الكردي شعب لا يتجزأ من سوريا، هو شعب أصيل من زمان نحن عايشين مع بعض، ولكن حل قسد اليوم أكيد بيساعد باستقرار سوريا، لأنه هو بالنهاية حزب خليني أقول كان بفترة من الفترات وهلأ صار لازم أنه يلتغى بسبب الأوضاع اللي صارت. نحن صار عنا دولة موحدة، نحن صار عنا قيادة، وهذا الشيء لازم يجتمع تحت لواء واحد اللي هو الجيش العربي السوري. فأكيد ما بصير يكون بعد التحرير اللي صار عنا شيء اسمه فصائل أو شيء اسمه جيشين، هذا الشيء أكيد ما له مقبول. فأكيد هذا حيساعد على استقرار سوريا ووحدتها، ورح يساعد على الأمن والأمان.
2: ضروري إن احنا كل شبر من سوريا يكون أرض واحدة وشعب واحد ووطن واحد لتعزيز الأمن والاستقرار وسيادة الوطن.
3: بالنسبة للموضوع إنه الاندماج هذا الشيء كتير منيح وكتير حلو وكتير يعني كتير واقع متطور إنه تندمج البلد كلها مع بعضها تحت كتلة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد. هيك أولاً بالشعب بيصير عايش أفضل واقتصادنا بيصير أفضل وأقوى، وحياتنا حتى الاجتماعية والمعيشية بالمجتمع كلها بنصير كلها تنظم من كتلة واحدة دون تفرقة أي منطقة، كل وحدة عايشة لحالها وكل وحدة إلى قوانين لحالها.
4: بالشكل الطبيعي هي جزء من سوريا، لظروف الحرب صار هالتقسيمات، خلصت الحرب بدها ترجع طبيعية وسوريا بدها ترجع وحدة متكاملة، هذا الشكل الطبيعي للأمور. والتقسيم مرفوض إقليمياً ودولياً، بس خلقتها ظروف الحرب وانتهت الحرب خلاص. والشيء الجيد اللي صار اندمجوا بشكل سياسي، لأنه بالنهاية كانوا كراد ولا عرب كلهم مواطنين سوريين.
5: الله يعطيكم ألف عافية، وبدي أقول أنه نحن

0: طبعا مع دمج قوات سوريا الديمقراطية للحكومة السورية، لا يعني بنتمنى من كل المناطق تندمج مع الحكومة لحتى نطلع إن شاء الله بسوريا تكون أفضل وترجع يعني إعادة إعمار ومنشآت سياحية وكل شيء، إن شاء الله هيك تصير الأمور تمام ونحن مع هالشيء أكيد.
1: بالنسبة لاندماج قصد أكيد هي هذا قوة للبلد، حيكون قوة اقتصادية قوة عسكرية، وبالتالي إن شاء الله حيتعزز أمان البلد إن شاء الله تعالى.
2: كما استطلع تلفزيون سوريا عددا من أهالي عفرين بريف حلب حول حل قصد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
3: يعني خطوة كتير خير على السوريين كله، لأنه الشعب السوري نهاية وأخيرا لازم كلنا نتوحد مع بعض، إن كان كردي وإن كان عربي وإن كان آشوري وإن كان سرياني وإن كان تركماني، لأنه سوريا مبنية على الطوائف. نحن ما بنحسن نستغنى عن العرب، والعرب ما بحسنوا بيستغنوا عنا، ونحن ما بنحسن نستغنى عن التركمان والتشركز والأرمن والمسيحيين، كلنا بالنهاية أخوة. وأكبر خير هاليوم لشعب السوري، أكبر خطوة هي الانتفاقية. يعني
4: نحن بنحب كلياتنا نصير ايد واحدة، يعني نرجع مثل الأولي، عارفان كيف؟ يعني هالشي حلو كتير، يعني انبسطت أنا يعني شفت هيك على الفيسبوك وعلى التواصل الاجتماعي إنه الأمور الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله هيك يتحسن الوضع ونرجع مثل الأولي ونرتاح.
5: والله مبدئيا هذا القرار بالنسبة لي يعني بالنسبة للشعب السوري كله طبعا جيد جدا، يعني صرنا ايد واحدة، شعب واحد، روح واحد، جيش واحد، هذا أهم شيء. يعني نتمنى الخير لسوريا، هذا أهم شيء، يعني أهم شيء مصلحة البلد على الكل، مو فقط على الأشخاص، يعني على الكل أهم شيء مصلحة البلد.
6: فأنا كرأيي الشخصي أنا أول شغلي مع السلم ومع السلام، ضد الحرب، ضد العنف، ضد القتل، ضد الإرهاب من ما كان يكون، لا على التعين. وموضوع اندماج قصد أنا برأيي الشخصي طبعا شغلة حلوة كتير كتير، ولا بشوفها شغلة إيجابية، يعني ولو ما بدأ لك خطوة وخطوتين ثلاثة لقدام، ولو ربع خطوة للأمام بطريق السلام، السلم والسلام.
7: نحن بنحب يكون الشعب كله واحد دائما، يعني ما بدنا نحط مثلا فرق الطوائف، الكردي، العربي، الآشوري، الأرمني، المسيحي، مين ما كان يكون، لازم يكون الشعب كله واحد. واحد بدنا واحد بس، غيره ما بدنا شيء. العكس، الاندماج اللي هذا اللي صار مبارحة كتير كويس، كتير ممتاز.
8: والنهضة الاقتصادية والعلمية لا تكون إلا بالتوحد والألفة، وأن يكون المجتمع على قلب واحد. فنسأل الله عز وجل الاستمرارية لهذا العمل والنجاح لسوريا حرة مستقلة وأبية إن شاء الله.
2: وفي رأس العين بريف الحسكة استطلع تلفزيون سوريا أيضا أرى عددا من الأهالي حول حل قصد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
9: يعني اليوم وضع الحسكة بالذات كمحافظة، وصار الشهور قاعد يشتغلون على الاندماج، اليوم ما في عنصر أمني أمن على روحه بمحافظة الحسكة. احنا ما نقدر نقول انه الاندماج اكتمل، وهالتصريحات هاي صحيحة ألا تكون جميع المؤسسات الحكومية شغالة وجميع المخافر وجميع الطرقات مأمنة بدوريات من ضمن الأمن الداخلي. هذاك الوقت نقدر نقول أنه اندماج نظامي وأنه سوريا صارت للكل.
10: لا نقر إلا بوجود أمة سورية متجانسة مترابطة متكاتفة تعرف المطلوب منها وتعمل ذلك بجد ونشاط وانسجام ومحبة وتوأمة كاملة كاملة كاملة. ونحن بحاجة إلى استحضار المغيبين وإخراج السجناء.
11: بالنسبة لموضوع حل قسد، نقطة إيجابية كثير يعني وكويسة، بس انه ظل منا شيء على ارض الواقع، منا اليوم الدولة تسيطر.

0: تفرض سيطرتها على الجزيرة بالكامل، تفوت على الحسكة على القامشلي، نروح نرجع برياحيتنا. هاي نقطة. نجي للنقطة الثانية، تفوت المساجين، تشوف يا أخي بهسجون، مليانة هسجون.
1: كل الدول لا تنجح إلا أن يكون فيها سلطة واحدة وحكومة واحدة وجيش واحد وأمن واحد. فنحن يعني رحبنا بهذه هذا الإعلان الجريء والقوي من مظلوم عبدي الذي أعلنه على الملأ، وكل الشعب السوري فرح بهذا الإعلان. نبارك للإخوة العرب والأكراد والمسيحيين في منطقة الجزيرة بهذا الإعلان، ونحن تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وأمن واحد، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
2: طبعا الكل شاف البارحة أنه قائد منظومة قسد قام بحل هذه المنظومة، والكل يعلم أن هذه خطوة باتجاه الصحيح، خطوة لتوحيد سوريا، ضبط السلاح المنفلت. وهذا الإعلان إن شاء الله يكون إعلان مبارك وينفذ بالشكل الصحيح، وأكيد مرة ثانية هي خطوة لتوحيد الأراضي السورية وتوحيد الشعب السوري. طبعا الشعب السوري واحد، لكن هاي الخطوة من شأنها تعزز هاي الوحدة بين مكونات الشعب السوري.
3: هذا وستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا أرى بعض الأهالي في حي الأشرفية بحلب حول حل قسد نفسها ودمجها في مؤسسات الدولة السورية.
4: هلا نحن هون كعانينا بموضوع الحزب والهيك، يعني انه وصار هلا بلد واحد بقوله الدخل صار على الأشرفية سهلة، وبلد واحد بالأخير، بلد واحد أفضل.
5: المسيحي أخوي، والكردي أخوي، والأرمني أخوي، والسرياني أخوي، نحن شعب واحد إن شاء الله. هذا حكي أسد غير أسد، هذا نحن ما بنرضى هالحكي، لأني نحن شعب واحد. أنا كراد أخوتي، والعرب أخوتي، والمسيحي أخوي، والأرمني أخوي، نحن يعني إن شاء الله بس الله يحفظ هالبلد، ونحن ما نلتفت للخارج.
6: أنا كنت متخوفة بعد الحرب اللي صارت آخر واحدة من إني يصير يرجع مناوشات أو شيء، لأنه أنا هون بيتي. امبارحة كانت فرحة عندي لا توصف يعني لا توصف. وطبعاً هذا في سبيل سوريا الموحدة، هذا الأفضل وهذا اللي بنسعى له، ولازم تكون كلياتنا يعني مو بس يعني نفرح نحن ككرد أو عرب، كل سوريا لازم تفرح لهالموضوع.
7: رأيي أنا مع اللي صار، وهذا شيء طبيعي، مثل ما حكيت شيء طبيعي يصير هيك، لأنه هذا اللي لازم يصير. مستقبل سوريا دولة، سوريا دولة واحدة، بصير دولة جوات دولة مثل حزب الله بلبنان، ما بصير الحكي هذا.
8: هلا الاندماج ما في أحسن منه، الوحدة وجيش واحد وهاي، ونحن كلياتنا بلد واحد وشعب واحد نحن. بالعكس الوحدة، يعني كل الشعب بده الوحدة وبده الاستقلالية مع بعضنا، ما حدا بده يكون جيشين وانقسام. الانقسام ما حدا بده اياه نهائيا، الشعب بالعكس كلياته بده هاي، ومختلطين مع بعضنا كلياتنا.
3: أعلن الجيش اللبناني توقيف سوريا في أثناء محاولته تهريب قذائف صاروخية إلى الأراضي اللبنانية عبر الحدود السورية. وقال الجيش في بيان إن إحدى وحداته أوقفت عند الحدود شخصا سوريا خلال محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية، حيث جرى ضبط المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة. انطلقت فعاليات الدورة 63 لمعرض دمشق الدولي تحت عنوان سوريا تشرق من جديد، بحضور الرئيس أحمد الشرع وعدد من الوزراء وشخصيات اقتصادية عربية ودولية، بمشاركة نحو 1000 جهة تمثل قرابة 60 دولة. وتستمر الفعاليات حتى 4 أيلول المقبل. وفي كلمة له خلال افتتاح المعرض في قصر المؤتمرات بدمشق، قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار إن المعرض يهدف إلى توفير فرص للمستثمرين وربط الشركات الدولية بشركاء سوريين، ليكون منصة لنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى سوريا. أضاف الشعار أن سوريا تسعى إلى الاستفادة من التجربة الألمانية بما يتناسب مع خصوصيتها، معربا عن أمله في أن يشكل السوريون الذين عاشوا في ألمانيا جسرا بشريا ومعرفيا واقتصاديا

0: بين البلدين. قال رئيس أحمد الشرع خلال فعاليات افتتاح معرض دمشق الدولي إن المعرض ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها للعالم، مؤكدا أن المشاركة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا. ولفت الشرع إلى أن رفع العقوبات لا يعني النهاية.
1: تكتسب هذه المناسبة معناها الكبير، فمعرض دمشق الدولي في دورته 63 ذاكرة سوريا الاقتصادية ونافذتها إلى العالم وموعدها الذي كانت تلتقي فيه الدول والأسواق والشركات والمستثمرون. إن هذه المشاركة الزاخرة تؤكد على ثقة الشعب بنفسه وثقة العالم بسوريا وبشعبها، لتستعيد بذلك دورها الإقليمي والدولي الذي تستحق. وبعد إزالة العوائق ورفع العقوبات لم نصل إلى النهاية بعد، بل نحن في بداية طريق طويل ومستدام، كله كرامة وعزة ونهضة وبناء وإعمار وتنمية وحضارة.
0: صدق مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية على منح سوريا حق استضافة معرض الصناعات العربية لعام 2027. وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، يأتي القرار في إطار دعم العمل الاقتصادي العربي المشترك وتنشيط الحركة التجارية بين الدول الأعضاء. هذا وقال نائب رئيس الاتحاد محمد حمزة في تصريح لوكالة سانا إن استضافة سوريا للاجتماع تعكس دورها في دعم مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أن مشاركة ممثلي الدول العربية في دمشق تبرز الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده سوريا وما تمتلكه من مقومات لاستضافة الفعاليات الكبرى. بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وزير التجارة التركي عمر بولات في دمشق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. وبحسب وزارة الاقتصاد فقد ناقش الجانبان في دمشق آليات إزالة المعوقات أمام حركة التجارة وتطوير التعاون في مجالات الصناعة والتصدير، إضافة إلى تسهيل حركة الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتشجيع المشاريع المشتركة بما يسهم في تحفيز الإنتاج وخلق فرص العمل. انطلقت في دمشق أعمال ملتقى رجال الأعمال السوري التركي بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة التجارة التركية واتحاد غرف التجارة السوري ومجلس المصدرين الأتراك بمشاركة وفد تركي يضم 40 شركة من مختلف القطاعات. وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى جولتبه إن تركيا لا تنظر إلى سوريا كسوق فقط بل كجسر تجاري مهم نحو الخليج، مشيرا إلى بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة على الحدود والعمل على افتتاح فروع لبنوك تركية في سوريا. في حين أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري مستمر. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية محمد البطي سبل تعزيز التعاون في قطاع الإسكان. وبحسب بيان الوزارة فقد أكد عبد الرزاق خلال اللقاء أهمية الاستفادة من التجربة السعودية في تطوير المشاريع السكنية، مشيرا إلى ضرورة توزيع المشاريع بين المحافظات وفق حجم الاحتياج مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضررا. من جانبه أكد الوفد السعودي استعداد الشركة للتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان في نقل الخبرات وتنفيذ المشاريع، حيث اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل ووضع خارطة طريق للتعاون المشترك. بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مع مجلس الأعمال السعودي السوري أفاق التعاون والاستثمار في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. وذكرت هيئة المنافذ أن الاجتماع تناول واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز على خطط لتوسعة مسارات المسافرين والترانزيت والاستيراد والتصدير وساحات الشاحنات.

عادت حركة العبور إلى الجسرين الحربي والترابي في دير الزور بعد توقفهما لعدة ساعات بسبب أعمال صيانة للتعامل مع ارتفاع منسوب نهر الفرات.

0: الزور، وأيضا أعيد عمل الجسر الحربي بعد ساعات من توقفه، أوقف خشية سقوط أو تضرر الجسر في الليلة الماضية. في هذه المنطقة 4 جسور، الجسر المعلق الذي هو خارج عن الخدمة منذ منتصف العام 2012، والجسر الترابي الذي يعتبر جسرا إسعافيا، وهنا جسر السياسية. أعمال البناء وإعادة التشييد تتم، ومن المقرر أن تتم عملية تسليمهم مطلع العام المقبل، ثم بعد ذلك الجسر الحربي الذي أنشأته وزارة الدفاع السورية بالاشتراك مع وزارة الدفاع التركية قبل نحو شهر ونصف من الآن. تلفزيون سوريا عهد صليبي، دير الزور.
1: أعلنت محافظة حماة وضع حجر الأساس لمشروع ترميم وإعادة تأهيل قسم الإسعاف في مشفى حماة الوطني ضمن حملة فداء لحماة. وذكرت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن قيمة المشروع بلغت 1,000,000 دولار أمريكي بهدف تطوير البنية الخدمية للقسم وتعزيز قدراته على تقديم الرعاية الإسعافية والطبية للأهالي. عاد التيار الكهربائي إلى حي السكري في حلب بعد انقطاع استمر نحو 14 عاما، وذلك ضمن جهود تحسين واقع التغذية الكهربائية في الأحياء المتضررة. وقال عضو مجلس الشعب عن مدينة حلب عبد العزيز مغربي لوكالة سانا إن عودة الكهرباء إلى حي السكري تحمل أهمية خدمية وإنسانية كبيرة للأهالي الذين اعتمدوا على المولدات لتأمين احتياجاتهم طوال سنوات الانقطاع. هذا ويستفيد من عودة التجار أكثر من 140,000 نسمة، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيل الشبكة الكهربائية في الحي ومحيطه. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب، ما يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض الأحياء تحديا قائما، في حين تعمل شركة كهرباء حلب على معالجة هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها.
2: من منطقة إلى أخرى تتنقل ورشات الإصلاح التابعة للشركة العامة لكهرباء حلب لمعالجة الأعطال وترميم بنية تحتية متراهلة. ساعات وصل التيار التي كانت قبل عام لا تكاد تبلغ ساعتين يوميا تجاوزت اليوم 14 ساعة في بعض الأحياء. ورغم هذا التحسن تبقى المشكلة الأبرز لدى الأهل عدم انتظام ساعات التقنين وفق الجداول المعتمدة.
3: ما في التزام أبدا. الالتزام ما في. عم تنقطع ب 12 بالليل وعم تنقطع 8 الصبح عواد 9 أوقات كثير عم تأخر، فما في التزام. لا ما في التزام أبدا.
4: طالعوا كويس الجدول بس ما عم بيلتزموا فيه مثل ما عم بقولوا. يعني عم تنقطع كثير، عم تنقطع الكهرباء، عم تنقطع مثلا 3 ساعات بالليل 3 ساعات بالنهار وساعتين بنص الليل.
5: عم تنقطع نظامي. يعني نحن عندنا بالجدول بتروح الساعة 12 لـ3 بترجع بتروح من 6 لـ9، وبس بالنهارين قطعت الصبح بس قالوا في عطال يعني كانت، والحمد لله نظام الكهرباء صار.
2: الشركة العامة لكهرباء حلب تقول إن جدول التقنين المعتمد جرى اختباره بنجاح خلال الفترة التجريبية، إلا أن انخفاض كميات التوليد وبعض الأعطال أدت لاحقا إلى اضطرابات في تطبيقه. وفي خطوة لتحسين التواصل مع الأهالي تستعد الشركة لإطلاق منصة تتيح الإبلاغ عن الأعطال ومعرفة وضع التيار وجداول التقنين والمدة المتوقعة لعودة الكهرباء.
6: نحاول قدر الإمكان الالتزام بهذا البرنامج، ولكن يوجد أحياناً ظروف قاهرة، بعض الأعطال خارجة عن إرادتنا. نسعى حالياً لإطلاق منصة أو رابط معين تحدد فيه مواقع أو مناطق التغذية الكهربائية بشكل فعلي ولحظي، بحيث إذا صار أي أعطال أو مشاكل في أحد من الأحياء يتم النشر عليه أو تحديد المنطقة التي تم قطع التيار عليها بشكل مباشر، بحيث الناس تعرف مواعيد التغذية الكهربائية بشكل لحظي.
2: وبين تحسن ساعات التغذية والحاجة إلى انتظامها يبقى التحدي الأهم إيصال الكهرباء إلى جميع أحياء حلب والحفاظ على استقرارها، وصولا إلى مرحلة يستغني فيها الأهالي عن الأمبيرات وتعود الكهرباء جزءا مستقرا من تفاصيل حياتهم اليومية. رغم تحسن ساعات تغذية الكهرباء في حلب لا يزال عدم انتظام التقنين وعدم وصولها إلى بعض المناطق تحدي

0: تحديا قائما، فيما تعمل شركة كهرباء حلب على حل هذه المشكلات مع التحضير لإطلاق تطبيق للإبلاغ عن الأعطال ومتابعتها. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، حلب.
1: تواجه العاملات في الأراضي الزراعية بريف دمشق ظروف عمل قاسية، حيث يقضين ساعات طويلة في الحصاد تحت حرارة الشمس مقابل أجور محدودة.
2: تقضي أم إبراهيم ساعات طويلة في حصاد الأرض تحت حرارة الشمس في عمل شاق لا يتناسب مردوده مع حجم الجهد المبذول، في مشهد يعكس جانبا من معاناة العاملات في الأراضي الزراعية وما يواجهنه من ظروف عمل قاسية ودخل محدود.
3: نحن شغلنا مواسم، ننزل الساعة 6 الصباح للساعة 1 الظهر ناخذ 50 وندوبل بعد 3 ساعات ب 25,000، لأننا مضطرين يعني ما عندنا إلا هالموسم الصيف يعني كوسة وبندورة وهيك، نشتغل موسم الصيف لحتى يصير شتاء، نحن ما عندنا يعني غير الشتاء الصيف شغل. بس عندي آجار بيت وعندي أولاد وودي أصرف عليهم يعني.
2: وزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد تنفيذها جولات تفتيش دورية لمتابعة أوضاع العمال وحماية حقوقهم وضمان حصولهم على أجور عادلة، داعية العاملين والعاملات إلى مراجعة مديرياتها في المحافظات والإبلاغ عن أي تجاوزات.
4: بخصوص القطاع الزراعي بيخضع لقانون تنظيم علاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 والخاص بتنظيم حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل بالقطاع الزراعي، ويتم زيارات دورية باستمرار وبناء على شكاوي لهذا القطاع. وبخصوص إخوة العمال الزراعيين نحسهم أنه إذا في حال وجود أي شكوى أو من قبل أصحابين عمل عدم تسجيلهم بالتأمينات أو أي حق آخر، أنه تقديم شكوى نظامية لدى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات وسيتم متابعتها أصولا.
2: يبقى العمل في الأراضي الزراعية مصدر رزق لكثير من النساء وسط تحديات مستمرة تثقل كاهلهن وتكشف هشاشة واقعهن المهني.
1: يعاني أهالي بلدة معرزيتا في ريف إدلب الجنوبي من دمار واسع طال منازلهم، إذ بات أكثر من 90% منها بلا أسقف، واضطر أحد السكان إلى تحويل مغارة إلى مسكن مؤقت. وتتفاقم معاناتهم مع انعدام الكهرباء وشح المياه وتضرر الطرق وغياب مركز صحي وسط مطالب بإعادة الخدمات ودعم ترميم المنازل.
5: من داخل منزله المكشوف في بلدة معرزيتا بريف إدلب الجنوبي يشرح لنا أبو محمد بحرقة ما خلفته الحرب، وتتنقل نظراته بين غرف فقدت أسقفها مستعيدا تفاصيل حياة كانت تجمع أسرته بين هذه الجدران، لكن عجزه عن الترميم أبقى عودته معلقة تحت سماء مكشوفة.
6: ما لي قدرة ولا بأي شكل، ما لي قدرة والله. هلق أفكر تبديل العوازل، شلون بدي بدل العوازل؟ ما يعني قدرتي محدودة، ما لي قدرة. الشكوى لا الله، الشكوى لا الله، ما بعرف لأيمتى بنضل هيك، لأيمتى نقدر نتحمل، الله أعلم.
5: وفي قصة مشابهة لم يترك الدمار من منزل أبي حسين ما يصلح للسكن، فانتقل إلى مغارة قريبة من منزله وحولها بإمكاناته المحدودة إلى مسكن مؤقت. هنا لم تعد العودة استعادة للمنزل بل تحديا يواجه العائدين كل يوم.
7: أربع غرف بيتنا مهدود على الأرض، عرفتي علي شو؟ عائلتنا في أنا والحرمي وفي عنا ولد يتيم عم نربي، عرفت علي شو؟ اضطرينا نجي هون نقعد في المغارة، ما عنا مصاري لا نصب ولا نعمل ولا شيء.
5: لا تبدو قصة أبي محمد وأبي حسين استثناء في معرزيتا، بل تختصران واقع بلدة أنهكها الدمار، فأكثر من 90% من منازلها من دون أسقف، في حين تغيب عنها الكهرباء بشكل كامل وتعاني من شح المياه وتضرر الطرق، ويزيد غياب مركز صحي معاناة السكان الذين يطالبون بإعادة الخدمات ودعم ترميم منازلهم. في معرزيتا لم تعد المشكلة في عودة

0: الأهالي إلى بلدتهم فحسب، بل في قدرتهم على البقاء فيها، فمعظم المنازل بلا أسقف والخدمات تكاد تكون غائبة، ما يجعل استقرار السكان مرتبطاً بإطلاق مشاريع تعيد إلى البلدة أبسط مقومات الحياة. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. وأضاف ترامب أن جميع الألغام الموجودة في المضيق أزيلت بالكامل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في وضع جيد وأنها تقترب من تحقيق ما تريده بشأن مضيق هرمز. وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية بأي حال من الأحوال. وشدد ترامب على أن البحرية الأمريكية تفرض سيطرتها كاملة على مضيق هرمز، كما أشار إلى أن السفن التي تسمح الولايات المتحدة بمرورها فقط هي التي تستطيع عبور المضيق. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكد أن الهدف هو منع طهران من امتلاك أسلحة نووية. وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض والتفتيش أو باستخدام القوة إذا لزم الأمر، مشددا على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية إلى أجل غير مسمى. في المقابل دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي إلى رفض ما وصفه باستخدام واشنطن العقوبات والتدابير القسرية لإجبار الدول على تغيير مصالحها وقراراتها الاقتصادية. قال الرئيس الإيراني مسعود بسكيان إن نهج بلاده قائم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مؤكدا أن إيران ستواصل الوقوف بحزم في مواجهة الضغوط الاقتصادية. وأضاف بسكيان أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها إيران تحول دون تحقيق الولايات المتحدة أي مكسب من خلال الضغوط الاقتصادية في المرحلة الحالية، وشدد على ضرورة إجراء محادثات صريحة وتوضيح مختلف القضايا الاقتصادية للشعب بشفافية. وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة المفروضة على بلاده بأنها عملية إرهاب اقتصادي. وفدى عراقجي أن الولايات المتحدة تجبر دولا مستقلة على إنهاء علاقاتها الاقتصادية المشروعة مع إيران من خلال التهديد بفرض عقوبات ثانوية واستبعادها من النظام المالي. وأشار عراقجي إلى أن هذه الممارسات تتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول وحقها في تحديد سياساتها الاقتصادية بحرية، مؤكدا أن هذه الإجراءات الأمريكية تحرم المدنيين من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة بحسب قوله. يصل رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الخميس لإلقاء عدد من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. وأضاف الأنصاري أن الزيارة تأتي انطلاقا من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أذكر أن المباحثات ستتناول حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 من شباط الماضي. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. وضعنا في آخر تفاصيل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بالحرب على إيران.
2: جمال، قبل الحديث عن ما الذي الرئيس ترامب يعني لم نتوقف عند ما تحدث به أيضا، يعني وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال استقباله وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوزير الأمريكي يعني ذكر أن البرنامج النووي الإيراني أو الوصول لحل البرنامج النووي

0: الجمالي يعني هو القضية الأساس. يعني كنا نعلم جمال أنه عبر الفترة الماضية خلال الأشهر الماضية تحول مضيق هرمز، قضية مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز، إغلاق مضيق هرمز إلى قضية أساسية وأصبح عنوانا جديدا للحرب. لكن الوزير الأمريكي قال أن الهدف الأساسي هو إنهاء برنامج النووي الإيراني، وقال أن عندما سئل حول إذا كان هناك إمكانية للدبلوماسية للوسائل الدبلوماسية في إنهاء هذا البرنامج، لم يستبعد الوزير الأمريكي ذلك، وقال أن هذا كان موجودا منذ اليوم الأول، منذ اللحظات الأولى كان موجودا على أجندة الرئيس دونالد ترامب. طبعا أضاف أن يعني يمكن حل ذلك عن طريق المفاوضات ومن خلال جولات تفتيش تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه بنفس الوقت جمال لم يستبعد الخيار العسكري. قال حرفيا انه في حال فشلت المفاوضات ولم يتحقق لم تتحقق تلك الجولات فيصبح الخيار الوحيد هو الخيار العسكري. المقصود بالخيار العسكري هو يعني تفكيك المنشآت النووية والحصول على مواد اليورانيوم المخصصة بطرق عسكرية، هذا هو المقصود. وبنفس الوقت حذر من ان يعني الولايات المتحدة لن تسمح ابدا للايرانيين بتهديد مصادر الطاقة، إمدادات الطاقة، وأشار بنفس الوقت إلى زيادة في ارتفاع عدد يعني براميل النفط التي تخرج من المضيق، تحدث عن رقم حوالي 9 ملايين مليون برميل. عودة إلى سؤالك، فيما يخص الرئيس دونالد ترامب، يعني الرئيس دونالد ترامب قال أكثر ما يعني توقف عنه قوله من جديد للمرة ربما العاشرة أو أكثر أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، لكن دون أن يحدد أو يقول كيف وما إلى هنالك. لكن غالبا جمال نلاحظ أيضا تحدث عن أن بعض الأشياء عن المرشد الإيراني، قال أنه أصيب إصابة بالغة لكنه لا زال على قيد الحياة وإلى ما هنالك. لكن لاحظنا جمال مسألة، غالبا عندما يتحدث الرئيس ترامب ويقول هذه الجملة تحديدا أن هذه الحرب ستنتهي قريبا أو أن المشكلة ستنتهي قريبا، غالبا يقول ذلك على خلفية أو إثر تحركات دبلوماسية تجري يعني خلف الكواليس. وإذا ما لاحظنا أو تابعنا جيدا كان هناك يعني لقاءات باكستانية إيرانية في العاصمة طهران أجراها رئيس الأركان الباكستاني، وهناك أيضا زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء القطري. كل ذلك يعني فيما يعني أن هناك شيء ما يجري على مستوى الدبلوماسي، هذا يعني لافت للنظر. يعني كنا نلاحظ دائما أنه حينما يقول يطلق هذه الجملة أن سيكون هناك حل قريب وستنتهي المشكلة، يعني كان دائما كان ذلك يسبق الجولات التفاوضية أو عودة إلى الخيار الدبلوماسي أو المفاوضات. نعم ليك يا جماعة.
1: كل شكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن.

قتل فلسطيني وأصيب آخرون بغارة للاحتلال الإسرائيلي على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة وفق وسائل إعلام فلسطينية. بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، بلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 7 قتلى وعشر إصابات، في حين بلغ عدد القتلى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع غزة أكثر من 73,000 شخص. أفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السيطرة على معهد تدريب قلنديا التابع للأونروا شمالي القدس المحتلة بعد إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى الموقع. وأضافت المحافظة أن بلدية الاحتلال أدخلت طواقم فنية إلى المعهد وبدأت أعمال صيانة وترميم داخله تمهيدا لتجهيزه لاستقبال الطلاب وإنشاء مجمع تعليمي تابع لها، مشيرة إلى أن هذه التحركات تعزز سيطرة الاحتلال على المعهد وتمهد لاستخدامه لأغراض تهويدية واستيطانية. هذا ويعد المعهد آخر منشآت الأونروا التي لا تزال تعمل في الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة. من جانبها، دانت قطر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي

ركز قلنديا مؤكدة أن ذلك يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وتحديا سافرا للإرادة الدولية. وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من أن الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للأونروا يهدف إلى تصفيتها وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته والتحرك العاجل لحماية مقر الوكالة الأممية والتصدي بحزم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تجنبا لتداعياتها الكارثية. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الثقافة القبورية، الثقافة الغيبية لا تزال تتحكم في تكون المجتمعات، ويعني دعنا نحكيها هكذا يعني قبورية، صحيح؟
1: ما نزال إلى الآن في مجتمع متخلف بعقائده وبقيمه وبفهمه للأمور وبعلاقته حتى مع الوجود بشكل عام.
0: احكي لنا كيف تشكلت جرمانة وكيف ومتى جاء إليها الدروز؟
1: بدنا نفرق ما بين المخيلة الشعبية يعني والشفوية اللي هي بتنحكى بجرمانة، وما بين وقائع التاريخ والإثباتات اللي بتتعلق بالوثائق بشكل أو بآخر، وهي يعني علامة كبيرة من علامات دمشق اللي هي بتأكد على هاي الهوية اللي
0: متعددة
1: واللي قابلة ببعضها.
0: سوريا
1: اليهود اللي موجودين، الشيعة اللي موجودين، كل الناس كانوا موجودين بدمشق وكانوا منفتحين على بعضهم، والدروز كانوا بقلب الميدان. الدروز على فكرة بشكل عام أينما وجدوا على فكرة في عندهم عصبية قبلية طائفية، أكيد الكلام هذا شايف كيف؟ هذا الكلام موجود لدى كل الولاءات الأولية اللي موجودة في بلاد الشام.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها. ختام

0: نشرة في أمان الله.
1: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية. بعد نحو عام ونصف على انطلاق مسار التفاوض بين الحكومة السورية وقسد، يصل الملف إلى محطة مفصلية. إعلان حل قسد كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في مؤسسة الدولة السورية. بدأ المسار باتفاق أولي وقعه الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك في أذار عام 2025. طبعا كما نعلم أن الاتفاق نص على دمج التشكيلات العسكرية والأمنية والإدارية وفتح المعابر والحقول النفطية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مشاريع تقسيمية. لكن طبعا الطريق لم يكن سلسا بالمجمل، فخلال الأشهر التالية تعثر تنفيذ هذا الاتفاق وسط تباين في المواقف بين الطرفين، تزامن مع تصعيد عسكري وتغيرات ميدانية على الأرض. وسيطر الجيش السوري خلال تلك المرحلة على حيين في محافظة حلب، هما حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومناطق في الريف الشرقي كذلك، إلى جانب كامل مدينتي دير الزور والرقة. ثم عاد المسار الدبلوماسي إلى الواجهة مع إعلان استكمال الاتفاق وبدء إجراءات الاندماج في 29 من